0: كيف يمكن فهم إعلان الرئيس الأمريكي ترامب رفع الحصار البحري عن إيران، وهل يمثل ذلك تحولا حقيقيا في موقف واشنطن؟
1: طبعا من المبكر القول ان الحصار الامريكي المفروض على ايران رفع بشكل كامل وبدأ التحول في الموقف انطلاقا من مذكرة التفاهم، لان مذكرة التفاهم لم يتم توقيعها بعد والمصادقة عليها في البلدين. يبدو ان ما اعلنه الرئيس الامريكي يحتاج بعض الوقت لكي يترجم واقعا على ارض الواقع، وخاصة أن اليوم كان هناك إعلانات من القيادة المركزية الأمريكية وبعض المسؤولين الأمريكيين بأن الحصار حتى هذه اللحظة ما زال قائما، لكن الحصار الذي قصده أو رفع الحصار أنا أعتقد هو تدريجي، لأنه في مذكرة التفاهم حتى مسألة مضيق هرمز هي مسألة تحتاج إلى وقت، لأن رفع أو إعادة المضيق إلى ما كان عليه قبل 28 من فبراير من هذا العام يحتاج إلى 30 يوما من جهة إيران. طبعا لهذا الأمر له علاقة بالترتيبات، لأن طريقة مرور السفن والألغام البحرية والكثير من الإجراءات التي استحدثتها إيران تحتاج إلى وقت كي يعود الأمر إلى ما كان في السابق. إذا نحن أمام بوادر حلحلة أو بوادر حل، لكن مسألة رفع الحصار أنا أعتقد أنها مرتبطة أيضا بإجراء مقابل من إيران وفق مذكرة التفاهم. لا يمكن الحديث عن بدء العد الحقيقي للثلاثين يوما إلا بعد توقيع مذكرة التفاهم أو المصادقة عليها والإعلان عنها من قبل الوسيط والبلدين أيضا.
0: نعم، وكيف يمكن تفسير الجمع بين الحديث عن محادثات مثمرة مع إيران والتهديد بالعودة إلى الهجمات العسكرية في حال فشل الاتفاق؟
1: طبعا بالفعل هناك الكثير من التضارب في التصريحات، هناك معلومات متناقضة، تسريبات بين البلدين. هذا أولا هو جزء من التفاوض وهو أيضا جزء من الضغط. هذه المفاوضات تجري في ظل ضغط شديد على إيران من قبل الولايات المتحدة، وهناك ضغوط قوية فيما يتعلق حتى بالإجراءات المتقابلة أمام حالة انعدام الثقة السائدة. لا يوجد ثقة بتاتا بين الجانبين، الثقة مفقودة تماما، لذلك نجد أن هذه المفاوضات قد تأخرت كثيرا وتحتاج إلى المزيد من الوقت، مع العلم أن الخطوط العريضة لمذكرة التفاهم المفترض أن توقع قد ظهرت إلى العلن والكثير منها أنجز. دائما الأمريكيون يتحدثون عن محادثات مثمرة، حتى الرئيس الأمريكي قبل أيام قال بدنا نفهم أكثر النظام الإيراني، وتحدث عن تغيير في النظام الإيراني، وتحدث عن فعالية أكبر في المحادثات. طبعا هذا الأمر أيضا له علاقة بحالة التضارب الموجودة في إيران، وتحدث عن كيف أن اتخاذ القرار اختلف عن السابق. طبعا كل هذا يفسر الواقع الموجود الآن. أنا أعتقد أن الأمر يحتاج إلى المزيد من الوقت لأن حالة انعدام الثقة بين الجانبين كاملة وتامة، لا يوجد أي ثقة، وهذا يضع ثقل ويضع ضغط كبير جدا ومسؤولية أكبر أيضا على الوسيط، لأن الوسطاء الذين يعملون على الخط بين الجانبين أولهم هي باكستان، لكن هناك كثير من الدول المساندة. قطر كان لها دور إيجابي وفعال كبير جدا، خصوصا منذ أسبوعين تقريبا الصين أيضا دخلت على الخط ولها دور مساند أيضا للوساطة الباكستانية. إذن هؤلاء الضامنون الآن هم تحت ضغط، لأنهم هم الذين يضمنون ما يمكن وصفه بالضمانات الشفهية. البعض يقول أن هذه الضمانات أو التعهدات ربما تكون أهم من مذكرة التفاهم، بالتالي يحتاج طرفان إلى من يضمنها، ويجب أن يكون هناك ثقة في الوسيط من الطرفين لكي يستطيع أن يضمن مثل هذه الأمور، خصوصا أن هناك الكثير من الملفات التي ستبقى عالقة وستؤجل لكي تحسم في 60 يوما بحسب مذكرة التفاهم التي سيكون خلالها التفاوض في أعلى درجاته.

0: سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز أو فيما يتعلق بالبرنامج النووي وتخصيب اليورانيوم وما يرتبط به من ملفات معقدة وشائكة.
1: نعم، وهل تمثل تصريحات وزير الحرب الأمريكي أداة ضغط تفاوضية أم أنها تعكس استعدادا فعليا للتصعيد؟
0: أنا أعتقد أن الأمريكيين جادون، بمعنى أنهم بالفعل خيار العودة إلى القوة واستخدام القوة العسكرية لم يستبعد تماما، هو استبعد في هذه المرحلة لأسباب عديدة ومتنوعة. أيضا رغبة دول المنطقة بأن يكون هناك حل سياسي، حل دبلوماسي، لعب دورا في القرار الأمريكي، لكن من المبكر القول أن الخيار العسكري استبعد تماما، بالتالي إمكانية العودة إلى استخدام القوة العسكرية تبقى قائمة طالما لم يتم توقيع مذكرة تفاهم. وهذا الأمر خطير جدا، لأن الوقت طبعا ليس في صالح التهدئة، بمعنى أنه كلما طالت فترة المفاوضات كلما كان هناك إمكانية لإنهيار وقف إطلاق النار، خاصة أن هناك بعض الحوادث التي تسجل بين الحين والآخر في مضيق هرمز، أو يكون هناك إسقاط لمسيرات أو مناوشات عسكرية. هذه الخروقات أو هذه الأعمال العسكرية يمكن في لحظة من اللحظات أن تؤدي إلى ربما تتدحرج الأمور، حتى لو لم يكن هناك قرار شامل، ولكن ربما تتدحرج لأننا أمام طرفين يتفاوضان على الطاولة، لكن كلاهما ما زال يضع الإصبع على الزناد، بمعنى أنه مستعد أيضا ويلوح بالعودة، مستعد للعودة إلى الحرب، ويلوح دائما باستخدام القوة. والأخطر والذي يعقد الأمر أن كلا الطرفين يعتقد أن يده هي العليا في الميدان، بمعنى الولايات المتحدة تعتقد وتعتبر أن العودة إلى الخيار العسكري سيكون في صالحها، لأن الحرب ستكون مختلفة. كذلك الأمر بالنسبة لإيران، منذ عدة أيام نسمع تصريحات من مسؤوليهم عن مسألة العودة إلى الحرب وأنهم مستعدون لهذه الخيارات. كل ذلك طبعا سيبقى من ناحية نظرية قائما ما لم يتم توقيع مذكرة تفاهم أو اتفاق الإطار.
1: نعم، وكيف ترى أستاذ محمد أهمية إعلان واشنطن أن مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحا أمام الجميع دون رسوم أو قيود؟ وهل يمكن أن يشكل ملف أمن الملاحة في مضيق هرمز أحد أبرز بنود أي تفاهم مرتقب بين الجانبين؟
0: طبعا بالتأكيد أن هناك الكثير من الملفات التي ستكون في جوهرها عالقة ومتروكة للتفاوض، لكن ملف مضيق هرمز ليس من بين هذه الملفات، هو الملف الأول الذي ستتم معالجته في أي اتفاق إطاري أو مذكرة تفاهم، لأن مسألة رفع الحصار هي مسألة أساسية بالنسبة لإيران، وهي تعتبر أن وقف الحرب هو شرط أساسي للذهاب إلى طاولة المفاوضات الحقيقية. ووقف الحرب عنوانها رفع الحصار، رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية يقابله بشكل تلقائي إعادة فتح مضيق هرمز. مضيق هرمز الآن في مشكلة كبيرة، لأن إيران استحدثت هيئة جديدة وباتت تتحدث عن فرض رسوم تسميها خدمات ملاحية. هذا الموقف الأمريكي يندرج في هذا السياق، لأنه في كثير من الأحيان تحدث بعض المسؤولين الإيرانيين بأن الولايات المتحدة لا تمانع مسألة أن تحصل إيران على رسوم، حتى أنها في إحدى المراحل تحدثت عن أن هذه الرسوم هي ربما تكون بديل للتعويضات، لأن إيران كانت دائما تطالب بتعويضات عن الحرب. الآن خفتت نغمة التعويضات بالنسبة لإيران، وتحدثوا عن مسألة الحصول على الرسوم لكي تكون خطوة مقابلة للتعويضات. من هنا تأتي أهمية، أو خطوة بديلة عن التعويضات، من هنا تأتي أهمية الموقف الأمريكي. هذا تأكيد أمريكي رسمي بأن الولايات المتحدة لن تعطي الضوء الأخضر لإيران لكي تحصل رسوما أو تغير في وضع هذا الممر الملاحي الدولي. ومسألة العودة إلى ما قبل 28 من فبراير 2026 هي مسألة أساسية في أي مذكرة تفاهم، وستكون بالتأكيد بندا أول، لأن مضيق هرمز هو الذي يؤثر على أسعار الطاقة العالمية، يؤثر على هذه الأزمة التي تعيشها الكثير من الدول، أيضا له علاقة حتى بالداخل الأمريكي. رأينا كيف أنه عند أي تصريح في هذا السياق يؤثر مباشرة على أسعار النفط حتى لو لم يتم اتخاذ هذا الإجراء، مثل مسألة رفع الحصار بالأمس أعلنه ترامب وعلى الفور انخفضت أسعار النفط وكانت تأثيراته إيجابية على السوق. لاحقا تبين أنه لم يدخل فعليا حيز التنفيذ، عادت للأسعار لترتفع مجددا. لذلك المضيق هرمز هو من ضمن الملفات الأساسية التي ستعالجها مذكرة التفاهم، وهو شرط أساسي بالنسبة للولايات المتحدة، ولن تقبل الولايات المتحدة أن يبقى هذا المضيق رهنا أو رهينة للنظام الإيراني، تأخذه رهينة، لأن الاقتصاد العالمي برمته متأثر وليس فقط المنطقة.
1: نعم، ومن الملفات الأخرى برأيك التي ما زالت عالقة بين واشنطن وطهران رغم التقدم المعلن؟
0: طبعا الجوهر والنقطة الأساسية، نقطة الخلاف الأساسية، هو أن إيران تريد أن يكون مذكرة اتفاق الإطار أو مذكرة التفاهم لها علاقة بإنهاء الحرب فقط، أي بمعنى أن يتم الاتفاق على ترتيبات عسكرية إعلان إنهاء الحرب، وتترك الملفات برمتها إلى المفاوضات، مفاوضات 60 يوما، وحتى أنها يمكن أن تمدد لفترة أطول. الولايات المتحدة في المقابل لا توافق على هذا الطرح، بالتالي البنود العالقة هي على رأس هيئة الملف النووي، لأن إيران تريد أن تترك كل تفاصيل الملف النووي إلى مرحلة المفاوضات، وربما في جزء منه هذا واقعي لأن مفاوضات الملف النووي تحتاج إلى وقت، لكن هناك تعهدات يجب أن تحصل عليها الولايات المتحدة، على رأسها عدم سعي إيران لتصنيع سلاح نووي، وهذا الأمر يبدو أنه سيرد بشكل واضح وصريح في مذكرة التفاهم. لكن مسألة التخلص من اليورانيوم المدفون أو ما يسميه الرئيس الأمريكي الغبار النووي، أنا أعتقد هذا أحد الملفات العالقة، وربما يكون أكثر الملفات تعقيدا، لأن الولايات المتحدة تعتبر أنه لا يمكن التوصل إلى مذكرة التفاهم من دون حل هذه المسألة، لأنها الأخطر، ولأنها تجعل إيران قاب قوسين أو أدنى من الحصول على القنبلة النووية. إذن هذا الملف، كيفية استخراج هذا اليورانيوم المدفون المخصب بنسبة 60% والذي يشكل خطرا حقيقيا وتعتبر الولايات المتحدة خطر حقيقي، هذا الملف الأساسي. مسألة إخراج اليورانيوم أو إبقائه في إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي مسألة عالقة، الإيرانيون يرفضون الإخراج. ثانيا، مسألة الترقيق أو تخفيض نسبة التقليل نسبة التخصيب، هذا ما يطلبه الإيرانيون أو يقترحونه، بمعنى أن يصبح اليورانيوم مخصبا بنسبة 20% أو حتى 5%، ولكن شرط أن يبقى عندهم. هناك بعض الطروحات أيضا من الوسطاء أن تقوم دولة ثالثة باستقباله، وهذا أيضا لم تقبله إيران حتى الآن، أو حتى بشرائه، وسمعنا أن هناك بعض التقارير تحدثت عن أن هناك رغبة حتى من دول عديدة مثل كازاخستان لهذا، لاستقبال هذا اليورانيوم على قاعدة المساهمة في الحل. إذن مسألة إخراج اليورانيوم هي مسألة أساسية، تخصيب اليورانيوم، وتبقى المشكلة الأساسية آلية رفع العقوبات، لأن الولايات المتحدة طبعا تتحدث عن رفع تدريجي وليس الآن بعد التفاوض. إيران تريد أن يكون لها أن يكون الرفع الآن، خصوصا فيما يتعلق بالنفط وأيضا فيما يتعلق.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: أذن منذ قليل لصلاة الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: أهلا بكم ثانية، نواصل معكم الآن ما تبقى من هذه الجولة. على وقع استمرار الاحتلال الإسرائيلي استهداف الأراضي اللبنانية، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن لبنان يواجه تصعيدا غير مسبوق، مضيفا أن قوات الاحتلال لا تستهدف فقط مناطق محددة بل تنفذ سياسة تدمير شامل وتمارس تهجيرا جماعيا. وحول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي حمود. كيف تقرأ تصعيد الاحتلال المتواصل في الأراضي اللبنانية في ظل ارتفاع أعداد الضحايا والمصابين؟
2: نعم، بعد التحية، هذا التصعيد مستمر منذ أشهر وشهد يعني ارتفاعا شديدا في وتيرته خلال الأيام الماضية، لا سيما مع يعني اقتراب وحصول جلسات التفاوض المباشر في الولايات المتحدة بين الجانب اللبناني وبين الاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية. أراد الاحتلال أن يصعد عملياته ويوسع نطاق هذه العمليات لتشمل تقريبا كل جنوب لبنان وليس فقط المنطقة الحدودية، ليفرض أمر واقع جديد أو يفرض وقائع جديدة يستبق من خلالها نتائج المفاوضات، ليحقق من خلالها مكاسب خلال المفاوضات، ليس فقط المفاوضات العسكرية التي حصلت بالأمس وإنما أيضا الأسبوع المقبل هناك جولة مفاوضات سياسية. يريد الاحتلال استثمار ما يحققه ميدانيا على طاولة المفاوضات لانتزاع مكاسب سياسية، ولكن كما هي العادة مع الاحتلال الإسرائيلي في كل حروبه، لا يميز خلال هذه الحرب بطبيعة الحال، لا بل أن يعني الضغط الأكبر والخسائر الأكبر تقع في صفوف المدنيين، وهناك تدمير ممنهج. يعني قرى الشريط الحدودي أو المنطقة الحدودية مسحت بالكامل، واليوم يجري التدمير في عمق الجنوب اللبناني. لم نعد نتحدث عن جنوب الليطاني وإنما نتحدث عن جنوب الزهراني، تقريبا يعني 70% أو 80% من مساحة جنوب لبنان.
1: نعم، وإلى أي مدى يؤثر استمرار غارات وتوغلات الاحتلال على فرص تثبيت وقف إطلاق النار؟
2: يعني بالنسبة لوقف إطلاق النار، كان يفترض أن يتم الالتزام به منذ عدة أسابيع، وخصوصا عند التمديد الثالث الذي حصل في 17 من هذا الشهر لمدة 45 يوما ولم يلتزم الاحتلال، وكان يفترض أيضا أن يكون شرطا للشروع في المفاوضات، ولكن الجانب الأمريكي أصر على الجانب اللبناني أن يشارك وأن يتم بحث هذا الأمر في الاجتماعات سواء السياسية أو العسكرية، ولكن للأسف حصلت جولة المفاوضات الأمنية العسكرية بالأمس ولم يتوقف إطلاق النار. ولا أدري إذا كانت المفاوضات السياسية يومي الثلاثاء والأربعاء ستؤدي إلى وقف إطلاق النار. مفترض أن هذا وقف إطلاق النار أن يتم قبل المفاوضات، ولكن هذا لم يحصل. في كل الأحوال اليوم يعني كان هناك موقف لافت تحدثت عنه الزميلة بشارة، عن رئيس الحكومة نواف سلام، الذي يعني لوح بشكل غير مباشر إلى أنه أن هذه نتيجة المفاوضات هذه غير مضمونة، وهو يعني يشكو من التصعيد الغير مسبوق الذي لم يسبق له مثيل، سواء يعني من ناحية المساحة الجغرافية التي يتناولها أو من خلال أنواع القصف ونوع العمليات العسكرية أو من الضحايا المدنيين، بالإضافة طبعا إلى الأضرار على مستوى البناء والمواقع الأثرية إلى آخره. نعم، يعني هذا التصعيد يهدد عمليا استمرارية هذه المفاوضات، فإذا لم يتم تثبيت وقف إطلاق النار يصبح بالنسبة للبنان لا معنى لهذه المفاوضات.
1: نعم، وما الخيارات المتاحة أمام الحكومة اللبنانية لوقف التصعيد الإسرائيلي دبلوماسيا وسياسيا؟
2: دبلوماسيا وسياسيا هي خيارات الحكومة اللبنانية فقط وليس أي خيارات أخرى، وهي تتكل على الجانب الأمريكي وهو الراعي وهو المشارك في هذه المفاوضات. لا نستطيع أن نقول أنه فقط وسيط، وإنما له دور كبير وأساسي فيها. ولكن للأسف أن الجانب الأمريكي لم يمارس الضغوط الكافية منذ البداية، منذ إعلان الهدنة الأولى ثم تمديدها مرة ثانية، لم يمارس الضغط الكافي على الاحتلال، ولم ينجح سوى في الحد من التصعيد بمعنى تحييد بيروت وضاحيتها الجنوبية. ولكن اشتعلت يعني كل الجنوب اللبناني والغارات تصل إلى البقاع. الحكومة اللبنانية تعول يعني على جهودها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة تحديدا، كونها راعية هذه المفاوضات يعني لتحقيق يعني وقف اطلاق النار والمضي في المسار. لا يمكن البحث يعني بمستقبل منطقة جنوب لبنان والانسحاب الإسرائيلي منها وأي ترتيبات أمنية يريدها الاحتلال ويحاول لبنان تنفيذها، ليس لتلبية طلبات الاحتلال وإنما لبسط سلطة الدولة عليها وطرد الميليشيات من هناك. أي ترتيبات في المستقبل لا يمكن الحديث عنها طالما أن العدوان مستمر، الحرب مستمرة، والانسحاب الإسرائيلي غير وارد يعني في في في في عقلية وموقف الاحتلال.
1: نعم، وكيف ترى أهمية المحادثات التي يجريها الوفد العسكري اللبناني في البنتاغون مع المسؤولين الأمريكيين؟
2: نعم، يعني كما رئيس الحكومة بالأمس، المفاوضات نتيجة المفاوضات غير مضمونة لا على المستوى العسكري ولا على المستوى السياسي، ولكن كلفة عدم إجراء المفاوضات، الذهاب إلى المفاوضات، وكلفة الخيار العسكري هي أكبر وأيضا غير مضمونة بتحقيق أي نتائج. المفاوضات العسكرية أهميتها كانت أن الجانب اللبناني طلب بشكل واضح وصريح بوقف الحرب و الشروع في الانسحاب أو وضع برنامج للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. طبعا الاحتلال رفض، جانب إسرائيلي رفض كليا هذا المطلب وقفز إلى مسائل أخرى، يطلب من لبنان على سبيل المثال من الجيش اللبناني أن ينخرط مع جيش الاحتلال في

0: عملية غرفة عمليات مشتركة وأن تشكل قوات خاصة لتولي الأمر في الجنوب منفصلة إلى حد ما عن الجيش اللبناني. وطبعا هذا الأمران مرفوضان بالمطلق يعني من الجيش ومن القيادة السياسية في لبنان. لا يمكن القبول بمطالب الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الذي يستمر في عدوانه ويرفض وقف إطلاق النار رغم المناشدات الأمريكية. يعني
1: فيما يتعلق
0: القوات العسكرية يعني
1: تفضل أستاذ علي.
0: نعم يعني بالنسبة للمفاوضات العسكرية كان المأمول منها توقف إطلاق النار أولا ثم الذهاب الأسبوع المقبل إلى المفاوضات السياسية، ولكن هذا الأمر لم يحصل، بل بالعكس توسعت العمليات اليوم في خصوصا في منطقة في مدينة سور ومدينة النبطية ومحيطهما. لذلك يعني الوضع
1: دعنا نتكلم عن ما يتعلق في الجانب الإنساني. ما تداعيات موجات النزوح الجديدة من مدينة النبطية على الواقع الإنساني في الجنوب، وكيف يمكن التعامل مع التحديات الإنسانية المتزايدة في المناطق المتضررة من القصف؟
0: نعم يعني ليس فقط النبطية وصور يعني مدينتين، يعني ليس لن نتحدث عن قرى أو بلدات صغيرة، وإنما هما مدينتان كبيرتان في الجنوب اللبناني، وهما مركز ثقل أساسي يعني حكومي وإداري، وأيضا هناك اكتظاظ شعبي كبير. وقد تم تهجير هاتين المدينتين ومحيطهما وكل القرى يعني في محيطهما، وهذا أيضا يعني أضاف 200 أو 300 ألف نازح جديد إلى المليون المهجرين سابقا منذ 2 أذار مارس الماضي. وهذا يعني طرح أعباء كبيرة جدا على الحكومة لجهة مراكز اللواء ولجهة الإغاثة والإسعاف والغذاء والدواء إلى ما هنالك، وعلما أن الدولة يعني بالأساس كانت ليست مقصرة وإنما عاجزة عن تلبية كل الاحتياجات، فجاءت هذه الاحتياجات الإضافية. ولعل هذا هو ما أراده الاحتلال الإسرائيلي من هذا التهجير أيضا، الضغط على الحكومة وتحميل أعباء لا طاقة لها على تحمل.
1: نعم، مع اقتراب موعد تجديد ولاية قوات اليونيفيل، ما هو السيناريو المطروح لمستقبل هذه القوة؟
0: يعني المستقبل مجهول، لأن القرار مجلس الأمن الأخير الذي صدر قبل أشهر أنهى مهمة اليونيفيل ولكنه أبقاها حتى نهاية العام. المشكلة اليوم أنه لا يوجد قرار بديل عن مجلس الأمن بتشكيل قوة بديلة، يعني لم يبحث الأمر، والأمريكيون للأسف لا يفكرون كثيرا في هذا الموضوع على الجانب الفرنسي. يعني الفرنسيون يحاولون إيجاد بديل مع تشكيل قوة أوروبية على سبيل المثال، تحاول أن تحظى بغطاء من مجلس الأمن يعني من الأمم المتحدة، ولكن لا جديد في هذا المجال طالما أن الحرب مستمرة وطالما أن الأمريكيين لم يقرروا بعد ماذا سيجري لاحقا. لذلك موضوع اليونيفيل اليوم غير مطروح للتجديد، بل بالعكس هناك قرار بإنهاء نهاية العام ولا يوجد بديل حتى الآن، وهذا يعني مصدر مخاوف كبير بالنسبة للسلطات اللبنانية، لأنه في وجود الاحتلال ووجود هذا الصراع المسلح لابد من قوات لحفظ السلام أو على الأقل قوات فصل تكون موجودة وتكون شاهدة على أي خروقات تحصل لأي اتفاق مستقبلي يمكن أن يتم. كانت اليونيفيل طوال السنوات الماضية شاهدة وتسجل الخروقات وترفعها إلى مجلس الأمن. اليوم في حال انسحبت هذه القوة من الآن وحتى نهاية العام دون البديل، هناك مشكلة حقيقية في جنوب لبنان، لا سيما وأن الاحتلال الإسرائيلي يمنع الجيش اللبناني من الانتشار في تلك المنطقة.

0: بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الجولة. تقبلوا تحيات محدثكم فايز الحسيني والمخرج عبد القدوس إسماعيل.
1: جزيل الشكر للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية. أما الآن مستمعينا الكرام نواصل معكم تقديم فقرات ومواد برامجنا. أطيب الأوقات نرجوها لكم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها تأتي المورقة في أقصى الدكاكين، تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

في زمن مضى كان الإنسان يقطع السحاري على ظهر دابته ويعود آخر النهار مبتسما. واليوم نملك السيارات السريعة والطائرات والهواتف الذكية ووسائل الراحة التي لم يحلم بها أهل القرون السابقة، لكن الإنسان المعاصر أصبح أكثر تعبا من أي وقت مضى. تعب في الروح، تعب في القلب، تعب لا تفسره التحاليل ولا تزيله الإجازات. فما الذي حدث؟ لماذا يشعر الإنسان أنه يركض طوال العمر دون أن يصل؟ الإنسان الذي يعيش في سباق دائم يقول إن أخطر ما صنعه العالم الحديث أنه أقنع الإنسان أنه متأخر دائما، متأخر في المال، متأخر في الشهرة، متأخر في النجاح، متأخر في المكانة، متأخر حتى في السعادة. لذلك أصبح الإنسان يعيش مطارداً

إذا فتح هاتفه رأى الناس يسافرون ويربحون ويبتسمون ويحققون الإنجازات، فينظر إلى حياته ويشعر أنه مقصر حتى لو كان يبذل كل ما عنده. وهنا تبدأ أزمة الروح، لأن الإنسان الذي يقيس نفسه بالناس دائما لن يرتاح أبدا. تأمل، في القديم كان الإنسان يعرف من هو، يعرف أن قيمته في دينه، في خلقه، في صدقه، في أمانته. أما اليوم فكثير من الناس يقيسون أنفسهم بالأرقام، كم متابع، كم راتب، كم مظهرا، كم صورة وكم إعجابا. وحين تتحول قيمة الإنسان إلى رقم يبدأ التعب، لأن الأرقام لا تشبع. حين نبحث معا عن الحياة التي فقدت بركتها، لماذا نملك الكثير ولا نرتاح؟ تساؤل هذا الكاتب يقول إن الإنسان المعاصر يعيش وهما كبيرا، إذا حصلت على المزيد سأرتاح، فيقول إذا اشتريت البيت سأرتاح، إذا ترقيت سأرتاح، إذا زاد الراتب سأرتاح، ثم يصل ولا يرتاح، لأن المشكلة لم تكن في النقصان الخارجي بل في الفراغ الداخلي.

الورقون. الحياة التي تأكل الإنسان. يقول كاتبنا إن المشكلة ليست في العمل. الإسلام لا يدعو إلى الكسل ولا يدعو إلى التراخي، لكن المشكلة حين يتحول العمل إلى شيء جديد، حين يصبح الإنسان مرتبطا بإنجازه أكثر من ارتباطه بالله، حين يقضي أجمل سنين عمره في مطاردة أشياء لن تملأ قلبه. والأخطر أن الكثيرين يكتشفون ذلك متأخرا، بعد أن تذهب الصحة أو تبرد العلاقات أو يكبر الأبناء، دون أن يشعروا بوجود آبائهم. تأمل معي في مشهد من الحياة. رجل يستيقظ مبكرا، يذهب إلى عمله متعبا، يعود منهكا، يجلس أمام هاتفه صامتا، ينام، ثم يستيقظ ليكرر اليوم نفسه. يمضي العمر وهو يقول بعدين ارتاح، لكن بعدين هذه قد لا تأتي أبدا. هنا يصرخ الكتاب في وجه الإنسان المعاصر: لا تؤجل حياتك، لا تؤجل أهلك، لا تؤجل صحتك، لا تؤجل علاقتك بالله، لأن العمر ليس مضمونا. الورقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة، أخبار العالم، برامج طبية، نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. نتواصل معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج رقة الكلمة.

هناك لحظات أخرى لابد أن يؤثر فيها الإنسان نفسه على أي شيء آخر، مثل لحظة الانتقام التي قد تسيطر على البعض فتتسبب في انهيار حياتهم للأبد. لابد للشخص الذي وضع في هذا الموقف أن يفكر في نفسه ومستقبله، ينحي فكرة الانتقام تماما من حياته. كذلك من يختار كرامته في لحظة فاصلة بينها وبين مصلحته فيؤثرها على أي شيء آخر، لأنه

0: وكيانه، فلا يمكن لأي شخص أن يصف من يفعل ذلك بأنه شخص أناني أو ذاتي، طالما أنه لا يفعل ذلك على حساب الآخرين أو مقابل الإضرار بهم والنيل منهم. علينا أن نفكر دائما أن أنفسنا ليست ملكنا لكنها ملك المولى عز وجل، وأنها أمانة في أعناقنا لابد أن نحافظ عليها ونمنحها قدرها حتى يأتي اليوم الذي نسلم فيه الوديعة. أخيرا، إذا أتتك اللحظة التي لابد أن تؤثر فيها نفسك حتى تحميها من الضياع أو الهلاك، لابد أن تختارها، لأنه ربما تكون تلك اللحظة هي التي ستحدد مسار حياتك إلى الأبد، وأنه لولا إيثارك لها ما كنت وصلت إلى ما كنت تصبو إليه نفسك. لكن علينا أن نتذكر دائما أن هذا الإيثار لابد أن يكون بصفة استثنائية في حياتنا، ولا يتحول إلى قاعدة أساسية نسير عليها في دروبنا حتى لا تصبح هذه اللحظة هي كل لحظاتنا وتموت مشاعرنا تجاه غيرنا دون أن ندري. فإيثار النفس لا يجوز أن يكون لأكثر من لحظة واحدة، لذا نجد من يقول عبارة في هذه اللحظة لابد أن تفكر في نفسك فقط.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: يبقى التواضع سر النجاح وأسرع وسيلة لجني محبة الناس، فهو أبو كل الفضائل. فلا يتواضع إلا من كان واثقا في نفسه، ولا يتكبر إلا من كان عالما بنقصه. التواضع هو أسرع وسيلة يحقن في أوردتك جرعات من الود العميق والمحبة الشديدة نحو الآخرين. به تستطيع أن تكسب العقول والقلوب وتجلس على شرفات القلوب، بينما مكياج الغرور الكاذب الخادع والادعاء والتصنع والشعور المبتذل بالعظمة يجعل الناس ينفض من حولك. الفخر الحقيقي ليس بالمال ولا بالجاه ولا الحسب ولا النسب، إنما بالأخلاق والتواضع. فهناك أشخاص مريحون حولنا لا يفتخرون بشيء في هذه الحياة سوى بأخلاقهم، لا يهمهم في هذه الحياة الدنيا إلا الابتسامة والتواضع.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: تعرف الشريف من غيره بالتواضع، فهو المقياس الحقيقي لمعادن الناس. فكلما ارتفع الشريف تواضعا كلما ارتفع الوضيع تكبرا، فكلما كبرت السنبلة انحنت، وكلما تعمق العالم تواضع، فثمرة القناعة الراحة، وثمرة التواضع المحبة. القلوب لا تسمع أصوات المغرورين، ولا تميل لمجالستهم ومخالطتهم، ولا تستريح الأذان لسماع أوهامهم وقصصهم التي ينسجونها من خيالهم. فمن يتحدث دون تواضع سيجد صعوبة في جعل كلماته مسموعة. يبقى التواضع للحق أسمى أنواع التواضع، والعدول عن الأفكار المغلوطة وتصحيح المسار من أسمى ما يتمتع به الشخص من تواضع ولين في المعاملة. فتواضع للحق تكون أعقل الناس

0: واجعلوه أسلوب حياة، ولا تكونوا مثل اللئام. إذا احتاجوا لغيرهم تواضعوا، وإذا استغنوا تجبروا وتكبروا.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: لا تستعجل، فقد يكون الرزق مؤجلا، والخير مؤجلا، والسعادة مؤجلة، بل حتى الراحة قد تنتظر موعدها المقدر. ففي زحمة الأيام تظن بأن القليل الذي تملكه هو النهاية، ولكن ربما الغد يحمل لك أجمل الفصول. لا تسرع بخطاك نحو ما تعتقد أنه ضائع، فربما يكون في التأجيل حكمة لم تكتشفها بعد. كن واثقا بأن الله لا يختار لك إلا ما فيه الخير، ولو بدا لك العكس في بعض اللحظات. فالأيام يدور بها الله كما يدور الفلك في السماء، يرفع ويخفض، يمنح وينزع، يختبر ويثيب. الحياة ليست سوى امتحان طويل ومواقف صعبة تمر بها لتكون أقوى. فلا تحزن حين يصيبك مكروه، فبعد العسر باليقين يجيء اليسر، وبعد السواد تتفتح أزهار النور.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: كل تأجيل في حياتك ليس رفضا، بل هو إشارة إلى أن الأفضل قادم. كل انتظار مهما طال يحمل في طياته وعدا بفرح أعظم، وأبواب لم تفتح بعد. تذكر بأن الصبر مفتاح الفرج، وأن النعم التي ينتظرها قد تكون أقرب مما تتصور، لكنها تحتاج إلى وقت لتنضج. لا تجعل استعجالك يفسد لحظاتك، ولا تستعجل، لأن الخير لا يمر من أمامنا مرتين. الحياة تضعنا أمام مفترقات طريق، ونحن وحدنا من نختار الصبر على الطريق الصحيح. فلتكن ثقتك بالله كبيرة، وإيمانك بأن الغد يحمل لك أجمل من اليوم أكبر. لا تستعجل الرزق، ولا تستعجل السعادة، ولا تستعجل الراحة، فكل شيء بوقته جميل، وكل تأجيل فيه حكمة، وكل انتظار فيه خير، وكل غد يحمل مفاجأة تنتظرك.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمعي الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة، لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: اللهم احفظ رجال الجيش والأمن وأيدهم بنصرك وثبت خطاهم واجعلهم دوما درع الكويت وسيفها وعينها الساهرة وقلبها النابض بالعز والوفاء. سلام على من جعلوا من أرواحهم درعا للوطن، ومن سواعدهم حصنا للأمان، ومن يقظتهم سكينة تسكن في قلوب الناس. هم الذين إذا ادلهمت الخطوب ثبتوا، وإذا تعاظم الخطر تقدموا، وإذا نادى الواجب لبوا دون تردد أو وهن. يحرسون سماء الكويت بعيون لا تنام، ويصونون ترابها بقلوب لا تعرف إلا الوفاء والإخلاص. فكانوا للوطن عزا، وللشعب أمانا، وللتاريخ مجدا لا يزول.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت، العالم بين يديك.
3: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم لاستديو الأخبار والبرامج السياسية مع موجز الأهم وآخر الأنباء.
4: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء.

0: وزير الحرب الأمريكي يشير لتقدم بالمحادثات مع إيران ويؤكد أن الجيش الأمريكي جاهز لكل السيناريوهات ومنها العودة للحرب. الجيش الأمريكي يعطل سفينة تجارية حاولت كسر الحصار على إيران. رئيس الوزراء اللبناني يقول إن بلاده تواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا وغير مسبوق. استشهاد 5 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. الرئيس الأوكراني يجدد تحذيره من هجوم جوي روسي واسع على بلاده. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن تضرر مبنى التوربينات بمحطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا جراء استهدافه بطائرة مسيرة. الولايات المتحدة تسرع خطط تغليص وجودها العسكري في أوروبا وتطرح مقترحاتها على حلف الناتو قريبا. الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس إيبولا إلى أكثر من 1000 حالة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعي الكرام، تنضم الآن موجاتنا العاملة للموجات العاملة لإذاعة القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك

الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة.

0: مستمعي الكرام، قدمنا لكم تلاوة مباركة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ عبد الله السبعاوي.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. أيها المستمعون الكرام، نقدم لكم الآن تلاوة مباركة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ أبو بكر الضبي.

لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب.

وقالوا اتخذ الله ولدا بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض

0: قدمنا لكم تلاوة مباركة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ أبو بكر الظبي.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. أحبتنا الكرام، أوقاتا نافعة نرجوها لكم مع هذا الأثير المبارك. موعدكم الآن مع تلاوة مباركة من القرآن الكريم من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ عمر القزابري برواية ورش عن نافع.

0: قدمنا لكم تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ عمر القزابري برواية ورش عن نافع.
1: مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. الآن نقدم لكم جزءا من الختمة المرتلة للشيخ محمد صديق المنشاوي يرحمه الله.

0: صدق الله العظيم. هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، في هذه الأثناء تنفصل موجاتنا العاملة عن الموجات العاملة لإذاعة القرآن الكريم. بعد لحظات ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار والبرامج السياسية مع أولى نشراتنا الأخبارية لهذا اليوم.
1: هنا الكويت والساعة فيها الآن 6:00 صباحاً.

أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها ماجد الشطي، وفيها: وزير الحرب الأمريكي يقول أن الرئيس الأمريكي يسعى إلى التوصل إلى اتفاق شامل يضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، مؤكدا أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحا دون فرض أي رسوم. لبنان يندد بتصعيد خطير وسط مواصلة الاحتلال الإسرائيلي ضرباته على الجنوب. شهداء ومصابون جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. والولايات المتحدة تسرع خطط تقليص وجودها العسكري في أوروبا وتطرح مقترحاتها على حلف الناتو قريبا. تفصل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تعطيل 5 سفن تجارية كانت تحاول خرق الحصار البحري المفروض على إيران، كما عادت توجيه 116 سفينة في إطار تنفيذ الحصار البحري بشكل كامل. وفي جديد التصعيد العسكري في المنطقة، أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكست أكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الذي سيحدد المسار بشأن إيران، مشيرا إلى أن المحادثات مع إيران تشهد تقدما. وقال هيكست أن الحصار على إيران مستمر، مضيفا أن الجيش الأمريكي على أوبة الاستعداد بكل السيناريوهات، ومنها العودة للحرب وفقا لما سيقرره ترامب. في جنيف قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن كازاخستان أبدت استعدادها لتسلم مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بمستويات قريبة من مستوى التخصيب اللازم لصنع الأسلحة إذا توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي. وأضاف جروسي أن أستانا أعربت عن تقبلها لفكرة الاحتفاظ بالمخزون، وذلك خلال لقاء رئيسها قاسم جوماريت توكييف مع جروسي هذا الأسبوع. وفي لبنان قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن لبنان يواجه تصعيدا من الاحتلال الإسرائيلي خطيرا وغير مسبوق، مضيفا أن قوات الاحتلال لا تستهدف فقط مناطق محددة بل تنفذ سياسة تدمير شامل وتمارس تهجيرا جماعيا. وأضاف سلام أنه أكد مع الرئيس جوزيف عون ضرورة تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية للوصول إلى وقف سريع وفعلي وثابت لإطلاق النار. وعلى الصعيد الميداني، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على عشرات القرى في جنوب لبنان تزامنا مع إصدارها إنذارات إخلاء لأكثر من 10 قرى في جنوب لبنان. ومن جهته أعلن الجيش اللبناني إصابة عسكريين 2 بجروح جراء استهدافهما بمسيرة إسرائيلية. وفي سياق متصل، أفادت مصادر أمريكية بأن وفدا عسكريا للاحتلال الإسرائيلي عقد اجتماعا مباشرا مع وفد من الجيش اللبناني في واشنطن، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار. وأوضحت المصادر أن الجانب الإسرائيلي رفض خلال الاجتماع المطلب اللبناني بالانسحاب الكامل
من مناطق الجنوب، مشيرة إلى أن المباحثات انتهت من دون التوصل إلى قرارات أو تفاهمات واضحة بين الجانبين. وإلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن ضربات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع، خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. وفي الملف السوري، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو انتهاء التكليف الرسمي للسفير توم باراك كمبعوث خاص للولايات المتحدة إلى سوريا، مشيرا إلى أنه سيواصل أداء دور رئيسي ضمن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المتابعة والإشراف على الملفين السوري والعراقي، وذلك في إطار الجهود الأمريكية الرامية إلى تعزيز الاستقرار ومتابعة التطورات السياسية والأمنية في البلدين. وفي واشنطن، قال البنتاغون أن الولايات المتحدة تعتزم تسريع انسحاب قواتها من قواعد في أوروبا، وستقدم واشنطن مقترحاتها إلى حلفائها في حلف شمال الأطلسي الشهر المقبل. وفي ذلك الوقت، قال البنتاغون إنه من المتوقع أن يكتمل الانسحاب في غضون 6 أشهر إلى 12 شهرا. وحول الحرب الروسية الأوكرانية، قالت السلطات الروسية أن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت ناقلة في ميناء تاباغورز الروسي ومستودعا للنفط في مدينة أرمافير أسفر عن إصابة شخصين. وفي المقابل، قالت شركة روس أتوم الروسية للطاقة أن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت محطة زاباروجيا النووية الخاضعة لسيطرة روسيا دون أن تتسبب في أضرار للمعدات الروسية. ختاما لهذه النشرة، إلى حضراتكم يا أولي إخوة أبرز ما ورد فيها من أنباء. وزير الحرب الأمريكي يقول أن الرئيس الأمريكي يسعى إلى التوصل إلى اتفاق شامل يضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، مؤكدا أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحا دون فرض أي رسوم. لبنان يندد بتصعيد خطير وسط مواصلة الاحتلال الإسرائيلي ضرباته على الجنوب. شهداء ومصابون جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. والولايات المتحدة تسرع خطط تقليص وجودها العسكري في أوروبا وتطرح مقترحاتها على حلف الناتو قريبا. وبهذا والإخوة تنتهي أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت.

0: جزيل الشكر للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية. أما الآن مستمعينا الكرام، نواصل معكم تقديم فقرات ومواد برامجنا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج شذرات. نلقي عليكم تحية صادقة مليئة بالود والمحبة، ونبدأ معكم موقعا نديا نتناول فيه إحدى أهم الأسس التي تقوم عليها الحياة المستقرة بين الناس. إن المجتمع الصحي ليس هو الذي تكثر فيه القصور المنيعة والأبنية العالية، ولا هو الذي تفيض فيه الخزائن بالأموال، بل إن قوة المجتمع ورقيه تكمن في شيء آخر قد لا نلمحه بالعين بل نلمسه بالقلوب، إنه الحفظ. نعم، الحفظ الذي نعنى به اليوم هو سياق قيمنا، ليس جميع الأشياء في الخزائن، ولا هو حفظ القرآن الكريم في الصدور فقط، وإن كان ذلك من أعظم الأعمال، بل إننا نعني به معنى أشمل وأدق يتعلق بعلاقاتنا ببعضنا بعض، إنه صيانة الحقوق. نعم أيها الأحبة، الإيمان إن الحق له قدسية عظيمة، وأن صيانته هي علاقة كمال الإيمان ونضج الشخوص. فالإنسان الحافظ هو الذي يجعل من نفسه حصنا منيعا يحمي حقوق الناس من الضياع والانتهاك. وحين نتحدث عن الحقوق فلا نعني فقط الرخص المادية كديون أو العقار، بل إن الحقوق معا روحانية وأدبية أيضا لها ثقلها وأثرها. تصوروا معي قيمة صيانة السر. كم من دموع أفضى بها صديق لصديقه في لحظة ضعف، وكان هذا السر أمانة بينهما. الإنسان الذي يحفظ حق صديقه لا يفشي سره ولا يسيء الاستعمال بما علم، إنه يحفظ كرامة أخيه التي ائتمنه عليها، فلا يجعل سره حديثا يتناقل في المجالس. هو الحافظ بحق، هو أن تكون قلعة يأوي إليها خواطر الناس، لا نافذة تسرق أسرارهم. من صور صيانة الحقوق البالغة الأهمية حفظ الوعود، فالوعد حقا للموعود له علما وعد. لقد جاء إلينا ديننا الحنيف بشديد التأكيد على قيمة الوعد، حتى جعله من صفات المؤمنين المتقين. وعد وإخلاف الوعد من علامات النفاق. الإنسان الحافظ لحقوق الناس هو الذي إذ قال سأفعل. ومن صور صيانة الحقوق البالغة الأهمية حفظ الوعود، فالوعود حق للموعود له على من وعد. لقد جاء إلينا ديننا الحنيف بشديد التأكيد على قيمة الوعود التي جعلها من صفات المؤمنين المتقين، والإخلاف في الوعد من علامات النفاق. الإنسان الحافظ لحقوق الناس هو الذي إذا قال سأفعل، وفي بصدق وأمانة لا ينسى وعده ولا يتمارض بالنسيان، بل يعمل إن كان كلمة خرجت منه هي رهينة في عنقه يوم القيامة. ولننتقل بأفكارنا إلى حفظ المال والأمانات. كم من جار أو صديق ائتمنك على وديعة مالية أو متاع. الحفظ هو الذي يرى هذه الوديعة كأنه كبد أبيه، يتوخى فيها أسباب السلامة ويتجنب أسباب التلف، وإذ طولب بها ردها بأسرع وقت ودون مطالبة أو استمهال. وما أجمل الحفظ في أدق التفاصيل، مثل حفظ الوقت، إن وقتكم حق لكم ووقت غيركم حق عليكم، فالتزامكم بالمواعيد وعدم التأخير لمواعيدكم مع الناس لهو صيانة لحقهم في الوقت ودليل على احترامك لهم. ومن أرقى مظاهر الصيانة التي تغيب عن كثيرين حفظ الحقوق داخل البيت، فحق الزوجة ليس فقط النفقة والملبس، بل حقها في سماع وإصغاء، وحقها أن لا تفشي أسرارها وأن يحفظ ما لها واعتزازها وحق الأبوين وأن يحفظ لهم وقارهما حتى بعد ضعفهما، وأن لا يسمعا من أبنائهما كلمة تؤذي قلوبهما، وحق الأبناء أن تحفظ مشاعرهم وأن لا يفضح أمام الناس ما يدور بينهم. ولنعلم جيدا أن صيانة الحقوق تتجاوز الإنسان الفرد إلى المجتمع ككله، فحفظ المروجات العمومية كالمساجد والحدائق والشوارع هو صيانة لحق المجتمع ككله في أن يعيش في بيئة نقية ومرتبة، وحفظ المياه وعدم الإسراف فيها هو صيانة لحق الأجيال القادمة. وما أثر هذا الخلق العظيم في حياتنا؟ إن أثره يظهر في الطمأنينة، فالإنسان الذي يعلم أنه قد أدى ما عليه من حقوق وحفظ ما ائتمن عليه ينام بعينين هادئتين لا تقلقه المحاسبة ولا تزعجه المطالبة، على العكس من ذلك المضيع للحقوق الذي يعيش دائما في قلق وحيرة خائف من كشف أسراره أو فضحه ككاذب. لقد شرع لنا ديننا سبلا كثيرة لصيانة الحقوق، حتى أمرنا بكتابة في الديون، وجعل المراعاة في الأمانات من أعظم درجات الإيمان، لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فلنكن من أهل الحفظ والصيانة لنحمي حقوق الناس كما نحمي حقوقنا، لنكن أهل ثقة من حولنا أن المجتمع الذي يسود فيه هذا الخلق ليبني جسورا من الألفة لا تكسر وعروشا من الأمان لا تهز، وأن يتذكر دائما أن الله تعالى هو الحفيظ، وأحب خلقه إليه من تخلق بأخلاقه. شكرا لكم جزيلا على طيب استماعكم وحسن مرافقتكم لنا، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الوفاء والأمانة، وأن يجعلنا من الذين يؤدون الأمانات ويحفظون العهود. وإلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة مع قيمة جديدة من شذرات، أترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول

0: من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري والمخرج مشعل سعود العتيبي.
1: هنا الكويت والساعة فيها الآن 6:19 صباحا. هنا الكويت، هنا العز والفخر.

0: الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت.
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت.
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت.
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف.
4: برنامج الثاني على الخط.
6: نسايم.
7: نسايم.
8: إضاءات ثقافية.
9: استراحة طهيرة.
10: أبي منه الخبر.
11: صباح الخير.
12: مساء الخير يا كويت.
13: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت.
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت.
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت.
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
14: السادسة وثلاث وعشرون دقيقة ساعتنا الآن في إذاعة دولة الكويت. أهلا بالجميع في صباح الخير.
15: إذاعة دولة الكويت تقدم.

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: يا صباح التبشير والأمل، يا صباح الحياة المتجددة على أرض الخير والعطاء. من هنا من قلب العاصمة من الكويت، عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نلتقي بكم في صباح جديد يحمل بين طياته بشائر الفرح والنقاء. صباحكم تفاؤل يسكن القلوب، وأمل يضيء الدروب، وحياة نعيشها بحب ورضا. نفتح معكم نافذة هذا اليوم لننثر الفرح ونزرع البسمة، ونهديكم أجمل الكلمات وأعذب الألحان. لكم أحلى وأجمل تحية في بداية هذا الصباح من محمد القحطاني ثامر الدحاني، يحيونكم من الإعداد.

إذن مستمعينا الكرام، في بداية هذا الصباح نتمنى للجميع يوما موفقا، ودائما تذكروا إن مع العسر يسرا، ومع كل شروق شمس ثمة فرصة جديدة لنبدأ من جديد. فتفاءلوا بالخير تجدوه، واجعلوا الأمل شعاركم، والحياة ميدانكم للإبداع. تحية صباحية من أسرة التقديم فيحاء السعيد، عبد الرحمن العنزي، زينب القلاف.

0: صباح تتجدد فيه الآمال وتفتح فيه أبواب الرزق وتشرق فيه شمس يوم جديد تحمل معها الخير والتفاؤل. هذه تحيات التنسيق والمتابعة في الجيران.
1: نتفائل مستمعينا الكرام، فالتفاؤل هو تلك النافذة التي مهما صغرت فإنها تفتح لمحبي لمحات واسعة في الآفاق، والأمل هو الوقود الذي يدفعنا للأمام رغم كل التحديات. إذن في بداية هذا الصباح نقول لكم ابدأوه بنشاط، بابتسامة، بكلمة طيبة وبنية صادقة. لكم تحيات عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية.

ودائما تذكر صديقنا المستمع بأن الأعياد ليست أيام فقط، بل أنها ساعات ممتدة مدى الحياة طالما أنت تعيش في محيط هؤلاء الذين يعشقوك. تحية لكم من المخرج بدر المروان.

بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

نور على نور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل العطار، إن جالسته نفعك، وإن ماشيته نفعك، وإن شاركته نفعك. رواه الطبراني عن ابن عمر، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تمر الأيام لتؤكد لنا أن الأوطان لا تعيش على الأمنيات، بل تكبر بالتضحيات. إن حب هذه الأرض ليس هواية نمارسها في أوقات الرخاء، بل هو انتماء يتجلى وقت العطاء. ما أسهل أن نشتكي ونلوم

الظروف، لكن التذمر لم يكن يوما حلا، والكميتين في زوايا النقد لا يصنعون مجدا. الوطن هو نحن، هو عزيمتنا حين ننهض، إصرارنا حين نعمل، كل جهد نبذله في سبيل رفعته هو لبنة في جدار أمانه. لذلك دعونا نطوي صفحات اللوم ونفتح صفحات العمل، ونحول كل تحد إلى نجاح. فالأرض التي نحتمي بظلها تستحق أن نسقيها بعرق جباهنا لتظل شامخة أبد الدهر.

0: للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.
1: أهلا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ننتقل بكم الآن إلى فقرتنا الجوية لمتابعة حالة الطقس ليومنا هذا الأحد 31 مايو. تشير آخر معطيات إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إلى أن البلاد تشهد أجواء صيفية حارة مشمسة بوجه عام، حيث تسجل درجة الحرارة الآن حوالي 31 درجة مئوية، بينما تبلغ العظمى المتوقعة لهذا اليوم 36 درجة مئوية، وتنخفض الصغرى ليلا لتصل إلى 30 درجة مئوية. يرجى أخذ الحيطة والحذر، حيث تشير الخرائط إلى وجود تحذير من الحرارة الشديدة والمفرطة في بعض المناطق، مع توقعات بارتفاع تدريجي طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام الثلاثة المقبلة. تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بشكل عام، حيث تبلغ سرعتها الآن 18 كيلومتر في الساعة، ويتوقع أن تصل ذروتها اليوم إلى 19 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة الحالية تبلغ 43%، ومع مرور الوقت والتقدم نحو ساعات الظهيرة ستبدأ بالانخفاض التدريجي ليصل متوسطها اليومي إلى حوالي 35%. حفظكم الله جميعا، وننصحكم بكل تأكيد بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، شرب كميات كافية من المياه، ودائما دمتم بصحة وعافية.
2: بالمناسبة أصدقاء المستمعين، مركز العجيري العلمي قال إن الكويت تستعد لدخول موسم الثرية اعتبارا من 7 يونيو القادم 2026، وهو أحد أبرز مواسم الصيف المرتبطة بالحسابات الفلكية، وظهور نجم الثرية يستمر لمدة 13 يوم. وأوضح المركز أن هذا الموسم يتزامن مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، إضافة إلى نشاط رياح البوارح التي قد تكون محملة بالغبار أحيانا، مشيرا إلى أن نجم الثريا يطلع من جهة الشرق ويواصل حركته في السماء حتى 19 يونيو، ما يتيح مشاهدته لفترات أطول خلال الليل. وأضاف المركز أن الثريا يعد أول مواسم فصل الصيف، وفيه تبدأ مربعانية القيظ، حيث تزداد الأجواء حرارة وجفاف مع بداية الموجات الغبارية وجفاف النباتات. في كل الأحوال أصدقاء المستمعين، لا تدعوا هذه الأجواء الخارجية مهما تغيرت أن تؤثر بالسلب على أجوائكم الداخلية، فقط افرحوا في هذه الأجواء التي تعتريكم والتي لنزال نشم عبيرها من أيام احتفالاتنا بعيد الأضحى المبارك. كل ساعة وكل دقيقة نقول كل عام وأنتم بخير. أهلا بكم في صباح الخير، ترى ماذا لدينا لكم؟
3: لدينا مستمعينا الكرام أيضا محطة المنوعات، سوف نتحدث عن غابات القندل، أيقونة بحرية آسرة تخطف أنظار الزوار.
1: وفي عيادتنا الصباحية نقدم خبر سار لعشاق القهوة، فنجانان من القهوة يحميان الكبد.
2: ونقول لحجاج بيت الله العائدين أهلا وسهلا ومرحبا.
3: ولدينا أيضا مستمعين الكرام جولة حول عالم الابتكار، عالم التكنولوجيا.
1: سنشد الرحالة معكم في هذا اليوم إلى مدينة جيزان في السعودية، نتعرف على فعالية مسرح السفينة بالكورنيش الشمالي.
2: نعيش أحداث الماضي بالحاضر عبر حدث في مثل هذا اليوم.
3: ولدينا أيضا مستمعين الكرام جولة حول صحافتنا المحلية والعربية

0: والدولية والاقتصادية.
1: والكثير الكثير من الفقرات التي تهمكم، ونتمنى أن تنال على إعجابكم في بداية هذا الصباح. في صباح الخير.
2: في صباح الخير،
3: متابعة لكل جديد،
2: أخبار العالم لا تنظر،
3: كن معنا
2: في صباح الخير
3: والمنوعات.
1: وفي منوعاتنا لهذا اليوم، القضاء الإيطالي ينهي جدلا استمر لسبع سنوات. أصدرت المحكمة العليا في إيطاليا حكما يقضي بأن تقديم مياه الصنبور ليس حقا لمرتادي المطاعم ونزلاء الفنادق، منهية جدلا استمر لنحو سبع سنوات. وبحسب سكاي نيوز عربية، فإن بداية القضية تعود إلى عام 2019، عندما طلبت سائحة كوبا من ماء الصنبور في مطعم فندق بمنطقة دولوميت شمالي إيطاليا. وكانت المدعية تقضي أسبوعاً في فندق خمس نجوم بمنتجع للتزلج خلال عطلة رأس السنة، بحجز يشمل إقامة مع عشاء باستثناء المشروبات. ووفقاً لتقارير صحفية إيطالية، طلبت السيدة مراراً وتكراراً ماء الصنبور مع وجبتها، بل وعرضت دفع ثمنه، إلا أن طلبها قوبل بالرفض. فكانت تجد كل ليلة زجاجة مياه معبأة سعتها 3/4 لتر بسعر 7 يورو موضوعة على الطاولة. وخلال إقامتها اشتكت السائحة من حرمانها المستمر من شرب من ماء الصنبور وإجبارها على شراء المياه المعبأة، وطالبت النزيلة بتعويض قدره 2700 يورو عما اعتبرته ضررا ماديا ومعاناة نفسية. لكن محكمتي الدرجة الأولى والثانية رفضتا دعواها، فاستأنفت المرأة الحكم أمام محكمة النقض التي أكدت بدورها عدم وجود قانون في إيطاليا يلزم مديري المطاعم أو أصحاب الفنادق بتقديم مياه الصنبور للزبائن، ورفضت الدعوى أيضا.
0: غابات القندل أيقونة بحرية آسرة تخطف أنظار الزوار. تجذب غابات القندل في جزر فرسان في السعودية أعدادا متزايدة من الزوار خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بعدما رسخت مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الطبيعية التي تجمع بين هدوء التجارب البحرية وجمال البيئة الساحلية. وينطلق الزوار في رحلات بحرية من ميناء فرسان باتجاه الغابات، مرورا بممرات مائية تحفها أشجار القندل الكثيفة التي تشكل مشاهد طبيعية فريدة فوق سطح البحر. وتمنح هذه الغابات زوارها تجربة بصرية مميزة بفضل تداخل الخضرة مع صفاء المياه الضحلة، فيما تعد موطنا لأشجار المانغروف ذات الجذور الهوائية التي توفر بيئة حاضنة للكائنات البحرية الصغيرة وتدعم التوازن البيئي للسواحل. كما تستقطب المنطقة أنواعا متعددة من الطيور المقيمة والمهاجرة، ما يجعلها وجهة مفضلة لهواة مراقبة الطيور. وفي بعض الرحلات يحظى الزوار بفرصة مشاهدة الدلافين وهي تسبح قرب القوارب، ما يضيف بعدا ترفيهيا للتجربة. وأكد قادة القوارب السياحية أن الإقبال على رحلات القندل يتزايد خلال الإجازة، وأنها أصبحت محطة رئيسية ضمن برنامج زيارة فرسان.
3: وعبر منوعاتنا ننتقل بكم من غابات القندل إلى أستراليا لنتابع أبحاثها لحماية الكوالا من الانقراض. أطلق باحثون من معهد أبحاث الكوالا التابع لجامعة بورت ستيفنز في أستراليا برنامجا بحثيا لمراجعة وتقييم اللقاحات المستخدمة لمكافحة الفيروسات والأمراض المعدية التي تهدد

0: على تقنيات تصوير وتشخيص حديثة لمتابعة الحالة الصحية لنحو 100 حيوان كوالا واكتشاف الأمراض في مراحل مبكرة، وفي مقدمتها تقييم فعالية اللقاحات المضادة لمرض الكلاميديا وفيروس الكوالا الرجعي اللذين يهاجمان الجهاز المناعي والتكاثري. وأشار إلى أن معدلات الإصابة بهذا المرض تصل في بعض تجمعات الكوالا البرية في مناطق ولايتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز الأستراليتين إلى ما بين 50 و80%. إنهم يحافظون على البيئة البرية والبحرية من أجل الحياة الحيوانية.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج

0: نحن وأنتم وهذه الجولة مع أخبار الدار.
1: أعلن نادي الألعاب الشتوية الكويتي أن الاتحاد الدولي لهوكي الجليد جدد الثقة بالكويت لاستضافة بطولة كأس العالم للعبة 2027 للمستوى الرابع والمقرر إقامتها في أبريل المقبل. وقال رئيس النادي فهيد العجمي إن هذا القرار جاء في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الكونغرس المنعقد حاليا في مدينة زيورخ السويسرية بحضور كبير لأعضاء الاتحاد، ومن بينهم ممثل الكويت المدير الفني للنادي مشعل العجمي. وأوضح العجمي أن هذا القرار جاء بأغلبية كبيرة بعد تعثر إقامة نسخة 2026 التي كان من المقرر إقامتها بالكويت في أبريل الماضي بسبب الظروف الجيوسياسية التي مرت بها المنطقة، مثمنا دعم أعضاء الاتحاد الدولي لهذه الثقة الغالية. وأكد أن قرار الاتحاد يجسد قوة ملف الكويت من جميع النواحي الفنية والتنظيمية والإدارية، ونظرا للنجاح الكبير الذي حققته الكويت في تنظيم النسخة قبل الماضية 2024. أشار إلى أن الاجتماع شهد إنجازا عربيا ثانيا تمثل بفوز ملف دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتنظيم البطولة العالمية للمستوى الثاني، مهنئا الأشقاء بالإمارات على هذا الفوز الذي يؤكد قدرة الدول الخليجية على استضافة أهم الاستحقاقات الرياضية الدولية في الرياضات الشتوية.

دانا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بشدة تجدد العدوان الإيراني على دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 الصادر في 11 من مارس الماضي. شدد أبو الغيط في بيان على أن الأعمال العدوانية الإيرانية المتكررة التي تستهدف دولة الكويت تمثل تقويضا واضحا لجهود خفض التصعيد في المنطقة، محملا إيران المسؤولية الكاملة عن تبعات أفعالها غير المشروعة التي تهدد السلم والأمن الدوليين. جدد التأكيد على التضامن الكامل مع دولة الكويت في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وفقا للقانون الدولي، مشددا على أن أمن دولة الكويت تعد جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

ومن جانب آخر من أخبارنا المحلية، أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديد للهجمات المعادية المتكررة ضد دولة الكويت بصواريخ وطائرات مسيرة. وقالت الأمانة العامة في بيان إن ذلك يعد انتهاكا لسيادتها وأمنها وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها، وذلك في وقت

0: تتواصل فيه المساعي لخفض التوترات وتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد، وجددت التأكيد على تضامنها التام مع دولة الكويت فيما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها من أي تهديدات والحفاظ على أمنها واستقرارها.
1: تمكنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات من إحباط محاولة إدخال كمية كبيرة من مادة الشبو المخدرة إلى البلاد وضبط شخصين تورطا في جلبها ومحاولة تمريرها. وقالت الداخلية في بيان أن هذه الخطوة تأتي استمرارا للجهود الأمنية الحثيثة والضربات الاستباقية المتواصلة لضبط مهربي ومروجي السموم، مبينة أن تفاصيل الضبطية تعود إلى ورود معلومات سرية دقيقة تفيد بوجود مخطط لتهريب كمية من المخدرات بطريقة مبتكرة. وأوضحت أنه وبعد تكثيف عمليات البحث والتحري ومراقبة تحركات المتهمين وهما من جنسية عربية، تم الإيقاع بهما وعثر بحوزتهما على 12 كيلوغراما من الشبو قاما بإخفائها داخل معدات ثقيلة أسطوانات هيدروليكية مخصصة للحفارات والشاحنات في محاولة لتضليل رجال الأمن. وذكرت أنه تم تحريز المضبوطات وإحالة المتهمين إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدة أنها ستظل بالمرصاد وبيقظة تامة لحماية أمن البلاد والتصدي بكل حزم لكل من تسول له نفسه استهداف المجتمع بهذه السموم المدمرة. حافظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

لحظات أيها السادة، وننضم بكم إلى استوديو الأخبار لننقل لكم من هناك موجز أنباء الساعة 7 صباحاً.

0: السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم سيداتي وسادتي لأهم وآخر الأخبار. وزير الحرب الأمريكي يقول إن الرئيس الأمريكي يسعى إلى التوصل إلى اتفاق شامل يضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، مؤكدا أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحا دون فرض أي رسوم. لبنان يندد بتصعيد خطير وسط مواصلة الاحتلال الإسرائيلي ضرباته على الجنوب. شهداء ومصابون جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. والولايات المتحدة تسرع خطط تقليص وجودها العسكري في أوروبا وتطرح مقترحاتها على حلف الناتو قريبا. سيداتي وسادتي، عند الساعة الثامنة تماما نوافيكم بجولة إخبارية مفصلة للأنباء. أما الآن فنعود بكم إلى الزملاء في استوديو. صباح الخير.
1: أهلا بكم، شكرا للزملاء في استوديو الأخبار والبرامج السياسية، وأنتم أيها الأحباء الذين لازلتم تتمتعون بيوم من أيام إجازتكم، نقول بعض الكلمات حروفها لها أيادي حنونة تعانق روح قرأها وسامعها، فتكن أنتم تلك الحروف الجميلة في هذا الصباح وفي كل صباح. أهلا بكم في صباح الخير.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت.
1: نجاح موسم الحج لهذا العام وعودة الحجيج إلى الديار.

بعث حضرته صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة موسم الحج لعام 1447 هجرية. أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بهذا النجاح الكبير الذي تحقق بفضل من الله تعالى ثم بفضل العناية الكريمة التي أولها خادم الحرمين الشريفين والحكومة الرشيدة ممثلة بكافة الوزارات والقطاعات المعنية التي سخرت واستنفرت كافة جهودها لتسهيل أداء مناسك الحج وتذليل أي عقبات وتوفير كل ما يلزم لحجاج بيت الله الحرام على مدار الساعة بكل تفان وإخلاص مشهودين ضمن تنظيم متميز ومستوى رفيع من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن مشيدا سموه رعاه الله بما يشهده بيت الله الحرام بيت الله الحرام من أعمال توسعة متواصلة وتطوير مستمر إلى جانب ما تم استحداثه من خدمات وتقنيات ذكية حديثة تسهم في تلبية احتياجات الحجاج وتيسير أدائهم للمناسك والتي تحظى بإشادة وتقدير وثناء الجميع.

ونبقى للتعرف على الكثير من المشاعر والمناسك. أظهرت صور فضائية حديثة التقطت عبر الأقمار الصناعية في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية المسجد الحرام ومشعر الجمرات من ارتفاع يصل إلى 518 كيلومتر في مشهد، يوثق دقة التقنيات الفضائية السعودية وقدرتها على رصد التفاصيل الدقيقة. بينت الصور المشهد العام للمسجد الحرام، حيث بدأ صحن المطاف ممتلئا بالطائفين حول الكعبة، فيما ظهرت التوسعات والساحات المحيطة بوضوح، إضافة إلى الأبراج والمنشآت المحيطة التي تعكس حجم التنمية العمرانية في مكة المكرمة.

توافدت طلائع حجاج بيت الله الحرام للبلاد أمس السبت بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج وسط أجواء الفرحة التي غمرتها السكينة، إذ ارتسمت على وجوه العائدين ملامح الفرح والرضا، وهم يحملون معهم ذكريات رحلة إيمانية عظيمة قضوها في رحاب المشاعر المقدسة بين الدعاء والتلبية والطواف. وشهدت قاعات الوصول في مطار الكويت الدولي مشاهد عامرة بالمحبة والاشتياق، حيث استقبل ذوي الحجاج أبنائهم وأقاربهم بالورود والدعوات والتبريكات، تعبيرا عن فرحتهم بسلامة عودتهم بعد أداء الفريضة وما تحمله من معان روحانية وإنسانية تعزز قيم الصفاء والتقرب إلى الله تعالى. فأهلا بضيوف الرحمن، أهلا بكم يا من تعلقت قلوبكم بستار الكعبة وذرفت عيونكم الدموع في رحاب عرفات. لقد حللتم أهلا ووطأتم سهلا، وأشرقت بلادنا بنور عودتكم مغفوري الذنوب. أنبت الله في بيوتكم نورا ببركة هذه الرحلة المباركة، وجعلكم دائما من العائدين الفائزين.

0: كما استقبلت شركة الخطوط الجوية الكويتية أمس السبت أولى رحلات وصول الحجاج في مطار الكويت الدولي في مبنى T2 إذانا ببدء سلسلة رحلات العودة من جدة والطائف بالإضافة إلى المدينة المنورة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة بالتكليف عبد الوهاب الشطي إن استقبال حجاج بيت الله الحرام يأتي في إطار حرص الشركة على الاهتمام بتوفير وتقديم كافة وسائل سبل الراحة أثناء وصولهم، مبينا أن الشركة تولي اهتماما بالغا بأن تكون الإجراءات سلسة ومريحة وميسرة ومبسطة بالتعاون والتنسيق مع كافة القطاعات المعنية في البلاد. وأضاف الشطي أن الناقل الوطني قام بتقديم خدمات المناولة الأرضية في مبنى T2 في مبنى T4 للحجاج المسافرين على الخطوط الجوية العربية السعودية وشركة طيران ناس في المغادرة والوصول وتسهيل إجراءات السفر لهم. وأكد أن الشركة تقوم بتشكيل لجنة دائمة خاصة بالحج والعمرة سنويا مكونة من أهم قطاعات الشركة تعمل على متابعة تنظيم الرحلات لتقديم أفضل تجربة لخدمة المسافرين على متن طائرات الخطوط الجوية الكويتية.
1: ونحن أيها الأحبة إذ نستقبل حجاج بيت الله الحرام نتمنى أن يتقبل الله من الجميع خالص دعائنا منهم صالح الأعمال، وأن ينعم على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم تحت ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. ولحجاج بيت الله الحرام نقول حج مبرور، سعي مشكور، وذنب مغفور.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
1: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
2: أكثر من مجرد مزاج سر الفنجان الذي يمنح كبدك حياة جديدة. أهلا بكم، نقولها لكل عشاق النكهة الفريدة. كشفت آخر الدراسات الطبية الحديثة عن مفاجأة سارة لكل من يبدأ يومه برائحة القهوة الزكية، حيث أكد الباحثون أن تناول فنجانين من القهوة يوميا يعتبر بمثابة درع واق لأكبادنا. وقد أظهرت النتائج أن مضادات الأكسدة القوية الموجودة في حبوب البن تمنع تراكم الدهون الضارة على الخلايا، وتقلل بشكل ملحوظ من خطر تليف الكبد، مما يعزز وظائف الجسم الحيوية ويمنحه نشاطاً متجدداً. ولكي تحصلوا على الفائدة القصوى لصحتكم، يوصي الأطباء بتناول القهوة خالية من السكر أو المبيضات الاصطناعية. اجعلوا فنجانكم نقياً ليظل كبدكم صحياً، ودمتم بصحة وعافية.
3: ومن أجلك عزيزنا المستمع، عليك باختيار أفضل الخضروات، الجرجير. يعتبر الجرجير من الخضروات الورقية الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، حيث يحتوي على فيتامينات A و C و K، إضافة إلى مجموعة من مضادات الأكسدة التي تساعد في دعم صحة الجسم بشكل عام. أظهرت دراسة غذائية حديثة أن تناول الجرجير بشكل منتظم قد يساهم في تحسين صحة القلب، وذلك بسبب احتوائه على مركبات تساعد في تقليل الالتهابات وتنظيم ضغط الدم. كما يعد الجرجير مفيدا لصحة الجهاز الهضمي، إذ يحتوي على الألياف التي تساعد في تحسين حركة الأمعاء وتقليل مشاكل الإمساك. ينصح خبراء التغذية بإدخاله ضمن النظام الغذائي اليومي، سواء في السلطات أو العصائر الخضراء، للحصول على أكبر فائدة ممكنة.
4: صحة الرئة ودورها الحيوي في الجسم.

0: تعد الرئتان من أهم أعضاء الجسم المسؤولة عن تزويد الدم بالأكسجين، والحفاظ على سلامتها أمر ضروري لصحة الإنسان بشكل عام. تشير الأبحاث إلى أن التدخين وتلوث الهواء من أبرز العوامل التي تؤثر سلبا على صحة الرئة وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض التنفسية، كما أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تساعد في تحسين كفاءة الرئة وزيادة قدرتها على امتصاص الأكسجين بشكل أفضل. وينصح الأطباء بتجنب الأماكن الملوثة والاهتمام بالتغذية الصحية التي تحتوي على مضادات الأكسدة لدعم وظائف الجهاز التنفسي.
1: وكما أننا ندعوك للاحتفاظ والمحافظة على صحتك الجسدية، عليك أيضا المحافظة على صحتك النفسية. تشير تقارير طبية حديثة إلى أن الاهتمام بالصحة النفسية أصبح جزءا أساسيا من الصحة العامة وليس مجرد جانب ثانوي كما كان يعتقد سابقا. أوضحت الدراسات أن التوتر المستمر والقلق قد يؤثران على الجهاز المناعي ويزيدان من احتمالية الإصابة بالأمراض الجسدية مثل ارتفاع ضغط الدم، كما أن ممارسة النشاطات اليومية البسيطة مثل المشي، التنفس العميق، تنظيم النوم تلعب دورا مهما في تحسين المزاج وتقليل التوتر. ينصح المختصون بضرورة طلب الدعم النفسي عند الحاجة وعدم تجاهل الأعراض النفسية مثل الاكتئاب أو القلق المستمر. دائما أيها الأحبة نتمنى لكم صحة وعافية سواء كانت جسدية أو نفسية.

0: الصحافة. صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية، وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية. أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
1: السابعة والنصف صباحا، موعدنا معكم والصحافة المحلية، نبدأها بأبرز العناوين المحلية.

0: سمو أمير البلاد يهنئ أخاه خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج لعام 1447 هجرية. وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره المصري أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت. وزير الأوقاف يشيد بجهود الحكومة السعودية في خدمة الحجاج ويهنئها بنجاح موسم الحج. رئيس الأركان العامة للجيش يتفقد عددا من المواقع العسكرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. الداخلية ضبط متهمين حاول تهريب 12 كيلوغرام من الشبو إلى البلاد. وزارة الصحة تدعو حجاج بيت الله الحرام إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية بعد العودة للبلاد. رئيس الجمارك ونائبه لشؤون المنافذ يتفقدان استعدادات استقبال الحجاج بمنفذ لنواصيب. مطار الكويت الدولي يستقبل طلائع الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة بعد إتمام المناسك. هيئة الغذاء ضبط 130 كيلوغرام من اللحوم وشحوم غير الصالحة للاستهلاك الأدمي بأحد الملاحم بالعاصمة.
1: وإلى أبرز العناوين العربية والدولية. أمين مجلس التعاون يهنئ القيادة السعودية بنجاح موسم الحج. الصحة السعودية: موسم الحج الحالي خلا من الأوبئة رغم تحديات صحية عالمية متزامنة. قطر: دول الخليج ترفض فرض رسوم على العبور عبر مضيق هرمز. لبنان: ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 3371 قتيلاً. ماليزيا تدين خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مساحات كبيرة من قطاع غزة. وزير الحرب الأمريكي ترامب يريد اتفاقاً عظيماً يضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي. وزير الخزانة الأمريكي: الحصار البحري المفروض على إيران سيرفع تدريجياً. الحكومة الأوغندية تحذر من موجة جفاف وارتفاع في درجات الحرارة. ارتفاع مصابي الإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 1028.

وإلى أبرز عناوين صحافتنا الاقتصادية. سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 84 سنتا ليبلغ 117 دولار و51 سنت. 7.6 مليار دينار حجم سيولة البورصة الكويتية في الأشهر الخمس الأولى من 2026. بكين تتوعد بإجراءات مضادة إذا اتخذ

الاتحاد الأوروبي تدابير تمييزية ضد الشركات الصينية. ارتفاع أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بالولايات المتحدة بنسبة 3.3% في أبريل. الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا بشأن استحواذ شركة صينية على مجموعة إلكترونيات ألمانية. الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة 200 مليون يورو على منصة تيمو الصينية لبيعها منتجات غير قانونية. أسعار الأرز في آسيا تقفز 20% خلال مايو بفعل الحرب والطقس. وول ستريت تغلق عند ذرة جديد بدعم أسهم التكنولوجيا. صناديق بيتكوين الأمريكية تفقد 2.8 مليار دولار في أطول موجة نزوح منذ انطلاقها.

0: أقام رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد الشريعان بجولة تفقدية شملت عددا من المواقع العسكرية وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. قالت رئاسة الأركان في بيان صحفي إن الفريق الشريعان هنأ منتسبي الجيش الكويتي بعيد الأضحى المبارك معربا عن اعتزازه بما لمسه من يقظة وانضباط وروح معنوية. أكد الفريق الشريعان وفق البيان أن ما يبديه منتسب الجيش الكويتي من تفاني في أداء واجبهم الوطني يعبر عن روح المسؤولية والالتزام الراسخ في خدمة الوطن، ويعكس حرصهم الدائم على حماية أمن البلاد واستقرار قيادة وشعبا بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة. لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، وأن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه.
1: كما أثنى نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح على الانضباط والجاهزية في صفوف منتسبي الجيش الكويتي. وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحفي إن ذلك جاء خلال زيارة تفقدية قام بها نائب رئيس الأركان العامة للجيش شملت عددا من المواقع العسكرية وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأكد نائب رئيس الأركان أن استمرار منتسبي الجيش الكويتي في أداء مهامهم بمختلف المواقع يعكس حسهم العالي بالمسؤولية ويؤكد التزامهم الراسخ بصون أمن الوطن واستقراره، ودعا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الكويت قيادة وشعبا بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة، وأن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: ضمن بطولة الدوري موسم 25-26، المباراة اللي جمعت بين القادسية والجهرة، يسجل الهدف الأول لصالح نادي القادسية سفيان بوشار.
2: وهذه فرصة الآن، كرة ثابتة، أحمد بودي بيلعبها، تنحب بالرأس، الله، وصل الحل القساوي في هدف بكرة رأسية بوشار، سفيان بوشار.
1: وبعدها يضيف الهدف الثاني لنادي القادسية عبد الله العوضي.
2: العمق الآن عبد الله العوضي، والانفراد هو بالجول. بالجول عبد الله العوضي، بيتابع تمريرة أحمد بني، بيودعها في شباك الجهرة. عبد الله العوضي بيسجل هدف ثاني.
1: ويختم المباراة بالهدف الثالث مهدي الحميدان.
2: أفضلية مع الدقائق الأخيرة أصبحت مع القادسية، مهدي حميدان هو بالجول، مهدي بحطة بالجول. جول لصالح القادسية، مهدي الحميدان، هدف ثالث.
1: وانتهت المباراة فوز نادي القادسية على الجهرة بنتيجة 3-0. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. القادسية والتضامن يتغلبان على الجهرة والشباب ضمن مواجهات الجولة 17، والسالمية يفوز على فحيحيل بنتيجة 2-0. نادي ليفربول يقيل أرن سلوت ويبدأ البحث عن مدرب جديد. برشلونة يخطف أنتونيو جوردن من نادي نيوكاسل. المدرب غوارديولا على رادار السعودية لقيادة الأخضر قبل مونديال 2034. المنتخب المغربي يعلن قائمته النهائية لمونديال 2026. تعادل سلبي بين نيس وسان إتيان في ذهاب ملحق البقاء بالدوري الفرنسي. كريستال بالاس يحقق أول لقب قاري بعد الفوز أمام رايو فالكانو الإسباني في بطولة الكونفرنس ليج. باريس سان جيرمان بطل البطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على أرسنال. نيكولاس أوتمندي يوقع مع نادي ريفر بليت الأرجنتيني. باولو ديبالا خارج قائمة الأرجنتين لبطولة كأس العالم. نادي نابولي يوقع مع المدرب أليجري مدربا للفريق. مدرب نادي برشلونة هانسي فليك يضغط من أجل التعاقد مع برناردو سيلفا. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. ليفربول يقيل مدربه أرن سلوت، وذلك بعد فشل المدرب الفائز بالدوري الإنجليزي في تلبية التوقعات مع احتلال الفريق للمركز الخامس. ويبدأ ليفربول الآن رحلة البحث عن مدرب ثالث يقود الفريق خلال ما يقارب 11 عام. والمدرب الأقرب لقيادة نادي ليفربول أراولا مدرب نادي بورموث الحالي. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
0: في صباح الخير، عالم تكنولوجيا.
3: تقنيات جديدة.
0: عالم تكنولوجيا،
3: عالم فيه الحاجة، أم الاختراع.
0: عالم من الإبداع والابتكار.
3: عالم تكنولوجيا.
4: وتعالوا معنا مستمعينا لنتعرف على جديد شركة أبل. تعتزم شركة أبل الكشف عن تغييرات واسعة في نظام التشغيل iOS 27 خلال مؤتمرها المقرر في 8 يونيو، على أن يطرح رسميا في سبتمبر المقبل وسط تسريبات تتحدث عن تحديثات تشمل واجهة النظام ومزاياه الذكية. وتشير المعلومات المتداولة إلى أن التحديث سيجلب إعادة تصميم لإعدادات سماعات الإيربودز مع تحسين تنظيم القوائم وتسهيل الوصول إلى الخيارات المختلفة بشكل أكثر سلاسة ووضوحاً. كما يتوقع أن يوسع النظام قدرات الذكاء الاصطناعي من خلال تحسين أدوات إنشاء الصور والرموز التعبيرية ضمن إطار تطوير منظومة أبل داخل التطبيقات. وبحسب التسريبات، قد يتيح iOS 27 للمستخدمين خيارات جديدة لبث المحتوى، من بينها دعم جوجل كاست كبديل محتمل لإيربلاي كخيار افتراضي في بعض الأسواق خصوصا داخل الاتحاد الأوروبي. كما تشمل التوقعات تحسينات أوسع للمساعد سيري عبر واجهة جديدة بتصميم داكن، إلى جانب تطبيق مستقل للمساعد وتطويرات في لوحة المفاتيح وخرائط أبل، مع تعزيز دمج الذكاء الاصطناعي داخل تطبيقات مثل سافاري والمحفظة. ودائما للتكنولوجيا إيجابيات وسلبيات، احرص عزيزي المستمع على الاستفادة من الإيجابيات وتجنب السلبيات.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: أهلا بكم، وهذه الجولة مع أخبار الدار.
2: دان الاتحاد الأوروبي بشدة الاعتداء الآثم الذي شنته إيران أخيرا ضد دولة الكويت، مؤكدا أنه يمثل انتهاكا لسيادتها بموجب القانون الدولي، فيما جدد في الوقت ذاته تضامنه الكامل مع دولة الكويت حكومة وشعبا. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن مثل هذه الاعتداءات تشكل تهديدا خطيرا لأمن المنطقة واستقرارها، داعيا إلى ضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي بما في ذلك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي، كما شدد على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي دعا إيران إلى وقف هجماتها ضد دول الخليج العربي والأردن. أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والدفع نحو إيجاد حل مستدام يتعلق بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

أشاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي بجهود حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، معربا عن تهنئته لها بنجاح موسم الحج لهذا العام والذي جاء ثمرة العمل الدؤوب للسلطات المعنية في المملكة. وأكد الوزير الوسمي أن المملكة سخرت كافة إمكانياتها لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير أعلى مستويات الرعاية لهم منذ لحظة وصولهم إلى الأراضي المقدسة وحتى إتمام مناسكهم وتنقلهم بين المشاعر المقدسة بتنظيم دقيق يعكس حرصها الدائم على راحة الحجاج وتمكينهم من أداء شعائرهم بكل يسر وطمأنينة، وأثنى على الجهود المبذولة والخدمات المتاحة والخطط الموضوعة التي أدت إلى نجاح موسم الحج وفق أعلى مستويات السلامة والانسيابية، مثمنا عمل السلطات المعنية في السعودية على خدمة الحجاج وضمان سلامتهم خلال تأديتهم المناسك. وتقدم بخالص التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وحكومة المملكة وشعبها بمناسبة نجاح موسم الحج بكفاءة عالية وجاهزية غير مستغربة.

قام رئيس الإدارة العامة للجمارك يوسف النويف يرافقه نائب الرئيس لشؤون المنافذ والبحث والتحري صالح العمر بجولة تفقدية على منفذ للنواصيب الجمركي للاطلاع على الاستعدادات والإجراءات المتخذة لخدمة الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج. وذكرت الجمارك في بيان صحفي أنه جرى خلال الجولة

متابعة آلية سير العمل الميداني وجاهزية الكوادر الجمركية وآليات التفتيش والتنظيم المعتمدة لضمان انسيابية الحركة وسرعة إنهاء الإجراءات، بما يسهم في تسهيل عبور حملات الحجاج بكل يسر وسهولة. وأوضحت أنه جرى خلال الجولة الاطلاع على التجهيزات الفنية والأمنية والخطط التشغيلية المطبقة في المنفذ. نقل البيان عن النويف والعمر تأكيدهما على أهمية تكثيف الجهود والتنسيق بين الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات للحجاج وتنفيذ الإجراءات الجمركية بكفاءة عالية. وأكدت الإدارة العامة للجمارك استمرارها في تنفيذ خططها التشغيلية ومتابعة جاهزية جميع المنافذ الجمركية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات وتعزيز كفاءة العمل الجمركي خلال موسم الحج.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم، يصحبكم فيها ماجد الشطيط.

0: في جولتنا هذا الصباح، الرئيس الأمريكي يعلن اقتراب التوصل إلى اتفاق مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. لبنان يندد بتصعيد خطير وسط مواصلة الاحتلال الإسرائيلي ضرباته على الجنوب. شهداء ومصابون جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. الرئيس الأوكراني يجدد تحذيره من هجوم جوي روسي واسع على بلاده. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد تعرض منشأة في محطة زاباروجيا النووية لأضرار جراء استهدافها. وانفجار نيزك فوق الولايات المتحدة يعادل قوة 300 طن من المتفجرات. أهلا بكم من جديد، ونستهل جولتنا هذا الصباح من التصعيد العسكري بالمنطقة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق جيد للغاية مع إيران، مؤكدا أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة فور إعادة فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة الملف النووي الإيراني. وأوضح ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن الحل الدبلوماسي يظل الخيار الأفضل، مشيرا إلى أن الاتفاق المرتقب يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية بشكل فوري ومن دون رسوم للعبور، إلى جانب ضمان عدم امتلاك إيران أي أسلحة نووية. وفي ذات السياق نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله أن طلبات ترامب الأخيرة تسببت في إطلاق جولة جديدة من الأخذ والرد بين واشنطن وطهران، مؤكدا أنه سيكون هناك اتفاق مع إيران لكن موعد إبرامه لا يزال غير محسوم. وإلى ذلك أكد التلفزيون الإيراني الرسمي أن مذكرة التفاهم التي نوقشت بين واشنطن وطهران تنص على الإفراج عن في غضون 60 يوما عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، مشيرا إلى أنه ارتكز على نسخة غير رسمية من النص. وفي لبنان قال رئيس الوزراء اللبناني نواف إسلام أن لبنان يواجه تصعيدا من الولايات من الاحتلال الإسرائيلي خطيرا وغير مسبوق، مضيفا أن قوات الاحتلال لا تستهدف فقط مناطق محددة بل تنفذ سياسة تدمير شامل وتمارس تهجيرا جماعيا. وأضاف إسلام أنه أكد مع الرئيس جوزيف عون ضرورة تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية للوصول إلى وقف سريع وفعلي وثابت لإطلاق النار. وعلى الصعيد الميداني شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على عشرات القرى في جنوب لبنان تزامنا مع إصدارها إنذارات إخلاء لأكثر من 10 قرى في جنوب لبنان. سحر بشارة والتفاصيل.
1: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيده في الجنوب، حيث شن الطيران الحربي فجرا غارات عنيفة على مدينة النبطي والبلدات المحيطة بها بينها كفر جوز وكفر رمان ودير الزهراني وشوكين وحبوش، كما طالت الغارات بلدة دبين في منطقة مرج عيون حيث تسعى قوات الاحتلال للتقدم البري والسيطرة عليها بشكل كامل، في حين استهدف القصف المدفعي عددا من البلدات في قضائي بنت جبيل والصورة. إلى ذلك أنذر جيش الاحتلال سكان 13 بلدة بالإخلاء الفوري، وكان يوم أمس قد شهد سقوط المزيد من الضحايا، حيث أدت الغارات على بلدتي اللبي والمرولي في قضاء صيدا إلى مقتل شخصين وجرح آخر، كما أعلنت قيادة الجيش إصابة عسكريين بجروح بليغة نتيجة استهداف مسيرة لسيارتهما على طريق بلدة عبة في قضاء النبطي. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة مقتل 9 أشخاص من الجنسية السورية من عائلة واحدة، بينهم 6 أطفال في الغارة التي استهدفت بلدة عدلون في قضاء صيدا، وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ الثاني من مارس إلى 3371 قتيلا و10012 جريحا. استمرار التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق شكل محور لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، حيث أكدا تكثيف الاتصالات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية. وأكد رئيس الحكومة في كلمة له من السراي الحكومي أن الدولة لن تألو جهدا لتحقيق وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل الكامل والإفراج عن الأسرى وعودة الأهالي إلى بيوتهم وإعادة الإعمار، وقال إن إسرائيل تنفذ سياسة تدمير شامل للمدن والبلدات ولكل مقومات الحياة فيها، وتمارس التهجير الجماعي محاولة اقتلاع ذاكرة المكان ومحو تاريخ الناس. وأكد أن الحرب قد فرضت على لبنان، مشددا على عدم تحويله مجددا إلى الصندوق بريد لرسائل إقليمية أو دولية. رئيس الحكومة أكد أن المفاوضات تبقى الخيار الأنسب ولو كانت غير مضمونة النتائج، لكنها أقل كلفة مقارنة بالخيارات الأخرى، وشدد على أن المفاوضات ليست استسلاما وأن الوفد المفاوض يقوم بعمله بمهنية عالية لتحقيق وقف إطلاق النار، ولفت إلى أن الطريق ليست سهلة ولن تكون قصيرة، ما يتطلب توحيد الجهود تحت سقف الدولة، فيبقى قرار الحرب والسلام قرارا لبنانيا وليس خارج الحدود. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون أنها ستستضيف يوم الثلاثاء المقبل جولة ثانية من المحادثات الأمنية بين ممثلي لبنان وإسرائيل، وذلك عقب اجتماع أول عقد يوم أمس الأول ووصفته بأنه كان مثمرا. وأوضح البنتاغون أن المناقشات ركزت على بناء أطر عملية للأمن والاستقرار الإقليمي، مشيرا إلى أن نتائجها ستسهم في توجيه المفاوضات السياسية المقررة خلال الأسبوع الجاري. وإلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن ضربات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. عبد الرحيم أبو كويك والتفاصيل.
2: تستمر خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في ظل تصعيد ميداني متواصل يشمل غارات جوية وقصفا مدفعيا وإطلاق نار مكثفا في مختلف مناطق القطاع. وأدى قصف إسرائيلي في دير البلح بالمنطقة الوسطى لارتقاء شهيد وجريحين، فيما تعرض محيط مخيم البريج لقصف مدفعي متجدد تزامن مع تحركات عسكرية في محاور مختلفة وإطلاق نار في محيط المواقع السكنية. وفي مدينة غزة سجلت حالات استشهاد وإصابات جراء استهدافات طالت تجمعات للمواطنين، في حين تواصل القصف المدفعي في خان يونس ورفح جنوب القطاع، مما يعكس اتساع نطاق الاستهدافات في عدة جبهات داخل القطاع. وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد ارتفع عدد الشهداء والإصابات نتيجة الاستهدافات المتواصلة في ظل تحديات كبيرة تواجه المنظومة الصحية والإنسانية والنقص الحاد في الإمكانيات والمستلزمات الطبية. أما إنسانيا فتتفاقم معاناة المواطنين مع استمرار حركة النزوح وتقليص المناطق الآمنة، وفي ظل أزمة معيشية متصاعدة تشمل نقص الغذاء والمياه والخدمات الأساسية، ما يضع المواطنين أمام أوضاع إنسانية شديدة التعقيد. أما سياسيا فتتواصل جهود الوسطاء لإعادة تفعيل مسار التفاوضات المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار، وفي ظل حديث عن مباحثات مرتقبة ومقترحات جديدة تهدف إلى تقليل هوة الخلاف وإعادة الملف إلى مساره التفاوضي. ويبقى القطاع أمام تصعيد ميداني متواصل وأزمة إنسانية متفاقمة في ظل غياب أفق واضح لتثبيت التهدئة ووقف التصعيد. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: ومن جانب آخر، أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة برئاسة علي شعث، أعلنت رفضها التام لما يتم تداوله في وسائل الإعلام بشأن موافقتها على تقسيم القطاع إلى مناطق شرقية وغربية. وأكدت اللجنة في بيان أن مهامها وصلاحياتها تشمل جميع مناطق قطاع غزة لضمان توفير حياة كريمة ومستقرة للشعب الفلسطيني، مشددة على أنها لن تقبل إطلاقا أن تكون أداة في تقسيم القطاع. وفي الضفة الغربية، أصيب 7 فلسطينيين بجروح جراء اعتداء مجموعة من المستعمرين بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي على منازل وممتلكات الفلسطينيين في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. وفي موضوع آخر، اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينيا على الأقل خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. حسن جعفر والتفاصيل.
3: تصاعدت وتيرة العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة من خلال تكثيف جيش الاحتلال والمستوطنين المتطرفين اعتداءاتهم على المدن والقرى الفلسطينية بالضفة الغربية، حيث اقتحم جيش الاحتلال عديد المدن والبلدات الفلسطينية، وذلك في الوقت الذي هاجم فيه المستوطنون بلدة بيتا من محافظة مدينة رام الله، وسط تأكيدات لمصادر فلسطينية بأن المستوطنين المتطرفين أحرقوا المحاصيل الزراعية في البلدة المذكورة وأطلقوا الرصاصة على منازل المواطنين، مما أدى إلى إصابة 11 فلسطينيا من سكان بلدة بيتا، والتي تعتبر من البلدات الفلسطينية التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين بشكل يومي. كما امتد التصعيد الإسرائيلي إلى اقتحام جيش الاحتلال والمستوطنين برك سليمان الأثرية الواقعة في قرية الخضر من محافظة مدينة بيت لحم، حيث كان على رأس المقتحمين وزير المالية المتطرف في حكومة نتنياهو وأعضاء في البرلمان الإسرائيلي من الأحزاب المتطرفة. ومما يذكر بأن نتنياهو أسند عمليات التوسع الاستيطاني وبناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية إلى وزير المالية المتطرف والذي يشرف على الأنشطة الاستيطانية التي تتبناها حكومة الاحتلال. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: ومنها نتحول إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت السلطات الروسية أن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت منشآت جوية في جنوب روسيا، ما أدى إلى اندلاع حرائق وأضرار مادية. وأضافت أن الدفاعات الجوية أسقطت نحو 50 طائرة مسيرة، فيما أصيب شخصان جراء إحدى الهجمات، وتمت السيطرة على الحرائق دون تسجيل خسائر أكبر. التفاصيل مع أشرف الصباغ.
4: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها شنت ضربات واسعة النطاق على البنية التحتية للمطارات العسكرية ومنشآت الوقود والطاقة الأوكرانية، وعززت مواقعها التكتيكية على كافة محاور القتال في شرق وجنوب أوكرانيا. وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير عملياتها العسكرية في الأراضي الروسية إلى أن قوات الطيران والصواريخ والمدفعية وجهت ضربات واسعة باستخدام أسلحة برية وبحرية بعيدة المدى ومسيرات هجومية إلى منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل الأوكرانية ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري، إضافة إلى قوات ومعدات في 148 منطقة، وقضت على 1320 جنديا أوكرانيا، وأسقطت 352 مسيرة وعشر قنابل موجهة وصاروخا واحدا من طراز هايمرس خلال الساعات 24 الأخيرة. واتهم نائب وزير الخارجية الروسي ديمتري ليوبينسكي الدول الأوروبية بأنها تتبع خطها الخاص في الصراع الأوكراني والذي لا علاقة له بالواقع السياسي والعسكري. وفي تعليقه على تصريح وزير الخارجية النرويجي بأن الدول الأوروبية لا يمكنها التوسط في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، أشار المسؤول الروسي إلى أن مصطلح أوروبا فضفاض للغاية في هذا السياق، لأننا لا نرى موقفا موحدا في مختلف التصريحات، وتسمع أصوات مختلفة من عواصم أوروبية متعددة بعضها منطقي، لكن هذا لا يعني أن هناك تغييرا جوهريا في بروكسل والعواصم الأوروبية الكبرى فيما يتعلق بروسيا. وقال إنهم يتبعون نهجهم الخاص الذي لا يمت بصلة تذكر للواقع القائم حسب رأي المسؤول الروسي. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: ومن جهته جدد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي جدد تحذيره من احتمال تعرض بلاده لموجة جديدة واسعة من الضربات الجوية الروسية، داعيا المواطنين إلى عدم تجاهل صافرات الإنذار الخاصة بالغارات الجوية. وأكد زيلينسكي أن الدفاعات الجوية الأوكرانية في حالة تأهب، لكنه أشار إلى استمرار التحديات المتعلقة بتوفير الإمدادات الغربية اللازمة للتصدي للصواريخ الباليستية وصواريخ كروز. ومن جانب آخر، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تلقت بلاغا من محطة زاباروجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا يفيد بتعرض مبنى التوربينات في الموقع لأضرار نتيجة إصابته بطائرة مسيرة، ما أدى إلى حدوث ثقب في أحد جدرانه. وأعرب المدير العام للوكالة رافائيل جروسي عن قلقه الشديد إزاء الحادث، مؤكدا أن مهاجمة المواقع النووية أشبه باللعب بالنار. وبعيدا عن السياسة، حيث أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن نيزكا انفجر في الغلاف الجوي فوق شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية، ما أدى إلى سماع دوي قوي في عدد من الولايات وأثار قلق السكان. وأوضحت الوكالة أن النيزك كان جسما طبيعيا دخل الغلاف الجوي للأرض وتفتت فوق الولايتي ماساتشوستس ونيو هامشير، مؤكدة أنه ليس حطاما فضائيا، مضيفا أن قوة انفجار تعادل نحو 300 طن من مادة TNT فيما تجاوزت سرعته 120 ألف كيلومتر في الساعة قبل تفككه.

0: ونتحول إلى أخبارنا الاقتصادية في جولتنا هذا الصباح. فقد أعلنت شركة سوفت بنك اليابانية للاستثمار في التكنولوجيا يوم أمس السبت، أعلنت اعتزامها إنفاق نحو 75 مليار يورو على بنى تحتية للذكاء الاصطناعي في فرنسا. ونصل إلى حالة الطقس ونشرة الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة، والزميل خالد الجمعان.
1: الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس حار ورطب نسبيا على السواحل، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 12 إلى 35 كيلو متر في الساعة خلال النهار، والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 2 إلى 4 قدم. المد القادم الساعة 11:43 دقيقة صباحا، والجزر الساعة 6:39 دقيقة مساء، والتيارات المائية نشطة في فترة الحمل. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 40 إلى 43 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 6:42 دقيقة مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة نسبيا ورطبة نسبيا أيضا، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 12 إلى 42 كيلو متر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء حارة اليوم ورطبة نسبيا اليوم وغدا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

وختاما لجولتنا هذا الصباح إلى حضراتكم أيها الإخوة، أبرز ما ورد فيها من أنباء. الرئيس الأمريكي يعلن اقتراب التوصل إلى اتفاق مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. لبنان يندد بتصعيد خطير وسط مواصلة الاحتلال الإسرائيلي ضرباته على الجنوب. شهداء ومصابون جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. الرئيس الأوكراني يجدد تحذيره من هجوم جوي روسي واسع على بلاده. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد تعرض منشأة في محطة زاباروجيا النووية لأضرار جراء استهدافها. وانفجار نيزك فوق الولايات المتحدة يعادل قوة 300 طن من المتفجرات. وبهذا والإخوة نأتي لختام هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. لقاء يتجدد معكم في جولة الغد بمشيئة الله تعالى. لحظات، وأعود بكم مرة أخرى إلى الزملاء في استوديو صباح الخير والمخرج بدر المروان. أما أنا وزميلي مخرج ومنفذ جولة هذا الصباح عبد الهادي خير الله، فنستودعكم الله ولكم أطيب المنى، وإلى اللقاء.

شكرا للزملاء في سرد الأخبار والبرامج السياسية، ولكم أنتم أيها الأحبة مستمعي صباح الخير، دعوة تتجدد فيها هذه اللقاءات على الهواء مباشرة لنكون الأقرب لكل محبينا في صباح الخير.

0: الخير.
1: في صباح الخير.
2: كلام في الحب. طقسنا اليوم.
3: الصحة.
4: البورصة.
3: أخبار ديرتنا.
2: المجلس البلدي في فقرتنا المرورية.
3: ثقافة وفنون.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: صباح الخير. في متابعتك لنا كل ما هو مفيد. لدينا الكثير، فقط ابقوا معنا. ثقافة وفنون. الثقافة والفن عالم ممتع، عالم مليء بالإبداع. ففي الثقافة حضارات رسمتها الفنون.
5: أهلا بكم. وهذه الجولة يا زينب الثقافية والفنية، ترى ماذا لديك من أخبار قد تكون ثقافية وقد تكون فنية؟
6: اليوم سننتقل معكم مستمعينا إلى مدينة جيزان في السعودية، حيث نتعرف معكم على فعاليات السفينة بالكورنيش الشمالي.

0: شهد مسرح السفينة بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان في السعودية خلال أيام عيد الأضحى إقبالاً واسعاً من الأهالي والزوار للاستمتاع بالفعاليات الترفيهية المصاحبة لاحتفالات العيد، وسط أجواء عائلية عكست حيوية المشهد الترفيهي والاجتماعي بالمنطقة. وامتلأت مدرجات المسرح وساحاته بالحضور من مختلف الفئات العمرية في مشهد امتزجت فيه العروض الفنية والترفيهية بأجواء الواجهة البحرية التي تحولت إلى متنفس للعائلات والزوار خلال إجازة العيد. تضمنت الفعاليات عروضا مسرحية وفنية وبرامج تفاعلية ومسابقات وجوائز، إلى جانب فقرات مخصصة للأطفال والشخصيات الكرتونية، ما أسهم في تعزيز الأجواء الاحتفالية وإثراء تجربة الزوار طوال أيام العيد.
1: الثقافة قد تكون في العادات والتقاليد. تعال معنا صديقنا المستمع، نذهب إلى عمان وبالتحديد إلى مسقط سوق الهبطة. تعد الهبطة سوق شعبي من تراث المجتمع العماني، تقيمها بعض ولايات السلطنة قبل بدء موسم الأعياد بأيام، تباع فيه وتشترى مستلزمات العيد كالمواشي والملابس والعطور والحلوى والهدايا، يقصده الكبار والصغار معا، تنشط فيه وتنتعش الحركة التجارية. إلى جانب ذلك، تعتبر هبطة العيد متنفسا اجتماعيا للأسر والأطفال، إذ تمتلئ الحارات والساحة العامة محل إقامة الهبطة بالأهالي فرحا بقدوم العيد، وتغمر أجواءها الاحتفالات البهيجة والفعاليات المسلية في ظاهرة اقتصادية واجتماعية ظلت محافظة على مكانتها كموروث مجتمعي أصيل على مر الزمن. أما عن سبب تسميتها، سألت زينب عن الهبطة.
0: نعم.
1: يقول لك عن سبب تسميتها بالهبطة، يقول بعض المختصين في التراث العماني أنها بمعنى النزول، هبطة أي نزول الأهالي من قراهم ومن الجبال إلى أماكن بيع وشراء السلع والبضائع، وذلك يكون في موسم عيدي الفطر السعيد والأضحى المبارك.
0: يشهد المسرح الكويتي حراكا فنيا مكثفا في عطلة عيد الأضحى المبارك بتقديم 17 عملا متنوعا وهادفا، تعكس ريادة التجربة المسرحية الكويتية على المستوى الخليجي، لا سيما لناحية تنوع الأعمال وحجم الإنتاج وتطور العناصر الفنية والتقنية المستخدمة. وتترجم اهتمام القائمين على المسرح بتقديم محتوى يجمع بين الترفيه والرسائل الثقافية والتراثية والتربوية. وتتوزع العروض المسرحية المقدمة على تجارب مبتكرة لناحية التقنيات الحديثة في الإضاءة والصوت والديكور والمؤثرات البصرية، وتنوع المضامين والنصوص وأساليب الإخراج بين الأعمال الاجتماعية والاستعراضية وأعمال الطفل. يتميز هذا الحراك المسرحي بخصوصية معينة لأنه جاء بعد فترة انقطاع إثر الأحداث الراهنة في المنطقة في حركة مسرحية متجددة، مع إعلان وزارة الداخلية في 25 من أبريل الماضي السماح بإعادة إقامة العروض المسرحية بعد دراسة الأوضاع وما شهدته من استقرار.
1: وفي الثقافة والفن زينب، هالأيام نشهد الكثير من المسرحيات على الساحة الفنية الكويتية. ترى لو يعني خيرتي بالذهاب إلى مسرحية من هذه المسرحيات، ترى ما هي الدواعي؟ تعولين على شنو في حضورك لهذه المسرحية خاصة معك أطفال صغار؟ يعني طبعا مو بروحش.
0: أتوقع على القصة المضمون، كيفية طرح القصة، أنا لا أفضل المسرحيات التي يكون فيها استعراض بكثرة، يعني دائما نبحث عن الاستعراض في المسرحيات لشد الطفل بكل تأكيد، لكن مع وجود مضمون وداعي يعني يكون بشكل مقبول، فأتوقع بأنني سأختار مسرحية هرقل.
1: نعم، يعني في موجودة حاليا.
0: موجودة، نعم.
1: موجودة حاليا. نتمنى لكم التوفيق وانت وعيالك في حضور هذه المسرحية.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. حدث في مثل هذا اليوم.
1: التاريخ،
0: أحداث وأرقام حفظ أبعادها الزمن.
1: التاريخ
0: دائما ما يحفظ بين دفتيه أحداثا قد تكون سادت ثم بادت على مر العصور.
1: 31 من مايو أيار، تاريخ اليوم. حدث في مثل هذا اليوم من عام 1790 صدور أول قانون لحقوق الطبع والنشر في الولايات المتحدة، والذي وضع الأساس لحماية الملكية الفكرية. وفاة الموسيقار النمساوي الشهير جوزيف هايدن، أحد أبرز رواد الموسيقى الكلاسيكية، كان ذلك في مثل هذا اليوم من عام 1809. أما في عام 1859 بدء تشغيل ساعة بيج بن في قصر وستمنستر بالعاصمة البريطانية لندن لأول مرة. وقوع كارثة فيضان جونستاون في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، والتي تعد من أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخ الولايات المتحدة، كان ذلك في مثل هذا اليوم من عام 1889. أما أطلاق السفينة الشهيرة تايتانيك في مدينة بلفاست استعدادا لرحلتها الأولى، كان ذلك في 31 من مايو عام 1911. زلزال قوي يضرب منطقة أنكاش في بيرو، متسببا في دمار واسع وخسائر بشرية كبيرة، كان ذلك في مثل هذا اليوم من عام 1970. أما في عام 2009 وفي مثل هذا اليوم، اختفاء طائرة شركة إير فرانس الرحلة رقم 447 أثناء رحلتها فوق المحيط الأطلسي في حادثة أثرت اهتماما عالميا واسعا. التاريخ، أحداث وأرقام يحفظها الزمن.

إذاعة دولة الكويت حين ينطق المذياع بالحق الثابت تعلو عبر الأثير هنا الكويت. جهود تبذل وملاحم صمود يكتبها التاريخ، جنود بواسل وأبناء هذا الوطن يخدمون في كل الميادين.

في الكلمة قوة، وإعلامنا سلاح الحقيقة. الرسالة صوت، وعي ويقظة، تحمل الحق وتواكب الأحداث لحظة بلحظة. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.

تلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان. وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية، جرى خلال الاتصال إدانة الاعتداءات الإيرانية الأثمة التي استهدفت دولة الكويت. ووفق البيان، أكد الجانبان حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها. قام

0: وذكرت الحرس في بيان بثته كون أن البرجس تبادل التهاني مع الحرس الوطني، مؤكدا اعتزاز قيادة الحرس الوطني بجهود المنتسبين في تأمين المواقع الحيوية، ومشددا على أهمية اليقظة والالتزام بالواجبات والتعليمات للحفاظ على أمن بلادها واستقرارها.
1: أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن اختيار مدرب المنتخب الوطني الأول هيليو سوزا 26 لاعبا للالتحاق بالمعسكر التدريبي المقرر إقامته في تايلاند في فترة التوقف الدولي لشهر يونيو المقبل. وقال الاتحاد في بيان إن المنتخب الوطني الأول سيغادر خلال الأيام القليلة القادمة إلى العاصمة التايلندية بانكوك لخوض معسكر تدريبي تتخلله مباراتان أمام منتخبي تايلاند وعمان. وذكر أن قائمة اللاعبين ضمت سعود الحوشان وخالد الرشيدي وعبد الرحمن الفضلي ومهدي دشتي وفهد الهاجري وراشد الدوسري وخالد صباح وجاسم مطر ورضا هاني ويوسف الحقان وعبد الوهاب العوضي وعبد الله القرزعي وعبد الله العوضي. وأضافت أن القائمة ضمت أيضا اللاعبين علي حسن وناصر فالح ومنتصر عبد السلام ومعاذ الظفيري وفواز المليبيش وبندر البرازي وخالد المرشد وشبيب الخالدي ويوسف ناصر ومحمد دحام ويوسف ماجد ومحمد خالد وعيد الرشيدي. ويستعد المنتخب الوطني لكرة القدم للاستحقاقات المقبلة، إذ سيشارك في بطولتي كأس الخليج في سبتمبر المقبل وكأس آسيا في يناير المقبل، واللتين ستستضيفهما المملكة العربية السعودية.
0: أكد وزير الدفاع وزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبد الله العلي أن ما يتحلى به منتسب القوات المسلحة من كفاءة وشجاعة وإخلاص تجسد أسمى صور الولاء والانتماء، وتعكس جاهزيتهم الدائمة في حماية أمن واستقرار البلاد. جاء ذلك خلال تفقد العلي يرافقه رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد رشريعان عددا من القواعد والمواقع العسكرية في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أعرب عن تقديره لما يبذلونه من جهود مخلصة في أداء واجبهم الوطني وما يظهرونه من يقظة وانضباط وروح معنوية عالية في مواقعهم كافة، مشيدا بما يقدمه رجال القوات المسلحة من عطاء متواصل وتفان في خدمة الوطن. وذكرت وزارة الدفاع في بيان بثته كونه أن العهد اطلع خلال الزيارة على سير العمل ومتابعة مستوى الجهوزية والاستعداد لدى منتسبي القوات المسلحة، ونقل تحيات وتهاني سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل أحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد إلى أبنائهما منتسبي القوات المسلحة بهذه المناسبة المباركة.

0: دائما إن شاء الله تبقى الكويت بأيادي أمينة.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام جولتنا الصباحية في صباح الخير اليوم الأحد آخر أيام عطلة عيد الأضحى. نتمنى أن تعودوا غدا وأنتم بكامل نشاطكم وما زال لديكم اليوم لتستمتعوا فيها. لكم أحلى وأجمل تحية من محمد القحطاني ثامر الدحاني من الأعداد.
0: السعادة صديقنا المستمع أن تختار كل ما يسعدك وما أجمل أن تختار من حولك لتكون سعداء بينهم. تحية لكم من زينب القلاف، عبد الرحمن العنزي وفيحاء السعيد.
1: تحيات في الجيران من التنسيق والمتابعة.
0: يحييكم عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية.
1: عنود الرجيب تودعكم من التنفيذ.
0: القادم أجمل، تحية لكم من المخرج بدر المروان.
1: إلى اللقاء،
0: مع السلامة.

0: التاسعة صباحاً في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. موقع أكسيوس يفيد أن الرئيس الأمريكي يطلب تعديلات على اتفاق إيران تتعلق باليورانيوم وهرمز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته ويشن هجوماً على بلدات وقرى في جنوب لبنان. واشنطن تستضيف الاجتماع الأمني الثاني بين ممثلي وفدي لبنان وإسرائيل بعد غد الثلاثاء. شهداء ومصابون جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 210 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة الماضية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد تعرض منشأة في محطة زابوروجيا النووية لأضرار جراء استهدافها. اليابان ترفض اتهامات بكين وتحذر من تسارع التسلح الصيني. الصين تنشر منظومة دفاع جوي مطورة قرب مضيق تايوان. الكولومبيون يدلون بأصواتهم اليوم في الانتخابات الرئاسية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم تطمن. لا يمكن للإنسان أن يكون ناجحاً ومميزاً بل وفاعلاً ما لم يكن مستقراً ومتوافقاً نفسياً مع مشاعره الداخلية والمؤثرات الخارجية. قد نتعرض إلى ضغوط خارجية قد تنعكس علينا داخلياً، فتصدر منا مواقف انفعالية غير متوافقة مع أهدافنا التي نسعى من خلالها إلى تحقيق النجاح. فقد تطمن وتوكل على الله، وكن أنت من يمتلك مفاتيح النجاح والتحكم في ردود الفعل لتحقيق أهدافك. تطمن، برنامج يسعى إلى معرفة أكثر في مجال تنمية طاقاتنا الكامنة وللشعور بالتوافق والسعادة النفسية التي ننشدها. تطمن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن الظفيري. تطمن يخرجه لكم محمد المطبقي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا مستمعي برنامج تطمن، حياكم الله وسعيد جدا بأن ألتقيكم، وهذا الحديث من القلب إلى القلب ومن العقل إلى العقل. شجاعة الرفض، قول لا دون شعور بالذنب. كيف أصل إلى هذه المرحلة بالثقة برأيي وأعزز رأيي وأتأكد بأن رأيي صحيح وأستطيع أن أرفض الرأي الآخر نتيجة لمعايير معينة خاصة فيني دون عناد؟ قول لا دون شعور بالذنب، هذا هو المهم وهذا هو موضوعنا اليوم في برنامجكم برنامج تطمن. أحبابي أعزائي، كم مرة قلت فيها نعم لشخص ما وانت في داخلك تصرخ بالرفض وبكلمة لا؟ كم مرة أثقلت كاهلك بمهام ومجاملات تفوق طاقتك؟ والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
1: تطمن. طمأنينتك ليست رفاهية، إنها ضرورة للحفاظ على توازنك النفسي. لا يمكن أن تصل إلى الاستقرار النفسي ما لم تمتلك الطمأنينة. لا يمكن أن تحصل على الطمأنينة ما لم تمتلك القدرة على إدارة أفكارك.
2: فقط لأنك تخجل من قول كلمة لا، وهذا هو المعيق المهم. أيها الأصدقاء، إن الرغبة الدائمة في إرضاء الجميع على حساب أنفسنا هي أقصر طريق للاحتراق النفسي واستنزاف الطاقة. اليوم نتحدث عن قيمة مهمة، قيمة نفسية مهمة مفقودة عند الكثيرين. نتحدث عن شجاعة الرفض وليس العناد. أكو ناس يعاندون ويرفضون في كل شيء وكأنهم أطفال جهال لا يمتلكون الوعي، لكن أكو ناس لديهم قدرة على قول لا بحجج، حجج حقيقية وواضحة. متى أمتلك هذه القدرة على الرفض؟ هل الرفض دائما يعتبر معيق للعلاقات وتشكيل العلاقات؟ أبدا، لكن الرفض يأتي في مكانه الصحيح وفي الموقف الصحيح. كيف أرفض ومتى أقول لا؟ وهل لا مرفوضة في حياتنا أبدا؟ لا، لا كلمة مهمة يجب أن نستخدمها في المكان المناسب. لذلك اليوم سنضع النقاط على الحروف في شجاعة الرفض.
1: تطمن. السعادة ليست حدثا، إنها طريقة تفكير. يعتقد البعض أن السعادة تأتي بالمال أو بالبحث عن المتعة بشكل مستمر. الحقيقة أن السعادة طريقة تفكير تجعلنا منسجمين مع مواقف الحياة مهما كانت صعبة ومعقدة.
2: أحبابي أعزائي في علم النفس، توجد حدود نفسية وقدرة على استقلال الذات، ويعتبر وضع الحدود النفسية من أعلى وأرفع علامات النضج والصحة العقلية. عندما تقول لا لطلب يستنزف وقتك وصحتك، أنت لا ترفض الشخص كإنسان، بل ترفض الفعل حماية لاستقلال وحرية ذاتك. أحبابي، الإنسان الذي لا يملك القدرة على الرفض يشبه ويصبح كبيت بلا أبواب وبلا نوافذ، مشاعره ووقته مستباحان لكل عابر. هل ترضى أن تكون كذلك؟ ما الذي يقال عن حرية الإرادة واستقلال الذات وقيمة المرء، وأين تكمن في قدرته على الاختيار، والاختيار كيف يكون، وما هي الشجاعة في الاختيار؟ يقول أحدهم: وإذا أردت العزة فأعرف قدره واحفظ لنفسك حدها المصونة. وإذا أردت العز فأعرف قدره واحفظ لنفسك حدها المصونة. لا تبدلن النفس في غير الرضا كي لا تعيش بين الأنام مهينة. أن تضع حد ليس معناه الجفاء أو القسوة، بل هو أسمى درجات الصدق مع النفس ومع الآخرين. أحبابي أعزائي، هل يمكن أن أتدرب على شجاعة الرفض؟ لكن الرفض اللطيف، عشان أصل إلى هذه المرحلة، أولا أسلوب التأجيل، هذا شكل من أشكال الرفض اللطيف. عندما يطلب منك شخص فوق طاقتك لا تجب فورا، قل له: اسمح لي أن أراجع جدول إنجازاتي وأعمالي وأرد عليك. هذا يمنحك مساحة للتفكير العقلاني بعيدا عن حرج اللحظة. أكو شكل من أشكال الرفض اللي هو الرفض المغلف، وهو أن تبدأ بعبارة إيجابية مؤيدة للفكرة لكنك تغلفها بالرفض، بحيث وأنت تتحدث عن هذا الموضوع قل لا، ثم اختم بعبارة أيضا طيبة، مثل: يسعدني جدا أنك وثقت بي، لكنني للأسف مرتبط بالتزامات أخرى حاليا، وأتمنى لك كل التوفيق. يا سلام، كيف سيتقبل هذا الشخص هذا الرفض المغلف؟ هو رفض مغلف بالحب باللطف. ثالثا، تذكر أنه لا غيرك، لا لغيرك، عندما تقول لا للغير هي نعم لنفسك. تذكر هالجمال هذا، هي نعم لسلامتك، هي نعم لعائلتك، هي نعم لأولوياتك الحقيقية. وهذه الرسالة المهمة اللي أنا بوجهها الآن لأبناء المراهقين، عندما يخجلون من قول لا مجاملة في الآخرين فيدخلون في دهاليز الانحراف والمخدرات فقط، لأنه لم يمتلك واحد من هذه الأساليب اللطيفة. أنت مو مجبر أنك يكون ردك قاسي عليه، خذ لك مزة، خذ لك زقارة مثل ما يقولون أيام المراهقة، رد عليه بأسلوب قل له أنا تعبان الحين، صدري يعورني، بعدين إن شاء الله أبي أجربها. وانت قلت له لا وانت واثق من نفسك، اللحظة القادمة تعرف ترد عليه، تقول له أنا والله ما أحب ريحتها، أنا ما أحب، شوف الله، لا والله اسمح لي أنا ما حبيتها. شوف الله شلون تكون مؤثر إيجابي في حياتك. ترى لا لغيرك هي نعم لنفسك، لسلامتك، لعائلتك، لأولوياتك الحقيقية. حتى الكبير الذي يريد أن يقرر ويخجل من قول لا فليستخدم هذه الأساليب. أسلوب التأجيل، هذه أساليب لطيفة عزيزي المستمع، أسلوب التأجيل، أسلوب الرفض المغلف. الأسلوب الثالث، أن تتذكر دائما أن لا لغيرك هي نعم لنفسك، لسلامتك، لعائلتك، ولأولوياتك الحقيقية. صديق المستمع، صديقتي المستمعة، قلوبكم ليست مشاعن، وأوقاتكم هي أثمن ما تملكون. تذكروا دائما أن من يحبكم ويحترمكم حقا سيحترم حدودكم النفسية، ولن يغضب من كلمة لا الصادقة. تطمن واحمي مساحتك النفسية، فعمرك ومجهودك أمانة لديك. دمتم بأمان وعشتم مطمئنين، وانتهت حلقتنا. نلتقي بإذن الله في الحلقة القادمة من برنامج تطمن. طبتم؟ طبا لقاؤكم.

0: في الختام لكم التحايا من أسرة البرنامج. الدكتور عبد الرحمن الظفيري تطمن، أخرجه لكم محمد المطبقي.
1: سلام على من سهروا لتنام الكويت آمنة، وعلى من وقفوا في وجه الخطر لتبقى رايتها عالية.

أنتم درع الوطن إذا ادلهمت الخطوب، وسياجه إذا تكاثرت التهديدات، وسيوفه إذا امتدت يد العدوان. رجال صدقوا العهد فكانوا للأرض حصنا، وللسماء حارسا، وللشعب طمأنينة وأمانا.

إذاعة دولة الكويت تقدم المسلسل الإذاعي الكوميدي 30 ليلة وليلة. قصة تحدي مدتها 30 ليلة وليلة انفرضت على عائلتين، عائلة حمد وعائلة سعود، واللي يفوز فيهم بهالتحدي وهو اللي يستاهل كنز 30 ليلة وليلة. ثلاثين ليلة وليلة، تأليف محمد عبد العزيز الكندي. ثلاثين ليلة وليلة، إخراج علي حسن.

0: السحورة. البرد كل ما لو يزيد وايد وايد برد اليوم.
1: ما بقى فحم، ما بقى شيء، ما شبينا ولا حطب. هالبرد برد برد،
0: ما توقع درجة الحرارة أندر زيرو.
1: علمي علمي
0: أقول ترى تذبحتيني. علمي علمي علمي علمي، ما عندي غير هالكلمة.
1: شو تبين أقول يعني؟
0: يعني بس بس بس سكتي. اوف علمي علمك، هذا صالح وصل.
1: يا ويلي
2: ما شاء الله، ناركم شابه.
1: خير شعدك
0: الحين تداش بشع مداف. نعم، شنو الشيء اللي ما يخصك وتبي تعرفه داش علينا على طول؟ نعم
2: انا ابي اعرف شيء واحد بس، ومن الحين اقول لكم ما يخصني ولا يهمني.
1: واللي ما نخلص قول شنو هالشيء.
2: وانا جايكم شفتكم تسولفون من بعيد، قولوا لي ايش كنتوا تسولفون عنه بالضبط. يلا عافيه.
1: مو شغلك
2: ايش هذول، ايش علامهم؟ اذا تعالوا شابين النار ورحتوا.

0: اسمع يا الوكيل، أبيك تنادي لي سعود وحمد حالا من غير تأخير، مفهوم ولا لا؟ واسمع من الحين أقول لك، ترى أنا ما أحب أعيد كلامي، مفهوم ولا لا؟ ما أحب أعيد الكلام مرتين ولا ثلاث أربع مرات، سمعت ولا لا؟
1: تامر أمر يا المستشار، الحين أروح أنا بنفسي وأجيبهم لك. تامر
0: مشكور وما قصرت. يلا تفضل تفضل، ولا ضيع وقتي لو سمحت، بسرعة يلا.
1: حاضر من رخصتك. هذا مبين عليه أكشر، ما يتغشمر، لا يحب ياخذ ولا يعطي.
0: الظاهر ان العم قاطع، ما يبيني اتساهل مع سعود ومحمد، يبي اقدم لهم اصعب الاختبارات. انا طبعا قدها ونص.
2: صبحك الله بالخير.
0: اهلا
2: يا هلا ومرحبا ومسهلا.
0: اهلا وسهلا. اهلا، من حضرتك ها؟ سعود ولا حمد فيهم بالضبط؟
2: ها؟ على حسب.
0: شلون يعني على حسب؟ ما
2: يعني اذا بالامر خير او شر، هذا اللي اقصده.
0: خليك صريح معايا، اكيد خير يعني. طبعا اكيد خير، دام الموضوع وراه العم قاطع وحضرتي انا مستشاره، اكيد في خير اكثر من الشر يعني.
2: دام في خير كثير، انا سعود وحمد الاثنين.
0: عفوا، كيف يعني؟ ممكن توضح لو سمحت؟

0: حمد أكيد قفلت الباب؟
1: إيه نعم قفلته، خلنا نفتك شوي من اختبارات يدي.
2: أنتوا الظاهر تبون تخلون عمي قاطع يقلب عليكم المزرعة فوق تحت، يعني لا ليل ليل ولا نهار نهار.
3: إيه والله بصراحة التصرف هذا غلط. إيه؟
1: سحر جوري، أنتوا ما شفتوا اللي شفناه؟
0: شفنا النون وما يعلمون،
1: وما فيني حيل أبد لاختبار ثاني، أقصد ثالث أقصد رابع.
2: زين إحنا ليش موجودين هنا بالمزرعة؟ مو عشان التحديات اللي فرضها علينا عمي قاطع؟
3: ما أدري عنكم، ولازم تتجاوزونها علشان تقدرون تحصلون على اللي تبونه.
0: مو احنا ما قلنا لا ولا اعترضنا، بس احنا نبي نرتاح شوي، وما اظن ان الراحه حرام او ممنوع.
1: هي عدل كلام سعود، ما يضر لو ارتحنا اليوم وبس.
2: يعني تبون تقنعوني ان الحين عمي قاطع بيخليكم ترتاحون
3: اليوم وبس؟ اكيد اكيد اليوم وبس، ها خلكم واضحين معانا.

0: يا أم سعيد سمعيني عدل، المرة اللي فاتت ترى أنا طوفتها بمزاجي، لكن أنت تكرر هالشي هذا مرة ثانية لا تلومين إلا نفسك.
1: لا تلومني يا عمي قاطع،

0: أنت أكثر واحد عارف حالي، وش كثر أنا شفقانة على شفة ولدي سعيد.
1: ولدك إن شاء الله بيرجع بالوقت المناسب، تطمني.
0: الله كريم، الله كريم، من رخصتك.
1: إيه، حلاقيها منك ولا من عيال بناتي ولا من منه ومنه؟
2: عمي قاطع، عمي قاطع.
1: خير خير.
2: ترى سعود وحمد قافلين على نفسهم باب الغرفة.
1: شلون؟ شو الحكي هذا؟ ليش؟ شو السالفة؟
2: عمي الظاهر قاعدين يفكرون بمكيدة.
1: لا لا لا، مو بكيفهم، مو بكيفهم، أنا لا يمكن أسمح بالشيء هذا أبدا.
2: طال عمرك تبي أفتح الباب عليهم؟
1: لا لا لا لا لا، لا تفتحين الباب، لا لا يا فاي، لا خليهم بشوف إيش بيسوون.
2: عمي يعني آسفة على السؤال، بس ليش؟
1: أنا بشوف إيش ناويين عليه إذا كانوا يظنون إنهم يعني بيتغدون فيني قبل لا تعشى فيهم. لا لا لا، يبقى لا، هم غلطانين

0: انت صار لك ساعة تلف وتدور، ترى انا ما فيني اعصاب ولا اقدر اتحمل هذه.
1: مو قاعد الف وادور، كاني واقف مكاني.
0: انت حسعود ولا حمد؟ الحين لازم تعترف
1: وتقول. اذا قلت لك شنو بستفيد؟ اذا قلت لك انا منو فيهم شنو بستفيده؟
0: انا ما احب احد يرد علي سؤال بسؤال، اي انا قاعد اقول لك من الحين.
1: تقدر تعتبرني يا حضرة المستشار سعود الصبح وبالليل حمد؟
0: شوف كنت تخربط بالكلام الحين، ترى انا ما اتحمل كذي. شلون يعني
1: تقدر تعتبرني سعود او حمد؟ عادي الاثنين توجذر.
0: لا ما ينفع هذا الكلام، ما ينفع، ما يصير كذي، ما يصير.
2: عمي صالح. عمي صالح.
0: ها
2: خير. منو هذا اللي واقف وياك؟
0: ها طلع اسمك صالح؟ انا ما احب الكذب ترى ابدا، ما احب الكذب. انت قاعد تكذب علي وانا
1: لا مو قاعد اكذب. الله هداك بس وقته. انا عم حمد وسعود يا حضرة المستشار، عشان كذي قلت لك اعتبرني واحد منهم وفيهم، وهذا احمد ولد سعود.
0: ها اي والنعم والنعم، والله والنعم زين. وفتت عام 24 نعم بعد.
3: احمد زين اني لقيتك، الله يابك يا ولدي.
2: خير يا الوكيل صاير؟
3: صار لي ساعه طق الباب على الغرفه اللي فيها ابوك وعمك وامك ومرت عمك، وما لقيت رد وانا طق البيبان. تقدر تقول لي وينهم؟ فيه
1: شنو؟ ليكونون انحاشوا.

0: اوف ما بغينا نفتك.
1: خوش فكره الصراحه، خوش فكره ان قفلنا الباب.
2: والله ما ادري عنكم خوش فكره. اي فكره؟ اي فكره بالضبط؟ ابي افهم.
3: شكله بيكم بعد الفكره هذه تحدي ما يخلينا ننام الليل ابد.
0: بس عاد مو وقت تخرع،
1: ترى كلها ليله، واظن الليله هذه ما تاثر على 30 ليله وليله اللي بنقضيها بهالمزرعه. ولا انتم ايش رايكم؟
2: انا برايي انكم تعيدون النظر بالفكره هذه افضل.
3: عمي قاطع، ترى مستحيل يرضى بشيء مثل هذا.

0: اللي قاعد يصير هني يا عم قاطع اهانه بالنسبه لي بصراحه. انا ما اقدر اتحمل الاهانات بالشكل هذا. اي والله اي والله ما
1: عليك طول بالك يعني الامور تحت السيطره. لا تظن اني انا يعني بخلي الشيء كذي يعدي بسهوله.
2: بس يا عم قاطع هذيلا قاموا يتمادون وانت تدري شنو يعني بعد التمادي.
1: ايه التمادي حسابه بيكون قاسي يا الوكيل تطمن.
0: يعني انا هالحين شنو اسوي هني بالضبط؟ شنو تبوني اسوي؟ بقولوا لي علشان انا اعرف اتصرف مع نفسي.
1: يبا شوف انت معزز ومكرم
0: الله يسلمك
1: عرفت شلون؟
0: اي والله
1: واختبارك بتم يعني بتم. لكن خلني شوي اشوف سعود وحمد مع خطتهم اللي ظنون انها خطه بتلوي ذراعي.
2: معاش اللي يلوي ذراعك يا عم قاطع.

0: سعود يا حمد بطلوا الباب، انا عمكم صالح.
1: يمه يبا موت عمي، وينهم هذول؟ وينكم
0: الحين؟ ما ردوا علي، تبي يردون عليك انت؟
1: وليش ما يردون علي انا؟ انا ولدهم
0: وانا عمهم. يا فتشوا الباب، بطلوا الباب
1: يا جماعه، ما في احد، بس انا وعمي صالح.
2: خير خير، ايش تبون
1: يبا؟ تبون تخلوني برا انا وهايدي بعد؟
2: لا لا، روح ناد هايدي بسرعه يلا.
0: وانا
2: شنو شنو؟ وانت عمي وانت يا عمي شنو شنو؟
0: ما تبي تخليوني ادش؟
2: لا لا لا لا لا، ممنوع لا ممنوع، اسمح لي، لا تحرجني يلا.
0: ممنوع شلون؟ ممنوع شلون؟ انا عمكم.
2: ممنوع يعني ممنوع.
0: سعود اسمعني وافهمني، لا يقص عليك حمد، ترى انت بهالطريقه قاعد تخسر الثقه، يدك قاطع، وانت تدري ان مصلحتك وحياتك وكل شيء يخصك بدع يدك.
2: ها ايش تقصد يعني؟
0: يعني لا تعصي امر يدك بأفكار مينونة وما وراها إلا خيبة رجع.
2: عمي أنا وحمد صج ما نتواطن، بس ترى تعبنا وملينا من التحديات. أنت ما تدري شنو قاعد يصير فينا بكل تحدي من التحديات.
0: أدري
2: ما تدري.
0: أدري أدري أدري، أشكالكم وقتها كانت تضحك.
2: أشكالنا وقت التحديات تضحك؟ إيش تقصد؟
0: أقصد أنا بروح شوي وأرجع لك، بس دير بالك دير بالك يقص عليك حمد هذا، دير بالك.
2: عمي
0: دير بال.
2: عمي تعال،
0: حمد راح يقص عليك.
2: يقول لي ايش تقصد من كلامك هذا؟ تعال
0: دير بالك.
3: انت ايش فيك؟ ليش تبي تخرب علينا الليلة هذه؟
2: حمد الظاهر والعلم عند الله ان صالح اللي هو عمي وعمك يعني
3: يعرف
2: لأيد بالتحديات المفروضة علينا هذه.
3: شلون يعني؟ ممكن توضح لي؟
4: الى اللقاء في حلقة جديدة.

0: 30 ليلة وليلة، تأليف محمد عبد العزيز الكندري. ثلاثين ليلة وليلة إخراج علي حسن.
1: من قلب الكويت إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت،
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
8: هنا الكويت،
9: هنا الكويت،
10: هنا الكويت،
1: هنا الكويت. هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين،
11: نافذة على التاريخ،
12: ألوان من الفنون،
13: من هنا
14: وهناك،
15: صباح
1: أخبار جميل، تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
16: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
1: وتحفظ تراثه.

0: إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ويصنع المستقبل.
1: مراحل
2: في زحمة الأيام يضيع الكلام، وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام. في مراحل
1: الصوت ينبض روح.
3: أنتم صباحا المستمعين الكرام أينما كنتم، أجمل تحية صباحية نبعثها لكم في صبيحة هذا اليوم وكل يوم إن شاء الله. نأمل من الباري عز وجل أن تكونوا بألف ألف خير يا رب العالمين.
4: آمين يا رب العالمين. وصباح جميل أكيد للمتابعين ومتواصلين معهم في بث حي مباشر دائما من خلال إذاعة دولة الكويت يوسف، متواصلة مع الأحباب المستمعين بالأعياد معهم قلبا وقالبا، سواء كان باستديوهاتنا العاملة أم باستديوهاتنا ومحطاتنا الخارجية. كنا معهم قراب في الجوائز، في الهدايا، في المسابقات، في البرامج الاجتماعية الثقافية والدينية، ودائما راي المستمعين على العين والرأس.
3: إذن دائما ندعو للخير وفعل الخير. صحيح. في كل أيامنا إن شاء الله، سواء كانت أعياد ولا كانت أيام عادية ولا مناسبات، ولكن يبقى الخير، والخير بطبيعة الحال يعني شيء موجود عندنا بالفطرة ولله الحمد،
4: جيناتنا
3: وبكل شيء موجود. أيوة. يعني مو شرط الخير يكون بفلوس تقدمها، بابتسامة. صح. بفرحة، بضحكة، بموقف، يعني وقفة مع الطرف الآخر، كل هذه تعتبر وجوه خير. واليوم إن شاء الله راح نتكلم عن الخير هذا في حلقتنا ببرنامج مرحب.
4: يا سلام على هالموسيقات بأنام المخرجين عبد الوهاب الصلاحات. كلامك على متمة يوسف في كتاب اسمه الأرزاق، أرزاق الناس يعني، والدكتور اللي سوى إن شاء الله أتذكر اسمه قاعد يقول إن المال حطه بآخر جزء بالكتاب. ترى السعادة مو بالمال ولا بالفلوس. قال مثلا أنتوا لو طالعون نسبة الناس اللي أيتام بالعالم راح تلقاها كثيرة، وأنت الحمد لله والدك والدتك موجودين. لو طالع نسب الناس اللي بالمستشفيات راح تلقى إن أنت بصحة وخير وبركة، وهذا رزق وهذه نعمة من رب العالمين. لو تقيس على أشياء كثيرة، الوظيفة، العيال، الزوجة، الأولاد، الاستقرار بحد ذاته، هذه نعمة ما تقدر بمال يوسف.
3: نعم أكيد. يعني أنت ما تبي فلوس الحين؟
4: ما بي فلوس
3: أكيد،
4: قليل منها.
3: نسأل محمد،
4: القليل منها حلو.
3: القليل ولا الكثير؟
4: القليل منها يكفي.
3: نعم الكثير حلو بعد.
4: وين؟
3: شوف رديت، تبي يعني تبي بس ما تبي تقول.
4: الفلوس مثل ما قال الوالد، حالفة ما تقعد ببوكك، كله يقول لي هالكلام.
3: أنت إذا تبي فلوس راح تلقى الفلوس وين؟
4: وين؟
3: عند معديننا هان المخيار.
4: معقول؟
3: محمد شافي الصبح
4: جديده.

0: هذه الفلوس لقيناها وين الحين؟ وينها؟ تبي تطوع تبي اللي تبي اللي ما يدور فلوس، هذا انا وياك.
1: اي والله يوسف وطلع يلا ما عليك.
0: الحين ذا تدور الخير المعنوي على الكلمة الطيبة، الابتسامة، التشجيع، على وين تلقاهم؟
1: سوسن بو شهري،
0: التنسيق والمتابعة. طلال إذا تبي الشعور بالرضا وين تحصله؟
1: وين؟
0: الشعور بالرضا والدقة. يعني شوفها دائما راضية مستانسة،
1: دقيقة
0: دقيقة مرات بس دائما راضية الحمد لله.
1: الحمد لله نعمة. أيوة
0: والله. وتمنى الخير حق غيرها مثل ما تمنى لنفسها،
1: وتجيب لنا أخبار حلوة
0: وأخبارها دوم حلوة.
1: صح،
0: مو سارة طبعا أنفال العيال.

0: سارة هي بنيتنا صراحة الوفية بالاستديو، وعسى الله يسعدها من التنفيذ على الهواء.
1: احنا ما قلنا لا
0: على شنو؟
1: ما قلنا لا، اقول ايه نعم سارة والنعم
0: حبيبة سارة الفرج.
1: عاد الخير كله الحين
0: اي ابونا ناخذ انا
1: اي دلع قال يرضى السهل. عليك شوف نظرته لك
0: حبيبنا دائما كاشخ تبارك الله صراحة. احنا بنعطيه يعني المخرج الكاشخ طول السنة بالعيد غير العيد، يعني ما من جديد تبارك الله، دائما عنوان للرقي سواء بالتعامل او بالاناقة. اذا احنا بنبدأ مع مستمعينا في اناقة جميلة مع مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات، وبانتظار اتصالاتكم على مساحتنا اليوم اللي تتكلم عن الخير واعماله 22413250 او 22413251.
2: بين صدق الكلام ودفى السلام، مرحب معاكم من البداية لمسك الختام، بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك يناقشك ويقدر وجودك، اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.

0: مراحل.
1: مو كل كلام يحتاج ترتيب، ولا كل راي يحتاج تبرير. في مراحل نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
2: صباحكم خير وبركة يا رب. يوسف العزيز حبيب،
3: اللي كنت أتمنى أي صوت.

0: إذن مع هالموسيقى الجميلة هذه ننطلق دائما مع مراحب ومساحة الحوار. واليوم قلنا راح نتكلم على فعل الخير، وفعل الخير عنوان كبير أمانة، ولكن اختزلناه في ثلاث نقاط رئيسية. يعني الخير اللي الواحد يسويه بالأموال، والخير المعنوي، إلى جانب الخير المجتمعي اللي يعني يتضمن التطوع وتقديم خدمات للمجتمع وللناس.
1: صحيح، وخلنا ناخذ اتصالاتكم وآراءكم على مساعدة كبار السن، احترام الوالدين وبرهم، التعاون مع الزملاء، الرفق بالفقراء والمحتاجين، العطف على الصغار، الكلمة الطيبة وينها يوسف في هالزمان؟ هل في ناس مثل أول يعني يكثرون من الكلام الطيب وينثرون الخير والطيب في المجتمع؟ 2-2-4-1-3-250 2-2-4-1-3-251، ونحط الرحال بالمنطقة الشرقية في ضيافة أختنا الأستاذة نوال المريحل، وتحياتنا لأهلنا بالسعودية. ألو، كل عام وانتم بخير.
2: يا هلا، السلام عليكم، صباحكم الله بالخير.
0: عليكم السلام ورحمة الله،
2: عساكم من عواد وتقبل الله أعمالكم.
0: منا ومنك صالح الأعمال يا أبلة نوال.
1: كل عام وانتم بخير.
0: أبلة نوال، وينك بالعيد ثلاثة أيام؟ إحنا ما سمعنا صوتك.
1: إي والله،
2: أنا قال لكم أنا في مكة.
0: وين غاطة رايحة؟ ما أدري وين، مسكرة الجنطة وطايرة مكان ما أدري.
1: رايحة مكة تقول؟
0: بمكة تقبل الله إن شاء الله.
1: تقبل الله.
2: أنا آخر مرة كلمتكم أنا رايح المطار.
0: ما شاء الله. ما قلتي لي يلا بقى عليك.
2: أجل مقبول. أنا في الطريق بس ما علي السموح، بس ما نسيتكم بالدعاء.
0: يلا درب السلامة إن شاء الله وتقبل الله.
2: وسرة مراحل بصراحة، الله يعني يجعل إن شاء الله كل ما سويناه خير وبركة.
1: آمين.
2: يعني
0: آمين يا رب العالمين.
2: مع عنوان حلقتكم اليوم الخير، ترى حتى الدعاء في ظهر الغيب خير.
1: إيه والله. وهذه يعني بروحها نعمة.
2: إيه نعمة والله، يعني لما حد يدعي لك يا طلال يا يوسف وأنت ما تدري
1: الله،
2: وتشوف جيلك يسئل لك أمر وأنت كنت يعني متمني هذا الشيء يصير، وما يعني تقول أنا دعيت ولحيت في الدعاء وما صار لي، لكن يمكن واحد من الأشخاص ذلين اللي دعوا لك في ظهر الغيب الله سبحانه وتعالى استجاب لهم وحقق لك اللي انت تبغاه.
1: اي والله، يعني جهود كبيره خيتي نوال، وانت اقرب منا. لما رحتي مكه شنو الاشياء بعد اللي شفتيها الجديده؟ يعني تكلمنا عن كثير من الاشياء، توزيع قوالب الثلج، التبريد اللي صار في منى يعني بالعواميد المبرده، المراوح اللي موجوده مالت رذاذ الماي، شنو بعد اشياء راحت الحجاج
2: الله
1: السنه؟
2: يعني
1: شنو
2: اشياء شفتك؟ وايد يعني لا تعد ولا تحصى صراحة، نعمة من عند الله سبحانه وتعالى. يعني تكفي بس يعني طلال، يعني كانت الشمس جدا حارقة خصوصا في أيام التشريق، يعني نعم. أيام الرمي وغيرها دي كانت الشمس حارقة، يعني ممكن أي حد ممكن يغمى عليه من حراقة الشمس، ولكن الحمد لله رب العالمين كل تقريبا 4-5 متر تشوف عندك حاطين لك برادة ترمس فيها ماي وثلج وعطيرات، يعني شنو ابتسامتهم المتطوعين الكشافة، كل خطوتين تمشي يعطونك ماي حتى لو عندك تتاخد، يعني
1: الله.
2: الحمد لله خيرات. التفويج جدا السنة رائع. أنا مو أول سنة أروح طلعت،
1: ما شاء الله
2: تقريبا 20 سنة ورا بعض رايحة.
0: ما شاء الله.
2: إيه يعني أشوف كل سنة في تطور أفضل.
1: صحيح.
2: من الفاضل.
0: خلاص كذي بنغير مسماك نوال، بعد ما راح نقول لك أبلة نوال، بنقول لك حجية نوال.
1: اي والله. كل عام وانت بخير يا أبلة نوال، اسعدتينا.
2: بخير يا رب، الله يعطيكم الصحه والعافيه.
0: الله يحفظك ان شاء الله.
2: اقتراح يوسف وطلال، اذا يعني توصلوا المسؤولين في الوزاره،
1: امرينا
2: ليش ما تحطون لنا منصه حق اذاعه الكويت، منصه اكس يعني زي اذاعه الرياض، نسوي المنصه ويحطون البرامج دي المباشره، حتى مثلا احنا دوامنا يعني صار عندنا دوام ما قدرنا نتابعكم الصباح، نرجع الى البرنامج ونتابعه.
0: اعتقد انها موجوده على منصه 51 بالتطبيق.
2: صحيح. ابو نوال ما في بس ما ينعادون البرامج،
0: ما ينعادون ان شاء الله جدا. نبلغ المسؤولين، وفي بعض البرامج الاذاعيه تنعاد،
2: يعني عن جد يعني اذاعه الكويت رائده ونتمنى يعني هذا الشيء،
0: نوصيهم ان شاء الله تامرين امر.
2: يعطيك
1: كل عام وانتم بخير، تقبل الله حجك، تقبل الله سعيك ان شاء الله.
2: آمين آمين، وياكم إن شاء الله.
0: شكرا. الله وياك.
3: كل من مر المواقف نحتار فيها.
4: ما تعلم من يبي طيحتك.
3: مراحب، جواب لكل الأسئلة.
4: يبعد عيني.
3: مراحب، الصوت.

0: إذن مرحب معاكم طلال. يعني وإحنا قاعد نتكلم على فعل الخير يبالي جانب مهم جدا صراحة،
1: يعني عن فعل الخير.
0: إحنا اليوم عايشين عصر التكنولوجيا،
1: صح،
0: وانت تقول لي خير، والخير هذا أيضا يعني حوالينا وسائل تواصل اجتماعي،
1: صح.
0: شلون أقدر أستغل هذه الوسائل والتطبيقات في مجال الخير اللي أقدمه لنفسي أو للمجتمع؟
1: أحسنت.
0: يعني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أول شيء أني ما أتطرق للإشاعات،
1: صحيح،
0: هذا خير.
1: إذا
0: ما أتكلم على أحد، ما غلط على أحد، ما أفتري على أحد،
1: صحيح.
0: أدعو دائما للسلام، للتسامح، للاطمئنان، كلمات حلوة أنزلها، بوستات حلوة أقدمها
1: إيجابية،
0: الناس اللي موجودين قاعد يتصفحون هذه الوسائل، أكون صاحب مبادرات خيرة أيضا.
1: الله.
0: يعني كل هذه الأمور نقدر نستغلها مع التكنولوجيا الرقمية اللي موجودة عندنا وحوالينا.
1: يعني كفاف السوء مثل ما يقولون الأولين،
0: نعم،
1: أنك أنت تبعد سوءك عن الناس، هذا بحد ذاته خير عليك وعلى الناس.
0: أحسنت.
1: خصوصا في المنصات التواصل الاجتماعي اليوم يوسف، ترى اللي قاعد يتابعنا، يعني أنا وأنت وأي أحد عنده صفحة إلكترونية في الإنستغرام، تويتر أو غيره، قاعد يتابعنا ترى عرب ومسلمين وأمريكان وأوروبيين وغيره، يبون خلونا نعطي صورة جميلة عن أيامنا، خصوصا الأيام المباركة، أيام العيد، أيام التشريق، أيام العشر من ذي الحجة، في وايد مناسبات هم يتساءلون ويدخلون حتى جوجل يبحثون، فخلوا وايد دشوا بالإسلام. تخيل سنويا يدخل بالإسلام من خلال هذه المناسبات، لأن يشوفون الكل قاعد يغرد، الكل حاط صورة الكعبة، الكل حاط مميزات وأشياء موجودة. خلنا نسأل بعد مستمعينا على 224-1350 224-1350. ما زلنا بالشرقية بالمملكة العربية السعودية، من توقع ويانا؟
0: منو بعد حبيب الشعب؟
1: منو؟
0: عبد الوهاب أبو بشيت.
1: أبو خالد.
0: أبو خالد، حياك
1: حيا
0: الله.
1: الله.
2: يا أخي أنت وجه الخير، أنت وجه الخير، ما شاء الله عليكم.
1: الله يسعدك يا أبو خالد، شلونك؟ وين رحت بالعيد؟
2: عنوان الحلقة أنت وجوه الخير أو وجه الخير.
0: يخليك ويحفظك يا أخي عبد الوهاب.
1: شلونك؟
2: الله يبارك فيك.
1: يقولون عندكم عرس بديوان بوبشيت، يعني لا عزمتنا لا شيء، يقولون الناس معيدة،
0: يعني
1: انتو استغليتوا
0: الفرصة. خالد اتوقع طلال هاد الدنيا كلها مجابل عائلة بوبشيت، انشطتكم، فعالياتكم، معروسكم، مناسباتكم، متى سافرت، متى رجعت،
2: كلهم يعرفون طلال، كلهم يعرفون.
1: الله يحفظكم ان شاء الله، وعسى عرس مبارك.
2: واحد يقول من 88 يتابعكم.
1: وين انا ما انولدت؟
0: ما شاء الله.
1: لحظة، 88 انا مو موجود.
0: لا انت مو موجود، انت حفورة يا طلال، وين مو موجود؟
1: قصده 2008 مو 88.
2: لا ما ادري، هو امس تكلم معي يقول انا اتابع مراحب من
1: 88. اي يتابع مراحب من 88.
0: يبغى بشرة بشرة يا ابو خالد، قول له طلال من 1897 للحين موجود.
1: حبيبي أبو خالد، شلونك مع العيد؟ شنو بتقول بأفعال الخير اللي تشوفها وودك ترجع مع جيل الشباب؟
2: الخير من هو ما يسوي الخير؟
1: اي والله هذا سؤال مهم.
2: من هو اللي ما يسوي؟ اي يعني الخير مطلب لكل شخص.
1: اي والله
2: ابتسامتك مع الناس خير.
1: أي
2: يعني
1: والله.
2: انا اروح مجمع، هنا مجمع اروح في الخبر، اجلس مع واحد يقول لي في وسط محله، يقول لي تكفى يا ابو خالد لا تطلع من المحل، انت وجهك وجه خير.
1: الله.
2: تجلس يجون، والله يجون، انا شوف انا لاحظ كل ما جيت ما شاء الله اجيت مبيعات كويسه
1: ما شاء الله.
2: اي في النعمه من رب العالمين هذه، الحمد لله.
1: تعاملك
2: مع الجميع بابتسامتك هذه الخير.
1: الله.
2: اعمل الخير دايم تلاقيه قدامك. يعني حاول قدر وترتاح نفسيا.
1: صحيح.
2: ترتاح نفسيا اذا قدمت الخير.
1: الله.
2: لاي شخص. يعني الحين انا اتصلت، انا للخير الحين، انا اتصلت، انت جبت لي السعاده.
1: الله يسعدك ابو خالد. في طريقه تهيئ نفسك عشان تكون ايجابي خير؟ يعني انا اسمع ان اهلنا قبل لا يطلع من البيت لازم الاستغفار، التهليل، يقرا له صفحتين من القران، وهو بالطريق تلقاه قاعد يسمع ذكر استغفار. شنو الاشياء اللي تسويها؟ علمنا خلطتك للخير عشان الشباب يتعلمون.
2: هي داخليا، نفسيتك داخليا، انت سبحان الله حافظ على الصلاه وحافظ على ذكر الله والخير، تعدادك داير الحالة نفسي. الحمد لله نفسيتك دائم ودك تقدم الخير للناس، لأن أنت تصير مبسوط.
1: صح.
2: أنت تصير مبسوط إذا جبت إذا شفت أنا مثلا طلال مبسوط والله أنا أكون مبسوط.
1: الله يسعدك.
2: حتى يوسف يعني لا تقول لي
1: بعد يوسف معاي هذا معاي بكل
0: شيء. أنا لا تشيل همي أنا ما أزعل ما أزعل.
2: لا لا لا لا
0: تبي الزعول هني يمي يمي.
1: دير بالك يا أبو خالد دير بالك.
2: اسمع لو عطيت الحين البوك إلى طلاب يستانس صح ولا لا؟
1: أكيد وينه دزه يلا. حبيبي أبو خالد الله يسعدك.
2: مرحبا مرحبا.
1: وإن شاء الله دايما أيامكم حلوة مبروكة أنت والأسرة الكريمة يا رب.
0: أي أيوة والله الله يحفظكم يا أبو خالد.
1: ترى يا بختم فيك يعني الأبو المبتسم هذا نعمة أنت نعمة من الله لهم.
2: الحمد لله الحمد لله والله الحمد لله أنا أشهد الله يعزك
0: الله يطولنا عمرك يا أبو بشيت وذخر إن شاء الله يا أبو خالد حيا الله سمي.

0: في مخرجنا.
1: كثر وكثر المدح حق المخرج
0: باذن الواحد لحد ان شاء الله يستاهل وانت كذلك تستاهل.
1: تسلم حبيبي.
0: حياك الله. مراحل
2: في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام. في مراحب

0: طلال صدق يعني مستمعينا من يتكلمون تطلع معانا اشياء جديده. يعني ببالي الحين شغلتين
1: قول. الاولى يعني
0: الاولى الخير الخفي والخير المعلن.
1: الله،
0: يعني الواحد يسوي خير لله سبحانه
1: هذه
0: وتعالى.
1: هذه أبلة نوال قالتها
0: بالضبط. يعني هذه لو نفصل فيها أكثر وأكثر الواحد يعني بالفعل يحتاط. يعني أنت بتسوي خير، طيب ليش ما يكون لله سبحانه وتعالى؟ ليش تمثل فيه على العالم؟ أو تبي الصيت الطيب مثلا، أو تبي الناس تقول والله فلان سوى وفلان قدم وفلان. فبالتالي الواحد يحذر هذا الأمر، يعني صحيح. خل أمور كلها لله سبحانه وتعالى، ومثل ما يقول مثل سو خيرك الطبحر.
1: بس
0: يعني
1: أنا أقول لك شغلة،
0: لا تنتظر مردودة.
1: صح، بس أنا أقول لك شغلة يوسف، خصوصا لما تكون أنت أخ كبير أو عليك مسؤولية تبي توري أو مع عيالك، لما تسوي خير أنا أحب والله أن تعلنه، خصوصا حق أقربائك.
0: نعم.
1: شلون عيالنا يتعلمون أن في فقير أو أن في مساعدة أو أن شلون نقسم الضحية؟ لازم عيالنا يشاركونا عشان يعرفون.
0: هذا جزء من التربية، من التوجيه. ضروري. طلال أنت مجبر عليه، يعني أن تعلنه وتكشف عنه حق أولادك حتى يتعلمون ويتهيئون للمستقبل. مفروض. لكن البعض لا، مثلا تلقى البعض يسوي لك شغلات خير فقط عشان ينذكر أمام الناس،
1: أو يبي
0: يعني من أجل الرياء مثلا، أو يبي يكون ترند على قولتك. يعني هذه مصيبة صراحة.
1: اي والله أنا أشوف بعض
0: يعني يختلط الحابل بالنابل.
1: أحسنت، في بعضهم يعني، وهم هذه صارت قبل مدة، بس الحمد لله صار مدة ما في هالأمور انتبهوا. بعض المشاهير أنا بقول على حسن نية رايح عند عمال مثلا ويايب لهم وجبات، ويصور عامل عامل ويصور وش اسمك وين بيتكم وين أهلك، غلط هذا كله. يعني بعدين صارت بالسنين الأخيرة الأربع أو الخمس، لا الحمد لله صار تصوير من الظهر، يعني يصورون الواحد ما يبينون ملامح وجهه، يقول لك احنا اليوم عندنا عندنا توزيع وجبات، يعني حفزون الناس، ولكن انت ما تشوف الفقير وهو ياخذ، ما تشوف كلامه، ما مسكرين الصوت، حاطين لك أدعية أو قرآن ومصورينه من بعيد. من وراء انه يشوفون حملات توزيع مثلا الطعام في رمضان، هذه مبادرة إنسانية وايد يعني أنا حبيتها.
0: صحيح.
1: واحترمت.
0: أنك حافظ على كرامة الآخرين. صح. يعني وإن كانوا محتاجين ولا فقراء،
1: مصيرة صورة
0: تحترم يعني كراماتهم. يعني هذه يمكن طلال أظهرت فترة حتى يثق الناس.
1: أيوة.
0: بفعل.
1: صح.
0: الخير وبأن الأموال هذه
1: راحت.
0: بالفعل قاعد تروح لأصحابها.
1: صح.
0: فبالتالي يعني كانت ضرورة، ولكن اليوم تبدلت الأحوال وأصبح هناك يعني إشراف عام من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.
1: صحيح.
0: وكذلك يعني اللجان الخاصة بوزارة الداخلية والمتابعة والتنسيق.
1: صحيح.
0: فهني صار في ضمان أكثر لوصول هذه الأموال الخيرية إلى أصحابها وإلى مستحقينها. فاليوم إذا قام واحد سوى هذا الفعل هني أنت تشك فيه.
1: أيوة.
0: يعني أنت شنو قاعد تبين، ولا قاعد تفضح العالم، ولا كذا.
1: صح.
0: يعني الأمور كلها متداخلة، ولكن يبقى مفهوم الخير بمفهوم اللي احنا قاعد ندعو له اليوم في برنامج مراحب، ان يكون لله سبحانه وتعالى وان يكون لخدمة المجتمع.
1: هذا صحيح، ومثل ما ذكرنا يوسف غير المال هناك أوجه كثيرة يعني يشملها الإحسان والخير. لازم نعلم عيالنا احترام الآباء، احترام خالك عمك والدك، احترام الوالدين أيضا، نبرة الصوت، تنتبه على كلامك مع والدك تنقحه، حتى لو كان مسج، حتى لو كان فويس، حتى لو كان مواجهة، دائما تبديها بالحب والاحترام.
2: بمراحب نختلف بذوق.
3: كلنا مرينا على المراحل هذه.
2: ونتحاور بذهن.
4: أنا صراحة موضوعكم استفزني وخلاني أشعر.
5: نتعامل برقي.
6: شفت بطريقة وعجبت شلة. لا لا لا.

العاشرة صباحاً في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. موقع أكسيوس يفيد أن الرئيس الأمريكي يطلب تعديلات على اتفاق إيران تتعلق باليورانيوم وهرمز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته ويشن هجوماً على بلدات وقرى في جنوب لبنان. واشنطن تستضيف الاجتماع الأمني الثاني بين ممثلي وفدي لبنان وإسرائيل بعد غد الثلاثاء. شهداء ومصابون جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 210 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة الماضية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد تعرض منشأة في محطة

0: بروجيا النووية لأضرار جراء استهدافها. اليابان ترفض اتهامات بكين وتحذر من تسارع التسلح الصيني. الصين تنشر منظومة دفاع جوي مطورة قرب مضيق هرمز. الكولومبيون يدلون بأصواتهم اليوم في الانتخابات الرئاسية. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار ورياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 11 ظهرا و43 دقيقة. أدنى مستوى للجزر في الساعة 6 عصرا و39 دقيقة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مطار الكويت 40، الوفرة وجل لياح 39، النويصيب 37، أم المرادم 33، جزيرة جارو 30. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مطار الكويت 30، النويصيب والوفرة 27، أم المرادم وجزيرة جارو 28، جل اللياح 24 درجة. موعد غروب الشمس في الساعة 6 مساء و42 دقيقة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: مراحب يعكس أسلوبك في الحياة.
2: أسرع واحد ألم من النزاع
1: بالحوار
3: والنقاش
1: وتعدد الآراء.
4: المجال مفتوح. قل رأيك.
5: أقول إن فرد الهم لا يأتي إلا من داخلك، لن يأتي فرد الهم من الخارج.
4: ناقش.
6: فلما تعمل الخير يشوفون الخير تعمله، هم يقول حياتهم سووا الخير.
4: عبر.
1: لابد للضيق في الدنيا من الفرج، فافتح كفوف الرجاء والحق بألف رجاء، واعلم بأنك مفتون وممتحن بما لديك من الإساء والحرج.
7: أبي الأرج شنو؟ آخر واحدة هذه لازم يبينا.
8: يا سلام.
4: إحنا وياكم
9: وأنتو ويانا.
7: معكم على الهواء في مراحب، ومستمرين باستقبال اتصالات أحبابنا. أكيد ما مدانا نعايد عليهم في فترة العيد على 224-1-350 أو 224-1-251 من خارج دولة الكويت على 00965-224-1-252. واليوم موضوعنا عن فعل الخير مع الأسرة، مع الزوجة، مع الزوج، مع الأبناء، مع الجيران. مهم جدا نفس الأشخاص اللي تبارك الله لسانهم ينقط شهد وعسل مع الناس ويسوون خير ويقولون كلمات طيبة خارج أسوار المنزل، شو اللي يمنع الزوج إنه يقولها داخل المنزل؟ يعني مو أولى عياله، مو أولى زوجته، إخوانه؟ هل فعلا حتى من خلال الواتساب هل تختار الكلمات، ولا على طول من غير لا سلام ولا كلام على بنا ميانة مع ربعي، ميانة مع إخواني، تدخلهم على طول بالمواضيع؟ الكلمات الطيبة مثل ما ذكرنا لها الأجر والثواب من رب العالمين. الابتسامة بوجه أخيك وبروحها صدقة. فأعمال الخير هذه اللي كان الجيل الأول يستعملها، شباب اليوم وينهم من هذه الأمور؟ هل نحس أنه تقوقعوا أكثر مع نفسهم، صارت عندهم انطوائية فكرية وعملية، يقولك لا أنا ما لي شغل بأحد، أنا مع نفسي؟ حتى يمكن لاحظتوها في البعض، إن شاء الله أن يكون قليل، حتى بتجمعات العائلية تلقى ماخذ عالمة معاه، حاط سماعاته بأذونه، ماسك جهازه، قاعد منزوي في آخر الصالة، ما له علاقة، المهم أنه هو معانا جسدا، لكن روحه وين راحت؟

0: أعمال الخير يوسف يعني كثيرة متنوعة، والشاعر يقول من يفعل الخير لا يعدم جوازيه،
1: لا يذهب العرف بين الله والناس.
0: لا خلينا نقوله مرة ثانية.
1: قوله قوله قوله
0: كل البيت قولة. من يفعل الخير
1: الشطر
0: لا يعدم لا يعدم جوازيه. يعني هذا أنا بيك تفسر لي إياه طال عمرك، لأن أنت ما شاء الله
1: ما يحتاج تفسير، يعني
0: متبحر باللغة.
1: يعني أنت إذا سويت الخير
0: إيه؟
1: بالنهاية جزاك ما راح يضيع عليك.

0: يعني هباء منثورة أكيد بتلقى صح. الخير. والعرف بين الناس وبين الله سبحانه وتعالى أيضا ما يضيع يعني إيه كثر ما تسوي إن شاء الله الناس تقدر يعني كل الأمور الطيبة اللي قاعد تسويها على أن تكون لله سبحانه وتعالى.
1: نعم أحسنت يوسف. وإحنا بانتظار اتصالات الأحباب 22413250 أو 22413251. في أعمال ووظائف يوسف الناس يعني تدعي حق هذا الشخص حتى بعد ما يتقاعد أو بعد ما ينتقلون من المرحلة. نعم اللي موجود مثل الأطباء لما تكون أنت بمستشفى وقاعد تحاتي تحاليل عمليات غيرها من الأمور تظل دائما تذكر هذا الإنسان حتى لما يسولفون أو يبون مثال مثلا للطبيب الزين. نعم. أنت على طول ببالك أحد الأطباء سوى إحسان يعني طبطب. نعم. عليك عطاك أمل بالحياة. هالنوعية من الناس تعتبر كنز ويعتبر أعمال خيرها مستمرة يعني جيلا بعد جيل.
0: نعم يعني أذكر إحنا دائما كانوا يقولون إذا عندك شيء بالميلاديات روح عند أبو محمد. من أبو محمد ما ندري روح وين أبو محمد. وين هذا أبو محمد؟ عندنا تامر أمر الله. ويأخذ أورادك ويوديك من غرفة لغرفة ويخلص الله. لك كل الإجراءات وما يعرفك ولا تعرفه. فظلينا لأجيال عند أبو محمد. وين رايحين عند أبو محمد سلام. فتعودنا على هذا الرجل الخدوم يعني الله إن شاء الله يعطيه على قد نيته ويرزقه إن شاء الله خير الدنيا والآخر.
1: نعم يمكن هم تذكر الشرطي المثالي مثل ما كرموه محمد. نعم. بلال كان يوقف. نعم. تقريبا. نعم.
0: إلى الآن يذكر بالخير. شوف يعني صار قدوة أمانة
1: فعلا يعني لليوم الناس توقف تخيل يوقفون يصورون معه يعطونه ورد احتضان بكلمات جدا جميلة. ليش؟ على سان الابتسامة الجميلة اللي كان يطلقها. حتى في بعض الأمهات يمكن احنا استضفناه حتى برامجنا. نعم. يقول ان بعض الأمهات عيالها ما يرضون كانوا يروحون المدرسة لما تقولهم قوموا هناك عمنا بلال كانوا يقومون يروحون. نعم. علشان الابتسامة اللي ترى ما كان يتكلم وايد حتى باللقاءات قليل الكلام لكن أفعاله من خلال عيونه وابتسامته. خلينا نقول ألو على 22413250 أو 22413251.
0: لا هالاتصال جاينا على 52. نقول ألو. ألو
2: ألو صباح الخير.
0: صباح الأنوار.
2: مرحبا عيدكم.
0: يا هلا يا أم خالد.
1: عيدك مبارك يا أم.
0: عسى أيامك كلها تبارك يا رب.
2: شلونكم؟ شلونك طلال؟
1: والله بخير.
2: مبارك عساكم من عوادة إن شاء الله.
1: عساك تعودين إن شاء الله كل سنة وكل عام.
2: خير والله على برنامج هذا والله إذا تسمونه ساعة ولا ساعة ونص
1: حبيبتي
2: يعني هذا مهم. سلمنا على عبد الوهاب الصلاحات
1: يوصل.
2: أشكر عسى يعود إن شاء الله والعاملين إن شاء الله يطول أعمارهم.
1: آمين آمين يا رب. وعمرك يطول. يما قولي لي عن فعل الخير الشباب اليوم شنو ملاحظاتك اليوم عليهم؟
2: أنا دخلت على أسرة عندها أولاد. نعم. أربعة في أصغرهم واحد يعني هو يقضي واجب حاجات
1: ما البيت. شاء الله الله يبارك له إن شاء الله.
2: فهو قالت لما رح تجيب هالشيء كان يرفع صوته عليها
1: إيه؟
2: ويقلط عليها. أنا أخذه عنها ودخلها بالغرفة.
1: زين سويته
2: في وليدي هذا قلط.
1: نعم.
2: سمح من أمك اللي سويته الله ما يرضى.
1: الله يجزاك خير. إيه؟
2: روح حب راسها وطلح أيوة عليها وقلها أنا آسف.
1: أحسن عشان يأخذ البركة يما.
2: إيه الله يقول لا تقول لهم أفن ولا تنهرهما وقل لهم قولا كريما.
0: أحسنتي إيه وليدي مو هذا. أحسنتي
2: راسي ودمعت عيوني يعني قال لي نصحتيني.
1: زين سويتي فيه
2: يعني شباب هالويطة شبح مع ربعي وبروح معاهم قلت لها أمك أهم شيء.
1: إيه والله إيه والله
2: حاجتها وعليك بالعافية الله يسعدك إن شاء الله.
1: يما أنت كأم إذا ولدك وداك مثلا الطبيب الجمعية تفرحين أكثر ولا لما تروحين مع السايق؟
2: لا أنا أقول لا أنا أنت ولا ما أروح.
1: الله زين تسوين.
2: إي والله صح. ما أروح مع أحد وهو وعد حط لي موعد بالتليفون ويتق إيه؟ علي يما جيت من الدوام ترى يوم موعدك.
1: الله يزاه الله خير.
2: الله عمره ويكثر من أمثاله إن شاء الله.
1: آمين. وأنت تطلبين له وتدعين له يعني وقدامه من ورا.
2: اي والله جدامه عند ربعه وعنده والله يمدحونه يقول وان قصر والله يترك العمل ويهيرت.
1: اي والله الكل راح يساعده يما. احنا اي موظف يقول لنا الوالدة عندها ولا الوالد موعد طبيب ترى احنا نمسك شغله ونخليه يروح لان الناس مقدرة.
2: جزاهم الله الف خير. الاحسان بالوالدين اهم شيء.
1: اي والله
0: الله يرحم والديك ان شاء الله يا ام خالد. كل الشكر والتقدير لك يا ام خالد.
2: انا سلم على محمد وعلى مبدر بالسعودية
1: تستاهل
2: عزيزة وعلى مصالح ومخليف

0: أم عبد الرحمن، أم حمد،
1: أم علي،
0: أم علي،
1: أم صالح،
0: عزيزة.
2: أم طارق.
1: إي والله
0: هم الله عزيزين اللي بالبرنامج، الله يحفظهم إن شاء الله.
2: وياك وياك يا رب. تسلمين تسلمين
1: بخير. وانت بخير،
2: انت بألف خير يا رب.
0: وبغنية خليجنا واحد إن شاء الله، الله ينصرهم
1: ويعني. آمين آمين. الله يحفظك يمه. تسلمين
0: إن شاء الله. جزاكم الله ألف خير.
1: صباحك خير.
2: حياك حياك يم خالد.
1: آمين
0: إن شاء الله،
1: ويحفظك من الشر.
3: نسولف بمحبة ونسمعكم بحكمة.
4: يا أيها الغائب المختار عن درج، كأن دارك ما عادت لها أثر، غاب السراج فزادت في المسا ظلم، واستوحشت من جدار بيتنا الحجر.
0: أنا أقول يغيب عن البيت وايد أحسن لنا.
1: لا والله.

0: مهن كثيرة يوسف تكلمنا عنها وأمثلة، ولا شك أن المعلم أحس يوسف يعني من الشخصيات اللي أبدا ما تنسي، خصوصا المعلم اللي يسوي خير، لأن في نوعية يعطي الحصة والسلام ختام، في لا يتابع الطلبة، يدز أيضا كتب ملاحظات للأهالي، ولدك اليوم ما حل عدل، ولدك نايم، ولدك ماشي مع شلة مهي طيبة، يعني هالنوعية أبدا أبدا ما ننساها وندعي لها في ظهر الغير.
1: نعم، الله يحفظهم إن شاء الله كل من يعمل هذا الخير ويكون بميزان أعماله يا رب العالمين.
0: آمين.
1: ونبقى مع متصليننا وأيضا أحبابنا ووجهات نظرهم المختلفة. أخونا العزيز أبو مبارك، يا حياك الله.
2: الله يصبحكم بالخير، هلا في يوسف، هلا في طلال،
1: يصبحك النور والسرور.
2: مبارك إن شاء الله بصحة وسلامة.
0: خلي الله يحفظك.
2: كان ودي أشارك معاكم بس
0: أنت وين؟
2: تغير النوم.
0: يعني فقدناك بالعيد والله أبو مبارك، كل الناس سمعنا صوتها إلا أنت
2: يا حبيبي.
0: الحمد لله على سلامتك،
2: مشكور على الرسائل.
0: عيدك مبارك إن شاء الله. قول لي أبو مبارك، شو تقول على مساحتنا الخاصة بأعمال الخير خصوصا فترة العيد؟ أكيد عندك ملاحظات يعني بعين الصحفي.
2: والله شوف، الخير ما ينقطع، دائما الخير موجود، يعني واحد كثر ما يسوي خير سبحان الله كثر ما تعطي الله يعطي أكثر منك.
0: إي والله،
2: فلا أظن أنك والله تقول تمن على الناس أو تمن على العطاء في عطائك. العطاء يعني إذا نتكلم عن العطاء اللي هو الخير، العطاء بحياة حق الإنسان يجدد فيه الشعور في الحياة، يجدد فيه الشعور بالإحساس بالآخرين اللي موجودين اللي محتاجين مساعدة. فدائما العطاء في في في لحمة، في ألفة وفي محبة بين الناس.
0: صحيح،
2: دائما الإنسان اللي يعطي تلاقيه موقف في الشارع مثلا فات الزحمة، مثلا في الشارع مثلا في المنطقة عنده مثلا مكلم البلدية، مكلم المرور، مكلم كهرباء. هذا كله من أعمال الخير اللي فعلا تحسس الإنسان بقيمته وجودته يعني في الحياة. يعني مو بس إنك تاكل وتشرب وتمشي، في ناس ما له شغل في في في الأشياء اللي قدامه يشوفها خطأ.
0: صحيح،
2: فيعني كثر ما تقدر أنت اليوم، أنت اسمك إنسان، فكثر ما تفهم حياتك الإنساني، عمقك الإنساني، كثر ما يكون عطائك أكثر وفعل الخير عندك أكثر ويعني تستسهل فعل الخير. والله أمر على ناس مرات لا مبالاة في أمور كثيرة، في الشارع، في خطأ، في زحمة، في كذا، ما على شغل زين، فكثر ما تعطي الله سبحانه وتعالى بيعطيك في يعني من الخير ومن يعني الراحة النفسية ومن الشعور بالأمان ومن الشعور بأنك فعلا لك قيمة في المجتمع.
1: نعم أبو مبارك، برايك شنو اللي يعيقنا عن عمل الخير؟ يعني هل في بعض الأحيان شغلات تمنع الواحد أنه يسوي هذا الخير؟
2: والله شوفه يعني على حسب التعود، يعني واحد من صغره هو متعود في بيئة، في بيت في خير، في بيت في عطاء، يعني الأم الأبو إذا عطوا يعني شافوا وعطوا يعني من قلبه، عطوا من ناحية إنسانية وساعدوا الناس وقالوا والله فلان ترى حالته مثل ضعيفة، فلان كذا، ترى بفلان أو الأبو مثلا ترى اليوم سويت مثل والله يعني زحمة كانت، يعني يسمع من هالأمور الأحداث هذه اللي فيها فعل خير. بعض الناس يعني يأخذ الكسل، بعض الناس ممكن يكون أنا مالي شغل، أنا يعني نوع من الأنانية اللي فيه بداخل، يعني تخليه تحجب عنا فعل الخير.
1: يعني بالنهاية أبو مبارك أنت تدعو الآباء والأمهات أن يغرسون أيضا مبادئ الخير.

0: الخير والعمل الخيري في يعني أولادهم أثناء التربية
1: ترى
0: وتوجيههم على هذا الأمر؟
1: أكيد ترى أعمال التطوع موجودة في الكويت يعني من زمان، وفعلا والجمعيات الخيرية والجمعيات النفع العام كلها فاتحة يعني مجال حق التطوع يعني في كل المجالات في كل الأزمات، وشفنا الأزمات اللي مرت فيها مرينا فيها يعني إيش كثر شفنا الشباب بالتطوع في كورونا وغير كورونا وفي
0: صحيح.
1: الأزمة الأخيرة، ف يعني كل في مجاله يعني سواء في الإعلام سواء أنت يعني ما شاء الله أعطيت عطاء كبير جدا في الأزمة الأخيرة هذه.
2: نعم بمبارك يعني بسألك على العيدية، يعني أنت معاينها من أعمال الخير؟ يعني بعضهم حتى يتبخل ها وحط بينها قوسين الكلمة، يعني تشوفها بالعيد أنت تعطي عياله، المفروض على الأقل هو يعني بادر في العيدية، وما أعتقد أنها النص دينار والدينار والخمس دنانير ما راح تأثر على الميزانية السنوية. لا
1: والله من باب التأليف يعني العلاقات بين الناس يعني تزيد من محبة الناس، حتى العيال هذا اللي تعطيهم بس لما يشوفونك يذكرونك بخير.
2: اي والله
1: يعني يصير لك محبة عندهم يعني تصير ألفة.
2: نعم.
1: مو يعني ينفرونك، ما ينفرونك في في في الزوارات ولا ينفرونك ولا يصير صد ولا يقولون بينهم يتساسرون مثل هذا بخيل هذا مثل.
2: صحيح
1: فيها فيها فعل خير كبير العيدية وموجودة يعني، وإن شاء الله ما تنقطع يا رب، دائما أعياد وفرح إن شاء الله.
2: آمين
0: آمين. آمين يا رب العالمين. شكرا شكرا لك يا أبو مبارك،
1: الله يسلمك،
0: حياك الله. ننتقل حق أم الخير أم صالح، يا حي الله.
2: والنعم.
3: صباح الخير.
0: صباح الأنوار.
3: صباح الورد. صباح الفل. صباح الياسمين. صباحكم يا ربي يجعله كل خير وبركة ويحمل لكم أخبار تشرح قلبكم يا رب.
0: آمين. وياك يا رب العالمين.
3: يا
0: ربي. تسلمين يا أم صالح.
2: شلون تيما مع العيد؟ شلون صحتك؟ طمنينا.
3: والله الحمد لله، بس
2: الحمد
3: والله
2: لله.
3: العيد ما كلش ما مرتاح يما،
2: بسم الله عليك
3: تعبانه.
2: ما تشوفين شر ان شاء الله.
0: الف لا باس عليك،
3: تسلمنا الدعاء يا حبايبي.
0: أكيد. الله يحفظك ان شاء الله
2: ويقر عيونك،
3: ما تفقد غالي عليك يا قلبي يا حبيبي.
2: قولي يا امي.
3: والله شوف اليوم اول شيء خلاص اصبح على عيالي، انا ما ادري عيت عليهم ولا لا.
2: قولي.
3: ما عيت عليكم عيدكم مبارك، وان عيت زيادة خير
2: حبيبي،
3: إن شاء الله تعودون أعوام عديدة.
2: آمين.
3: وعمر مديد وأنتم بصحة وعافية.
2: آمين. وسلامتك قدامك يا الله. كلنا والله قاعدين نطلب لك يما ترى بالصحة والسرور.
3: من طيبكم والله، من طيبكم من طيبكم.
0: يخليك ويحفظك يما مصالح،
3: يحفظكم يا رب إن شاء الله، يحفظ ذريتكم، يرزقكم برهم إن شاء الله
0: أجمعين يا رب العالمين. أم صالح شو تقولين عن فعل الخير؟
3: هذا ما يبي له حكيمة. فعل الخير أنا وأنت واللي يسمعنا وطاقم البرامج والكويت، خلينا نقول مثلا كويتنا كلها تدور فعل الخير وينه وتروح له. يعني أنا بالنسبة لي أنا أعرف مثلا اللي يستاهل، وأعرف اللي أسر أعرفهم، والله العظيم أتعنى لبيتهم وما حسستهم، أقول لهم هاي ترى هدية.
2: الله
3: والله لو تشوف العيال شلون فرحانين ويومهم كذي يشرح القلب
2: ما شاء الله.
3: والله الحمد لله يعني عسى الله يقدرنا وياكم.
2: آمين.
3: ان شاء الله.
2: آمين.
3: يعني حتى فعل الخير هذا يا رب ما ينقطع.
2: آمين. تلقينا يما بعيالك، تلقينا مرات قدامك انت تقولين الله انا كنت مثلا مهدية الناس هذه شغلة، الله يردها لك ترى على طول.
3: لا شوف على قولت اللي يقولون ما ادري شلون افسرها لكم، بس المهم انت سويت خير صدقني الله سبحانه وتعالى يجز لك ناس يردون الفعل اللي انت سويته لهم.
0: نعم احسنت.
3: يمكن في مناسبه ثانيه، يمكن مناسبه غير تكون
2: صحيح،
3: مو شرط بالفلوس لا.
0: واذا ما دزلك ناس رب العالمين يرفع عنك البلاء يا ام صالح، يعني
3: والله
0: مرات
3: والله
0: الواحد يطيح بمشكله، مرات الواحد يتعرض لحادث، يعني في كثير من الاحيان نمر على سياره مثلا مدعومه ولا كذا نقول بوي الله يرحمه هذا اكيد يعني صار في شيء ولا مكسر، تلقينا طالع سالم غانم لانه كان فعل الخير يعني بدربه، فبالنهايه الله يرفع عنه.
3: ايوه اليوم صار الموقف والله سبحان الله يات المساحة هذه على نفس الموقف اللي اليوم حاشني في ريال زين بالشارع، أنا طالع من الجمعية وهو وأشوفه فرفر بالرب، شو في الريال والله العظيم استغفر الله يا

0: ربي واتوب اليك، استغفر لك يا استغفرك يا ربي، لا تبلانا يا ربي ومن
1: آمين
0: يسمع.
1: آمين.
0: والله نزلت عشان اقول لاخوي شنو فيك؟ قلت ما فيني شيء، ما فيني شيء يما. قلت اشوفه قاعد تحوس وهذا، يعني قلت يمكن سبحان الله تعبان، ادق على اسعاف ولا شيء.
1: الله يجزاك
0: صار
1: خير،
0: وياي
1: الله الله يجزاك خير،
0: لله.
1: وهذه
0: الحمد
1: نعمه
0: لله.
1: الاحساس بالناس يما، هذه ترى نعمه مو الكل عنده هالشيء.
0: اي والله يما، اي والله.
2: الله يديم المحبه والخير ان شاء الله يا ام صالح، امنا الغاليه كل الشكر والتقدير لك.
0: الشكر لكم كل،
2: الله يحفظك ان شاء الله ويطول بعمرك
0: يا رب.
2: حياك الله. يعني فعل الخير طلال يبقى نبراس في حياتنا اليومية، وإذا تلاحظ يعني حتى طريقتنا أسلوبنا في حياتنا اليومية، حتى الأكل اللي ما نحبه بالكويت نقول الله يزيد النعمة. هذا أيضا نوع من أنواع فعل الخير، ابتسامتك في وجه الآخرين، عطائك المختلف، وقوفك إلى جانب الناس في السراء في الضراء، كلها وجوه متعددة للخير. مو بس الأموال، الواحد يعتقد بأن يقدم المال يسعد فيه الآخرين، نعم هذه حقيقة، ولكن البعض عنده ولله الحمد يحتاج منك كلمة طيبة، يحتاج منك موقف جميل، يحتاج منك وقفة يعني تبين معدنك الحقيقي في مثل هذا الظرف اللي انت عايشه مثلا. الهدايا هذه ايضا تثري موضوع
1: صحيح.
2: الخير تفتح لك باب جديد للحياة دوما، فبالتالي الخير موجود. يعني اللي يقول الخير مقطوع ترى غلطان، الخير
1: والله
2: موجود، والناس اللي فيها خير كثيرة جدا. نقول ولله الحمد على هذه النعمة، والله يديمها يا رب.
1: آمين. ودائما نقول يا طيب القلب وينك؟

بين صدق الكلام ودفى السلام. مرحب معاكم من البداية لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك، ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.

0: التواصل جميل يجمعنا. قاعد نفكر أنا ويوسف نقول يعني مساحتنا الحوارية يمكن تنطبق علينا بيوم من الأيام، اللي هو علاقة الآباء مع الأبناء والدنيا دين. يعني تبارك الله المهندس صالح أكبر توا كمثال قاعد أقولك، شفته يعني أكثر من مرة في الخفجي، مرات أشوفه بالدمام مع والده مودي. يعني الله ياجره صراحة على مثل هذا العمل.
1: يعني أخونا صالح من الناس البارين جدا بآبائهم بأمهاتهم، أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يحفظه ويسدد خطاه، وهذا البر يلاقيه يعني بالتأكيد في الدنيا قبل الآخرة، يشوفه بعياله إن شاء الله، يشوف البر معهم ويشوف أيضا الإخلاص والمحبة. فبالنهاية يمكن هذا أعظم عمل خير أن الواحد يسويه، ودائما يقولون الأهل أقرب بالمعروف وأولى بالمعروف. فبالنهاية الخير يعني وجوهها متعددة وسهل. صحيح. بسيط جدا، يعني مجرد انك تدق على اختك ولا تدق على اخوك ولا تسأل على ولد اختك ولا ولد اخوك ولا كذا، هذا بحد ذاته يعني عمل خير، ان تسعد الاخرين تواصل معاهم. صحيح. منها ان يكون صلة رحم، منها ان يكون اهلك اولى الناس بالخير هذا، منها ان تطمن عليهم، منها ايضا ان تزيد اواصر المحبة. يعني انت تخيل هذا الاتصال يثير الكثير من شجون في داخل النفس، هذه الروح، هذه الياية، هذا العزيمة، القعدة هذه، المجلس هذا ما يطيب إلا بالأهل والأحباب. فبالتالي انسى يعني بعض الآلام اللي تصير، انسى بعض المواقف اللي تصير، دائما بادر بفتح صفحات جديدة في حياتك، خل صفحتك بيضة مع الناس.
0: نعم، خل نروح نشوف اتصالات أحبابنا المستمعين ونعايد عليهم على 22 413 250 22 413 251، ومن خارج دولة الكويت 00 965 22 453 252. صباح جميل لمتابعينا بالدوحة، وعندنا كابتن عبد الحميد. ألو،
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عيدكم مبارك.
2: عيدكم مبارك، كل سنة طيبين
0: وانت طيب وسعيد.
1: أبو عبد الله،
2: الله يتقبل اللي راح الحج، يتقبل حجهم إن شاء الله.
0: آمين آمين
2: يا رب العالمين. احنا ويا روح

0: آمين
1: العربة،
0: آمين
1: مدعينا.
0: آمين. الله يوعدنا إن شاء
1: خيركم
0: الله يا أبو عبد الله،
1: خيركم سابق.
0: الله يحفظك،
1: اي والله يحفظ الجميع ان شاء الله.
0: وخيرك إن شاء
1: شوف
0: الله سابق يا أبو عبد الله.
1: هلا والله. زين بس يعني شوف، يعني بالشكر تدوم النعم،
0: الله
1: تبي النعمة تدوم اي اشكر الله، ما
0: صحيح،
1: يبي اشكر، وان شكرتم لازيدنكم.
0: نعم
1: صح
0: أحسنت،
1: ايه. وبعدين يعني الصدقة، الصدقة غضب الرب، كلها هاي
0: صحيح،
1: اشياء خير.
0: نعم
1: ايه وداووا مرضاكم بايش؟
0: بالصدقة، ومو بالضروري أبو
1: بالصدقة.
0: عبد الله تكون وايد، يعني ممكن والله من أكل البيت، ممكن كلمة حلوة، ابتسامة لزميل أو زميلة بالعمل، هذه بروحها أعمال خير ترى 24 ساعة تسويها.
1: ايه زين عندك. شوف افضل الصدقه، افضل الصدقه ما يعني سقي الماء، سقي الماء ما يبي له شيء.
0: اي والله
1: ايه ما
0: مو
1: يبي له شيء.
0: مكلفة صح؟
1: فهذا هو يعني، يعني احنا اهل الخليج زين، ما نقول كل المسلمين ان شاء الله فيهم الخير
0: نعم
1: ولو بركه،
0: نعم
1: بس يعني انا لما اتذكر الخير اتذكر عبد الرحمن السميط الله يرحمه،
0: فعلا
1: رحمه
0: رحمة
1: الله
0: الله
1: عليه.
0: عليه،
1: ايه والله
0: عنوان كان للخير تبارك الله في كل
1: عنوان
0: مكان،
1: للخير.
0: ويدلي الناس على الخير سواء كان
1: وانا
0: بالكويت أو بالخليج.
1: اي وانا اشوف الناس في عرفه هناك فوق الجبل زين، اللي على الجبل يعني،
0: نعم
1: وعليهم الشمس والحر هذا، كان ودي قلت لو انا ملياردير مثلا ابني لهم مظله كبيره ضخمه زي مال الملاعب هذه.
0: نعم نعم ما شاء الله، يعني مو مقصرين
1: ساعدوني.
0: ترى بالمملكة تبارك الله، عساك على
1: اي
0: القوة كابتن عبد الحميد، يعني ما قصروا في العواميد اللي طلع، تكييفات باردة، المظلات موجودة، رذاذ الماي، المشاعر كلها تبارك الله، حتى الحملات الخليجية يعني أبدعت في أعمال الخير. على طاري أعمال الخير، وقبل لا ناخذ محمد المشعل، كنت بسأل أبو عبد الله كابتن عبد الحميد يعني على ماي السبيل اللي موجود، اللي صاير ايضا ترند بالدوحه، تخيل يوسف
1: اي
0: حاطين
1: نعم.
0: مثل البراده عند احد المحسنين، صار له تقريبا اشهر او سنه، بدال ما يطلع ماي عنده انبوب يطلع ماي، الانبوب الثاني يطلع لبن،
1: ما
0: تخيل
1: شاء الله
0: لبن
1: تبارك
0: بهالبرد
1: الرحمن.
0: بهالحر يعني، وينزل بارد، والعمال طوابير على هالبيت، يعني انا اتمنى اعرف من بيته هذا البيت، عسى الله يكتب لهم ان
1: الله
0: شاء الله
1: يجزاه
0: الاجر،
1: خير ان شاء الله،
0: وفكرته
1: ويعني
0: حلوه.
1: هذه كلها وجوه الخير اللي الواحد
0: اي
1: يسعى
0: والله
1: لها لاجل اسعاد الناس. نطير على اخونا محمد المشعلي ينتظر، نقول له حياك الله اخوي محمد.
2: الله يحييكم استاذ يوسف، استاذ ماجد، كل عام وانتم بخير.
0: وانت
1: انت
0: بخير
1: بالف خير يا رب.
2: انطرت ويتوني اخذكم باحضاني واقول اخواني واهلي
0: يا حبيبنا،
2: والنعم فيهم وافتخر فيكم جميعا
0: واحنا
2: الله.
0: اكثر
2: وامانه الله شاهد، واحنا بهالايام الحلوه من خلال هالبرنامج الله سبحانه وتعالى بفضل جهودكم حبب الناس فيه، وانا اتكلم عن نفسي.
0: نعم.
2: لان هالبرنامج في ناس سمعه، واتمنى ترى المشاركه ما فيها شيء، اتصال اول مره يمكن يربك الواحد بس ما فيها ربكه، بالعكس انت تجعلون الانسان كانه واحد منكم وفيكم من اول كلمه تتكلمونها.
0: الله
2: فالله
0: يسعدك
2: يحفظكم ويحفظ من يسمعنا،
0: آمين
1: أجمعين يا
2: إن
1: رب
2: شاء الله
1: العالمين،
2: دائما تعود على علينا وعلى ديرتنا العالم
0: آمين
2: الإسلامي هذه
0: آمين
2: المناظرة.
0: آمين
2: فعل الخير طبعا لا لا أو لا لا بداية ولا لا نهاية.
0: صحيح.
2: وأنا بأختصر هالدقيقة دقيقة ونص وأقول أهل الكويت، أهل الخير، أهل فعل الخير اللي تعملها إيدهم اليمين ما يدرون عن إيدهم الشمال، وهذا الشيء يعني نفتخر فيه. شوف لدرجة شنو الإيد اليمين اللي تمد اللي هي بنفس الجسم ما تدري الشمال عنها
0: الله.
2: بكل فعل بكل صمت، وهذا هو على قولتهم الإحسان الحقيقي. يا جماعة نرجع للتاريخ، والآن التاريخيين لغاية بيوتنا من محركات البحث والبروزرز، الكويت من قبل ما تدري وتعرف شيء اسمه نفط كانوا يشاركون في أعمال الخير.
0: صحيح.
2: أنا أحد أهل فلسطين الكبار بالسن، الرأي الأول، بعث لي عن طريق تويتر أن أهل الكويت من أيام الشيخ محمد الصباح 1880 أو قبل تبعث لأهل فلسطين، عمر المختار شيخ المجاهدين بعث له أموال لموها أهل الكويت لشراء السلاح في جهاده. العمل العربي، العمل الإنساني لله سبحانه وتعالى، لأن
0: نعم.
2: لما مثل ما تفضلت بنعمة ربك فحدث،
0: صحيح.
2: فالكويت حدثت بهالنعمة إن

0: ضيعها واحتفظت لنفسها، بل شاركت العالم ككل وفي كل المناسبات. أنا أقول أبنائنا وعيالنا وأحفادنا لازم يأخذون هذه السجية،
1: صح.
0: يأخذون هذا العمل اللي فعلا يطفئ غضب رب العالمين ويداولونه للأجيال.
1: نعم.
0: لأن هذا متأصل بالكويت وأهل الكويت.
1: أحسنت.
0: شكرا وعيدكم مبارك يا القاضي.
1: عيدك مبارك ما شاء الله، كلامك على متمة وما بعد كلامك يا أخوي محمد المشعل، كلام تبارك الله، يعني وضعت كل النقاط على الحروف. أم محمد بيان،
2: يا هلا أم محمد.
3: يا هلا بيكم،
1: شلونك يما؟ عليكم السلام،
3: شلونكم؟ عيدكم مبارك،
1: عساك من عوادة،
2: مشكلة تبارك يا رب،
3: يبارك في حياتك.
1: يما بقى من العيادة شيء ولا وزعتيهم كلهم؟
3: بس حطوني على بالكم، لا أنسى شيء.
1: قولي حبيبتي.
3: الله يخلي حبيبك إن شاء الله. أقول على فعل خير، أنا هالسنة العيد
1: إيه؟
3: يعني بسوي مفاجأة حق عيالي، بسوي لهم شيء يعني حركة مو مثل كل سنة. شنو أسوي؟ شو أسوي؟ قعدية حق الكبير والصغير أعطي.
1: شنو سويتي؟
3: لا أول مرة اسم الله عليهم نسايبي
1: إيه؟
3: قلت بعطيهم عيدية، كل مرة يقولوا
1: ما شاء الله
3: نسايب إيه؟ قلت له بفرحهم بفرحكم. المهم يما ليش عطيتيهم عيدية مثل الريايل؟ قلت ريايل وانتم بعد حريم وعيالكم بفرق وخدم كلهم بدخل الفرحة في قلوب الكل، انا استانس.
1: الله إيه؟ الله، هذه بادرة حلوة امي، يا ريت كل ام تسويها.
3: يضحكون مستانسين معنا شيخ كلهم ريايل
1: ومعاشات، صح صح.
3: هذه يعني حركة حلوة
1: وايد. صحيح. حلوة وايد حلوة.
3: عطيتهم المسايب كلهم
1: ما شاء الله
2: يستاهلون،
3: وكلهم عطيتهم. أقول هذه ينحسب بعد فعل خير.
1: إيه صح،
3: يعني الفرحة في قلوبهم يستانسون. واحد فيهم قال أنا ما بي نصيبي أعطي بنتي، قلت بنتك خذت خلاص،
1: صح أنت أخذ
3: ايه، صح. لا ترد الخير.
1: أي أيوة والله
3: يعني المهم يعني ايه؟ فرحت الكل
1: زين سويتي،
3: وإن شاء الله يجيكم الدور.
1: بقى شيء من العيادة ولا خلصها وامي؟ أنا قاعد أحاتي دربالت.
3: لا خير خير الكويت باقي.
1: أسأل الله يزيد يا الله ويبارك.
3: الحمد لله الحمد لله. الحمد أحب عايد على الكل، أنا ما عايد على أحد. أول شيء
1: إيه؟
3: أولادي صلاحات
1: يسلم عليك
3: والله يسلم، وسلم على الشيخة أنيسة، وسلم على البنات اللي في اللي عندكم نسيت ساميهم،
2: سوسن أنفال وسوسن وسارة.
3: اي ثلاثتهم سوسن خواتي عاشية ايلك التليفون
1: حبيبة.
3: وسلم عليكم وسلم على كل اللي ما ذكرت ساميهم اللي من البحرين من الكويت.
1: ام حمد بالبحرين
3: اي اكيد، بعد ام حمد ما شاء الله عليها، والباقي ما يقصرون كله.
1: اي والله
3: اشوفكم، أنا ودي أشوفكم.
1: وإحنا بعد والله يما إن شاء الله قريب راح نلتقي.
3: أي والله مكان بارد وحلو عشان حر بعد.
1: إن شاء الله تامرين، وإحنا بنسلم على الشيخة أنيسة وبنقول لها أم محمد تسلم عليك وتعايدك بالخير، وعسى الله يزيدها إن شاء الله ويبارك بعمرها.
3: ويبارك في عمرها وفي
1: آمين.
3: عمركم إن شاء الله، ويتمم على ديرتنا الصحة والعافية والخير.
1: آمين
2: آمين آمين يا رب العالمين.
3: بحق محمد وآل محمد.
1: آمين. أحسنتي يا أمي.
3: يعطيكم العافية.

0: بسجيتهم الطيبة، الله يحفظهم إن شاء الله وين ما كانوا. وندعو إلى المزيد من الاتصالات في حلقتنا لهذا اليوم، وعندنا أيضا رسائل عبر واتساب البرنامج. عندنا رسالة من أختنا الغالية بنت الكويت. وين نظارتك أنت اليوم؟ لحظة نظارتي وياي، لا الخط وايد صغير، أنفان لازم تكبرين الخط. تقول بنت الكويت: في خاتمة العيد دعائي لكم، بوركت أعيادكم بقبول أعمالكم، وبارك الله أعمالكم وزاد في حسناتكم. آمين. ورفع قدركم ومقامكم، طبتم وطابت أعيادكم، عسى تعود الأماني وتدور الأيام ونرجع نعايدكم وانتم بصحة وعافية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليكم أعوام مديدة ونحن في أفضل حال.
1: آمين.
0: شكرا على هالكلام الطيب، هالدعوة الطيبة يا بنت الكويت، شكرا جزيلا باسم كل أعضاء فريق برنامج مرحب. عندنا أيضا
1: أصيلة بنت الكويت يوسف، دائما نعم. تذكرنا بدعائها وأيضا
0: الله يحفظها يا رب. عندنا رسالة أيضا أعتقد أنها من أخونا عصمت البصري.
1: والنعم
0: وياي أنت، يعني
1: ما أنت قاطع عني النت؟
0: أنا مو قاطع، أنت هذا شغلك تقطع الواتساب. أنا اليوم فرصة جايتني أقرأ الواتساب. لا عاد أنت تقطع علي، يلا ما عليك.
1: الصبح باكر الساعة 6 يو وشيل عنك النت كله.
0: ماشي باكر يبين. أخونا أيضا عصمت البصري إذا ماني غلطان يقول: صباح الخير، صباح المحبة كل عام وأنتم بألف خير، عساكم من عوادة، مشتاق لكم هواية هواية
1: يا حبيبي،
0: وإحنا كذلك مشتاقين لك وايد وايد يا أخوي عصمة البصري. وعندنا أيضا:
1: عيدك مبارك وأهل العراق كلهم إن شاء الله بعيد سعيد إن شاء الله عليهم
0: يا رب. نكمل
1: كمل
0: يلا نروح اليمن، ايش رايك بعد العراق؟
1: النظاره اللي انت اليمن لابسها عجيبه، مالت العيد هذه
0: تبيها
1: جديده
0: عندنا ابو استقلال
1: اعتبرها عيديه
0: ابو استقلال من اليمن السعيد يقول: درة البرامج مرحبا، اسعد الله صباحكم حبايبي يوسف وطلال.
1: مرحبا.
0: قال طلال ترى.
1: زين
0: يا جماعه، يا جماعه الخير، أنا أشوفكم من أطيب الناس حبيب. والخير الخفي عظيم جدا، وذكره أكيد النبي المصطفى في حديثه: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله عن يمينه. وانتو كلكم فيكم الخير، وانت كذلك فيك الخير يا أخونا أبو استقلال وأخونا عبد الله أحمد مسعد من اليمن أيضا.
1: أطيب ناس
0: ووايد عندنا ما شاء الله مستمعين من اليمن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم دائما.
1: آمين.
0: وهناك رسالة أيضا وصلتنا ممن يا ترى، ما شاء الله كلها فويسات،
1: رسالة مقنعة
0: 964 أعتقد من العراق أيضا.
1: نعم.
0: بس ما أدري منو صاحب هذه الرسالة، الفويس ما نقدر نسمع الهواء، راح نحوله ونسمعه. يقول: صباح الخير،
1: صباح
0: أخي طلال، أنت ما رديت عليه، قال عيدكم مبارك، تحياتي لك.
1: ما عندي نت
0: نقول لك تحياتنا وأشواقنا كلها لك،
1: لم أدفع اشتراكي. يقول
0: احنا الحين راح ندزها الرسالة على موبايلنا ونشوف. نعم. شنو قايل بال14 ثانية
1: ما شاء الله،
0: بعدين نقول من صاحب الرسالة.
1: عسى على القوة، تحياتنا المتابعين في العراق، في اليمن، في المملكة العربية السعودية، كل من بعث رسائل جميلة، وأيضا بنت الكويت من الكويت، شكرا جزيلا. مناهل من السودان أيضا، مهندسة سودانية تعمل بالكويت.
0: هذا مو فاتح عندك الواتساب وأنت قاعد تقرأ ما شاء الله؟
1: هذه رسالة قديمة توني ذكرتها من العيد اللي طاف. اثنين اثنين أربعة واحد ثلاثة ميتين وخمسين أو اثنين اثنين أربعة واحد ثلاثة ميتين وواحد وخمسين، ومن خارج دولة الكويت على 00965224 3252. وتحية جميلة جدا لكل متابعينا من داخل،
0: وكل من لبس نظارة اليوم،
1: عجيبة النظارة.
0: نعم. رقم الواتساب نذكر فيه أيضا 98 92 42.

0: في مواقف وايد نمر فيها نحتاج أحد يسمعنا ويشاركنا الرأي. برنامج مراحب يفتح لكم الخط، يسمع قصصكم ويشارككم الرأي.
1: والله أنا عندي بلاوزة
2: هذه مملكتي
3: بيني وبينكم، أنتم الاثنين
0: واللي عبلي
3: بالموضوع.
0: لا تتردد، اتصل وخل صوتك يعبر.
4: إذن معكم متواصلين على الخير والمحبة، وأعتقد يا طلال احنا سمعنا يمكن الرسالة اللي قبل شوي، أعتقد بأنها من ياسمين،
5: والنعم بياسمين،
4: بس ماني متأكد هل ياسمين ولا مو ياسمين. نسمع الصوت ونقيم الأمر.
5: تفضل.
6: السلام عليكم، صباح الخير، شلونك أخي طلال؟ شلونك أخي أحمد؟
4: أحمد منو؟
6: يوسف.
4: شكرا.
6: شلونكم، اخباركم؟ كل عام وانت بخير. ايام سعيده.
4: وانت بخير يا رب. وايضا يعني بعد هذه الرساله العزيزه على قلوبنا وهالمشاعر الطيبه، عندنا ايضا رساله من اخونا الحبيب الغالي ابو خالد محمد الفارس، يقول كل عام وانت بخير، كل عام وانت بصحه وعافيه، كل عام وكويتنا بأمن وأمان، وكل عام وخليجنا بعزة ومعزة، وكل عام والخير يعم الجميع، كل عام ومراحب معانا وأنت معانا إن شاء الله بالصحة والعافية والسرور والخير يا رب العالمين. شكرا لك أخونا العزيز أبو خالد محمد الفارس.
5: شكرا لك. والدكتور سليمان الدريع، سعيدين جدا يعني بوجوده معانا في هذه الأوقات المباركة، وأكيد من خلال وجوده راح نسأله كذلك عن الحجاج والحج واستقبال الأعياد في مثل هذا الوقت من العام. حياك الله دكتور سليمان الدريع، سعيدين جدا بوجودك معنا.
7: الله يحييكم، وسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
4: آمين يا رب العالمين. كل الشكر والتقدير لك دكتورنا الغالي سليمان الدريع، نسعد دائما بوجودك معنا ونقول دائما الساعة المباركة شيخنا ودكتورنا الغالي.
7: الله يبارك فيكم، وأنا صراحة تشرف في مشاركتكم على الأقل ولو في الشيء البسيط في هذا البرنامج الرائع اللي ما شاء الله يستمع له الكثير من الناس، وهذا إن شاء الله كله في ميزان أعمالكم إن شاء الله.
5: الله يجزاك
4: خير وبركة إن شاء الله يا دكتور. دكتور، اليوم كنا نتكلم على فعل الخير ووجوه

0: المتعددة.
1: صحيح صحيح. والله جماعة تصدقون في رسالة، يعني في آية قرآنية تبين أن رسالة المسلم في الحياة هو فعل الخير. هذه هي رسالة المسلم الخالدة في الحياة في جميع المجالات. يقول الله عز وجل: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فكل فعل خير، وجعل الرسول كل مجال له فعل خير.

0: وإسامته، حتى أن الإمام أحمد بن حنبل كان يدعو حق مشايخه ويدعو حق واحد، فقال له ولده أحمد ولده عبد الله، قال له يا أبتي منو هذا فلان اللي تدعو له في صلاتك دايم؟ قال يا بني لما سجنت جاء حطوا معي في السجن واحد سكير، فسألني أنت منو؟ فقال له أحمد بن حنبل. قال الإمام أحمد بن حنبل قال لي، قال يا أحمد اسمع، أنا انسجنت وجلدت في الخمر 50 مرة، فاصبر أنت على فإنك على الحق. يعني كنا يقول له أنا علشان الخمر جلدت 50 مرة أجلد وأطلع وأرجع وأرجع وكذا، أنت ما تصبر وأنت على الحق. يقول الله فقوتني الله هذه الكلمة. شوف كلمة من شخص ما يخطر على البال،
1: صحيح،
0: شلون أثرت في إمام معروف جليل، وشلون كان لها أثر وصار يدعو له. لذلك الرسول يقول لا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. هل كان الرجل اللي كان سقى أجلكم الله كان يدري أن هذا السبب راح يكون سبب لدخول الجنة؟ ما كان يدري،
1: صحيح،
0: لكن فعل هذا الخير. فحنا الحمد لله في زمننا ومجتمعنا الإنسان يستطيع يعمل أحمال كثيرة من الخير،
1: صحيح،
0: بأي مجال، بكلمة طيبة، بابتسامة،
1: ويتابع أعماله. دكتور الحين تبارك الله حتى من خلال وسائل التقنيات الحديثة، يعني نسمع وانت أدرى منا بهالموضوع ان كثير حتى من الجمعيات الخيرية يعني يفتحون لينك على الهواء، كاميرات تشتغل ويشوف صاحب الخير صدقته، سواء كانت بحفر أبار أو مساجد، يتابع معاهم أول بأول هذا الخير، وهذه نعمة يعني لم تعطى للأجيال السابقة.
0: صح، هذا في فعل مجال واسع، هذا من فوائد السوشيال ميديا.
1: صح،
0: أيضا من فوائدها بعض الناس يقول أنا والله ما أقدر أقول كلمة طيبة كلمة حلوة حق مثلا زوجتي حق ربعي حق أصدقائي، فيقدر يبعث رسالة في مضمونها الكلام الطيب والدعاء، فهذا يكون تأليف للقلوب. يعني شوف مجالات الخير سبحان الله لو واحد يتفكر فيها كثيرة وواسعة ومتنوعة، لكن العاجز اللي يعجز عن هذا كله. والعجيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحب عباد الله إلى الله وما أحب الأعمال إلى الله، كلهم قال من له نفع متعد للغير. يعني ما قال أكثرهم صلاة أكثرهم صيام، لا، قال قيل يا رسول الله من أحب ما أحب الأعمال إلى الله، قال سرور تدخله على قلب مسلم أو تزيل عنه فرجة هم. قيل وما أحب عباد الله إلى الله، قال أنفعهم لعباده. شوف سبحان الله كل نفع متعدي للغير، مو نفع لنفسه، لا، نفع متعدي للغير. والأقربون كما قيل أولى بالمعروف. لما تقعد مع عمك كبير بالسن،
1: اي والله،
0: خالك، جدك، ابوك، بس اقعد معه واسمع،
1: صح،
0: ولا تنشغل بالتليفون ولا تقول له ترى ايش قلت لي هذه قبل، لا، خله ينطلق بالسوالف، ترى هذه قمه المتعه عنده، انه يقعد يسولف وينصح ويوجه ويقول ذكرياته، انا والله صار لنا كذا وصار لنا كذا، انا والله مرات اذا قعدت مع كبار السن احاول يعني اخليهم هم يستمتعون يستفيدون وانا استفيد، اخليهم هم يستفيدون يطلع لي بقلبه وانا اوجهه اقول زين سولفنا على الموضوع الفلاني، ايش صار على لما كنت كذا، ايش صار لما كذا. وهو سبحان الله يقعد يعطي ما شاء الله عطاء. قعدت مع رجل قد تجاوز 90 سنة، فقعد يسولف ما شاء الله مدة 2.5 ساعة
1: ما شاء الله،
0: بس أنا صراحة كنت مستمتع مستفيد، لأني أسأل سؤال يعطيك ما شاء الله تاريخ له. فأثناء 2.5 ساعة هذه رن تليفوني، فقال لي أرجوك يا سليمان لا ترد على الهاتف، الله، أنا مستمتع بالكلام معك، مع أني أنا ما تكلمت،
1: سبحان أنا مستمع
0: يعني، مع ذلك يقول أنا مستمتع. فهذا مجرد الاستماع لهم والاهتمام فيهم، حتى الطفل الصغير هذه العيدية ترى دليل على اهتمامك فيه،
1: صحيح،
0: ولما تسأله وينك وش أخبارك وكذا يشعر بالاهتمام ويشعر يعني فعلا بمكانته.
1: أحسنت دكتور سليمان الدرع، شكرا لك، كل عام وانت بخير، نتمنى لك إن شاء الله عيد مبارك وسعيد وأياما مبروكة بإذن الله. شكرا جزيلا،
0: نسأل الله يجعل كل أيامكم أعياد إن شاء الله وأيام
1: آمين أجمعين، آمين.
2: شكرا. مراحل مو كل كلام يحتاج ترتيب ولا كل رأي يحتاج تبرير، في مراحل نبيك مثل ما أنت.

0: بروحك الحلوة بعفويتك. صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
1: صباحكم خير وبركة
2: يا رب.
3: يعني يوسف كلام الدكتور سليمان الدريع دائما في مكانه وفي متمه، ونبارك أيضا لأهلنا وأحبابنا العائدين من الأراضي المقدسة. بدأ الطلائع عودتهم من خلال مطار الكويت الدولي، ونتمنى إن شاء الله لهم التوفيق والسداد ووصولهم آمنين سالمين إن شاء الله، محملين ب يعني النفحات الإيمانية الجميلة وأيضا بالأعمال الصالحة المباركة.
4: آمين يا رب العالمين. نسأل المولى عز وجل القبول، وأن يعني يكون أجر هؤلاء الحجاج أيضا أجر من لم يستطع أن يحج لبيت الله، والله سبحانه يعني كريم ودائما يمنح الإنسان فوق طاقته. قد يبتلي الإنسان ببعض الأمور حتى يختبر صبره، ولكن الصبر عند الشدائد أيضا مطلوب. لذلك نقول وكل الله دائما وسوي الخير وقطه

0: 11 صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. موقع أكسيوس يفيد أن الرئيس الأمريكي يطلب تعديلات على اتفاق إيران تتعلق باليورانيوم وهرمز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته ويشن هجوما على بلدات وقرى في جنوب لبنان. واشنطن تستضيف الاجتماع الأمني الثاني بين ممثلي وفدي لبنان وإسرائيل بعد غد الثلاثاء. شهداء ومصابون جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 210 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة الماضية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد تعرض منشأة في محطة زابوروجيا النووية لأضرار جراء استهدافها. اليابان ترفض اتهامات بكين وتحذر من تسارع التسلح الصيني. الصين تنشر منظومة دفاع جوي مطورة قرب مضيق تايوان. الكولومبيون يدلون بأصواتهم اليوم في الانتخابات الرئاسية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
2: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
3: حيل
1: وابتسامة تصفي القلب. في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية.

الخير ما هو ضجة، الخير دينار تعطيه المحتاج، ودعوة من قلب أم وأبو، قطرة دم تتبرع فيها وتنقذ لك روح، كلمة طيبة تجبر فيها خاطر وشعور، إيد تمتد بالعون بوقت الضيج. أبسط الخير يترك أثر أكبر من اللي تتخيله. خلك على ثقة بأن اللي تزرعه اليوم تحصده بكرة، ويرد لك أضعاف من الفرج والبركة والاطمئنان. وفي الخير يقول الشاعر: صنع الجميل وفعل الخير إن أثيرا، أبقى وأحمد أعمال الفتى أثرا، بل لست أفهم معنى للحياة سوى عن الضعيف وإنقاذ الذي عثرا، والناس ما لم يواسوا بعضهم فهم كالسائمات، وإن سميتهم بشرا، إن كان قلبك لم تعطفه عاطفة على المساكين فاستبدل به حجرا. هي الإغاثة عنوان الحياة، فإن فقدتها كنت ميتا بعدما قبرا، ديني الذي عظمت عندي شعائره، ودين كل امرئ قد رق أو شعر.

0: وما بقلنا إلا التحيات. لا لا أنا صوتي بعد
1: يقول حلقة. لا نحتاج مالا جوهرنا هنا
0: الله
1: وما جدنا بعد
0: بغيرها راح أقول نحتاج المالا وغنيها يمكن تضرب أنا جدراني. المهم مثل ما على قولة كابتن حميد المهم إن احنا وصلنا للختام مع مستمعينا ونتمنى لهم دائما السلامة والسعادة والسلام بتحيات حلوة وأعمال الخير أبدا أبدا لا تنسونها.
1: أكيد ندعو دائما للخير ولكم التحية من ويوه الخير أمانة فريق العمل اللي نعتز ونتشرف ونفتخر فيه من الإعداد هاني المخيال ومحمد شافي السبيحي
0: يوسف جوهر طلال الماجد من التقديم أما التنسيق لسوسن بوشهري
1: والهندسة الإذاعية أنفال العياف
0: والتنفيذ سارة الفرج
1: وتبقى التحية الأجمل من أخونا العزيز الفاضل مخرجنا عبد الوهاب
0: الصلاحة
1: الصلاحة.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت صوت الكويت إلى العالم.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر.

0: البارحة سهر والدمع يجري، القلب حزن على فرق حبيبة. البارحة سهر والدمع يجري، القلب حزن على فرق حبيبة. كريم يا بارق ينوض حدري، قل لي سراب الغدار يبتدي له. قل لي ضرب واديا خلاه يجري، عسى دروش البوادي ترتوي به. متخفيا لابس له بشت بدري، حسبي على البشت واللي غرني به. يا مدمج الساقين حالي منك مبري، بري النجاجي عيدانا صليبة. أبو قرون تغذى بالشمطري، مثل السفايف على كور نجيبة. أبو عيون إلى دلة خزر، ترمي بالأسباب ويل اللي تصيبه. أبو خديل يشادي نجم فجر، ولا القمر لانتهى يبغى مغيبة. كما الفنجان زبري ويمسع الثوب من حال عصيبة. يا ليتني عالم بالغيب ودري، من هموم النصيبة. من طاب لي طبت له، والكل يدري. واللي تغلى علينا وش نبيبة. البارحة سهر والدمع يجري، القلب حزنا على فرقا حبيبة. كريم يا بارق ينوض حدري، قل لي سراب الغدار يقتدي به.
1: قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
1: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن، وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة، أو تزهر وعيا، أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: ليالي بعد الظاعنين شكول، طوال وليل العاشقين طويل. يبن لي البدر الذي لا أريده، ويخفين بدرا ما إليه سبيل. فتيها وفخرا تغلب ابنة وائل، فأنت لخير الفاخرين قبيل. يغم عليا أن يموت عدوه، إذا لم تغله بالأسنة غول. شريك المنايا والنفوس غنيمة، فكل ممات لم يمته غلول. فإن تكن الدولات قسما فإنها لمن ورد الموت الزؤام تدول. لمن هون الدنيا على النفس ساعة، وللبيض في هام الكمات صليلٌ.

تدوي فكرة الزمن مع الدول التي تدول، والفرسان الذين يردون الحروب ويستخفون بالموت الزؤام، ومع صليل السيوف في رؤوس الكمى. وتأمل هذا التعبير الخاطف لمن هون الدنيا على النفس ساعة، كل شيء يجيء لهؤلاء.

المال والدول والجاه، هؤلاء الفرسان خاضوا الحروب، صبروا على المكروه، لم يميلوا إلى الدنيا وينكسوا عن الحرب، وتوهب لهم الحياة، ينالوا المجد والجاه وتدول لهم الدول. في الجانب الآخر نرى غروب الحياة بالنسبة للأعداء وضياع الجاه والمال والدول. هنا نكون في صميم فكرة الزمن، إنها لوحة الزمن، ولعل المتنبي لم يبعد عن الفن وهو يربط بين هذه المشاهد كلها في تلك اللوحة الرائعة، لأن اختيار الزمن يسري فيها ويربط بينها برباط واحد يتجلى في ذلك الشجى العميق الذي نحسه في كل مشاهدها. في مشهد الانكسار الأول الذي يتغنى فيه غناء حزينا يصور آماله النائية البعيدة التي لم تتحقق، وفي المشهد الثاني الذي يصف فيه المعارك والخيل التي براها الركض ويصور فيها الجيوش الزاحفة في السهول المصعدة إلى الجبال العابرة نهري الفرات وقباقب. تحولت فكرة الزمن عند المتنبي إلى مصطلح جمالي أخرجه من الرتابة التي كان يمكن أن تطبع القصيدة نتيجة هذا الإحساس بالتعادل. لا أحد ينكر جاذبية الشخصية التي يتمتع بها المتنبي والتي تتحول في قصائده إلى إشعاع فني. عمل هذا الإشعاع الفني عمله إلى جانب فكرة الزمن، إلى جانب بناء القصيدة على طريقة لوحة حية متحركة وتشكيل فني أخاذ بالكلمات، إلى جانب طاقته التعبيرية وقدرته اللغوية. كل هذه الأدوات الجمالية صهرت وتلاشت في فكرة الزمن التي بدأت القصيدة بها وانتهت.

ليالي بعد الظاعنين شكول، طوال وليل العاشقين طويل، يبن لي البدر الذي لا أريده، ويخفين بدرا ما إليه سبيل. وما عشت من بعد الأحبة سلوة، ولكنني للنائبات حمول، وإن رحيلا واحدا حال بيننا، وفي الموت من بعد الرحيل رحيل. إذا كان شم الروح أدنى إليكم، فلا برحتني روضة وقبول. ليالي بعد الظاعنين شكول، لوحة الزمن للمتنبي، لا تزال في حاجة إلى وقفات طويلة. تلك القصيدة التي تمثل ذروة النضج الفني والفكري لشعر أبي الطيب، أعظم سيفياته ومن أعظم شعره على الإطلاق. من الخير أن تمتحنها الفكرة السادرة الباحثة عن الأدب الفريد الجديد في صناعتها وفي تفردها وفي تشكيلها بالكلمات، بناء لقصيدة على طريق لوحة نابضة. لعل الأفكار التي ترد في هذه القصيدة تكون مقنعة لترابط أجزاء القصيدة التي تبدو من حيث الشكل متفككة، ولكنها متماسكة شدة التماسك. هكذا بدت فكرة القصيدة على طريقة اللوحة، ما يبدو من تفكك ظاهري على ظاهرها. ففي أعلى اللوحة رسم الشاعر مساحة رمادية اللون،

تتمثل في المشهد الأول الذي يحس فيه أن أحلامه وآماله تتساقط كأوراق الخريف، خطوط وألوان توحي بالظعن والارتحال والتشتت، ولكنه يغرق في كل هذه الأحزان في مشهدها الثاني الذي يبدأ به: لقيت بدرب القلة الفجر لقية، شفت كبدي والليل فيه قتيل، ويوما كأن الحسن فيه علامة، بعثت بها والشمس منك رسول، وما قبل سيف الدولة الثار عاشق، ولا طلبت عند الظلام ذحول، ولكنه يأتي بكل غريبة تروق على استغرابها وتهول، رمى الدرب بالجرد الجياد إلى العداء، وما علموا أن السهام خيول.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراثي البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين. بساتين، جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. بساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور تاريخ منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف

0: كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها، ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ.
1: عمق التاريخ.
0: عمق التاريخ. إعداد عيسى الكندري، تقديم صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة، نحن نميل بطبيعتنا إلى الاعتقاد بأن ما نراه هو كل ما يوجد، أن هذا الامتداد الهائل من النجوم والمجرات بكل ما يحمله من غموض هو الكل النهائي. لكن كلما تقدم العلم خطوة بدا وكأنه يزيح ستارا صغيرا فقط، خلفه ستائر أخرى لا تنتهي. وهنا تحديدا تولد فكرة مربكة بقدر ما هي مدهشة. ماذا لو لم يكن هذا الكون سوى واحدا من عدد لا يحصى من الأكوان؟

تبدأ الحكاية من لحظة نظن أننا نفهمها، الانفجار العظيم، تلك البداية التي خرج منها كل شيء، الزمن، المكان، المادة. لكن بعض النماذج الفيزيائية لا ترى هذه البداية كحدث منفرد، بل كواحدة من سلسلة أحداث، كأن الكون ليس ولادة واحدة بل نمطا متكررا من الولادات. وهنا يظهر مفهوم التضخم الكوني الذي يقترح أن الكون في لحظات الأولى تمدد بسرعة هائلة، إلى درجة أن أجزاء منه قد انفصلت لتشكل فقاعات كونية مستقلة. تخيل كوننا كفقاعة في بحر لا نهائي من الفقاعات، كل فقاعة هي كون لها قوانينها الخاصة، ثوابتها المختلفة، وربما حتى أبعادها التي لا تشبه أبعادنا. بعض هذه الأكوان قد يكون بسيطاً إلى حد الفراغ التام بلا نجوم ولا حياة، وبعضها قد يكون غريباً إلى درجة أن الزمن فيه يسجر بشكل مختلف، أو أن الجاذبية تعمل بعكس ما نعرفه. العالم أندري ليندي، أحد أبرز من طوروا فكرة التضخم، قال إن الكون قد يكون آلة لا نهائية لصنع الأكوان، عبارة تبدو أقرب إلى الخيال لكنها تنبع من معادلات فيزيائية جادة. في هذا التصور لا يوجد كون واحد، بل عملية مستمرة تنتج أكوانا بلا توقف، كأن الوجود نفسه لا يكتفي بشكل واحد. لكن هناك مسار آخر أكثر غرابة يأتي من ميكانيكا الكم. في هذا العالم المجهري لا تسير الأشياء بطريقة حتمية بل وفق احتمالات. الجسيم يمكن أن يكون في حالتين في الوقت نفسه حتى يتم قياسه. ومن هنا جاءت فكرة تفسير العوالم المتعددة التي اقترحها هيو إيفريت. هذه الفكرة تقول ببساطة مذهلة، كل احتمال ممكن الحدوث لكنه يحدث في كون مختلف. إذا كان هذا صحيحا فكل قرار

اتخذته في حياتك. كل مرة اخترت فيها طريقا دون آخر قد خلق نسخة أخرى من الواقع في مكان ما. هناك أنت آخر لم يطرح هذا السؤال أصلا، وأنت آخر يعيش حياة مختلفة تماما. الفكرة هنا ليست أن الكون يحتوي على احتمالات، بل إنه يحققها جميعها.

0: عمق التاريخ.
1: الفيزيائي ريتشارد فاينمان كان يقول: أعتقد أنه يمكنني أن أقول بأمان إن لا أحد يفهم ميكانيكا الكم. هذه العبارة ليست اعترافا بالعجز، بل إشارة إلى أن الواقع في مستواه العميق لا يخضع لحدسنا البشري، وما يبدو مستحيلا على مستوى التجربة اليومية قد يكون طبيعيا تماما على مستوى الكون. من هنا يصبح السؤال أكثر تعقيدا: إذا كانت هناك أكوان أخرى، لماذا لا نراها؟ الإجابة البسيطة: لأنها قد تكون منفصلة عنا بشكل كامل، لا يمكن للضوء ولا لأي إشارة أن ينتقل بينها، كأن كل كون محبوس داخل حدوده الخاصة لا يعرف عن الآخرين شيئا. ومع ذلك هناك أفكار تحاول كسر هذا الحاجز. بعض الفيزيائيين يقترحون أن آثار تصادم بين أكوان قد تظهر في إشعاع الخلفية الكونية، ذلك الأثر الباهت الذي بقي من الانفجار العظيم. حتى الآن لا يوجد دليل قاطع، لكن مجرد طرح الفكرة يكشف مدى اتساع الخيال العلمي حين يتقاطع مع العلم. الغريب أن هذه الفكرة ليست جديدة بالكامل. الفيلسوف ديفيد هيوم تساءل منذ قرون عن فكرة العوالم الممكنة وكيف يمكن للعقل أن يتصور وجود حقائق مختلفة. أما فريدريك نيتشه فطرح فكرة العود الأبدي، حيث يتكرر الكون بلا نهاية بكل تفاصيله، كما لو أن الزمن يدور في دائرة لا مخرج منها. هذه ليست نفس فكرة الأكوان المتعددة، لكنها تلمح إلى القلق ذاته. ماذا لو لم يكن الواقع واحدا ولا نهائيا، بل متكررا أو متشعبا؟ لكن ما يجعل فكرة الأكوان المتعددة مقلقة حقا ليس بعدها العلمي، بل بعدها الإنساني. إذا كان هناك عدد لا نهائي من الأكوان، فإن مفهوم الاختيار نفسه يصبح هشا. هل قرارك مهم إذا كان كل قرار آخر قد تحقق في مكان ما؟ هل الفشل له معنى إذا كان هناك نسخة منك نجحت؟ وهل النجاح إنجاز إذا لم يكن فريدا؟ هذه الأسئلة لا تضعف المعنى، بل تعيد تعريفه، لأن القيمة في النهاية لا تأتي من كون شيء فريدا على مستوى الكون، بل من كوني حقيقيا على مستوى التجربة. أنت لا تعيش كل الأكوان، بل تعيش هذا الواحد، وهذا كاف ليمنح اختياراتك وزنها حتى لو كانت هناك نسخ أخرى منها.

من المفارقات الطريفة أن بعض العلماء يرون أن وجودنا قد يكون صدفة ناجحة. الفيزيائي ستيفن هوكينغ أشار إلى أن القوانين الفيزيائية تبدو مضبوطة بدقة مذهلة لظهور الحياة. لو كانت قوة الجاذبية أقوى قليلاً لانكمش الكون سريعاً، ولو كانت أضعف لما تشكلت النجوم. هذا ما يعرف بمشكلة الضبط الدقيق. أحد التفسيرات المحتملة

نحن ببساطة نعيش في الكون الذي سمح لنا بالوجود، بينما الأكوان الأخرى غير مناسبة للحياة تبقى بلا مراقب. لكن رغم كل هذا، تبقى فكرة الأكوان المتعددة عند حافة العلم، لا يمكن اختبارها بسهولة ولا يمكن نفيها بشكل قاطع. هي إلى حد ما منطقة يلتقي فيها العلم بالفلسفة، حيث تصبح المعادلات أسئلة والأسئلة احتمالات، وربما هذا هو جوهرها الحقيقي، ليست مجرد نظرية عن أكوان أخرى، بل عن حدود معرفتنا نحن، عن مدى استعدادنا لقبول أن الواقع قد يكون أعقد بكثير مما نستطيع تصوره.

وتذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع. هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

أنتم درع الوطن إذا ادلهمت الخطوب، وسياجه إذا تكاثرت التهديدات، وسيوفه إذا امتدت يد العدوان. رجال صدقوا العهد فكانوا للأرض حصنا، وللسماء حارسا، وللشعب طمأنينة وأمانا.

أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: ولا تسرفوا، قال الله سبحانه:

توجيه رباني بعدم مجاوزة الحد في كل فعل حتى لا نقع بالمحظور وهو الإسراف والتبذير.

0: مع تحيات الحملة الوطنية ولا تسرفوا.
1: تبيها دوم، احفظها كل يوم.
2: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
8: هنا الكويت،
9: هنا الكويت،
10: هنا الكويت،
11: هنا الكويت،
12: هنا الكويت.
2: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين،
13: نافذة على التاريخ،
14: ألوان من الفنون،
15: من هنا وهناك.
2: أخبار جميل، تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
16: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
2: وتحفظ تراثه.

0: إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ويصنع المستقبل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم حبيبة بنت القاضي.

0: أليف عبد الله الحشاش حبيبة بنت القاضي إخراج كفاح سليمان للرجيم.
1: هاي أم عثمان، إيش رأيك بالمكان؟ ها مو أحسن من قعدة البيت؟
2: إيه حلو، بس يعني ما أدري حلو.
1: شنو اللي حلو؟ شنو يعني شافها
2: ما أدري، هو حلو بس أحس ناقصة شيء.
1: إيه طبعاً، لأنك متعودة على قهوتكم، بس الصراحة أبو ماجد عرف لهم. شوفي شوفي العوائل شلون مرتاحة.
2: إيه مرتبين المكان عدل عدل، حتى اليهال حاطين لهم كورنر ما يزعجون الناس. صاجة؟
1: إيه طبعاً، مو نفس قهوة أبو عثمان الحين، صار الواحد ما يعرف يقعد فيها، كلها صبيان.
2: واش كبرها بحلجك أبو عثمان، أتعيبين على ريلي. بعدين ترى أنا حاولت أقول له لا يستعجل بالتغيير، ايش فيك انتي؟
1: جربتي وجباتهم؟
2: اصلا ابو عثمان لما خذاني كان يقول ما مثل طباخك ولا احلى من طباخك.
1: عدل عدل، واضح حيل ان حاز بخاطرك الموضوع.
2: ترى ما يضحك، خليني ساكتة اقول.
3: زينب، ابي اقول لك شيء، وهالشيء هذا ما ادري شلون اقوله حق ابوي.
4: وايش فيك خرعتني يا سما شر؟
3: الشر ما يجيك. الصراحة أنا ما أقدر ألتزم مع أبوي بالقهوة، عندي امتحانات وأبوي كادني كد مشغلني ليل نهار.
4: واي عبالي عندك سالفة، بس أنت تدريش كثر يعني مهم تطوير القهوة عنده، ليش ما تقول له؟
3: أنا علشان كذي فاتح الموضوع معاك، أنا أحس أن أبوي يسمع منك أكثر مني.
4: واي انا عندي نسمع اغاني احسن من سوالفك. واي اخوي ايش فيك؟ ايش دعوه؟ لا ابوي يحبنا نفس بعض، اصلا انا متوهقه اكثر منك الحين.
3: شلون شلون؟
4: والله
3: متوهقه.
4: ايه
3: انت متخرجه وما عندك دوام، وضعك اهون مني.
4: مو هني المشكله، المشكله مام.
3: ايش فيها؟
4: توني قطتها قهوه ابو ماجد.
3: شنو؟
4: ايه وسووها عائليه بعد، وراحت مع رفيجاتها هناك وتقول لا تقولين حق ابوك.
3: قهوه ابو ماجد؟
4: ايه
3: وسووها عائليه.
4: ايه
3: باق فكره ابوي يعني؟
4: مو باقها يعني، بس تقدر تقول شاف ان ابوي غيرها قام يغير هو بعد، يعني شي غيره يمكن.
3: إيه؟ الحين المشكله مو هني، المشكله ايش بيسوي ابوي لو عرف؟
4: ما أدري والله، I don't know. علشان كذي يعني أنا فتح الموضوع معاك.
3: حلو، الحين لا أنا ولا أنت نقدر نكلمه.
5: هلا هلا أبو عثمان، أشوفك سرحان مو عوايدك.
6: والله ولهت على صراخ اليهال ويمعة الناس والعوائل. ذيك الأيام أحس إن وناسة، هني كني مدير وعندي زباين.
5: والله يا أبو عبد الرحمن تبي الصج؟
6: عش حقا يايبك،
5: أنا ما كان ودي أفتح معك هالموضوع، قلت أكيد أنت عارف شو تسوي.
6: والله يمكن كنت عارف ويمكن مو عارف. الله
5: الله الله عليك، بس ودي أفهم شو اللي براسك وخلاك تغير القهوة؟ كانت ماشية وتطلع فلوس، صاير معك؟
6: شعمناك بالله، حاسدنا. كلهم 200 دينار قبل، الحين صاروا 300. لا والله بس حسيت أني عايش تحت ظل أبوي ويدي، قلت أبي أثبت حق نفسي وحق الناس أني أقدر أصير مثلهم.
5: وانت اصلا ناجح وخليت القهوة تعيش لليوم، بس منو قال لك انك مو قادر تسوي شيء بروحك؟
6: ساعات مرة بيني وبينك صار نقاش بيني وبين بومايد.
5: بومايد؟
6: ايه
5: تدري انه غير قهوته وخلاها عائلية؟
6: شنو؟ سواها عائلية؟
5: من صدقك ما تدري انت؟ والله عبالي انتم متفقين، حتى ربعنا وزباينك القدامى هناك الحين. الارث نعمة مو نقمة ولا عب عليك. يلا يبانا استأذن، عندي شغل.
6: هي عقب هالحكي تبي تقعد بعد؟ الله، أصوات اليهال والناس، صج صج إني فقدتهم.
7: أبو عثمان أنت هني؟
6: أبو صالح يا حلا ومرحبا، والله فقدتك من غير شرب القهوة. ليش ما قمت تمرني؟ إيش دعوة؟
7: تأدري بعد يعني هني الأهل واليهال يقعدون يلعبون، صح مو نفس الأجواء الحلوة اللي كانت عندكم، بس يعني ما عليه، أنت شلونك؟ بشرني عنك.
6: الصراحة الشغل حلو والقهوة شغالة زين، أحسن من قبل مو أيامك. قصب ندور الثمن 9 دنانير الحين ما شاء الله فلوس، لكن أيوة لكن في شيء اختفى.

0: بس حاس انك بتي يوم وتقول الكلام هذا يا ابو عثمان.
1: يا شلون عرفت؟ شلون عرفت؟
0: اكيد قبل لا اقول لك، قبل لا اقول لك شلون عرفت، بسالك سؤال وخليك صريح معاي. انت تبي ترجع القهوه نفس قبل؟
1: تبي الصج؟ اي والله، بس ما ادري شلون.
0: بس انا اقول لك شلون.
1: خبص قلبي عبالي حد دايس على صبعك.
0: الحل عندي، الحل عندي انا.
2: الى اللقاء مع حبيبة بنت القاضي. تأليف عبد الله الحشاش، إخراج كفاح سليمان الرجيب.

تتدفق الكلمات كالعيون، وتنثر الحكمة بين حروف الشعر وألحان البيان. هذا موعدنا مع برنامج يستقي من صمت الصحراء وعمقها.

ويجسد حكاية الشعراء، ويحمل في طياته زهر الحكمة وعطر القوافي. قالت الصحراء. إعداد وتقديم بدر الحمد، حيث الكلمة وقفة إجلال. تقديم أنور المطيري، والشعر مرآة الزمان والإنسان. تنفيذ فيصل نايف. هذا موعدكم لتقول لكم الصحراء ما خطته أقلام العظماء. قالت الصحراء للمخرج عبد العزيز بوغماز.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت ومن خلال برنامج قالت السحراء، حلقة جديدة متجددة تجمعنا معاكم على الخير والمحبة والمودة دائما مستمعينا الكرام. وأرحب بزميلي الأستاذ بدر الحمد، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالخير أبو عبد الله، وهذا اللقاء الثاني مع المستمعين الكرام، ونتمنى دائما أن نكون على قدر هذا الانتظار وأن نقدم المادة اللي تليق بانتظارهم ولها قيمة و فيها الشيء الجديد.
0: عسى الله يحفظك أخوي بدر. احنا في الحلقة السابقة تكلمنا عن شاعر على ما هو شاعر، وهو الشاعر صقر الأنصافي، لكن في هذه الحلقة أخوي بدر احنا دائما نسمع أجمل ما قيل في شعر العربي، أجمل ما قيل في الشعر الرثاء، أجمل ما قيل في شعر، هل هناك أجمل ما قيل في الشعر الشعبي أو بين قوسين الشعر النبطي؟
1: إيه طبعا، تعودنا حنا في الشعر الفصيح. نعم. على كتب وعناوين أجمل ما قيل في النساء، أجمل ما قيل في الحب، أجمل ما قيل في المدح، أجمل ما قيل في الهجاء. أنور، هذه ترى أغراض من أغراض الشعر.
0: نعم.
1: وموجودة
0: في حتى في الشعر الشعبي.
1: الشعر الشعبي وموجودة في الشعر الفصيح، لكن يمكن الشعر الشعبي أخذ عناوين من نوادر الشعر، من عيون الشعر.
0: نعم.
1: إنما كمؤلفات اللي أتذكر الآن أنه أخذ الشيخات أو شيخات القصيد، وشيخات القصيد هذه قصائد اتفق عليها أغلب الرواة.
0: نعم.
1: أنها بمثابة المعلقات في الشعر العربي، عرفت، وقصائد لها شهرة كبيرة ومكانة ولها قيمة أدبية كبيرة. لكن أجمل ما قيل في شعر البادية صراحة عنوان جميل، عنوان جميل، يعني ممكن نتحدث فيه ونقدم نماذج من القصائد الجميلة فعلا،
0: ونتركها في ذاكرة المستمعين أيضا أخوي بدر. وطالما أنه سوف يذهب إلى إحدى المكتبات يبحث عن الشعر، أجمل ما قيل في الشعر العربي، يبحث عن أجمل ما قيل في الشعر الشعبي، وأجمل ما قيل أيضا في النساء والمشيب والمدح والهجاء وغيرها في هذه أبواب، هذه أنت ذكرتها. وأيضا أنا أتساءل أخوي بدر في نفسي عن أجمل ما قيل في شعر البادية.
1: نعم، هو هذا موضوعنا اللي راح نتكلم فيه، وفيه شعر البادية فيه كتاب خيار ما يلتقط من شعر النبط.
0: نعم.
1: كان يضم قصائد
0: خيار
1: ما يلتقط من شعر النبط.
0: النبط،
1: وكتاب يعتبر مرجع، والقصائد للشعراء اللي في الزمن السابق. لكن أنا قبل قليل لما كنا نتكلم عن الموضوع قبل البرنامج ذكرت لي قصيدة تقراها دائم الأمير والفارس عبيد الرشيد،
0: القلب من كثر الهواجيس قزان.
1: إيه
0: ما يستريح من الدهر ربع ساعة.
1: هذه خلنا نسمعها.
0: هذه قصيدة طبعا الشاعر والفارس عبيد الرشيد، ويقول القلب من كثر الهواجيس قزان، ما يستريح من الدهر ربع ساعة. يا غافر الزلات يا والي الإحسان، تجعل من التقوى نفسي بضاعة. أنا على لان وربعي على لان، متخالف رأي وراي الجماعة. ماني ولد شاوي

0: يربي منظان ويقنع بشراك الغنم في رضاعه. أنا ولد علي سلايلك حيلان، ربي خلقني للسبايا وداعة. الناس ما تسقيك لا صرت عطشان، ولا يشرب الضامي حدا من ذراعه. اضرب على الكايد اللي صرت بحلان، وعند الولي وصل الرشا وانقطاعه. عيب على اللي يتقي عقب ما بان، وعيب طمان النفس عقب ارتفاعه. اما تجيب عقود حصن ومرجان، ولا فيه الابليس طارب شعاعه. وطرابه الدنيا مع الفجر دخان، وكرارة بطراف خطوة صعبة.
1: هذه القصيدة فعلا من أجمل قصائد البادية. احنا تحدثنا عن أغراض الشعر في البداية.
0: نعم.
1: هذه جمعت كل أغراض الشعر
0: فعلا،
1: عرفت. بدأ فيها بالدعاء والعبودية لله، وفيها الحكمة، وفيها الفخر والاعتزاز، وفيها الشجاعة. وأغلب أبياتها راحت أمثال بين الناس، مثلا لما يقول عيب على اللي يتقي عقب ما بان، وعيب طمان النفس عقب ارتفاعه، راحت مثل اضرب على الكايد اذا صرت بحلان، وعند الولي وصل الرشا وانقطاعه، راحت مثل.
0: وايضا الناس ما تسقيك لا صرت عطشان، ولا يشرب الضامي حدا من ذراعه،
1: هذه راحت مثل. عرف شجاعته لما يقول اطرابة الدنيا مع الفجر دخان، وكرارة بطراف خطوة الصياعة.
0: ماذا يعني؟
1: هذا يقول لما تصبح العدو الصبح غبرة الخيل وانت غاير عليه.
0: نعم.
1: الغزو هيقول هذا من طرب الدنيا، هذا طبعا لفرط شجاعته.
0: نعم.
1: هذه القصيدة جميلة جدا،
0: ولا شك أخوي بدر يعني واحدة من أجمل قصائد الشاعر عبيد الرشيد رحمة الله عليه. في البداية أيضا تحدثنا عن أغراض الشعر، وهذه القصيدة جمعت كل هذه الأغراض. لكن طبعا أبو عبد الله أكيد عندك قائمة طويلة من أجمل قصائد البادية. يعني إذا أنت بديت بهذه القصيدة، أنا أعتقد ما خلف هذه القصيدة راح يكون شيء مدهش.
1: فيه والله فيه، لكن مو على سبيل الحصر، اللي نتذكره.
0: نعم.
1: احنا نتذاكر الاشياء الجميله.
0: نعم.
1: انا والله في قصيده عبد الله القريفه واحده من اجمل القصايد، وصراحه كنت ارددها منذ الصغر.
0: نعم.
1: يقول يا جماعه كيف ما فيكم حميه، كيف صياح الضحى ما تسمعونه، من يعاونني على ربع هنيه، من بغى درب المراجل يمنعونه، المراجل ما تهيه السويه، كود من عض النواجذ في سنونه، ان بغيت الشح درب الطيب عيه، حالف مرضى لنفسي بالمهونه، ما عليه من نقلت الحكيه، كان باب الرزق منهم يقطعونه، من لحوم الدانيه شفت الجفيه، من بغى درب الشكاله يبهتونه. السبب للقصيدة هذه أن الرجل كان كريم جدا.
0: نعم.
1: كان يذبح لأي ضيف ويعطي لأي سائل، فكانوا يلومون عليه ربعه، يعذلون، أنت يعني أفنيت حلالك، أنت ما عندك شيء، فلذلك يقول يعني تركوني أنا رجل كريم، تركوني على حالي.
0: فعلا هم ما قالوا له هالكلام إلا أنه كان هناك في قحط وفي جوع وفي كذا، إلا أنه ممكن يذبح أشياء تخصه وتخص عياله للضيف اللي جاي لعاني.
1: أنور، لأن الحياة كانت صعبة
0: فعلا،
1: ولأن الموارد كانت شحيحة في ذلك الوقت، لذلك الإنسان لما يكون كريم فهو على قدر هذا الكرم
0: فعلا.
1: إحنا الآن بخير الحمد لله، نعمة لما يجيك ضيف يعني الأمر من سعة، لكن هم ما كان
0: رابط ممكن أنت تتحضر لك
1: أي. نعم. لكن في وقتهم لا، الأمر كان يختلف تماما. تذكر أيضا قصيدة شالح بن هدلان اللي فيها معاني نادرة في عزة النفس، لما اجتمع كبار قومه لتبادل الرأي والمشورة حول مسألة هامة وما تمت دعوته، وطبعا هو رجل صاحب مكانة عالية وشجاعة وفروسية، فحز هذا الأمر في نفسه.
0: وأكيد تقصد أخوي بدر اللي يا كثرة الأشاوير ماشي.
1: إيه، حلفت ماني بارز ما دعاني.
0: نعم. هذه أبو عبد الله فعلا من أهم قصائد شعراء البادية، ويقول أنا يا كثرة الأشاوير ماشي، حلفت ماتي بارز ما دعاني، وأنا خوية بالليالي المعاسير ولا الرخاء،

0: كلن يسد بمكاني بشوري اليا هجت توالي المظاهير شلفة عليها رايب الدم قاني شلفة معودها لجدع المشاهير يوم السبايا كنا هديد حاني ماني بخبلن ما يعرف المعايير قدني على قطع الفرج مرجعاني انسندوا حدرت صوب الحوافير وانحدر وسنت المريب غاني ناخذ بخيران المريب مساير ما دبر المولى على العبد جاري
1: الله الله. شالح بن هدلان منزع اللي فيه لما ما دعوه ربعه يقول أنا إذا الأشوار كثرت في المجلس أنا ما أشير عرفت لكن أنا خويك باللي على المعاسير إذا ضاقت والتقت الخيل بالخيل عرفت في ذلك الوقت ترى تسمع الشور الصح. وترى شالح بن هدلان له قصيدة ثانية يمكن من أجمل قصائد الشعر النبطي على الإطلاق أنور.
0: نعم.
1: فتفردت في الفكرة عن كل ما قيل في الشعر الشعبي قالها في ولده ذيب وذيب ظهرت عليه ملامح الشجاعة والفروسية في سن مبكرة وخاض معارك وانتصر فيها وعمره ما تعدى 14 سنة وأبوه شافه يرمي نفسه بالمعركة بكل جسارة ولا يهاب أحد لذلك عرف أن اللي مثل ذيب ما راح يعيش عمر طويل فقال هذه القصيدة يقول ما ذكر بحي بك حيا ذيب واليوم أنا ببكيك لو كنت حيا يا ذيب يبكونك هل الفطر الشيب إلا يعتهم مثل خيل المحية وتبكيك قطعانا عليها الكواليب وشيال حمل اللي يبون الكفية وتبكيك وضح علقوها دباديب الرددت من يمة الخوف عيا ويبكيك من صكت عليها المغاليب انصاح بعلى الصوت يا أهل الحمية ننزل بك الحزم المطرف الياهيب ان رددوه الناقلين العصية انا اشهد انك بيننا من قعد الطيب الطيب عسر مطلبه ما تهي.
0: لا شك انه يعني قصيدة مليئة بأشياء جدا جميلة أخوي بدر بمدح ابنه وحث على المكارم ولا شك الحديث بقية احنا راح نطلع فاصل ونرجع نتواصل من خلال برنامج قالت السحرة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد عبر أثير إذاعة دولة الكويت ومن خلال برنامج قالت السحراء، وأرحب بزميلي بدر الحمد.
1: حياك الله مجددا يا حبيبي. يا هلا، ومستمتع جدا معاك، وحنا نغوص في تاريخ البادية وناخذ هالقصائد النادرة الجميلة.
0: وكنا قبل الفاصل مع الشاعر شالح ابن هدلان رحمة الله عليه، ولا شك أخوي بدر إن في الغزل أعتقد في قصيدة زيد بن غيام، وكانت من أرق قصائد الشعر سواء في البساطة في مفرداتها أو في جمال المعنى وعمقه والصور، ورغم أنها قيلت قبل أكثر من 80 سنة.
1: نعم، هذه القصيدة تسمعها وكأنها قيلت أمس، لجمال المفردات، لبساطة المفردات، لوضوح المفردات، وأيضا المعاني جميلة فيها، فيها صور شعرية جميلة جدا، من أجمل ما قيل. يعني تخيل أنه هذه القصيدة انقالت قبل أكثر من 80 سنة.
0: لا شك أن مر عليها عمر طويل أخوي بدر. ويقول الشاعر:
1: تو ما شافت غزير الزين عيني، طارت الغدفة وشفت اللي تحتها، الجدايل فوق متنة سبحتين، يا صباح الخير يا نور ضخمتها، بس عذروب الحبيب شارتين، مع سواد عيونها طول رقبتها، لعن ابوك اخذي ذلولي وارحميني، عندكم تخلف ولا عند ورثتها، يا علي ما شفت حالي يا ظنيني، من هنوف شاية القلب شلعتها، ليتني ما شفت وضاح الجبيني، يعلم الله يا علي حالي خذتها، عنز ريم ذيروها مسلحيني، قادت الغزلان والريم

0: تبعتها شافت القناص يدرق بالبطيني، سمعت البارود فالخايع رمتها شبه حمرة ربعت بالقريتيني، سلفت قدم المظاهير وتلتها.
1: صح لسانك وصح لسان شاعرها أكيد أخوي بدر، وكذلك أيضا إذا ما انتقلنا إلى قصيدة الشاعر ساجر الرفدي الشيخ والفارس المشهور على قلة أبياتها، لكن كان لها شهرة واسعة وانتشار لم تحظى به الكثير من القصائد آنذاك.
0: الشيخ والفارس ساجر الرفدي قصائده كلها جميلة،
1: نعم،
0: وحياته وبناء مجده بعصامية مثار الإعجاب، وأنا كنت دائما وأبدا معجب في شخصية هذا الفارس العظيم. القصيدة هذه يقول: الله من عين تزايد حزنها، والقلب من سكات الأيام مسمور، من شوفة دار تغير وطنها، من عقب ماني داله القلب مسرور، دنولي الحمرة ومدوا رسنها، وهاتوا ذلولي وانسفوا فوقها الكور، يا محل المسلاف بول وعنها، مستجنبين الخيل يبرى لها خور، يوم انها نجد وانا من سكنها، واليوم ما يقعد بها كل ممرور، شامت العبد الله وانا شمت عنها، اللي يصبح به على فجة النور، ونحمد الله سالما من شطنها ومكيفا ما بين عرعر وبلقور.
1: نعم أخوي بدر، يعني نلاحظ في هذه القصايد يعني اللي تلناها من بداية هذه الحلقة أنها بين الجمال والشهرة والانتشار، فانتشارها مرتبط بجمال وهو سبب شهرتها.
0: نعم أكيد. لو لاحظت أنه هذه القصائد اللي ذكرناها أبياتها قليلة،
1: نعم،
0: من 7 أبيات إلى 10-11 بيت بالكثير، لذلك ما تعتبر ملاحم شعرية ولا تعتبر قصائد من القصائد الثقيلة، لكن فيها معاني جميلة حببت الناس فيها، حفظوها على هذا الأساس واشتهرت وانتشرت بين الناس، وفي رابط، نعم، مثل ما ذكرت بين الجمال والشهرة.
1: نعم، وهذا الحديث أيضا يأخذنا إلى قصيدة بصري الوضيحي، والوضيحي اشتهر بحب النساء وشعر
0: دنجوان، دنجوان عصره.
1: نعم.
0: والقصائد قصائد بصري الوضيحي الكثيرة كلها في غزل في النساء، وكان
1: أغلب قصائده،
0: كل قصائده ما يمكن شيء نادر القصائد في النساء، وكان يتفنن في أغراض القصيدة بين قصيدة وثانية.
1: لكن هذا الحديث أخوي بدر يأخذنا إلى منحة وزاوية ودنا أن نسلط عليها الضوء، يعني في ذاك الوقت قد يعني الآن إذا ما عملنا عملية مقارنة وموازنة ما بين شعراء الآن وشعراء السابق، لما تسأل تقول هذه القصيدة الغزلية لك يقول لا، هذه مو قصة لي، هذه قصة فلان وأنا يعني جسدتها في قصيدة. مع أن من سبقونا وأسلافنا كان يقول أنا شاعر نساء.
0: والله هذا الكلام اللي تقوله طبعا صحيح جدا، دار حديث بيني وبين الشاعر محمد الخس عسى الله يرحمه ويغفر له، وأنا طبعا ماني قريب من محمد الخس حتى لا يعتقد أحد أنه أنا أدعي شيء، ولكن حدث في إحدى المرات أنه عملت معه لقاء إلى مجلة فواصل،
1: نعم،
0: بناء على طلب من الأمير طلال الرشيد الله يرحمه، طلب بالاسم، قال أبي لقاء مع محمد الخس، ويوم جيت أبو خلف قال أبد على السعة ورحب. فسبحان الله دار حديث عن القصائد،
1: نعم،
0: أنه يا أبو خلف قصائدكم فيها غزل، قال كانت قصائدنا على عفة،
1: غزل عفيف
0: كان على عفة، وكنا دائما نقول في آخر القصيدة على الذكر، يعني ما شفتهم،
1: نعم،
0: أنا ما شفت البنت على الذكر، يقول ناس تصف القصيدة جمال البنت وأوصافها الجميلة وبعدين نقول في القصيدة أنه على الذكر، يعني مو عرفت. فمع أنها ترى محمد الخس من أشهر القصائد الغزل له، يعني
1: أولى بيت يقول يا أهل البيت لا تضربونا،
0: إيه هذه له، واللي عليهم العام متشوي،
1: نعم،
0: كثير يعني له قصائد، والقلب ما شفه سميره وسلوى، له قصائد.
1: وأيضا يعني الشاعر بندر بن سرور
0: بندر
1: أخوي بدر

0: قصائده دائما يبدا باسم نساء.
1: إيه نعم.
0: يعني يسند القصيده على مثلا ساره ويبدا قصيدته، ونوره ويبدا قصيدته.
1: بندر الله يغفر له ويرحمه، وانا والله احب شعر بندر جدا. ذكرتنا فيه شيء مهم جدا، يعني كان مسير على ناس من جماعته بالبر.
0: نعم.
1: فلما اظلم الليل امس الليل عليهم، فجاه سمع صوت مكينه تطق، وفجاه انارت المكينه. هي المكينه طبعا عباره عن ماطور عند ناس من ربعهم، يقال لهم قوم حشاش.
0: نعم.
1: فبندر استغرب اول مره يشوف الاناره هذه لما ولع الماطور، فقال هذا شنو؟ قالوا هذه مكينة قوم حشاش. فتذكر يوم تقول أنت يذكر اسم النساء، تذكر بنت اسمها خزنة جميلة.
0: نعم.
1: فقال بيت جميل والله لازلت أذكره، يقول الذي نور على نجد كله خزنة، ما هي بمكينة قوم حشاش. ومرة يصف يقول كذا يوم جرى علي فيه كذا تواعيس بالسهلة اللي مثل لبة منيرة.
0: إيه فعلا دائما يعني ينتقي أسماء نساء ويضعها،
1: ويصف القهوة يقول الكيف عن الكيف، يقول واللي مسويه عيدة فنجال كذا كذا واللي مسويه عيدة. فنعم بندر فيه نساء كثيرات ذكرن في قصائده.
0: فعلا نرجع إلى شاعرنا،
1: شاعرنا طال عمرك بصري الضيحي، لكثر ما قال من قصائد الغزال وتغزل في النساء وكبر بسن، ولده حب أنه يأخذه للحج لعله عسى أنه يتوب ويترك الغزل.
0: نعم.
1: فأثناء الحج شاف بالسوق بنت جميلة فأطال النظر فيها، فقال ولده حج حج يبه. فرد على ولده وقال التاي هاللي جاب بصري يقنه، هيض جروح العود والعود قاضي، نهجت بي من رب الإله جنة، ورديت في عمياي عقب افتراضي. يا من يوصف لي على وصف كنة شقحة شقاحة لاهق بالبياضي، يا ليت سني بالهوى وقم سنة، أيام ما بيني وبينه بغاضي، أيام جلد الذيب عندي محنة يقنق وزرق الريش لهن انتفاضي، لا ريحته قشرة ولا هي مصنة، ريح النفل بمطمطمات الفياضي، ومشجرا من سوق هجرا شرنا على خياطه ناب الأرداف راضي، وشدوا لها من زمل أبوها مظنة، أشكح يداري خطوته يوم ناضي، شوفي بعيني والخدم يركبنه ركبه عليه مرجح باعتراضي، وعزي المنشق البني عذبنه أركن على قلبه مكاوي إعراضي.
0: هذا الحديث وهذا القصيدة أخوي بدر تأخذني إلى الشاعر الذي تحدوه في أن يقصد في القهوة، ومرت من جانبه
1: هذا محمد الغاضي.
0: نعم، إحدى النساء، فعلى طول عرج ترك القهوة وبدأ يقصد بال
1: محمد العبد الله القاضي من أهل عنيزة.
0: نعم،
1: من شعراء عنيزة في الزمن السابق، ما كان يقول قصيدة إلا يذكر فيها
0: المرأة.
1: فتحدوه أنه يقول قصيدة ما يذكر فيها المرأة.
0: نعم.
1: فقال قصيدة بالقهوة، وهي من أشهر القصائد على فكرة.
0: نعم.
1: يا من القلب إن كل ملتم الأشفاق، بداية القصيدة. فبدأ بالقصيدة وكانوا يجلسون، وكان الشرط مجزي. فبدأ بالقصيدة إلى أن شعر صاحب البيت أنه سينهي القصيدة وما ذكر اسم المرأة،
0: وراح يعني يفوز بالتحدي.
1: فدخل البيت ونادى واحدة من بناته قال مر قدام الباب. فمرت البنت قدام الباب أثناء ما كان محمد العبد الله القاضي يلقي هذه القصيدة، فعلى طول ذكر النساء وذكر وصف البنت في القصيدة
0: وخسر الرهان.
1: لا
0: شك أخوي بدر أن الشعر يجمع الكثير من الحكمة، ويجمع أكيد معاني سامية نأخذها ونحتفظ فيها من شعراء سابقين. دعنا يعني في هذه الحلقة والحلقة التي مضت أخوي بدر ذكرنا شعراء لهم مئات السنين.
1: نعم.
0: لا زالت قصائدهم تردد إلى الآن، هل هناك سر في هذا الموضوع أم أن القصيدة لا زالت محتفظة بأركانها ومعاييرها أخوي بدر؟
1: أبدا لا تتصور أنه اللي وصل من الشعر هو كل ما قيل في الزمن السابق.
0: لا شك
1: قيلت قصائد كثيرة
0: بلد.
1: لم تكتب بشكل جيد.

0: جيد ولم تحوي المعاني الجيدة، لذلك لم يحفظها الرواة.
1: نعم.
0: الرواة كانوا يحفظون الشيء الجيد اللي لما الرواة وين كانوا يقعدون؟ كانوا يقعدون ببيوت الشيوخ والمجالس الكبيرة، فيطلب منهم قصيدة فيذكرون الجيد اللي يجملهم قدام المستمعين. نعم. لذلك حفظت من غير تخطيط القصائد الجميلة، لذلك كل ما وصل من تراث البادية أنا وأنت مستمتعين فيه ونقراه ونقوله ونشوف أنه جميل، وهو فعلا جميل
1: فعلا. وإحنا من خلال يعني برنامج قالت السحراء أخوي بدر راح نوثق هذه القصائد والله نوثق هذه الكلمات.
0: حنا في البداية أبو عبد الله وهذه الحلقة الثانية، وبإذن الله إن شاء الله على امتداد الحلقات القادمة راح يكون لنا وقفات كثيرة مع أمور كثيرة من تراث البادية ومن عادات البادية ومن تقاليد البادية ومن طقوس أهل البادية في ذلك الزمن من خلال القصائد من خلال القصص، وبإذن الله وراح نتحاور حول هذا الأمر ونقدمه بالشيء الصورة الجميلة بإذن الله.
1: وأنا أعتقد أن الأخوان المستمعين يعني بشوق لاستماع الحلقات التي سوف تكون يعني مليئة بالشعر والحكمة وأيضا الموعظة وأيضا الأمثال التي يعني نذكرها في السابق ولا زالت معنا إلى الآن. أخوي بدر احنا وصلنا لختام حلقتنا، إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم، نترككم بحفظ الله ورعايته.
0: تحياتي إلى المستمعين جميعا، وبإذن الله في الحلقات المقبلة سوف يكون لنا وقفات كثيرة جميلة، وراح نغوص في أعماق الصحراء ونقدم الشيء الأفضل. تحياتي للجميع،
1: في أمان الله.
2: قدمنا لكم قالت الصحراء، لتقول لكم الصحراء ما خطته أقلام العظماء. تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج: بدر الحمد، أنور نطيري، فيصل نايف. قالت الصحراء أخرجه لكم عبد العزيز بوغماز.

إذاعة دولة الكويت تقدم نبني وطن عبر الأثير، نعانق الحياة ومراحل التغيير وأساليب العيش الكريم وأبرز محطات تطور الخدمات والرقمنة العالمية، لنشد أوتار التنمية وفق أسس طموحة. الكويت برؤيتها الثاقبة تسابق الزمن وتستثمر أحدث التقنيات لتعزيز الإنتاج والابتكار. نبني وطن، جولة أسبوعية تقربنا من عمل مؤسسات الدولة وتسريع الإنجاز وتبسيط الإجراءات وربط المواطن بحكومة ذكية توفر الوقت والجهد.

0: نبني وطن، إعداد يوسف كاظم. تقديم يوسف كاظم ومنار لرويشد. تنفيذ أبرار المطوع. نبني وطن، إخراج مشاري الرباح.
1: يا هلا يا مرحبا فيكم مستمعينا في كل مكان من خلال حلقة جديدة من برنامجكم نبني وطن. في حلقة اليوم راح نستكمل حوارنا وحديثنا مع الدكتورة زهراء موسى العالي، المستشار الدولي في مراقبة ومتابعة النظم الصحراوية. حياك الله دكتورة في هذه الحلقة الثانية من حوارنا معك في برنامج نبني وطن.
2: مسي عليكم بالخير مستمعين الكرام، ونجدد لقائنا معكم بشكل أسبوعي من خلال برنامجكم الإذاعي نبني وطن. وأيضا ما شاء الله دكتورة زهراء العلي، أولا نشكرك على وقتك وعلى حضورك للمرة الثانية ووقتك اللي قاعد تعطينا إياه. وإن شاء الله اليوم إحنا نوعدك في محاور جديدة مجهزينها أنا وزميلي يوسف، وننطلق في أول سؤال. بما أن إحنا من خلال برنامجنا نبني وطن، إحنا بدنا بمجتمع كويتي واعي، لذلك ودي أسألك عن المبادرات اللي ممكن شاركتي فيها واللي هي تخدم مجال البيئة الصحراوية.
3: طبعا دائما احنا نقول الحب الكويت هو مو قول، هو فعل
2: طبعا،
3: وبالتالي احنا دائما نحب ان احنا نكون سفراء للكويت باي طريقة كانت، لكل شخص في مجاله وفي تخصصه طبعاً. وبالتالي هني انا اخذت طريق الابحاث العلمية، وبالتالي هني لما يتم نشر البحث العلمي يكون اسم الكويت موجود في هذا البحث على مستوى العالم. بالنسبة للمبادرات اللي احنا قاعدين نمارسها وننقل خبراتنا اللي احنا تعلمناها وتعلمناها من غيرنا، وبالتالي احنا نعلمها حق الجيل اللي بعدنا. وبالتالي هني كان عندنا ورش تعليمية في مجال التخصص والتعرف على هذه التقنيات الحديثة اللي هي البعض يراها التكنولوجيا شوية صعبة، وبالتالي احنا نبسطها حق الأشخاص الموجودين في المجتمع. ما بيتكلم عن المجتمع الأكاديمي، لا، احنا بنتكلم عن الأفراد الموجودين في المجتمع اللي حابين يستخدمون هذه التقنيات في أبحاثهم البسيطة الجامعية، وأيضا ممكن يستخدمونها في مشاريعهم.
1: دكتورة مدام طريتي يعني الجامعة، تذكرت الشباب، وبالتالي هل ترين اليوم الشباب الكويتي مقبل على هذه المجالات، هذه العلوم، هذه الاهتمامات، هذه التطبيقات بشكل أكبر يعني، ولا أعتقد أنه صار اتجاههم بطريقة أخرى؟ وإذا كان هناك يعني إمكانية لجذبهم لهذه التخصصات، كيف الإمكان تشجيع الشباب الكويتي على الاهتمام في هذا المجال؟
3: طبعا احنا قاعد نتكلم الحين عن 2026، وفي كل يوم احنا نسمع عن برامج الذكاء الاصطناعي والاقبال الشباب بشكل كبير على هذه البرامج، ويمكن هم يعلمونا الحين.
1: صح.
3: يعني نشوف الصغار الحين حتى المرحلة المدارس في كل يوم يستخدمون برنامج معين، وبالتالي هني هم صاروا أشطر منا في هذه البرامج، وبالتالي إقبال الشباب على البرامج والتقنيات الحديثة هذا يعني ما في أي شك بالإقبال. لكن احنا نتكلم عن تقنيات تخصصية، يمكن في احنا لازم نوصل لهم شنو هذه التقنيات وشلون يستفيدون منها. التقنيات هذه مو، ما بقول هي سهله سهله ولا هي صعبه صعبه، لكن هي تجربه وهي محاوله. خاصه احنا قاعد نستخدم تقنيات الاقمار الصناعيه، قاعد نستخدم الدرون في المتابعه والمراقبه. هذه مو نوع واحد. لما انا اتكلم عن البيئه فهي البيئه في البيئه البحريه، في البريه، في النباتات، في الجو والتغيرات الموجودة، الطقس، فهي تخصصات مختلفة. هذه المستشعرات في الرادار، في الليدار، في المتعدد الأطياف.
1: شنو الليدار؟ الرادار عرفنا الإدارة شو
2: عبيدي دعيني.
3: نعم في عندنا أنواع كثيرة تخصصية اللي ممكن تصل إلى موجات إلى باطن الأرض. إحنا لما نتكلم في نوعين من المستشعرات اللي هي الباسف ويا الأكتف اللي هي النشطة والسلبية. الساتلايت السلبي يعتمد على أشعة الشمس والانعكاس وهو يترجمها لي بيانات ومعلومات.
1: حلو.
3: لكن الأكتف النشط هو يقوم في بث هذه
1: الدبدبات
3: والانعكاس يتم. وبالتالي لما أقول نشط هو يستخدم في الليل وبالنهار. لكن لما أتكلم عن السلبي فهو فقط في النهار أنا أقدر
1: أستخدمه.
2: طيب دكتورة الحين ما شاء الله تكلمتي عن المبادرات اللي قمت فيها من أجل نشر الثقافة من استخدام التكنولوجيا لحماية البيئة. طيب احنا لو نبي نتكلم بشكل واقعي احنا عندنا ايضا مساهمات من شباب الكويت اللي حابين البيئة واللي قاعد يسوون اعمال تطوعية منها تنظيف البيئة منها عندهم مشاريع للزراعة. شون ممكن ان احنا نجمع بين الجهة الأكاديمية والمتطورة والتقنية مع هذه المجهودات الشبابية البسيطة؟ لأن اثنيناتكم يعني رسالتكم هي المحافظة على البيئة والاستفادة منها.
3: نعم طبعا احنا دائما نقول هو مثلث اللي هو متخذ القرار وعندنا المختص الأكاديمي وعندنا أفراد المجتمع.
2: حلو.
3: وبالتالي كل ركيزة من هذه الركائز الموجودة في هذا المثلث هو مهم. لما نصل وطبعا احنا الكويت معروفة في التطوع.
1: نعم.
3: والبلد
1: طبعاً.
3: الإنساني والمحافظة على البيئة وما شاء الله عدي وخربطة بالأعداد الفرقة التطوعية.
2: طبعا
3: احنا كمختصين نستثمر هذه الجهود الموجودة. يمكن البعض عن غير قصد انه هو مثلا يبي يزرع الاماكن المفتوحه وبالتالي ينشر البذور بشكل كبير، لكن مو كل نبات يصلح لدوله الكويت وان كان النمو حقه كان يعني ممتاز، لان في نباتات غازيه في نباتات مثلا دخيله على مجتمعاتنا. انا كمختص لما يحق هذه الفرقه التطوعيه واعطيه الورش اللي تعطي أهمية هذه النباتات وين الأماكن الأنسب لزراعتها، وبالتالي هنا ما يكون الجهد مثلا
2: مهدر.
3: زائد في مقترح اللي هو نتمنى أنه يكون في الكويت اللي هو الرينجرز اللي هم حراس البيئة.
2: وهذا أنا كنت ناوي أسألك أقولك أن المشاريع الخاصة في البيئة الصحراوية شنو هي احتياجاتها، النواقص اللي ممكن إذا وفرناها رح نقدر نحمي البيئة.
3: نعم طبعا علشان أنا أنظمها وتكون بطريقة أستخدمها بطريقة فعالة في مصطلح اللي يسمونه رينجرز اللي هم حراس البيئة إذا بنترجمها بالعربي. هذيل الرينجرز هم أشخاص يكونون من أفراد المجتمع يخضعون لتدريب مكثف لحماية البيئة. رقم واحد أي تعدي للبيئة ممكن أن هم يرصدونه وبالتالي يسهلون.
1: إحنا عندنا شرطة نوع من الضبطية القضائية مثل شرطة البيئة.
3: نعم لكن هم مو تبع يعني مثلا حتى ممكن يكون شباب صغار. لكن هم يخضعون للتدريب فهو مراقبة زائد يجمع بيانات يعني. نعم. عندهم أبليكيشن خاص حتى في التليفونات يتم مثلا شاف طير غريب
2: مثل كشافة
1: يرصدها
3: ولا كشافة، لكن هي معتمدة دوليا.
1: صحيح.
3: نتمنى أن هي تكون موجودة عندنا في الكويت ويتم استثمارها.
1: حبيت الفكرة وقابلة للتطبيق أكيد. صحيح. يمكن جهات الحكومية يمكن قد تستمع لمثل هذه الأفكار ومن خلال يعني الإطروحات اللي كان قدمها من خلال برنامجنا نبني وطن ومع ضيفتنا أكيد دكتورة زهراء موسى العلي ضيفتنا في هذه الحلقة من برنامجنا نبني وطن. نطلع فاصل معاكم مستمعين وين ما كنتوا على إذاعة الكويت ونرجع من جديد لاستكمال الحوار في حلقة اليوم.
0: من الاستثمار في التكنولوجيا إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية، الكويت تكتب قصة نجاح جديدة نرويها لكم عبر برنامج نبني وطن.
1: رجعنا معكم من جديد من خلال حلقة اليوم في برنامج نبني وطن وفي ضيافتنا دكتورة زهراء موسى العلي مستشار الدولي في مراقبة ومتابعة النظم الصحراوية. دكتورة فيما مضى تكلمتي على فكرة أن يكون هناك في عندنا يعني مجموعة تمكن يعني من تتمكن من تقديم الأفكار، المخالفات، ترصد التعديات، وكذلك توثق وترصد حتى التغيرات اللي تحدث في البيئة من خلال يعني مخلوقات، الطيور، حيوانات يتم رصدها. فبالتالي نعرف احنا يعني الخريطة البيئية الموجودة عندنا في الكويت شنو صايرة، شنو عندنا من مكونات لهذه البيئة، مكونات الحية والحيوانية وما إلى ذلك. لكن على مستوى يعني الاهتمام بهذا الجانب، أنت في مرة المرات طرحتي فكرة الجواز البيئي، أبيش تكلمينا أكثر على هذه الفكرة، شو اللي تقصدينه من موضوع الجواز البيئي متكلمت عنه بالسوشيال ميديا؟
3: طبعا الجواز البيئي هي فكرة لتشجيع الشباب في المحافظة على البيئة بجميع مكوناتها. حلو. طبعا احنا دائما نستثمر في الطلبة، يعني لما يكون منذ الصغر هو في المرحلة الابتدائية أو كانت المتوسطة أو الثانوية، أن نغرس فيه حب البيئة. دائما يقولون أكو يعني معتقد البيئة تنظيف شواطئ، لا البيئة مو تنظيف شواطئ فقط. البيئة أكبر من هذا بشكل كبير. لما أتكلم عن البيئة أنا قاعد أتكلم عن علم الجيولوجيا، كيمياء، أحياء، فيزياء، اقتصاد.

0: اقتصاد جغرافيا حتى الاقتصاد موجود في البيئة, لأن لكل مكون من مكونات البيئة فيها قيمة اقتصادية. اجتماع أيضا, علم الاجتماع لأنه حيأثر على رفاهية الإنسان. وبالتالي هني كان في فكرة الجواز البيئي اللي هي لمرحلة المدارس, أنه يكون لكل طالب جواز بيئي يقوم في عمل خدمات معينة, وبالتالي هني راح يحصل على الختم. وعند الحصول على الأختام مثلا اللي بعدد معين راح يتم مكافأته,
1: كل عنده
0: نقاط. نعم. وبالتالي هني يشعر في الانتماء, أنا عندي هذا الجواز, شلون أنا أحقق, شلون أن أنا أوصل لأعلى مثلا نقاط.
2: طيب إذا بنتكلم عن دور الإعلام في تعزيز الشفافية, وخاصة أن الإعلام ممكن يعني له كذا يعني كذا صلة, أنه ممكن مثلا ينقل رسالة تثقيفية, ممكن ينقل رسالة توعوية, أيضا ينقل إنجاز الشباب اللي قاعد تسوونه أنتم في مجال البيئة الصحراوية والأبحاث اللي قاعد تقدمونها. كلميني عن هذا المجال.
0: طبعا لما نتكلم عن الإعلام فهو الجندي الفعال, ما نبي نقول الجندي الخفي, بل هو الجندي الفعال اللي له تأثير بشكل كبير لإيصال المعلومة الصحيحة. لأن أنا ما يصير أنا أقول حق شخص لا تقوم في هذا العمل إذا أنا ما قلت له شنو الأثر اللي رح يجيله. يعني مثلا لما نتكلم عن التخييم, في موسم التخييم إذا أنا ما أوضح حق الناس شنو أثر سلوكياتهم بالعائد على صحتهم, لأن أنا لما أتكلم عن التخييم إذا كان غير بيئي, لأن إحنا ما نقول لا يصير تخييم, لا نقول تخييم لكن البيئي,
2: أحسن استخدام,
0: أحسن استخدامه. أروح التخييم فأنا قاعد أكسر روتين, قاعد أنا أتأمل, قاعد أنا أترفه بطريقة صحية,
1: نشاط الاستمتاع في البيئة نفسها. نعم. ولكن كيف تستمتع بالبيئة دون ضرر البيئة؟
0: البيئة ما أحط لك هالسمنت في الأرض وأحط أشيل البيت كامل
1: وأنقل
0: فيعني وبالتالي أنا قاعد أدمر الطبقة السطحية لهذه التربة اللي هي تأخذ لها فترات طويلة علشان تعيد نفسها, ولما تتفكك هذه الطبقة السطحية راح يؤدي إلى هني شنو؟ أي رياح راح تجي حق هذه المنطقة راح يسبب عندنا الغبار المحلي. إحنا دائما نقول الغبار هي مشكلة عابرة, مشكلة حتى إحنا ما نقول مشكلة, متى تكون مشكلة؟ هي ظاهرة, لأن الصفات البيئات الصحراوية من مميزاتها الغبار, مثل ما أقول أنا المناطق الباردة الأمطار وغيرها. لكن متى تتحول من ظاهرة إلى مشكلة؟ إذا زادت حدتها وتكرارها رح تتحول من ظاهرة إلى مشكلة.
1: دكتورة إحنا اليوم يمكن وأنت قاعدة تتكلم عن موضوع الغبار, وأنت يمكن كان لك لقاءات إعلامية تكلمت فيها عن الغبار, أن الغبار نعمة ونقدر نستفيد منه, لكن الغبار كذلك يأتي معاه بعض الحالات اللي تؤذينا كأفراد في استعمال شبكة الطرق, خصوصا مع وجود السافي والرمل الناعم اللي قاعد يزحف على الشوارع, وهذا كله مكلف في عملية إزالة السافي وما إلى ذلك. وهذا كله يصب بفكرة إن لو إحنا يعني اهتمينا بشكل أكبر ببيئتنا الصحراوية وعالجناها ودرسناها, بالإمكان تفادي العديد من الأمور اللي لو يعني لو كنا عارفين لها ما تكبدنا خسائر مالية ومصاريف لا داعي لها لو خذينا حذرنا من البداية. هل بالإمكان إيجاد معالجة لمواضيع تؤرق حتى الجسد الحكومي مثل موضوع إزالة السافي, الرمل الناعم, المناطق الحارة بزيادة بسبب اختفاء الغطاء النباتي؟
0: نعم طبعا أنت قلت نقطة جدا مهمة بالنسبة حق خلينا نقول مشكلة الغبار الحين اللي صارت عندنا. أنا لما أدرس المناطق وين مصادر الغبار, طبعا في بحث الحين تحت النشر إن شاء الله, وهو يتكلم عن هذا الموضوع باستخدام التقنيات الحديثة للتعرف على أماكن مصادر الغبار والمؤشرات التي تؤدي إلى الزيادة أو النقصان. وبالتالي أنا لما أعرف هذه المكونات كلها أنا عارف هني طبيعة التربة تختلف, إحنا التربة مو متجانسة, هي غير متجانسة, ممكن في نفس المكان في كيلو وبكيلو يمكن هذه التربة تختلف عن هذه التربة. وبالتالي أنا لما أفهم طبيعة أنواع التربة الموجودة في الكويت والغطاء النباتي فيها, وبالتالي أختار الأماكن الأنسب للمناطق السكنية. ما تكون في ممرات
1: مناطقنا الجديدة. نعم. ما نبي الناس تسكن مناطق كلها غبار طوز وغبار.
0: فما تكون في الممر الرمل, وبالتالي هني يعانون.

0: مثل بعض المناطق عندنا في جنوب الكويت تعاني من هذه المشكلة، لأنها أساسا موقع هذه المنطقة في مناطق الممرات الرملية.
1: طيب الدكتورة الحين يعني إذا من إجابة حضرتك، إذا قدرنا إن إحنا نوظف مثل هذه المشاريع اللي راح يعني تساعد الدولة في إن هي تختار الأرض اللي بتوزع عليها الأراضي، وكذلك يعني راح تخدم الدولة في تعزيز التنمية، فكلميني عن دور الحكومة وتعاونها معاكم بحيث إن أنتوا تنجحون في الخطة التنموية خاصة
2: وتساعدونها في هذا الدور.
0: نعم طبعا احنا في كوننا كباحث نقوم بعمل هذه الابحاث، وهذه الابحاث موجوده، واحنا نامل ان هي يتم الاستفاده منها في هذه المشاريع الدوله، ونتشرف بان يكون ابحاثنا من ضمن طاوله متخذ القرار. طبعا خاصه احنا لما نتكلم عن المناطق الموجوده عندنا، حتى الاماكن اللي تجمع المياه، طبعا احنا يمكن قبل كم يوم كان عندنا مطرة قوية وما شاء الله خير يعني، وبالتالي هني هم استغلال والاستفادة من هذه المياه الموجودة، وبالتالي استغلالها بالطريقة الأنسب.
2: نعم دكتورة، يمكن قالت منار كلمة وايد حبيتها في فكرة انه لو احنا كنا ندري وكانت يعني الدولة تستمع وترى وتنظر الى نتائج هذه الابحاث، يمكن ما تم اتخاذ العديد من القرارات. ولكن احنا نتكلم عن المستقبل ونحاول نستشرف المستقبل، ما أهمية هذه العلوم وهذه الدراسات فيما يتعلق في مستقبل الكويت ومضيها باتجاه خطة التنمية، خاصة تحديد موقع مدن المستقبل، تحديد كيفية توزيع شبكة الطرق. احنا اليوم امام مشروع كبير، مشروع سك الحديد وما الى ذلك وغير ذلك، دوركم ومكانكم ومن النصائح والتوصيات اللي ممكن تقدمها دكتورة زهراء العلي ومن يعمل في هذا المجال فيما يخص ضرورة الالتفات الى قبل ان نبدا هذه المشاريع.
0: نعم طبعا احنا نتمنى ان تكون في مثلا لجنة او جهة معنية في استقطاب الباحثين اللي غير تابعين للجهات مثلا الأكاديمية والاستفادة من الأبحاث،
2: الباحثين المستقلين
0: وبالتالي هنا تكون هناك مثلا جهة او لجنة يتم استقطاب هذا النوع من الباحثين المستقلين والاستفادة من نتائج الأبحاث الموجودة لخدمة الكويت بشكل خاص.
1: طبعا دكتورة زهراء احنا ما لنا غنى عن الحوار مع حضرتك، والحوار الممتع يعني اللي فيه من الثقافة، فيه من المعرفة، فيه من الفخر ان احنا نشوف هذا الانجاز الشبابي، ولكن اكيد احنا مكملين حوارنا معك بعد الفاصل. مستمعين الكرام نطلع معكم فاصل سريع ونرجع نستكمل حوارنا في برنامجكم نبني وطن.
3: الحكومة المنتجة، الحكومة الممكنة رقميا، حلم يتحول إلى واقع. معكم نبني وطن ونرصد وإياكم خطوات هذا التحول.
1: رجعنا لكم مستمعين الكرام ونكمل معاكم الجزء الأخير من حلقة اليوم من برنامجكم نبني وطن، وحوار مع الدكتورة زهراء موسى العلي، مستشار دولي في مراقبة ومتابعة النظم الصحراوية. دكتورة يعني الحين احنا في مجال تنموي تكلمنا عنه وان الحكومة راح تتعاون معاكم في هذا المجال، شلون ممكن ايضا ندخل التكنولوجيا والطاقات الشبابية في يعني تكون توليفة كاملة؟ عندنا كفاءات شبابية من متخصصين، ايضا عندنا مجهود شبابي متطوع، وعندنا حكومة متبنية لهذا الفكر، ونحط على رأسها التكنولوجيا.
0: نعم طبعا يمكن هذا يجرنا إلى سؤال آخر اللي هي التحديات اللي احنا نواجهها كباحثين في أبحاثنا العلمية، اللي هو الحصول على البيانات والمعلومات. أمانة يعني في تعاون من جهات كثيرة في إعطائنا البيانات، لكن العمل المستندي للوصول لهذه البيانات يمكن تأخذ وقت أطول من المعتاد. زائد نتمنى أن علشان نحقق خلنا نقول استخدام الأمثل لهذه التكنولوجيا هي توحيد المنهجية، أن المنهج في جمع البيانات بالنسبة لوزارات وأيضا المؤسسات المعنية في البيئة تكون موحدة، لأن إحنا علميا عندنا أكثر من منهجية في الجمع، وبالتالي أنا كباحث عند أخذ هذه البيانات يأخذ مني وقت طويل لتوحيد هذه المنهجية، وبالتالي إحنا نتمنى أن يكون

0: عندنا داتابيز تكون موحدة وتكون متاحة للباحث.
1: طيب ما في طريقة إن أنتم مثلا كل نوع معلومات أنتم محتاجينها تتبعوا لها نظام خاص، ولكن يعني أنتم محتاجين نظام واحد موحد، لأن هذا ممكن يأخذ منكم وقت، ولكن الأهم السرعة في تجميع المعلومات.
2: تبادل.

0: وقت ويعطل مشاريعك.
1: نعم طبعا احنا نتكلم عن منهجيات موجودة متاحة يتم توحيدها، ليست بناء منهجية أيوه. جديدة
2: ما نبدأ من الصفر.
1: نعم أيوه. لأن هي تكون موجودة وتكون عندنا داتابيز في مكان موحد يتم جمع البيانات من الجميع. طبعا احنا لما نتكلم انا ما اتكلم عن الشيء الجديد هم.
2: نعم.
1: انا اتكلم ايضا حق البيانات القديمة، يعني مثلا في كلمات مصطلحات عامية مثلا العرفي لمصطلح علمي بالانجليزي وباللاتيني وبالكويتي مثلا، فهذه التوحيد ياخذ كوقت، خاصه ان انت تعطين
2: اتفاق على المفاهيم.
1: نعم نعم، وبالتالي هنا راح يسهل العمليه في عمليه الابحاث العلميه.
2: نعم الدكتوره، يمكن مجلس الوزراء في صورته الاخيره والحكومه الجديده شهدت دخول وزاره جديده، وزاره الاستدامه والتنميه، يعني وهذا توجه جديد لدى حكومة دولة الكويت، بأن اليوم احنا بنتوجه بأن نضع المؤسسات ذات الأهداف المشتركة ذات الرؤى المشتركة بحقيبة وزارية واحدة. من وجهة نظرك دكتورة زهراء العلي، ما الذي من الممكن أن يستفيد من البلد وكذلك الباحثين في مجالاتكم من مثل هذا التوجه والتخصص والتركيز فيما يصب في مصلحة البلد، خاصة التنمية والاستدامة؟
1: نعم طبعا، وأنا أضيف إلى ذلك عندنا المركز الكويت الوطني لأبحاث الفضاء أيضا.
2: نعم صحيح.
1: وعندنا الحين أول كويتسات، أول قمر صناعي تم إطلاقه في 2023.
2: نعم.
1: ونأمل أن يكون عندنا أكثر من نوع من الأقمار الصناعية، لأن هذا رح يوفر على الدولة بشكل كبير في جميع قطاعاتها، سواء في المدن الجديدة، سواء في عمل محميات جديدة، في مثلا الطرق، هي ليس محصورة فقط في الجانب البيئي، لها جوانب جدا عديدة في بالنسبة حتى للبنية التحتية.
3: طيب دكتورة كذي احنا لازم عندنا سؤال الجوهري، شنو هي الخطوة الأساسية اللي لازم نتبعها الحين يعني بشكل فوري بحيث ان احنا نحصل على نقلة نوعية في مستوى أدائنا وتحقيق النتائج، بحيث ان احنا ممكن خلال 10 سنوات تكون عندنا صورة جديدة للكويت من ناحية إنتاجية في مجال الحماية والمحافظة على البيئة الصحراوية؟
1: طبعا يبتدي بالمناهج، يبتدي من التعليم بالأساس، حتى يكون بعدين الجيل القادم راح يكون خلاص متمرس. دائما يقولون قبل الأم اللي ما يعرف الكتابة وما يعرف القراءة،
2: صح؟
1: بعدها أصبح الأمي ما يعرف يستخدم الكمبيوتر،
2: صح؟
1: حالياً الأمي اللي ما يعرف يستخدم الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية. طبعاً أنتم مو أميين، ترى إحنا كلنا قاعد نستخدمه. ماكو أحد الحين أنت تبتروح من منطقة لمنطقة في دولة ولا
2: تستخدم تطبيقات
1: جوجل ماب، صح ولا لا؟ فهذه كلها تطبيقات تعتمد على الأقمار الصناعية، لكن إحنا نبيها بشكل أعمق لما يكون في مناهجنا يدرس
3: بشكل احترافي.
1: نعم، مادة اسمها نظم المعلومات الجغرافية يستخدمه أدواته. طبعا هذا مو شيء يعني جديد، في دول يتم تدريس هذه المواد من المرحلة الابتدائية، وبالتالي أنا أسس جيل خلاص ليه ما يوصل إلى مرحلة. طبعا لما ندخل على المؤسسات والوزارات نتمنى أن يكون تخصص موجود في كل وزارة وكل جامعة، يعني نتمنى أن يكون عندنا تخصص صريح بالنسبة حق الاستشعار عن بعد.
2: نعم الدكتورة زهراء موسى العلي، يعني سعدنا للغاية بالحديث معك، المستشار الدولي في مراقبة ومتابعة النظم الصحراوية، مع آخر يعني دقائق حلقة اليوم، إذا كان عندك رسالة توجهينها لصانع القرار، للمؤسسات العاملة في مجالكم، ما الذي تطمح وتتمنى دكتورة زهراء موسى العلي أن ترى في المستقبل حتى يصب ذلك في مصلحة هذا الوطن لنبنيه ليكون وطن مستدام، وطن المستقبل؟
1: نتمنى تبني فكرة هذه اللجنة التي يتم استقطاب الأبحاث المستقلين والاستفادة من أبحاثهم وأفكارهم. وعندي رسالة للشباب، في مقولة دائما طريق النجاح مليء بالأشواك، لكن أنا عدلت عليها، قلت وإن كان طريق النجاح مليئا في الأشواك فانتعل الحذاء المناسب للعبور. وبالتالي ماكو شيء سهل، كل قصة نجاح فيها تعب، لكن بعد التعب فيها راحة وفيها نشوة فرح، وإحنا أقل شيء نقدمه حق ديرتنا إحنا نكون سفراء للديرة، وهذا أقل شيء نقدمه حق الكويت.
2: بارك الله فيك.
3: أكيد

0: كلنا فخر فيك دكتورة زهراء العلي، يعني اليوم كنتي مثل حي، صاحبة فكر، صاحبة علم، وأيضا صاحبة إنجاز. بيت الوي ما شاء الله عليك، وكان لك بصمة بالكويت وخارج الكويت. كل شكرك على هذا الوقت اللي أعطيتنا إياه والمعلومات القيمة اللي قدمناها لمستمعين الكرام. إن شاء الله نلتقي فيك بلقاء قادم وتتكلمينا عن مشاريع وإنجازات كثيرة.
1: شكرا على الاستضافة.
0: يا أهلا فيك. مستمعين الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم نبنى وطن، وإن شاء الله نجدد اللقاء فيكم في الأسبوع القادم.
2: مع السلامة.
0: مع السلامة.
3: قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت نبني وطن، مع تحيات فريق العمل: يوسف كاظم، منار لرويشد، أبرار لمطوع، نبني وطن، للمخرج مشاري رباح.

0: على أثير إذاعة دولة الكويت، الدراما الإذاعية حاضرة لتروي قصصا تحاكي واقعا.
1: خميس خميس خميس يا غنيمة خميس،
2: انت الحين مأخرني وعطلني.
3: الله يا صفوح، انا اصلا منو ما اعطيني امل بهالحياة غيرك.
2: اركض اركض لاحق على رزقك.
0: إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.

الكويت تحييكم أينما كنتم، وتقدم لحضراتكم ثالثة نشراتها الإخبارية لهذا اليوم الأحد، يقرأها على مسامعكم الطيبة هذه الظهيرة يوسف مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة النشرة: الرئيس الأمريكي يعلن اقتراب التوصل إلى اتفاق مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. موقع إكسيوس يفيد بأن الرئيس الأمريكي يطلب تعديلات على اتفاق إيران تتعلق باليورانيوم ومضيق هرمز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته ويشن هجوما على بلدات وقرى في جنوب لبنان. واشنطن تستضيف الاجتماع الأمني الثاني بين ممثلي وفدي لبنان وإسرائيل بعد غد الثلاثاء. الرئيس الأوكراني يعلن تسلم بلاده لمنظومة الدفاع الجوي من ألمانيا، والسلطات الروسية تعلن إسقاط 210 مسيرات أوكرانية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد تعرض منشأة في محطة زاباروجيا النووية لأضرار جراء استهدافها. اليابان ترفض اتهامات بكين وتحذر من تسارع التسلح الصيني، والصين تنشر منظومة دفاع جوي مطورة قرب مضيق تايوان. الكولومبيون يدلون بأصواتهم اليوم في الانتخابات الرئاسية. هذا وفي النشرة طائفة أخرى من الأنباء المتفرقة. إلى تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. في جديد التصعيد العسكري بالمنطقة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق جيد للغاية مع إيران، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بعد إعادة فتح مضيق هرمز ومعالجة الملف النووي الإيراني. وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن الحل الدبلوماسي لا يزال الخيار الأفضل، موضحا أن الاتفاق المرتقب يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية بشكل فوري ومن دون رسوم عبور.

بور إلى جانب ضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية. في السياق ذاته نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن مطالب ترامب الأخيرة أدت إلى جولة جديدة من المباحثات والأخذ والرد بين واشنطن وطهران، مؤكدا أن التوصل إلى اتفاق لا يزال قائما إلا أن موعد إبرامه لم يحسم بعد. حول مضيق هرمز، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تعطيل 5 سفن تجارية كانت تحاول خرق الحصار البحري المفروض على إيران، كما أعادت توجيه 116 سفينة في إطار تنفيذ الحصار البحري بشكل كامل. في الشأن اللبناني، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ سلسلة غارات جوية تستهدف عشرات القرى في جنوب لبنان بالتزامن مع إصدار أوامر إخلاء شملت أكثر من 10 قرى في المنطقة. في السياق ذاته، أعلن الاحتلال الإسرائيلي سيطرته على قلعة الشقيف في الجنوب اللبناني، كما وجه إنذارات عاجلة لسكان المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني بضرورة الإخلاء تمهيدا لضربات محتملة في تلك المناطق. في سياق متصل، أعلنت وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون أنها ستستضيف الثلاثاء المقبل جولة ثانية من المحادثات الأمنية بين ممثلي لبنان وإسرائيل، وذلك عقب اجتماع أول عقد أمس الأول ووصفته بأنه كان مثمرا. وأوضح البنتاغون أن المناقشات ركزت على بناء أطر عملية للأمن والاستقرار الإقليمي، مشيرا إلى أن نتائجها ستسهم في توجيه المفاوضات السياسية المقررة خلال الأسبوع الجاري. في القاهرة، أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي اليوم تضامن بلاده الكاملة مع لبنان في مواجهة التحديات الدقيقة الراهنة، مشددا على الموقف المصري الداعي بضرورة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن المساس بسيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيه يمثل خرقا صارخا لقواعد القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 1701. وأعرب عبد العاطي عن ضرورة تحقيق حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية باعتبار ذلك الركيزة الأساسية لحفظ أمن واستقرار لبنان ومساندة خيار الدولة وصون مقدرات الشعب اللبناني. في تطورات الأوضاع في قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن ضربات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. من جانب آخر، أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة برئاسة علي شعث رفضها التام لما يتم تداوله في وسائل الإعلام بشأن موافقتها على تقسيم القطاع إلى مناطق شرقية وغربية. وأكدت اللجنة في بيان أن مهامها وصلاحياتها تشمل جميع مناطق قطاع غزة لضمان توفير حياة كريمة ومستقرة للشعب الفلسطيني، مشددة على أنها لن تقبل إطلاقا أن تكون أداة في تقسيم القطاع. في لندن، تبدأ وزيرة الخارجية البريطانية إيفيد كوبر غدا الاثنين جولة آسيوية تشمل الصين والهند لبحث عدد من الملفات الدولية، من بينها أمن الملاحة في مضيق هرمز والحرب الروسية الأوكرانية وأحدث تطورات تفشي فيروس إيبولا. وقالت الحكومة البريطانية إن كوبر ستجري لقاءات مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونائب الرئيس الصيني هانغ شينغ قبل أن تتوجه للمشاركة في فعاليات وبرامج تركز على مجالات العلوم والتكنولوجيا. هذه الأنباء سيداتي وسادتي تأتي لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. في واشنطن، قال البنتاغون إن الولايات المتحدة تعتزم تسريع انسحاب قواتها من قواعد في أوروبا، وستقدم واشنطن مقترحاتها إلى حلفائها في حلف شمال الأطلسي الشهر المقبل.
في ذلك الوقت قال البنتاغون إنه من المتوقع أن يكتمل الانسحاب في غضون 6

ستة أشهر إلى 12 شهرا. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي اليوم أن بلاده تسلمت منصة إطلاق جديدة لمنظومة الدفاع الجوي آيريس تي من ألمانيا، داعيا في الوقت ذاته إلى تعزيز الإمدادات من الذخائر. وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا تحتاج أيضا إلى مزيد من الصواريخ الخاصة بأنظمة الدفاع الجوي بهدف رفع مستوى قدراتها في التصدي للهجمات الروسية. ميدانيا، أعلنت السلطات الروسية أن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت منشآت حيوية في جنوب روسيا، ما أدى إلى اندلاع حرائق وأضرار مادية. وأضافت أن الدفاعات الجوية أسقطت نحو 210 طائرات مسيرة، فيما أصيب شخصان جراء إحدى الهجمات، وتمت السيطرة على الحرائق دون تسجيل خسائر أكبر. من جانب آخر، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تلقت بلاغا من محطة زاباروجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا يفيد بتعرض مبنى التوربينات في الموقع لأضرار نتيجة إصابته بطائرة مسيرة، ما أدى إلى حدوث ثقب في أحد جدرانه. وأعرب المدير العام للوكالة رافائيل غروسي عن قلقه الشديد إزاء الحادث، مؤكدا أن مهاجمة المواقع النووية أشبه باللعب بالنار. إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الشكوى التي تعتزم موسكو رفعها إلى محكمة العدل الدولية بشأن ما تصفه بانتهاك حقوق الناطقين باللغة الروسية في دول البلطيق قد يستغرق النظر فيها عدة سنوات. وأضافت زاخاروفا أن إجراءات المحكمة وطبيعة القضايا المعروضة أمامها تجعل من المتوقع أن تمتد العملية القضائية لسنوات، مشيرة إلى أن مرحلة ما قبل التقاضي الخاصة بتسوية النزاع باتت على وشك الانتهاء. في سنغافورة، رفض وزير الدفاع الياباني شينجوري كويزومي الاتهامات الصينية لبلاده بالسير نحو عسكرة جديدة، مشددا على أن الصين تواصل تعزيز قدراتها العسكرية وتمتلك ترسانة نووية واستراتيجية لا تملكها اليابان. وخلال كلمة ألقاها أمام مسؤولين دفاعيين وأمنيين في منتدى شانغريلا الأمني في سنغافورة، نفى كويزومي المزاعم الصينية بأن طوكيو تنفذ أكبر عملية تعزيز عسكري منذ الحرب العالمية الثانية. في سيول، أعلنت كوريا الجنوبية إجراء أول مناورة بحث وإنقاذ بحرية مشتركة مع اليابان لأول مرة منذ 9 سنوات، وذلك فيما يسعى البلدان لتجاوز خلافاتهما وتوحيد الجهود في مواجهة التهديدات المشتركة، خاصة في ظل تصاعد التوترات بين البلدين والصين. وأفادت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان أن المناورة المشتركة ستجري في 7 يونيو المقبل. في بكين، أعلن الجيش الصيني اليوم أنه نفذ دوريات قتالية في محيط جزيرة سكاربورو شول المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، مؤكدا أن هذه التحركات تأتي في إطار إجراءات مضادة تهدف إلى مواجهة ما وصفه بانتهاكات الحقوق والأعمال الاستفزازية. وتتمسك بكين بسيادتها على الجزيرة، معتبرة أنها جزء من أراضيها، رغم وقوعها ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين وفقا لموقف مانيلا. هذا وقد عززت القيادة الشرقية للجيش الصيني جاهزية قواتها الدفاعية من خلال إدخال النسخة المطورة من منظومة الدفاع الجوي بعيدة المدى 16F و-HQ إلى الخدمة بعد الكشف عنها لأول مرة في عام 2022. يأتي هذا التطور بالتزامن مع حصول تايوان على راجمات الصواريخ الأمريكية هيمرس وصواريخ الباليستية في ظل استمرار التوترات بين بكين وتايبي. في بوغوتا، يتوجه الكولومبيون اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس

رئيس جديد لبلادهم في انتخابات تعد من الأكثر أهمية واستقطابا خلال السنوات الأخيرة، بين مرشحين يمثلون توجهات سياسية متباينة بشأن الأمن والاقتصاد ومستقبل عملية السلام. ومن المرجح أن تتجه الانتخابات إلى جولة إعادة في حال أخفق أي من المرشحين في حصد الأغلبية المطلقة، أي أكثر من 50% من الأصوات خلال الجولة الأولى. سيداتي وسادتي، البقاء لله. انتقلت إلى رحمة الله تعالى حصة عبد العزيز عبد الله الشويماني زوجة إبراهيم محمد إبراهيم الشريج عن عمر ناهز 54، وسيورج ثمنها الثرى بعد صلاة عصر اليوم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ختاما لنشرتنا نعود فنوجزها لحضراتكم. الرئيس الأمريكي يعلن اقتراب التوصل إلى اتفاق مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. موقع أكسيوس يفيد بأن الرئيس الأمريكي يطلب تعديلات على اتفاق إيران تتعلق باليورانيوم ومضيق هرمز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته ويشن هجوما على بلدات وقرى في جنوب لبنان. واشنطن تستضيف الاجتماع الأمني الثاني بين ممثلي وفدي لبنان وإسرائيل بعد غد الثلاثاء. الرئيس الأوكراني يعلن تسلم بلاده لمنظومة الدفاع الجوي من ألمانيا، والسلطات الروسية تعلن إسقاط 210 مسيرات أوكرانية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد تعرض منشأة في محطة زاباروجيا النووية لإضرار جراء استهدافها. اليابان ترفض اتهامات بكين وتحذر من تسارع التسلح الصيني. والصين تنشر منظومة دفاع جوي مطورة قرب مضيق تايوان. الكولومبيون يدلون بأصواتهم اليوم في الانتخابات الرئاسية. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. شكرا لطيب استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ساعة الكويت هي 1:35 ظهرا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة
3: أحمد الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.
4: سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في جولة جديدة وحدث وتعليق. في حلقتنا لهذا اليوم: الملف النووي وهرمز مفتاح الانسحاب الأمريكي، لبنان بين نار الغارات ورهان الدبلوماسية، واشنطن تعيد ترسم انتشاره العسكري في أوروبا، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شروط الإطار المحتمل لاتفاق مع إيران، وأرسل تعديلات مقترحة إلى طهران وفقا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز وموقع إكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين. في المقابل أعلن ترامب أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة الملف النووي، مؤكدا أن الاتفاق الدبلوماسي هو الخيار الأمثل.
5: كشفت مصادر أمريكية مطلعة أن الرئيس ترامب أبدى قلقا بشأن أجزاء من الاتفاق تتضمن الإفراج عن أموال

0: مجمدة لصالح إيران، وإنه متمسك بخطوطه الحمراء ولن يبرم اتفاقا لا يضمن عدم حيازة إيران لسلاح نووي. وقد أدت طلبات ترامب الأخيرة إلى إطلاق جولة جديدة من الأخذ والرد بين واشنطن وطهران في ظل إحباط الرئيس الأمريكي من تأخر رد إيران على المقترحات الأمريكية. وفي مقابلة متلفزة أوضح ترامب أن الاتفاق يعني إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة فورا ومن دون أي رسوم عبور، ومنع طهران نهائيا من حيازة أي سلاح نووي. وجدد ترامب تأكيده أن بلاده تنتصر في إيران، وأن المواجهة الحالية تمثل انتصارا كاملا للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الضمانة الوحيدة التي يتمسك بها هي منع إيران من حيازة أسلحة نووية، وأن الإيرانيين وافقوا بالفعل على عدم تطوير أو شراء سلاح نووي. لم يتوقف ترامب عند هذا الحد، بل هدد بأن إذا لم يكن الاتفاق منصفا فسيلجأ من جديد إلى وزارة الحرب، مضيفا أنه إما الحصول على ما يريده من طهران ببطء وثبات، وإذا لم يتحقق ذلك فسيتم إنهاء الصراع بطريقة مختلفة تماما. شدد على أن القيادة الإيرانية استهدفت أكثر من مرة، وأن من تبقى منها أصبح أكثر عقلانية، واصفا ما حدث بأنه تغيير للنظام، وتوقع أن ترفع إيران الراية البيضاء للاستسلام. وعلى الرغم من التصريحات المتفائلة لترامب، فإن المفاوضات لا تزال تواجه عقبات. فقد ذكر مسؤول أمريكي لموقع إكسيوس أنه سيكون هناك اتفاق مع إيران، لكن موعد إبرامه لا يزال غير محسوم. وتشير التقارير إلى أن إيران في وضع سيء للغاية عسكريا، حيث أقر ترامب بأن القوات الأمريكية دمرت الجيش الإيراني والبحرية والقوات الجوية والدفاعات المضادة للطائرات، مشيرا إلى أن الأمر سيستغرق وقتا. وتتواصل المفاوضات بين واشنطن وطهران في ظل أجواء من التفاؤل والحذر والتهديد المتبادل، حيث يبدو أن الرئيس ترامب يسعى لتحقيق صفقة تاريخية تضمن أمن المنطقة وتنهي الملف النووي الإيراني، لكن الطريق لا يزال طويلا ومليئا بالتحديات والمفاجآت.
1: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا على الهواء مباشرة عبر الهاتف من باريس الدكتور رامي الخليفة، الكاتب والمحلل السياسي. بعد التحية دكتور رامي، هناك تجديد من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشروط الإطار المحتمل لاتفاق مع إيران كما استمعنا في التقرير، وهناك إرسال لتعديلات مقترحة إلى طهران. بداية دكتور، ما هي الدوافع الحقيقية وراء هذا التجديد لشروط الاتفاق في هذه المرحلة، دعنا نقول من المفاوضات، أو بمعنى آخر ما هي طبيعة هذا التجديد وبالتالي محتواه؟
2: يعني أستاذ محمد، تحية لك وللمستمعين الكرام. الأمر هو التزام من قبل الرئيس الأمريكي بالخطوط العريضة والخطوط الحمراء التي وضعتها إدارته في مع بداية هذه المفاوضات غير المباشرة والرسائل المتبادلة مع الجانب الإيراني. للتذكير، فكانت البداية هي هدنة من أجل فتح باب المفاوضات. الرئيس الأمريكي لديه عدة محددات، أولها هو عدم إعطاء أموال للجانب الإيراني، وهذا يعني عدم الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المدمرة. لماذا؟ لأن ذلك كان هو الأساس في خطاب الرئيس الأمريكي الذي انتقد من خلاله الديمقراطيين. السؤال الذي يطرح، كيف يمكن أن يوافق على إفراج عن أموال لطالما اعتبرها نقطة ينتقد من خلالها قسمه على الصعيد الداخلي؟ المسألة الثانية أن ليس هنالك من ضمانات فيما يتعلق بالبرنامج النووي. نعم، هنالك حديث عن إمكانية التعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، لكن لا يوجد تعهدات لوقف التخطيط بشكل نهائي أو بتسييس البرنامج النووي بما فيه أجهزة الطرد المركزي والمواقع النووية والمخزون وكل عناصر الدورة النووية. المسألة الثالثة بالنسبة للجانب الأمريكي أنه يريد صورة نصر، والاتفاق الذي يتم الحديث عنه يقترب أو يبتعد من اتفاق العام 2015. ومرة أخرى يظهر بأن الخطاب الذي تبناه الرئيس الأمريكي طوال السنوات الماضية والتي انتقد من خلالها إدارة أوباما ثم إدارة بايدن كان ينتقد هذا الاتفاق وبشدة، وبالتالي العودة إلى اتفاق شبيه به ذلك سوف يعتبر مثلبة في السياسة الداخلية الأمريكية، وخصوصا ونقطة أخيرة ونحن مقبلين على انتخابات مصرية.

0: خلال 10 قليلة.
1: ربما هذا عن طبيعة هذا التجديد وبالتالي محتوى دكتور رامي، ولكن ذكرت آنفا عن الانتصار الكامل. في أي إطار دعنا نقول يمكن وضع هذه التصريحات من قبل الرئيس الأمريكي عن الانتصار الكامل للولايات المتحدة الأمريكية؟ إلى أي مدى تعكس حقائق ميدانية على الأرض؟
0: بالتأكيد الخطاب الذي يتبناه الرئيس دونالد ترامب سواء في هذه القضية أو في قضايا أخرى ليس بالضرورة يعكس واقعا، هو يجيد الرئيس ترامب يجيد التعامل مع وسائل الإعلام، وهو لديه تصريحات بشكل مستمر وبشكل يومي سواء عبر منصته أو عبر وسائل الإعلام المختلفة. أما على صعيد الواقع فالأمر لا شك بأنه مختلف. أولا الخيارات العسكرية التي يتم الحديث عنها هي ليست بدون فزوز، ودعنا نقل ليست بدون أخطار، لأن حتى الآن هنالك 3 خيارات: إما الذهاب إلى حرب برية، وهذا من الواضح أنه مستبعد للغاية بسبب أن هنالك إمكانية لتحويل إيران إلى مستنقع القوات الأمريكية، أو عمل بري يؤدي إلى السيطرة على البر الإيراني القريب من مضيق هرمز، وهذا الحقيقة سوف يذهب باتجاه مواجهة طويلة الأمد مع الجانب الإيراني لا يريدها الرئيس، والاحتمال الثالث العودة إلى نفس النهج من الضربات الجوية والصواريخ بعيدة المدى والمسيرات، وهذا الحقيقة بلغ حدوده القصوى في إمكانية التأثير على الجانب الإيراني. لذلك الخيارات ليست سهلة بالنسبة للرئيس الأمريكي، وبالتأكيد هذا الوضع وهذا المأزق دعنا نقول هو الذي يدفع إلى المفاوضات في نهاية المطاف والتعامل مع المطالب الإيرانية. لكن كما يمكن أن يذهب الرئيس إلى الاتفاق، لكن شريطة أن يكون هنالك صورة للنصر يحاجز بها على الصعيد الداخلي.
1: نعم، إذا نستطيع القول بأن هناك جواز لأن تكون التهديدات الأمريكية بالعودة إلى الخيار العسكري في ظل وجود اتفاقية وقف إطلاق النار الهشة، وتكون يعني جدية في هذا الأمر. لكن كيف تقرأ تأكيد الرئيس الأمريكي دكتور رامي أن القوات الأمريكية ستنسحب هذه المرة بمجرد فتح مضيق هرمز وأيضا معالجة مشكلة الملف النووي؟
0: أنا لا أعتقد بأنه يتحدث عن القوات الأمريكية بالمطلق، ولكن يتحدث عن القوات التي تم حشدها على الأقل منذ بداية هذا العام، سواء حملات الطائرات أو القوات المارينز التي تم نقلها إلى المنطقة، وكذلك بعض الصواريخ الاعتراضية التي تم نقلها من كل من تايوان وكذلك كوريا الجنوبية. لكن كما تعلم الوجود الأمريكي ليس مقتصرا على ذلك، ولكن هنالك قواعد، ولا أعتقد بأن الرئيس كان يعنيها بمسألة الانسحاب، لكن ما يعنيه بالدرجة الأولى أنه إذا ما حصل هنالك اتفاق، هذا يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف ترفع الخطاب، وهذا بالحقيقة من البنود التي تم تسريبها لأطر الاتفاق ما بين واشنطن وطهران. لذلك سحب القوات الأمريكية يعني رفع الحصار على الموانئ الإيرانية، يعني مرة أخرى السماح لإيران بتصدير نفطها إذا ما حصل هنالك اتفاق. ودعنا نقول أن ذلك ربما يمثل الجزرة بالنسبة لطهران والتي تقدم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
1: جعلنا يعني أن نأخذ النقطة الثانية وهي معالجة مشكلة الملف النووي. هل ثمت ضمانات دولية ممكن دكتور لمنع إيران من حيازة السلاح النووي في المستقبل؟ يعني هل نستطيع أن نقول هل تكفي مراقبة الأمم المتحدة في ذلك؟
0: أنا أعتقد بأن ذلك حتى الآن لا يوجد أي ضمانات دولية في هذا الإطار. ما لا شك فيه بأن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها ليست متعاونة مع أطراف أخرى، وبالتالي يمكن أن تضمن الولايات المتحدة أمام الجانب الإيراني وكذلك الجانب الإيراني، ورغم من أن لديه علاقات جيدة مع الصين ومع روسيا، لكن من الصعب أن نتخيل بأن تكون الصين هي الضامن بالنسبة لإيران، لأن الصين لا تعمل بفعالية سياسية بحيث تضغط على الجانب الإيراني، وليس لديها في الحقيقة الوسائل والإمكانيات. لذلك وإذا ما أخذنا بالاعتبار أنه لا يوجد هنالك ثقة ما بين الطرفين، فأعتقد بأن أي اتفاق قادم سوف يكون اتفاقا مؤشر. مع الأخذ بعين الاعتبار، أنا شخصيا لا أعتقد بأن هنالك إمكانية للوصول إلى اتفاق كامل خلال الفترة القادمة بصعوبة القضايا المطروحة والمواقف المتباعدة ما بين الطرفين.
1: ولكن أين الوضع العسكري المتدهور دكتور، عفوا للمقاطعة، أين الوضع العسكري المتدهور لإيران على قدرتها التفاوضية وبالتالي موقفها في المفاوضات؟ كيف يؤثر هذا الوضع العسكري المتدهور؟

0: هو لإيران على هذه القدرة التفاوضية؟
1: يعني طب نحن هنا نتحدث عن مستويين استاذ محمد، المستوى الاول وهو ما اشرت اليه ان هنالك ضربات قويه تلقاها الجانب الايراني على صعيد الدفاعات الجويه، على صعيد المنظومه الصاروخيه، على صعيد القوى البحريه في مياه الخليج العربي وعلى اكثر من صعيد، لكن بالمقابل هنالك امكانيه للسيطره العسكريه حتى الان موجوده على مضيق هرمز، وهذه هي الورقه التي تملكها ايران والتي تفاوض من خلالها الجانب الامريكي، وبالتالي نعم الوضع العسكري المتردي يؤثر، ولكن حتى الان لم يبلغ من الضعف بحيث يدفع الى تقديم التنازل الاكبر الذي يؤدي الى استسلام ايران، لذلك اعتقد بان المفاوضات القادمه او المفاوضات التي تجري ما بين الطرفين هي لايجاد هدنه ما، لإيجاد اتفاق مرحلي، لكن الوصول إلى اتفاق دائم حقيقة لا أعتقد أن هنالك ما يشي سواء من قبل تصريحات الرئيس الأمريكي أو تصريحات الإيرانيين، ما يشي بإمكانية الوصول إلى ذلك على الأقل في المدى المنظور.
0: ما دام نتحدث عن الوضع الداخلي لإيران، كيف يمكن تفسير تأخر رد إيران على المقترحات الأمريكية؟ هل يعكس أيضا ذلك انقسام داخلي في صفوف نظام طهران؟
1: حقيقة هنالك عدة مستويات على الصعيد الداخلي الإيراني، لا شك بأن الأوضاع صعبة. أولا أنت أشرت إلى مسألة وهي على غاية من الأهمية في وحدة القرار السياسي، هنالك حديث خصوصا في وسائل الإعلام الغربية من أن هنالك تباين في وجهات النظر ما بين طالبات على وجه التحديد وقائد الحرس الثوري الإيراني وبعض الضباط والمتشددين دعنا نقول في هذا الإطار. المسألة الثانية، الأوضاع الداخلية أصبحت أسوأ وأسوأ منذ بدء العمل العسكري في نهاية شهر شباط فبراير الماضي، هنالك حديث عن تضخم بلغ أكثر من 70%، هنالك حديث عن فقدان أكثر من 2 مليون من الإيرانيين لوظائفهم، فقدان في المواد الأساسية، الغلاء فاحش في كثير من المواد الأساسية، هذا كله لا شك يضغط من الناحية الاقتصادية، الضغط من الناحية السياسية، عدم وجود المرشد بقوة وبالرغم من الحديث عنه حتى الآن لم يظهر على وسائل الإعلام صوتا وصورة، وكل ذلك الحقيقة لا شك بأنه يضغط على صانع القرار. أما مسألة الحقيقة أن هنالك تأخر دائما في التعامل مع المهن الزمنية التي تعطيها الولايات المتحدة الأمريكية، هذا كان دائما نمط وأسلوب التعامل الإيراني مع الولايات المتحدة الأمريكية سواء في خلال هذه المفاوضات التي نشهدها أو في خلال المفاوضات الطويلة التي جرت ما بين الطرفين فيما يتعلق بالملف النووي، لكن بالتأكيد هنالك كثير من الأسئلة حول فعالية السياسة، فعالية القرار السياسي ومن يصوغ هذا القرار داخل البيت الإيراني.
0: نعم، إذن من باريس الدكتور رامي الخليفة الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. مرحبا بكم من جديد. في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 3000 قتيل، تلجأ بيروت إلى الدوب المأسية بواشنطن كملاذ أخير، بينما تتعنى تل أبيب وتوسع دائرة التدمير.
2: تستعد وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون لاستضافة اجتماع ثان بين وفدي لبنان وإسرائيل الثلاثاء المقبل في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من اتفاق وقف إطلاق النار المنهار. الاجتماع يأتي عقب جولة محادثات عسكرية برئاسة وكيل الوزارة ألبرج كولبي، وصفها البنتاغون بالمثمرة لكن دون أي إشارة إلى نقاط اتفاق أو قرارات ملموسة. المحادثات حسب البيان الأمريكي ركزت على بناء أطر عملية للأمن والاستقرار الإقليميين، مع وعد بأن نتائجها ستوجه المفاوضات السياسية التي تتولاها الخارجية الأمريكية الأسبوع المقبل، لكن على الأرض تروي الأحداث قصة مغايرة تماما. ففي رابع أيام عيد الأضحى سقط 8 قتلى وأصيب 18 آخرين في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي طال مناطق متعددة جنوب لبنان. الجيش اللبناني الذي يستهدف جنوده بشكل متعمد حسب مصادر عسكرية أخلى مواقعه من القرى والبلدات التي احتلتها القوات الإسرائيلية حفاظا على سلامة العسكريين في ظل عدم توازن القوى، على حد تعبير مصدر عسكري لبناني لوكالة الأناضول. وفي مواجهة هذا المشهد يتمسك رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بخيار الدبلوماسية

0: واصفا العمليات الإسرائيلية بالتصعيد الخطير وغير المسبوق، مؤكدا أن تل أبيب تنتهج سياسة تدمير شامل وتنفذ تهجيرا جماعيا، لكنه يصر على أن الذهاب إلى المفاوضات يمثل الطريق الأقل كلفة، معلنا عدم المساومة على ثوابت وطنية، الانسحاب الكامل وإعادة الأسرى وعودة النازحين. الوفد اللبناني في واشنطن برئاسة العميد جورج رزق الله يسعى لوقف إطلاق النار الشامل وإعادة تفعيل لجنة مراقبة الاتفاق الأمريكي الذي أنهى الحرب أواخر عام 2024، لكن إسرائيل ترفض الانسحاب وتصر على نزع سلاح حزب الله كشرط مسبق.
1: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الأستاذ جورج علم الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ جورج، بعد التحية، هناك استمرار للغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وارتفاع بالتالي حصيلة الضحايا إلى أكثر، كما شاهدنا وتابعنا هذا الملف، من 3000 قتيل. هناك لجوء من قبل لبنان إلى الدبلوماسية بواشنطن كملاذ أخير. ربما هذا الحديث يقودنا إلى أهمية يعني المسار الأمني والعسكري التي تستضيفه واشنطن ويعقد اجتماعه الثاني بعد غدا. بداية، ما هي هذه الأهمية؟
2: ليس هناك يعني من مسار تعتمده الحكومة اللبنانية سوى المسار الدبلوماسي برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا المسار الحقيقة توزع إلى يعني جنسين أو عنصرين. طبعا الشطر العسكري الذي بدأ مفاوضاته في وزارة الحرب الأمريكية، وبالتالي هناك طبعا الشق الدبلوماسي الذي سوف يستأنف في وزارة الخارجية الأمريكية في الثاني والثالث من يونيو الجاري. طبعا اعتقادي أن يعني هذا المسار هو الوحيد الذي يعول عليه، لكن طبعا إسرائيل هي خارج الحسابات لأنها أساسا لا تريد التفاوض، تريد أن تفرض أمرا واقعا على الأرض، فيما إيران أيضا تتمسك بحزب الله وتحاول تحت شعار محاربة إسرائيل تحسين دفتر شروطها في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. لذلك من الناحية العسكرية لبنان هو ورقة ابتزاز إيرانية إسرائيلية، لكن من الناحية الدبلوماسية كما أشرت لا خيار أمام الحكومة سوى التفاوض، خصوصا وأن الجيش اللبناني لا يملك من الأسلحة والعتاد لكي يستطيع أن يواجه العدوان الإسرائيلي. وهناك طبعا اعتماد على الدور الأمريكي، إلى أي مدى تريد أن تبقى الساحة اللبنانية مستنزفة، وطبعا لابد من التوصل في نهاية المطاف إلى وقف لإطلاق النار إذا كان المطلوب هو إنجاح المفاوضات التي بدأت في واشنطن، وبالتالي قبل لبنان بأن تكون مباشرة مع إسرائيل.
1: نعم، هذا عن الأهمية التي يكتسبها المسار الأمني والعسكري الذي تستضيفه واشنطن. وتحدث آنفا أستاذ جورج علم على طبيعة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذا المسار الذي ترعى وزارة الحرب الأمريكية، لكن إلى أي مدى تملك، دعني أن أقول هذه المرة، الدبلوماسية الأمريكية فعلا نفوذا كافيا لإجبار إسرائيل على الالتزام بوقف إطلاق النار؟
2: هذا السؤال هو الذي يشغل باب المسؤولين اللبنانيين وبالهم واهتمامهم. طبعا كان هناك اتصال دبلوماسي على جانب من الأهمية بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وبين رئيس الجمهورية جوزيف عون، وقد وثقت وزارة الخارجية الأمريكية هذا الاتصال بالمثمر. لذلك إذا كان هناك شيء يحضر وراء الكواليس الدبلوماسية ولا علم لأي طرف يعني غير معني به، فمعنى ذلك أن هناك شيء يبنى عليه. وطبعا يعني من الناحية المعنوية والعسكرية، إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تضغط على إسرائيل وتريد طبعا للكيان الإسرائيلي أن يحقق أهدافه في لبنان، فمعنى ذلك أنها شريك في هذه الاعتداءات التي تستنزف لبنان. لذلك عندما ذهب المفاوض اللبناني كي تكون مفاوضاته برعاية أمريكية، إنما كان يعول على الضغط الأمريكي الذي يمكن أن تمارسه إدارة الرئيس دونالد ترامب على حكومة بنيامين نتنياهو

0: سواء من الناحية المادية أو العسكرية أو المعنوية. من هنا يعني السؤال المطروح هو هل أن ميازي فعلا هو استنزاف للبنان وبالتالي تحويل الجنوب إلى قضاء غزة والسلطة في لبنان إلى شقتين على غرار ما هو القائم في طبعا الميدان الفلسطيني؟
1: دعنا نتوقف عند هذه النقطة أستاذ جورج، ربما تقودنا في الأذهان هذه الفكرة عن الأسباب الحقيقية للرفض من قبل إسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان، يعني رغم توقيعها اتفاق وقف إطلاق النار في أبريل الماضي، هل يعكس ذلك برأيك نية مبيتة لفرض واقع ميداني جديد كما يتهمه رئيس الوزراء اللبناني؟
0: بطبيعة الحال يعني الخطر يطول طالما أن يعني بنيامين نتنياهو أعلن بأنه لن يوقف حربه على لبنان إلا بعد أن يستسلم حزب الله، وحزب الله لن يستسلم لأن هناك إيران وراءه هي التي تمده. لذلك كان رئيس حكومة لبنان في تصريحه الأخير مشككا في طبعا الجهود الدبلوماسية في أن تؤدي إلى جدولها كما يتمناها لبنان نظرا للشروط الإسرائيلية القاسية، وبالتالي هناك خشية أن يكون بنيامين نتنياهو قد بدأ التوسع يعني ليحتل كامل الجنوب اللبناني وبالتالي تحويله إلى غزة ثانية، بمعنى أن لا يبقى هناك من بشر ومن حجر في ما يستمر حزب الله تحت شعار تحرير الأرض في مقاومته لإسرائيل على رغم عدم توازن القوى، وهذا ما ينعكس على السيادة اللبنانية وعلى وحدة الأرض والشعب وبالتالي على قدرة الدولة اللبنانية للنهوض بما يترتب عليه من مسؤوليات في ظل الوضع المتربي الذي تعيش به على كل المستويات. لذلك القرار هو لدى المجتمع الدولي برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، هل هناك من حرص فعلا على السيادة اللبنانية وعلى دور الدولة لكي تبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، أم أن الكيان اللبناني معرض إلى التفتيت التجزئة؟ نحن أمام أسئلة مصيرية فعلا، وبالتالي هذا الأمر متروك لما ستحمله الأيام المقبلة من مفاجآت إن على المستوى الميداني أو الدبلوماسي.
1: نعم، إذن من بيروت الأستاذ جورج علم الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: في ظل تحولات متسارعة على الساحات الدولية تبرز توجهات أمريكية جديدة لإعادة رسم انتشارها العسكري في أوروبا، ما خطط لتسريع سحب جزء من قواتها من عدة دول، مما يثير تساؤلات حول تداعيات هذه الخطوة على أمن القارة ودور حلف الشمال الأطلسي الناتو.
3: تتجه الولايات المتحدة نحو تسريع تقليص وجودها العسكري في أوروبا في خطوة قد تعيد رسم ملامح التوازن الأمني داخل القارة وتثير قلقا متزايدا لدى حلفائها في حلف شمال الأطلسي. ووفقا لتقارير صحيفة ألمانية، يستعد البنتاغون لعرض خطط ملموسة خلال الأسابيع المقبلة تتضمن تسريع سحب القوات الأمريكية من عدد من القواعد الأوروبية، مع طرح هذه المقترحات على حلف الناتو خلال اجتماع مرتقب الشهر المقبل. هذه التحركات تأتي في وقت حساس، حيث كانت واشنطن قد أعلنت بالفعل في مايو الماضي نيتها سحب نحو 5000 جندي من ألمانيا التي تستضيف أكبر انتشار عسكري أمريكي في أوروبا بنحو 35,000 جندي. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي القوات الأمريكية في القارة يبلغ نحو 84,000 جندي مع تغير الأعداد حسب طبيعة المهام والمناورات. اللافت أن بعض المقترحات الأمريكية الجديدة تقابل بقلق أوروبي، إذ يرى حلفاء أن التسريع في الانسحاب لا يمنحهم الوقت الكافي لإعادة ترتيب قدراتهم الدفاعية، خاصة في ظل استمرار التوتر مع روسيا. وفي سياق متصل، أثار قرار مفاجئ بإلغاء نشر 4,000 جندي أمريكي في بولندا انتقادات داخل الولايات المتحدة وخارجها، خصوصا أن القوات والمعدات كانت قد بدأت بالفعل بالوصول، ما عزز المخاوف من ارتباك في الاستراتيجية العسكرية الأمريكية. كما تشير تسريبات إلى احتمالات أوسع تشمل تقليص الوجود العسكري في دول أخرى مثل إيطاليا وأسبانيا، وربما إعادة توزيع

0: توزيع القوات داخل أوروبا وفقاً لاعتبارات سياسية واستراتيجية. ويرى مراقبون أن هذه التحركات قد تؤثر على قدرة الناتو في الردع، خاصة في شرق أوروبا، حيث تلعب القواعد الأمريكية دوراً محورياً في مواجهة أي تهديدات محتملة، إلى جانب تأثيرها الاقتصادي على الدول المضيفة. في المقابل، يؤكد مسؤولون أمريكيون أن أي قرارات نهائية ستناقش مع الحلفاء في محاولة للحفاظ على تماسك التحالف رغم التباينات في الرؤى.
1: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الدكتور خطار بودياب، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور خطار، لندخل عن الأسباب الرئيسية بداية التي تدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى تسريع سحب قواتها من أوروبا.
2: الأسباب الأساسية لقيام الولايات المتحدة بسحب قواتها أو بالأحرى إعادة انتشار قواتها في أوروبا، لن تستغني الولايات المتحدة عن أوروبا، تبقى هناك حاجات متبادلة بين ضفتي الأطلسي. لكن القرار بدأ في ألمانيا التي تضم وجودا أمريكيا كثيفا وكبيرا منذ الحرب العالمية الثانية، وقد بالفعل صدر القرار بسحب قوات من ألمانيا، لكن لن تعود إلى واشنطن هذه القوات أو إلى الولايات المتحدة، بل ستتحرك نحو بولندا المجاورة من أجل تعزيز الجناح الشرقي لحلف الشمال الأطلسي في مواجهة روسيا. إذن هناك إنذار أمريكي للأوروبيين بوجوب تحمل المسؤولية، وهذا دفع بألمانيا الآن لزيادة ميزانيتها العسكرية وترتيب أمورها. كل الدول الأوروبية وافقت بشكل أو بآخر على ما طلبه ترامب منذ ولايته الأولى، أي أن تصبح ميزانيات دفاعها بنسبة 5%، بمعنى أو بآخر أن الأولويات الولايات المتحدة في القرن 21 حسب استراتيجية الأمن القومي الأمريكية ستتغير. الأولوية هي للنصف الغربي من القارة الأرضية، من ثم آسيا والمحيط الهادئ، بينما أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا تأتي بعد ذلك. من هنا هذا التغير الاستراتيجي الأمريكي.
1: نعم، ربما هذا حول التأثير من قبل تقليص الوجود العسكري الأمريكي على أمن الدول الأوروبية، خاصة دكتور خطار في شرق القارة. ولكن ما هو موقف حلف الناتو من هذه الخطط؟ هل تم التشاور، دعنا نقول، مع الحلفاء بشكل كافي؟
2: أعتقد لم يكن هناك من هذه المرة من تشاور بشكل كافي. ينتظر عقد القمة قريبا في أنقرة لبحث هذه المواضيع بشكل مفصل، والسبب أن الولايات المتحدة استاءت من موقف الحلفاء الأوروبيين من الحرب الدائرة حول إيران حاليا، وخاصة عندما طلبت من هؤلاء الحلفاء مد يد العون حول مضيق هرمز، واستاءت أيضا لأن بعض الدول مثل إسبانيا منعت الولايات المتحدة من استخدام قواعدها، والبعض بالدول الأخرى منعت الولايات المتحدة من استخدام أجوائها. كل هذا أدى بالرئيس ترامب الذي كان منذ ولايته الأولى يحذر من إمكانية التخلي عن الناتو كوسيلة عسكرية، وبالفعل الناتو أو حلف الشمال الأطلسي من دون الولايات المتحدة سيصبح من دون مضمون، لأن غالبية إمكانياته تأتي من هذه الدولة وهو وسيلة بيد هذه الدولة. لذلك حلف الشمال الأطلسي، خاصة أمينه العام الذي يرتبط بعلاقة طيبة مع ترامب السيد مارك روتي، يحاول لملمة الوضع الآن وإيجاد مخارج للوضع الجديد.
1: نعم، هل يمكن في المقابل أن تستفيد روسيا هذا الأمر من قبل هذا الانسحاب؟ لنتحدث عن طبيعة هذه الاستفادة المحتملة.
2: يعني بالطبع روسيا تحلم بذلك وترى، وإذا أتت تفكيك حلف الشمال الأطلسي من الداخل سترحب به، لأنه إن كان في زمن الاتحاد السوفيتي أو في زمن روسيا، حلف الشمال الأطلسي هو السند الأساسي للأوروبيين في مواجهة روسيا. حتى الآن أوروبا ليس عندها إمكانية الاستغناء عن المظلة الأمريكية النووية، يعني بالأمس مثلا فرنسا التي عرضت أن تقدم ردعها

0: مستقل كشراكة مع دول أخرى. عندما أرادت النرويج الارتباط مع فرنسا قامت روسيا بالأمس بتحذير النرويج من ذلك. إذن هناك توازن رعب حول أوروبا وهو مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك مهما ابتعد الجانب الأوروبي هو بحاجة لهذا الغطاء الأمريكي، وإلا سيكون معرضا أكثر لمواجهة غير متوازنة مع الروس في الأسلحة الاستراتيجية.
1: نعم. طيب ربما يعني سريعا، أو منشط رئيسي إنجاز التعبير، هل يمثل هذا القرار إعادة تموضع استراتيجية مؤقتة أم بداية لتراجع طويل الأمد في الدور الأمريكي في أوروبا دكتور خطار؟
0: يعني أنا أعتقد أن التطورات التي حصلت في الشرق الأوسط تؤدي إلى إمكانية إعادة تموضع استراتيجي مؤقت، لأن الصراع العالمي الآن أصبح على كل المسارح.
1: نعم. إذا من باريس الدكتور خطار بودياب الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: اتفاقية التجارة الحرة بين بريطانيا ودول التعاون ترسم ملامح مرحلة جديدة. حسان فوزي: تساؤلات جديدة الوطن القطرية. بين الحرب والسلام: مأزق النظام الإيراني محمد الرميحي. وقفة مع الصحافة السويسرية تامر أبو العينين. نبدأ جولتنا من صحيفة الجريدة الكويتية، والتي قال فيها الكاتب حسان فوزي: نجحت بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي في إبرام اتفاقية تجارة حرة وشاملة، تعد من أبرز الاتفاقيات التجارية والاقتصادية في السنوات الأخيرة. هذه الاتفاقية لا تقتصر فقط على تخفيض الرسوم الجمركية، بل تمثل رؤية استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وفتح آفاق أوسع للتعاون التجاري بين الجانبين. وكتب تحت عنوان: اتفاقية التجارة الحرة بين بريطانيا ودول التعاون ترسم ملامح مرحلة جديدة.
2: الاتفاقية تتضمن إعفاء جمركيا لنحو 93% من الصادرات الخليجية إلى بريطانيا، إلى جانب الإفراج الفوري عن السلع القابلة للتلف خلال أقل من 6 ساعات، وهو ما يمنح الشركات الخليجية مرونة وسرعة أكبر في الوصول إلى الأسواق البريطانية، خصوصا في القطاعات الغذائية والزراعية والمنتجات سريعة التلف.
1: وخلص الكاتب إلى أن الاتفاقية تكتسب أهمية إضافية لكون بريطانيا أصبحت أول دولة من مجموعة الدول 7 الصناعية الكبرى تنجح في توقيع اتفاقية تجارية حرة شاملة مع مجلس التعاون الخليجي، وهو إنجاز يعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها لندن للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع مجلس التعاون الخليجي. وأضاف:
2: إن هذه الاتفاقية لا تمثل اتفاقا تجاريا روتينيا، بل تؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والاستثماري بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي، ومع استكمال الإجراءات البرلمانية والقانونية اللازمة في المملكة المتحدة ينتظر أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ لتفتح فصلا جديدا من النمو والازدهار والشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الجانبين.
1: في صحيفة الوطن القطرية، والتي قالت في افتتاحيتها: أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الحصار البحري عن إيران موجة من التفاؤل، قبل أن يتحول هذا التفاؤل إلى تساؤلات جديدة حول ما يحمله قادم الأيام، لأزمة كلما بدأ أنها على وشك الحلحلة ازدادت تعقيدا، مع أنه من المفهوم تماما أنه في إطار استمرار العملية التفاوضية لا بد من مد وجزر قبل الوصول إلى بر الاتفاق. وكتب تحت عنوان: تساؤلات جديدة.
2: ما قاله الرئيس الأمريكي يمكن أن يمثل بداية اتفاق سياسي ينهي المواجهة، لكن الأمور ما لبثت أن عادت إلى المربع الأول. ففي الوقت الذي قدم فيه ترامب الخطوة باعتبارها جزءا من ترتيبات أوسع تشمل فتح هرمز والتوصل إلى تفاهمات بشأن الملف النووي، سارع طهران إلى التأكيد

0: أنه لا يوجد اتفاق نهائي حتى الآن، وأن قضايا أساسية ما زالت عالقة، من بينها العقوبات والأموال المجمدة وآلية تنفيذ أي تفاهم مستقبلي.
1: وخلفت الصحيفة إلى أن الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة خلال الأزمة كان يهدف إلى خنق الصادرات الإيرانية والضغط اقتصاديا على طهران عبر تقييد حركة السفن المتجهة إلى

0: الملكية، وأضاف:
1: وفي كل الأحوال فإن شيئا من ذلك لم يتحقق، والحديث عن خرق كبير في المفاوضات ما زال مبكرا على ما يبدو، وإن كان من الصعب التكهن بما يجري في الغرف المغلقة.
0: في صحيفة الأيام البحرينية قال الدكتور محمد لرماحي: ليست الحروب وحدها كارثة على الشعوب، فهناك حالة أكثر إنهاكا واستنزافا هي حالة اللا حرب واللا سلم، وهي الحالة التي تعيشها المنطقة اليوم، فالتوتر قائم والتهديدات لا تتوقف والممرات البحرية تحت الحصار، لكن القرار النهائي لم يحسم بعد. ذلك التردد لا يعود إلى الحسابات الدولية، بل إلى مأزق داخلي يعيشه النظام الإيراني، لأنه حتى الآن لم يقرر أي طريق يريد أن يسلك، وكتب تحت عنوان بين الحرب والسلام مأزق النظام الإيراني.
1: طهران تريد اتفاقا يخفف الضغوط الاقتصادية الخانقة، لكنها تحاول البحث عن تقديم وتأخير أولويات تمنحها فرصة الادعاء بأنها انتزعت نصرا، حتى لو كان ذلك النصر شكليا أو إعلاميا أكثر منه واقعيا. هي تريد المال وتريد هرمز وتريد الاحتفاظ بالأذرع، والعالم يريد نزع السلاح النووي وحرية المرور وقطع التدخل الإيراني في الجوار.
0: وخلص الكاتب إلى أن طهران تحاول استخدام أوراق الضغط التقليدية، فهي تلوح بمضيق هرمز وتختلق الحجج القانونية وتقارن بما لا يقارن، وتعيد التذكير بقدرتها على تهديد الملاحات الدولية أو المنشآت الحيوية في الخليج، كما تتمسك بأذرعها السياسية والعسكرية، لأن بقاء تلك الأذرع يمنحها شعورا بأنها ما زالت قادرة على التأثير في الإقليم، وأضاف
1: أن تلك الأدوات لم تعد تحقق النتائج التي كانت تحققها في الماضي، فالواقع تغير بعد الحرب، ودول الخليج أصبحت أكثر استعدادا للتعامل مع التهديدات، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية تبدو أقل استعجالا في تقديم التنازلات، بل أن واشنطن تتصرف بأن الزمن يعمل لصالحها، وأن استمرار الضغوط الاقتصادية والنفسية سيؤدي تدريجيا إلى إنهاك الداخل الإيراني أكثر فأكثر.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف السويسرية الصادرة اليوم والزميل تامر أبو العينين.
1: تعكس قراءة الصحف السويسرية حالة من القلق المتزايد تجاه عدد من الملفات الدولية الساخنة من الأراضي الفلسطينية إلى الملف النووي الإيراني في ظل تصاعد المخاوف من انسداد الأفق السياسي وتراجع فرص التسويات الدبلوماسية. صحيفة تاجس انساجر الليبرالية حذرت من مؤشرات متزايدة على سعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى تقويض الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية بصورة منهجية، مستندة في ذلك إلى ما يتعرض له السكان البدو الفلسطينيون من ملاحقات متكررة وعمليات طرد وضغوط متواصلة، إلى جانب مصادرة الممتلكات وفرض قيود تجعل استمرار الحياة في العديد من المناطق الرعوية أمرا بالغ الصعوبة. في الملف الإيراني، رأت يومية ديربوندا المستقلة إن السياسة الأمريكية تجاه إيران وصلت إلى مرحلة من الجمود السياسي والاستراتيجي، حيث تبدو المفاوضات عالقة بين مطالب متعارضة ومواقف متشددة من الطرفين. الصحيفة أوضحت أن أجواء الإحباط باتت تهيمن على المفاوضين في وقت تواصل فيه واشنطن التلويح بخيار التصعيد إذا لم يتم التوصل إلى ما تصفه باتفاق كبير، بينما تواصل طهران التمسك بمواقفها التفاوضية وترفض تقديم التنازلات التي تطالب بها الإدارة الأمريكية. تامر عمر أبو العينين، إذاعة دولة الكويت، جنيف.

0: الرئيس الأمريكي يعلن اقتراب التوصل إلى اتفاق مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. موقع أكسيوس يفيد أن الرئيس الأمريكي يطلب تعديلات على اتفاق إيران تتعلق باليورانيوم ومضيق هرمز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته ويشن هجوما على بلدات وقرى في جنوب لبنان. واشنطن تستضيف الاجتماع الأمني الثاني بين ممثلي وفدي لبنان وإسرائيل بعد غد الثلاثاء. الرئيس الأوكراني يعلن تسلم بلاده لمنظومة الدفاع الجوي من ألمانيا. السلطات الروسية تعلن إسقاط 210 مسيرة أوكرانية، والجيش الأوكراني يستهدف مصفاة ساراتوف الروسية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد تعرض منشأة في محطة زابوروجيا النووية لأضرار جراء استهدافها. اليابان ترفض اتهامات بكين وتحذر من تسارع التسلح الصيني، والصين تنشر منظومة دفاع جوي مطورة قرب مضيق تايوان، والكولومبيون يدلون بأصواتهم اليوم في الانتخابات الرئاسية. في ختام هذه الجولة من حدث وتعليق، لكم تحيات محمد الخشمان من التقديم ومساعد المخرج حبيب الشعلان، ومن الإخراج مشعل البريدي. إلى اللقاء.
1: حدث وتعليق.
2: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، عودة مرة أخرى بعد أن تابعنا وإياكم جولة إخبارية من استوديو الأخبار والبرامج السياسية. متابعة طيبة نتمناها لكم برفقة فقرات برامجنا في إذاعة دولة الكويت.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: استراحة الظهيرة.

0: مستمعينا الكرام، أسعد الله أيامكم بكل خير ومساكم الله بالخير في برنامج استراحات الظهيرة عبر أثير إذاعة دولة الكويت. هذا البرنامج الذي يأتيكم من الأحد وحتى الخميس من الساعة 2 وحتى 3 مساء وعلى الهواء مباشرة. بداية في هذا البرنامج نرفع لكم أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على الكويت وأهلها وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. ودائما وأبدا نقول لكم أعزائي المستمعين كل عام وأنتم بخير، ومساك الله بالخير زميلي سعود.
1: مساك الله بالخير زميلي أحمد، وكذلك مستمعين الكرام، وللجميع نقول كل عام وأنتم بخير. وكانت أيام جميلة الأيام الماضية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، ونقول لحجاج بيت الله الحرام حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور، ونسأل الله أن يجعل أيامنا كلها أفراح وأعياد وبركات في ظل هذه الحالة من الأمن والأمان، ولله الحمد والعودة إلى هذه الوتيرة من الحياة. هناك من سافر، هناك من فرح خلال أيام العيد من خلال هذه العادات الجميلة بالزوارات، ومن خلال هذه اليمعات والجمعات العائلية مع الأهل ومع الأصحاب. فولله الحمد كانت أيام جميلة، وكنا بحاجة لمثل هذه الأيام، خاصة بعد الفترات الماضية والضغوط والتوترات التي مر فيها الجميع بدون استثناء، حتى نكون واقعيين. وفعلا كانت هي أيام جميلة، ونعود الآن إلى وتيرة العمل، خاصة بعد هذه الإجازة وبعد هذه العطلة، بنشاط أكثر وبحيوية وبنوع من الدافعية بشكل أكبر.
0: بلا شك زميل سعود، يمكن احنا الحين ما زلنا في العطلة، يعني اليوم آخر يوم، بس احنا في طبعا في
1: ظرف احنا نهيئهم
0: نهيئهم دومنا على قدم في برامجنا، فنهيئ المستمع الكريم إن شاء الله من يوم غد بداية الدوام الرسمي، وأيضا تخفيض ساعات العمل.
1: صحيح.
0: كما يعني هو مذكور من قبل ديوان الخدمة المدنية، وفي التفاصيل والترتيب لمن يريد أن يعرف الآلية. صحيح. يتجه إلى مواقعهم في وسائل التواصل الاجتماعي. أيضا يعني في برنامج استراحة

0: ساحة الظهيرة دائما نسلط الضوء على آخر الأخبار والمعلومات، وكذلك لدينا الكثير من الضيوف لآخر المستجدات يكونون معنا إما عبر الهاتف أو بالتواجد في استديوهات إذاعة دولة الكويت. ومثل ما ذكرت زميلي سعود، يعني الأيام اللي فاتت أيام خير وبركة وسعادة وعيد للجميع. نعم. نتمنى يعني من الكل أن نستثمر هذه الأيام المباركة والأيام الجميلة في إصلاح ذات البين، في صلة الأرحام، في التواصل مع الآخرين، في تلمس حاجيات الآخرين. صحيح. في رأب الصدع إن كان موجود، التسامي على الخلافات ما بين الأحبة والأهل والأقارب. فدائما يعني خيركم من يبدأ بالسلام.
1: نعم، خيركم من يبدأ بالسلام ومن يستمر بهذه العلاقات الجميلة ويحافظ عليها دائما وأبدا، ولا ينتظر فقط مثل هذه المواسم وهذه المناسبات. صحيح هي نقطة انطلاقة، صحيح هي بداية جديدة لتقريب العلاقات، لحل الخلافات، ولكن علينا أن نستمر بالمحافظة عليها، علينا أن نستمر بهذه الأخلاقيات وأن نستمر بهذه الأعمال الصالحة التي كنا نقوم فيها خلال الأيام الماضية في العشرة من ذي الحجة ونستمر فيها. وبالمناسبة وفيما يتعلق بذي الحجة، أنا أتقدم بالشكر لبعثة الحجة الكويتية لما رأيناه من نجاح كبير وإشادة كبيرة من قبل حجاج بيت الله الحرام. أيضا كان هناك تعاون كبير ما بين بعثة الحجة الكويتية والمؤسسات في المملكة العربية السعودية، وكذلك دائما تألق ونجاح الحملات، حملات الحجة الكويتية في تذليل الصعوبات أمام الحاج. والله الحمد كان موسم حجة ناجح، ورأينا بكل تأكيد هذا التنسيق، هذه الشراكة منذ بداية التسجيل في الأشهر الماضية وحتى تمام هذه العملية وحتى إتمام كامل المناسك. ونسأل الله القبول لحجاج بيت الله الحرام. وهذا الموسم يعني فيه الكثير من الدروس وفيه الكثير من العبر، وقدمنا أيضا في بالمناسبة في هذا البرنامج حلقة خاصة كانت بمناسبة يوم عرفة. نعم. وكذلك تحدثنا عن الكثير من هذه الجوانب، وسنستمر بالحديث عن نجاح موسم الحج بالنسبة لبعثة الحج الكويتية والحجاج بيت الله الحرام. نقول يعودون بالسلامة بإذن الله تعالى، ونسأل الله لهم القبول.
0: نعم زميلي سعود، نسأل من الله القبول للجميع بإذن الله تعالى. أيضا بالمقابل من بعض المواضيع، أو يعني سمعنا الكثير من القصص فيما يتعلق في بر الآباء من الأبناء لآبائهم لأمهاتهم. أيضا بالمقابل نتمنى من الآباء والأمهات، هناك جانب يعني جانب لطيف وجانب خفيف، هو شعرة فاصلة بين الأمرين. نتمنى من الآباء والأمهات أيضا أن يعني ينتبهوا لأبنائهم لبناتهم في هذه الأيام، من طافهم الكثير لا يطفهم ما تبقى يعني من باقي أيام الدنيا. لذلك دائما نقول يعني مثل ما تبي أبنائك يبرونك كأب أو كأم، لا تنسى نصيبهم من الاهتمام، لا تنسى نصيبهم من العطاء، لا تنسى نصيبهم من كل شيء في هذه الدنيا. الأبناء يحتاجون دائما إلى لمسات الأب الحانية وعطف الأم في الكثير من المواقف. إذا فقد هذا الأمر وطلب في المستقبل قد لا يعطى. احنا لا نتمنى هذا الشيء أمانة، يعني أنت عليك البر في كل الحالات مهما كانت الظروف والأسباب، لكن أنت كأب أو أنت كأم وفري هذه الظروف. يعني الإنسان في بداية حياته في طفولته يحتاج العطف من الآباء والأمهات، لكن إذا مرت السنين والأيام يصبح الآباء والأمهات يحتاجون إلى اهتمام الأبناء، تتحول الصورة، تنتقل. فبر أبنائك في صغرهم يبروك في كبرك، يعني سنة الحياة وسنة الدنيا يعني. نعم. مع ذلك نقول مهما كانت الظروف والأسباب، الأبناء عليهم بر الوالدين في كل الحالات. لكن البعض عندما تسأل في بعض المسائل أو في بعض الأمور يقول لك مثلا لم أحظى بالاهتمام، لم أحظى بالمتابعة، لم أحظى بحنو الأب أو بعطف الأم، لم أحظى بالتربية الفلانية، فكانت هذه ردة الفعل. هذا ليس عذر من الأب. صحيح. من الأبناء. صحيح. لكن هكذا الدنيا يعني، وهكذا هي القصص التي تحاك وتقال في النهاية، فتكون يعني أصابع اللم موجهة إلى الآباء والأمهات في هذه المسألة. لذلك نتمنى من جميع الأطراف، نحن لسنا في صدد المقارنة، حق الأب والأم عظيم ولا يقارن بشيء بلا شك، لكن ظروف الحياة وقصص الحياة تعطي جانب نقول على الطرفين أن يكونوا يعني بارين بأنفسهم وبالمقابل بهم حتى تتم عملية الحياة وتنتقل من أسلوب إلى آخر.
1: نعم، البر بالوالدين هو واجب ديني وواجب شرعي، والجنة تحت أقدام الأمهات. واليوم نتحدث عن الأب وعظمة الأب، ونتحدث عن مكانته، وأيضا هي جزء من عاداتنا، جزء من تقاليدنا. فلو ننظر إلى الموضوع من كافة الزوايا

0: فهذا حق واجب على الأبناء تجاه الآباء، وهذا نعم. أمر ينتقل من جيل لجيل. أنت ستكون أب وسيتم أيضا تقديم لك الرعاية، وسيبرونك أبنائك وسيهتمون فيك وسيخدمونك، وهذا حق واجب على الأبناء. ولكن نحن نتحدث اليوم عن أمثلة واقعية. تحدثنا يمكن عن موسم الحج، وشفنا الكثير من الصور من حجاج بيت الله الحرام، خاصة من بعض الدول اللي قد يكونون هم بحالة مادية صعبة، ولكن رأينا يمكن حاج يحمل والدته، يحمل والدة بأقل الإمكانيات، وحاول أن يسعى وحاول أن يصل إلى هذا المكان، وهو أعظم مكان وأطهر مكان من الممكن أن تخدم فيه الوالد أو الوالدة وأن تقدم الرعاية لهم. وشفنا الكثير من يحمل والدته أو والدة لمسافات طويلة، وهذا الأمر فيه عبء، يعني المناسك بحد ذاته وفي ظل هذه الأجواء هي متعبة، وهذا اختبار من الله، فما بالك أن يقوم برعاية الأب أو الأم أو يحملهم لمسافات طويلة ومسافات بعيدة ويهتم بأدق التفاصيل. وهناك من يذهب مع والده، هناك من يذهب مع والدته، وهناك من يذهب مع عائلته، فالمسؤولية تكون عليه أكبر. وهذه أعظم صور بر الوالدين. كنا نتحدث عن بر الوالدين وعلينا أن نسعى فيها دائما وأبدا. لذلك نضرب المثل اليوم في الصور التي والمشاهد التي رأيناها في موسم الحج، وهذه أعظم الأعمال التي تقدم، ونحمد الله اليوم على هذه النعمة. من استطاع الذهاب للحج ومعه والدة أو والدته، هذه بحد ذاتها يعني عبارة عن فرحة، عبارة عن سعادة كبيرة، وكان فيها وهذه نعمة من الله. يعني قبل أن تكون مسؤولية هي نعمة من الله أن الشخص وضع في هذا الموضع.
1: نعم.
0: ونسأل الله دائما وأبدا القبول، ونسأل الله دائما أن يديم علينا مثل هذه النعمة، وعلينا أيضا أن نحافظ عليها من خلال بر الوالدين، وأن نستمر بمثل هذه الأخلاقيات، وهو حق وواجب شرعي علينا أن نستمر في هذا البر.
1: نعم، يعني جاء أيضا في الذكر الحكيم الكثير من الآيات التي تدعو يعني إلى بر الوالدين وبالوالدين إحسانا، أيضا بالمقابل فيما جاء على لسان نبي الله عيسى، وبرا بوالدتي ولم أكن بدعائك ربي شقيا. دائما يعني قرنت هذه الأمور بالتوحيد وبعبادة الله عز وجل، أن يكون هناك بر للوالدين. أيضا زميل سعود، ننتقل إلى مكان آخر، يعني احنا يمكن من باتشر والايام الاخرى سوف تكون الامتحانات لجميع الفصول الدراسيه ان شاء الله، ستبدا يعني في الايام المقبله. نتمنى من الجميع، من اخواننا واخواتنا الطلبه والطالبات، الاهتمام في المساله الدراسيه. خلاص اجازه العيد انتهت الان، يعني كل الجهد منكم المطلوب انكم تركزون في مجال الدراسه. والله حتى يعني بعض اللي نلاحظهم من الاهل والاقارب والاصدقاء ويعني من ابنائهم ان ما شاء الله والله حتى في ايام العطله كانوا يدرسون، يعني حتى في الاجازه، وشفنا هذا الشيء، وعساهم على القوه، والله ان شاء الله يعوض تعبكم هذا الى خير واعلى الدرجات. نتمنى إن شاء الله لكم التوفيق في امتحاناتكم القادمة، تحققون أعلى الدرجات وأعلى النسب. صفاء الذهن في هذه الأيام مطلوبة، يعني لا تفكرون في شيء إلا في الدراسة. أيضا من الآباء والأمهات دائما وفروا الأجواء الجميلة لأبنائكم. إذا شفتم البنت أو الولد منكب بشكل كبير على الدراسة، حاولوا أنكم تطلعون معه لو لمدة ساعة، تغيرون من نفسيته، تهيئون للأجواء، تهيئون للأجواء أيضا الهدوء. وإن إن شاء الله أيام خير قادمة لكم إن شاء الله في تحصيلكم الدراسي.
0: يا رب يا رب. وبالنسبة للمكان وللأجواء الدراسية، البعض يفضل الدراسة يمكن في البيت من خلال وجوده في المكتب في البيت، من خلال وجوده في الجو العائلي المحيط اللي يوفر له اليوم هذه البيئة الدراسية ويدعمه ويشجعه. البعض الآخر قد يكون فعلا هذا هو الجو المناسب بالنسبة له، ولكن حصل عليه نوع من الضغط، لذلك نشوف والله يغير المكان مع والده مع والدته مع الأخ مع أخوان، يغيرون المكان. أحيانا أنت تغير مكانك حتى في البيت نفسه،
1: عدل.
0: أحيانا أنت تروح لمكان قريب منك، بالعكس ما يمنع أبدا، ولكن من الضروري أن يكون مكان هادئ، ومن الضروري أن يكون مكان مناسب، ومن الضروري أن يكون مناسب جدا أيضا للقراءة، يكون في نوع من الهدوء. وأنا أحب اليوم أشيد يعني في الكثير من المرافق، يعني أيضا لاحظتها موجودة في بعض دور النشر، لاحظتها أيضا موجودة في بعض قد تكون الكافيهات أو غيره، يخصون أماكن للدراسة، وهذه نقطة قد تكون إيجابية، ولكن على الطالب نفسه أن يركز في دراسته. لذلك احنا نقول الوجود في المنزل بالدرجة الأولى والتركيز، ولكن لا سمح الله لمن شعر بالضغط بسبب طول فترة، احنا بالنهاية احنا نكون واقعين كنا أشهر طويلة في المنزل، فطبيعي طالب أو آخر يقول والله أنا شعرت بالملل من هذا المكان، أنا بأدرس في مكان جديد. ما يمنع، بالعكس، أخذ ولدك أخذ بنتك و

0: عندهم للمكان اللي يبونه، وحاولوا تساعدونهم وتوفروا لهم الجو المناسب للدراسة، لأن هذا الأمر يفرق جدا حتى أوقات الدراسة. احنا دائما ننصح بالنوم الكافي، ننصح بالدراسة خلال فترات الصباح، تستغل اليوم بشكل كافي، ولكن البعض قد يقول والله أنا أبي أغير يمكن من توقيت الدراسة وغيره، خاصة لطلبة صف الثاني عشر وهم أعلم وهم يعني بمرحلة وصلوا فيها إلى مرحلة كافية، وإن شاء الله طلبة صف الثاني عشر راح نفرح بنتائجهم بإذن الله تعالى. وأنا
1: يعني أيضا من الأمور يمكن اللي أنا شفتها في حياتي، مسألة بعض مرات من كثرة الدراسة سعود المعلومة خلاص ما تبي تتقبلها، ما تبي تدش مخك نهائيا، لا قادر تحفظها ولا قادر تفهمها من كثرة الكمية الدراسة. فأنت عليك الحين كطالب مثلا إذا شفت نفسك خلاص ما أنت قادر، أخذ لك بريك ساعة ساعتين، أطلع غير جو عشان عملية المخ يصير لها رفرش على قولتهم،
0: لا تشعر بتأنيب الضمير
1: بالضبط
0: هذا إيه؟ الراحة البسيطة يعني.
1: ولا تعصب على نفسك أني أنا مو قادر أستقبل المعلومة، مرات البعض ينهار يعني أنا مو قادر أستقبل المعلومة، شو الحل؟ لا ما راح أقدر أكمل دراسة، ما راح أقدر أكمل أني أجمع المعلومة. لا أنت أمورك طيبة إن شاء الله، بالعكس بس أن كمية يمكن المعلومات كانت كثيرة، فتأخذ لك راحة ساعة ساعتين، تغير جو، تطلع تروح مطعم، تروح على قولتهم تمشى مكان، تطلع مع أخوانك، مع أحد الأصدقاء، ترى هذه الأمور جميلة. أيضا من الأمور الأخرى اللي أنا أيضا جربتها في حياتي في مسألة الاختبارات يا جماعة، مسألة السهر جدا مو طيبة بالنسبة للدراسة. يعني البعض كان يسهر يواصل للامتحان، بالامتحان ثلاثة أرباع المعلومات متبخرة. اكتشفت أنا بعدين يعني طبقت هذا الأمر، حاولت أني أجربه، شفت أني لو حتى لو ما خلصت الدراسة كاملة بقى جزء لازم أنام لو ثلاث أربع ساعات، أقعد من النوم ألقى المعلومات يعني ثابتة موجودة، أكمل الجزء المتبقي صفحة صفحتين ثلاثة من الدراسة أحفظهم، راح أحفظهم فعلا وأدخل الامتحان وأنا بكامل طاقتي وبكامل معلوماتي موجودة عندي، لأن السهر دائما يؤدي إلى التعب، الأرق، المعلومات تتداخل مع بعضها فتأثر عليك في الاختبارات. فنرجوكم يعني مسألة السهر وأنك تروح الامتحان مواصل لا تسوونها ابدا، الا اذا انت كنت قالب نومتك فكانت النومه طبيعيه شيء اخر، اما تروح وانت مرهق للامتحان لا مو شيء يعني.
0: البعض العكس يعني يمكن ينام في هذا ما يعتبر سهر ابدا، انه ينام في اوقات مبكره
1: إيه هذا شيء ثاني،
0: ولكن يعني يصحى قبل صلاه الفجر بساعه
1: جميل.
0: او يصحى خلال فتره صلاه الفجر يقوم يصلي وايضا يصلي له ركعتين بنيه التوفيق في الاختبارات، ويبدي في هذه المراجعه، يبدي في هذه الدراسه، ولا ما يكون عنده وقت كافي للمراجعه
1: عدل.
0: فبالعكس ايضا هذه الطريقه يعني هي طريقة جيدة. أنا أشكرك أن تطرقت لموضوع السهر، لأن
1: السهر مشكلة
0: للأسف البعض يعني حتى يروح للاختبار وهو مواصل،
1: هذه هي
0: ما
1: المشكلة،
0: ما نام أبدا حتى ساعة أو نص ساعة ما نامها أبدا،
1: شذي تبخر المعلومات
0: بالضبط، التعب كله يخرج في وقت الاختبار، خلاص العقل تبرمج بأن هذا الوقت الآن هو وقت للنوم ووقت للراحة، أنا أديت كل علي، أنا دخلت القاعة الآن، أنا خلاص أنهيت دوري، دوري ما كان تأدية الاختبار، أنا دوري كان أنا أضغط نفسي بالدراسة. فالعقل ما راح يساعدك على أن أنت تستذكر المعلومات وتأديها وتحل بأفضل صورة، على العكس تماما، خاصة بأن في بعض المواد تحتاج إلى تركيز، في بعض المواد تحتاج إلى
1: خصوصا العلمي يعني،
0: خاصة صح فعلا الجانب العلمي مثل الرياضيات، مثل الفيزياء، مثل الكيمياء وغيرها من المواد الأخرى، وحتى بقية المواد يعني لما نتكلم على أبسط المواد أنت بحاجة إلى أنك تستذكرها. يعني احنا لو نتكلم على يمكن المواد اللي الطلبة عادة يفضلون ان يعني يحلونها بوقت مبكر او انه يخلونها لاخر الاختبارات، لانها بالنسبة لهم درجة باذن الله تعالى هي شبه مضمونة مع التوفيق من الله ومع الاجتهاد، على سبيل المثال مواد التربية الاسلامية او مواد القرآن الكريم.
1: نعم.
0: حتى هذه المواد ما راح تكون سهلة اذا انت ضغطت نفسك وحضرت الاختبار وانت سهران وانت مواصل وما نمت ابدا، على العكس حتى هالدرجة هذه البسيطة من الممكن ان تفقدها لا سمح الله. لذلك الراحة مطلوبة والتركيز مطلوب، وأنك أيضا الجانب الغذائي ترى أمر جدا في غاية الأهمية، البعض يعتمد على الكافيين بدرجات عالية والمنشطات، وهذا أمر ترى إن زاد عن حده راح ينقلب ضده وراح يضر الطالب خلال وجوده في فترة الاختبار. أن أنت تستمر بشرب الشاي والقهوة لكميات كبيرة وتحاول أنك تسهر وتضغط نفسك، أثرها راح يبين بعدين، وبالعكس هي ما راح تسعفك خلال الاختبار، يمكن فعلا راح تكون مستيقظ ولكن أبدا ما راح تكون مركز في اختبارك.
1: نعم يعني أنا أيضا سمعت من البعض يقول أخذ كفايتك من النوم قبل الاختبار، إذا قعدت من النوم لا تراجع عشان لا تشتبك المعلومات أيضا، لأن مرات تكون في مراجعة سريعة، يعني هو المقصد أنه خلاص أنت أدرس مني لي قبل نومتك، بعدين تفضل نام، نمت الساعة 12، نمت الساعة 1، نمت الساعة 11، اخذ كفايتك.

0: من النوم لوقت الاختبار.
1: أيه.
0: لما تقعد من النوم، انا ما اتكلم عن اللي يقعد مبكر، لا، اللي يقعد مثلا قبل الاختبار بساعه ساعتين، هذه المراجعه اللي هي على عجاله ممكن تلخبط لك الوضع. فانت تراجع قبل ما تنام، تخلص جميع مراجعاتك وتنام، تنام 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات اللي هو، وتروح على طول لاختبارك متوكل على الله سبحانه وتعالى، مصلي فرضك ورايح، عشان لا تتشابك المعلومات مع بعضها البعض. لان البعض شو يقول؟ انه والله اثناء المراجعه صار في تداخل كبير، صار في تشعبات، في معلومات فاتت، لا هذه انا ما كنت دارسها، خلنا ادرسها الحين،
1: أو أخاف
0: ما
1: أنسى.
0: يمدي او اخاف انسى. فانت تراجع كل شيء في الفتره اللي هي ما قبل النوم، بعدين توكل على الله تنام، وان شاء الله تثبت المعلومه واموركم طيبه.
1: نعم، نصيحه اخيره نقدمها لطلبتنا، قد يكون في نوع من الحوارات قبل الدخول الى قاعه الاختبار،
0: تجنبها.
1: اي تجنبها كثر ما تقدر. احيانا يمكن تسمع معلومه غير صحيحه، معلومه بالضبط. ما هي دقيقه، راح يبدي يصير عندك نوع من الشك، راح تبدي تشك بمعلوماتك، راح تبدي تشك بجاهزيتك، راح تتعرض لنوع من الخوف، راح ياثر عليك في تاديه الاختبار. لذلك نقول على العكس تماما، انت درست وتعبت واجتهدت وركزت وتجنب هذه الحوارات ابدا، انت مقبل على الدخول الى قاعه الاختبار، بهذه اللحظات نذكر الله وسم وتوكل على الرحمن، وادخل وادي اختبارك وتنساه، وبعدها باذن الله تعالى ربي يوفقك في بقيه الاختبارات، وانتهت العمليه وراح تفرح باذن الله تعالى في نتائج اختباراتك
0: باذن الله. وايضا نتمنى منكم ان شاء الله انكم تختارون التخصص المناسب لكم، وايضا تشوفون سوق العمل شنو محتاج. ايضا اولياء الامور، اباء وامهات، نتمنى منكم ان ما تتدخلون في مساله الاختيار وتخلونها للابناء الا اذا كانت عندكم حجه مقنعه، ويتم ذلك بالنقاش بين جميع الاطراف. مستمعينا الكرام، مع بدايه هذا البرنامج لكم اجمل التحايا من اسره البرنامج، خصوصا زميلنا سعود، يعني خرجنا سعود الحربي يقول نعم. نبلش، يلا احنا قاعد نبلش اساسا. هذه اجمل التحايا من التقديم الزميل سعود الفياض، ومحدثكم احمد شاكر الشمري،
1: ومن فريق الاعداد لكم هذه التحايا من حوراء درويش وبشائر العيد،
0: في التنسيق والمتابعه غزلان الخلفان،
1: اما الهندسه الاذاعيه نور العيسى،
0: في التنفيذ على الهواء محمد عبد العزيز المطيري.
1: بنكون معاكم بفقراتنا ومواضيعنا وحواراتنا مع ضيوفنا الكرام خلال هذه الحلقه من برنامج استراحه الظهيره. لكم هذه الدعوه للمتابعه من قائد هذا العمل واجمل التحايا من الإخراج سعود الحربي.

منتصف النهار، لحظة يتقاطع فيها العمل مع الاستراحة والجد مع التأمل، نصغى إلى قصص الناس وتجاربهم، ونفتح نافذة على القضايا اللي تمس حياتنا اليومية، من الأسرة والتعليم إلى الاقتصاد والمبادرات المجتمعية، لأن المجتمع حكاية تستحق أن تحكى. استراحة الظهيرة.

مستمعين الكرام، مستمرين معاكم مع هذه الحلقة من برنامجكم استراحة الظهيرة، ومع بدء عودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن.

0: وطن بعد أداء مناسك الحج تدجت مشاهد الفرح والطمأنينة في استقبال ضيوف الرحمن بعد رحلة إيمانية عظيمة حملت معها الكثير من المعاني والدروس. ومع هذا التطور الكبير الذي تشهده منظومة الحج عام بعد عام، أصبحت إدارة الحملات وخدمة الحجاج عمل احترافي متكامل يتطلب خبرة طويلة وقدرة على مواكبة المتغيرات والتنظيمات الحديثة، وهذا ما تحدثنا عنه في بداية هذه الحلقة من خلال مقدمتنا. والحديث أكثر عن موسم الحج لهذا العام وأبرز الخدمات التي قدمت للحجاج الكويتيين، وأيضا حول رؤية حملات الحج لمستقبل هذه المنظومة، يسعدنا أن نستضيف ضيفنا على الطرف الآخر من الهاتف الأستاذ فوزي الدوسان، نائب رئيس اتحاد حملات الحج الكويتية وصاحب خبرة تمتد لأكثر من ربع قرن في خدمة ضيوف الرحمن، ونسأل الله القبول ونسأل أن تكون هذه الخدمة في ميزان أعماله وكذلك في جميع من يقوم على خدمة حجاج بيت الله الحرام، سواء من حجاجنا من دولة الكويت أو أيضا هذا الشرف العظيم لكل من أنعم الله عليه بهذه النعمة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا ضيفنا على الطرف الآخر الأستاذ فوزي الدويسان، أهلا وسهلا حياك الله، ونقول لكم نسأل الله لكم القبول، حج مبرور وذن مغفور وسعي مشكور لجميع حجاج بيت الله الحرام ولكم.
1: الله يحييكم ويبارك فيكم، ونشكر جهودكم الطيبة متابعة الحملات والحجاج، وهذا شيء مو غريب على يعني الكويت من حيث الإذاعة أو التلفزيون المتابعة المستمرة، حتى يعني يحصلون على الراحة أو المعلومة الحقيقية التي يعني يتمتع فيها الحاج.
0: نعم.
1: أشكركم على هذه المقابلة.
0: وإحنا اللي نشكرك على وجودكم، على الرغم أن هذا الموسم قد يكون هناك أكيد مثل هذه الأيام فيها نوع من التعب فيها نوع من الجهد، ولكن هي في ميزان أعمالكم بإذن الله تعالى، ومع هذا شرفتونا بقبول هذه الدعوة. بداية يعني بعد عودة الحجاج إلى الكويت أو مع بدء عودة الحجاج إلى الكويت اليوم، كيف تقيم موسم الحج لهذا العام تحديدا مقارنة بالمواسم السابقة؟
1: طبعا هما في تطور دائم ومستمر المملكة العربية السعودية من حيث التنظيم الإلكتروني والميداني، فتعاون المملكة العربية السعودية والبعثة الكويتية والحملات الحج الكويتية هي حققت يعني الأهداف والراحة يعني التامة للحاج، حتى ما جعلت الحاج يشعر بأي شيء من الجهد أو التعب أو الارتباك.
0: نعم، احنا اليوم نقول دائما وابدا نسأل الله القبول، واكيد كان هناك نوع من الشراكة والتعاون ما بين دولة الكويت وكذلك المملكة العربية السعودية ساعدت في تذليل الصعوبات امام الحجاج وكذلك الحملات الكويتية. اليوم بوجهة نظرك، ما هي ابرز التطورات التنظيمية التي انعكست بشكل مباشر على راحة الحجاج لهذا الموسم وساعدت في هذا النجاح؟
1: طبعا يعني التطور اولا يبتدئ من المملكة العربية السعودية بأنه وضعت الضوابط في التسجيل، ولا يحج الا صاحب ترخيص رسمي يخرج من دولة من المملكة العربية السعودية، فهو حددت الاعداد لكل دولة، ومن خلالها يعني الدول ما تخرج عن العدد المخصص لها، ولا يحج إلا صاحب تصريح. فهذا النظام وهذه يعني الإرشادات اللي أيضا الإرشادات الصحية والإرشادات الطرق كلها أدت إلى شنو؟ ارتفاع مستوى الحج وتقنينه، ويعني جعلت الحاج يحس براحة وسلاسة في التنقل في التحرك، ما يشعر بالازدحام ولا المدافعات سواء في المناسك. فكل الأمور كانت مهيئة وميسرة من خلال الانضباط الرسمي الرسمي إن لا يحج إلا صاحب تصريح.
0: صحيح.
1: في الأول كان يدخلون ناس ما عندهم تصاريح فكانوا يسببون إرباك في الحج وازدحام ووفيات وأمراض، أما الآن لا، الشهادات الصحية مضبوطة، الأعداد مضبوطة، فكل هذا ساعد على أريحية الحج وانسيابه انسياب طيب وسلس.
0: نعم، اليوم يعني أيضا لاحظ وجود نوع من الشراكة والتعاون والتنسيق المشترك ما بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، ومنها هذه العملية مسألة التصريح، ومنها هذا الانضباط وكذلك الالتزام

0: بشروط التسجيل وأتمام عملية التسجيل إلى أن ذهبوا حجاج بيت الله الحرام وعادوا بالسلامة. بوجهة نظرك هذا التنسيق، هذه الشراكة، كيف ساعدت في تحقيق هذا النجاح وهذه الدرجة العالية من الانضباط؟
1: طبعا يعني التسجيل والمنضبط عطى الالتزام بالنسبة حق دولة الكويت وباقي الدول كلها الإسلامية اللي شاركت في الحج، فكل دولة التزمت في العدد الموجه لها من قبل المملكة العربية السعودية بالتصاريح الصريحة الواضحة المعلنة من خلال عملية نسك الحج. فهذا أي حاج ما يحمل هذا النسك ما يدخل المملكة العربية السعودية، واللي يدخل من غير هذا النسك يحمل نفسه مسؤولية هو بغنى عنها. ولذلك هذا الانضباط أدى إلى يعني راحة استيعاب المطارات، استيعاب الطرق، استيعاب يعني المناسك في الحج، فكانت جدا جدا يعني سلسة ومريحة، ويعني أدت إلى راحة نفسية عند الحاج، ما يحس بقلق من الازدحام، ما يحس بقلق من تدافع الحجاج في المناسك، فكان يعني صحيح. أدى إلى سكينة وهدوء عند الحجاج.
0: نعم ولله الحمد. بوجهة نظرك اليوم ما هي أبرز الخدمات اللي حرصت الحملات الكويتية على تطويرها هذا العام وإضافتها هذا العام وساعدت في تذليل الصعوبات أمام الحجاج وأيضا ساعدت في خدمتهم، فما هي أبرز الخدمات؟
1: والله طبعا احنا يعني الحاج يعني ينطلق من الكويت الى المملكة العربية السعودية، اولا في الكويت نظموا التسجيل من حيث القرعة اللي موجودة ومن حيث المعرض الحج، اساس ان الحاج يروح يلقى مكان في معرض جميع الحملات ويختار الحملة المناسبة حقه اللي سجل معاها في الحج، وأيضا يعني التنقل عن طريق الطيران اللي شارك فيه طبعا الخطوط الجوية الكويتية والخطوط السعودية من السعودية وناس والجزيرة، فهذه الشركات أيضا ساهمت في توفير مقاعد الطيران حق الحجاج ونقلهم من الكويت إلى المملكة العربية السعودية. وفي المملكة العربية السعودية أيضا مثل ما قلت لك مسبقا أن الحاج يدش عارف نفسه واثق في نفسه، ما عنده أي خوف أنه يدش يعني أن اسمه موجود، لا اسمه موجود وتصريحه موجود، يدش بكل راحة ولا عنده أي مشكلة. فيعني التناسق ما بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية بالتنظيم المشترك من حيث يعني التسجيل وتدقيق الحاج إنه ما يحج إلا صاحب الترخيص، هذا أدى إلى يعني سرعة وإنجاز للحاج.
0: نعم كذلك ما يتعلق اليوم يمكن في جهود كبيرة تبذل لكن خلف الكواليس قد لا يراها الحاج، يعني الحاج يرى نتيجتها الإيجابية، يرى نتيجتها اللي تساعده اليوم على إتمام هذه المناسك وعلى أن يحقق راحته ويعيش راحته خلال فترة الحج، ولكن هناك يمكن جهود كبيرة تبذل خلف الكواليس لا يراها الحاج، تعتبر يمكن من الجوانب التشغيلية، تعتبر من غيرها، لكن بوجهة نظرك ما هي أبرز هذه الجهود اللي تعتبر يمكن الأكثر تعقيدا في مسألة إدارة الحملات أو قد تعتبر من المهام الصعبة، ولله الحمد يعني حملاتنا قادرة عليها وبفضل الله تعالى وبفضل أيضا حسن الإدارة من قبل المملكة العربية السعودية وأيضا بعثة الحج الكويتية؟
1: أي والله إحنا ما نقول في صعوبة، الحمد لله مع تطور الزمن صار كل شيء يعني سهل وميسر،
0: اللهم لك الحمد.
1: فاللي يعني يبي يصعب على نفسه هو يصعب على نفسه، لكن الأمور كلها ميسرة يعني وراء الكواليس. الحاج ما يعرف شلون يربط نفسه مع شركات الطيران والحج، هذه تختص فيه الحملات باختيار الوقت المناسب حق الحاج انه ينتقل من الكويت الى المملكة العربية السعودية. طبعا احنا هناك الهاجز الاكبر والاشد انه هناك المناسك، مواقعنا في منى، في عرفة، في مزدلفة، في تنقلنا من بالمشاعر شلون، هذا كل الحاج اصلا ما عنده علم في سكنه شلون بيسكن أي صوب وأفضل وأحسن وأقل جودة وأكبر جودة، هذه كلها تتم يعني والحاج هو ما عنده أي معلومة إلا وقت التسجيل تعرض عليه

0: هذه الخدمات. فهذا جهد كبير من إدارة الحملة اللي اكتسبت الخبرة الطويلة بأنها تروح تتجهز مسبقا قبل لا يفتح باب التسجيل، يكون خلص من التذاكر، خلص من السكن، خلص من مواقع في منى وعرفة، كل هذه الأماكن ومزدلفة، كل هذه الأماكن هي يعني محط المشاعر وأداء الحج، يعني فيها الأماكن هذه، فكلها تجهزت وترتبت وبذل فيها مجهود كبير من قبل يعني البعثة الكويتية وحملات الحج الكويتية في المشاركة والمبادرة والمراقبة بالتنفيذ على هذه يعني المواقع، سواء في عرفة، في مزدلفة، في منى، في ومنظومة القطار، الحملات اللي تحجز التذاكر حق القطار تتنقل فيه بالمشاعر إلى منى وعرفة ومزدلفة، هذا كل الأمر الحاج ما يدري عنه.
1: صحيح.
0: فهذا من يقوم فيه؟ تقوم فيه إدارة الحملة.
1: نعم، ما شاء الله، يعني تفضلت بذكر كثير من جوانب أيضا من ضمنها وسائل التنقل، مسألة القطار ومسألة سهولة النقل مقارنة في السابق، وما شاء الله لكم خبرة تمتد لأكثر من ربع قرن، نتكلم عن أكثر من 25 سنة من خدمة ضيوف الرحمن. اليوم وسائل النقل ما شاء الله تطورت في موسم الحج، رأيك فيها خلال الأعوام الأخيرة وكيف ساعدت في سهولة تنقل الحجاج مقارنة في السنوات اللي شهدتها في بداية هذه الخدمة، وهي كلها نعمة من الله، ودائما نقول هو سعي بإذن الله تعالى يكون في ميزان أعمال الجميع.
0: والله طبعا أنت تكلمت عن شيء قديم تاريخ، هو حلو صعب وحلو في ذكرى في النفس. يعني أول كان التنقل من الكويت إلى المملكة العربية السعودية عن طريق الباصات،
1: صح،
0: ما كان في طيران، فيعني هذا جهد ومشقة بالنسبة حق صاحب الحملة، من يوفر أكل في الطريق، يوفر محطات استراحة للحجاج، يعني تدري ياخذ له يومين أو ثلاثة أيام في الطريق حتى يوصل إلى المملكة العربية السعودية. مواقعنا في عرفة، أول كنا بنفسنا إحنا ننصب مخيمات عرفة، ننصب مخيمات منى، مخيمات مزدلفة، والتنقل هناك كله عن طريق الباصات، وكان يعني موجود من الازدحام الشديد الرهيب اللي وقت النفرة، يعني صراع للبقاء على ما قالوا، في يعني وايد يعني تزاحم حتى الواحد شلون يوصل إلى المشاعر. في ناس يمكن ما تدش مزدلفة، ما توفر لها مكان في مزدلفة من شدة الازدحام، يطلع ما يؤدي يعني يمر على مزدلفة أو ينحكر في الباص يقعد ليه الصبح، وهذا حاشتنا احنا سنة من السنين انحبسنا في الباص ليه يوم ثاني الصبح، يلا تحرك الباص وجهنا إلى الحرم. فهذه الأمور لما أقارنها في الحاضر شتى أنا ما بين الظلماء والنور على ما قالوا. فطبعا تطور الآن، بدأ اللي يطلع بالكويت الباص ينتقل في أفضل شركات الطيران وأفضل المواعيد اللي تنقله من الكويت إلى المملكة، وأيضا حتى الحقائب ملوتة الكبيرة الحملات تشيلها عنه، تحط له تأجر شاحنات توصل جناطة مسبقة له في السكن هناك عنده في الغرفة المخصصة حقه اللي تخصصت مسبقا له من الكويت، انه غرفة ثنائية فردية ثلاثية رباعية، فغرفته هناك يوصل مكة يلقى شنطة اغراضه الهدايا التنسيق الترتيب في غرفته، يدخل يلقاها ما شاء الله غرفة معرس
1: الله.
0: يعني اي نعم، من كثر الترتيب والتجهيز حقه، سواء اللجنة النسائية تختص في النساء واللجنة الرجالية يختصون بالرجال، فهذا يعني أدى إلى راحة لما يلقى الحاج يعني راحته. حتى بالكويت يعني حتى الإحرام يهدى من قبل الحملة للحاج أساس يلبس إحرامه ويروح فيه إلى إلى إلى مكة. هناك أيضا المخيمات في منى وعرفة مزدلفة السنة هذه يعني لقد تطور شيء مو طبيعي، خيالي خيالي، انتقاله خيالية.
1: ما شاء الله تبارك الله،
0: كل من دش في عرفة كأنه داش فندق من الجمال والمحافظة، والله يكرمك الحمامات كأنك داش فندق خمس نجوم في عرفة، شيء يعني ما توقع الحاج. معظم الحجاج السنة انصدموا في الخدمة المقدمة لهم في هذه طبعا المناسك، وأيضا منها نفس الشيء، شيء راقي راقي جدا جدا جدا، وعطى مساحات كبيرة ووسع على الحجاج. فهذا يعني يعني مفاجأة كبرى حق الحاجز اللي حج السنة.

0: النادي حقيقة انتقل نقلة كبرى غير حتى العام وأولة العام واللي قبل اللي احنا عشناه. فشاف شيء ما شيء ما حد الحجاج السابقين ما شافوه، ويعني حظه يعني من حظ الحجاج الحاليين والقادمين اللي راح يعني راح يحوشهم دائما التطور والترتيب والتجهيز والتجديد للخدمات. فيعني بفضل الله يعني كانت خدماتنا جدا عالية راقية،
1: والباصات
0: الباصات اللي التنقلية الداخلية كلها باصات جديدة موديل 26
1: ما شاء الله،
0: ما يعني الحملات الكويتية ما تسعى إلا إلى هذا الموديل. فإحنا كحملة فوز دويسان سنويا ما ناخذ إلا موديل السنة 26، سنة الجاية 27، الوراها 28
1: ما شاء الله،
0: ما ناخذ إلا جديد على أساس لركب الحاج يركبه مرتاح ويحس بالرقية، ولا الباص يتعطل عليه في الطريق ولا يوقف عليه ولا كذا. طبعا هناك الباصات تستخدم ما توقف، لكن إذا خذيت الباص الجديد فكأنك أنت نفس السيارة اللي مطلعها من الوكالة وتركب فيها، تركب في تحس بنعومتها بسلاستها ما فيها أي تعب.
1: نعم ما شاء الله تبارك الله. أيضا يعني حجاج بيت الله الحرام قالوا والله إحنا ما شاء الله جهدنا ورحلتنا بدت مع حملات الحج الكويتية من قبل لا تقلع الطيارات باتجاه الأراضي المقدسة. يقولون في الجانب التوعوي، في مسألة تهيئة الأجواء، في مسألة النصائح اللي قدموها، جانب الاستشاري لما كنا نسأل إخواننا في الحملات ويردون علينا، فيقولون إحنا رحنا وإحنا عندنا فكرة كافية حتى على أداء المناسك، حتى أسئلتنا الشرعية جاوبوا عنها. فيقولون هذا الأمر يعني ساعدنا والله الحمد أن نشعر بأريحية خلال فترة الحج وأثناء أداء المناسك. شنو تعقيبك على هذا الأمر؟
0: طبعا هذا شيء رسمي وأكيد، لأن كل حملة عندها مرشدين معينين من قبل وزارة الأوقاف، مرشدين دوني يوجهون الحجاج ونعلمهم مناسكهم ونشرح لهم المناسك كلها، لأن الحاج اللي قاعد يروح في السنوات الحالية والقادمة حاج أول مرة يحج لم يسبق للحج، فيجهل في الأمور الشرعية كثيرا، يجهل في أعمال الحج كثيرا. فإحنا دورنا نثقفني ونعطي المعلومة كاملة يستوعبها، وأيضا لما نوصل مكة قبل المناسك نشرح له مرة ثانية المناسك ونعلم المناسك ونرتب له كل شيء ونجهز له كل شيء، حتى حصيات الجمر للمرجم مجهز حقه مع معبأ مرتب وبأعدادها، ما نخليه يبذل أي جهد الحاج بس يكون على معلومة مثقف تثقيف كامل في مناسك الحج كأنه حج قبل هالمرة مرتين ثلاث. فهذا الأمر يعني من الكويت وإحنا نوجههم. طبعا يصير عندنا لقاء تنويري قبل الرحلة
1: ما شاء الله،
0: قبل انعقاد الرحلة أو توجيههم إلى التذاكر والبوردينج، يصير لقاء تنويري كامل من خلال مرشد الحملة من خلال صاحب الحملة، فيتكلم المرشد يعطيهم جميع يعني تفصيل الحج شرعا.
1: نعم
0: وأيضا صاحب الحملة يعطيهم جميع تفصيل برنامج كامل للحملة، منين تطلع منين تروح، شنو خطتها المسيرية كذا كذا كذا، في التفويج في كل شيء. فحتى لما احنا مثلا احنا حاجين القطار في المشاعر نقول لهم احنا ترى تنقلنا في القطار بين المناسك اريح وافضل من التنقل في الباص، فيعني هذا قاعد يعطي راحه وقاعد يعطي استقرار نفسي عند الحاج. انت تبي الحاج يروح مو متوتر،
1: نعم.
0: ما تخليه يكون متوتر ويحس بقلق نفسي، لا لازم انت تمتص من هذا التوتر والقلق النفسي وتخليه يحج براحه، إضافة أن الإداري دائما مبتسم وياه ويلبي طلباته ومباشرة، أي اتصال إداري على طول في رد مباشر، أي اتصال شرعي في خطوط ساخنة ما بين الحاج ما بين العمل الإداري واللجان الشرعية، أي شيء يبي على طول يتواصل معه.
1: نعم ما شاء الله. يمكن حجاج بيت الله الحرام خاصة يمكن من كبار السن أصحاب الأمراض المزمنة الضغط أو السكر في كل عام يشيدون في الرعاية الطبية العالية، ويقولون ما شاء الله الحملة عندهم خبرتهم بوجود العيادات، وجود طوارئ طبية خاصة في بعثة الحج الكويتية ممثلة عن وزارة الصحة، أيضا ما شاء الله الأخوان في الحملات من الكادر الرجالي والكادر النسائي حريصين كل الحرص على متابعة الحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام. ودي لو تكلمنا عن هذه النقطة خاصة بأن لاحظنا بأن الحملات وضعتها

0: كأولوية.
1: إيه طبعا الجانب الصحي شيء ضروري، هذا ما في يعني قشمرة، شيء ضروري للحاج. يعني إذا الحاج يمكن عنده مرض يعيقه من الذهاب إلى الحج، لأن الحج فيه جهد. يعني ما نقول إنه ما في جهد، يعني في جهد، لكن إذا الحاج هذا لا يستطيع مقاومة الجهد هذا البسيط، يفترض إنه يوقف ما يروح، حتى لا يتعب
0: صحيح.
1: ويسوي أزمة حق الحملة وحق نفسه وحق أهله اللي وياه. لكن احنا طبعا يعني إدارة الحج ووزارة الصحة الكويتية مخصصة لكل حملة دكتور ودكتورة، وكل حاج قبل لا يطلع من الكويت لازم يصير عنده يعني تقرير رسمي عن حالته الصحية، شنو الأمراض اللي وياه، مزمنة غير
0: نعم نعم
1: مزمنة.
0: ويبلغ الحاج يعني حتى الحملة في وقت التسجيل أثناء أيضا هذه اللقاءات أعتقد
1: صحيح،
0: يسألون عن حالته الصحية.
1: في استبيان كامل عن حالته الصحية كلها، وإذا يعاني من أي مرض خفيف ولا كذا يعالج منه قبل الذهاب إلى المملكة العربية السعودية
0: نعم
1: والشروع
0: نعم
1: في الحج.
0: احنا نسأل الله الصحة والعافية للجميع والحجاج بيت الله الحرام. نختم الحديث بهذا السؤال ما يتعلق في الموسم القادم، دائما الحجاج يقولون احنا مجرد ان نعود من الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية دائما نبدأ الاستعداد للموسم الجديد على قدم وساق من خلال مراجعة هذا العام ومن خلال ايضا الاستعداد للعام القادم. ودنا لو تكلمنا عن هذا الأمر، وهل هو يدل فعلا على ريادة الحملات الكويتية في إدارة الحج وكذلك في الاستعداد للحج، خاصة بأن دائما الاستعدادات تبدأ فور العودة من موسم الحج؟
1: طبعا هذا شيء يعني ضروري ويعني ملزم ولازم، ويعني سير العمل في الحج يتطلب الاستمرارية والتواصل الدائم في التجهيز المسبق للحاجة. طبعا واحنا رادين في الطريق واحنا راكبين بالطيارة رادين، اقول حق الاداريين واقول حق ولدي الله يحفظه يبارك فيه دكتور عبد العزيز، اقول له شنو راح نسوي حق الموسم القادم من حيث السكن، من حيث التجهيز، من حيث كل شيء.
0: نعم.
1: فيقول لي بالطياره وقاعد افكر وانا رادين الكويت، قلت له والله هذا دأبنا دائما، يعني ما نقدر نوقف.
0: اي والله هذه خدمة عظيمة الله انعم عليكم فيها، وهي نعمة من الله عز وجل، واحنا نسأل الله ان تكون في ميزان اعمالكم وجميع القائمين على خدمة حجاج بيت الله الحرام سواء من دولة الكويت او غيرها من الدول، ونسأل الله القبول لجميع حجاج بيت الله الحرام، ولحجاجنا نقول حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور. احنا كان ودنا ان يسعنا الوقت اكثر للحديث عن هذا الامر، ولكن احنا وصلنا الى مسك الختام لهذا اللقاء، فنتقدم لك بالشكر على وقتك وجهدك، وايضا سعيكم الكبير الاستاذ فوزي الدويسان نائب رئيس اتحاد حملات الحج الكويتيه وصاحب خبره كبيره تمتد لاكثر من 25 عام في خدمه ضيوف الرحمن، فاحنا نتقدم لك بالشكر ونتمنى تجمعنا لقاءات اكثر باذن الله تعالى.
1: وانا اشكركم اكثر على اتاحه هذه الفرصه اللي يعني وضحنا حق كدوله الكويت الله يحفظها ويأمنها ويبعدها عن كل شر وشر الاشرار.
0: اللهم آمين.
1: آمين يا رب العالمين. وأنا أشكرك أيضا أنك تحت لي هالفرصة الجميلة أن أنا أعبر حق الحاج أن خليكم مطمئن دائما.
0: نعم نعم.
1: أن الحملات على استعداد ومستقرة وتجهز أفضل التجهيزات.
0: أي أيوة والله، وإحنا نشكرك فعلا على إيصال هذه الرسالة من خلال برنامج استراحة الظهيرة. شكرا للأستاذ فوزي الدويسان.
1: شكرا لكم. شكرا لكم.
2: منتصف النهار ما هو مجرد وقت عابر، بل فرصة نلتقي ونستمع ونتأمل قضايا المجتمع، مبادرات الخير، أفكار الشباب وتجارب الحياة اليومية. نافذة إذاعية تجمعنا في لحظة هادية من يوم مزدحم. استراحة الظهيرة.

0: أعزائي المستمعين، مع التقلبات الجوية اللي شهدتها الكويت خلال اليومين الماضيين من ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة إلى نشاط الرياح المثيرة للغبار، يكثر تساؤل الناس عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة ومدى استمرار هذه الأجواء وتأثيرها على الحياة اليومية والصحة العامة. وللحديث أكثر عن توقعات الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة هذا الأسبوع، يسعدنا أن نستضيف معنا خبير الأرصاد الجوية الأستاذ جمال إبراهيم. يا هلا ويا مرحبا فيك.
1: حياك الله هلا أخوي أحمد.
0: ساعة المباركة.
1: الله يبارك في ساعتك أبرك.
0: أستاذ جمال، يعني شهدنا خلال اليومين الماضيين أجواء حارة ونشاط الغبار في بعض المناطق، شنو الأسباب الجوية اللي أدت لهالحالة؟
1: طبعا الحرارة صارت تقريبا 48 أو 49 في بعض المناطق. الغبار كان بسبب الرياح القوية، كانت سرعتها وصلت إلى 55 كيلومتر بالساعة، رياح شمالية غربية. اما بالنسبه للحراره اللي صعدت، يعني قبلها بيومين كانت الحراره 42 صارت 48 او 49، لان الرياح كانت جنوبيه غربيه. الرياح الجنوبيه الغربيه عاده تصعد الحراره بشكل حيل ملحوظ، ومن النادر جدا ان تجي علينا رياح جنوبيه غربيه بالكويت. عاده 85% من الرياح بالكويت شماليه غربيه، 10 الى 12% رياح جنوبيه شرقيه، وبقية الرياح الجنوبية غربية وايد قليلة أو نادرة وتؤدي لارتفاع ملحوظ الحرارة.
0: جميل. أستاذ جمال، بالمقابل شنو أبرز ملامح الطقس المتوقعة في الكويت خلال هذا الأسبوع، وهل راح تستمر الأجواء الحارة والغبار؟
1: الغبار إن شاء الله ما في، رياح شمالية غربية، الليلة سرعتها من 10 إلى 30 شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وباكر الاثنين من 10 إلى 35 أيضا شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالليل تكون متقلبة الاتجاه خفيفة، ويوم الثلاثاء رياح أيضا شمالية شرقية سرعتها من 10 إلى 30، ويوم الأربعاء شمالية غربية، الأربعاء والخميس شمالية غربية سرعتها من 5 إلى 25 يوم الأربعاء، ويوم الخميس سرعتها من 15 إلى 35، ودرجات الحرارة العظمى تتراوح من 41 إلى 46 درجة مئوية، والصغرى تقريبا من 30 إلى 33 درجة مئوية.
0: نعم. بالمقابل خبير الأرصاد الجوية الأستاذ جمال إبراهيم، مع دخول فصل الصيف، يعني هل نتوقع موجات حر أقوى خلال الفترة القادمة، وشنو المؤشرات اللي تدل على ذلك؟
1: طبعا كل صيف احنا دولة الكويت دولة في موقع الدول الصحراوية، صيفنا شديد الحرارة وجفاف. شهر 6 و7 و8 و9 أو 6 و7 و8 من الأشهر شديدة الحرارة، حتى النصف الأول أو 3/4 شهر 9 طقس شديد الحرارة، يعني نسجل الخمسينات بالسنة من السنين سجلنا 50 بـ1.5، وسجلنا 31/8 سجلنا 50 بـ1.5 سجلنا 50. ف6 و7 و8 الأشهر شديدة الحرارة، حتى شهر 9 وجفاف ملحوظ، ننصح الابتعاد عن الشمس المباشرة والكثرة من شرب السوائل خاصة الماء واستخدام الشمسية.

0: إذا الواحد يضطر يطلع في النهار.
1: نعم الأستاذ جمال إبراهيم، أيضا بالمقابل يعني هناك من رواد البحر، من الأخوة الحداقة، من محبين أيضا ومرتادين البحر اللي يحبون السباحة أو موضوع التان في هذه الأيام مع هذه درجات الحرارة المرتفعة، شنو نصائحك لهم يعني؟
0: بالنسبة للحداقة طبعا أول شيء راح واحد ست باكر راح ينتهي.

0: السباحة. باشر وعقب باشر أجواء زينة إن شاء الله حق البحر حتى يوم الأربعاء. البحر زين حق السباحة، بس ابتعدوا عن قصة التان، لازم تحطون كريمات حماية تحميكم من أشعة الشمس. التان عبارة عن بداية حرق الجلد يؤدي إلى أمراض شايدة وصعبة خاصة على الجلد.
1: نعم. بالمقابل أستاذ جمال إبراهيم، هل هناك أي مؤشرات أو ظواهر جوية لافتة متوقعة خلال الفترة المقبلة تستدعي المتابعة، وما مدى دقة التنبؤات الجوية في مثل هذه الحالات المتقلبة؟
0: والله شوماكو، يعني بالصيف معروف أن أجوان الرياح شمالية غربية شديدة في الحرارة وشديدة في الجفاف، تقريبا طول الصيف هذا توقع نفس الشيء. تأخذون التنبؤات من إدارة الأرصاد الجوية مطار الكويت الدولي وإذاعة وتلفزيون دولة الكويت، والابتعاد عن السوشيال ميديا، لأن تقريبا 99% اللي حكون يكتبون على الأرصاد الجوية بالسوشيال ميديا ما لهم لا علم ولا شيء بالأرصاد الجوية، ومعظم معلوماتهم غير علمية وغير دقيقة.
1: نعم، خبير الأرصاد الجوية الأستاذ جمال إبراهيم، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
0: حياكم الله.
1: أهلا وسهلا.
2: إذاعة دولة الكويت، حين ينطق المذياع بالحق الثابت تعلو عبر الأثير هنا الكويت. جهود تبذل وملاحم صمود يكتبها التاريخ، جنود بواسل وأبناء هذا الوطن يخدمون في كل الميادين. في الكلمة قوة، وإعلامنا سلاح الحقيقة. الرسالة صوت، وعي ويقظة، تحمل الحق وتواكب الأحداث لحظة بلحظة. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
3: دائما في قصص تستحق أن تروى، وشخصية تستحق أن تعرف، وفكرة تستحق أن تناقش. نافذة يومية على المجتمع الكويتي بكل تفاصيله، نلتقي فيها، نستمع، نتحاور، ونكتشف ما يحدث من حولنا. استراحة الظهيره.

0: مستمعينا الكرام، دائما وأبدا هذا البرنامج يأتيكم من الثانية وحتى الثالثة، واقتربنا من مسك الختام لحلقتنا لهذا اليوم من برنامج استراحة الظهيرة. نلقاكم باكر بإذن الله تعالى في حلقة جديدة على 89.5 FM، وأيضا من خلال أبليكيشن 51 كويت عن طريق خاصية البث الإذاعي المباشر. كل اللي عليكم تسوونه تدخلون الأبليكيشن وتختارون البث المباشر، راح تشوفون صورة راديو تضغطون عليه وتختارون إذاعة دولة الكويت وتسمعونا في استراحة الظهيرة يوميا في هذا البرنامج. وراح نتشرف بإذن الله تعالى باستضافة ضيوفنا الكرام من المسؤولين والمختصين والمتميزين وأيضا أصحاب المبادرات، وكذلك سيكون لنا فقرات ومواضيع متنوعة، وأيضا سنطلعكم على آخر الأخبار والمستجدات. وبهذه المناسبة نذكركم دائما وأبدا بمتابعة الأخبار من مصادرها الرسمية والابتعاد تماما عن الشائعات. تابعوا دائما الحسابات الرسمية لوزارة الإعلام، مركز التواصل الحكومي، وكالة الأنباء الكويتية كونة، وأيضا عن طريق الناطقين الرسميين لكل وزارة، وكذلك أيضا عن طريق الصفحات الخاصة والرسمية بكل وزارة، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في مثل هذه الأيام، خاصة في خلال هذه الساعات الكثير من التغيرات التي قد تطرأ ونشاهد هذه الأخبار. ونسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في بلدنا الحبيب الكويت. لذلك سنكون معكم بإذن الله تعالى يوميا في استراحة الظهيرة.
1: نعم مستمعينا الكرام، في هذه الثواني وصلنا معكم لختام هذه الحلقة من برنامجكم استراحة الظهيرة، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله غدا بمواضيع جديدة

0: جدد أيضا لنضعكم في قلب الحدث أينما كنتم أعزائي المستمعين. ومع ختام هذا البرنامج لكم أجمل التحايا من أسرة البرنامج في التقديم الزميل سعود الفياض ومحدثكم أحمد شاكر الشمري، في الأعداد بشاير العيد حورة درويش، في التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، في الهندسة الإذاعية نور العيسى، في التنفيذ على الهواء محمد عبد العزيز المطيري.
1: نعم مستمعينا، إذن سنلقاكم غدا بإذن الله تعالى في تمام الثانية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأيضا سنكون معكم بحلقة جديدة ومواضيع جديدة. لكم هذه الدعوة لمتابعتنا غدا، ولكم أجمل التحايا في الختام من المخرج سعود الحربي. أما الآن فننتقل إلى استوديو الأخبار.
2: الثالثة عصرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن اتفاق السلام مع إيران أصبح وشيكا، ويحذر من أن العمليات العسكرية تظل خيارا مطروحا في حال فشل التفاوض. وزير الخارجية الفرنسي يقول إن مضيق هرمز يقع ضمن المياه الدولية ويجب فتحه وضمان المرور فيه دون دفع رسوم أو ابتزاز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على لبنان. فرنسا تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن العمليات الإسرائيلية في لبنان. وزارة الصحة في غزة تعلن تسجيل 10 شهداء و25 مصابا في غزة خلال يومين. السلطات السورية تعلن حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات فيضانات نهر الفرات. الرئيس الأوكراني يجدد تحذيره من موجة جديدة واسعة النطاق من الضربات الجوية الروسية على بلاده. وزير الدفاع الياباني يرفض الاتهامات الصينية بعسكرة اليابان، ويشير إلى تنامي القوة العسكرية الصينية وامتلاكها أسلحة نووية واستراتيجية لا تملكها اليابان، ويؤكد التزام بلاده بالسلام والقانون الدولي. كوريا الجنوبية تعلن إجراء أول مناورة بحرية مشتركة مع اليابان لأول مرة منذ 9 سنوات. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء.

هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى. نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء، بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأه لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

في مدينة المحرق بالبحرين العريقة التي طالما أنجبت رجالا حملوا مشعل الثقافة والوطنية، هناك ولد قاسم محمد الشراوي عام 1880. نشأ في بيئة أحبت الكلمة وقدرت المعرفة، فزرع في قلبه منذ صغره حب الأدب والتفاني. راح ينسج قصائده من خيوط الواقع الذي يراه ويعيشه، حتى أتقن فن القصيدة في أجمل صورها وأصدق تعبيراتها، وطنية كانت أم دينية أم اجتماعية.

0: فغدا صوتا يعبر عن وجدان مجتمعه. ومع مطلع القرن العشرين غامر الشيراوي عام 1918 بقرار غير مألوف في زمانه، فسافر إلى أوروبا وعاد منها برؤى مختلفة وتصورات أوسع لم يكن ليجدها في محيطه القريب، فكان الباب الذي فتح له عالم الإصلاح والتنوير المتشكل في أرجاء المنطقة، مؤمنا بأن الكلمة هي أقوى أداة للتغيير، وأن النهضة الحقيقية تبدأ من العقل قبل أن تبدأ من أي مكان آخر. وما إن استقرت أفكاره الجديدة حتى ترجمها إلى فعل، فتولى منصب أمين سر المجلس الأعلى للمعارف، وكان في ذلك المنصب أمينا على رسالة التعليم التي آمن بها، إلا أن أفكاره وأعماله لم تمر دون ثمن، إذ دفع الشيراوي ثمنا باهظا لمواقفه الجريئة ومناصرته للحركة الوطنية. تلك الأحداث لم تكسره، بل واصل مسيرته بعزيمة وبخطى أكثر ثباتا. وخير دليل على ذلك هذه الأبيات: لبس القضاء عليك ثوب حدادي، وبكى لفقدك منبر الإرشاد، وتلفت العلم الصحيح فلم يجد علما كقاسم في ثراك بلادي، فجعت بك السمحاء أنت لسانها وبيانها الهادي إلى الإرشاد. وأكمل خطواته عام 1940، فتولى الشؤون السياسية في صحيفة البحرين، جامعا بين موهبة الأديب ومسؤولية الصحف تجاه بلده في مرحلة بالغة الحساسية. رحل المناضل الأدبي في عام 1950 بعد رحلة امتدت 62 عاما. كان قد أبقى في ذاكرة البحرين صفحات من التحدي والقلم وحب الوطن، تشهد للأجيال أن أبناء المحرق يعرفون كيف يصنعون التاريخ. وكأنه يودع بقوله: تتبوأ الخلد التي هي داركم يا طاهر الأردان والأبراد. ومن أبيات الشاعر: لا تركنن إلى الدنية إنها لمع السراب لظامئ أو صادي، بينا ترى الآمال وهي قريبة فإذا بها حلم كطيف رقادي.
1: هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام.

من أعذب الكلام إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ فقال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فيا لحظنا ونحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، ونحب الصحابة رضوان الله عليهم، ونحب كل ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما ناصره وساءده وساعده. كل شخص لا يسرك أن تكون معه يوم القيامة، فأخرج حبه على الفور من قلبك، فالحب عبادة أيضا. مستمعين الكرام، سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم عما يدخله الجنة وينقذه من النار، فعدد له النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا مع العبادات، ثم قال له: يا معاذ، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقال معاذ: بلى يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: كف عليك هذا. فقال له معاذ: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال له: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا اللسان ليس فيه عظم، ولكنه يكسر العظام. كم شخص لم ينم ليلة بسبب كلمة جارحة، وكم من بنت توقف زواجها بسبب كلمة كاذبة، وكم شخص فقد وظيفته بسبب كلمة واشية، وكم صداقة انفرط عقدها بسبب كلمة فاتنة. اختاروا مفرداتكم بدقة، وردودكم بعناية، وتعقيباتكم بتأنن، وتذكروا: نحن لا نملأ مواقع التواصل، نحن نملأ صحائفنا. ما أكثر الكلمات التي تخرج من أفواهنا دون أن نشعر بثقلها؟ كلمة قد ترفع قلبا إلى السماء، وأخرى قد تهوي بصاحبها في الندم لسنين طويلة. ولذلك كان اللسان من أعظم النعم، وأيضا من أخطر الأمانات، لأنه يزرع في كل لحظة حصادا، إما نورا وإما شوكا. فكم من خصومة بدأت بجملة، وكم من قلب انكسر بسبب كلمة استهان بها قائلها، وكم من إنسان رفعه الله لأنه طيب اللسان، لين العبارة، لا يؤذي الناس ولو اختلف معهم. فاللسان باب واسع، قد يفتح لصاحبه أبواب الأجر بالذكر والدعاء والإصلاح والكلمة الطيبة، وقد يفتح عليه أبواب الإثم بالغيبة والسخرية والكذب والطعن في الناس. والعجيب أن جراح الكلام تبقى أحيانا أكثر من جراح الأفعال، فقد ينسى الإنسان موقفا لكنه لا ينسى كلمة آلمته في ساعة ضعف، أو عبارة أحيت فيه شعورا جميلا ظل يرافقه لسنوات. لذلك كان الصالحون يزنون

0: كلماتهم قبل خروجها، كأنهم يعلمون أن كل حرف مكتوب، وأن الله سبحانه وتعالى يسمع خفايا النبرة قبل ظاهر الكلام. وكان أحدهم يخشى الكلمة كما يخشى السهم، لأن السهم قد يجرح الجسد، أما الكلمة فقد تصيب القلب والروح. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، دمتم بحفظ الله ورعايته وفي أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.
1: شخصيات من بلادي، شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي، رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم، نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات، شخصيات من بلادي.
2: عائشة إبراهيم، لعل فترة الخمسينيات من القرن الماضي هي التي شهدت الانطلاقات الأولى لرواد هذا الفن، في وقت كانت التقاليد والعادات المحلية تمثل تحدياً كبيراً لمن أراد أن يكسر طوق المألوف وينطلق إلى عالم الأضواء بما يسبقه من سمعة وشهرة غير محفزة للأسر والعائلات المحافظة، التي رأت في انضمام أبنائها وبناتها لمهنة التمثيل أمراً يستحق النظر في التريث قبل اتخاذ القرار. لذلك يجب النظر بمزيد من الإعجاب لجيل الرائدات في فن التمثيل في دولة الكويت، التي كن سابقات لتمثيلهن في دول الخليج العربي، في اقتحام هذا المجال الشائك وإثبات موهبتهن وقدرتهن على التعبير عن هموم المواطن العربي، وخاصة المرأة أما وزوجة وموظفة، بل وفي جميع أطوار حياة المرأة. أبرز أعمال الفنانة عائشة إبراهيم التلفزيونية: شاركت الفنانة عائشة إبراهيم في عدد كبير من الأعمال الفنية التي لا يزال الجمهور العربي يتذكرها بها وبروعة أدائها، منها مذكرات بوعليوي، الحدباء، عائلة بومريان، شرباكة، شمعة تخترق، فهد العسكر، الرحلة والرحيل، أشياء ضرورية، بدر الزمان، أحلى الأيام، مبارك، الأسوار، الجرح الجديد، إلى من يهمه الأمر، للحياة بقية. وآخر عمل لها كان في عام 1992 بعنوان الماضي وخريف العمر، بطولة الفنان سعد الفرج والفنانة المصرية بوسي، إبراهيم الحربي، عبد الإمام عبد الله، باسمة حمادة، وزهرة الخرجي. كما شاركت الفنانة الراحلة في مسلسل عتاوية الفريج في عام 1980، واشتهرت بشخصية السكرتيرة تراتي، كما اشتهرت في مسلسل علاء الدين الذي عرض في عام 1980، وجسدت فيه شخصية أم علاء الدين، وهي شخصية جميلة نالت إعجاب المشاهدين. وفي عام 1989 كان للراحلة عمل مميز، وهو مسلسل الطماعون الذي عرض على تلفزيون الكويت، ولعب الدور أم صقر، زوجة الراحل الفنان علي المفيدي، والعمل

من بطولة الفنان خالد العبيد والراحل علي المفيدي، جاسم النبهان، إبراهيم الحربي ومنى عيسى. وفي شهر سبتمبر من عام 1992 غادرت الفنانة عائشة إبراهيم عالمنا عن عمر يناهز 48، مخلفة وراءها ثروة قيمة من الأعمال الفنية والإعلامية. الفنانة عائشة إبراهيم.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: ولا تسرفوا، قال الله سبحانه:

توجيه رباني بعدم مجاوزة الحد في كل فعل حتى لا نقع بالمحظور، وهو الإسراف والتبذير.

0: مع تحيات الحملة الوطنية ولا تسرفوا.
1: تبيها دوم، احفظها كل يوم.
2: شخصيات من بلادي، شخصيات من بلادي.
3: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك وبو سنبوك.
4: أنا أبي شيء اسم الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
5: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920. كتب نادرة.
2: شخصيات من بلادي، رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم. بتجاربهم وعطاءاتهم نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. فلكل وطن الرجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.

في حضرة الشعر، حين ينطق الوجدان قبل اللسان ويخط الشعور حروفه على بساط الذائقة، يسطع نجم من نجوم القوافي. إنه حمد العزب، إعلامي وشاعر اختار للكلمة موطنا في القلب وللحرف سبيلا إلى الروح، فتجلت أعماله مرآة صافية لأحوال الناس وهمومهم، ومرايا تعكس نبض الأرض ونفس الصحراء. حمد العزب أحد أبرز أعلام الشعر النبطي والإعلام الشعبي في الكويت والخليج العربي. شكل اسمه علامة فارقة في توثيق التراث الشعبي الكويتي وتقديمه للأجيال بطريقة إعلامية مبدعة، من خلال برامجه التلفزيونية وأعماله الشعرية استطاع أن يخلد ذاكرة البادية ويكون صوتها في زمن التحول والتحديث، وقد ظل لأكثر من 4 عقود من الزمن مرجعاً مهماً في الثقافة الشعبية ومصدر إلهام للشعراء والإعلاميين على حد سواء. ولد حمد العزب في دولة الكويت، ونشأ في بيئة بدوية أصيلة أثرت بشكل مباشر على تكوينه الثقافي واللغوي. نهل من موروث الشعر النبطي والحكايات الشعبية منذ نعومة أظفاره. بدأت مسيرته الإعلامية عام 1972 من خلال برنامج لوحات شعبية الذي شارك فيه إلى جانب الشاعر الراحل سليمان الهويدي رحمة الله عليهم جميعاً. سرعان ما أثبت حضوره اللافت وموهبته الفذة في الربط بين الموروث الشعبي والتقديم التلفزيوني بأسلوب مؤثر وسلس جعل الجمهور يلتف حوله. في عام 1977 أطلق حمد العزب برنامج ديوانية شعراء النبط على تلفزيون الكويت، الذي أصبح مع مرور السنوات منصة رسمية للشعراء الشعبيين في الكويت والخليج. تميز البرنامج بكونه منبرا حقيقيا لعرض القصائد وتوثيقها، إضافة إلى إبراز المواهب الشابة في الساحة الشعرية. وقد أدار العزب حلقاته بأسلوب يجمع بين الرصانة والبساطة، مما ساهم في انتشار البرنامج وشعبيته الواسعة داخل وخارج الكويت. حقق بذلك نقلة نوعية في الإعلام الثقافي الكويتي. لم يكن حمد العزب مجرد مقدم تلفزيوني، بل كان موسوعة شعبية متنقلة، حيث عمل على توثيق الموروث الشفهي من قصص وأمثال وقصائد بدوية نادرة، وقد أصدر عدة دواوين شعرية.

0: أبرزها تحفة الجزيرة عام 1980، خيار الأشعار عام 1982، كما تميز في برنامجه لوحات شعبية بتقديم مشاهد تمثيلية وقصص حقيقية من بيئة البادية، ما جعل تراث الكويت يجد طريقه إلى بيوت الناس بشكل ممتع ومؤثر. وكان هذا الدور سبباً في اعتباره أحد أبرز حماة الذاكرة الشعبية.
1: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت،
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
8: هنا الكويت،
9: هنا الكويت،
10: هنا الكويت،
11: هنا الكويت.
1: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين،
12: نافذة على التاريخ،
13: ألوان من الفنون،
14: من هنا
15: وهناك،
1: أخبار جهيرة، تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
16: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
1: وتحفظ تراثه.

0: إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ويصنع المستقبل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: خطوات عملاقة

خطوات عملاقة، برنامج يأخذكم في جولة حول المشاريع التنموية الرائدة في دولة الكويت في إطار رؤية الكويت 2035. نسعى من خلال هذا البرنامج إلى تسليط الضوء على الخطط الاستراتيجية الطموحة التي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. نستعرض معا المشاريع التي تمثل الركائز الأساسية لهذه الرؤية وتسليط الضوء على الإنجازات التي تعزز من مكانة الكويت الدولية وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

0: خطوات عملاقة من إعداد فواز المطيري ومحمد القحطاني، تقديم ناصر العجمي ومحمد مزيد، تنفيذ نورة العيسى. خطوات عملاقة للمخرج سعود الحربي.
1: فقرة بوست إذاعي، فقرة نعرض من خلالها مشروع تنموي بشكل أدق وبتفصيل أكثر. خطوات عملاقة.

مكانة دولية متميزة نحو كويت جديدة. الدعم الإعلامي للخطة الإنمائية. تقوم وسائل الإعلام بدور إيجابي في المعاونة على تحقيق هذه الخطط والأهداف التنموية باعتبارها جزءاً مهماً من التطور المجتمعي وارتباطها بالنظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في المجتمع الذي تعمل في إطاره. مشروع الدعم الإعلامي للخطة الإنمائية. مشروع للدعم الإعلامي للخطة

خطة إنمائية والخطط المنبثقة منها ونشر الثقافة التنموية والوعي الإعلامي بركائز الخطة وتسويقها برلمانيا وشعبيا والسعي إلى مشاركة المواطنين في التنمية عن طريق تكثيف وتنويع البرامج التلفزيونية والإذاعية المختصة بالتنمية وإنتاج برامج وأفلام وفلاشات تنموية داعمة للمشاريع الاستراتيجية والتنموية للدولة وعمل بحوث ودراسات تسويقية وتسويق بجميع الطرق الإعلانية للوصول إلى أوسع شريعة ممكنة داخل الكويت وخارجها وزيادة نسبة الوعي والرضا عن مخرجات الخطة الإنمائية لدى الجمهور. ومن أهداف المشروع تكريس الفهم الكامل لخطة التنمية ومرتكزاتها وتسويقها برلمانيا وشعبيا، زيادة نسبة مستمعي إذاعة دولة الكويت بنسبة 15%، تكثيف وتنويع البرامج التلفزيونية والإذاعية التنموية المتخصصة للوصول إلى أوسع شريحة ممكنة داخل الكويت وخارجها، دعم الخطة الإنمائية والخطط المنبثقة منها، نشر الثقافة التنموية وتشجيع العاملين في الخطة للمساهمة في إنجازها، السعي إلى مشاركة المواطنين في التنمية، إقامة مؤتمرات وورش عمل خاصة بالخطط، إقامة معرض خاص بالخطة، الإعلان في الشوارع والأماكن العامة وعبر شاشات السينما وعبر حافلات النقل العامة، الإعلان عبر وسائل الإعلام الجديدة. ومن الخدمات التي يهدف المشروع إلى تحسينها، أولا الاستفادة الإيجابية من الطاقات الأفراد والمجتمع في مسيرة التنمية، ثانيا دعم القرار الحكومي للمشاريع التنموية وخلق حالة من الثقة بالأداء المؤسسي.

0: مكانة دولية متميزة نحو كويت جديدة.
1: فقرة لقاء إذاعي، فقرة نتوقف من خلالها مع ضيف مختص لنتحاور معه في مجال من مجالات التنمية، ونعرض ما تم ويتم من خطة التنمية في خطوات عملاقة.
2: برنامج خطوات عملاقة، والذي يعنى بخطة التنمية لدولة الكويت 2035. في عالم يتسارع فيه التحول الاقتصادي والاجتماعي، تبرز المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمحرك أساسي للتنمية المستدامة، وكعنصر حيوي في بناء اقتصاد متنوع ومرن. وفي الكويت يأتي هذا الدور متماشيا مع رؤية الكويت 2035، التي تضع التنمية الشاملة على رأس أولوياتها من خلال 7 ركائز أساسية، منها ركيزة اقتصاد متنوع ومستدام. قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد شريكا أساسي في تحقيق أهداف هذه الركيزة، إذ يمتلك المرونة والقدرة على الابتكار والاستجابة السريعة لاحتياجات السوق المحلية. كما يساهم هذا القطاع في خلق فرص عمل مستدامة للشباب الكويتي، مما يعكس رؤية تنموية شاملة تجعل القطاع الخاص شريكا أساسيا في بناء المستقبل. وعن أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية، يسرنا أن نلتقي اليوم السيد محمد صادق القطان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وحول هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف عبر الهاتف رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأستاذ محمد صادق القطان. أستاذ محمد، حياك الله معنا في برنامج خطوات عملاقة.
3: الله يحييك ويعطيكم الصحة والعافية، ومشكورين على هذه الاستضافة.
2: بارك الله فيك، وسعداء أيضا لتلبيتك لهذه الدعوة. بداية وانطلاقا من المسمى رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، شنو حاب تقول انطلاقا من هذا؟

0: المسمى.
1: طبعا في البداية ودي أشكر لكم على هذه الاستضافة، ودي أركز على نقطة وايد مهمة، أن المبادرين والمشروعات الصغيرة المتوسطة في الكويت في لهم جمعية وفي لهم مظلة تساعدهم في نقل صوتهم، فإحنا دائما حريصين على أن إحنا نساعد الشباب في أن ينقلون التحديات اللي قاعدين يعانون منها، المصاعب، المشاكل اللي ممكن يمرون فيها، نحاول أن إحنا نبسطها ونوصل صوتهم بأفضل صورة ممكنة للجهات المعنية. إحنا قاعدين كلنا إحنا في الكويت نحاول نساعد أن إحنا نخلق بيئة مناسبة لممارسة الأعمال التجارية، بيئة داعمة للشباب، بديل للوظيفة، حيث أن الشاب ممكن يكون عنده أكثر من خيار ما بعد التخرج أو حتى أثناء وظيفته، لو حاب أنه يمارس عمل تجاري بشكل مناسب له، فراح يلقى جهة تمثل صوته وتنقل صوته بشكل مناسب للجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص. إلى جانب أن احنا اليوم بالجمعية نساعدهم في حل التحديات اللي يواجهونها، نساعد أيضا في أدوار ثانية مثل تنظيم الدورات والندوات والحلقات النقاشية.
0: نعم، جميل جدا هذا الحديث مع السيد محمد صادق القطان، وهو رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. سعداء جدا في وجود هذه الروح الوطنية، هذا التضافر المجتمعي، نقل الخبرات، الملتقيات اللي بالنهاية تنصب في الخدمة والمصلحة الاقتصادية العامة للدولة. لا شك أن الدولة تفرح إذا شافت يعني الشباب وعموم الشباب يلجؤون إلى السوق المحلي ومن خلاله يقومون بأعمال تجارية بإذن الله تنجح وأيضا تكون مدعومة من الدولة، بالنهاية يعتمد على نفسه هذا الشخص ويخفف عن كاهل الدولة الكثير. اليوم نتكلم على أبرز المشاريع اللي تعتقد أنها مضرب للمثال في ظل هذه البيئة الكويتية التجارية.
1: طبعا أنا ما رح أقدر أقول لك مشاريع نضرب فيها مثال، لأن المشاريع مميزة وايد ما شاء الله، المشاريع اللي شرفتنا وطلعوا برا الكويت، أو المشاريع اللي يخدمون دول عديدة من الكويت كمشاريع أونلاين، مشاريع عدة. ممكن أخوي محمد تصدم في كمية المشاريع الكويتية اللي صار في عندها وصول إلى جماهير خارج الكويت، جماهير كبيرة وقاعد تحقق نجاحات مو بس فقط في تحقيق الأرباح، لا، نجاحات في نوعية الخدمة اللي يقدمونها، نجاحات في الابتكار اللي قاعد يحققونه، نجاحات إحنا ككويتيين نفتخر فيها، فما أقدر أضرب لك مثال معين.
0: طيب، ودنا نتكلم اليوم على أكثر الأفكار تشابها. يمكن كثير من الشباب اليوم يقول والله مثلا أكثر مشاريع هي عبارة عن مقاهي، هل بالفعل المقاهي تستوعب هذا العدد وهذا التشابه الكبير، أم هناك من يميز بعض المقاهي لذلك هي أكثر جماهيرية؟
1: طبعا سؤالك وايد جميل أخوي محمد، احنا بدنا نركز على نقطة وايد مهمة. اليوم طبيعة إقبال الشباب على أي فرص في أي بلد مبنية على الفرص المتاحة، فطبيعي جدا أن اليوم أحد أبرز الفرص في كل دول العالم هي القطاعات المرتبطة بنمط الحياة بالروتين، فاليوم إذا الشعب يحب يروح المقاهي فطبيعي جدا أنه راح يكون في عدد من الشباب يركز على المقاهي كواحدة من المشاريع اللي ممكن هو يستهدفها. ممكن يستهدف أشياء مرتبطة بالرياضة، بالصحة، أي شيء مرتبط في روتين الحياة، فهذه واحدة من القطاعات المهمة اللي دائما الشباب ينطلقون منها اي واحد يبي يبدي مشروع تجاري. ولكن لما ننظر المشروعات الصغيره المتوسطه بصوره اكبر راح نلاقي ان كل شيء في حياتنا مرتبط بمشروعات صغيره متوسطه. لو انت تقعد في بيتك اخوي محمد راح تشوف ان النجار اللي سوى لك الباب او ركب لك الباب هو ممكن يكون مشروع صغير متوسط، ممكن تكون الشركه او المحل الصغير اللي باع لك التلفزيون او باع لك المكتبه او الشركه اللي سوت لك او اللي جابت لك الماترس أو اللي سوى لك الستارة. كل التفاصيل في بيتك راح تلقاها مرتبطة في المشروعات الصغيرة المتوسطة. تطلع من بيتك سيارتك، الجراج اللي اشتغلك على السيارة أو بدل لك الجامعة، فإحنا اليوم كمشروعات هي مرتبطة في كل جوانب حياتنا، عشان كذي هي تشكل ترى من مجمل الشركات في الكويت حوالي 90% من الشركات في الكويت. ولكن إحنا لأن نشوف المقاهي بكثرة، نشوف إن في إقبال كبير عليها، تميزنا في المطاعم في المقاهي، فنعتقد إنهم الفئة الأكبر في المشاريع. ولكن لو طالعها هم ترى نسبة، يعني نسبة مهينة ولكن تعتبر نسبة قليلة للصورة الأكبر والصورة الأشمل للتراخيص التجارية التي تصدر والمشاريع التي تمارس في الكويت.
0: نعم، جميل جدا هذا الحديث، ويقودنا إلى أسئلة متعلقة بالتصنيف. هل المشاريع المتعلقة بالنساء وكذلك بالشباب باختلافها، في مشاريع تكون شمولية للجميع لكن في أحيانا مشاريع هي شبابية فقط أو مثلا نسائية فقط، هل هذا أيضا يؤخذ بعين الاعتبار؟
1: طبعا اخوي محمد احنا لو نرجع شويه بالزمن راح نشوف ان في فتره من الزمن طلع مفهوم اللي هو اشبه بالاسواق المركزيه الضخمه، فالسوق المركزي تلقى فيه

0: يبيع العاب، يبيع أكل، في مطعم، في في جميع الأشياء تحصلها في السوق المركزي هذا. هذه أنا سميك فترة بالنص. بعدين هني طلع لك مجموعة من المحلات قال أنا أوكي هذا سوق مركزي في كل الأنشطة وكل الأشياء اللي ممكن يحتاجها الإنسان العادي، بس ممكن الناس يبون شيء متخصص، فطلع لك شيء اسمه السوق المتخصص. فيا لك واحد فتح لك محل ألعاب فقط يبيع ألعاب ما يبيع أي شيء ثاني. الناس في البداية ترى كانت تضحك تقول يعني الأسواق الكبيرة تبيع الألعاب، فليش أنت تفتح محل بس ألعاب؟ راح تخسر لأن الناس ما راح يقول لك قاصدين. ولكن الشيء اللي غاب عنهم أن الناس لما يبدون يتعمقون في أي فكرة معينة أو في أي حاجة معينة راح يفضلون المتخصص أكثر. فهني المشاريع التخصصية لاقت نجاح على مر الزمن بسبب هذه الفكرة، أن المستهلك يبي الأشياء المتخصصة في كثير من الأحيان. لما يبي شيء غير متخصص يروح على السوق المركزي ويحصل جميع احتياجاته هناك. فبالتالي أي سوق متخصص في له فرصة دائما أنه يمارس نشاطه التجاري وأنه يحقق منه ربح. فبالتالي إذا أنا استهدفت فقط النساء أو استهدفت فقط الأطفال أو استهدفت الرجال بقطاع معين، فأنا رسل سوق متخصص وإحنا دائما ننصح فيه. السوق المتخصص الميزة ماسة أخوي محمد أنه هو شريحته المستهدفة واضحة زين، فبالتالي حتى إعلاناته وحتى المصاريف التسويقية اللي قاعد يصرفها يصرف أشياء لشريحته بشكل دقيق، وهذا الشيء يساعد أنه يأثر على شريحته أكثر من أنا اليوم استهدف 4-5-7-8 فئات. بالتالي حتى الرسالة اللي أنا أقدمها ممكن تكون رسالة عامة، فبالتالي ما راح تأثر على الفئات نفس ما يكون نفس ما أنا أخدم شريحة متخصصة. وبعدين شوي شوي أبدي عاد أوسع الشريحة، أضيف شرائح أخرى. فالبداية دائما ننصح فيها شنو؟ وضح أو حدد شريحتك وبعدين توسع بشكل تدريجي. هذه هي أفضل طريقة في أي مشروع في بداياته.
1: نعم، اليوم نتكلم على البحث عن المنتج. أحياناً يمكن في السابق قبل عالم السوشيال ميديا نعلم أن هناك بعض الشوارع في الكويت، والله الشارع هذا مثلاً متخصص في مثلاً التليفونات، فما في صعوبة أني والله مثلاً أروح له. كذلك هناك شارع مخصص مثلاً للكراجات، فأحياناً البحث يكون سهل في هذا المجال. اليوم نتكلم على الفكرة، مثلاً في شخص عنده مثلاً سيارة فيها مشكلة، فعلى طول يخطر في باله منطقة في الكويت أن هذه المنطقة صناعية وتحديدا العطل الفلاني أو القطع الفلاني في الشارع الفلاني. الآن في ظل عالم السوشيال ميديا، هل تعتقد أن البحث ما ألزمنا في تحديد الموقع؟ يعني في بعض الناس ممكن يفتح محل موقع مو جيد لكن عنده ازدحام وعنده زباين، لأن دعايته أو الوصول للجمهور في عالم السوشيال ميديا أصبح أبسط وطريقته في الدعاية كانت مميزة. اليوم بدي أتكلم على الجذب الجماهيري، هل موقع المحل أو المشروع مهم أم الدعاية هي الأهم؟
0: طبعا هم اثنين مهمين اخوي محمد. يعني اليوم في شيء يسمونه المزيج التسويقي او المزيج التسويقي، هو هم اربع اشياء دائما يقول لك برايس بروموشن برودكت بليس، اللي هما شيء مرتبط في المكان. طبعا المكان ما يفصل فيه فقط المكان، يفصل فيه المكان، نقاط البيع، نقاط التوصيل، كل شيء مرتبط في المكان. في شيء مرتبط في السعر، في شيء مرتبط في الترويج، وفي شيء مرتبط في المنتج نفسه. فهما اربع اشياء هم المزيج التسويقي. فالنقطة اللي ذكرتهم هم يندرجون تحت نقطتين من أربع نقاط مرتبطة في المزيج التسويقي اللي يساعدك في أنك توصل حق السوق المستهدف. فبالتالي التكنولوجيا ساعدتنا، إيه نعم ساعدتنا، أن اليوم الموقع ما عاد هو العنصر الوحيد للنجاح. ممكن أنا اليوم أخذ لي محل في شارع غير رئيسي
1: داخلي
0: داخلي إيه نعم وأنجح نجاح كبير، بس بسبب أن أنا اليوم الإعلانات اللي قاعد أقدمها، قلة الإيجار اللي أنا قاعد أدفعه ساعدني في أني أنا أحقق نجاح كبير. في المقابل مشروع ثاني في مشروع رئيسي ما يحقق نفس النجاح اللي قاعد أحققه أنا.
1: صحيح
0: كلامك صحيح من من من حيث الفكرة العامة. التكنولوجيا سهلت علينا أني أنا مو مضطر أخذ من الشوارع الرئيسية، ولكن إلى الآن إذا موقع محلك كان في شارع متميز أو كان في مجمع متميز فرصة نجاح أكبر، خصوصا إذا كانت التكاليف والمبيعات مدروسين بعناية. يعني على سبيل المثال، هل أنا إذا فتحت مثلا بالأفنيوز نفس لما أفتح في أي مجمع صغير في منطقة تجارية ثانية؟ طبعا لا، الأفنيوز يعتبر واحد من أشهر المجمعات، فبالتالي فرصة نجاحي تكون أكبر إذا كنت أنا قادر أحكم مصاريفي وقادر أني أنا ألبي الاحتياجات الزباين وأقدم منتجات وخدمات متميزة.

0: خطوات عملاقة. تخطو الكويت هذه الخطوات بكل ثبات وقوة نحو مستقبل مشرق. في خطوات عملاقة نسلط الضوء على المشاريع التنموية في داخل دولة الكويت. خطوات عملاقة.
1: فقرة بوست إذاعي، فقرة نعرض من خلالها مشروع تنموي بشكل أدق وبتفصيل أكثر. خطوات عملاقة.
2: رأس مال بشري إبداعية نحو كويت جديدة، أكاديمية الكويت لعلوم الإطفاء.

0: إن الإدارة العامة للإطفاء تقوم من منطلق رؤية الكويت 2035 كويت جديدة، تهدف لتدريب وتطوير واستقطاب الفئات المختلفة من شباب وطننا الكويت خاصة والوطن العربي عامة، الذين يودون الالتحاق بخدمة قوة الإطفاء ليكونوا ضمن المنظومة الأمنية للدفاع عن الوطن. لذلك تسعى الإدارة العامة للإطفاء بإنشاء أكاديمية متخصصة قادرة على منح طلبتها والمتدربين فيها الشهادات المعتمدة والمعترف فيها محليا وعالميا ومواكبة مع التطورات الحديثة، حيث أن التدريب والإعداد الجيد لرجال الإطفاء له دور كبير في حماية الأرواح والممتلكات والبيئة وجميع ما يستجد من أحداث وتطوير مستقبلية. ومن أهداف المشروع أولاً تأهيل رجال الإطفاء على مستوى عالي من الكفاءة العلمية والعملية على الصعيد الأكاديمي والتدريبي. 2- خلق فرص وظيفية بالقطاعين الحكومي والخاص محلياً وإقليمياً ذو مؤهلات أكاديمية، بدءاً من مؤهل الدبلوم وانتهاءاً بمؤهل الدكتوراه، استناداً لنص المادة 8 من القرار رقم 10 لسنة 1982 المعدل بالقرارات الوزارية رقم 137 لسنة 2005 والقرار رقم 15 لسنة 2013. 3- تأهيل طاقم عمل يصل عددهم إلى 5223 من رجال الإطفاء في قطاع المكافحة عام 2035، وذلك بناء على المعايير الدولية المعطى من الجمعية الدولية للإنقاذ والإطفاء CTIF، والتي يجب أن يحسب رجل إطفاء واحد لكل 1000 نسمة، حيث أن تقديرات منظمة الأمم المتحدة لعدد سكان دولة الكويت سيصل إلى 5,223,000 نسمة في عام 2035. 4- سد حاجة الإدارة العامة للإطفاء الحالية والمستقبلية من رجال الإطفاء وفق المعايير الدولية. 5- إنشاء مركز أبحاث ودراسات وفحص واختبار المواد ومعدات وأجهزة الإطفاء. 6- تعليم وتدريب عدد 7,554 طالب ومتدرب خلال السنة الدراسية والتدريبية على الصعيد المحلي والإقليمي وفق النسبة التالية: 49% من طاقم العاملين بالإدارة العامة للإطفاء، 2% من الطلبة الدوليين، 26% من طاقم العاملين بالقطاع الخاص، 23% من طاقم العاملين بالقطاع الحكومي. والجدير بالذكر أن نسبة الإنجاز في المشروع هو 30% والمتوقع إنجازه في عام 2026. رأس مال بشري إبداعي نحو كويت جديدة.
1: فقرة تقارير تنموية، فقرة نفرد في طياتها تقارير تسلط الضوء على خطوة من خطوات التنمية نحو كويت جديدة برؤية فريدة، خطوات عملاقة.

عن التاريخ القديم والحديث، سواء كانت تلك البقايا مادية كالأبنية والأدوات والأسلحة والنقود والأختام وغيرها، أو المصادر المدونة بالخطوط القديمة. تزودنا التنقيبات الأثرية بمعلومات هامة عن عصور ما قبل التاريخ، وذلك عن طريق دراسة البقايا المادية على اختلاف أنواعها، ويمكن من خلال بقايا الهياكل العظمية البشرية والحيوانية الاستدلال على الأنواع والأجناس البشرية والحيوانية المختلفة. مشروع التنقيبات الأثرية في دولة الكويت مكانة دولية متميزة نحو كويت جديدة. يساهم مشروع التنقيبات الأثرية في تعزيز الهوية الوطنية والثقافية للمجتمع الكويتي من خلال التعرف المواطن على ماضيه وحاضره وقيمه وأجداده، ودور المشروع في غرس القيم الوطنية وترسخ الاعتزاز بالوطن والعمل على التلاحم القوي بين أبناء الشعب الواحد، وتمكنه من صياغة مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة. ويساهم المشروع أيضا في تنشيط السياحة الثقافية، ويعمل على جذب السياح لمواقع العرض الأثري والتاريخي والتراثية، وتنشيط الحركة التجارية في المواسم السياحية. ومن نتائج استمرار هذا المشروع زيادة الوعي المنهجي والتربوي بأهمية الآثار والتراث الكويتي، وضرورة زيادة المادة الثقافية والأثرية بالمناهج التعليمية بالمدارس والجامعات لزيادة الإحساس بالانتماء لدى الأجيال الناشئة لبلدهم وحضارتها. ومن أهداف المشروع تنشيط الدور السياحي الثقافي من خلال زيارة المواقع الأثرية والمتاحف، تأهيل الكوادر الوطنية في مجال الآثار، نشر نتائج التنقيبات الأثرية وترميم وصيانة المواد المكتشفة، المحافظة على المواقع الأثرية، تسجيل 100 إلى 500 قطعة أثرية جديدة، إصدار من 1 إلى 5 إصدارات علمية متخصصة، تعزيز الهوية والانتماء الوطنية، ترميم وصيانة عدد 1 إلى 2 موقع أثري سنوياً. ومن الخدمات التي يهدف المشروع إلى تحسينها، أولاً سهولة الحصول على المعلومات الثقافية المتعلقة في مجال الآثار، 2 تنشيط القطاع السياحي الثقافي من خلال تحسين الخدمات التي تقدمها متاحف الآثار والتراث والمواقع الأثرية.

0: مكانة دولية متميزة نحو كويت جديدة.
1: شكرا لكم على متابعة هذه الحلقة من برنامج خطوات عملاقة. نلتقي بكم في حلقة قادمة مع المزيد من التغطيات للمشاريع التنموية في دولة الكويت. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: فواز المطيري، محمد القحطاني، ناصر العجمي، محمد مزيد، نورة العيسى، والمخرج سعود الحربي.

0: الكويت، القلب النابض فينا، الحرف الذي نكتبه، والشعر الذي يكتبنا. الكويت في حبها والولاء رسمنا ملحمة صمود وانتماء، شعب واحد وطن واحد.
1: شعبنا شعب كريم رفع الحب مقاما،
2: رفع الحب مقاما.

0: إذاعة دولة الكويت. الحرف ولاء والكلمة وطن.
1: الرابعة عصرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن اتفاق السلام مع إيران أصبح وشيكا، ويحذر من أن العمليات العسكرية تظل خيارا مطروحا في حال فشل التفاوض. وزير الخارجية الفرنسي يقول إن مضيق هرمز يقع ضمن المياه الدولية، ويجب فتحه وضمان المرور فيه دون دفع رسوم أو ابتزاز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على لبنان. فرنسا تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن العمليات الإسرائيلية في لبنان. وزارة الصحة في غزة تعلن تسجيل 10 شهداء و25 مصابا في غزة خلال يومين. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويرفعون علم الاحتلال الإسرائيلي. السلطات السورية تعلن حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات فيضانات نهر الفرات. الرئيس الأوكراني يجدد تحذيره من موجة جديدة واسعة النطاق من الضربات الجوية الروسية على بلاده. وزير الدفاع الياباني يرفض الاتهامات الصينية بعسكرة اليابان، ويشير إلى تنامي القوة العسكرية الصينية وامتلاكها أسلحة نووية واستراتيجية لا تملكها اليابان، ويؤكد التزام بلاده بالسلام والقانون الدولي. كوريا الجنوبية تعلن إجراء أول مناورة بحرية مشتركة مع اليابان لأول مرة منذ 9 سنوات. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟

0: هل تعلمين يا سيدتي أنه استغرق البشر حوالي 2000 سنة للانتقال من أسلحة البرونز إلى الحديد، بينما استغرقنا وقتا أقل بكثير للانتقال من الفولاذ إلى القنابل النووية؟
1: لماذا استغرق الأمر وقتا طويلا بين عصر البرونز وعصر الحديد يا ترى؟
0: لأن معالجة الحديد في العصور القديمة كانت صعبة بسبب الأفران التي لم تكن قادرة على الوصول لدرجات حرارة كافية،
1: ومع ذلك كان الحديد متوفرا بكثرة مقارنة بالبرونز الذي كان يتطلب معدن القصدير النادر، مما جعل الحديد خيارا عمليا.
0: ولكن مع التقدم العلمي استغرقنا وقتا

0: أقل للانتقال إلى الأسلحة النووية بفضل تطور العلم والتكنولوجيا.
1: بالتأكيد، من اكتشاف الطاقة النووية في أوائل القرن العشرين إلى صنع القنبلة النووية في الأربعينيات استغرقنا وقتاً أقل بكثير.
0: العلماء مثل ألبرت أينشتاين وجي روبرت أوبنهايمر مهدوا الطريق لهذا التقدم.
1: روبرت أوبنهايمر الأب الروحي للقنبلة النووية عرف بدوره القيادي في مشروع مانهاتن، وهو المشروع الأمريكي السري الذي أدى إلى تطوير أول قنبلة ذرية خلال الحرب العالمية الثانية.
0: نعم، أوبنهايمر كان عالما موهوبا، لكن مشكلته كانت في التحديات السياسية التي واجهها بعد الحرب، خصوصا مع القلق من استخدام الأسلحة النووية. فعلا كان عليه أن يتحمل الكثير من المسؤولية الأخلاقية والفلسفية.
1: وهنا يأتي التساؤل، فهل كان اكتشافه نعمة أم نقمة؟

0: كثيرا ما نسمع أن مفتاح السعادة هو تقدير الذات، لكن في واقع مليء بالمقارنات والمظاهر صار الإنسان يقيس قيمته بما يملكه لا بما هو عليه. فما معنى تقدير الذات فعلا يا جهينة؟ وكيف يمكن أن نستعيده وسط هذا الضجيج الذي نعيشه؟
1: تقدير الذات هو أن تعرف قيمتك من الداخل دون أن تنتظر تصفيق الآخرين، هو أن تؤمن بأن وجودك له معنى حتى إن لم يرك أحد. الإنسان الذي لا يقدر نفسه سيبحث عن قيمته في أعين الناس، وحين لا يجدها هناك يشعر بخيبة الأمل والضياع. أما من يفهم نفسه فإن رأي الآخرين لا يزيده ولا ينقصه.
0: لكن أحياناً تربينا الحياة على أن نرضي الجميع لنقبل، فكيف يمكن التحرر من هذا النمط؟
1: بالبدء من الذات، أن نسأل من الذي أريد أن أكونه أنا فعلاً، وليس من الذي يريدني أن أكونه. كل إنسان يعيش وفق توقعات الآخرين، يفقد ملامحه شيئاً فشيئاً حين يصبح نسخة باهتة من الجميع. تقدير الذات لا يعني الأنانية، بل الاحترام الداخلي الذي يجعلنا نعطي دون أن نذل أنفسنا. كل إنسان يعيش وفق توقعات الآخرين يفقد ملامحه شيئاً فشيئاً حتى يصبح نسخة باهتة من الجميع. تقدير الذات لا يعني الأنانية، بل الاحترام الداخلي الذي يجعلنا نعطي دون أن نذل أنفسنا. أن أقول لا حين يكون ذلك حماية لسلام النفسي هو فعل محبة للنفس لا قسوة.
0: وهل يرتبط تقدير الذات بالإنجاز؟
1: ليس دائما. الإنجاز الحقيقي هو أن تكون صادقا مع نفسك، أن تفعل ما تؤمن به لا ما يصفق له الناس. كثيرون يا سيدتي يملكون نجاحا خارجيا، لكنهم يعيشون في فراغ داخلي لأنهم فقدوا اتصالهم بذواتهم. القيمة ليست في عدد الأوسمة، بل في نوعية الأثر الذي نتركه من حولنا. تقدير الذات يجعلنا نعمل بحب، لا خوفا من الفشل أو من نظرة الآخرين.
0: هل هناك ما يضعف تقدير الإنسان لذاته أكثر من غيره؟
1: نعم، المقارنة. حين نقارن أنفسنا بغيرنا نفقد الامتنان لما لدينا. لكل إنسان طريقة وظروفه وسرعته في النمو. من يقارن يجهد قلبه بلا فائدة، ومن يقبل نفسه كما هي يكتشف أنه يملك ما يبحث عنه طوال الوقت. تقدير الذات هو أن ترى النعمة لا النقص، وأن تصلح نفسك دون أن تحتقرها.
0: جميل جدا، لكن كيف نزرع هذا الإحساس في الأطفال منذ الصغر؟
1: بالتشجيع الصادق لا المبالغ فيه. أن نخبر الطفل بما فعله جيدا لا بما نريده أن يفعله فقط. أن نعلمه أن الخطأ لا ينقص قيمته، بل هو جزء من تعلمه. وحين يرى منا احتراما لمشاعره وأفكاره سيكبر، وهو يعرف أن صوته مسموع وقيمته ثابتة.
0: إذن تقدير الذات لا يعطى بل يكتشف.
1: نعم، إنه رحلة داخلية لا تتوقف. كلما اقترب الإنسان من نفسه اقترب من السلام. تقدير الذات ليس أن تقول أنا الأفضل، بل أن تقول أنا كاف كما أنا، وأسعى لأكون أفضل بإخلاص.
0: حديثك هذا يعيدنا إلى جوهر الإنسان، إلى الفكرة البسيطة التي تنسينا إياها الحياة، أن قيمتنا لا تقاس بما نملك بل بما نحمل من صدق وكرامة.
1: وهذا هو جوهر العافية النفسية، أن نكون لأنفسنا سنداً قبل أن نطلبه من غيرنا.

0: هل تتخيلين يا سيدتي أن هناك من يقضي 4 عقود في جمع الطوب؟
1: الطوب؟
0: نعم الطوب، وليس أي طوب، بل قطع فريدة تحمل قصصا وأسرارا من عصور مختلفة.
1: الطوب؟ هذا غريب فعلا يا جهينة، كيف يمكن أن يكون الطوب شيئا يستحق الجمع ولمدة 4 عقود؟ ومن هو هذا الشخص الذي قرر أن يجعل منه هوايته؟
0: كليم راينكايمر رجل أمريكي يبلغ من العمر 87 عاما من مدينة تولسا في ولاية أوكلاهوما، وعلى مدى 40 عاما كان يجمع الطوب من شتى أنحاء الولايات المتحدة والعالم، حتى وصل عدد القطع في مجموعته إلى 8882 قطعة فريدة، مما جعله يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأكبر مجموعة من الطوب في العالم.
1: أوه، موسوعة جينيس؟ إذن هذا أمر كبير، لكن كيف تم تسجيله في الموسوعة؟ هل تقدم بنفسه لهذا الرقم القياسي؟
0: هنا المفاجأة، لم يكن يعلم بذلك على الإطلاق، فقد كان خارج المدينة عندما قررت ابنته سيليا وزوجها دامبست اللذان ساعداه في بناء مخزن خاص لهذه المجموعة أن يفاجئاه. قاما مع مجموعة من الأصدقاء بإحصاء الطوب والتقديم سرا على هذا الرقم، وعند عودته إلى المنزل كانت بانتظاره شهادة موسوعة جينيس، ونشر الخبر في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتاريخ 15 من فبراير من العام الماضي 2024.
1: هذا ما يقال عنها المفاجأة الرائعة، لكن ما الذي يجعل هذا الطوب مميزا إلى هذا الحد؟
0: كل قطعة تحمل قصة خاصة، بعضها قادم من شوارع قديمة وأخرى من مبان تجارية ومنازل تاريخية. لديه حتى طوب به أخطاء إملائية محفورة مثل أس المقلوب في اسم تولسا، مما يزيد من قيمتها بين جامعي الطوب.
1: أخطاء إملائية على الطوب، هذا أمر غير متوقع. هل لديه طوب من أماكن أخرى من خارج الولايات المتحدة؟
0: بالتأكيد، لديه قسم دولي يضم طوبا من ألمانيا واليونان وأيرلندا ونيوزيلندا، كما أن مجموعته تضع قطعا تاريخية تعود إلى آلاف السنين مثل طوبة رومانية من العام الميلادي 100.
1: هذا مذهل، هل هناك قطعة مفضلة لديه يا ترى؟
0: نعم، واحدة من القطع التي يعتز بها كثيرا هي طوبة رصيف صنعت في واشنطن العاصمة في موقع كان يضع مصنعا قبل بناء البنتاغون، ويعتقد أنه قد تكون هناك طوب مماثلة مدفونة تحت البنتاغون نفسه.
1: يبدو أن هذه الهواية خرجت عن السيطرة بعض الشيء.
0: هذا ما قاله كليم بنفسه، فقد علق مازحا: عندما تبدأ بجمع أي شيء فإن الأمر يفلت منك دون أن تشعر.
1: حقا، بعض الهوايات تبدأ بشيء بسيط ثم تتحول إلى شغف هائل.

نعيش اليوم في زمن تتسابق فيه الأحداث وتتداخل فيه المشاعر مع التقنيات الجديدة. نعمل ونتحدث ونتفاعل بسرعة، لكننا في أحيان كثيرة نفقد تلك اللحظة التي نسمع فيها أنفسنا حقا. موضوعي الآن يا جهينة ليس عن الذكاء الاصطناعي، بل عن الذكاء العاطفي في زمن السرعة، وكيف يمكننا أن نحافظ على توازننا الإنساني وسط هذا الإيقاع المتسارع.

0: ما أجمل يا سيدتي أن نتحدث عن العاطفة في عصر بات يحسب فيه كل شيء بالأرقام.
1: صحيح،
0: فالذكاء العاطفي ليس رفاهية، بل هو أساس كل تواصل ناجح. في الماضي كانت العلاقات تبنى على الحوار المباشر وعلى النظرة الصادقة، واليوم أصبح كثير من الناس في تواصلهم عبر الشاشات، فضعفت لغة القلب أحيانا أمام لغة الاختصار.
1: صحيح، فحتى في العمل أو البيت نجد التوتر حاضرا، فهل فقد الإنسان قدرته على ضبط عواطفه؟
0: لم يفقدها، لكنه نسي كيف يستخدمها. في هذا العصر المتسارع أصبح الإنسان يرد قبل أن يفكر، ويتحدث قبل أن ينصت. الذكاء العاطفي لا يعني كبت المشاعر، بل علينا أن نقوم بإدارتها بحكمة، أن نغضب دون أن نجرح، وأن نعترض دون أن نهين الطرف الآخر، وأن نفرح دون أن نبالغ. إنها مهارة تزرع التوازن في داخلنا.
1: لكن البعض يا جهينة يرى أن العاطفة تضعف الموقف، وأن الحزم أهم في هذا الزمن.
0: الحزم لا يتعارض مع العاطفة يا سيدتي.
1: كيف؟
0: الشخص الذكي عاطفيا يعرف متى يكون صارما ومتى يكون لينا. هو الذي يقرأ الموقف لا بنصه فقط، بل بما وراء هذا النص. الكلمة ليست مجرد صوت، بل طاقة. لذلك القائد الناجح هو من يفهم الناس قبل أن يصدر الأوامر. المعلم الناجح هو من يشعر بتلميذه قبل أن يقيمه.
1: كيف يمكن للإنسان أن يدرب نفسه على الذكاء العاطفي؟
0: هنالك ثلاث مهارات يا سيدتي. الأولى الوعي بالذات، والثانية ضبط الانفعال، والثالثة التعاطف. الوعي بالذات يعني أن تعرف سبب شعورك قبل أن تتصرف، وضبط الانفعال أن تمنح نفسك لحظة الصمت قبل أن ترد أو تتخذ قرارك. أما التعاطف فهو أن ترى العالم بعين الآخر لا بعينك أنت، لا أن تكتفي بنظرتك وحدك.
1: وهل يمكن أن يؤثر هذا النوع من الذكاء في بيئة العمل والعلاقات اليومية؟
0: بل هو سر نجاحها يا سيدتي. في المؤسسات يظن الناس أن النجاح بالأرقام، بينما الحقيقة أن العلاقات هي التي تصنع هذا النجاح وهذا الإنجاز. الموظف الذي يشعر بالتقدير يعطي أكثر من الذي يراقب. العائلة التي تتواصل بمودة تبني استقرارا لا تحققه القوانين. الذكاء العاطفي يا سيدتي هو الذي يجعلنا بشرا قبل أن نكون موظفين أو مسؤولين.
2: كنتم مع أخبار جهينة.

0: لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ تكتبها أبرار المفيد، ويخرجها يوسف.

رأينا بالأمس يا عزيزي المستمع كيف انكسر الختم في أعماق الكولسيوم، وكيف تحول الصمت إلى صراخ، والظلال إلى كائنات تتحرك بين الأحياء. الصندوق الذي فتح لم يكن مجرد حجر بل بوابة، والآن لم يعد السؤال ماذا يحدث، بل كيف يمكن إيقافه قبل أن يبتلع كل شيء.

0: الضوء الذي خرج من الصندوق لم يكن عاديا، شعرت كأنه يخترقني من الداخل، كأنه يرى ما أخفيه في قلبي. لم يعد هناك مجال للشك، ما نواجهه حقيقي، وإذا لم نغلق هذا الشيء الآن فلن ينجو أحد منا.
1: تماسكوا جميعا، لا تسمحوا للخوف أن يكسر عزيمتكم. نحن لسنا أول من يواجه خطرا، ولن نكون آخر من ينجو منه. إذا كان لهذا الأمر أصل فسوف نصل إليه ونضع له نهاية مهما كان الثمن.
2: إنهم يقتربون أكثر، لم يعودوا بعيدين كما في السابق. أرى وجوههم الآن بوضوح، وجوها مليئة بالغضب، وكأنهم لم يجدوا الراحة بعد موتهم. هذا المكان لم ينسهم كلا، وهم لم يغادروا أبدا.
3: الصندوق ما زال مفتوحا، والضوء يزداد قوة لحظة بعد أخرى، وكأنه يغذي ما يحدث حولنا. أشعر أن هذا هو السبب، وإن استطعنا إغلاقه ربما نستطيع إنهاء كل هذا.
4: إغلاقه وحده لا يكفي، ما كسر يحتاج إلى إصلاح وليس مجرد إغلاق. هناك توازن اختل، وإذا لم نعده كما كان سيظل الباب مفتوحا مهما حاولنا.

0: الهجوم يشتد حولنا، أشعر بضربات تمر بجانبي وكأن سيوفا تتحرك في الهواء. لا لا لا أرى أحدا، لكن الألم الحقيقي والخطر يقترب أكثر مع كل لحظة.
1: ابقوا قريبين من بعضكم،
2: لا تتحركوا بشكل عشوائي. كلما تفرقنا شعرنا أنهم أقوى، لا أعلم كيف، لكن وجودنا معا يخفف من هذا الهجوم الغريب.
3: إذا لم نخرج الآن فلن يعرف أحد ما حدث هنا. يجب أن ننجو وننقل الحقيقة، لأن ما يجري لن يتوقف عند هذه الجدران.
4: الصراخ يصل إلى الخارج بوضوح، والناس بدأوا يقتربون بخوف وفضول. تيتوس، يجب أن تنهي هذا، لأن الأمر خرج عن السيطرة.
5: الأرض تهتز تحت أقدامنا، وكأن المكان نفسه يرفض ما يحدث داخله. إذا استمر هذا

0: لم يعد هناك وقت للتردد. الحقيقة أصبحت واضحة، لكن ثمنها لم يكن سهلاً. القرار الذي سيتخذ الآن سيحدد نهاية كل شيء.
1: أخبرني ماذا يجب أن نفعل؟ لا وقت للانتظار. إذا كان هناك حل قل لي الآن، لأننا لن نصمد طويلاً.
2: يجب إعادة الختم كما كان، وهذا يتطلب وجود شخص داخل الدائرة، شخص يربط بين هذا العالم وما تم فتحه. بدون ذلك لن تغلق البوابة.
3: هل تقصد أن يبقى أحدنا هنا، أن يضحي بنفسه؟ نحن نحاول النجاة، لا أن نقدم حياة جديدة لهذا المكان.
4: ربما هذا هو السبب منذ البداية. ربما ما حدث في الماضي لم يغلق بشكل صحيح، ولهذا عاد الآن. إذا لم نكمله سيستمر.
5: لن أسمح بخسارة رجل آخر. سنجد طريقة أخرى حتى لو اضطررنا لهدم هذا المكان بالكامل فوق ما فيه.
6: أجل،

0: يمكننا الانتظار أكثر. الوضع يخرج عن السيطرة. الهجوم يزداد ونحن نفقد القدرة على المقاومة.
1: إذا كان لابد من قرار فيجب أن يكون الآن، لأن كل لحظة تمر تجعلنا أضعف.
2: أنا لست مقاتلا، لكنني أفهم أن ما يحدث هنا، إذا خرج فلن يتوقف. يجب أن يغلق هذا المكان مهما كان الثمن.
0: الوضع يزداد سوءا.

0: لحظة بعد أخرى. لقد خضت معارك كثيرة، لكنني لم أشعر بهذا العجز من قبل، لأن العدو هنا لا يرى، لا يمكن التنبؤ بحركته، وهذا يجعل كل خطوة نخطوها مخاطرة قد تكون الأخيرة.
1: إذا لم نجد حلا سريعا فلن نكون قادرين حتى على حماية أنفسنا، لأن هذا الشيء يهاجم عقولنا قبل أجسادنا ويجعلنا نفقد السيطرة تدريجيا.
2: يجب أن ننهي هذا هنا في هذا المكان مهما كان الثمن، لأن السماح له بالخروج يعني أننا لن نخسر الكولسيوم فقط، بل قد نخسر روما بأكملها.
3: لا أريد أن ينتهي الأمر بموت أحد، لا يمكن أن تكون هذه هي النهاية. يجب أن يكون هناك حل آخر.
4: بعض النهايات لا تكون عادلة، لكنها تكون ضرورية، وهذا ما نواجهه الآن.

0: أنا من فتح الصندوق وأنا من سيتحمل النتيجة. لن أهرب ولن أترك هذا المكان يبتلع المزيد من الأرواح.
1: هذا ليس قرارك وحدك، أنت جندي تحت إمرتي ولن أسمح لك بالبقاء هنا. سنخرج معا، هذا أمر.
2: لا، دعه يختار، دعه يختار. بعض القرارات لا يمكن فرضها، بل يجب أن تتخذ بإرادة كاملة.
3: لم أتخيل أن النهاية ستكون بهذا الشكل، لكن إذا كان هذا ما سينهي كل شيء فلا مفر منه.
4: قف داخل الدائرة، لا تتحرك مهما حدث، وعندما يشتد الضوء لا تقاوم، لأنك لن تختفي بل ستصبح جزءا من الختم.

0: عاد الصمت إلى كولسيوم واختفت الأصوات وكأن شيئاً لم يكن، لكن في أعماق الحجر بقيت قصة لا تروى واسم لا ينسى، تيتوس الرجل الذي لم يهرب بل اختار أن يكون النهاية حتى لا تبدأ المأساة من جديد.
1: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

0: دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت،
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت،
4: مراحل
5: برنامج على المكشوف،
4: برنامج الثاني على الخط،
6: مسايم
7: إضاءات ثقافية،
8: استراحة طهيرة،
9: أبي منه الخبر،
0: صباح الخير،
10: مساء الخير يا كويت.
0: إذاعة دولة الكويت،
1: هنا الكويت، إذاعة دولة الكويت،
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت،
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت،
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
11: إذاعة دولة الكويت.
12: نجوم القمة،

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

0: كانت نيويورك ليلة ساكنة، إلا من أنين الريح المارة بين الأبنية. هناك في ركن بسيط يضج بالحبر والأوراق في مدينة نيويورك عام 1939، في زمن كانت فيه القصص المصورة تبحث عن بطل جديد. جلس شاب يحمل قلما وحلما ليخلق في ظلال الليل أسطورة خالدة، باتمان الرجل الوطواط. الوطواط يصنع نجما.
1: كل الأبطال نور ساطع، أما أنا فأريد ظلاما يضيء من ذاته.
2: ظلام؟ غريب أنت يا بوب، الناس عادة تهرب من الظلام، لا تناديه.
1: لكن من يولد في الخوف يفهمه. ربما البطل يجب أن يكون جزءا من ليله.
2: إذن اجعله إنسانا لا رجلا خارقا مثل سوبرمان، اجعله بطلا يملك قلبا مكسورا لكنه لا ينكسر.

0: إنسانا لرجلا خارقا.
1: فكرة رائعة. لا قوى خارقة ولا هالة سماوية، فقط شجاعة ورغبة في العدل.
2: ولما لا يكون وجهه غامضا؟
1: غامضا؟
2: نعم، يخفي حزنه وراء قناع.
1: فكرة عظيمة، سأمنحه أجنحة الأطواط ليغدو، ليغدو كائنا من الليل ذاته.
2: سنصنع رمزا لا مجرد رجل مقنع.
3: ولدت الشرارة الأولى كما تولد القصيدة في قلب متمرد على الضوء. في الصباح التالي حمل بوب أوراقه إلى دار النشر، والقلق يلاحقه كظله.
4: ما هذا الذي أحضرته؟ بطل يشبه المخلوق الليلي؟ ألن يخيف الأطفال؟
1: بل سيعلمهم أن الظلام ليس شرا دائما.
2: ونحن لا نقدم رعبا.
1: نعم،
2: بل دراما إنسان قرر أن يجعل خوفه درعا.
4: لكن الناس يحبون القوة الخارقة والبهرجة. هل تعتقد أن التعاسة ستبيع القصص؟
1: الصدق، الصدق، الصدق هو ما يبيع يا سيدي. كلنا نخاف وكلنا نحلم أن ننتصر على خوفنا.
5: سيدي الناشر، اسمح لي أن أرى الرسم. نظراته مزيج من ألم وغموض وجمال قاتم.
4: هل يمكنك جعله أقل كآبة؟
5: بل أجعل كآبته فنا. الظلام حين يرسم جيدا يبدو أجمل من النهار.
4: حسنا حسنا، فلنرى ماذا سيحدث.
3: كانت المصادفة قد رسمت أول ضوء في طريق الأسطورة. في مرسم كلارا رائحة الألوان تختلط برهبة الخطوط.
5: هكذا؟ حسناً، لنرسم الحباءة ممددة كأجنحة تحضن المدينة من فوق الأسطح.
1: أرجوك، أريد ألا تراه العين كلياً، بل تلمح ظله فقط.
2: ولنكمل رمز شعار الأطواط على صدره، علامة الخوف التي تبث الأمان.
5: وهذه العينان عينا ليل لا ينام.
1: والقناع، القناع يخفي أكثر مما يظهر. إنه العزاء في وجه المدينة. نعم هكذا.
5: حسناً، سأنهي اللوحة الليلة. أريد أن ألقي بالظل في وجه العالم.
1: لو يعلم الناس كم من الدموع ذرفها هذا القلم.
2: وسيعلمون حين يقرؤون أول مغامرة.
3: وهكذا اكتملت ملامح حلم خرج من أعماق الظلام إلى ضوء الورق.
6: هنا راديو نيويورك، نستضيف اليوم مؤلف البطل الجديد باتمان.
1: كل ما أريده أن يرى الناس في الخوف طريقا لشجاعة.
4: عدد المجلة سيصدر خلال أيام، أتمنى ألا يخذلنا الجمهور.
5: حتى وإن خذلوك الآن سيتبعونه غدا، لأن الروح الصادقة لا تخفى.
2: الأبطال لا يولدون محبوبين، بل يفهمون مع الوقت.
6: سمعنا أنك استلهمته من الطفولة.
1: نعم نعم، من فتى فقد والديه فقرر أن يجعل الحزن سلاحا للخير.
4: جميل جميل، ولكن لا تذكر المأساة كثيرا في المقابلات، فالناس يحبون القوة.
1: يا صديقي، القوة الحقيقية تخرج من الضعف.
3: وتأهب العالم لظهور البطل الذي سيعيد تعريف الليل. وبعد أسابيع ضجت المقاهي والأسواق بالحديث عن الرجل الوطواط.
7: بوب، تهانينا، أرقام المبيعات ارتفعت كما لم نتخيل.
8: شكرا لك يا صحفي، شكرا. يبدو أن الناس وجدوا في ظلامه ما يشبههم.
5: أعتقد أن القارئ رأى انعكاسا لنفسه في ملامحه الكئيبة. كنت أخشى أن يروه مرعبا، فإذا بهم يرونه منقذا.
2: لأن الخوف حين يواجه يصبح حرية.
4: لقد خلقتم شيئا لا ينسى.
7: هل تفكرون بتصويره؟ الناس يطالبون بمشاهدة مغامرته حية.
6: تخيله صوتا وصورة، سيهز في وجدان المستمعين.
8: ربما الصوت أولا، فالصوت يزرع الخيال والصورة تجنيه.
3: وبذلك بدأت الرحلة الثانية، من الورق إلى الأثير.

0: جاهزون؟ تسجيل المشهد الأول.
1: أنا العدل في الظلام، أنا الرجل الوطواط.
2: يا إلهي عظيم، لقد جعلتني أصدق أن الرجل خرج من الورق ومشى بيننا. شكرا لك.
0: إيقاعك يا بوب يجب أن يرافق الموسيقى، نريد عزف الخوف والرجاء سويا.
3: وعيناي تريان المدينة خلف الصوت أجنحة تحميها.
4: هذه الحلقة ستجعل الناس يعيشون في الظلال التي صنعناها.
1: حين أنطق اسمه أشعر أني أتحول إلى شيء أكبر من إنسان،
5: لأن البطل الحقيقي يسكننا جميعا، نحتاج فقط إلى من يوقظه.
0: إذن غدا نذيع الحلقة الأولى.
2: وفي تلك الليلة لم يذق أحد في الفريق نوما، كانوا ينتظرون ولادة حلم. انطلقت الدراما عبر الأثير، أصوات وموسيقى وشهقات أطفال. في بث مباشر تتصل طفلة بصوت مفعم بالعاطفة.
6: مرحبا، أنا آنا، عمري 9 سنوات، أحب باتمان كثيرا.
7: يسرنا سماعك يا أنا، ماذا يعجبك فيه؟
6: إنه لا يملك قدرات خارقة، لكنه لا يتوقف عن الدفاع عن الناس.
8: هذا يا أنا ما كنت أريده دوما، أن يعرف الأطفال أن الشجاعة في القلب.
5: لقد صار صديقا لكثيرين لا يعرفونه شخصيا.
3: يا لها من لحظة أن يتحول خيالنا إلى أمل حقيقي.
9: الفن إذن ينتصر.
7: شكرا يا أنا، شكرا لكل طفل وجد في الليل حكاية جميلة.
2: تنزل دمعة من عين الفنان، دمعة امتنان لا حزن.

0: من غرفة صغيرة في نيويورك أوقد فتى شمعة في قلب الظلام، ومن تلك الشمعة ولد الرجل الوطواط الذي أصبح نجما من نجوم القمة.
1: نجوم القمة، تأليف محمد عبد العزيز الكندري، إخراج أسامة المزيعل.

الخامسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن اتفاق السلام مع إيران أصبح وشيكاً، ويحذر من أن العمليات العسكرية تظل خياراً مطروحاً في حال فشل

التفاوض. وزير الخارجية الفرنسي يقول إن مضيق هرمز يقع ضمن المياه الدولية ويجب فتحه وضمان المرور فيه دون دفع رسوم أو ابتزاز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على لبنان. فرنسا تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن العمليات الإسرائيلية في لبنان. وزارة الصحة في غزة تعلن تسجيل 10 شهداء و 25 مصابا في غزة خلال يومين. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويرفعون علم الاحتلال الإسرائيلي. السلطات السورية تعلن حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات فيضانات نهر الفرات. الرئيس الأوكراني يجدد تحذيره من موجة جديدة واسعة النطاق من الضربات الجوية الروسية على بلاده. وزير الدفاع الياباني يرفض الاتهامات الصينية بعسكرة اليابان ويشير إلى تنامي القوة العسكرية الصينية وامتلاكها أسلحة نووية واستراتيجية لا تملكها اليابان، ويؤكد التزام بلاده بالسلام والقانون الدولي. كوريا الجنوبية تعلن إجراء أول مناورة بحرية مشتركة مع اليابان لأول مرة منذ 9 سنوات. نهاية الموجز، في أمان الله.

لمتابعة آخر الأخبار والمستجدات على الساحة المحلية والعربية والعالمية، تابعنا في إذاعة دولة الكويت. صوت الكويت إلى العالم.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج كنوز. كنوز إعداد محمد العازمي، تقديم هلا الدوسري، هلا الدوسري وعبد الله الصفار، وعبد الله الصفار تنفيذ حسين الخالدي، حسين الخالدي برنامج كنوز، برنامج كنوز إخراج خالد ملك، خالد ملك كنوز.
1: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام وبضيفتنا الدكتورة سوسن البلوشي، استشاري تربوي واجتماعي، ونجدد أيضا الترحيب والتحية بكم في برنامجكم كنوز اللي نطل عليكم من خلاله بكل أسبوع. مستمعينا الكرام، في ظل تنوع المعايير واختلاف الأولويات وتسارع الأحكام، أحيانا يبرز سؤال مهم يراودنا: كيف نختار شريك الحياة اختيار واعي وبشكل جيد وصحيح؟ ولا بد أن يكون هناك أسس ينبغي أن يقوم عليها هذا القرار المصيري حتى يكون أقرب إلى النجاح والتوازن في حياتنا الاجتماعية الأسرية. نبي نسمع هذا التقرير ونرجع معاكم مستمعينا الكرام ومع ضيفتنا الكريمة.
0: كنوز.
2: تربية الأبناء ليست مهمة عابرة ولا مسؤولية مؤقتة، بل هي من أعظم الأمانات التي يحملها الوالدان في حياتهما، لأنها ترتبط بتكوين الإنسان في فكره ومشاعره وسلوكه وشخصيته. فالطفل لا يبنى بالكلمات وحدها ولا بالتوجيهات المجردة، وإنما يبنى بالحب والقدوة والاحتواء والمتابعة، وكل ما يراه ويعيشه داخل البيت يوما بعد يوم. ولهذا فإن التربية الحقيقية تبدأ مبكرا، بل تبدأ من وعي الأب والأم بدورهما وبطبيعة الرسالة التي يحملانها اتجاه أبنائهما. إن الطفل في سنواته الأولى لا يحتاج فقط إلى الطعام والملبس والرعاية الظاهرة، بل يحتاج قبل ذلك إلى الأمان العاطفي وإلى الشعور بأنه محبوب ومقبول ومسموع ومهم في حياة أسرته. فالحب الصادق والاهتمام الحقيقي والاحتضان النفسي ليست أموراً كمالية، بل هي أساس مهم في بناء شخصية سليمة وواثقة. وحين ينشأ الطفل في بيئة يشعر فيها بالرحمة والاهتمام، فإنه يكون أقدر على فهم نفسه وضبط مشاعره والتعبير عن حاجاته بطريقة صحيحة. ومن أهم ما ينبغي أن يعيه الوالدان أن التربية لا تكون بالأوامر الكثيرة ولا بالصراخ ولا بالعقاب وحده، وإنما تكون أولاً بالقدوة. فالطفل يتعلم من سلوك والديه أكثر مما يتعلم من نصائحهما، فإذا رأى الصدق في البيت تعلم الصدق، وإذا رأى الاحترام بين أفراد الأسرة تعلم الاحترام، وإذا عاش في أجواء توتر وعصبية وإهمال انعكس ذلك على سلوكه ونظرته للحياة. ولهذا فإن من أنجح الأساليب التربوية أن يكون الأب والأم نموذجاً حياً لما يريدان أن يزرعاه في أبنائهما، كما أن كسب الطفل عاطفياً ونفسياً هو المدخل الحقيقي لتوجيهه. فالطفل يتقبل النصيحة ممن يشعر أنه يحبه ويفهمه ويحترم مشاعره. لذلك فإن الحوار الهادئ والإنصات واختيار الوقت المناسب للتوجيه كلها وسائل فعالة تجعل الطفل أكثر استجابة وأقرب إلى التغيير. أما التوبيخ المستمر والمقارنة بالآخرين وكثرة الانتقاد فهي أمور قد تضعف ثقته بنفسه وتخلق بينه وبين والديه حاجزاً نفسياً مؤلماً. وفي التربية أيضاً لابد من التوازن بين الرحمة والحزم، فالرحمة لا تعني التسيب والحزم لا يعني القسوة. والمربي الناجح هو الذي يعرف كيف يضع حدوداً واضحة للسلوك من غير إهانة، وكيف يعلم الطفل الانضباط من غير خوف، وكيف يصحح الخطأ من غير كسر النفس. فالتربية المتزنة هي التي تمنح الطفل حباً يشعره بالأمان وحزماً يعلمه المسؤولية. وفي الختام، فإن تربية الأبناء رحلة تحتاج إلى صبر وحكمة ووعي دائم، لأن كل كلمة وكل تصرف وكل موقف داخل البيت يترك أثراً عميقاً في نفس الطفل. وإذا أحسن التربية فإننا لا نربي أبناءً فقط، بل نبني مستقبلاً أجمل ونخرج إلى المجتمع جيلاً أكثر ثقة واتزاناً وقدرة على الحياة.
0: كنوز.
1: نجدد الترحيب والتحية فيك دكتورتنا الغالية سوسن البلوشي، استشاري تربوي واجتماعي.
3: يا هلا يا هلا وغلا، حياك الله يا أخوي.
1: دكتورة، الحلقة الأولى تكلمنا عن القرارات اللي توقف عليها الإنسان بشكل طويل، خاصة أن الزواج هو يعني الخطوة الأولى تعتبر. سولفنا أيضا عن المعايير الأساسية اللي ينبغي الاعتماد عليها عند اختيار شريك الحياة. سولفنا أيضا عن التوافق الفكري بين الأزواج وأمور كثيرة. وسولفنا عن أنه لا يضيع الإنسان وقته ما بين البحث عن الحقيقة يا المتزوجين، ها، وما بين كثير من الأمور اللي تعرقل الحياة، وما في أحد يكون مخطئ 100%، وما ومن يشعل مثلا فتيل النزاع بين الطرفين لا يفكر انه هو منتصر، لان المساله لا تعتمد على الانتصار ومن غلب الثاني. اليوم خلينا نسولف عن المقابله الاولى ما بين اي طرفين، على سبيل المثال مقبلين على الزواج،
3: صح؟
1: طيب انزين، اذا قلنا ان في قاعده في علم النفس ان اللقاء الاول بين طرفين هو اللي يشكل الفكرة الأولى، وإن أخطأ يا للأسف البعض، فأنا أعطيت فكرة للطرف الثاني بأني أنا شنو؟ أني أنا أخطأت مثلا في جانب معين، عشان أنا أعدل هذا الخطأ أحتاج 6 قعدات أو جلسات أو مقابلات بيني أنا وهذا الشخص، عشان أنا أغير الفكرة اللي أخذها عني من أول مقابلة. طيب خلينا نسولف دكتورة عن المقابلة الأولى، كيف يمكن أن تكون بشكل إيجابي؟
3: سواء كانت إن الخطبة أو المقابلة بالطريقة التقليدية، يعني خطبة أهل، أو أني أنا شفت الشخص، أو أنا مثلا بادرت أني أتكلم مع أي أحد سواء كان رجل أو امرأة، يعني بنت أو الولد، راح أمثل لكم إياه بمثال بسيط. إذا رحت أرض المعارض، ويوم معرض الكتاب ورحت أرض المعارض
1: والكتب شتى. أنا أحب معرض العطور. خلني المثال على معرض العطور.
3: أوكي، معرض العطور، مثل على معرض العطور ما في مشكلة. وانت مار أكثر من شخصي يعطيك تست إنك شم العطر الفلاني، صح ولا لا؟
1: صح.
3: فلما انتي انت تشم العطر شفته حلو أول شيء، بس شنو شفته وهو موجود على التستر البيبر، صح، الورقة هذه اللي يرشون عليها العطر.
1: نعم.
3: في ناس تستعجل وتشتري العطر على طول، ولما ترجع البيت وتجرب العطر تشوف ان العطر مو حلو، ما عجبها، صح ولا لا؟
1: صح.
3: ايا كان، لذلك يقول لك افضل طريق. وبعدين هم اذا رشت حق اكثر من بوث واكثر من عطر، دايماً شي يسوون يشمومونك قهوة، صح؟
1: نعم.
3: ليش يشمومونك القهوة؟ عشان تأثير العطر السابق ما يكون موجود في مراكز الشم في دماغك، عدل؟ فهني واحدة من أهم الأشياء، والذكي اللي يشتري العطر، الذكي اللي يشتري العطر إذا عجب العطر أو رائحة العطر وهي على بيبر، تست بيبر، يحطه على المعصم، صح؟
1: بالفعل.
3: يحطه على إيده وشمه، أوكي حلو، شو يسوي؟ يقول له أروح أخذ فرة
1: وأرجع مرة
3: بالمعرض وأرجع. ليش يأخذ فرة بالمعرض؟ رح يعطي فرصة إن العطر هذا أو جزيئات العطر تتفاعل مع كيمياء الجسم، نبضات القلب، رائحة جلدة، لأن احنا ندري أن كل إنسان يفرز مواد مختلفة عن الشخص الآخر، عدل؟ فيبدأ تتأثر كيميائيا. يعني أول ما رشيته على إيدي كان حلو، بس بعد ربع ساعة تغير، بعد نص ساعة تغير، الريحة ممكن تتغير، ثبات العطر ممكن يتغير، وتأثير روائح ثانية أيضا ممكن تأثر، عدل ولا لا؟
4: بالفعل.
3: فتلاقي ناس بعد شو تسوي؟ ترد البيت، ما تشتري العطر، ترد البيت لأن المعرضها للحين موجود بلي 3-4 أيام. فشي يصير؟ يرد البيت، يظل يتأكد هل العطر هذا فعلا حلو مناسب، عطره جميل، أو أنا حام بالعطر هذا، أوكي ثاني يوم أتعناله، إذا أبي ومقتنع فيه راح أرجع له، صح ولا لا؟ هني لابد أن يتعامل الشخص مع اختيار شريك حياته بنفس التكنيك.
4: لذلك خلينا نشرح هذه الجملة أكثر دكتور.
3: أيوة، شلون نشرحها؟ أنا أول نقول الوهلة الأولى، قولي شنو الكتاب باين من عنوانه، عجبني الشكل، الشكل عجبني، خلينا نقول الكاريزما موجودة، حسيت، احنا دائما نقول لهم حسيت برقعة بقلبك، او حسيتي برقعة بقلبك، يعني بمعنى الكيمياء، هل في صار في تواصل ذبذبي ما بينك وما بين الطرف الاخر، يعني فز قلبك حق الشخص الاخر، احنا نقولها كذي بالعامية. هذه اول مؤشر انه قد يكون هذا هو الشخص المناسب، مو اكيد، قد يكون. نفس أول تأثير شمة العطر، لابد أني أنا أعطي مجال بمعنى أو فرصة، هل أشوف هذا الشخص يناسبني ولا لا؟ نفس لما حطيت العطر على إيدي وعطيته فتشة، فرصة نص ساعة، ساعة، ممكن يوم كامل، حسب أنا وجهة نظري وثقافتي ووعيي وإدراكي، أنه مثل ما شرى العطر، مو يعني أنا بشتري العطر بشيء الفلاني فما رح أروح أقط فلوسي على شيء وبعدين يطلع مو حلو وقطة، صح ولا لا؟ نفس الشيء، هذه شركة حياتي أو هذا شريك حياتي، فأوكي الشكل أوكي، الانطباع الأول أوكي، الآن هي مرحلة اللي بعدها وهو الحوار ما بين الطرفين عشان أعرف أكثر، مثل ما قلنا في الحلقة السابقة، أفكاره، توجهاته، أهدافه، أحلامه، توقعاته، لازم أسأله أنت شنو متوقع مني وأنا شنو متوقع منك. للأسف مرات نشتري وبس، العطر نشتري وبس، لا، هذه حياتي، مو مسألة مو بس أني أنا بتزوج وبس أو أجيب عيال وبس. فهذا الحوار والقعدة، ممكن من قاعدة واحدة ما أقدر أوصل حق اللي أبي، أو ما بتي إجابات حق الأسئلة اللي في راسي، أو ما أرضى توقعاتي، أو ما صار عندي التصور الكامل عن الشخص الآخر، فما أتكل عنه، لأن أوليا لما شميت العطر كان حلو، يعني الانطباع الأول كان جيد ما بيني وما بينه. فهني لازم أحط ببالي، فأنا دائماً أمانة، أنا دائماً نصيحتي سواء حق عيالي أنصحهم هاي النصيحة، وكذلك حتى ليوني حق الاستشارات أقول لا تقعد مرة واحدة، أو لا تقعدين معه مرة واحدة، مرة واثنين وثلاثة وعشر، إلى أن تقتنع أنه هو فعلاً هذا الشخص، بمعنى أنه ممكن أنا ربكة اللقاء الأول ما يخليني أنا أسأل كل الأسئلة، أو تجيني الإجابات عن كل شيء أنا في راسي، فقعد قعدة ثانية وثالثة، وبعد كل قعدة حلل، شنو؟ حلل الحوار والنقاش والكلام اللي صار، وأسقط على نفسك. وهني شيء وايد مهم وأنا وايد أحبه صراحة ودايما أقوله، لا نصير منافقين أخوي، لا نصير منافقين.
4: بارك الله فيك.
3: شلون يعني لا نصير منافقين؟
4: بالفعل إحنا نفس هذه البدايات لابد أن نكون بلوريين وشفافين إلى حد يعني
3: بالضبط.
4: جيد.
3: أنا أقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لما أعطانا هذا الحديث، آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أنا هذا الحديث أطبقه لمن أي واحد بيروح يخطب أو يتعرف على طرف آخر. يمكن تقول لي شلون؟ لا تشذب، قول كل شيء، قول حقيقتك. مثلا لا، يعني لا أتجمل ولا أحط بنفسي صفات ما هي موجودة فيني، ولا أنفي عن نفسي صفات هي موجودة فيني.
4: أظن تشيرين دكتورة إلى بناء الثقة المتبادلة.
3: ياس، بالضبط بالضبط أخوي. أنا لما أي أقول أنا راح أسوي، أنا ترى أنا وايد متفهم، أنا مثلا ما عندي هذا العناد، أو أنا ما عندي السلوك الفلاني، أو أنا ما عندي التصرف الفلاني، أو أنا ماني متسلط، فهني هذا يعطي جانب ثقة واطمئنان في الطرف الآخر. فأنت أثرت على قراره بناء على كلامك اللي هو وثق فيك، فينصدم مثل ما قلت حضرتك في الحلقة اللي طافت، سقف التوقعات. ما أنا على أي أساس حطيت سقف توقعاتي؟ مو بناء على كلامك.
4: لا لا، هو للأسف يكون بناء على خيال. يعني
3: هو تمح حق نفسه،
4: ممكن أيضا تورث بشكل خاطئ عن طريق الأسرة، لأن البعض البعض من الأمهات يؤسفنا أن نقول أنها تبني قصر من الوهم والخيال، أو يكون مقياس ومعيار البنت، لأن هي مو شايفة هم بعد، لا تلام ولا يقع عليها اللوم بكل أمانة، ولكن نعم يكون مقياسها ومعيارها أسرتها، ما تدري أن هي راح تروح إلى بيئة أخرى ثانية.
3: ما هذا هو، أنا لابد أني أنا أكون فعلا، يعني مثلا أعطيك على سبيل المثال، في وحدة على سبيل المثال، أنا ما أقول، خلينا نقول تبي تتزوج بأي شكل من الأشكال ولأي سبب من الأسباب، والأسباب كثيرة، وأنا تمر علي بالاستشارات أسباب ممكن ما تصل حق بخيال أحد. إنزين، إنه أبي أتزوج، فكل ما قال له شيء أنا أقدر، وأنا أسوي، وأنا أفعل.
4: اللي إحنا نقول يعني يسوي من البحر طحينة.
3: وكذلك الولد أستاذي الفاضل، حتى الشاب، لا أنا مثلا ربعه أبوه أخوانه لازم كذي، ولازم تكون كذي، ولازم تفعل كذي. لا لا لا، منو قال إن الصوت العالي والهيمنة وكل طريقة معه لا تقلي أطف كان مركة وتصير خروف. أمانة خل نكون واقعيين، هذا الكلام يصير؟ فأنت ما يصير هذا الكلام، غير صحيح. هذه شريكة حياتك، إذا أنت سويت لها شيء هذا مو معناته قصور في رجولتك، صح ولا لا؟ ما هو قصور في شخصيتك، ولا قصور في رجولتك، ولا قصور في تحملك لمسؤولية بيتك. وأنت ما قام تسوي حق أحد غريب، أنت قاعد تسوي حق زوجتك، حق أم عيالك. فهذه في معتقدات تنغرس سواء في الولد أو في البنت، غير صحيحة، غير منطقية، غير واقعية، وتهدم المستقبل على المدى الطويل. ما بني على باطل فهو باطل. لازم أنا أحط النقط على الحروف من البداية، وهذا يوصلنا حق نقطة ثانية، أو الجزء الثاني من حديث رسولنا الشريف، اللي هو إذا وعد أخلف. الطرفين بيقول لها راح أسويه وراح أفعل، وأوعدت كذي وأسوي لك كذي وأفعل لك كذي، وهي بنفس الطريقة، لا أنا قادرة وأنا راح أسوي وأنا راح أساعدك وأنا راح أعطي وراح أشارك. وبعدين شو يصير؟ وايد من هالأمور ما تصير. وهذه واحدة من الأشياء اللي مثلا كثيرين وقت الاستشارة مثل تقول دكتور أخوة قال إنه راح يسوي كذي، لكن عقب ما تزوجنا ما سوى لا هذا ولا هذا ولا هذا. أوكي نعم، إذا معناته وين؟ أخوي يتحمل جزء من المسؤولية، لأن أنت وعدتها أنك راح تسوي هذا الشيء وأخلفت فيه.
4: دكتورة، يعني أنت تشوفين إن إن إن إن هذا هذه الطريقة الخطأ من الذي وعد، ولا من الذي يعني أصر على أن تتم هذه الوعود؟ لأن أنا بوجهة نظري دكتورة، أن الحياة القائمة بين اثنين، أحد أسرار استمرارها التقاضي والعطاء. تقولين لي شلون؟ أنا بشكل يعني مبسط، ومن الممكن أنت أيضا، إحنا نستفيد أيضا من خبراتك بما أنك أنت مختصة واستشارية دكتورة.
3: نعم.
4: التقاضي دكتورة معناه واسع، يعني ممكن يفهم بعدة أشكال وعدة زوايا واتجاهات.
3: نعم.
4: التقاضي أنا هالسنة رحت أوروبا، السنة الجاية ما رح أسافر. في بعض النساء لا يتقبلون هذه الفكرة، يعني مثال يضرب لا يقاس. العطاء دكتورة، كثر ما الطرفين لما تعطي وانت عارف ان عطائك قاعد ينصب في محله، صدقيني اليوم ما تيجي النتيجة الإيجابية بشكل مباشر، بس انا متأكد انك تاخذها بعدين.
3: اي شوف، جزئية وايد حلوة قلتها، إذا كنت متأكد إن عطائي في محله، هذه حط تحتها عشر خطوط. ليش؟ لأن إذا أنا شفت إن الطرف الآخر مقدر هذا العطاء، محتوي هذا العطاء، وقاعد يعطيني مقابل هذا العطاء، وعلى فكرة لمن أي أقول عطاء في مفهوم جدا خاطئ، يعني أنا لمن أي أعطي، أنا أعطي حبا وكرامة، أنا أعطي لأن أنا حاب أعطي، أنا أعطي لأن أنا حاب أعطي وأقدم. لكن إذا في تصوري أن أنا أعطي لأن أنا منتظر مقابل، فأنا أعطيك إياها جارنتي من الحين ما رح تحصل شيء. دائما لما نعطي لأن إحنا حابين نعطي، مو لأن أنا أبي من الطرف الآخر شيء. وفي فكرة العطاء، يعني أنا عطيت فلوس أنطر يعطيني فلوس، أو أنا عطيت خدمة وأنتظر من الطرف الآخر خدمة مقابلة، تمام؟ الموضوع ما يمشي بهالطريقة. هذه في المعاملات المالية ممكن تمشي، حلو؟ خدمة بخدمة، بضاعة ببضاعة، هذه وين تصير؟ تصير برا
4: بالفعل.
3: لكن في الحياة،
4: أنا استوقفتني مقولة لأحد الأشخاص، أظن أن اسمه عادل النجار،
3: نعم،
4: باحث جيد في العلاقات الاجتماعية، يقول إذا أعطيت لا تنتظر الرد، لأنك أنت مجرد ما تنتظر الرد دخلت في الخيبات.
3: أيوة بالضبط.
4: وأيضا يستحضرني مثال ما بين في زمن الماضي الجميل، أيام الحفيز والدكان، ما بين خال وابن أخته. الخال عنده محل والابن الأخت توه مخلص مدرسة، فالعطلة الصيفية جاي يشتغل عند خاله عشان لا يقعد في البيت، يعني من يقضي وقت فراغه ويتعلم وتزيد من خبراته.
3: نعم.
4: فالأم تقول له روح لخالك، والخال يستقبل ولد أخته بصدر رحب عشان يعلم الشغل، ومن ثم يكون هو صاحب مسؤولية وعلى قدر جيد. شو يصير بين الخال؟ الخال شو يقول؟ الخال يقول هذا ما راح يأخذ مني كروة أو معاش أو راتب، لأنه ولد أختي. ولد الأخت يقول؟ يقول هذا خالي أكيد بيعطيني غير عن الناس. من خلال هذا المثال والبعد اللي أنا أشير فيه، إنك أنت إذا أعطيت لا تنتظر الرد، لكي لا تكون أحد من لا يحالفه الحظ تحت مسمى أنا ما حالفني الحظ، أنا حظي ردي، أنا ما أدري شنو.
3: مو بس الحظ، راح يحس بالخذلان،
4: بالشعور الخذلان بحد ذاته، هذا والله يحتاج إلى وشهور عشان يعدي بس المرحلة.
3: أيوة، لأن إحساس الخذلان أمر ليس بهين، لأن راح يكسر الطرف الآخر، راح يكسر البني آدم نفسه، وراح يعفس الدنيا عنده، وراح يتأثرون كل اللي حوالينا بهذا الخذلان اللي هو شعر فيه. فعشان كذي أستاذي فاضل لازم واحد يحط بباله إنه خل يكون يحسب حساب كل كلمة يقولها، هل هي حقيقة أم هي فقط لأني أنا أبي أبهر الطرف الآخر، أو أكمل الطرف الآخر، وأبي أنه يتم هذا الشيء أو يتم هذا الزواج. لأن أنت بهذا الشكل قاعد تلبس قناع منافق، معلش اسمحوا لي، لأن فعلا أنت قاعد تنافق، أنت قاعد تلبس قناع ليس بقناعك، مو وجهك الحقيقي. وكن على ثقة. الأيام كفيلة والمواقف كفيلة أنها تسقط الأقنعة. واحدة من الأشياء، واحدة من الأمور لما يجون مثلا كاستشارات، أذكر مثلا تقول إحنا نعرف بعض، كانوا على معرفة يعني قبلها، إحنا نعرف بعض صار لنا 7 سنوات، بس ما كان كذي، ما كان كذي، تغير عقب ما تزوجنا. فقلت لها حبيبتي ماما، حطي في بالك طول 7 سنوات مو بس هو ما كان يتصرف كذي، حتى أنتي ما كنتي تتصرفين كذي، لأن كل واحد فيكم كان يتجمل، كان يلدف قناع مو قناعة عشان ما يبي يختر الطرف.
4: للأسف خاصة في المقابلات الأولى نلاحظ حتى طرق الأكل تتغير يعني، والإنسان يا حجي إذا في عيشك اللي بإيدك يبا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يبا هذا يعني هذا أبسط شيء. قال لا والله أنا ما زين، ما تحب وبعد شهرين تأكل بيديك، شون حبيت وما حبيت من نفس الوقت، مو هذا التقطب.
3: أيوة
4: أنت
3: أيوة
4: تشكل في شيء. وأنا أتكلم هنا أيضا عن عالم الرجال، يمكن البعض يسمعني في من خلال الحلقة والحلقة اللي فاتت، ممكن أنا أتهم دكتورة بأني أنا من مثل ما يقولون الذكوري وصفات الذكور، لا لا لا أبدا، ولكن إحنا اللي اليوم إحنا كانت يعني توجيهنا أكثر على خواتنا وأمهاتنا في الاختيار، أن الموافقة وعدم تكون بيد البنت أكثر من إقبال الولد، ولكن اثنيناتهم يتحملون المسؤولية. نعم اثنيناتهم تقع عليهم وعلى عاتقهم المسؤولية. دكتورة هذه الأشياء البسيطة ترى تظل بالدماغ،
3: نعم
4: في الذاكرة، في أظن في العقل اللاواعي إذا ما خطرني،
3: نعم تكون في ذاكرة طويلة المدى عند الإنسان،
4: بارك الله فيك،
3: تسبب تراكمات. أيوة. وهذه التراكمات ممكن تدخلك في معمعة
4: احنا بغينا
3: في غنى عنها
4: بالفعل،
3: عشان تري دائما وتلاقيها. ترى على فكرة كنا نلاقيها وايد عند النساء، ولكن الآن من وجهة نظري ومن خبرتي إنها أيضا موجودة عند الرجال، بمعنى إن سكتت سكت سكت سكت سكت أو سكتت سكتت سكتت وبلعت المواقف، بلعت في لحظة في موقف ما تنفجر تطلع مال قبل 100 سنة نفس الشيء.

0: ريالي للآن نفس الشيء. فهذا ليش؟ لأن ما كان في طريقة للتعامل مع المواقف، فصارت متراكمة متراكمة متراكمة. فهني أنا بس بحط نقطة لازم يخلونها كذي قدام عينهم، إذا بيختارون الزواج مو بس إني أتزوج لمجرد الزواج وعقد زواج وعرس وحفلة ودزة وملشة وهالأمور هاي نفلوف أبيض ولا إني ألبس البشت.
1: صدقتي
0: الزواج عقد، نعم، والعقد شريعة المتعاقدين، هذا قانون. هذه لما تحط أنت تسوي أي معاملة ويقولك في عقد ما بيني وما بينك، فيها بنود، فيها بنود. وهذا العقد ما بينك وما بين هذه البنية أو ما بينك وبين هذا الولد، هذا العقد رب العالمين شاهد عليه، مو شهود ولا الملاك اللي يملك. فهو عقد متين عند الله سبحانه وتعالى. فهني هذا العقد راح يكون فيه وعد وفيه وعود، فلا تخلفونها ما بيناتكم. البنود في هذا الزواج هي الوعود اللي انتم قاعد تعطونها حق بعض بصدق وبصراحة بدون تجمل وبدون نفاق، ويكون ما بينكم عهد ان يستمر هذا الأمر. ومثل ما هذه البنية أبوها عطاك إياها أمانة، لا تخون الأمانة. وأنت يا بنت، زواجك وارتباطك بهذا الرجل هو مؤتمن، أنت مؤتمنة على بيته وشرفه وعرضه وسمعته وثبات كيان هذا البيت، فلا تكونون ممن يخونون الأمانة سواء أنت أو هي.
1: بارك الله فيك دكتورة، استفدنا منك الكثير في هذه الحلقة وأيضا الحلقة الماضية. جزيل الشكر للدكتورة سوسن البلوشي، استشاري تربوي وإتش اجتماعي. ومستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية برنامجكم الأسبوعي كنوز، على أمل أن نلتقي بكم الحلقة القادمة. في أمان الله.
2: قدمنا لكم برنامج كنوز، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: محمد العازمي، هلا الدوسري، عبد الله الصفار، حسين الخالدي. كنوز من إخراج خالد ملك.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحرا وبيانا بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب، لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم، يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. السلام اسم من أسماء الله الحسنى، ويعني لفظ الجلالة السلام، أن الله سبحانه وتعالى هو السالم من كل نقص وعيب لكماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وقد ورد في حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وقد ازدان ديننا الحنيف بتحية الإسلام، لذلك ندعو لبعضنا البعض في بداية حلقتنا اليوم من أزاهير العرب قائلين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: جرت ريح الشقاء فشتتتنا بلا ذنب فصرنا تائهين، فكم من حلوة خدعت بحب وما كسبت سوى خفي حنين.
3: سياج الأمان في رحاب البيان. حين تعانق قوة الإرادة جمال البيان، تغدو الحماية وشاحا من الفخار يزين جيد الزمان. فحماية الحمى والذود عن مرافئه هو عين الوفاء الذي خلدته الضاد، حين تتجلى اليقظة كمنارة للأمن، ويبقى العهد ذمة غالية لا تقبل الهوان. لفظ الخفر بفتح الخاء والفاء في لغتنا العربية ليس مجرد حراسة قائمة، بل هو أمان وعهد وذمة دائمة، ويعني في أصله الحماية والوفاء بالعهد. وتنطق إدارة خفر السواحل بكسر الراء لإضافتها لما بعدها، وهي جهة أمنية بحرية وعيون ساهرة تحمي ثغور الوطن وتصون مياهه من العبث والفتن عبر حماية المياه الإقليمية ومراقبة الشواطئ وتقديم المعونة والإنقاذ لمن يرتاد البحار، والتصدي لكل من يحاول العبث بأمن الوطن ليلاً أو نهاراً. والأفصح والأشهر في لغتنا العربية أن نقول خفر السواحل بفتح الخاء والفاء، حيث يدل هذا الوزن على من قام بفعل الحراسة وأصبح له صفة ملازمة تماماً كقولنا حرس السواحل. فالخفر عهد غليظ بالأمان وإنجاز يمنح الطمأنينة للشطآن، ويقال في الأثر خفر الرجل بصاحبه إذا أجاره وصار له حماية وسندا. ومنه جاء لفظ الخفير الذي يحفظ الأمن ويمنع الردى. وفي مقام الافتخار بالمنعة أنشد أبو جندب الهذلي: ولكنني جمر الغضا من ورائه، يخفرني سيفي إذا لم أخفري. وفي أصالة اللفظ ورقته يقال للمرأة خفيرة إذا اشتد حياؤها، وكأن حياءها حصن يحميها ويعلو به بهاؤها. فالخفر رباط وثيق بين الحامي والمحمي، وإنجاز يتجلى فيه صدق الوفاء العربي. فإذا كان المحمي هو التراب والبحر، فلا شك أن هذا المقام ينطق بالفخر والبهاء ويمنح أرفع أنواع الولاء.
5: أزاهير العرب.
3: معايير الحسن في عيون البلاغة. إن بهاء الشعر ليس في رص الحروف، بل في قدرة الشاعر على اقتناص الحقيقة الخفية في سبك متين وإيجاز بليغ يختصر المسافات بين اللفظ والمعنى. يقول أبو العباس محمد بن يزيد المبرد في كتابه الكامل: أحسن الشعر ما قارب فيه القائل إذا شبه، وأحسن منه ما أصاب به الحقيقة ونبه فيه بفطنته على ما يخفى عن غيره، وساقه برصف قوي واختصار قريب. ومن شواهد هذا الحسن ما قاله قيس بن معاذ مجنون ليلى مصورا لوعة الخلاء ورجاء الطيف: وأخرج من بين الجلوس لعلني أحدث عنك النفس في السر خاليا، وإني لأستخشي وما بي نعسة لعل خيالا منك يلقى خياليا أشوقا، ولما تمضي لي غير ليلة رويد الهوى حتى يغب لياليا. استحقت هذه الأبيات أن تكون نموذجا لأحسن الكلام لأنها نطقت بما تكنه الضمائر في أبهى صورة وأبين معنى.

0: إلا ما تشتهي أبدا يميل.
1: موازين الاعتدال في منهج يحيى بن أكثم. تنطق حكمة القاضي يحيى بن أكثم بقواعد ترسم للمرء طريق القصد في شؤون دنياه وآخرته. وقد قيل ليحيى بن أكثم: كم آكل؟ فقال: فوق الجوع ودون الشبع. فقيل: فكم أضحك؟ فقال: حتى يسفر وجهك ولا يعلو صوتك. فقيل: فكم أبكي؟ فقال: لا تمل البكاء من خشية الله. فقيل: فكم أخفي من عملي؟ فقال: ما استطعت. فقيل: فكم أظهر منه؟ فقال: ما يقتدى بك فيه من البر والخير، ويؤمن عليك معه قول الناس. وهكذا أوجز ابن أكثم آداب النفس في كلمات قلائل، ليبقى الاعتدال فيها ملاذا للعاقل ونبراسا للمتأدب.
2: أزاهير العرب.
1: مغبة التفرق وعاقبة الخذلان. نرتاد رياض الاعتبار لندرك أن مناعة المرء في وحدته مع صحبه، وأن الذي يسلم أخاه لعادية الزمان سيؤتى من حيث ظن الأمان، ويذاق مرارة الفقد والخذلان. نقتبس من فيض المأثور الذي دونته لغتنا العربية عبرة تجري مجرى الدهور، حيث يحكى أن ثلاثة ثيران أبيض وأسود وأحمر منعتها وحدتها من بطش الأسد في أجمتها وغابتها، فلجأ للمكر حتى أقنع الأسود والأحمر بالتخلي عن الأبيض ليصفوا لهما العيش. فلما أكله ثنى بالأسود حتى إذا انفرد بالأحمر وأيقن بالفناء صرخ بنداء الندم الذي صار مثلا: إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض. إذ علم أن القوة في الاجتماع، وأن في التفرق سرعة الانصياع، حيث يضرب هذا المثل حين يرزأ الرجل بأخيه: ألا إني أكلت يوم أكل الثور الأبيض. فما أجمل أن يعي المرء أن هلاك نصيره هو بداية انكساره، وأن التفريط في السند يعجل بخراب الدار، ليبقى التلاحم درع النجاة بيقين الرشاد.

0: صدق الإخاء وذلة الوفاء. تتصارع في نفس الأبي بواعث الهجر ودواعي الحنين، فبينما يروم القلب عزة ترد عنه الضيم، يغلبه ود دفين، فما أجمل أن يبخل المرء بضياع مودته ويستعذب الهوان في حق نفسه إعزازا لمن سكن بين حناياه. جادت قريحة الفارس الشاعر أبي فراس الحمداني بأبيات تصف تقلب النفس بين القسوة واللين في سبيل من يحب، فقال: وإني لأنوي هجره فيردني هوى بين أثناء الضلوع دفين، فيغلظ قلبي ساعة ثم أنثني وأقسو عليه تارة وألين، وقد كان لي عن وده كل مذهب ولكن مثلي بالإخاء ضنين، ولا غرو أن أعنو له بعد عزة فقدري في عز الحبيب يهون.
1: أزهير العرب.

0: أزاهير العرب.
1: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.
2: إذاعة دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
3: هنا الكويت
2: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت.
4: أخبار جهينة
5: نافذة على التاريخ.
2: هنا الكويت.
6: مرحب.
7: برنامج على المكشوف.
6: برنامج الثاني على الخط.
8: مسايم.
9: إضاءات ثقافية.
10: استراحة طاهرة.
11: أبي منه الخبر.
12: صباح الخير.
13: مساء الخير يا كويت.
14: إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت.
2: مسيرة إعلامية
3: لها بداية وليست لها نهاية.
2: هنا الكويت.
3: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
2: هنا الكويت.
3: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.

0: شخصيات من بلادي. معكم ومعهم لنا وقفة، شخصيات من بلادي.
1: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
2: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ. فجزاك الله خيرا.
3: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر كان عقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
4: وأنا سافرت قبل عمل البحر 5 سنوات، دخلت بقوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين بقومنا وبالوالد 2.
5: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
0: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم، شخصيات من بلادي.
6: الشيخ مبارك الصباح. ولد الشيخ مبارك الصباح عام 1835، تولى الحكم بعد أخيه الشيخ محمد الصباح عام 1896، لقب بأسد الجزيرة، كان يتصف بشجاعة نادرة وفروسية ماهرة وسياسة رائدة. وقع على اتفاقية الحماية البريطانية في 29 من يناير من عام 1899. ساند الملك عبد العزيز آل سعود على استعادة نجد عام 1902. وصف المؤرخ عبد العزيز الرشيد فترة حكمه فقال: مبارك هو الكويت.

المحيط بأسرها، وهو الذي رفعها على سواها من أترابها وأطار صيتها في سائر الأقطار. أسس في عهده أولى المستشفيات الطبية

عام 1900، ووسام المجيدي من الدرجة الأولى من قبل الدولة العثمانية عام 1912، ولقب بلقب سير من قبل بريطانيا عام 1903. توفي الشيخ مبارك الصباح عام 1915. وينص الدستور الكويتي في المادة الرابعة على أن جميع حكام الكويت من بعده هم من ذرية الشيخ مبارك الصباح. في عام 1974 أصدر الشيخ صباح السالم الصباح مرسوماً أميرياً بإنشاء قلادة مبارك الكبير.

السادسة مساء بتوقيت دولة الكويت. موجزون لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول أن اتفاق السلام مع إيران أصبح وشيكا، ويحذر من أن العمليات العسكرية تظل خيارا مطروحا في حال فشل التفاوض. وزير الخارجية الفرنسي يقول أن مضيق هرمز يقع ضمن المياه الدولية ويجب إبقاؤه مفتوحا وضمان المرور فيه دون دفع رسوم أو ابتزاز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على لبنان. فرنسا تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن العمليات الإسرائيلية في لبنان. وزارة الصحة في غزة تعلن تسجيل 10 شهداء

0: و25 مصابا في غزة خلال يومين. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويرفعون علم الاحتلال الإسرائيلي. السلطات السورية تعلن حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات فيضانات نهر الفرات. الرئيس الأوكراني يجدد تحذيره من موجة جديدة واسعة النطاق من الضربات الجوية الروسية على بلاده. وزير الدفاع الياباني يرفض الاتهامات الصينية بعسكرة اليابان ويشير إلى تنامي القوة العسكرية الصينية وامتلاكها أسلحة نووية واستراتيجية لا تملكها اليابان، ويؤكد التزام بلاده بالسلام والقانون الدولي. كوريا الجنوبية تعلن إجراء أول مناورة بحرية مشتركة مع اليابان لأول مرة منذ 9 سنوات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: لأن الوقاية تبدي بالمعرفة، نلتقي فيكم أسبوعياً ساعة واحدة معلومة صحيحة على إذاعة دولة الكويت. بودكاست وصفة طبية.
3: بودكاست وصفة طبية.

0: يا أهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج بودكاست وصفة طبية. هذا البرنامج اللي يطلع عليكم كل أحد من الساعة السادسة ولغاية الساعة السابعة بتوقيت دولة الكويت. فقرات متنوعة ومعلومات طبية وتحية كبيرة مقدمة من فريق العمل من الإعداد حوراء درويش وبشاير العيد. ومن التقديم شهد الخميس. ومن الهندسة الإذاعية سارة كنكوني. تنسيق ومتابعة منذر عماد. وتحية مقدمة من التنفيذ محمد المطيري. برنامج بودكاست وصفة طبية من إخراج سعود الحربي.
1: هنا الأمان، هنا السعادة التي يصحبها المرح. ضج المكان بكل ما فيه هناء وفرح.

0: بودكاست وصفة طبية، برنامج صحي أسبوعي يبث كل أحد من السادسة إلى السابعة مساء على إذاعة دولة الكويت. بودكاست وصفة طبية. بودكاست وصفة طبية
1: معكم أستاذة مريم الشيحة، ممارس مختبر الطبي في وزارة الصحة. اليوم أبي أتكلم عن موضوع جدا مهم، وهو الرياضة، وهو دواء يتحرك داخل جسمك. شنو يعني هالكلام؟ أنا أقول لكم قصة صغيرة. شخص كان يقول ما عندي وقت أتمرن، تحاليله في حالة غير طبيعية، انزيمات الكبد تكون مرتفعة، انزيمات الدهون فيها ارتفاع، السكر مرتفع، في خلل غير طبيعي في التحاليل. الدكتور انصحه انه هو يبدأ في عملية الرياضة. كان عذره انه ما عنده وقت انه هو يسوي رياضة، لكن بعد فترة قرر انه هو يبدأ يمشي نص ساعة يوميا. وبعد شهرين من الالتزام السكر تحسن والضغط نزل، حتى مزاجه صار أهدى. ليش صار كذي؟ لأن العضلات لما تتحرك تستخدم السكر مباشرة، وهذا يقلل السكر في الدم ويخفف الضغط على الأنسولين. الحركة مثل ما يقولون الحركة بركة، فالحركة تحسن جريان الدم وتخلي الأكسجين يوصل للخلايا وترفع الإندروفين اللي يخفف من التوتر وتقلل الالتهابات المزمنة. يعني الرياضة تنظف الجسم من الداخل وتحسن السكر والضغط والنوم والنفسية. ترى مو لازم نادي، الحركة اليومية كافية، بس المهم إنك تستمر. وفي الختام أشكر إذاعة الكويت على المشاركة. نصيحة أخيرة، جسمك دائما يعطيك إشارات، اسمع قبل لا يرفع صوته. كانت معاكم أستاذة مريم الشيحة من قسم المختبرات الطبية، ودمتم سالمين.

تابعونا كل يوم أحد من السادسة إلى السابعة مساء على إذاعة دولة الكويت مع فقرات متنوعة وضيوف مختصين في بودكاست وصفة طبية.

0: زلنا مستمرين معاكم مستمعينا في برنامج بودكاست وصفة طبية، ومثل ما تعودتوا في كل حلقة نناقش موضوع معين ونتكلم فيه بتفاصيل أكثر وأهم المواضيع والقضايا الطبية اللي تهم المجتمع. وأكيد في برنامج وصفة طبية دائما نناقش معاكم كل شيء يتعلق بالصحة والوقاية وأيضا جودة الحياة. وفي نهاية كل حلقة نترك لكم وصفة طبية مختصرة ونصيحة وفائدة صحية ممكن تكون خطوة صغيرة وتأثر وتصنع فرق في حياتكم. حلقتنا اليوم راح ناخذ جانب جدا جميل وهو جانب التجميل مع ضيف حلقتنا. حياك الله معنا اليوم في الاستوديو الدكتورة علي باقر حسين جعفر، حياك الله معنا.
1: الله يحييك وحييكم وحيي المستمعين لهذا اللقاء، إن شاء الله يكون مثمر وتستفيدون منه جميعا.
0: نبي نتكلم في بداية الحلقة دكتور، في تساؤلات كثيرة في المجتمع نسمعها أن في فرق ما بين التجميل الجراحي والتجميل الغير جراحي، شنو الفرق في ما بينهم؟ نبي نعرف ونبي نوضح للمستمعين.
1: أعتقد التجميل الجراحي اللي هو مقصود فيه تجميل شد الوجه أو العمليات اللي تكون فيها شد الوجه والرقبة، هذه تكون عمليات فيها جرح أو ندبة تكون خارجية ويكون فيها شد عميق لعضلة الوجه. أما العمليات الغير جراحية طبعا حق تجميل الوجه يكون منها مثلا ممكن يكون منها الأبر اللي هو البوتوكس والفيلرز، ممكن يكون منها الاستخدام الراديو فريكونسي، ممكن يكون منها يعتمد إذا كان مثلا شفط في اللغلوغة والأمور هذه ممكن نستخدم بعض التقنيات الحديثة حتى نعطي رونق وجمال لمنطقة الوجه.
0: أي نعم دكتور، احنا نبي نتكلم تفصيل أكثر، احنا الحريم دائما تهمنا هذه المواضيع وهذه التفاصيل الصغيرة، وكونك دكتور علي اختصاصي أنف وإذن وحنجرة وجراحة تجميل الوجه وترميم الوجه والرقبة وجراحة الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة، نبي نتكلم أكيد بتفاصيل أكثر وأكيد عندك معلومات كثيرة تفيدنا. لما تكلمت عن تقنيات البوتوكس وتقنيات الفيلر اللي ممكن تسبب أو تعطينا شد الوي أو الراديو فريكوانسي اللي قلت عنها، هل النتيجة تكون مؤقتة أم دائمة؟
1: طبعا مثلا البوتوكس يكون مؤقت مدة 3 أشهر أو 4 أشهر، الفيلرز يعتمد على نوع الفيلرز اللي ينحط، غالبا احنا حاليا ما قام نستخدم الفيلر الدائم، نستخدم الفيلر اللي يذوب نفسها، هذه يقعد لمدة سنة ونص ومرات أقل ومرات أكثر. وطبعا الراديو فريكونس أغلب التقنيات هذه تكون مثل ما تقولين تمبرلي، ما راح يكون دائم مدة سنوات. التقنية الجراحية اللي هو شد العميق للوجه هي راح تكون التقنية اللي يعطيك أو يعطي المريض أو الشخص شد كامل للوجه، ويكون نتيجته سنوات تدوم ما بين 5 إلى 7 سنوات، في بعض الأحيان إلى 10 سنوات.
0: نعم، هل في ندبات ممكن تظهر؟ نعم، مع هذه العملية
1: تكون في ندبات، بس احنا أثناء التخطيط الجراحي نحاول أن نخفي الندبات هذه في أماكن معينة في الوجه بحيث أنها ما تبين.
0: مثلاً
1: الأماكن؟ إيه مثلاً الأماكن تكون على حافة منطقة الإذن، أو نخفيها في أماكن داخل الشعر مثلاً والوجنات، يعني في أماكن معينة حنا نخفي أو خلف الإذن نخفيها بطريقة أنها ما تكون يعني ما تبين. والخياطة هم تكون مهمة ما بعد العملية.
0: صح.
1: وكذلك إذا ظهرت ندبة ممكن نعالجها في تقنيات مثل الليزر وغيرها، المايكرو نيدلينج مايكرو، فهذه الشغلات احنا نحاول ان نخفف من الندبة بحيث انها اصلا ما تبين يعني عند
0: نعم.
1: عند المريض.
0: اي نعم دكتور، كلك يعني كلنا عارفين ان مواقع التواصل الاجتماعي تأثر علينا بشكل كبير وناخذ منها المعلومة وما ندري مدى صحتها. سمعت انه ممكن يكون في شد الوي بالليزر، هل هذا الكلام صحيح؟
1: للأسف المواقع التواصل الاجتماعي قاعد يعطي معلومات خاطئة وبعض الأحيان مفبركة. ما في شيء اسمه ليزر شد الجراحي بالليزر، ممكن يقصدون فيه الراديو فريكونسي بس، أو بعض الأشخاص القصد منه بالمنظار، لأن فعلا كانت عندي مريضة جت لي وقالت لي أنا أبي شد غير جراحي بالليزر، قلت لها شنو هذا، بعدين فهمت منها أنها كانت تقصد بالمنظار، ففي شد جراحي بالمنظار بحيث أنه يكون فتحات صغيرة بدون الشق الكامل اللي نسويه، بس هذا مشكلته إنه ما نقدر نشيل اليلد الزايد، بس نقدر نشد العضل تحت اليلد، وينفع لأشخاص معينة مو كل الأشخاص.
0: دكتور، بما أن دخلنا بعالم شد الوجه وعمليات شد الوجه، هل في عمر معين يفضل أن الشخص يقوم في هذه العمليات؟
1: ما في عمر معين، يعتمد بين شخص إلى شخص. احنا نشوف مثلا أشخاص أعمارهم 30 سنة خصوصا بعد فقدان وزن زائد بعد الأوزمبيك أو عمليات التكميم يحتاجون شد الوجه، بس بالغالب اللي نلاحظه يعني الأعمار يكون ما بين 50 إلى 55 سنة، هذا يعني السن ممكن أكثر بعد 60 سنة، هذا السن اللي نشوف أغلب المرضى اللي يبون شد الوجه. طبعا حاليا احنا قاعدين نشوف وايد أشخاص شباب أكثر يطلبونها، وقاعد نلاحظ حتى يعني مو بس من فئة النساء أو البنات، حتى فئة الشباب قاموا يطلبون التجميل.
0: التجميل أصبح للرجال والنساء وما صار مقتصر لفئة معينة.
1: نعم.
0: دكتور، إذا مثلا شخص ملتزم بالبوتكس مثلا السنوي أو 6 شهور ملتزم بالبوتكس، هل هذه الطريقة ممكن تأخر عملية شد الوجه؟
1: يعني هذه ممكن تأخر شد الوجه لسنوات محدودة. احنا ما نقول تأخر، بس يعني تحافظ على وجود الرينكلز الموجودة في الوجه وتخفف من حدتها، ولكن باستمرار استخدام البوتوكس بشكل متكرر ولسنوات طويلة راح يؤدي لارتخاء في العضلة الوجه، عضلة الوجه. ولكن هناك في الوجه كذلك أمور أخرى مثل اليلد في ترهل، فيه عندنا احنا الكتلة الدهنية صار في ترهل وفقدان الكتلة الدهنية وضمور في العضل، فلذلك بالنهاية راح المريض راح يحتاج شد الوجه الجراحي على أساس يشد الطبقات هذه، ومرات نحتاج نحقن دهون لأن فقد دهون من الوجه. فهذه تغييرات شيخوخة وتغييرات تقدم في العمر اللي يحصل، فنحاول أن نردها مثل ما كانت. يعني وايد من المرضى مثلا يون يورونك صورة مريضة مسوية عملية كانت كذي وصارت كذي. طبعا الصور أحب أنبه المستمعين ان الصور اللي تشوفونها في السوشيال ميديا والانستغرام بعضهم مفبركه او معدله ففلاتر والامور هذه، فالافضل ان لما تشيرون الجراح المختص ان يوريكم صور حقيقيه لمرضى سوى العمليات هذه قبل وبعد، ونتشوفون شنو النتائج اللي تكون والمتوقعة.
0: اي نعم دكتور، في ناس ساعات يكون لهم آثار جانبية، مثلا لما يدخلون عالم البوتكس أو عالم الفيلر يصير في تكتلات في الوجه، ومو عارفين شلون يتم إزالة هذه التكتلات، هل يتم عن طريق عملية جراحية أو في طرق أخرى ممكن تساعد الأشخاص على أنهم يتخلصون من هذه التكتلات؟
1: اي فعلا نشوف التكتلات في الوجه خصوصا بعد الفيلرز، والفيلر الدائم هو تقريبا أسوأ شيء ممكن الواحد يحط، هو فيلر دائم يحصل تكتلات في الوجه ويحصل كذلك التهابات في الوجه، مرات تكون التهابات بكتيرية. إذا كان فيلر دائم فما في أي طريقة ثانية غير العمل الجراحي أن يتم إزالته. مشكلة أن لما تم إزالته الفيلر الدائم يكون في حوالينها التصاقات في الأنسجة ما حوالين المنطقة هذه، وإحنا تكون تقريبا قراب على منطقة العصب، العصب الوجه. فأحد الشغلات المضاعفات اللي ممكن يحصل هو أنه يصير في شلل في عصب الوجه أثناء إزالة الفيلر الدام. أما بالنسبة للفيلر اللي نستخدمها حاليا، الفيلر اللي يدوب من نفسها غير دائمة، هذه إزالتها تكون بحقن، ممكن نحقنها ونذوبها بأبر التذويب. الفيلرز هذه موجودة.
0: ممكن في أجهزة معينة تساعد على التخلص من هذه التكتلات؟
1: أجهزة لا، ما في أجهزة غير أن إزالتها يعني بشكل بالجراح، خصوصا بالفيلر الدائم. يعني فيلر الدائم هو أسوأ شيء.
0: صحيح
1: يعني،
0: صحيح. وكان بالفترة الماضية قديمة، يعني أكثر من 10 سنوات، عدل؟
1: فعلا فعلا بعشر سنوات، وللحين عندي مرضى وأشوفهم حاقنين كانوا عند أشخاص ثانية فيلر. أنا عمري ما حقنت فيلر دائم، بس حاقنين فيلر دائم ويشتكون، يعني يشتكون بشكل مزمن يعني. والمشكلة أن حتى لو تشيله كلها، في بعض المرات تلقى في جزء منه يبقى يعني، أو مكان وايد يكون خطر، إن حتى إذا شلته ممكن يأثر على أمور ثانية، فالأفضل إنك تخليه وما تشيله.
0: صحيح. ساعات لما نشوف في مواقع

0: التواصل الاجتماعي نشوف أشخاص صاروا يتشابهون دكتور بعمليات التجميل أو بطريقة الحقن، فصاروا كلهم يتشابهون، نبي طريقة معينة أو علامات تدل على أن هذا الشخص المفترض أنه يوقف تجميل أو ما يدخل إلى عالم الهوس.
1: إيه فعلا فعلا صار في هوس لعالم التجميل، وأعتقد في بريشر، في ضغط من المجتمع وضغط من السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا خصوصا الصور المفلترة هذه وايد قاعد يعطي انطباع خاطئ لوايد من الأشخاص بأنهم يروحون ويلجؤون إلى التجميل ويبون يصيرون نفس الفنانة الفلانية أو نفس الشخص الفلاني، ويبون صور يقولون نبي نفس الشخص هذا، فصايرين الأشخاص متشابهين لأن طريقة مثلا حقنة الفيلرز، خلينا نقول نفترض الشفايف، تكون تقريبا نفس الشيء للجميع، قاعدين الكل يبي نفس الطريقة، الأنف الكل يبي تجميل بنفس الطريقة هذه، ففي صاير فعلا في تشابه ما بينهم. دائما أقول حق المرضى إن أو الأشخاص اللي يجون عمليات تجميل، أول شيء لازم يكون الطلب مقنع، ثاني شيء لازم يكون في تساوي في تقاطع الوجه ما بين مثل الأنف والعين والشفة، وكذلك لازم يكون في احنا انا اسميه ايدنتيتي، ان لازم يكون انت يكون لك يور اون ايدنتيتي، يكون عندك الايدنتيتي مالك، مو تقلد شخص اخر.
0: اكيد دكتور في مقاييس معينه المفترض الدكتور يمشي عليها، مثلا كمسافه بين الانف والفم، او يعني مقاسات معينه للخدود؟
1: نعم
0: عن هذا الموضوع.
1: نعم عندنا مقاييس احنا نمشي عليها. تقريبا الوجه يتقسم إلى خمس مقاسات أو خمس تقسيمات بشكل احنا نسميه الفيرتيكال، وتقريبا قسمها بالثيردز في بالهوريزونتال، وكذلك تقسيمة مثلا الأنف لها تقسيمة معينة، العين تقسيمة معينة، الجبهة تقسيمة معينة، الشفايف لها تقسيمة معينة، فكل منطقة حتى الأذن لها تقسيمة معينة ولها يعني proportions معين، فنقيسهم بهالمقاسات. دائما اهتم بهالشيء هذا، وان احاول ان ابين حق الشخص انه شوف انت مثلا حتى اذا سوينا تجميل الانف لك راح يكون جميل، ولكن انت عندك مثلا خلينا نقول حنش راد لورا، فاذا حطينا مثلا فيلرز او حطينا مثلا امبلانت راح يكون النتيجه افضل. ففي امور الشخص اللي حق يطلب عمليه تجميل مو شايفها، ما يكون شايفها، ف كجراح احنا دائما كجراحين نوه بهالشغلة هذه ونبين لهم انه شنو ممكن يتحسن. انا مرات مو شيء اللي انت قاعد تفكر فيه، وايد يون اللي مثلا عندهم الجفون العلوية يقولون انا عندي جلد زايد بالجفون العلوية وابي اشيل الجلد هذا، بس هو مشكلته مو في الجلد الزايد في الجفون العلوية، هو مشكلته ان عنده هبوط في الجبهة، فلما نرفع الجبهة ما نحتاج ممكن نسوي عملية الجفون، او البعض عنده ترهل في عضلة الجفن، فهو يعتقد ان الجفن نازل فيحتاج عملية جفن. لا، تحتاج عملية جفن، وتحتاج كذلك عملية تصحيحية لعضلة الجفن لنرفع العضلة كذلك. فيعني في امور المريض ممكن مو عارفة، ودائما سوشيال ميديا وبعض يعني الامور اللي ياخذون منها المعلومات تكون خاطئة، لدرجة ان لما نيلك عيادة لازم احد الشغلات لازم نسويها نصحح الأمر هذا.
0: أي نعم، ذكرت من خلال حديثك دكتور علي عن الإنبلانت وهي زراعة الفك، عدل؟ خلنا نتكلم تفصيل أكثر عن هذا الموضوع وشلون يتم الزراعة.
1: هو عبارة عن سيليكون نستخدمها، طبعا مثلا في كذا شغلة ممكن نستخدم السيليكون، ممكن نستخدم الفيلرز، طبعا الفيلرز يعطينا حد معين، السيليكون يعطينا أكثر، وممكن العظمة نحرك العظمة نفسها. يكون الزراعة عن طريق مثلا السيليكون للحنش نفترض، ويتم شق جراحي بسيط تحت منطقة الحنش تقريبا أقل من سانتي، وندخلها هناك ونثبتها، أو من داخل الفم كذلك جرح بسيط وندخلها هناك ونثبتها هناك.
0: إيه نعم، حوار جدا شيق دكتور اليوم، وعندنا أسئلة كثيرة نبي نذكرها في حلقتنا اليوم، لكن رح ناخذ هذا الفاصل نرجع معاكم مستمعينا في برنامج بودكاست وصفة طبية مع ضيف حلقتنا الدكتور علي جعفر، اختصاصي أنف وأذن وحنجرة وجراحة تجميل الوجه وترميم الوجه والرقبة وجراحة الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة.
2: تابعونا كل يوم أحد من السادسة إلى السابعة مساء على إذاعة دولة الكويت مع فقرات متنوعة وضيوف مختصين في بودكاست وصفة طبية.

0: لأن الوقاية تبدي بالمعرفة. نلتقي فيكم أسبوعيا ساعة واحدة معلومة صحيحة على إذاعة دولة الكويت. بودكاست وصفة طبية.
1: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج بودكاست وصفة طبية، ونستكمل حديثنا مع ضيف حلقتنا الدكتور علي جعفر، اختصاصي أنف وإذن وحنجرة وجراحة تجميل الوجه وترميم الوجه والرقبة وجراحة الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة. دكتور، تكلمنا قبل الفاصل وقبل التقرير والأكيد الفاصل عن تجميل الوجه. في ناس دكتور وقت الصور يشوفون أنه ما في تناسب ما بين جهة اليمين وجهة اليسار، ويحسون أنه هو كأنه عيب خلقي أو عيب في الوجه وأنه يفترض تصحيحه. هل هذا الموضوع صحيح؟
2: نعم صحيح. عدم التناسق أو التناسب ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى في الوجه هو شيء طبيعي، الكل عنده عدم تناسق، نفس ما حتى يعني الإيدين حتى الأرجل في عدم تناسق ما بين الجهة اليمين وجهة اليسار، بالوجه كذلك نفس الشيء أكو عدم تناسق، وهذا شيء طبيعي والكل عنده عدم تناسق. طبعا في أشخاص العدم التناسق هذا يكون أكثر من المعتادة وأكثر من الطبيعي، فهذا ممكن يكون نتيجة تشوهات الخلقية. نشوفها مثلا في أشخاص عندهم الأذن اليسرى بس ما عندهم الأذن اليمنى، أو أشخاص مثلا عندهم العين الوحدة أصغر من الثانية، اليمين مثلا أصغر أو اليسار أصغر. الفتحات الأنف كذلك نفس الشيء، في تكون في عدم تساوي ما بينهم، فهذا شيء إذا كان خلقي ممكن تصحيحه بإجراءات جراحية، نصحح هذا عدم التناسق. ولكن الشغلات الخفيفة هذه عدم التناسق موجودة عند الكل وطبيعية.
1: نعم، المفترض أن ما ندخل في هوس أكثر وندقق على هذه الأمور، لكن مثل ما تعرف مواقع التواصل الاجتماعي قاعد تأثر علينا وفي ثقافات كثيرة قاعد تدخل علينا. دكتور، شنو أكثر الإجراءات التجميلية اللي يطلبونها في الوقت الحالي؟
2: وقت الحالي الأكثر إجراءات التجميلية الغير جراحية هو البوتوكس والفيلرز، والجراحية هي تجميل الأنف. يعني
1: إيه نعم، تجميل الأنف بكثرة. العمر المناسب لتجميل الأنف دكتور؟
2: غالبا عند تقريبا احنا دائما نقول بعد 18 سنة. البنات ممكن 17-18، الشباب العادة 19-20 يكون السن اللي ممكن مناسب انه ممكن نسوي عملية تجميل للأنف.
1: إيه نعم دكتور، خلنا نتكلم عن الاستشارة الطبية، اكيد جدا مهمة قبل الدخول الى غرفة العمليات وقبل العملية، لان الدكتور اكيد يسمع رأي المريض، يسمع توجهه، يسمع طريقة اللي هو حاب يدخل فيها او التجميل اللي حاب يقوم فيه، وايضا يقدم الدكتور الاستشارة المناسبة للمريض والأشياء اللي تناسبه. فخلنا نتكلم عن أهمية الاستشارة بين الطرفين.
2: طبعا هذا شيء وايد مهم، ولازم المريض يكون ملم بتفاصيل العملية من الـ A to Z، بمعنى أن إذا المريض اتجه للاختصاصي والجراح لازم يأخذ التاريخ الطبي بالكامل، وبعد ذلك يعمل له فحص، وممكن الفحص يكون بالمنظار الأنف ويشوف إذا كان في انحراف مثلا بالحاجز الأنفي، إذا كان تضخم في القرنيات، إذا كان في ضعف بالصمامات الأنفية وشكل الأنف الخارجي، ويدرس شكل الأنف الخارجي ويتم مناقشته وشنو المشاكل الوظيفية اللي المريض عنده، وشنو المشاكل التجميلية اللي المريض يعاني منها، وشنو رغبته بالشكل التجميلي. ودائما يكون طبعا المناقشة دائما ما يخلو من مضاعفات، شنو ممكن يكون مضاعفات للعملية، وشنو ممكن يكون البدائل للعملية، يعني بدائل دوائية هل يوجد أو لا يوجد. فهذا دائما يكون في مناقشة كاملة مع الجراح، وياخذ المريض راحته في الأسئلة وياخذ جميع الأسئلة والأجوبة مع الجراح، ويتم تصوير فوتوغرافي كذلك قبل العملية، ويتم المناقشة مع المريض أثناء الاستشارة بشنو التغييرات اللي ممكن يحصل ما بعد العملية.
1: اي نعم، في إجراءات معينة المفترض المريض يوقفها قبل دخول عملية الأنف أو أي عملية جراحية، مثلا يوقف دواء معين، لأن في أدوية مثلا
2: إيه نعم تعارف. إيه نعم، في بعض الأدوية اللي مثلا اللي هي أدوية السيولة صحيح. والأمور هذه إذا كان مثلا ياخذها العادة احنا نوقفهم قبل إجراء العملية بفترة معينة، ويعتمد على أي دواء هو المريض قاعد ياخذه وشون الأدوية والأمور هذه.
1: إيه نعم، لذلك المريض لازم يعطي كل الأدوية اللي هو ياخذها والتفاصيل المعينة للدكتور،
2: والأهم التفاصيل إن شنو العمليات السابقة اللي مسويها، لأن مرات ما يقولون لنا المرضى إن شنو العملية اللي انت مسويها قبل، نسأل أكثر من مرة
1: الدكتور.
2: وننصدم أثناء العملية وإحنا نبطل الأنف ونشوف إن في غرز سابقة وفي غضاريف مأخوذة في أماكن معينة محطوطة بأماكن والمريض ما قال لنا عن عملية تجميل أنف.
1: نعم.
2: ومرات يقول لنا أنا مسوي جيوب. وفي اختلاف ما بين مفاهيم الجيوب الأنفية وحاجز الأنفي وتجميل صح. الأنف، فيقول أنا سويت جيوب وما سويت تجميل أو ما جست الأنف.
1: دكتور ما يبين بالأشعة؟
2: يبين الجيوب راح يبين بالأشعة إذا هو مسوي، فإحنا غالبا نطلب بالأشعة
1: صح.
2: المقطعية. بس بعض الأحيان هم مسوين جيوب وكذلك مسوين بعض التغييرات تجميل الأنف، وينتج عنها بعض التليفات مع الأمور هذه إذا كان مسوي عملية سابقة، فلما نبطل يبين أنه مسوي فعلا عملية تجميل، ويعتمد الحين إذا كان عنده غضاريف كافية ما عنده غضاريف كافية، نحتاج هل نروح ناخذ غضاريف من أماكن ثانية مثل الأذن الضلع الأمور ثانية.
1: صحيح.
2: يعني
1: صحيح دكتور، قبل الهواء كنا قاعد نسولف عن التليفات اللي ممكن تحدث بالأنف بعد عملية التجميل، شنو الطريقة المناسبة لتفادي ظهور هذه التليفات؟ أو في كلنا عارفين أن بعد عملية تجميل الأنف يقولون اشرب عصير أناناس يخفف التورمات، وفي أشياء معينة المفترض الواحد ياخذها، خلنا ننصح المستمعين شنو الأشياء اللي ياخذونها وشنو الأشياء اللي المفترض أيضا أدوية يمشون عليها عشان يتجنبون التليفات في الأنف؟
2: ما في أدوية معينة اللي في ما بعد، طبعا عصير الأناناس للتورمات والكدمات والأمور هذه. بالنسبة حق التليفات، إذا كان في وجود تليفات في أول أشهر من العملية خصوصا تصير مع التجميل الأنف احنا نسميه اللحمي أو فممكن احنا نسوي المساجات لمساجات معينة للأنف، وممكن نحقن كورتيزون كذلك، ونعطي فترة معينة لنشوف التليفات. بعض الأحيان نحتاج أن نسوي عملية جراحية طبعا بعد مرور سنة أو سنة ونص، عملية جراحية نشيل بعض التليفات إذا كانت تليفات حادة.
1: صحيح.
2: بس غالبا مع المساج مع إبر الكورتيزون التليفات هذه وحدتها راح تخف.
1: خلنا نتكلم عن اللاصقات الأنف بعد العملية التجميل، هل ممكن تأثر على نتيجة نهائية؟
2: اي نعم، اللاصقات تأثر بحيث أن تخف من التورمات. يعني الفكرة من اللاصقات ان احنا قاعد نشيل الجلد والعضل نفصله عن الغضاريف والعظم الموجود. فاللاصقات ترد مرة ثانية نحاول نثبت الجلد على الغضاريف والعظم الأنف، بحيث ان نخف من التورمات الموجودة ومن حدة التليفات الموجودة، ويعطي الأنف الفورمة الجديدة.
1: اي نعم، قاعدين نشوف فيديوهات دكتور ان في ناس مو مسوي عملية تجميل وتستخدم هذه اللاصقات، هل لها نتيجة ام هي مناسبة بس للأشخاص اللي سووا عملية؟
2: ما لها نتيجة، ما راح يكون لها اي نتيجة، يعني
1: ما لها اي نتيجة ولا اي اثر
2: يعني. إيه نشوف نعم. اشوف هذه واشوف ناس تسوي مساجات للأنف، فيديوهات ناس تسوي مساج للأنف ويقول انه او يزعم انه فعلا صار في تغيير الأنف، بس مستحيل.
1: دكتور، اللاصقات مدتها بعد عملية التجميل لها مدة معينة ويتم التوقف أم على طول؟
2: غالبا شهر يوقف، إلا إذا كان مثلا لحمي ممكن لثلاثة أشهر. طبعا هاي يختلف ما بين جراح إلى جراح وما بين التكنيك اللي يستخدمها وما بين الأمور هذه، بس غالب ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر نقول. في بعض الأشخاص يحطونه أكثر، وفي بعض الأشخاص يقول لك اسبوعين وخلاص يعني.
1: النظارة متى يلبسها من بعد عملية التجميل؟
2: غالبا أنا أقول لهم بعد أسبوع الثاني ممكن يلبس النظارة، بس لا يعني ما يستعملها، خصوصا نظارة الرؤية يعني لا تضغط وايد لأنه ممكن تسبب مثل خفسة بمناطق هذه
1: وتأثر، ممكن يضل
2: تأثر. نعم تأثر إذا كانت يعني نظارة ثقيلة ويلبسها مدة طويلة راح تأثر.
1: نعم احنا أكيد مستمرين في برنامج بودكاست وصفة طبية مع الدكتور علي جعفر، اختصاصي أنف وإذن وحنجرة وجراحة تجميل الوجه وترميم الوجه والرقبة وجراحة الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة، ولكن راح نطلع معاكم هذا الفاصل للفترة الدينية وبعدها نرجع معاكم في برنامج بودكاست وصفة طبية.

0: الأوقات الصعبة تظهر معادن الشعوب، والكويت كانت دوما مثالا للوحدة والتكاثر. مهما اختلفت آرائنا يبقى وطننا واحد، وتبقى مصلحته فوق كل اعتبار. يدا بيد نحفظ الكويت ونحافظ على وحدتنا الوطنية.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: تابعونا كل يوم أحد من السادسة إلى السابعة مساء على إذاعة دولة الكويت، مع فقرات متنوعة وضيوف مختصين في بودكاست وصفة طبية.
2: زلنا مستمرين معاكم مستمعينا في برنامج بودكاست وصفة طبية مع ضيف حلقتنا الدكتور علي جعفر، اختصاصي أنف وإذن وحنجرة وجراحة تجميل الوجه وترميم الوجه والرقبة وجراحة الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة. تكلمنا قبل الفاصل دكتور عن عمليات تجميل الأنف وشلون ممكن تأثر على نفسية المريض وشلون يكون عنده ثقة بالنفس بعد أكيد هذه العملية، لكن أكيد تختلف عملية التجميل عن عملية الجيوب الأنفية، وفي ناس وايد يصير عندهم نقدر نقول يتخربطون ما بين هذه العملية وهذه العملية. هل من الممكن دمج هذه العمليات مع بعض وتكون بنتيجة واحدة؟
3: بالعكس، سؤالك وايد حلو، ان فعلا في وايد من الاشخاص يختلط عندهم مفهوم عملية الجيوب الأنفية، عملية الحاجز الأنفي، وعملية تجميل الأنف الوظيفي والتجميلي. فعملية الجيوب الأنفية هي عملية تتم لأشخاص عندهم مشاكل مزمنة للجيوب الأنفية مثلا، ويتم فتح ممرات الجيوب الأنفية على بعضها بحيث أن التصريف يكون بشكل أفضل ووصول الأدوية يكون بشكل أفضل. هذه العملية ما يغير من شكل الأنف الخارجي، وما راح يحسن من الاعوجاج إذا موجود في الحاجز الأنفي إلا إذا تم عملية تصحيح الاعوجاج الحاجز الأنفي من خلال عملية الحاجز الأنفي وتصحيح حاجز الأنفي. طبعا عملية التجميل لو الأنف يكون عملية تجميلية وفي وظيفية، ممكن ندمج العملية تجميل الأنف الوظيفية مع العملية الأنف التجميلية مع بعض، بحيث أن نعدل الاعوجاج إذا كان في الحاجز الأنفي، خصوصا الاعوجاجات الشديدة، ونصغر القرنيات الأنفية، الصمامات الأنفية ندعمهم في غضاريف، كذلك تحسين الشكل الخارجي للأنف بعملية واحدة تكون وظيفية وتجميلية. نفترض أن المريض يكون عنده جيوب أنفية ويكون عنده كذلك اعوجاج في الحاجز الأنفي ومشاكل تنفس ويحتاج تجميل، هل ممكن احنا نضم العمليتين هذه بعض؟ نعم، ممكن أن نضم العمليتين هذه بعض، نسوي عملية الجيوب ونخلص منها بنفس العملية تحت نفس التخدير، وبعدها نسوي عملية التجميلية والوظيفية للأنف كله بآن واحد.
2: اي نعم. دكتور، شنو الأعراض اللي ممكن المريض يفترض يروح دايركت إلى دكتور الأنف؟ هل الشخير مثلا، الاختناق، هل في أعراض ثانية تكون دليل على أنه ضروري زيارة طبيب الأنف؟
3: إذا كان يحس بانسداد مستمر في الأنف، يعني مثلا مو انسداد يوم ما كان معه انسداد واختفى، ما عنده انسداد صار له شهر ويوم تالي يصير معه، لا، إذا انسداد مستمر في الأنف ومو قادر يتنفس بشكل جيد، إذا كان عنده بعض الصعوبة أثناء النوم خلال تنفس يعني بشكل جيد من الأنف، يتجه إلى طبيب الأنف لفحص الأنف من الداخل، خصوصا فحص إذا كان في أي اعوجاج في الأنف، فحص إذا كان في ضعف في صمامات الأنفية، أو إذا كان عنده القرنيات الأنفية فيهم التهابات. فهذا مهم أن يتم فحصه من خلال. طبعا بقول الشغلة أنه وايد من المرضى، وايد من الأشخاص عندهم اعوجاج في الحاجز الأنفي، تقريبا 60-70% من الأشخاص اللي يمشون يعني اللي يمشون بالشارع عندهم اعوجاج في الحاجز الأنفي بس ما عندهم أعراض. فمو كل الأشخاص اللي عندهم اعوجاج في الحاجز الأنفي يكون عندهم أعراض، ففقط الأشخاص اللي عندهم الأعراض يروحون. قاعد أشوف في العيادة وايد أشخاص مثلا رايحين شايفين أطباء ثانيين أو مسوين سي تي سكان أو أشعة مقطعية ومبين إنه في اعوجاج، فعلى طول ويقول أنا أبي عملية تصحيح الاعوجاج الداخلي، يعني مو الخارجي مو التجميل، الداخلي عندي اعوجاج داخلي أبي أصححها، لأن الأشعة المقطعية تقول إن أنا عندي اعوجاج في الحاجز الأنفي. بس لما أسأله هل عندك أي أعراض يقول لا ما عندي أي أعراض بتاتا، أموري تمام، أروح النادي متأقلم معاه، ما تحتاج عملية تصحيح الحاجز الأنفي بالحال.
2: دكتور الأعوجاج أو أي مرض ممكن نقول مثلا الجيوب الأنفية، هل تعتبر وراثة أم الشخص يعني ممكن يكتسبها من موضوع معين، تدخين مثلا، منطقة تدخين تأثر عليه؟ شو الأشياء اللي تخلي الأشخاص إنه يصير عندهم اعوجاج أو يصير عندهم مشاكل في الجيوب الأنفية؟
3: سؤالك حلو. فعلا نتكلم أول شيء على الجيوب الأنفية. نعم في عامل وراثي للجيوب الأنفية، بس طبعا أكو عوامل أخرى تأثر كذلك، اللي هي مثلا التدخين، الجو، الغبار، الأجواء، الرطوبة، الأمور هذه تزيد من حدة الشخص أنه ممكن، يعني في شخص ممكن عنده قابلية لأن جيناته يتقبل هالشيء والإنفايرمنت البيئة اللي حوالينها تزيد عليه الحدة فيصير معاه المرض هذا. هذا بالنسبة للجيوب. الاعوجاج ما قلنا انه وراثي او ما في دلائل انه وراثي، غالبا يكون من تروما اثناء الولاده او يكون التروما ما بعد، خصوصا مثلا اطفال وهذا يطيحون على ويوهم كره والامور هذه
2: وينسى
3: فعلى مرور السنوات يصير فيه اعوجاجات في الحاجز الانفي.
2: اي نعم. في حالات دكتور يقولك وحابين كانوا يسوون عمليه تجميل او عمليه معينه في الانف ورفضت انك تقوم بهذه العمليه، وشنو الاسباب؟
3: اي وايد. اول سبب اذا كان توقع المريض غير منطقي، يعني يتوقع شيء غير منطقي، هذا غالبا ما نسوي للعملية. إذا كان مدخن خصوصا مدخنين الشرس، إذا جاي مثلا نسوي ممكن 4-5 عمليات تجميل أنف وعنده تليفات في الأنف وشكل الأنف تمام، يعني ما في أي مشاكل ظاهرية، صار في عندهم هوس، فهذا نرفض العملية. إذا كان مثلا مسوي العملية أقل من سنة، وأنا قلت لي واحدة مريضة مسوي عملية قبل 3 أشهر وتقول أنا مو عاجبني شكل وأبي عملية ثانية، قلت لها توش مسويته خارج الكويت، قلت لها توش مسويته، فاحنا ما خلينا ننتظر النتيجة النهائية سنة إلى سنة ونص.
2: النتيجة النهائية تاخذ اكثر من 6 أشهر؟
3: تاخذ تقريبا سنة إلى سنة ونص، في اشخاص سنتين بعد. واقول لك شغلة، ان ترى العملية الانف او تجميل الانف تغييرات اللي يحصل للانف، يتم تغيير شكل الأنف أو شكله يتم يتغير إلى ما بعد 10-15 سنة بعد العملية.
2: شلون دكتور؟
3: طريقة الأنسجة داخل الأنف يصير فيها مثل نوع من اللي احنا نسميه الكونتراكشن أو الفايبروسس، فهذا يخلي شكل الأنف، يعني أنت ممكن تسوين التجميل والله أول شهر ممتاز، الشهر السادس يتغير، الشهر الثالث لا في تورم بالمنطقة الفلانية، الشهر السادس يكون أفضل، الشهر الثامن بعد سنة خلاص يعني يبدأ ياخذ الفورمة مالتها إلى سنتين، ممكن تي بعد 7 سنوات 8-10 سنوات يقول والله كأن في تغيير في الشكل، صار الحين أحس مثل الأرنبة طاحت أو انزلت أو أحس في تليفات بالمنطقة هذه أو التنفس عندي صار عندي مشاكل التنفس، فتحدث يعني المشاكل ممكن مو بعدها ب2-3 سنوات بس بعدها ب10 سنوات أو بعدها ب15 سنة، وممكن يكون تغيير الشكل الأنف يكون أحلى بعد 10 سنوات أو بعد 15 سنة.
2: صح الدكتور، لأن الإنسان يكبر وكلنا عارفين أن الخشم ممكن يكبر أو يتغير مع التقدم بالعمر. نعم. دكتور خلنا نتكلم على أهمية التغذية السليمة وخاصة في فترة العملية نفسها.
3: يعني بالنسبة للتغذية خصوصا بعد العملية غالبا تكون مثلا مثل ما تفضلتي الأناناس، أكل الفواكه، السلطات، الألياف، الحديد، وغالبا تكون هذه يعني الأكلات، الشوربات، الشغلات الخفيفة خصوصا بأول أسبوع.
2: صحيح. أي نعم. دكتورنا بناخذ منك كلمة أخيرة لبرنامج بودكاست وصفة طبية.
3: والله أحب أول شيء أشكركم على هالاستضافة الجميلة هذه، وفعلا ما قصرتوا، ويعطيكم ألف عافية، ويعني إن شاء الله يكون لنا لقاءات نتكلم فيها أكثر وأعمق على الشق الثاني من التجميل اللي هو الترميم.
2: صحيح.
3: يعني لأن فعلا وايد من المرضى هالشق هذا كأنه منسي أو ما هم يعني.
2: صح.
3: نفترض أن نسوي عليها هايلايت، نتكلم على شنو العمليات الترميمية أو شنو هو الترميم لمشاكل الوجه.

0: بحري كبير.
1: فعلا.
0: وباعتقادي ان اليوم احنا اخذنا نقطة من هذا البحر ونقطة من المعلومات، وان شاء الله يكون لنا لقاء اخر وناخذ منك معلومات اكثر تفيد المستمعين. شكر كبير اكيد لضيف حلقتنا اليوم الدكتور علي جعفر، اختصاصي انف واذن وحنجرة وجراحة تجميل الوجه وترميم الوجه والرقبة وجراحة الجيوب الانفية وقاع الجمجمة، على هذه المعلومات المفيدة اللي قدمها اليوم لنا في برنامج بودكاست وصفة طبية. تحية كبيرة مقدمة من فريق العمل من الإعداد حوراء درويش وبشاير العيد، ومن التقديم معكم شهد الخميس، ومن الهندسة سارة كنكوني، ومن التنسيق والمتابعة منذر عماد، ومن التنفيذ محمد المطيري. برنامج بودكاست وصفة طبية من إخراج سعود الحربي.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: السابعة مساء في استديوهات إذاعة دولة الكويت. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، نحييكم مجددا بهذا الملتقى الذي يجمعنا بصفة يومية مع برنامج مساء الخير يا كويت. وفي البداية هذه أجمل التحيات تأتيكم من أسرة الفريق من الإعداد عبدالله الميموني وفريد الكندري. ومن التقديم محدثكم محمد مزيد. أما من التنسيق والمتابعة فتحييكم ريم المطيري.

وأجمل تحية من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي. ومن التنفيذ سعد البوص. وبكل الحب والود تقبلوا تحيات مخرج هذا العمل، مخرج برنامج مساء الخير يا كويت، محمد مال الله.

0: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
1: نحييكم مستمعينا الكرام في هذه البداية التي ننطلق بها في تمام الساعة

0: السابعة مساء وصولا إلى الثامنة 60 دقيقة على الهواء على البث المباشر عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
1: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.

0: ونبدأ معكم مستمعينا الكرام أولى هذه الفقرات وهي فقرة أخبار الديرة. قالت الجمعية الكويتية لحماية البيئة اليوم الأحد أن الساحة البيئية في البلاد تشهد حراكا علميا لافتا، حيث سجل فريق رصد وحماية الطيور بالجمعية مؤخرا طفرات في الرصد والتفريخ لبعض الطيور النادرة والعابرة وتحولات مثيرة ومفاجآت في سلوكها وحركتها. وذكر عضو الفريق السيد محمد الحضينة أيضا لوكالة الأنباء الكويتية كونا أن الرصد الميداني قدم دلالات قاطعة على تغيرات ملموسة في الأنماط الزمنية والجغرافية والبيولوجية لدى أنواع الطيور في المنطقة، وأن الكويت من أيضا الخطوط المهمة لهذا العبور المهم والآمن لمسارات بعض الطيور العابرة والنادرة. وحول هذه التحولات المرصودة للطيور العابرة والنادرة، أوضح المهتم في هذا الشأن والباحث أنها تتمثل بطائر جلم الماء وهو قصير الذيل، وهو طير بحري سجل لأول مرة في رصده في الكثير من المناطق من ضمنها أيضا رأس السالمية في مايو من عام 2014 وعام 2021 في بحر الزور وكذلك جزيرة غورو، وشهد قفزة استثنائية غير مسبوقة هذا العام الماضي، حيث رصد أيضا سرب آخر يضم 20 طائرا قرب ميناء الأحمدي، وأيضا آخر يضم 24 طائرا قرب منطقة الشعيبة في هذا العام.
1: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
0: وننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى الخبر الثاني من هذه الفقرة. أعلن مركز الصباح الأحمد للموهبة والإبداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي إطلاق برنامج لاحتضان الأفكار والابتكارات في مجال الأمن الغذائي والمائي لعام 2026 بالتعاون مع أحد الجامعات الإسبانية. وقال المركز في بيان صحفي اليوم الأحد أن البرنامج يهدف إلى دعم المبتكرين والمبدعين في الكويت وتمكينهم لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والمائي ضمن بيئة متكاملة تجمع بين التدريب والإرشاد والتطوير العلمي والاستفادة من الخبرات الدولية. وأضاف أن البرنامج يأتي في إطار جهود الرامية إلى تعزيز ثقافة الابتكار وتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع قابلة للتطبيق والتوسع من خلال رحلة تطوير متكاملة تستهدف طلبة الجامعات والمخترعين والباحثين والمهندسين ورواد الأعمال في المراحل المبتكرة، إضافة إلى المهتمين بابتكارات الغذاء والمياه في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة. وكذلك أوضح أن هذا البرنامج يركز على عدد من المجالات الحيوية ذات الأولوية تشمل حلول الغذاء الذكي وتقنيات المياه والابتكارات الزراعية والزراعة الذكية، إلى جانب حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والتقنيات أيضا المستدامة والصديقة للبيئة والحلول المناخية وأفكار إعادة التدوير وتقليل الهدر، إضافة إلى التطبيقات والمنصات الرقمية والأجهزة والأنظمة الذكية الخاصة في هذا الشأن.
1: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم.

0: معكم في مساء الخير يا كويت.
1: وفي خبرنا الثالث، نشرت الجريدة الرسمية الكويت اليوم في عددها رقم 1793 للسنة 72 الصادرة اليوم الأحد، قرار المجلس الأعلى للبترول الصادر بتاريخ 29 من شهر إبريل الماضي بشأن حل الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة كيبك وإدماجها في شركة البترول الوطنية اندماجاً بطريقة الضم. وتضمن القرار الصادر عن الجمعية العامة غير العادية للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة الموافقة على اندماج الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة في شركة البترول الوطنية الكويتية اندماجا بطريق الضم وإحلال شركة البترول الوطنية الكويتية محلها، وكذلك قانونا بكافة حقوقها والتزاماتها ما يترتب على هذا الاندماج من آثار جديدة. كما تضمن هذا القرار تفويض وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بتحديد تاريخ نفاذ الاندماج تنفيذا للقرار، ما يترتب عليه من آثار جانبية أخرى من بينها إنهاء الصفة الاعتبارية للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة كليا، مع الإذن له في تفويض غير آخر في أمور أخرى جديدة غير في هذه الزمان. أيضا أن هناك عددا من الأمور متعلقة في النصوص القديمة، ونص القرار على الموافقة على زيادة رأس مال شركة البترول الكويتية الوطنية بمقدار يعادل القيمة الدفترية لأصول الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة كما هو في 31 من شهر مارس الماضي، ليصبح رأس مال شركة البترول الوطنية الكويتية بنحو 2,632 مليار دينار كويتي. وتضمن هذا القرار كذلك تعديل المادة 5 من النظام الأساسي لشركة البترول الوطنية الكويتية المتعلقة برأس المال الذي ذكر وهو 2,632 مليونا، وكذلك يعتبر هذا النظام الأساسي للشركة برأس المال. أيضا تضمن تعديل المادة 4 من النظام الأساسي بما يتوافق مع أغراض الشركة الكويتية للصناعات البترولية. وشملت هذه التعديلات الأغراض المرتبطة بصناعة البترول والغاز والمواد الهيدروكربونية وإنتاجها وتكريرها وتصنيعها ونقلها وكذلك تخزينها وتسويقها، إضافة إلى تنمية وتطوير صناعات البترول ومنتجاتها والتعاون مع الشركات المماثلة لنفس المشروع وإنشاء الصناعات الكيماوية البترولية والبتروكيماوية أيضا، والقيام بأعمال المساندة المرتبطة بهذه الشركة. كذلك كما نص هذا القرار على تفويض وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية باعتماد عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة البترول الوطنية الكويتية بصيغتها النهائية وإدخال التعديلات التي يراها مناسبة، وأيضا هناك توقيع على الأوراق والمستندات اللازمة واستكمال إجراءات شهر القرار الخاص بالاندماج، مع الإذن له في تفويض أمور مستجدة لهذه الشركة.

مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.

0: في إطار الحرص على سلامة العاملين وحمايتهم من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع شؤون المرور والعمليات عن حظر عمل دراجات توصيل الطلبات الاستهلاكية على جميع الطرق بمختلف مناطق البلاد خلال ساعات الظهيرة فقط، وذلك ابتداء من الأول من شهر يونيو وحتى 31 من شهر أغسطس من عام 2026، تطبيقا لقرار الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن منع العمل في الأماكن المكشوفة خلال الأوقات الأكثر حرارة. ويأتي هذا القرار تأكيدا على أهمية توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين، مع التشديد على الالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات القانونية المقررة بحق المخالفين. وللحديث أكثر عن أهداف هذا القرار وآلية تطبيقه وأثره على السلامة المرورية والعاملين في قطاع التوصيل، يسعدنا أن يكون معنا المقدم عبد الله أبو حسن، وهو مساعد مدير إدارة التوعية المرورية. مقدم عبد الله، حياك الله معنا.
1: يا هلا، مرحبا فيك، مسي عليك بالخير ومسي على السادة المستمعين الكرام.
0: حياك الله والساعة المباركة، وسعداء في تلبيتك لهذه الدعوة.
1: المباركة في الأمانة في هذه المداخلة اللي الأمانة توصل نوصل من خلالها رسالة إلى أخواننا ومستخدمين الطريق، وخاصة في مثل هذا الوقت هو بداية فصل الصيف، وما يخص قائدين الدراجات النارية اللي يستخدمونها في الطرقات في هذا الوقت.
0: نعم، بارك الله فيك سعادة المقدم عبد الله أبو حسن. احنا السعداء أيضا في كل القرارات التي تمثل الجانب الإنساني لدولة الكويت، شيء يسعدنا ويفرحنا. وأيضا أكثر العاملين في هذا القطاع الخاص في توصيل الطلبات هم من أيضا جنسيات غير كويتية، فلما يعلمون أن الدولة تنظم قانون من الطقس وحمايتهم من الحر بتشريع قانون يحميهم ويحمي صحتهم، فهذا اعتزاز وطني كويتي لنا ينقل إلى الخارج بهذه الصورة الرسمية اللي تتمثل بسواعد وطنية مثل حضرتك المقدم عبد الله أبو حسن على إيصال هذا الخبر بتفاصيله الخاصة. اليوم بدنا نعرف لماذا اتخذتم هذا القرار، وهل يعني فترة الظهيرة لها وقت محدد لديكم ومن ثم يتم إجراء مخالفات لمن يخالف أو يكسر هذا القانون؟
1: صحيح، بالنسبة لكل القرار الخاص بوزارة الداخلية اللي هو دائما يتوافق مع القرار الخاص في الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن حظر تشغيل العمالة في الأماكن المكشوفة في أوقات الظهيرة. طبعا احنا خلنا نسبق أو نتكلم عن ما سبق هذا القرار. دار العمل المرور اصدرت بالسابق خلال السنوات السابقة عملية تنظيم سيرهم في الطرقات العامة. احنا اليوم نحافظ أو قاعد يعني نركز على سلامة السائقين هذه الدراجات الخاصة بالتوصيل، فبالتالي بالسابق تم إصدار قرار خاص ينظم عملية سيرهم واستخدامهم للطرق ومنعهم من الأمانة من الطرق الرئيسية والسريعة، كلا الطرق السريعة لخطورتها على حياتهم، فبالتالي تم عمل لهم يعني إحنا نقول أماكن تنقل معينة محدودة في حسب يعني أماكن تنقل ما بين المناطق حسب الخرائط اللي موجودة المتاحة لهم، ابتعادهم عن الطرق الرئيسية والسريعة حتى لا يتسبب في الحوادث المرورية نتيجة كثرة للأسف كانت في الفترة السابقة الحوادث المرورية. هذا كان القرارات السابقة، لكن بعد صدور القرار الخاص بالهيئة العامة القوى العاملة بشأن حظر تشغيل العمالة، كذلك إدارة عامة المرور رأت أن يعني يتم دمج القرار هذا أو إحنا تفعيل قرار خاص بالإدارة عامة المرور كذلك لمنع العمالة هذه السائقين الخاص في توصيل الطلبات الدراجات النارية توصيل الطلبات من العمل في فترة الظهيرة من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 4 عصرا، منعهم من استخدام هذه الدراجات. طبعا المنع هذا إحنا ما نبي نمنعهم من العمل، بالعكس إحنا نبيهم يشتغلون لكن في بيئة آمنة لهم، في بيئة ما تأثر على سلامتهم سلامة مستخدمين الطريق، لأن مثل ما أنت عارف مثل هذه الأوقات تكون درجة الحرارة جدا عالية والدراجة النارية يعني تخلو من أمور التكييف وغيرها من الأمور، فبالتالي راح ترتفع درجة الحرارة راح تأثر على سلامة مستخدمين هذه الدراجات النارية، قد تسببهم في عارض صحي لا سمح الله مشكلة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. نعم. فبالتالي نبعدهم عن الطرقات أو نبعدهم عن القيادة في مثل هذه الفترة، لكن ما قبل الساعة 11 صباحا بإمكانه أن يستخدم ويوصل طلبات، ما بعد الساعة 4 عصرا كذلك بإمكانه يستخدم الدراجة ويوصل طلبات، فبالتالي العمل فقط توقف في هذه الفترة في الساعات هذه الخمس اللي تكون فيها درجات الحرارة مرتفعة بشكل كبير حتى نحافظ على حياتهم ونحافظ على استمرارية انسيابية الحركة المرورية.

0: بدون أي مشاكل، بدون أي حوادث، بدون أي بلاغات خاصة في دراجات التوصيل، وهذا بالأمانة بالنهاية يصب في سلامتهم وسلامة من يستخدم الطرقات بشكل عام.
1: نعم، جميل جدا هذا الحديث، ويقودنا إلى عدد كثير أيضا من التساؤلات حول يعني مزايا هذا القانون المتعلق في حماية هؤلاء البشر الذين يعملون على أرض الوطن. ونعلم جميعا أن يمكن ككويتيون أيضا تعودنا على حرارة الأجواء ونعرف كيف نتعامل معها، ومن فضل الله السيارة مكيفة والبيوت مكيفة وكذلك مؤسسات العمل مكيفة، لذلك المعاناة هي فقط بالطريق. فتخيل أن تعطل تكييف السيارة ولديك ازدحام مروري تتوقف فيه، فمن الصعب جدا أنك تتأقلم معه، فما بالك في يعني هذه الدرجات النارية التي توصل هذه الطلبات اللي تحتوي أحيانا على مواد غذائية قد أيضا تتلف من خلال هذا التوصيل. اليوم بدنا نعرف يعني هذه الساحة سمحتم لهم في مساحة محددة وهي من 11 صباحا وصولا إلى 4 عصرا وبعد ذلك أيضا مسموح، لكن في حال مثلا أحد الأشخاص وصل طلب الساعة 10 صباحا تأخر في ازدحام وجدته يعني هذه الدراجة بعد حظر هذا الوقت بساعة، ما هي طبيعة المخالفة؟ وهل يتم مخالفة صاحب العمل أم صاحب الدراجة؟
0: صحيح، بالنسبة لنا كوزارة الداخلية إدارة العمل المرور، احنا يعني مسؤوليتنا القانونية تختصر في تنظيم وتسهيل الحركة المرورية، فبالتالي يتم تطبيق القانون بتحذير المخالفة المرورية للشخص المخالف بمخالفة شروط التصريح. لكن احنا للأمانة احنا دائما نبتعد عن موضوع المخالفه المروريه، دائما نقول هو من جانب انساني. حتى انت
1: بارك الله فيكم.
0: كرب عمل، كمسؤول في العمل المفروض عليك انك تنبه العماله، واحنا للامانه هناك تعاون كبير ما بيننا وما بين شركات التوصيل، جميع شركات التوصيل احنا نقول اللي موجوده اللي قاعد نشاهدها في الطرقات، في تعاون كبير ما بين وزاره الداخليه ودار عمل المرور تحديدا مع هذه الشركات، في اجتماعات مسبقه، في رسائل مسبقه، الرسائل هذه تترجم الى جميع اللغات الخاصه بالعماله عن طريق هذه الشركات، يتم نشرها عن طريقنا في حساباتنا الخاصه بالتواصل الاجتماعي ومن خلال ظهورنا معاكم الامانه مشكورين، وكذلك برامج التواصل الاجتماعي. هذه الرسائل كلها تترجم الى العماله، ينبه على العماله ان حتى اذا تاخرت خلاص مجرد انه صار الوقت الساعه 11 وقف في أي مكان، في ظل، وقف في مكان مكيف، حاول أنك يعني تبتعد عن حرارة الشمس حتى يصير الساعة 4، من ثم ما تقدر تستخدم الدراجة وتوصل الطلبات. كذلك يمكن أصحاب الأمانة أصحاب العمل يعني متفاهمين بشكل كبير أنهم يستخدمون سيارات التوصيل في هذه الفترة، يركزون على استخدام السيارات الخاصة بالتوصيل.
1: يعني عملك ما انقطع لكن آلية التوصيل اختلفت فقط.
0: صحيح، يمكن الشركات المتاح لهم انهم يستخدمون الدراجات والمركبات اللي هي السيارات، فبالتالي هو دائما يعني من خلال اجتماعاتنا معاهم انه في الفتره هذه خلاص يقتصر استخدام التوصيل على السيارات، انه مثل ما تفضلت انها مكيفه وانها يعني بامكانهم يستخدمونها بدون اي تلف، بدون اي اضرار للادوات المنقوله، فبالتالي هذا الشيء يعني يحافظ على حياه السائقين وكذلك يحافظ على عملية النقل بالشكل الصحيح بدون أي تلف. فهذه الفترة فقط راح تكون للمركبات اللي هي من 11 إلى 4 اللي يمنع فيها سير الدراجات، ما بعد ذلك بإمكان الدراجات والمركبات كذلك اللي هي السيارات أنه يستخدمونها على الطرقات بكامل أريحية، مثل ما قلت أنه هناك دائما هناك تنسيق مسبق ما بين وزارة الداخلية ما بين هذه الشركات يعني تنفيذا لقرار الهيئة العامة القوى العاملة وكذلك الإدارة العامة للمرور في منع استخدام هذه الدراجات في فترة الظهيرة وفترة ارتفاع درجات الحرارة.
1: نعم.
0: في فترة الصيف.
1: نعم مقدم عبد الله، أيضا هناك من يفكر في السلبية والإيجابية من هذا القرار، تفضلت مشكورا أن يعني صاحب المطعم أو صاحب علاقة أو صاحب المنتج في الشراء نقول له في فترة النهار تستخدم وسيلة أخرى وهي السيارة المكيفة، وفي الوقت المتأخر من الليل أو مثلا انخفاض درجات الحرارة ممكن تستخدم الآلية الأخرى وهي الدراجات النارية، المنع فقط من 11 صباحا وصولا إلى 4 عصرا، وأيضا هو وقت جدا حرج وصعب
0: للأمانة. بس يمكن أنوه أنا ما ترى هو في من صالح يعني إحنا نقول
1: من صالح الجميع،
0: من صالح أصحاب الشركات، من صالح السائقين. اليوم أنت صاحب شركة ما ودك تخسر عامل بسبب تعرضه
1: ضغط العمل
0: عالي، تعرض ولا ما ودك حتى أنك توصل بضاعة أو سلعة تكون تالفة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة،
1: بالتالي
0: هذا الشيء راح يحمي
1: تفقد الجودة. نعم،
0: ينظم العملية بشكل أفضل ويقلل من المخاطر خاصة في مثل هذا الوقت.
1: نعم، هل هذا القرار تم دراسته مسبقا يعني في سنوات سابقة؟ هل تم تطبيق شيء يشبه هذا القرار ولا هذه تعتبر التجربة الأولى لهذا المنع؟
0: لا صحيح، القرارات أو القرار هذا بالذات يعني

0: هذا تقريبا ما يفوق 3 سنوات.
1: هو مطلب قديم.
0: في,
1: نعم.
0: في كل سنة أي صحيح في كل سنة يتم تطبيقه أو تفعيل، إحنا نقول لأنه هو قرار قديم، لكن تفعيل هذا القرار في هذا الوقت تماشيا مع قرار هي العام القوى العاملة.
1: يعني عفوا مقدم عبد الله، احنا نعلم ايضا ان قبل اكثر من 20 عام او 15 عام تقريبا تم تداول موضوع الاماكن الانشائيه في الكويت، مثل مثلا انشاء المباني، انشاء الطرق، ان العماله هذه الفتره مخالف انها تشتغل فيها الفتره في هذا الشهر تحديدا، هو شهر اغسطس، لكن ان يتم تفعيل هذا وتعميمه على جميع الاماكن المكشوفه هذا يعتبر شيء ايجابي، لان امانه مو فقط العمال اللي قاعد يشتغلون، كذلك يعني في قطاعات اخرى تعمل في اماكن مكشوفه من قطاعات نفطية وغيرها.
0: كان عندنا للأمانة الدراجات توصيل يعني شائعة
1: ظاهرة
0: الطرقات أو نعم. تستخدم من قبل الشركة، كانت فقط مختصرة هذه الخدمة عن طريق السيارات. لكن بعد ما دخلت الدراجات في هذه الخدمة، مثل ما قلت كان احنا نظمنا أول شيء عملية تنقلهم في الطرقات العامة، واخترنا الطرق المعينة تتنقل من خلالها بعيدا عن الطرق الرئيسية السريعة اللي تكثر فيها الحوادث حفاظا على حياتهم. وثاني شغلات طبقنا القرار الخاص بمنع استخدامهم لهذه الدراجات في أوقات في فصل الصيف وفي بالذات في هذه الأوقات اللي بارتفاع درجات الحرارة.
1: نعم.
0: لكن بالنهاية مثل ما قلنا هو قرار إن شاء الله يخدم الكل في تنظيم هذه العملية، في الحفاظ على حياة الأشخاص، في الحفاظ على استمرارية سير العمل بالشكل الصحيح.
1: هذا فيما يتعلق في هذا القرار، وبارك الله فيكم ونشد على أيديكم وأيضا نسلط الضوء على هذه الجهود المتعلقة في هذا القرار، ونتمنى أيضا يكون لكم اتصالات أخرى عبر الأثير في وزارة الإعلام في قطاع الإذاعة والتلفزيون للتذكير في هذه القوانين التي تحمي البيئة والإنسان والمجتمع وسمعة الكويت الدولية في هذا الجانب، لأن كثير يعلمون أن تعتبر من أحر الأماكن في العالم دولة الكويت، لذلك هناك قوانين تتوافق مع خطورة الطقس في هذه المرحلة. اليوم أيضا بدنا نتكلم على جانب مروري بحت وفني، يعني من باب التعليق، ما هي أهم التوصيات الممكن أو الإرشادات أو التوجيهات مقدم عبد الله فيما يتعلق في سلامة الدراجة؟ نجد البعض مثلا ممكن يكون سيارته مثلا الأنوار الخلفية غير فعالة، فممكن أيضا تكون الرؤية ضعيفة، يكون عنده مثلا أدخنة، في أمور ولها مخالفات على المركبات. بالنسبة أيضا الدراجات، هل هناك عناية معينة يجب أن تكون في شروط سلامة مثل الخوذة وغيرها؟
0: يعني نتكلم عن دراجات، طبعا دراجات التوصيل لها شروط خاصة تختلف عن دراجات
1: العادية
0: التنقل العادية. دراجات التوصيل طبعا دراجات التنقل العادية أن تكون فيها شروط المتانة كاملة، فيها الإضاءة بالشكل الصحيح، إضاءة البريك، الإشارات شغالة، أن طبعا بالنسبة حق الشخص نفسه علينا يرتدي الخوذة، وهذا شيء أساسي في قانون المرور، يلتزم في الجانب الأيمن للطريق. هذه الأمور اللي العادية بالنسبة حق سائقين الدراجات العادية. أما بالنسبة لسائقين دراجات توصيل لا، اشترط عليهم أن يلبس اللبس العاكس فسفوري، يكون في اسم الشركة، الصندوق يكون يعني عليه الشريط العاكس عليه اسم الشركة كذلك.
1: الله.
0: الدرجة تكون فيها يكون مثبت الصندوق بالشكل الصحيح. هذه كلها مواصفات متطلبات للأمانة الشركات يعني تعمل فيها قبل البدء في توصيل الطلبات، وتتأكد من الدرجات بشكل كامل من قبل إدارة العمل المرور، إدارة التنسيق والمتابعة هي المسؤولة عن هذه الأنشطة، فبالتالي يتم التأكد منهم بشكل كامل. لكن احنا نتكلم عن موضوع الصيانة، بما أن تكلمت عن ارتفاع درجات حرارة الصيف والدخان وغيرها من الأمور قد تحدث اليوم. أول شغلة، أنت إذا كنت صاحب عمل وعندك شركة توصيل لازم تركب الأدوات الصحيحة وفق الاشتراطات اللي ضعتها لإدارة العمل المرور، بالإضافة إلى اختيار الجودة. اليوم ارتفاع درجات الحرارة ترى يشكل خطر كبير على تعرض هذه الدراجات للأعطال والحرائق، فاليوم بتركب أنت كصاحب عمل أنك تأكد من أنك تركب المواد الممتازة اللي تقاوم درجة ارتفاع درجات الحرارة.
1: صحيح.
0: عندنا هذا شيء مهم جدا، هذا بالنسبة للدراجات. لكن نرجع للمركبات، المركبات سيارات مثل ما نسميها، كذلك ضرورة صيانة السيارة بشكل كامل، صيانة دورية، تأكد من الإطارات، تأكد من الأمور المتعلقة بالتهوية، بالماي، ماي السيارة إنه يكون فيها ماي، ما تكون الحرارة مرتفعة، أي مشكلة على طول لازم تتجه إلى الورش المختصة. كذلك التأكد من تركيب القطع الأصلية وعدم تركيب القطع الرخيصة. للأسف أن معظم البلاغات اللي تردنا في الوقت الحالي كلها تعطل المركبات، وقوف مفاجئ، تعطل في الإطارات، تلف في الإطارات، تعطل المركبة، ارتفاع الحرارة، كلها بسبب شنو؟ أو حرائق بسبب تركيب. للأسف خاصة الحرائق، نتكلم عن موضوع الحرائق لأن الحرائق موضوع أساس أن تركيب أو وضع وصلات

0: اضافه وصلات غير معتمده، غير سليمه، غير يعني غير ذات جوده،
1: رديئه
0: تكون رديئه
1: نعم.
0: للاسف. وهذا الشيء دائما يؤدي الى حرائق، وهذا يؤدي الى تعطل المركبات ووقوفها، وتسبب في طبعا الوقوف ما يؤدي فقط الى وقوف المركبه، اذا وقفت السياره بالشارع راح تسبب زحمه، راح تسبب ربكه، قد تسبب حوادث.
1: نعم.
0: فاليوم عشان تحافظ على نفسك، تحافظ على حياتك، حياه الاخرين، وتقود مركبتك باريحيه، لازم تكون يعني متاكد منها بقيامك بصيانه دوريه مستمره حتى لا تتعطل عليك في اي لحظه لا سمح الله في الشارع.
1: وايضا يعني ودنا نستغل وجودك معنا مقدم عبد الله حول هذا الموضوع. ايضا ثقافه الناس يجب ان تتغير، في بعض الطلبات تكون ليست اولويه او يمكن تاجيلها، لذلك رحمه لهؤلاء حاول تاجل كل طلباتك الفتره المسائيه، يعني بعد غروب الشمس في فتره الظهيره مثلا، هذه تكون وضعها صعب، اول شيء طلع الدوامات، الشيء الثاني حرارة الاجواء، تعب على العامل، تعب على السياره، لذلك اذا عندك شيء يتاجل تخليه في فتره مسائيه في فتره الصيف، هذه نوع من المبادره تكون جماهيريه اكثر، بغض النظر عن الامور الاساسيه كالادويه وغيرها، هذه اكيد لها وضع اعتباري اخر، لكن ايضا ودنا نوصل الناس على هذا الجانب.
0: للامانه يمكن هذا الشيء خلينا بعين الاعتبار، انه حتى للامانه طلبنا من القائمين او المسؤولين عن هذه الشركات باستخدام السيارات كبديل. اليوم احنا ما نبي نوقف النشاط في فتره الظهيره، لا، النشاط مستمر لكن باستخدام وسيله مختلفه.
1: صحيح.
0: بدل دراجة نستخدم سيارة والنشاط مستمر يعني بشكل طبيعي 100%.
1: بارك الله فيك.
0: فهذا بالنسبة لي طريقة العمل أو استمرارية العمل، العمل المستمر بإمكانكم أن تتمتعون في هذه الخدمات، الشركات كذلك قاعد تقدم الخدمة دون توقف في مثل هذه الفترة.
1: نعم. مساعد مدير إدارة التوعية المرورية المقدم عبد الله أبو حسن، شكرا لك على كل ما تفضلت فيه من معلومات وإرشادات وتوجيهات متعلقة بهذا القرار، ونتمنى لكم التوفيق وأيضا يكون لكم مرونة أيضا بالتعامل مع هذا الجانب حتى نعزز هذه الشراكة اللي بالفعل تخدم الجميع، وخصوصا زوار دولة الكويت من الطبقة العاملة عندما يرون هذا التعامل الإنساني الراقي في المحافظة على حياتهم وأرواحهم من خلال التعامل مع هذا الطقس الحار في هذا الشهر تحديدا في هذه الذروة. فشكرا لكم.
0: شكرا لكم وحياكم.
1: بحفظ الله.

0: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت
1: مع أهل الاختصاص. تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.

0: عدنا لكم مجددا مستمعينا الكرام، ولا زال الحديث مستمرا في برنامج مساء الخير يا كويت. ومع بدء عودة ضيوف الرحمن إلى أوطانهم بعد إتمام مناسك الحج، تتجدد مشاعر الفرح والامتنان لما تحققه من نجاح متميز في هذا الموسم، موسم الحج لهذا العام، وأيضا في ظل هذه الجهود الكبيرة التي بذلت لخدمة الحجاج وتوفير سبل الراحة والأمان لهم منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة وحتى مغادرتهم. وقد شهد هذا الموسم مستوى متقدم من التنظيم والتنسيق والخدمات المتكاملة، الأمر الذي أسهم في تمكين ملايين الحجاج من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة وسط تعاون كبير ومختلف من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، التي سخرت إمكاناتها وكافة خدماتها لضيوف الرحمن وتيسير هذه الرحلة. وللحديث عن الدروس المستفادة من هذا الحج وأثر هذه الرحلة المباركة في حياة المسلم، إضافة إلى هذه القراءة في النجاحات الموسمية والجهود المبذولة في خدمة الحجاج، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم الدكتور بسام الشطي، أستاذ العقيدة بكلية الشريعة بجامعة الكويت. دكتور بسام، حياك الله معنا وكل عام وأنت بخير.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم، كل عام وأنتم بخير، الله طاعتكم وليد عليكم مبارك وعلى بلادنا وسائر بلاد المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوصل الحجاج بسلام وأمن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويقضي من حبه يا الله.
0: بارك الله فيك دكتور بسام الشطي، غني عن التعريف، وأيضا تواصلك الكريم مع وسائل الإعلام بات واضحا في مناسبات عدة ومختلفة، وإحنا سعداء أيضا أن نكون في أرض الصداقة والسلام والأمان في ظل هذه المتغيرات. نجد ما شاء الله يعني الحياة تسير بتحدي وتحدي كبير، وإيمان راسخ بأن هذا الوطن يعني بحفظ الله ورعايته وأيضا بسواعد أبنائه تتم كل الأمور على ما كانت عليه في السابق. اليوم بدنا نتكلم عن هذه المرحلة وهذا الموسم،

0: ماذا هو تعليقك على هذه الفترة هذه المرحلة؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد لا شك أن السعودية جزاهم الله خير بذلوا قصارى الجهد. إحنا لما نقول أن في مليارين مسلم موزعين على دول العالم فهي تختار نسبة وتناسب. فمثلا عدد حجاج الكويت والله الحمد يتبلغ على 8000 حاج، وكذلك الحجاج بشكل عام كما أعلن الرئيس الأعلى للحج هذا العام قال وصل إلى 1,760,000. وبالتالي الحقيقة السعودية هي في كل عام تأتي بالجديد والمفيد وراحة اللي هو الحجاج، ويسعون بكل ما أوتوا من قوة. من المعلوم أن الحج هو ركن خامس من أركان الإسلام، وبالتالي الناس يتمنون ويدعون الله عز وجل أن يحقق لهم هذه الأمنية. والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة أن جعل مناسك الحج تكون في المملكة العربية السعودية. والحقيقة مثل ما ذكر الله جل ويخلق الله ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيارة، فالله عز وجل هو اللي يخلق واللي يختار. والحقيقة أن المملكة العربية السعودية كل عام عن عام آخر تأتي بالاستقرار والتطور. يعني اليوم صرح معالي وزير الحج في المملكة العربية السعودية قال يا جماعة الآن فتحنا باب الاقتراحات للعام القادم. وأيضا مدير الحج عندنا في الكويت لما جلسنا معاه قال السعودية أخي تخطط إلى سنة كاملة قبل موسم الحج. وبالتالي إذا أردنا أن نعرف مثلا ما هو الجديد، يعني عندما في السابق كنا نجلس قرابة 10 ساعات في المطار، اليوم 10 دقائق ولا أنت الحمد لله انتهت كل الإجراءات وتسير بروية وهدوء. كذلك توفير هذه الباصات والمحافظة على الأسعار رغم ما يحدث من توترات في المنطقة. وكذلك من الأمر العجيب أن الحمد لله نجد المملكة العربية السعودية قد وفرت مراكز صحية كثيرة جدا، وأيضا تجد والله الحمد يعني أجلك الله دورات المياه متوفرة في كل مكان، كذلك توزيع هذه المصاحف وأيضا الحفاظ على صحة الحجاج من خلال اللي هو الأكل الصحي ومتابعة الدقة متناهية، وأيضا عدم إدخال أناس غير المصرح لهم، وأيضا لله الحمد متابعة دقيقة لتوسيع هذه الشوارع أيضا تنظيمها. يعني لما نقول إحنا في هذا الموسم ولله الحمد يعني على 1,700,000 وكذلك 60، نجد أن عدد الإصابات ضربات الشمس وكذا ما تجاوزت 1,000، وعدد خلينا نقول إحنا الموت أيضا ما تجاوز عدد 50. والمملكة العربية السعودية ما شاء الله سوت أكثر من 1,000 عملية جراحية. وأيضا تجد أن التطور الهائل أن العسكري وكذلك الواعظ عنده أكثر من 10 لغات يتكلم مع هؤلاء الناس. وأيضا تجد السعودية جزاهم الله خير جعلوا خارطة طريق إلا من الساعة الفلانية الساعة الفلانية يذهب الحجاج من وإلى. الحج مشكلته أنه ليس في مكان واحد، يعني أنت أول ما توصل ستذهب إلى الفندق، ثم ذلك الطواف والسعي، ثم ذلك إلى منى يوم الثامن، وبعد ذلك إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومزدلفة تذهب رمة الجمرة العقبة الكبرى، وبعد ذلك الطواف والسعي، بعد ذلك الذبح. ويعني احنا نتكلم عن توفير هذه الهدي والفدي وكذلك الأضحية بأسعار ما تجاوزت عن 1,000 ريال، وعندك ممكن تحصلك حتى على 700 ريال. هذه الحفاظ على الأسعار وكذلك الوقود وكذلك وسائل التنقل من وإلى، وأيضا الأفواج وانسيابيتها كيف يدخلون إلى الحرم ويخرجون من الحرم، وتوفير كل مياه زمزم على جميع هذه الأدوار، وأيضا توفير والله الحمد اللي هي السيارات التي تطوف الناس سواء كان جولف أو الجير أو كذا، وأيضا بالمجان. وأيضا حتى لما استطاعوا أن يهدون فالمملكة العربية السعودية قالت إحنا نتكفل، بس اكتب لنا عن طريق نسك وتوفير، يعني ما تحتاج أنك تستخدم وتذهب وحينا.
0: والله أمانة دكتور بسام نجد كثير من العائدين من هذه الأراضي المقدسة من البلدان العربية، نجد أحيانا بعض القنوات الخاصة والحكومية تجري لقاء عابر مع بعض الحجاج سواء في المطارات في

0: استقبالهم في بلدانهم وغيرها. أمانة الكل يشكر حكومة المملكة العربية السعودية على رحابة الصدر، الأمن، الأمان، التنظيم، نقل الخبرات، التعامل الإيجابي مع الحجاج، مكافحة أي ظواهر سلبية أولا بأول، وهذا شيء يسعدنا. أن هذا الحج هناك لا سمح الله بقصد أو بغير قصد قد يتعثر في بعض الأمور، يعطل بعض الأمور، يتم التعامل معه بشكل سريع جدا، لأن هذا الأمر يعتبر أيضا تكراره صعب. قد حدثت بعض الحوادث المتعلقة في عدم التنظيم الإيجابي، تدافع الناس، فكل هذا عطى أيضا خبرة لمن ينظمون الحج ميدانيا وتنفيذيا في الأراضي المقدسة. اليوم كيف رأيت هذا التنظيم؟
1: يعني كل إنسان منصف ويخاف الله عز وجل يعدل ويبين أن المملكة العربية السعودية هي الأولى في العالم في التنظيم الجماعي
0: الله.
1: من الوفود وكذا، ما حصل حقيقة لمثل دولة قامت بهذا. يعني أنا أعطيك سلام تصور بسيط، لما يصير حادث تصدق أن أقل من 10 دقائق تجي شركة نجم وتحقق وتنتهي من هالموضوع. حالة سرقة هو واحد لابس له مثلا لباس انه هو منظف، ها، وبعد ذلك ولا هو قاعد يسرق الحج على طول مسكوه، يعني لا، ومراقبة دقيقة جدا
0: ما شاء الله.
1: وايضا
0: ما شاء الله.
1: تجد والله المحافظة على الاسعار بأرخص، انت كم تقدر تحج؟ يقول لك انا اوفر لك السبل اللي تقوم بهذا العمل. يعني من يستطيع الان يعني يوفر له مثلا حلاقين بأدنى هذه الاسعار، والحلاق على كاميرات وتنظيف وايضا مراقبه من قبل الصحه، وايضا الحقيقه ماخذين كل الاحترازات. سلمك الله، في دول الان ظهرت فيها بعض الامراض المعديه وكذا، على طول اتخذوا الاجراءات
0: في التطعيم والتوجيه والتقنين. نعم،
1: حتى احنا في الكويت قالوا يا جماعه اذا كان في احد من الحجاج رايح لهذه الدول بس احنا بنفحصه، ما عندنا شيء ثاني.
0: نعم.
1: شوف ما شاء الله التعاون خلاب. ايضا كل اجراء على طول يوصلنا يا جماعه ترى لا سمح الله احنا نتعامل في احسن الظروف واسوء الظروف.
0: نعم.
1: تجد ما يعني اتخذت جزاهم الله خير.
0: نعم.
1: المملكه العربيه السعوديه الحمايه الدقيقه جوا وبرا وفي كل مكان،
0: تبارك الله.
1: وبالتالي ايضا تيسير هذه الافراج
0: يستحقون هذا الشرف الكبير اللي يعني كل مسلمي العالم يدعون الى المملكه العربيه السعوديه ويدعون لها في هذه الظروف، في تنظيم يعني هذه المناسك وايضا نقلها بشكل حي ومباشر عبر القنوات. الكل يدعو لمن حافظ ونظم على يعني هذه التنظيمات وايضا حافظ على ارواح الناس وممتلكاتهم وايضا امنهم وامانهم في هذه الاراضي. وهذا الشيء يعني يخلي دائما حتى الخبرات تزداد، يعني حتى العسكري أو مثلا المدني داخل هذا القطاع إذا عمل في كل سنة يعالج أخطاء معينة في نفسه، يزيد من مهاراته، فنجد هذه الجودة والقيمة ترتفع أكثر وأكثر
1: بلا شك. يعني جزاهم الله خير. قبل أول ما يعني واحد يحيط قبل 10 سنوات تجد أن مثلا مجال أمن على الأعصاب مو نايم وجاي قبلها بشهر وكذا، اليوم ابتسم والحمد لله، يتساهل معاك، يبحث معاك، يدخل السبب معاك، يتعاون معاك بكل وسائل المتاحه في هذا السبيل. ايضا تجد والله الحمد ان المملكه العربيه تعرف ان هذا شرف، وبالتالي من اعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى ثم ذكر ابن رجب الحنبلي قال اعظم القربات عند الله عز وجل هو خدمه الحجيج.
0: الله.
1: وايضا تجد ان سمو ولي العهد الامير هناك هو بنفسه عنده مكان في منى ويراقب احوال الحجاج اول باول. معالي وزير الداخليه هناك ايضا مراقبه دقيقه لكل، ويسمع وفاتح له خط مباشر مع الناس، وبالتالي يجيك ردود فورا لاي شيء حدث في مثل هذا. ايضا تجد والله الحمد يعني المتوفرين هناك الاطباء على الحمد لله الوعاظ وايضا المشايخ وكذا، وايضا من الجنسين يعني حتى النساء وضعوا هناك مجموعة حتى يحرصون هؤلاء النساء ويتابعونهم في الحرم، شرطة نسائية وكذلك وعاظ من النساء، وأيضا يعني يحاولون قدر الإمكان أن ما ينزعج أحد أبدا.
0: نعم.
1: حتى لو كان معاق كل هذه هي السبيل. وأيضا إذا تسمح لي أيضا البعثة الكويتية الحقيقة بيض الله وجوههم حقيقة ما قصروا، يعني تجد ما شاء الله خلية نحل من البداية إلى النهاية، ما يعني من استقبالنا في المطار وكذلك التتبع الدقيق في عرفات وعلى مزدلفة وعلى منى، وأيضا جونا زارونا الاستثمارات

0: ما في حمل، لا إلا والله الحمل يعني يتحدون مع الناس، هل عندكم ملاحظات ولا شيء؟ لأن هذه فريضة،
1: صحيح.
0: والإنسان قد ما يحج إلا مرة واحدة،
1: نعم
0: والحج كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور فله جزاء إلى الجنة،
1: نعم
0: وأيضا من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع ذنوبه كيوم ولدته أمه.
1: نعم
0: وأيضا يعني سمو جزاه الله خير النائب الأول معالي وزير الداخلية ضخمنا، أنا الباحث اليوم الفجر جيت، يعني تصدق لا يعني مريحين من

0: في كل سنة أفضل إن شاء الله في ظل هذا التطور وهذه الرعاية الحكومية والملكية لهذه الأسرة الكريمة في المملكة العربية السعودية، في رعاية ومباشرة أيضا حجاج بيت الله الحرام في هذا الجانب. وأيضا نشكرك على هذه الشهادة وهذه الإشادة، ونتمنى لهم أيضا التوفيق في كل عام. الدكتور بسام الشطي أستاذ العقيدة بكلية الشريعة بجامعة الكويت، وصلنا إلى الثواني الأخيرة من وقت هذا البرنامج. شكرا لك على كل ما تفضلت فيه من يعني نقل صورة حية لهذا هذه المشاهد الدينية، وأيضا الإشادة بهذه الجهود والاعتراف فيها أمام الناس أن بالفعل هم كفؤ لهذا المكان، والله سبحانه وتعالى سخرهم لخدمة بيت الله الحرام. فشكرا لك،
1: جزاكم الله خير، نسأل الله أن يجعل هذا البلد آمنا رخاء مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظ المملكة وسائر أوطان المسلمين، وأن يحفظ حجاجنا وما تبقى منهم ورجعهم سالمين غانمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أنا تولانا برحمته، إنه نعم المولى ونعم النصير. جزاكم الله خير،
0: كل الشكر لك، بحفظ الله ورعايته، في أمان الله.
2: تقارير معدة بعناية، تسرد التفاصيل وتضيء الزوايا، لنضعكم في قلب الموضوع في مساء الخير يا كويت.
0: إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى الختام في برنامج مساء الخير يا كويت. هذه أجمل تحية تأتيكم من أسرة الفريق، من الإعداد عبدالله الميموني وفريد الكندري، ومن التقديم كان معكم محدثكم محمد مزيد، أما من التنسيق والمتابعة ريم المطيري، وأجمل تحية من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي، ومن التنفيذ سعد البوص. وكبرى هذه التحايا تأتيكم من مخرج هذا العمل محمد مال الله.

0: التاسعة والخمسون دقيقة بعد السابعة مساء في استديوهات إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، ننتقل بكم إلى استديو الأخبار والبرامج السياسية.
1: الساعة الآن 8 مساء في إذاعة دولة الكويت.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية، تقدمها لحضراتكم عائشة خليل ويخرجها سلام العنزي.

في جولتنا هذا المساء. الرئيس الأمريكي يقول أن اتفاق السلام مع إيران أصبح وشيكا، ويحذر من أن العمليات العسكرية تظل خيارا مطروحا في حال فشل التفاوض. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على لبنان، وفرنسا تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن العمليات الإسرائيلية في لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. عشرات المستوطنين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى ويرفعون علم الاحتلال الإسرائيلي. الرئيس الأوكراني يجدد تحذيره من موجة جديدة واسعة النطاق من الضربات الجوية الروسية على بلاده. وزير الدفاع الياباني يرفض الاتهامات الصينية بعسكرة اليابان، ويشير إلى امتلاك الصين أسلحة نووية واستراتيجية لا تملكها اليابان، ويؤكد التزام بلاده بالسلام والقانون الدولي. كوريا الجنوبية تعلن إجراء أول مناورة بحرية مشتركة مع اليابان لأول مرة منذ 9 سنوات. نبدأ جولتنا من واشنطن. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن اتفاق السلام مع إيران أصبح وشيكا، قائلا أن الولايات المتحدة تحصل على ما تريده من المفاوضات.

0: حذر من أن العمليات العسكرية تظل خيارا مطروحا في حال فشل التفاوض، مشددا على أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا. عباس متولي والمزيد من التفاصيل.
1: أعاد الرئيس دونالد ترامب إلى إيران الاتفاق المقترح لإنهاء الحرب بعد تعديله، مما يمدد جولات المفاوضات المتبادلة لأسبوع آخر. ولم تطرح على الفور طبيعة التعديلات الدقيقة التي طلبها ترامب، غير أن مسؤولين ذكروا أن الرئيس أصر على استخدام صياغة أكثر صرامة فيما يتعلق بالالتزامات النووية الإيرانية وضرورة تعهد طهران بإعادة فتح مضيق هرمز للملاحة. كما أعرب ترامب عن قلقه إزاء طبيعة التسهيلات المالية التي قد تقدم لإيران في إطار هذا الاتفاق، متحاشيا بذلك أي مقارنات مع واقعة شحنات الأموال النقدية التي سلمت لطهران في الاتفاق النووي السابق إبان إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وهو الاتفاق الذي دأب ترامب على وصفه بالضعيف. وقال إنه لم تجري أي مناقشات بشأن تبادل الأموال كجزء من الصفقة، وهو شرط تقول إيران إنه يجب إدراجه في أي اتفاق يتم التوصل إليه. وتأتي تعديلات ترامب الأخيرة بعد مرور أسبوع على تصريحه بأن الاتفاق قد اكتمل إلى حد كبير وأن نهاية الحرب باتت وشيكة. ومنذ ذلك الحين ألمح مسؤولون أمريكيون إلى إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق من شأنه إنهاء الأعمال العدائية وإعادة فتح المضيق والشروع في محادثات أكثر تفصيلا بشأن البرنامج النووي الإيراني. ورغم إعلان ترامب خلال جلسته مع مستشاريه يوم الجمعة أنه سيتخذ قرارا نهائيا وحاسما وتوضيحه لبعض شروط الاتفاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد اختتمت تلك الجلسة التي استمرت ساعتين دون التوصل إلى قرار حاسم. وفي حين قال ترامب في رسالته إن الولايات المتحدة ستقوم بمصادرة مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب وتدميره، فقد دأبت إيران على التأكيد بأن المفاوضات الحالية لا تشمل تفاصيل برنامجها النووي. وظل الغموض يكتنف كيفية تسوية هذه التباينات، بينما تتقدم المفاوضات الشاقة حول صياغة الاتفاق ببطء شديد. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
0: ونبقى مع تطورات ملف التفاوض، حيث نقلت شبكة CBS عن مصدر قول أن تعديلات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مذكرة التفاهم كانت جوهرية، وأضاف أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي موعد نهائي أو مهلة محددة للتوصل إلى اتفاق بشأن إيران. من جهتها نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أن ترامب أصر على صياغة أكثر تشدداً بشأن التزامات إيران النووية وتعهداتها بإعادة فتح مضيق هرمز. هذا وقد أكدت وكالة تسنيم أن تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران بشأن نص مسودة التفاهم المحتمل لا يزال مستمراً، وأضافت أن الطرفين يطرحان تعديلات بشكل متناوب ولم يجري اعتماد أي تفاهم بشكل نهائي. وفي تطورات ذي صلة، بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اليوم خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية القائمة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وما يحقق أمن وحرية الملاحة البحرية. كما بحث السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي اليوم مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية المبذولة لتقريب وجهات النظر بما يدعم الأمن والاستقرار ويساعد على ضمان حرية الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية. في لبنان، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم شن غارات جوية على الجنوب اللبناني موقعا مزيدا من القتلى. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن طيران الاحتلال نفذ غارات عدة في منطقة نبطية أسفرت عن سقوط قتلى. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إصابة 13 شخصا بجروح من العاملين في مستشفى في صورة عقب استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى بغارات جوية. سحر بشارة والتفاصيل.
2: في خطوة تعكس تحولا ميدانيا لافتا في مسار العمليات في الجنوب، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على قلعة الشقيف بعد مرور 26 عاما على تحريرها. وللقلعة أهمية استراتيجية بحكم موقعها، استشرف على نهر الليطاني ووادي السلوقي ومنطقتي النبطي ومرجعيون، وتكشف مساحات

0: واسعة تمتد من الجنوب إلى شمال فلسطين المحتلة. بالتوازي أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه وجه بتوسيع وتعميق تمركز قواته فيما وصفه بمعاقل حزب الله شمال نهر الليطاني، واعتبر السيطرة على قلعة أشقيف يمثل تحولا دراماتيكيا في سير العمليات، وأضاف بأن قواته قتلت 8000 عنصر من حزب الله منذ بدء الحرب. إلى ذلك صعد جيش الاحتلال اعتداءاته على مدينة النبطية والبلدات المحيطة بها، ما أدى إلى دمار هائل في الأبنية السكنية، كما ارتكب مجزرة في بلدة دير الزهراني التي تعرضت بعيد منتصف الليل لسلسلة غارات عنيفة أدت إلى سقوط 8 قتلى و16 جريحا، كما قتل شخص وجرح آخر في غارة من مسيرة على بلدة زبدين، وأصيب 3 أشخاص بينهم طفلان في غارة استهدفت بلدة أنصار. وفي مدينة صور نفذ الطيران الحربي حزاما ناريا على منطقة حي الرمل مستهدفا الأحياء السكنية والبنى التحتية والمحال التجارية، وأدت الغارات في حصيلة أولية إلى سقوط 7 جرحى. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة أن الطيران الحربي شن غارة في محيط مستشفى حيرام في المدينة، ما أدى إلى إصابة 13 شخصا من العاملين فيها بجروح والتسبب بأضرار جسيمة. وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس إلى 3412 قتيلا و10265 جريحا. بالتوازي وجه جيش الاحتلال إنذارا عاجلا إلى كل سكان جنوب نهر الزهراني بالإخلاء، كما تلقى العديد من رؤساء البلديات والسكان في عدد من البلدات اتصالات إسرائيلية تنذرهم بالإخلاء الفوري. وطال التهديد مركز الدفاع المدني اللبناني في مدينة صور، ما دفعه لإخلائه والانتقال إلى مدينة صيدا. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: وفي باريس أعلن وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعدما سيطر الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان. وفي غزة واصل جيش الاحتلال خروقاته في قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في القطاع استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 25 آخرين خلال 48 ساعة الماضية. هذا وقد حذرت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم من تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى عقب دخوله مرحلة حرجة نتيجة النقص الحاد في مصادر الطاقة الكهربائية وتعطل أحد المولدات الاحتياطية الرئيسية. عبد الرحيم أبو كويك والتفاصيل.
2: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها في قطاع غزة عبر قصف وإطلاق نار استهدف مناطق متفرقة في مدينتي غزة وخان يونس جنوب القطاع، في ظل تصاعد التوتر الميداني. وأصيب مواطنان جراء قصف مدفعي استهدف حي الزيتون، فيما أصيب 4 مواطنين بينهم طفل وامرأة جراء قصف منزل في مخيم البريج وسط القطاع. كما استشهد مواطن متأثرا بإصابته في قصف سابق على محيط سوق فراس في مدينة غزة. وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية نارها وقنابل إنارة قبالة سواحل مدينة غزة، فيما تواصل إطلاق النار من الدبابات شرق خان يونس مع تنفيذ عملية نسف في مناطق شرق المدينة. هذا ويتحول ما يعرف بالخط الأصفر إلى بؤر توتر متكررة على طول القطاع، في ظل مخاوف متزايدة من تقلص مساحات حركة المواطنين وتضاعف ضغوط النزوح، ما يزيد من تعقيد الواقع الإنساني والميداني في القطاع. ووفق مصادر طبية فقد ارتفعت حصيلة الشهداء منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار إلى 929 شهيدا و 2811 إصابة، فيما بلغت الحصيلة الكلية منذ بدء العدوان أكثر من 72,000 شهيد وأكثر من 172,000 مصاب. أما إنسانيا فتتصاعد معاناة المواطنين مع استمرار النزوح وتراجع الخدمات الأساسية وتضاؤل فرص الأمان، في ظل أوضاع معيشية متدهورة وعجز كبير في الإمكانات. وفي الجانب السياسي تتواصل جهود الوسطاء لإعادة تفعيل مسار المفاوضات في ظل حديث عن مباحثات مرتقبة في القاهرة ومقترحات جديدة تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين

0: من الأطراف. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: ونبقى مع التطورات بشأن قطاع غزة. أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة برئاسة علي شعث رفضها التام لما يتم تداوله في وسائل الإعلام بشأن موافقتها على تقسيم القطاع إلى مناطق شرقية وغربية. وأكدت اللجنة أن مهامها وصلاحياتها تشمل جميع مناطق قطاع غزة لضمان توفير حياة كريمة ومستقرة للشعب الفلسطيني، مشددة على أنها لن تقبل إطلاقا أن تكون أداة في تقسيم القطاع.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها،
1: ونعود إليكم مع بقية النشرة. وفي الضفة الغربية اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليوم المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال، وقاموا برفع علم الاحتلال الإسرائيلي. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية قولها إن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية، ونفذوا جولات استفزازية. وأوضحت أن المستوطنين رفعوا علم الاحتلال في محيط مسجد قبة الصخرة، ورددوا نشيد الاحتلال الإسرائيلي بحماية من قبل شرطة الاحتلال. وفي جديد الحرب الأوكرانية، جدد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي تحذيره من موجة جديدة واسعة النطاق من ضربات الجوية الروسية، وحث زيلينسكي مواطنين على عدم تجاهل صافرات الإنذار الخاصة بالغارات الجوية. في موسكو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم استهداف ورش لإنتاج الطائرات المسيرة

0: وقواعد لتخزين الوقود ومرافق للبنية التحتية في قطاعي النقل والطاقة تستخدم لدعم القوات المسلحة الأوكرانية، مؤكدة إصابة جميع الأهداف المحددة ضمن العمليات العسكرية التي نفذتها قواتها. وفي سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن هجوماً أوكرانياً استهدف قاعدة التوربينات في محطة زاباروجيا للطاقة النووية الخاضعة للسيطرة الروسية، ما أدى إلى أضرار في واجهة المبنى، موضحة أن موقع الاستهداف يقع قرب قاعة المفاعل التابعة للوحدة السادسة في المحطة. هذا وقد أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن قلقه البالغ إزاء التقارير المتعلقة بالحادثة، مؤكدا أن أي هجوم على منشأة نووية يمثل خطرا على السلامة والأمن النوويين. كما أعلنت الوكالة أن فريقها الموجود في المحطة طلب الوصول إلى موقع الضرر لإجراء تقييم ميداني مباشر. ونبقى في موسكو ولكن في شأن آخر، حيث وقعت روسيا وحكومة أفغانستان اتفاقية للتعاون العسكري والتقني خلال زيارة وزير الدفاع في حكومة طالبان المولاي محمد يعقوب مجاهد إلى موسكو الأسبوع الماضي، في خطوة تعكس انتقال العلاقات بين الجانبين من التقارب السياسي إلى التعاون العسكري المباشر. وبحسب مصدر في وزارة الدفاع الأفغانية، فإن الاتفاقية تمثل إطار قانونيا يتيح للحكومة الأفغانية إبرام صفقات لشراء معدات عسكرية روسية، إضافة إلى التعاون الفني وبرامج التدريب. وفي سنغافورة تتواصل فعاليات النسخة 23 حوار شانغريلا الأمني، والذي يحظى باهتمام واسع النطاق باعتباره قمة الدفاع الرئيسية في آسيا، إذ يناقش وزراء الدفاع من عدة دول التحديات الأمنية الأكثر إلحاحا في المنطقة ويشاركون في محادثات ثنائية مهمة. هذا وقد رفض وزير الدفاع الياباني شينغيرو كويزومي الاتهامات الصينية بالانزلاق نحو عسكرة جديدة، وأشار إلى تنامي القوة العسكرية الصينية وامتلاكها أسلحة نووية استراتيجية لا تملكها اليابان، في واحدة من أشد الردود اليابانية حتى الآن على الانتقادات الصادرة من بكين. المزيد في هذا التقرير.
1: شهدت أعمال حوار شانغريلا الأمني في سنغافورة نقاشات موسعة حول مستقبل الأمن والاستقرار في منطقة آسيا والمحيطين الهندي والهادئ، في ظل تصاعد التحديات الجيوسياسية والتوترات الإقليمية المتزايدة. وأكد وزراء دفاع ومسؤولون يمثلون أكثر من 40 دولة أهمية بناء شراكات دفاعية موثوقة والحفاظ على قنوات الاتصال والحوار الاستراتيجي مفتوح، بما يسهم في تعزيز الثقة وتقليل مخاطر سوء الفهم وسوء التقدير في بيئة دولية تتسم بالتعقيد والتغير المتسارع. وشدد المشاركون على ضرورة الاستثمار في التقنيات الدفاعية الحديثة وتعزيز التعاون الصناعي العسكري لضمان استدامة القدرات الدفاعية والتعامل مع التحديات المستقبلية، إلى جانب دعم الأطر الإقليمية للتعاون الأمني والحفاظ على الاستقرار. وفي سياق متصل، برزت حدة التنافس بين الصين واليابان خلال المنتدى بعدما رفض وزير الدفاع الياباني شينغيرو كويزومي الاتهامات الصينية لبلاده بالسير نحو ما وصفته بكين بالعسكرة الجديدة، مؤكدا أن اليابان تواصل التزامها بالنهج السلمي والقانون الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وأشار الوزير الياباني إلى أن بلاده تعمل على تحديث قدراتها الدفاعية لمواجهة تحديات أمنية متزايدة في منطقة الإندوباسيفيك تشمل الأمن السبراني والفضاء والأنظمة غير المأهولة، معتبرا أن هذه الخطوات تأتي استجابة لبيئة إقليمية أكثر تعقيدا وليست سعيا إلى التصعيد. في ظل احتدام المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، برزت خلال حوار شانغريلا رسائل متباينة تعكس طبيعة العلاقات المنعقدة بين القوتين الكبيرتين. فبينما حضر وزير الدفاع الأمريكي من تداعيات تنامي القدرات العسكرية الصينية على أمن المنطقة وتوازناتها الاستراتيجية، شدد رئيس الوفد الصيني اللواء مينغ شانشينغ على أن العلاقات المستقرة بين بكين وواشنطن تمثل ضرورة مشتركة لا تقتصر على مصالح الشعبين فحسب، بل تمتد لتشكل ركيزة أساسية لاستقرار منطقة آسيا والمحيط الهادئ والحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وفي ملف آخر حذر وزير الدفاع السنغافوري تشان تشون سينغ من تداعيات أي تهديد

0: لحرية الملاحة في المضائق البحرية الحيوية، مؤكدا أن إبقاء الممرات البحرية مفتوحة وآمنة يمثل مصلحة جماعية للدول التي تعتمد على التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. وأوضح أن التطورات الأخيرة في مضيق هرمز أعادت تسليط الضوء على أهمية حماية طرق الملاحة الدولية، مشيرا إلى أن الممرات البحرية لم تعد تنقل التجارة فقط، بل أصبحت شرايين لنقل الطاقة والبيانات التي تعتمد عليها الاقتصادات الحديثة. ويعد حوار شنغريلا أحد أبرز المنتديات الأمنية الدولية، حيث يجمع سنويا وزراء الدفاع والقادة العسكريين والخبراء الأمنيين لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي والدولي وبحث سبل تعزيز التعاون والاستقرار في منطقة آسيا والمحيطين الهندي والهادئ.
1: وفي سول أعلنت كوريا الجنوبية إجراء أول مناورة بحث وإنقاذ بحرية مشتركة مع اليابان لأول مرة منذ 9 سنوات، وذلك فيما يسعى البلدان لتجاوز خلافاتهما وتوحيد الجهود في مواجهة التهديدات المشتركة، خاصة في ظل تصاعد التوترات بين البلدين والصين. نتحول إلى أفريقيا، حيث قال جان كاسيا المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا إنه جرى الإبلاغ عن 263 حالة إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وأضاف كاسيا أنه يجري التحقيق في أكثر من 1100 حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس، بينما تأكدت وفاة 43 شخصا نتيجة الإصابة بسلالة نادرة من فيروس إيبولا. وشدد كاسيا على ضرورة تفعيل أنظمة الطوارئ الوطنية بسرعة وضمان استمرارية ضخ استثمارات في مجال التأهب للأوبئة. في الأثناء أشاد المدير العام للمنظمة الصحة العالمية تيدوروس غيبريسوس بتعافي 5 مرضى من سلالة نادرة من فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، معتبرا أن هذه الحالات تمثل بارقة أمل في مواجهة تفشي متسارع للمرض يثير مخاوف إقليمية متزايدة. نصل إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي، ونناقش فيها اتفاق أمريكي إيراني وشيك. فيما أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن اتفاق السلام مع إيران أصبح وشيكاً، قال ترامب أن العمليات العسكرية تظل خياراً مطروحاً في حال فشل التفاوض. ولمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا من المملكة المتحدة الدكتور يونس لحويج، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة ريدينغ. دكتور، بداية، الرئيس الأمريكي أعرب عن اعتقاده بأن اتفاق السلام مع إيران أصبح وشيكاً، برأيكم إلى أي مدى يمكن القول أن الملفات الخلافية بين الجانبين في طريقها للحسم في ظل التصريحات المتناقضة حول التوصل لاتفاق؟
2: حياكم الله، أهلاً وسهلاً. هذه يعني تعودنا عليها منذ يعني أشهر الآن، في عملية الأخذ والرد، ويعني كما يقول المثل يعني هو بلينكس فيرست، يعني اللي يتنازل قبل الآخر. فهي عملية يعني ضغط دبلوماسي، وطبعا من أجل تحقيق الأهداف بدون الدخول في أو توقيع اتفاق. يعني الجانب الأمريكي يحاول يضغط على الجانب الإيراني من نتيجة طبيعي البلوكيد اللي حاصل على الموانئ النفطية الإيرانية، يلعب على الوضع الداخلي، قد يكون هناك نوع من الضغط الشعبي وكذلك التململ نتيجة الارتفاع الأسعار ونتيجة الوضع الاقتصادي السيء، نقص الأموال يعني التي كانت تجنيها أو إيران من بيع النفط أصبحت قليلة جدا، من أجل تغيير في البنية الداخلية الإيرانية، أو قد يكون إحداث تغيير جذري في هذا في النظام السياسي. الجانب الإيراني طبيعي كذلك يلعب على نفس الورقة، باعتبار أن هذه مضيق هرمز بالذات أو إغلاق مضيق هرمز سبب في ارتفاع الأسعار، سبب في ضغط على الاقتصاد العالمي، على يعني عملية التضخم الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الانقسام الذي يعني الآن حاصل في الكونغرس وفي بعض الحزب الديمقراطي طبيعي، وقد يكون هناك تململ من أجل الضغط على ترامب، وقد يخسر ترامب الانتخابات القادمة في الانتخابات الفصلية النصفية القادمة في نوفمبر. وهذه طبيعي، هذه الآن الذي نراها الحقيقة، هي ليس الوصول إلى فعلا إلى اتفاق.

0: الترشيح كما يقال نتيجة هناك كثير من التناقضات. اليوم نجد هناك يعني نوع من التصريح بأن الاتفاق قد يكون وشيك، بعد ساعات تتغير المسألة، الجانب أصبح ليس جانب رسمي ولكن جانب إعلامي، كل ما نسمع على منصات الإعلام وعلى إكس وغيرها، وبالتالي حتى الجوانب الحقيقية لم نراها إلى حد الآن بعد.
1: لماذا يكرر ترامب على إبقاء خيار العسكري في حال عدم التوصل لاتفاق رغم التصريحات الإيجابية التي تظهر بصورة متكررة أيضا خلال الفترة الماضية؟
0: طبيعي، هي المسألة يعني العسكرية دائما في العلاقات الدولية، وخاصة في أمريكا عندما يكون هناك نوع من يعني النقاش الدبلوماسي خاصة المكثف عن طريق الطرف الثاني أو الثالث أو الوسيط، دائما هناك الجانب العسكري هو عبارة عن ورقة ضغط أكثر من هي تنفيذ، يعني لأن أعتقد الحرب 40 يوما و 12 يوما السنة الماضية لم تحقق الأهداف المرجوة بالشكل الدقيق، ولكن حققت بعض الأهداف من ضمنها يعني تحييد بعض يعني القدرات الإيرانية، ضعاف القدرات الإيرانية العسكرية بالدرجة الأولى، المسألة طبعا البحرية والقوة البحرية يعني شبه انهكت بالكامل، فحقق بعض الأهداف ولكن في كل الأحوال لم تحقق الهدف الأساسي وهو تغيير البنية بالكامل وتغيير النظام بالكامل. فإذا هذه المسائل العسكرية والأجل الضغط يعني بأن هناك إمكانية قد نرجع إلى الحرب مرة ثانية، ولكن يبدو الحرب بمعنى الحرب الشامل قد لا ترجع، ولكن قد تكون هناك ضربات محددة في أماكن معينة استراتيجية، إضعاف قدرات النظام، وقد يكون هذا الجانب العسكري يستعمل في المستقبل، ولكن الآن هو عملية ضغط بالدرجة الأولى.
1: نعم، شبكة سي بي اس نقلت عن مصدر قوله أن تعديلات الرئيس ترامب على مذكرة التفاهم كانت جوهرية. ما هي توقعاتكم لأبرز التعديلات التي أدخلت على مذكرة التفاهم؟
0: هي التعديلات الآن في عملية إيقاف الحرب بشكل كامل، وضع يعني إطار لعملية النقاش، ليس عبارة عن يعني اتفاق ولكن إطار زمني وإطار محدد بنقاط معينة، تأجيل بعض الجوانب الخلافية مثل الجانب النووي وإمكانية وكيفية يعني التخلص من 500 جرام عالي التخصيب وغيرها، ولكن يبدو لي أن الخطوة الأولى هي عملية فتح المضيق، هذه هي الأولوية لكل الطرفين سواء للجانب الإيراني أو الجانب الأمريكي وحتى المجتمع الدولي، بالإضافة إلى إيقاف الحرب. طبيعي المشكلة الآن موجودة، لازالت هي عملية يعني الربط ما بين الجانب يعني الحرب في منطقة الخليج بشكل عام وفي لبنان. فإذا يعني هذه أعتقد الخطوة الأولى، بعدها تتبعها خطوات أخرى مستقبلية قد تستغرق أشهر وقد يعني لأجل الوصول إلى حل نهائي وصيغة نهائية واتفاق ما بين الأطراف الآن المتحاربة. أما العملية الوقتية هي عبارة عن التركيز على مضيق هرمز بشكل الخاص.
1: وسائل الإعلام الإيرانية قالت أن تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران بشأن نص مسودة التفاهم المحتمل لا يزال مستمر، كيف تفسرون هذا الأنباء؟
0: نعم، هي بمعنى أن المسألة يعني الدبلوماسية هي الأولوية، هذا هو الإطار الاستراتيجي الآن، يعني ليس يعني عملية التهديد باستعمال القوة أو استعمال القوة عبارة عن روافد وقد تكون عبارة عن وسائل ضغط أكثر منها ستتحقق على أرض الواقع. إذن العملية الاستراتيجية لكل الأطراف كلها الآن التي لها يعني صلة مباشرة وغير مباشرة لهذه الحرب ولهذه الخلافات هي عبارة عن المسألة الدبلوماسية، الوصول إلى حل عن طريق حل دبلوماسي كامل. طبيعي الوسيط الباكستاني يلعب دور كبير، كذلك الوسطاء في منطقة الخليج والدول العربية الخليجية بالدرجة الخاصة يعني الآن أصبحت جزء من هذه المنظومة بعدما كانت إلى حد ما كان يعني الاتفاق ما بين أو الرسائل المتبادلة ما بين الطرفين الأساسيين إيران والولايات المتحدة. طبيعي كل الأطراف أصبحت داخلة، حتى تركيا تلعب دور والصين وروسيا. فإذا المسألة هي الاستراتيجية الآن التي الكل أعتقد توافق معها ووافق عليها، هي العملية السلمية والحل الدبلوماسي ويعني استمرار هذه المباحثات إلى حد الوصول إلى حل نهائي.
1: نعم، الدكتور يونس تحويج كنت معنا من المملكة المتحدة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: وفي محطتنا الاقتصادية، قالت وزارة التجارة الصينية أن بكين ستتخذ إجراءات مضادة حازمة وتدابير فعالة لحماية مصالحها إذا أصر الاتحاد الأوروبي على تطبيق أدوات تجارية جديدة أو فرض قيود وصفتها بأنها تمييزية ضد المنتجات الصينية. وجاء التحذير الصيني عقب مناقشات

0: أجرتها المفوضية الأوروبية بشأن السياسة الاقتصادية والتجارية تجاه الصين في ظل تزايد القلق الأوروبي من تدفق المنتجات الصينية إلى الأسواق الأوروبية بأسعار منخفضة تضغط على الشركات المحلية وتفاقم الاختلالات التجارية. ورغم لهجة التحذير، أكدت وزارة التجارة الصينية إن قنوات التواصل مع الاتحاد الأوروبي ما تزال مفتوحة، مشيرة إلى أن الجانبين يبحثان إنشاء آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار بهدف معالجة الخلافات الاقتصادية المتزايدة. وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين. طقس متوقع خلال 12 ساعة القادمة بمشيئة الله، طقس معتدل إلى مائل الحرارة مع رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في نهار الغد طقس حار مع استمرار الرياح الشمالية الشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 32 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة الصورة متوقعة لهذه الليلة بمشيئة الله في مدينة الكويت 31، مدينة الجهرة 29، شمالا في العبدلي 27، غرب البلاد منطقتي شقاوة والسالمي 26، جنوبا بالوفرة 28، جزرنا الشمالية فيلتش ورب وبوبيان 27، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 28 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام لأنها الغد خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 2 إلى 4 قدم. التيارات المائية لا تزال قوية في فترات الحمل. أعلمت سوف يكون الساعة 11:50 دقيقة مساء، أدنى جزر الساعة 5:45 دقيقة صباحا، موعد أذان الفجر الساعة 3:16 دقيقة، موعد شروق الشمس الساعة 4:49 دقيقة. عبد العزيز القراوي.

وفي نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس الأمريكي يقول أن اتفاق السلام مع إيران أصبح وشيكا، ويحذر من أن العمليات العسكرية تظل خيارا مطروحا في حال فشل التفاوض. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على لبنان، وفرنسا تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن العمليات الإسرائيلية في لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. عشرات المستوطنين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى ويرفعون علم الاحتلال الإسرائيلي. الرئيس الأوكراني يجدد تحذيره من موجة جديدة واسعة النطاق من الضربات الجوية الروسية على بلاده. وزير الدفاع الياباني يرفض الاتهامات الصينية بعسكرة اليابان، ويشير إلى امتلاك الصين أسلحة نووية واستراتيجية لا تملكها اليابان، ويؤكد التزام بلاده بالسلام والقانون الدولي. كوريا الجنوبية تعلن إجراء أول مناورة بحرية مشتركة مع اليابان لأول مرة منذ 9 سنوات. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الجولة، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.

نشكر الأخوة الزملاء في قطاع الأخبار والبرامج السياسية بعد أن نقل لكم نشرة الأخبار ونستكمل معكم برامجنا لهذا اليوم. الساعة الآن 8:35. أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الرياضية. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج علي غلوم. الأزرق يبدأ معسكرا قصيرا في بانكوك ب 26 لاعبا استعدادا لودية تايلاند. الكويت يهزم كاظمة ويبتعد بصدارة دوري زين، والعربي يتغلب على الناصر. نادي برغان يتعاقد مع 3 لاعبين استعدادا للبطولة الآسيوية لكرة اليد. باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال للمرة الثانية على التوالي. ومبانياما يقود سان أنطونيو إلى إقصاء حامل اللقب أوكلاهاما وبلوغ نهائي الـ NBA. كوستيوك

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم معسكرا خارجيا في بانكوك يتخلله لقاء ودي أمام تايلاند وسط عودة لاعبين من الإصابة وخط الجهاز الفني لتعزيز الانسجام استعدادا لخليج 27 والتصفيات الآسيوية المقبلة، حيث يغادر الوفد إلى العاصمة التايلندية بانكوك للدخول في معسكر خارجي قصير يمتد حتى 6 يونيو المقبل، تتخلله مواجهة ودية أمام منتخب تايلند في 5 يونيو المقبل ضمن استعدادات الأزرق للاستحقاقات القادمة.

واصل الكويت نتائجه الإيجابية وحقق فوزا جديدا جاء على حساب كاظمة بهدفين دون مقابل بختام مواجهات الجولة 17 من دوري زين الممتاز لكرة القدم. وفي المباراة الأخرى حقق العربي فوزا ثمينا على حساب النصر بنتيجة هدفين مقابل هدف. ويتصدر الكويت جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، يليه القادسية ثانيا برصيد 31 نقطة، والعربي ثالثا ب 29 نقطة. أنهى منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة الصالة برنامج تدريباته اليومية تحت قيادة المدرب الإسباني برونو غارسيا فورموسو، وذلك وسط رضا كبير من الجهاز الفني على مستويات اللاعبين 19 المستدعين في القائمة. وفضل المدرب برونو ومساعده أحمد العصفور إقامة برنامج تدريبي لمدة 10 أيام في صالة مركز شباب جليب الشيوخ للوقوف على قدرات اللاعبين في فئة الأولمبي وتحضيرهم ليكونوا رافدا للمنتخب الأول الذي يتولى تدريبه أيضا في نفس الوقت.

أعلن نادي برغاني إتمام تعاقده مع الثلاثي المصري محسن رمضان وحارس المرمى عبد الرحمن حميد لاعب الأهلي المصري وحسن قداح لاعب الزمالك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد خلال مشاركته في منافسات البطولة الآسيوية 28 للأندية أبطال الدوري للرجال المؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية سوبر جلوب مصر 2027 والتي يستضيفها نادي الكويت من 6 إلى 15 من يونيو المقبل.

قررت إدارة نادي سليبخات إقامة معسكر تدريبي خارجي لفريق كرة اليد في البوسنة، وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل تحضيرا للدوري العام وبطولة كاس واستئناف المباريات المتبقية من الدوري المحلي للموسم الجاري والذي سيستأنف رسميا في شهر أكتوبر المقبل. وستتجه بعثة الفريق إلى بوسنة في 15 من سبتمبر المقبل، حيث ينتظر أن يستمر المعسكر لمدة 13 يوما تتخلله مباريات ودية مع فرق ذات طابع مميز فنياً.

ومن أخبارنا الخليجية، تلقى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خسارته التاسعة في الولايات المتحدة مستهلا سلسلة تجارب آخر مراحل إعداده لكأس العالم 2026 بهزيمة أمام الإكوادور بهدف مقابل هدفين على ملعب سبورت ستريت في مدينة هاريسون بولاية نيوجيرسي الأمريكية. هذا وتبقت للأخضر السعودي مباراتين تجريبيتين خلال معسكره الجاري أمام بورتوريكو في أوستن والسنغال في سان أنطونيو. يذكر أن الأخضر يقع في المجموعة الثامنة برفقة منتخبات أوروغواي وإسبانيا والرأس الأخضر.

التعاقد مع مدرب جديد خلال الفترة المقبلة. وكان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم قد تعاقد مع المدرب الروماني كوزميم منتصف العام الماضي بعقد يمتد لموسمين خلفا للبرتغالي باولو بينتو. وخاض كوزمين تدريب منتخب الإمارات في 13 مباراة بجميع البطولات، حقق خلالهم 4 انتصارات فقط وتعادل في 5، وتلقى الهزيمة في 4 مواجهات.

وإلى الأخبار العالمية. توج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا عقب فوزه في النهاية على الأرسنال بركلات الترجيح بأربعة مقابل ثلاثة، وذلك بعد نهاية المواجهة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. وسدد جابرييل مدافع أرسنال ركلة الترجيح الحاسمة عاليا ليصبح باريس سان جيرمان أول نادي يحتفظ باللقب منذ انتهاء هيمنة ريال مدريد على البطولة لمدة ثلاث سنوات. وعدل المدرب لويس إنريكي مواطنه بيب غوارديولا والفرنسي زين الدين زيدان مقتربا من رقم الإيطالي كارلو أنشيلوتي التاريخي. وتوج إنريكي بلقب دوري الأبطال للمرة الثالثة في مسيرته لقب مع برشلونة ولقبين مع الفريق الباريسي. هنأ الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب فريق أرسنال مواطنه لويس إنريكي بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا، معتبرا أن باريس سان جيرمان أفضل فريق في العالم. وقال أرتيتا في تصريحات نقلها موقع ويفا بعد المباراة إنه يود أن يهنأ باريس ولويس إنريكي على وجه الخصوص لأنهم في رأيه أفضل فريق في العالم مما يستطيعون فعله بالكرة وبالتحركات الفردية وبأنه لم يرى مثله من قبل.

أكد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان بأن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا هو إثبات بأن الفريق الباريسي هو أفضل فريق في العالم. ومن جهة أخرى أكد أشرف حكيمي فخره تماما بما حققه مع باريس سان جيرمان، وأهدى حكيمي التتويج التاريخي لجماهير العملاق الباريسي مؤكدا إنها هي من دعمت الفريق ووقفت بجانبه في اللحظات الصعبة وكانت خلفه في كل المباريات. وختم حكيمي كلامه قائلا إنه بفضلها الجماهير وصل باريس سان جيرمان إلى هذه المرحلة في البطولة، واصفا إياها بأنها الجماهير الأفضل في العالم.

أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم عن ثقته في أن نيمار المصاب في ربلة الساق سيتعافى بأسرع وقت ممكن، وإنه يعمل بشكل جيد مع إقراره بأن النجم البالغ من العمر 34 عاما قد يغيب عن مباراة افتتاح كأس العالم ضد المغرب في 13 من يونيو. وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي أن نيمار سيتعافى بأسرع وقت ممكن، وإنه يعمل جيدا ويمتلك حافزا كبيرا. وألقى إعلان الأربعاء عن غياب نيمار لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع بظلاله على انطلاق معسكر تدريب السامبا لكأس العالم في مركز جرانخا كومباري التدريبي. بعد أشهر من التكهنات، حسم المدافع مانشستر يونايتد هاري ماغواير مستقبله مع أولد ترافورد الشهر الماضي، ووقع عقدا لمدة عام مع خيار التمديد لعام إضافي، وذلك بعد أن كان عاملا رئيسيا في صعود الشياطين الحمر مجددا تحت قيادة المدرب مايكل كاريك هذا الموسم. لكن رغم ذلك، تقول الأنباء القادمة من إيطاليا أن المدافع الإنجليزي يبحث عن وجهة أخرى خارج بلاده، وربما يكون الحسم خلال الميركاتو الصيفي المقبل، مما يثير التساؤلات حول الهدف من خطوة التجديد الأخيرة. وفقا لصحيفة لا غازيتا ديلو سبورت، تلقى نادي انتر ميلان عرضا للتعاقد مع ماغواير هذا الصيف.

وفي السلة الأمريكية تأهل سان أنطونيو سبيرز بقيادة نجمه الرائع الفرنسي فيكتور ومبانياما إلى نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA بعد إقصائه حامل اللقب ومضيف أوكلاهاما سيتي ب 111 نقطة مقابل 113 نقطة في المباراة السابعة الحاسمة لنهائي المنطقة الغربية ليحجز مواجهة على لقب البطولة أمام نيويورك نيكس. وحسم سبيرز السلسلة النهائية للمنطقة الغربية بنظام الأفضل من 7 مباريات ب4 مقابل 3 ليبلغ نهائي الدوري الذي ينطلق الأربعاء في سان أنطونيو أمام نيكس بطل المنطقة الشرقية.

0: وفي عالم الكرة الصفراء ودعت البولندية إيكفاش فونتيك المصنفة الثالثة عالميا وحاملة اللقب 4 مرات بطولة رولان جاروس الثانية ثاني البطولات الأربع الكبرى من الدوري الثمن النهائي بعد خسارتها أمام الأوكرانية مارتا كوستيوك بمجموعتين دون رد. وبلغت كوستيوك المتوجة بلقب دورة مدريد الدور الربع النهائي في رولان جاروس للمرة الأولى في مسيرتها. وفي خبرنا الأخير ضمن البطولة ذاتها، واصلت اليابانية ناومي أوساكا لمعاناتها في باريس بعد أن تغلبت على الأمريكية المراهقة إيفا شوفيتش بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في الدور الثالث من بطولة رولان جاروس الكبرى للتنس، لتواصل المصنفة 16 والمتوجة بلقبي أستراليا المفتوحة والولايات المتحدة المفتوحة مرتين لكل منهما مشوارها الأطول حتى الآن في رولان جاروس. وستواجه في ثمن نهائي الفائزة بين المصنفة الأولى عالميا البيلاروسية إيرينا سابالينكا والأسترالية غير المصنفة دارينا كاستاكانيا. وصلنا معكم إلى نهاية نشرتنا الرياضية، نذكركم في أبرز العناوين. الأزرق يبدأ معسكرا قصيرا في بانكوك ب 26 لاعبا استعدادا لودية تايلاند. الكويت يهزم كاظمة ويبتعد بصدارة دوري زين، والعربي يتغلب على النصر. نادي بورغان يتعاقد مع 3 لاعبين استعدادا للبطولة الآسيوية لكرة اليد. باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي. ومبانياما يقود سان أنطونيو إلى إقصاء حامل اللقب أوكلاهاما وبلوغ نهائي الـ NBA. كوستيوك تخرج شفونتيك حاملة اللقب 4 مرات من ثمن نهائي في رولان جاروس. مستمعينا الكرام، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج علي غلوم.
1: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: الكلمة رسالة.
4: إذاعة دولة الكويت.
1: والصوت أمانة.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى العالم.
5: إذاعة الكويت تحييكم.
6: نافذة على التاريخ.
7: هنا الكويت.
8: إذاعة على الهواء.
9: بقاهي الليل.
10: استراحة الظهيرة.
11: صباح الخير.
12: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج ضفاف المعرفة.

برنامج علمي ثقافي يسلط الضوء على الكثير والكثير من المعلومات الثقافية والعلمية وكذلك الدراسات الجديدة، حيث نبحر في مياهها حتى نصل إلى ضفائها.

0: برنامج ضفاف المعرفة، إعداد أحمد شاكر، تقديم غانم المطيري، أحمد شاكر، تنفيذ مريم الموسوي. برنامج ضفاف المعرفة، إخراج عبد الله العزيزي.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ضفاف المعرفة.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم ضفاف المعرفة.

0: عزيزي المستمع، كما اعتدنا وإياك في برنامج ضفاف المعرفة، نبحر في عالم المعلومات ونغوص في بحار العلم والمعرفة، ونقوم بالإرساء في ضفة وأخرى من ضفاف العلم. من الذي اخترع السيارة؟ كغيرها من الاختراعات الأخرى، لا يمكن لشخص أن يدعي لنفسه وحده شرف اختراع السيارة. لقد جاءت السيارة إلى حيز الوجود في عالم نقل الأشخاص والأشياء نتيجة لجهود مجموعة من الأشخاص، كل منهم نجح أو فشل في تحقيق مرحلة معينة خلال سنوات من التصميم والتجريب. غير أن أول مركبة يدفعها محرك يدور بالبترول كانت السيارة ذات الثلاث عجلات التي صنعها كارل فريدريك بنز الألماني عام 1885، وكانت ذات اسطوانة احتراق داخلي واحدة. أما سرعتها القصوى فكانت 10 أميال في الساعة، أي ما يعادل 16 كيلومتر تقريبا. صنع بنز من هذه المركبة 2، واحدة منها لا تزال محفوظة في متحف الدوتشي بمدينة ميونخ الألمانية، وهي بحالة جيدة قادرة على الحركة والدوران.
1: عزيزي المستمع، ومن السيارة إلى جهاز الهاتف، من الذي اخترع جهاز الهاتف؟ اخترعه غراهام بيل ما بين 1847 1922، وهو عالم اسكتلندي عاش في أمريكا واهتم طوال حياته بتعليم الصم، تأسيا بأبيه الذي كان يعلم الصم والبكم كيف يتكلمون، وقاده ذلك إلى البحث عن وسائل لنقل الكلام خلال الأسلاك حتى يستعين بها في تعليم البكم. وفي عام 1870 أخذ أبوه الأسرة إلى كندا بعد أن مات ولداه الآخران بالسل، وعرف أن ابنه الثالث مصاب بالمرض، وانتقل إلى كندا بالأسرة اعتقادا منه بأن مناخها كفيل بشفائه. وفي عام 1871 طلب من الأب تدريب معلمي الصم في بوسطن بالولايات المتحدة، فلم يستطع الذهاب وأرسل ابنه بدلا منه، فأصبح الأخير أستاذا بجامعة بوسطن عام 1873، وهناك أجرى تجارب بمساعدة توماس واتسون على موصل تلغرافي كهربائي. انتقل بعدها إلى محاولة توصيل الكلام البشري، وفي عام 1861 اخترع الألماني غريز آلة توصل الضجيج والموسيقى ولا توصل الكلام، وتلك ساعدت صاحبنا في أبحاثه، فأمضى ساعات طويلة يجرب قطعة معدنية قرب ملف كهربائي حول مغناطيس. وفي 1876 سقطت قطرات حامض على ملابسه، فنادى مساعده واتسون وكان في غرفة أخرى، فسمع صوته من خلال سماعة الهاتف، فاندفع ليساعد أستاذه في الغرفة الأخرى، وكانت تلك أول رسالة هاتفية. وظل الرجل مهتما بالصم طوال حياته، ينفق إيرادات اختراعه عليهم. وتزوج مابل هوبارد عام 1877 وهي إحدى طالباته، وكانت صماء منذ الرابعة من عمرها.
0: عزيزي المستمع، في ضفاف المعرفة من معلومة إلى أخرى، من صمم المنطاد ذا الهواء الساخن؟ لم يحاول الإنسان اكتشاف سر الطيران باستخدام الأجنحة المرفرفة فحسب، بل كان المخترعون يبحثون عن وسائل أخرى أيضا، ونحن نجد أقدم الدلائل على وجود هذه البحوث في مذكرات ليوناردو دافنشي، الفنان والمخترع الإيطالي الذي ولد عام 1452. فقد وضع ليوناردو عدة مخططات لآلات طائرة

0: بينها مخطط لطائرة عمودية هيليكوبتر ومخطط آخر لمظلة باراشوت، ولكن من المستبعد أن يكون قد وصل إلى أكثر من مجرد أحلام دارت حول الطيران. وكان أول اختراع نجح بالفعل في موضوع الطيران هو اختراع منطاد مملوء بالهواء الساخن، ويعود الفضل في هذا الاختراع إلى شقيقين الفرنسيين من أسرة مونغولوفي، فقد بدأ الأخوان بحثهما على أساس أن الهواء الساخن يرتفع إلى أعلى، وهكذا صنعا المناطيد وأشعلا تحتها النار. وفي صيف عام 1783 صنعا منطادا ضخما من الكتان والورق ارتفع إلى علو 6000 قدم، ثم هبط بعد ذلك بسلام. ثم صنعا منطادا بالولا لنقل الركاب وأطلقاه بحضور ملك فرنسا والملكة، فقد حمل المنطاد البالون 3 ركاب في الهواء وعاد بهم إلى الأرض سالمين. وكان هؤلاء الركاب ديكا وبطة وخروفا. ثم جاء اليوم 21 من نوفمبر عام 1783 ليكون يوما خالدا في تاريخ الطيران، ففيه طار منطاد الأخوين مونغولوفي في رحلة ناجحة حمل فيها راكبين، وارتفع المنطاد في ذلك اليوم إلى علو 3000 قدم، وقطع مسافة بلغت 5.5 ميل بنجاح.
1: عزيزي المستمع، من هما الأخوان رايت؟ أورفيل رايت وولبر رايت شقيقان أمريكيان يدين لهما العالم بفضل اختراع أول طائرة ذات محرك يمكنها الطيران والتحكم فيها. وكان الشقيقان قد تمكنا في 17 ديسمبر عام 1903 وبمدينة كيرتي هوك في ولاية كارولينا الشمالية من القيام بأربع رحلات جوية. كانت الرحلة الأولى على ارتفاع يتراوح بين 8 إلى 12 قدما وبسرعة تتراوح بين 30 إلى 35 ميلا في الساعة، ولم تستمر سوى 12 ثانية. أما أفضل الرحلات فكانت تلك التي قام بها والبار، إذ حلق بطائرته في الفضاء 59 ثانية بسرعة تزيد على 30 ميلا في الساعة. واصل الشقيقان تجاربهما لتصميم طائرة أفضل، وفي 4 أكتوبر عام 1905 حلقت طائرتهما رقم 3 لمدة 38 دقيقة، قطعت خلالها 34 ميلا، ومضى رواد آخرون على الدرب الذي شقه الشقيقان رايت. وهكذا بدأ عصر الطيران.
0: عزيزي المستمع، ها نحن وإياك نعيش في بحار المعلومات، ومن محطة إلى أخرى، ومن تساؤل إلى آخر. من هم الأنكا؟ الأنكا هم حكام بيرو الأقدمين، واسمهم يطلق أيضا على شعب تلك الإمبراطورية التي استمرت 300 عام حتى قوضها الغزو الإسباني. والغريب أن عدد أفراد الفرقة الإسبانية بير زورو كان قليلا، ولكنهم استطاعوا أن يقهروا شعب إمبراطورية الأنكا الذي بلغ سكانها عام 1533 حوالي 24 مليون نسمة. وتم ذلك بعد أن أسروا الملك أنتاهوليا وقتلوه، فاستسلم شعب أنكا الأعزل. كانت إمبراطورية أنكا تغطي أراضي الرقعة التي تشغلها اليوم كل من بوليفيا وتشيلي والأكوادور وبيرو. ويذكر أن هذه الإمبراطورية كانت تسودها المساواة، فلم يكن فيها غني ولا فقير ولا جائع ولا محروم. كان الكل يزرع ويبني ويشق الطرق، وكان لديهم نظام جيد للري. لقد كانت للأنكا حضارة تدل عليها.

0: الآثار الخاصة بهم.
1: عزيزي المستمع، من الذي قام بأول رحلة إلى الفضاء؟ كان طياراً بالسلاح الجوي الروسي، لم يسبق لأحد قبله أن قام برحلة إلى الفضاء خارج الغلاف الجوي المحيط بالأرض، وكان السباق بين أمريكا وروسيا على أشد في مضمار أبحاث الفضاء. ولما استعدت روسيا لإطلاق سفينة الفضاء فوستوك، أول سفينة من نوعها، اختارت ذلك الشاب ليقوم بالرحلة في 12 أبريل 1961، فدار بالمركبة حول الأرض وأتم الدورة في 1:48 على ارتفاع 187 ميلا فوق سطح الأرض، وبسرعة 18,000 ميل في الساعة. بعد هذه الرحلة توالت الرحلات في مركبات أكثر تطور وبلغت أبعادا خيالية، ولا تزال تبحث عن أبعاد أخرى. لكن مما لا شك فيه أن هذه الرحلة كانت الخطوة الأولى في الطريق إلى القمر وما بعد القمر. أما الشاب فهو جاجارين.
0: عزيزي المستمع، نتواصل وإياك وبرنامج ضفاف المعرفة. أين طبعت أول جريدة؟ بدأت أول جريدة عرفها الإنسان على غرار مجلات الحائط التي يحررها طلاب المدارس ويعلقونها على الجدران ليقرأها زملاؤهم، فكانت الأخبار تجمع من الرحال العائدين ومن المصادر الحكومية وتعلق على لوحة يطلع عليها من يشاء. ومن الواضح أن هذا الشكل لا يعتبر جريدة بالمعنى المفهوم، وإن كانت تؤدي نفس الغرض. ولكي نشاهد أول صحيفة طبعت في العالم، علينا أن نعود في أغوار التاريخ، رحلة 13 قرنا إلى الصين القديمة، لنرى أن الحكومة طبعت جريدة أسمتها تشينغ باو وترجمتها أخبار العاصمة، وابتغت الحكومة منها أنذاك اختار الشعب بالتطورات الهامة. وفي روما القديمة وجدت صحيفة حكومية أخرى كانت توزع على الناس، وكان اسمها أكتا دورينا، أي أحداث اليوم. وفيما عدا ذلك، فإن بعض العلماء يميلون إلى اعتبار النقوش الفرعونية على المسلات وجدران المعابد نوعا من الصحف الحجرية، حيث تنبئ عن أحداث وفتوحات مكتوبة أو منحوتة. ويذكر أن أول بيع للصحف المطبوعة تم في فينيسيا خلال القرن 16، عندما أصدرت الحكومة جريدة أسمتها نوتيزا سكرت، أي الأخبار المطبوعة، وكانت تبيع النسخة بجازيتا واحدة. وظهرت في لندن مجلة أسبوعية اسمها أنتلا جينستار عام 1663، ولم تعرف الصحف الانتظام إلا في القرن 18، لكنها كانت أسبوعية على الأغلب نظرا لبطء الاتصالات والإنتاج آنذاك. وكانت صحيفة بابليك أو كيرانسيز أول صحيفة أمريكية صدرت عام 1690 في بوسطن وماسا تشوستس، وأوقفتها الحكومة بعد وقت قصير. وأصدر فرانكلين بنسلفانيا جازيت، ولم يكن في أمريكا كلها عام 1752 سوى صحيفتين، وصل عددها إبان الثورة الأمريكية إلى 37 صحيفة. مستمعين الكرام، فاصل ونواصل معكم في برنامج ضفاف المعرفة.
2: الكويت محلها حضر وبوادي ما لها اليوم بين الكلجورة.
3: مش على الخير يا راعي السداد
2: يا أمير
3: أملنا.

0: هذه عودة لكم أعزائي المستمعين، ولازلنا معكم من معلومة إلى معلومة أخرى. أين بدأ تنجيم الذهب؟ عندما يفكر المرء في أن الذهب معدن نادر ونفيس، يتصور أن اكتشافه تم في مرحلة لاحقة بعد غيره من المعادن التي عرفها الإنسان، لكن العكس هو الصحيح، فهو من أقدم ما عرف الإنسان من معادن، والمرجح أنه أقدم المعادن استعمالا نظرا لأنه وجد في حالة حرة وليس مختلطا بغيره في كل الأحوال. وتؤكد الآثار التاريخية أن قدماء المصريين أول من استخرجوا الذهب منذ أكثر من 5000 سنة، كما أن الوثائق التاريخية تشير إلى أن الآشوريين عرفوا الذهب منذ 4500 سنة، وكان ملوك الإغريق وقياصرة الرومان يحبون الذهب ويسلبونه من البلاد التي يغزونها ويستخدمون في تنجيمه الرقيق. وهكذا نرى أن البحث عن الذهب رافق الإنسان منذ أمد طويل قبل التاريخ. في الدنيا الجديدة لوحظ أن تنجيم الذهب جرى أيضا منذ عصور موغلة في القدم، ذلك أن الأسبان حينما وصلوا إلى المكسيك وجدوا أن قوم الأزتيك قد خلفوا أثارا من الذهب في مدنهم القديمة. كذلك فعل الأنكا في بيرو بأمريكا الجنوبية قبل وصول الرجل الأبيض إلى تلك البلاد بمئات السنين. وقد أدى اكتشاف الذهب في أي مكان من العالم إلى تهافت المغامرين إلى مواقعه للبحث عن الأصفر الرنان. وفي عام 1848 كان رجل يبني منجرة في كاليفورنيا اسمه جون ساتر، واكتشف رجل يعاونه اسمه جيمس مارشال تبرا في صلصال الغدير القريب، وانتشر الخبر في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى تهافت الناس من كل مكان عام 1849، وكان ذلك سببا في تعمير منطقة الساحل الأمريكي للمحيط الهادئ.
1: عزيزي المستمع، إذا تساءلنا أين ظهر الأدب الرمزي لأول مرة؟ في قصص كليلة ودمنة استخدم ابن المقفع الحيوانات أبطالا لحكاياته، كذلك فعل أيوب وهو رجل عاش في عصر قدماء الإغريق، كان دميما قصيرا ولكن أهل زمانه أحبوه لأنه كان يقص عليهم حكايات أخلاقية مسلية. كان أيوب قوي الملاحظة

0: يلتقط من الحياة اليومية أخطاء الناس وينسج من مواقفهم قصصا يستبدل فيها الناس بالحيوانات. وعلى سبيل المثال أرسله سيده الملك كراونز إلى ديلفا بمال، فطلب أهلها منه المزيد، فقص عليهم أيوب قصة الرجل الذي قتل الدجاجة التي تبيض الذهب، وفي مناسبات أخرى قص قصة الصبي الكاذب الذي استنجد بالناس من الذئب، وقصة الأرنب والسلحفاة المتسابقتان، وقصة الثعلب والعنب. يرى الباحثون في تاريخ الأدب العالمي أن الهنود أسبق من الإغريق في هذا النوع من الأدب الرمزي، ويرى آخرون العكس. أما المعتدلون فيقرون أن الأدب الرمزي لم يكن في يوم من الأيام حكرا على شعب دون غيره، وإنما ظهر في كل أراضي الحضارات القديمة التي تقع في دلتا الأنهار، لكن في أحقاب متفاوتة. أما دور ابن المقفع في هذا المجال فهو أول من أدخل هذا النوع من الأدب إلى المكتبة العربية نقلا عن الهنود.
1: عزيزي المستمع، أين اكتشف المطاط لأول مرة؟ يصنع المطاط من عصارة شجرة وجدت لأول مرة في أمريكا الجنوبية، وتجمع عصارة الشجرة بعد شق لحائها شقوقا حلزونية تنتهي إلى دلو تصب فيه العصارة، وفي بعض الجهات يغرسون أنبوبة بجذع الشجرة ويضعون الدلو عند فوهة الأنبوبة لاستقبال العصارة. في بادئ الأمر كانوا يجمعون المطاط من أشجار برية تنمو في البرازيل، لكن صناعة السيارات وانتشار استعمالها أدى إلى ضرورة التوسع في زراعة أشجار المطاط لسد حاجة العالم من إطارات السيارات، وهكذا نقلوا شتل أشجار المطاط الصغيرة من أمريكا الجنوبية إلى الملايو وأندونيسيا وغيرهما من بلاد المنطقة الاستوائية، غير أن الأماكن الثلاثة المذكورة هي مراكز زراعة المطاط الرئيسية اليوم في العالم.
0: عزيزي المستمع، إذا تساءلنا متى أطلق أول قمر صناعي؟ المعروف أن القمر الصناعي مركبة فضائية صنعها الإنسان وأطلقها في مدار حول الأرض أو حول كوكب آخر، والمعروف أيضا أن الأقمار الصناعية مجهزة بمعدات عملية ذات تكنولوجيا متقدمة الغرض منها إرسال المعلومات إلى الأرض لاسلكيا بعد جمعها بأجهزة متنوعة تصور وتقيس الأحوال الفضائية. وكان أول قمر صناعي من هذا النوع قد أطلقه الاتحاد السوفيتي سابقا إلى الفضاء في 4 أكتوبر عام 1957، واسمه سبوتنيك 2. وفي فبراير عام 1952 أطلق علماء الولايات المتحدة الأمريكية إكسبلور 1 أول قمر صناعي لهم، وتوالى بعد ذلك إطلاق عشرات الأقمار الصناعية إلى الفضاء حتى ازدحمت المدارات حول الأرض، وصار خط اصطدام المركبات الفضائية الحاملة للرواد تهدد الأقمار. ومن أهم المشكلات التي يناقشها العلماء في الوقت الحاضر هذه المشكلة.
1: عزيزي المستمع، متى اكتشفت نظرية الجاذبية؟ اكتشفت نظرية الجاذبية الأرضية في أواخر القرن 17، اكتشفها إسحاق نيوتن الذي عاش ما بين عام 1642 إلى عام 1727، وكان قد لاحظ تفاحة تسقط من غصن شجرة إلى الأرض، فتساءل عن سر اتجاه الأشياء الساقطة إلى الأرض مباشرة وليس إلى اتجاه آخر، وأيقن أنه لا بد من قوة داخل الأرض تشد إليها كل ما على الأرض وما حولها، وتوصل من ذلك

0: كإلى أن الجاذبية الأرضية هي التي تشدها إلى الأرض فلا تتطاير إلى الفضاء، وهناك قوة متشابهة في كل كوكب وفي الشمس أيضا، لكن بنسب متفاوتة متناسقة هي التي تحكم دوران تلك الكواكب في أفلاكها، فلا تتناثر في الفضاء بعيدا عن مداراتها. وعندما تتلاشى قوة جاذبية الأرض في الفضاء تحدث ظاهرة انعدام الوزن التي يمر بها رواد الفضاء عندما يبتعدون عن المجال الأرضي.
1: أعزائي المستمعين، بهذا وصلنا معكم لختام حلقتنا من برنامجكم ضفاف المعرفة، إلى أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقات جديدة ومتجددة، وإلى ذلك الحين في أمان الله.
0: إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى ومتجددة، دمتم بحفظ الله ورعايته.
2: كنتم مع برنامج ضفاف المعرفة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: أحمد شاكر، غانم المطيري، مريم الموسوي، والمخرج عبد الله لمزي.

من زمان والكويت بيت واحد يجمع أهلها على المحبة والاحترام، مهما اختلفت الآراء تبقى القلوب على الكويت.

0: الوحدة الوطنية مسؤولية الجميع، وهي الطريق لأمن واستقرار وطننا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم من برامج ديوانية شعراء النبط، برنامج من أدب البادية.

من أدب البادية، إعداد وتقديم مهل الحشاش. من أدب البادية، إخراج أحمد سعد الفضلي.

0: أسعد الله مساكم جميعاً أعزائي المستمعين، حياكم الله معنا في لقاء جديد من برنامجكم الأسبوعي من أدب البادية. أعزائي المستمعين، في بداية هذه الحلقة نستمع إلى هذه القصيدة من الشاعر حمد المعترم أبو وليد. أبو وليد مساك الله بالخير.
1: بالنور والسرور.
0: أسمعنا القصيدة الوطنية، الله يحفظك.
1: أبشر.
0: تسلم.
1: قال من غنى القصيدة في بلاده.
0: الله هل.
1: قال من غنى القصيدة في بلاده والهجوس أسرج على الجزلة جواده، يا كويت العز يا رمز التفاخر صار لك بين الدول قدر وسيادة، ديرة إلا الخير وصل الخير فيها من زيادة، يا بلادي في زيادة ديرة دايم عطاياها كثيرة، الإعانة والإغاثة

0: شبه عادة عون للمضهود بدنا الأرض وقصى والشعوب اللي تواجه حرب إبادة تحت حكم اللي مواقفهم حكيمة تحت حكم اللي مواقفهم حكيمة الصباح أهل السياسة والقيادة الشيوخ أهل التواضع والتسامح حبهم يولد بنا منذ الولادة يحتمون كويتنا من كل طامع وشعبهم يصعب على الخصم انتقاده الوفا موجود فالشعب الكويتي والولا للدار نوع من العبادة شعبك المحظوظ من خيرات ربي ينعمون بأمن وأمان وسعادة ودهم في كل عام يطورونك للمعالي عندهم عزم وإرادة يطلبون العلم من كل النواحي ولا يجون إلا بمشروع وشهادة والغريب اللي يحصل فيك رزقه ما يفكر في الهموم وفنكادة يا بلادي فيك غنيت القصيدة والهجوس الجزل ناولني مراده شاعر يعجز لا يكتبك قصيدة مثل مقرود انت ولتها القرادة
1: سلام ولتها القرادة صح لسانك
0: صح بدنك
1: الله يعطيك العافية
0: الله يعافيك
1: والله يحفظ بلدنا إن شاء الله
0: آمين
2: آمين.

0: الأدب البادية.
1: أعزائي المستمعين، يشاركني كل من الأخوة الشعراء الشاعر فلاح بن صبح الرشيدي والشاعر مشعل بديوي الماجدي. مساكم الله بالخير.
2: يا هلا يا ابو سلطان،
1: حياكم الله.
2: الله يسلمك.
1: ابو بندر، وش تبي تسمعنا وتسمع الاخوه المستمعين؟
2: ابيات اجتماعيه
1: تشرح نفسها.
2: هلا هلا،
1: خلنا نسمعها.
2: يلي تدور هرجة القال والقيل في طاعة المولى تشوف انفراجه، حنا على النماس دايم مقابيل، وكبيرنا للضيف يضحك حجاجه، نقدم الفنجال في وسطه الهيل، واشرب قرا حلمه وخلي هماجه، وحمل الخوي أشيل وأشيل وأشيل، وليا غشها الليل حنا سراجه، أتعب على الجزلات بالحيل بالحيل، وخوينا بالطيب زاد بدهاجه، دنيا الفناء ما من وراها محاصيل، كم واحد بالطب ضيع علاجه، يرتاح بالي في فياض به السيل، لا دعدع الغربي بلي عجاجه، أشب ضوي لا دنا وقبل الليل، معلابة بالطيب ما به لجاجه، يحلو جلستهم وذيك التعاليل متبادلين الطيب

0: ما بعوجة.
1: يا سلام، يعطيك العافية.
0: يعافيك
1: الله، يعطيك العافية. أبو بداوي.
2: نعم.
1: أبو نايف قصدي.
2: نعم.
1: حياك أبو نايف.
2: أبقاك الله.
1: وش تبي تسمعنا؟
2: والله الظهر إنك ما تبي إلا الغزل.
1: غزل غزل، ما يحتاج.
2: من عرفتك لين هالحين صايبني ذهول،
1: لحو.
2: ولا قدر ترضي طموحي ولاني مانعه، والله أني فيك حاير ولا أدري ويش أقول، وكل بيت نكتبه قلت شني سامعه، ولو بدعت بحور والله يا سمح القبور، ماشك أبيض الورق من سحاب الطابعة، جعل زولك يا حسين الوصايف ما يزول، لن شوفك ينعش القلب ما هو فاجعة، البداوي من سبايبك لا قوها وحول، وكل سلك في ضميره في وزه لاذعة، قلت أحاول قد ما أقدر وضيعت الحلول، والمصيبة كل ما جديت فيها رادعة، الغريب إنك معافى وكلك كسترول، والمريض اللي طبيبه ما مر بشارعه، والله إنه في غيابك مفاد المسكدول، ولا هداه بالي وتبدي من الله لايعه.
1: لا حول.
2: السلام عليكم.
1: الله يقوم بعونك.
2: اللهم
1: الله يقوم بعونك.

0: أخذ بالبادية.
1: ديوان البرنامج، حوارنا أو حديثنا في هذه الحلقة راح نتحدث عن الشاعر والإعلامي والأديب والملقب بشاعر السور، الشاعر سليمان صالح الهويدي. ومعانا الأخوة الشعراء راح يتحدثون عنه بما يعرفون عن هذه الشخصية المرموقة. مساكم الله بالخير.
2: سرض والعافية. هلا والله أبو سلطان.
1: نبدأ مع الشاعر والمعروف فلاح ابن عريج المطيري. حياك الله يا فلاح.
3: أبقاك الله يا
1: مرحبا ومسهلا.
3: يا هلا ومليون هلا.
1: الشاعر سليمان الهويدي رحمة الله عليه شخصية معروفة، شاعر ومعد ومقدم برامج، ولا تجهلون هذا الشخصية. لكن نبي تحدثنا في البداية عن بعض ما تعرف عن هذا الشخص.
3: هذا شاعر كبير، شاعر السور.
1: نعم.
3: الملقب في شاعر السور سليمان الهويدي. أعرف قصايده وأنا ورع.
1: نعم.
3: وشفناه من الطفولة في التلفزيون وسمعناه في الإذاعة.
1: نعم.
3: وكان من كبار الشعراء.
1: نعم الله يرحمه.
3: وله قصيدة شهيرة.
1: نعم.
3: تناقلتها الجوالات وانتشرت في اليوتيوب وانتشرت اللي يقول أحب الصراحة والصراحة بها مسرور، حيث الصراحة تقطع الشك والظن، وأحب الكريم اللي يفرج على المعسور، اللي من عطى حتى أهله ما دروا عنه، وأحب الرجال العارفة وأكره المغرور،

0: من اعتز في بعض المظاهر يغرنه سق الله لا ليا سق الله ليال ماضية قبل هدم السور نحفر العدود ونشرب الماء من الشنة نشوف البنات اللي أوردن كنهن الحور مهار مشاويل بلا عياد معتنة على الماء تشوف بيوتهن كنهن القور كثير القبائل تقطن العد بلسنة على البال ذكراها يا ليت الليالي تدور يا ليت الليالي ما خذنه يجيبنه تذكرت شيبان لنا يوم حنا بزور يحثوننا بالطيب والفرض والسنة لو عاشوا حياة قاسية في بحر وبرور عسى الله يعوضهم بما فات بالجنة إلى آخر القصيدة. والله ما ماني
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يعطيك العافية. الله يسلمك
1: أبو سعد.
2: السلام طال عمرك
1: عبد العزيز الفتغوش حياك الله يا أبو سعد.
2: أبقاك الله
1: أبو سعد. أنت يعني يبدو أنك يعني قريب من الشاعر
2: سليمان
1: نعم الهويدي الله يرحمه ويعني سجلت معه
2: شاركت
1: معه في البرامج وتعرف عنه الكثير. حدثنا عما تعرف عن هذا الشاعر الله
2: يرحمه. الشاعر سليمان الهويدي رحمه الله طبعا هو معروف أنه من أشهر شعراء الخليج هذه ما حد يختلف عليها
1: صحيح.
2: وبعدين هو كتب كل أغراض الشعر لكنه اشتهر بشعر الغزل
1: نعم وجدانيه
2: اي نعم وكان الله يرحمه يحب رحلات البر والقنص وتربية الصقور وفي آخر حياته كان عنده اسطبل للخيل لأنه كان محب
1: للخيل
2: نعم. هو بداية حياته الشعرية والعمل في التراث البادية كان مراقب عام 1963 تراث البادية و64 انتقل للتلفزيون وقدم برامج منها فنون من الصحراء وألوان شعبية ومجالس العرب وكان من المؤسسين دوني شعر النبط اللي عام 1977 نعم. صدر له الله يغفر له 3 دواوين الأول مجالس العرب والثاني ذكريات الصبا وجاب عدة طبعات. الديوان الثالث كان معده هو الله يغفر له قبل
1: وفاته
2: وتوفى قبل يصدر الكتاب وصدره عيال الله يجزاهم خير اللي هو رسم الكلام وهو هذا يوثق سيرة سليمان كاملة.
1: هذا هو آخر كتاب
2: كان جامعة الله يرحمه ويشرف هو على دواوينه كاملة على أساس ما تصير فيها أخطاء.
1: عفوا شو اسم الكتاب أبو سعد؟
2: الأول مجلس العرب.
1: لا الأخير.
2: الأخير رسم الكلام.
1: رسم الكلام.
2: نعم أشرفوا عليه عيال الله يجزاهم خير وصدر الكتاب.
1: نعم.
2: صدر عام 2002
1: توزع الكتاب يعني؟
2: أي نعم وسليمان الله يرحمه توفى سنة 2000. عيال اجمعوا الكتاب لأنه كان الرجل مشرف على الكتاب وكان بيطبع لكن ظروفها الصحية
1: منعتها.
2: أي نعم حالة دون كتاب صدور الديوان.
1: الله يرحمه ويغفر له ويرحم موتى المسلمين. سعد مصبح
3: يا مرحبا يا
1: أبو محمد حياك الله.
3: الله يبقيك ويسلمك.
1: سمعت الأخوان اللي تكلموا عن الشاعر الله يرحمه سليمان الهويدي وانت طبعا لحقت على الشاعر سليمان الهويدي. حدثنا عما تعرف عن هذا الشاعر.
3: للأمانة الأخوان ما قصروا في شاعر علم على مستوى الكويت وعلى مستوى الخليج حتى بشكل عام. سليمان الهويدي من الشعراء اللي لهم أثر كبير في المجال الشعري ومن خلال إبداعه في القصائد المشهورة اللي يعني حثت بها الركبان وسارت بها الركبان حسب التعبير. طبعا في بداياته يمكن من عام 1963 التحق بوزارة الإعلام الكويتية مع الشاعر الكبير العلم مرشد البذال وكانوا مشرفين على برنامج تراث البادية وبعدها أصبح أيضا مخرج في الإذاعة إلى أن انتقل للتلفزيون عام 64 وقدم البرنامج المعروف فنون من الصحراء. وطبعا فيه برامج كثيرة وثائقية وتراثية كانت للمرحوم عن حياة البادية وكان طبعا من أول مؤسسي ديوانية شعراء النبط ومن أكثر من أثرى فيها ومن أكثر من يعني أثر على كثير من الشعراء الشباب في ذلك الوقت للالتحاق فيها ودعمهم. للأمانة وكنت شاهد على هذا الموضوع من حيث سماعي لمن كانوا في البدايات ممن أعرفهم يعني يشيدون في هذا الشاعر العلم اللي يدعم الشعر فقط لا غير.
1: الله يعطيك العافية. زين ما تحفظ من أبياته الشيء من قصائده؟
3: والله القصايد اللي
1: صح لأن الذاكرة الوقت هذه
3: معاد القصيدة المعروفة ما قصر فيها
1: اي الله
3: اي بالله.

0: ولا قصائد كثيرة طبعا.
1: الله
0: عندنا أبو سعد ما شاء الله،
1: صعد
0: عاد ما انت عدى عليه
1: ما عليك
0: زامله
1: سلام. لا ابو
0: وعوفه.
1: سعد راح نرجع له، ابو سعد ما
2: لا لا، انا
1: نخليه.
2: عندي، انا عندي اضافه. سليمان ما هو
1: نعم
2: بس مقدم برنامج،
1: نعم
2: يعني اذكر في بداياتي لما شاركت معاهم الرجل موجه، يوجهنا ويشجع الشعراء. ايام ما كنت صغير
1: نعم
2: كان عندي قصيده توين في بداياتي،
1: ايه.
2: القصيده مطلعها يقول يا سايق الموتر على خط الاطراف.
1: نعم.
2: انا اعرف خط الاطراف اللي عندنا.
1: نعم.
2: فالرجل وجهني قال ليش تقول على خط الاطراف؟ خط الاطراف واحد. قال يا سايق الموتر على كل الاطراف. الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
2: هذه كان من الطراي اللي كان يقولها سليمان. الله يرحمه.
1: زين، تحفظ من قصائده ابو سعد؟
2: والله فيه سليمان، انا بجيب لك مختصر
1: نعم
2: من قصيده له وطنيه الله يغفر له.
1: آمين.
2: يقول يا ربنا تحسن اخلاقي مع اعمالي، واعوذ بك منها والنفس مخاطرها، اكرمتنا في نهوض كويتنا الغالي دار الجوي، رب البيت نصرها دار يجي ذكرها دايم على بالي، دار يجي ذكرها دايم على بالي، ما هي بخيلة ولا ننسى برايرها، والفخر برجالها ذربين الأفعالي، هم سورها اللي حموها عن مخاطرها. طبعا القصيدة طويلة لكن أنا أخذت منها موجز.
1: نعم، شاعر وملم في أغراض الشعر
2: وتغنوا له
1: والحديث عنه يعني
0: لا جزا الله حمامة.
2: نعم، رب جناحت
1: هيضتني وما ادري وش ولا
2: مريت قصر السيف.
1: نعم،
2: له قصائد كثيره وغنوا له فنانين كثير.
1: قصائد كثيره اي والله. زين ابو محمد سعد،
0: يا مرحبا،
1: تحفظ من قصائده شيء؟
0: والله كثير القصائد.
1: اذا يعني ما تحافظ له، اسمعنا قصيده من قصايدك.
0: والله الامانه القصيده يوم طر ابو سعد الشاعر الكبير سليمان الهويدي من اشهر القصائد المغناه، غناها الفنان بدر الغريب اللي يقول لا جزا الله حمامه فوق الابراج ناحت، اشغلتني ولا ادري وش بلاها تنوحي، سامره ليلها في برجها ما استراحت، لو هي تندب لها حيا لزوم بيوحي ذكرتني ليال مبول العمر راحت قبل تظهر مغاتير بوجهي تلوح الى اخرها. والله حتى ماني مذاكرها.
1: ابو خالد
3: سمت
1: فلاح عريج، نبي قصيدة حات تسمعنا من قصيدة الهويدي. والله سمعتنا من قصيدة الهويدي بس نبي غيرها من قصيدك.
3: أبشر طال عمرك.
1: تسلم.
3: في قصيدة طال عمرك.
1: تسلم.
3: للشاعر كامل الحليلي.
1: نعم
0: معروف.
3: أنا أعتبرها إنها درر
1: سلام.
3: ونرتشف منها المعاني اللي مليانة بالحكمة.
1: يا سلام.
3: وكل شوي رددها لأنها تعادل سبايك الذهب. يقول الشاعر كامل الحليلي يلي تشوف الكلام يزين منطوقه، الهرج فن ما كل الناس تعرف له، كم واحد من سكوته ضاعت حقوقه، وكم واحد لو يسكت يمكن أصرف له، الهرج لا زل حده تكثر فتوقه، تصير مثل السهوم اللي على غفله، وإذا مصادر علومك غير موثوقه اقفل عليها بصدرك واحكم القفله، خلك نبيه وحكيم مرتفع ذوقه، اللي أنا طق له كلام ما تحسف له، والهرجة اللي بوسم اللوم مطروقة، لنقلتها حطتك في وضع يوسف له، أما يجي ردها ما ينصبر فوقه، ولا سفه كالجليس اللي تسولف له، خلك وفي للوفي وياك والبوقة، ولا ردي السوالف لا تضاعف له، ترى الخطأ ما ربح من طب في سوقه، كلف الرجل شيء ما تكلف له. سلامتكم.
1: صح لسانك.
3: صح.
1: اسم الشاعر ابو خالد.
3: الشاعر كامل الحليلي طال عمرك.
1: الله هو متوفي؟
3: لا موجود.
1: الله
3: موجود.
1: صح.
0: شاعر نظم ومحاورة معروف طبعا.
1: نعم.
0: من افضل الشعراء للأمامة في البابين.
1: الله يعطيه
0: وهو بس انه مشهور في المحاورة اكثر.
1: الله يعطيه الصحة وصح لسانه وسعد.
0: طيب بالله صح.
1: ابو سعد
2: سم طال عمرك.
1: الله يسلمك. اسمعنا المشاركة.
2: ابشر. أنا كل ما أشوف الغيوم تترادم
1: الله كريم
2: والبروق تلوح
1: الله يجيب الخير
2: أتمنى الربيع.
1: كلنا نتمنى.
2: أقول يا الله يا منشي هماليل الأمطار
1: سبحانه.
2: بمرك يعم الغيث شبه الجزيرة، يا رب في غيث حقوق ومدرار نون من المنشى مزونة غزيرة، ديم اللواع جبارقة تجهر إجهار، سح غدق لحالة مستديرة ياخذ شهر، حيث التتابع بالأدوار دافي نهاره، والليالي مطيرة غيث مغيث مبول الوسم مبدار، يا مربه الرحمن ويعم خير سيل يذاع بكل نشرات الأخبار، وترسل صوره في مقاطع كثيرة يروي الفيافي والصحاري والأقفار والنقل بالوديان توحي هديرة يروي

0: الجافي والصحاري والقفار والنقل بالوديان توحي هديرة تسمع دوي السيل مع كل معبار ما كان هلا رجد خيل مغيرة نقع الصفا ياخذ له شهور مغار وكمروض عشب النقع عمبه غديرة عسل حياة يسقي حم الدار والجار ويضفي على كل الجزيرة نشيره يسقي خليج الخير في ستة الأقطار وجرد الفياض تعود خضرا النظيرة عقب الدهور اللي ما حترسم الأشجار يضفي ربيعا ما يوصف بغيره كل المرابع بين ورد ونوار والعشب كيهوم وينعش عبيره يعم الكويت وكل بلدان الأخيار اللي بهم للدين عزن وغيرة تاج المفاخر والمآثر والأذكار وأهل المكارم والوجيه السفير
1: صح سلام الله صح الله يجيبنا الخير والأمطار إن شاء الله
0: اللهم آمين
1: والربيع
0: الله يجيب الخير
1: ترى أنا ما أعرف هناك من القصيدة يا أبو محمد
2: برك الله السعد
1: يا سعد
2: أبو سعد يقول الغيم
1: نعم
2: إيه طرالي اللي يقول ما كل غيمة تجي في الخير مصحوبة يا كم من غيمة ما لاح بارقها وما في حاجة تجي ما هي مكتوبة في مغرب الأرض ولا في مشارقها وأنا لي شعور غامض دوبي ودوبه من وين ما لدعيني راح سارقها بعض السواليف قل إحساس وعقوبة في سلة الذكريات يفوز حارقها يمل قلب ما غير يحس بذنوبه لا ظلم الليل تطرق به مطارقها الله خلقنا نحب الذنب والتوبة ويلا في توبة ما عاد فارقها
1: صح لسانك الله يعطيكم العافية
0: الله
1: وجيه أعزائي المستمعين نشكر الأخوان اللي شاركونا في هذه الفقرة الشاعر فلاح بن عريج المطيري والشاعر سعد مصبح العازمي والشاعر المعروف عبد العزيز الفتغوش وقبل نختم هذه الفقرة نستمع إلى قصيدة للشاعر الذي تحدثنا عنه سليمان الهويدي رحمة الله عليه بصوته راح ينزلها لنا المخرج ونسمعها بصوت أبو صالح الله يرحمه
3: يا أبو علي ماني بضامن حياتي والموت من حاتاه يا أبو علي مات عسى ما موت الأكبار من بناتي يمشن سعيدات ولا هنيتي مات إن مت قبلي صفوة الخلق ماتي مات مشاكين ومات عفيفات ما فات من عمري فلا هو بياتي والحي لا بده يعود للمات الله على سجاتنا الأولاتي هيهات يرجع فايت العمر هيهات وين الرجال اللي عليهم شفاتي راح مهلهاكم وظلم مهلهات وخير ما عشنا على الذكرياتي وين الطرب ويصبى والصبى فات من أولى لمسيت مالي بحاتي مكفول في كل الأمور السبيرات واليوم ضقت وكل فكري شتاتي بدتني الدنيا ولا في نوهات وانا طرب قلبي وغاية مناتي ربعي يلتموا علي عقب الاشتات وشوف الربيع وشوف زين النباتي وشرب الغدير وريح رمث المسنات وانا قنوعا والقناعة صفاتي لان ستر وجهي فلا بي رصيدات عاش الفقير وعاش راع الغناتي الموت واحد والسفن سبع وارات يالله يلي ترزق الحائماتي رحمتك يا رحمن رب السماوات تجعل حياتي خاتمة احسناتي ولا العمر مخطور في كل الاوقات والخاتمة بختم كلامي صلاتي على نبي جاهد الشرك مرات والآل والأصحاب والطيبات يا أهل الصفات الطيبة والمهمات.

0: الحلقة مبارك بن ضاري المطيري، وهذه أجمل ورق تحية من المخرج أحمد الفضلي أبو يوسف، حتى نلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، وتصبحون على خير.
1: كنا معكم ومن برنامج ديوانية شعراء النبط، برنامج من أدب البادية.

0: إذاعة دولة الكويت حين ينطق المذياع بالحق الثابت تعلو عبر الأثير هنا الكويت. جهود تبذل وملاحم صمود يكتبها التاريخ، جنود بواسل وأبناء هذا الوطن يخدمون في كل الميادين. في الكلمة قوة، وإعلامنا سلاح الحقيقة. الرسالة صوت، وعي ويقظة، تحمل الحق وتواكب الأحداث لحظة بلحظة. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
1: العاشرة مساء بتوقيت دولة الكويت. موجزون لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول أن اتفاق السلام مع إيران أصبح وشيكا، ويحذر من أن العمليات العسكرية تظل خيارا مطروحا في حال فشل التفاوض. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على لبنان، وفرنسا تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن العمليات الإسرائيلية في لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. عشرات المستوطنين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى ويرفعون علم الاحتلال الإسرائيلي. الرئيس الأوكراني يجدد تحذيره من موجة جديدة واسعة النطاق من الضربات الجوية الروسية على بلاده. وزير الدفاع الياباني يرفض الاتهامات الصينية بعسكرة اليابان، ويشير إلى امتلاك الصين أسلحة نووية واستراتيجية لا تملكها اليابان، ويؤكد التزام بلاده بالسلام والقانون الدولي. كوريا الجنوبية تعلن إجراء أول مناورة بحرية مشتركة مع اليابان لأول مرة منذ 9 سنوات. المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض الإفريقية يعلن تسجيل 263 حالة إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد الساعة 12:15 بعد منتصف الليل. أدنى مستوى للجزر الساعة 5:47 صباحا. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 30 درجة، لنويصيب والوفرة 27، أم المرادم وجزيرة كارو 28. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت 41، لنويصيب 37، الوفرة 38، أم المرادم 34، جزيرة كارو 30 درجة. موعد شروق الشمس الساعة 4:49 صباحا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير رويت الحكاية، وبقي الصوت شاهدا على الزمن، ولامست ألحانه المشاعر، وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
2: ليالي الإذاعة.

يا هلا مرحبا فيكم، حياكم الله ويسعد مساكم والساعة المباركة وبرنامجكم ليالي الإذاعة من الأحد إلى الخميس إن شاء الله من الساعة 10 لغاية الساعة 11 على الهواء مباشرة من إذاعة دولة الكويت. حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم بفقراتنا وضيوفنا المتنوعين خلال هذه الأمسية، أمسية يوم الأحد. اليوم عندنا مواضيع متنوعة مختلفة، فحياكم الله. طبعا أيام العيد الجميلة ودعناها بخير ومحبة، وهذه الأيام الجميلة حملت بالتأكيد فرحة وسرور ولمة وأوقات جميلة مع الأهل والأحباب والأصدقاء، وراح نرجع لكم إن شاء الله في برنامجكم ليالي الإذاعة ونقول لكم عساكم من عوادة يا رب يا كريم، وتقبل الله طاعتكم وكل عام وانتم بصحة وسلامة وبخير يا رب يا كريم، وتنعاد عليكم هذه الأعياد وهذه المناسبات الجميلة بالصحة والسعادة والأمن والاستقرار. وننطلق معاكم مع صفحة اليوم، صفحتنا الجديدة اللي تحمل في طياتها العديد من المواضيع، ولكن بعد تحيات الإعداد حنان بهبهاني وآلاء الوزان.

ويقول لكم يا هلا ويا مرحبا من التنفيذ على الهواء سعود السهلي. ومثل ما عودناكم في هالفواصل وهالموسيقات وهالضيوف والقيادة الجميلة من مخرجنا مشعل العميره

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

يا هلا مرحبا فيكم ونرحب بكل من انضم إلينا في هذه اللحظات حتى الساعة 11 مساء على الهواء مباشرة من إذاعة دولة الكويت وبرنامجكم ليالي الإذاعة. معاكم والله يعز الديرة وأهل الديرة يا رب يا كريم ويحفظها من كل مكروه ويديم علينا هذه النعم ويحفظها من الزوال يا رب يا كريم. حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم. فقراتنا مثل ما عودناكم الأحد إلى الخميس إن شاء الله متنوعة ومختلفة ما بين أخبار محلية وأخبار فنية وأخبار عربية وخليجية، علاوة على ذلك أيضا ضيوف يكونون متواجدين معنا بالاستديو على الهواء مباشرة نحاورهم مواضيع مختلفة وشتى ومتنوعة تمنى على المستوى الشخصي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الصحي، المستوى النفسي، الثقافي، الرياضي، مواضيع شتى الأمانة نناقشها في هذا البرنامج. ويعطيهم العافية معدين بارك الله فيهم يحاولون على قدر المستطاع أن يلبون طلبات مستمعين الكرام من خلال ضيوف المواضيع اللي حابين نناقشها ونتداولها. مواضيعنا متنوعة مختلفة لهذا المساء وكل مساء مع برنامجكم ليالي الإذاعة.

وين راح تاخذنا يا ابو تركي؟ الحين راح اخذكم الى اخبارنا المحليه، اخبار الديره. شنو عندنا من اخبار؟ عندنا الصحه للحجاج، نقول لهم حج مبرور وذنب مغفور والحمد لله على سلامتكم. شو يقول لك الصحه؟ تقول لكم التالي: الالتزام بالارشادات الوقائيه بعد العوده الى البلاد. دعت وزاره الصحه حجاج بيت الله الحرام مع قرب عودتهم الى ارض الوطن بعد اداء مناسك الحج الى الالتزام بالارشادات الصحيه الوقائيه الموصى بها، وأكدت على أهمية استكمال الإجراءات الوقائية المقررة، وفي مقدمتها تناول العلاج الوقائي المخصص للوقاية من شنو؟ المخصص للوقاية من الالتهاب السحائي اللي هو السحاية. عافانا وعافاكم الله يا رب يا كريم. خلال اليومين الأخيرين قبل مغادرة الأراضي المقدسة، مشير إلى أن التطعيمات اللي تلقاها الحجاج قبل السفر تمثل إحدى ركائز الحماية الصحية، وأوضحت أن المرحلة التي تلي العودة من الحج تمثل جزء مهم للأمانة من منظومة الوقاية والرصد الصحي، داعي الحجاج إلى متابعة حالاتهم الصحية لمدة 21 يوم تقريبا بعد العودة، ويمكنهم التواصل مع الجهات الصحية المختصة خلال هذه الفترة لتقديم أي إرشادات أو دعم. وشددت على ضرورة مراجعة أقرب مركز صحي أو مستشفى في حالة ظهور أي أعراض مثل عندك الحرارة، الحمى، أو الإرهاق الشديد، أو فقدان الشهية، أو التهاب الحلق، أو الصداع المستمر، أو السعال، أو ضيق التنفس، أو الطفح الجلدي، أو آلام البطن. مؤكدة على أهمية إبلاغ الطاقم الطبي بتاريخ السفر للمساعدة.

على سرعة التقييم الطبي واتخاذ الإجراءات المناسبة. ودعت الحجاج أيضا إلى الالتزام بالسلوكيات الصحية الوقائية بما في ذلك ارتداء الكمام عند ظهور أي أعراض تنفسية، تجنب مخالطة الآخرين لحين استكمال التقييم الطبي، كما شددت أيضا على حماية كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة وضعف المناعة، والتأكد من استكمالهم التطعيمات الموصى بها عند الإقامة معهم بعد العودة. ودعت الجميع إلى التواصل مع الخط الساخن. يا جماعة اللي يحس بأي أعراض لا سمح الله يتصل على هذا الرقم 151، تبي تستفسر عن معلومة، تبي تسأل عن شيء، تبي تقول والله أنا فينا أعراض فلانية، أو عموما إذا تعرضت لأي عرض من هذه الأعراض على طول توجه إلى أغرب مستوصف مركز صحي عندك. تبي تستفسر اتصل على رقم 151. عندنا خبر ثاني محلي لكن بعد هالفاصل.

حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم. خبرنا الثاني المحلي يقول وين راح نروح؟ راح نروح الى التعليم العالي. التعليم العالي يقول لك اجراء الاختبار الوطني الموحد شرط للتسجيل في تخصصات طبيه وهندسيه، حيث اعلنت وزاره التعليم العالي ان اداء الاختبار الوطني الموحد للقبول يعد شرط اساسي للتسجيل في عدد من التخصصات الطبيه والهندسيه، وتشمل التخصصات الطبيه التالي: الطب البشري، طب الاسنان، الطب البيطري، الصيدلة، وأيضا دكتوراه في الصيدلة. كما تشمل التخصصات أيضا الهندسية جميع الفروع مثل هندسة الكمبيوتر، هندسة البيئية، هندسة البرمجيات، هندسة الطاقة المتجددة، هندسة الأمن السبراني، هندسة المواد، الهندسة المعمارية، المساحة، الهندسة الطبية الحيوية، الميكاترونيكية، وهندسة التصنيع الغذائي. وكشفت الوزارة أن القبول في خطة البعثات الخارجية يتم وفق المعدل المكافئ اللي يجمع بين شنو؟ بين نسبة الثانوية العامة ودرجات الاختبار الوطني، ويشترط في تخصصات الطب البشري وطب الأسنان والطب البيطري يكون نسبة الشهادة شهادة الثانوية 90% مع إضافة 5% من اختبار اللغة الإنجليزية، وأيضا إضافة 5% من اختبار الرياضيات. بينما تخصص الصيدلة يتم احتساب 70% من الثانوية العامة و15% من اختبار اللغة الإنجليزية و15% من اختبار الرياضيات. أما التخصصات الهندسية فيتم احتساب 65% من الثانوية العامة و15% من اللغة الإنجليزية و20% من الرياضيات. كما أكدت الوزارة على أن القبول يتم على أساس تنافسي وفق المعدل المكافئ وعدد المقاعد المتاحة وترتيب رغبات الطالب. عسى الله يوفقكم وبالتوفيق ان شاء الله طلبتنا اللي مقبلين على اختباراتهم. عسى الله يوفقكم وشدوا حيلكم، وهي ايام معدوده وتنتهي الاختبارات ويرسم مستقبلكم، وان شاء الله كلكم في اعلى المراتب والتخصصات اللي تحبونها. مستمرين معاكم ان شاء الله بعد هالفاصل.

ليالي الإذاعة، مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم ليالي الإذاعة حتى 11 مساء على الهواء مباشرة من إذاعة دولة الكويت معاكم إن شاء الله. قبل شوي ذكرنا لكم أخبارنا المحلية وتكلمنا عنها وقلنا لكم في بداية الحلقة بأن إن شاء الله معنا ضيوف نورينا كل يوم في الاستديو نتكلم ونتحاور معاهم بمواضيع متنوعة. اليوم عسى الله يعافي الجميع، عارفين الأمراض الموسمية، اليوم موسم الصيف، دخول الشتاء، نطلع من الشتاء ندش بالصيف، بعد رمضان الأعياد والاختلاط والمناسبات، المناسبات الاجتماعية تكثر اليوم، التلامس مع الناس ويتبادلون التحيات وغيره، فتلاقيه يتعرضون إلى أمراض فيروسات من عند البيت كله، العدوى تنتقل من الكبار للصغار، من الصغار للكبار. فالموضوع راح نتكلم عنه موضوع طب العائلة. طب العائلة هذا شنو؟ نسمع احنا طب العائلة يا جماعة شنو اسم طب العائلة؟ هو تخصص، هو موجود في كل مركز تخصصي، هو انا اروح اطلب انا بطب العائله، اروح انا واسرتي مثلا حق طب العائله ونسوي فحص شامل، شنو هو طب العائله؟ ونتكلم عن هذه الامراض المعديه وغيرها وكيف الوقايه منها، وبالتاكيد الوقايه خير من العلاج. لذلك ضيفتنا راح تحدثنا ونتكلم معها، وكل اسئلتكم راح اساله، يعني بالعربي راح نشف ريجها اليوم. تقول لي راشد خذ راحتك. حيا الله دكتورتنا دكتور انتصار صبر الهندال، وهي استشاري طب عائله. مساء الله بالخير دكتوره.
1: حيا الله. النور مونون نشفر ريجي وزيادة.
0: الله يحفظك، وسعيدين بتواجدك معنا ونشكرك لقبولك هذه الدعوة. لكن فعلا في البداية خلينا نسأل الناس، تسأل طب عائلة، نسمع عنه شنو طب عائلة بالضبط؟
1: يعني شوف أنا أستغرب إن إحنا ليه الحين في أسئلة يعني وايد تنسأل من الناس عن طب العائلة، مع أن طب العائلة ترى الحين بالكويت صار له تقريبا أكثر من 20 سنة
0: ما شاء الله.
1: شوف طب العائلة هو الطب اللي يعتني بالأسرة بشكل كامل، يعني لما تروح المركز الطبي يسمونه برا البرايمري كير. البرايمري كير يعني الرعاية الصحية الأولية، وحتى

0: هني بالكويت ترى هو الرعاية الصحية الأولية، إذا جينا سوينا الهرم الطبي راح نسوي هرم مثلث. القاعدة الأساسية هي طب العائلة أو البرايمري كير اللي هو الرعاية الأولية، الرعاية الصحية الأولية. بعدها هي التخصصات اللي مثل الباطنية، الجراحة، الأطفال، العظام. بعدها يصير عاد رأس الهرم هو التخصصات الدقيقة، يعني جراحة يطلع منها شنو، مثلا جراحة قلب أو جراحة جهاز هضمي،
1: تخصص دقيق.
0: تخصص دقيق، أو مثلا باطنية قلب أو روماتيزم أو أي كان أي
1: نعم.
0: تخصص من التخصصات. فأنت لما تطالع القاعدة الأساسية حق الهرم الطبي هو طب
1: طب
0: العائلة،
1: العائلة
0: هو الرعاية الصحية الأولية.
1: أولية.
0: زين، شنو اللي اختلف عن قبل؟ يعني انت سألتني سؤال يمكن قبل لا نطلع هوا،
1: صحيح.
0: قلت لي انا لما اروح عند الاستقبال واعطيهم بطاقتي المدنية، هل انا قاعد ادش على طبيب العائلة؟ هذا اللي انت دشيت عليه طبيب عائلة، شنو يفرق عن قبل؟ قبل لما كنت صغير كنت تروح مع الوالد والوالدة مثلا، راح تلقى لما يسجلونكم اذا لا سمح الله انت فيك شوية سخونة، الوالد فيه كحة، الوالدة تبي شيء ثاني، ما تدشون على نفس الدكتور. تذكر أيام خلينا
1: نتوزع،
0: نقول
1: كل واحد
0: الثمانينات،
1: هذا غرفة ثلاثة، هذا أربعة،
0: هذا
1: هذا
0: غرفة
1: إيه.
0: ثلاثة، هذا قسم الرجال، هذا قسم النساء،
1: صحيح
0: هذا قسم الأطفال،
1: صحيح.
0: كان هذا الشيء موجود. اليوم أي مركز طبي بالكويت تروح له ما راح تلقى هذا الشيء. إذا أنت ولا زوجتك ولا أحد من عيالك ولا الوالد ولا الوالدة كلكم راح تدشون على نفس الدكتور، حتى لو لا سمح الله في أكثر من واحد بالعائلة تدشون ونشوفهم واحد واحد، نفس الدكتور يشوفهم بنفس المكان نفس الغرفة. فطب العائلة هو تخصص،
1: نعم
0: يعني ترى تخصص قائم بذاته.
1: نعم تخصص قائم بذاته
0: أي نعم،
1: ومتفرع ومتنوع، بحيث انه يتقابل يعني واللي يزورونه بالمركز التخصصي يمكن يعانون امراض مختلفه متنوعه،
0: صحيح.
1: فلذلك هذا الدكتور يكون ملم بشتى هذه الامراض او تشخيص ان صح
0: احنا
1: التعبير،
0: ساعات
1: ويتم توزيعه على التخصص
0: على التخصصات الاخرى اذا كان في حاجة. في ناس تعتقد ان تخصص طب العائلة او طب العائلة او الدكاترة اللي بالمستوصف بالمركز الطبي اللي نقدر
1: نعم
0: نسميه حاليا، يعتقدون ان هذيلا مو متخرجين
1: مش
0: طلبة،
1: خرجين طب يعني
0: اي مو متخرجين
1: ميداني يحتاجون
0: طب ولا
1: تدريب.
0: ميداني
1: إيه.
0: ولا مثلا خلص كلية الطب وما تخصص. يعني اللي احب اوضحه ان تخصصنا تخصص حال اي تخصص اخر، 5 سنوات بعد الطب. يعني احنا ندرس 7 سنين
1: نعم
0: وبعد ال7 سنين نقرر شنو نبي نتخصص، ابي اروح باطنية، بروح جراحة، بروح طب عائلة، ابي اروح جلدية. هو تخصص رسمي ندرسه 5 سنوات
1: وبعد ال5 سنوات تكون نسمع عنها الزمالة البريطانية،
0: بالضبط
1: الزمالة البورد الكندي، البورد الأمريكي، يروح
0: بالضبط.
1: يتخصص بعد 2 أو 3 ويمارس العمل هناك في مستشفيات، ويرجع تخصص في العظام، تخصص
0: وفي
1: في الجراحة.
0: بعض زملائنا يتخصصون تخصصات مثلا أخرى دقيقة عقب طب العائلة، مثلا يتخصص
1: أنف وأذن
0: بأمراض،
1: حنجرة مثلا.
0: لا هذا بروح، هذا عند الجراحين.
1: الجراح.
0: اي اما احنا مثلا الأغلبية مثلا ياخذ تخصص دقيق في مثلا أمراض كبار السن. يعني حتى طب العائلة كتخصص يعتبر خلينا نسميه شامل، لكن هو في تخصصات إضافية ممكن إنه
1: نتخصص فيها.
0: يتخصص فيها تخصصات دقيقة.
1: تمام دكتورة، ذكرتي في بداية حديثك أن هذا السؤال يتكرر أكثر من مرة، علما بأن هذا التخصص موجود منذ 20 عام.
0: صح.
1: طيب هذا التخصص وهذا الهرم اللي حضرتك تفضلتي وشرحتي فيه شرح مفصل وكافي ووافي، إلا أنه يتبادر إلى الذهن الحين، هذه الأسر وطب العائلة، هل هو اليوم معني هذا المركز التخصصي بأن يعمل ملف لكل أسرة، وهذا الملف بحيث أنه يبحث إذا تكرر المرض أنه والله يعانون من مشكلة جينية، يعانون من مشكلة مرض مثلا متوارث في هذه الأسرة، يعمل لهم ملفات فايلات خاصة فيهم بحيث يكون تتبع لهذا المرض، لا سمح الله إذا في تطور يتم نقل هذا الشخص إلى التخصص الدقيق حتى يتم معالجة الأسرة وتنبيه هذه الأسرة، أم هو طب عائلة فقط ولا يوجد إرشيف إلكتروني إن صح التعبير، إرشيف ملف حق خاص لكل أسرة حتى نفهم؟
0: شوف، هو اعتقد للحين ما صار في ارشيف خاص لكل اسره، في ارشيف لشخص

0: نفسه. لكن سبحان الله من كثر ما نتعامل مع الأسر ترى نصير نعرفهم يعني مع الوقت. وأكيد أنت عندك دكتور بالمستوصف،
1: أنت مو ولد فلان، أنت مو أبوك فلان،
0: لو أطالع الاسم أنت أخت فلانة. هذه بالبداية ذا توني آيتهم، بس بعد 5 سنين 10 سنين
1: تكون صديق حق العائلة.
0: البنت الصغيرة اللي أنا شفت أمها حامل فيها،
1: نعم،
0: أشوفها مع عيالها
1: ما شاء الله.
0: زين، فهذه يعني هي يعني أتمنى أنا إن بيوم من الأيام يكون عندنا هذه الفايلات اللي نفتح للأسرة. لكن هي سبحان الله بطبيعتنا الاجتماعية إحنا راح تلقى إن أنت حتى لما ولدك بيروح تقول له روح حق دكتور فلان أو دكتورة فلانة.
1: نعم.
0: يعني أنا في يعني المركز الصحي اللي كنت أشتغل فيه فعليا الحين أنا طالعة منه من 15 سنة.
1: شفت شلون؟ هذا اللي بقول لك ان الديمومه مو موجوده للدكتور نفسه. وين الدكتوره فلانه؟ الدكتور انت صار وين؟ والله انت
0: لا انا ما تغيرت المكان.
1: مثلا تغير مكان التخصص
0: بس اي صح، بس الاغلبيه ترى يقعدون. بس الحلو بالموضوع ان الحين انا اقول لك انا طالعه من المركز اللي اشتغلت فيه من 15 سنه لان غيرت. يعني انا كنت بوزاره الصحه وانتقلت من وزاره الصحه كلها. الحلو بالموضوع ان انا للحين في ناس يشوفوني يذكروني ان انا كنت مستوصفهم. فهذا يعني يمكن انا ما قاعد اذكرهم، لكن يعني يعني هذه البصمه اللي يتركها الدكتور وراه يعني ما تتخيل ايش كثر تسعدني انا لما انا ناس اشوفهم بعد 5 سنين ولا بعد 7 سنين ولا 10 سنين يقولوا لي ايه دكتوره احنا نذكرك انت كنتي عندنا بالمستوصف.
1: هالشيء هذا
0: فهذا شيء اكيد. فتخيل لو انا معاهم طول هالسنوات اكيد يعني اكيد العلاقه راح تصير لا مو بس علاقه طبيب ومراجع، راح تكون وايد اكبر.
1: بالضبط. لذلك هل تتفقين على اهميه وجود ملفات اسريه خاصه في التاريخ المرضي لهذه الاسر وعمل ملفات لهم بحيث انه لو يتغير الدكتور يترقى يتطور يتخصص الا ان الملف موجود؟
0: صح.
1: ما يعني ما يتعب الدكتور الجديد بحيث انه يطلع على الملف.
0: صح. نعم. اكيد اكيد هذا يعني فعلا اتمنى انه يكون موجود بحيث انه لما تفتح الملف يبين لك كل افراد الاسره بكل مشاكلهم. اذا كان في مشكله يعني تعطي مثلا الارم خلينا نسميه او يعني تنبيه للدكتور انه مثلا خلينا نقول العائله كلها فيها كوليسترول من عمر صغير، فيصير الدكتور اذا في حاجه لتحويلهم لفحوصات اكثر بالمستشفيات يكون عنده هذه الدرايه.
1: او حتى تكون وقائيه يعني مثلا اذا عندهم مولود جديد انتم ترى تاريخكم الطبي عندكم مشكله في الكوليسترول حضرتك مثل ذكرت تحاولوا تبتعدون هذا الطفل او هذا الشاب او هذه الفتاه.
0: أكيد.
1: تبتعد حتى لا تتعرض مستقبلا مثل هذا الامر. فبعض الدول حضرتك بالتاكيد تعلمين ذلك انه متواجد حتى لو يتصلون على رقم الطوارئ يظهر
0: الدكتور
1: الملف الدكتور الملف الطبي لا سمح الله يتعرض إلى حادث بالشارع أو شيء على طول من يبلغ معروف هذا الرقم الفلاني يعاني من كذا عنده سكر رقم السكر عنده المستوى الأول أو الثاني أو الثالث عنده عملية قلب عامل عملية قلب
0: صح
1: عنده
0: صح
1: عمل كلى مثلا موجود بحيث لما يصل المسعفين إلى الشخص يعرف كيف يتعامل معه.
0: صح صح.
1: فإحنا من هذا المنطلق يعني هل تأيدين فكرة أن وجود هذا الأرشيف وأرشفته إلكترونية؟
0: لا هو الأرشفة الإلكترونية مثل ما ذكرت لك لكل شخص هذا الحين موجودة بوزارة الصحة الحمد لله. لكن يعني يمكن اللي مو موجود مثل ما قلنا ربط الأشخاص ببعض. يعني نعم. أنا لما أفتح ملفك مثلا المفروض أن أعرف مثلا يقدر أقدر أدش على ملف الوالد مثلا أو ملف الوالدة إنه يكون في ربط كعائلة.
1: نعم.
0: مو بس كأشخاص. إحنا اللي عندنا كأشخاص ترى الحين المستشفيات كلها
1: صحيح.
0: مربوطة ببعض والتاريخ المرضي موجود ويطلع
1: نعم.
0: لي كل شيء وهذا من زمان يعني.
1: يعني حتى بعض الأشخاص ينبه الدكتور يقول إذا أنت عندك حساسية بشيء ما يبلغ الدكتور فتلاقينا يضيفه على طول بالكمبيوتر ولو يروح حق مستشفى ثاني يبين عنده منه
0: ثاني.
1: عنده حساسيه من كذا
0: بالضبط. هذا الحين ملفك مثلا لو افتحه انت مثلا خلينا نقول بمشرف وانا بالعرضيه وين ما فتحت ملفك الطبي راح يطلع لي. وطبعا الحين بعد صار عندنا الحمد لله بسهل وايد اشياء ترى صارت موجوده. انت مواعيدك في المستشفى توصلك تطعيماتك. يعني انا كنت توني ماخذه تطعيم فعندي الجرعه الثانيه اطالع وصلني بسهل ما شاء الله
1: تفكير
0: ان
1: صحيح.
0: ترى موعد التطعيم الثانيه وصل. فيعني هذا الحمد لله.

0: تطور
1: تطور
0: جميل وراقي جدا ومميز فعلا. حتى الادويه مسجله عندك، شنو صرفت شنو ما صرفت،
1: كل شيء صار الموضوع موجود. نعم.
0: طيب خلينا ننتقل للموضوع اليوم دكتوره، نتكلم شنو اكثر الامراض اللي تنتشر الحين بالفتره الحاليه خصوصا مع تغيير الجو والطقس؟
1: الحساسيه طبعا المركز الاول. الحساسيه بكل انواعها، حساسية البلعوم، حساسية بالعين، طبعا الحساسية عادة تتفاقم مع الأشخاص وتصير التهاب الجيوب الأنفية، فهذه المشاكل اللي يعني الناس تخربط بينها بين الإنفلونزا وبين هل هي حساسية هل هي جيوب أنفية، وكلها تعطي أعراض يعني نوعا ما متشابهة. بس خل أقول لكم الفرق بينهم.
0: نعم.
1: بشكل سريع خلينا نقول عرض حق كل واحدة عشان الواحد يقدر يميز هو شنو المشكلة اللي عنده. إذا كان عندك مثلا أعراض كحة، رشح، تعب وإرهاق ومعاه سخونة، ارتفاع في درجة الحرارة، هذه إنفلونزا. أوكي. إذا كانت الأعراض رشح، عطاس، حكة بالعين، حكة بالبلعوم، كحة تحسها مثل شرقة، وبالذات الصبح لما تقعد من النوم تزيد عليك، أو مثلا إذا طالع والجو غبار بس ما معها حرارة، هذه حساسية.
0: وصحيح في حرارة داخلية وحرارة خارجية هالكلام هذا؟
1: لا ما يعني
0: حرارة بداخل بس برا ما في،
1: تحس إنك تعبان بس. صحيح. يعني تعبان، جسمك مهدود، يمكن هذه اللي هم يسمونها حرارة داخلية، لكن هي مو ما تكون سخونة، تكون يعني إرهاق وتعب. فإذا ما كان في حرارة على قولتك حرارة خارجية غالبا هذه تكون حساسية. إذا الحالة لا معاك تكرم إفرازات بالأنف، ألم، صداع، ما في حرارة لكن الألم قوي، يعني مثلا لما تيجي تسجد
0: تصلي
1: تحس كذي، انا اسميها مثل طابوقه براسك.
0: بالضبط، مثل الضغط،
1: مثل الضغط راسك، تحس صوب عينك، صوب خدودك، الم الم ثقل.
0: نعم.
1: زين يعني تحس مو قادر تشيل راسك. واحيانا يكون معاه مثل ما قلنا افرازات ثقيله بالانف، هذا التهاب الجيوب الانفيه. شنو الفرق بينهم؟ الفرق ان الاول اللي هو الانفلونزا يحتاج راحه، سوائل، ممكن خافض حرارة وتنطر على نفسك 4-5 أيام وبتصير زين. الثاني اللي هو الحساسية اللي قلنا ما في حرارة لكن في مثلا حكة بالعين، حكة بالبلعوم، معطاس، وممكن يعني هم هدة حيل شوية، هذا يحتاج حبوب الحساسية بالليل ويحتاج بخاخ الوقائي للأنف بحيث أنه نقلل الحساسية، وهذا يكون بخاخ كورتيزون، بس لا تخافون منه.
0: حبوب الحساسيه هذه مشكله، الناس اللي تبي تنام وما في شيء ياخذ حبوب حساسيه وينام تنوم
1: يعني هو يشوف على حسب. انت اذا وايد تنومك ينومك نوع غير النوع، لان احيانا يعني حسب النوع، مع ان الحين كل الادويه المفروض ان هي ما صارت تنوم، بس سبحان الله لا لها تاثير.
0: تمام.
1: زين الاخير. نعم. هني لازم تروح اللي هو اذا قلنا اذا الالم صداع والثقل هذا اللي بالراس، نحتاج ان احنا نروح المركز الطبي عشان غالبا راح يعطيك مضاد حيوي.
0: دكتوره بعد الفاصل وخلنا نكون واقعيين وبرجع دردش معاك في هذا الموضوع.
1: نعم.
0: الناس اللي تتعرض حق الاعراض اللي تفضلتي فيها ويخافون من الاطباء ويخاف المركز التخصصي ويخاف من المستشفى، تعال باخذ لك ليمون، تعال اخذ لك فيتامين، تعال خلينا نسوي لك بخار، نحط لك الفكس هذا ونسوي لك بخار، تعال خلينا نسوي لك الامور هذه كلها، يعني امور اعشاب ما اعشاب.
1: زي.
0: امور كثيره عندها الناس هذه الافكار، يقول لك ما ابي اروح، انا اعالج نفسي بنفسي. ممكن. بعد الفاصل.
1: ايه؟
0: اسمع من حضرتك شنو نصيحتك وشنو تقولين لهم، صح اللي يسوونه ولا مو صحيح، وهل اي فيتامين اقدر اخذه؟ بعد الفاصل مستمرين معاكم.

ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

0: حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم. ودكتورة انتصار الهندال منورتنا، حياك الله دكتورة، مساك بخير بعد الفاصل.
1: يا هلا يا هلا.
0: طبعا دكتورة ما شاء الله تبارك الله، يعني حتى اللايف بالتليفون بطل لايف، يعني متابعينها وعسى الله يعافيهم مراجعينها اول باول يسالونها سواء لايف ولا بالاذاع، في اسئله يوجه لك اسئله هنا على التليفون؟
1: والله
0: هني
1: مو قاعد طالع، انا مدمجه معاك.
0: اذا عندهم اي اسئله بلغينا، بس شنو يسالون؟
1: اذا عندكم اسئله سالوا واحنا نجاوب.
0: حياهم الله، نقول فلان يسال عن كذا ونجاوب الناس
1: ان شاء الله.
0: دكتورة قبل الفاصل سألت حضرتك على موضوع الناس اللي تعالج نفسها بنفسها، يقول لك هذا يبان ليش اروح طبيب، اخذ لك ليمون فيتامين سي، اخذ والله الحبه الفلانيه حق الانفلونزا بدون لا اذكر اسماءها سواء من الكويت او برا الكويت، هذه واحده بواحده
1: حلو.
0: وطبعا ما يدري هالاسهال تاثر على الكلى، تاثر على الكبد، تنفع حق فلان ما تنفع حق فلان، حق امراه، حق طفل، حق كبير، يعالجون نفسهم بالبيت. تعليقك؟
1: شوف هي هذه سلاح ذو حدين، يعني في منها يعني خلينا نسميه شيء صح، لأن تذكرت قبل شوي لما قلت عن الناس اللي ممكن يكون قاعد يعاني من انفلونزا يقدر ياخذ المسكنات بالبيت، الأشياء اللي يسمونها over the counter، يعني تروح للصيدلية يعطيك إياها من غير وصفة، مسكن، السوائل، الأعشاب، الأمور هذه، بالذات إذا الشخص ما عنده أمراض مزمنة أو أمراض معينة يقدر عشان يخفف على نفسه، عشان يخفف على الضغط اللي بالمستشفيات، ما يتعرض لعدوات أخرى. يعني أنت لما تدش المستوصف ترى أنت أوريدي داش بيئة تعتبر موبوءة، أشكال والوان من الفيروسات موجودة بهذا المكان.
0: فتنصحين ندخل هالمكان، بس أسف على المقاطعة، بكمام؟ لو عندك مراجعة تلبس كمام زين؟
1: أنا مع أنه يكون بالبداية الواحد يسوي الإجراءات اللي أنت قلت عليها، يعني ترى هي شيء صح إذا ما كان عاد، يعني مو ياخذ أدوية ما ندري شنو هي، بس

0: فيها مسكنات عادية موجودة بكل بيت، بالعكس ننصح أنها تكون دائما موجودة. حتى الأطفال ترى يعني مو بس يتعب الطفل شوية شوية نشلة شوية حتى سخونه نركض فيه المستوصف، لا ما يحتاج، نعطيه سوائل نخليه يرتاح، نعطيه خافض حرارة ونتابعه. هذا ينطبق على الكبير والصغير. إذا لا والله شفنا إن الحرارة ما قاعد تنزل، الشخص اللي مريض حيل ترى يبين
1: عدل.
0: يعني يا هل تحسه، يعني احنا بالكويت نقول صاير كنا خرجه، تحاول تعطيه خافض حراره تعطيه ما قاعد يا الله ياكل اللقمه، او لا سمح الله مثلا عنده ترجيع مستمر، عنده عزكم الله اسهال، هني نخاف انه يصير الشخص عنده جفاف، يصير عنده يعني مضاعفات
1: اعضاء
0: ثانيه
1: اخرى بالجسد
0: بالضبط. فهذا هني لا لازم يروح المستوصف. اما بالبدايه فنقدر احنا بالاجراءات الوقائيه الاساسيه، ويفضل دائما من ضمن الاجراءات الوقائيه ان شويه يعزلونه عن باقي البيت على اساس العدوى ما تنتشر
1: ما
0: بين باقي.
1: دكتوره ما يقدرون وين يتحرك من المكان اصلا يستانس لما يعديهم يقول مو بروحي.
0: شوف اذا هو بحاله انه هو اذا اخذ خافض الحراره قام يتحرك، ان كان صغير يلعب ويتحرك، وان كان كبير لا خذ راحته، هو بسيف سايد ترى ما في مشكله.
1: طيب صحيح يقول لك خليه ينقل العدوى لهم، ناس عندهم هالثقافه ترى، خليه ينقل العدوى عشان تتقوى مناعته.
0: لا مو كذي عاد.
1: لا
0: ينقل العدوى عشان ياخذ مناعه، ما ياخذ مناعه، انت بالنهايه الفيروس احنا قاعدين كل سنه يحوشنا الانفلونزا، ما خذينا مناعه.
1: قاعد تتطور في الانفلونزا وين؟
0: لا
1: قاعد تتطور يعني مش فيروس يتطور.
0: هذا شيء طبعا اكيد غلط. اللي يقول لك اخذ مناعه مثلا لما يكون الطفل مثلا حاشة على قولتهم بوشنيتر الجدري المائي هذا، يقولون ها خله يحوش الباقي اليهال وخلاص ياخذون مناعه. هذا ايه ياخذون مناعه، بس الفيروسات الموسميه لا ما في عنها انه ياخذ مره وخلاص ما ياخذ مره ثانيه، مو صحيح.
1: طيب انا كيف اتفادى باني انا عارف الان دخول الموسم ما بيطيح مريض ما بها الحراره ما بالانفلونزا، كيف اتفادى هذا الامر؟ هل في امر وقائي ممكن انا ما اتعرض لهذه الامراض؟
0: اكيد اول شيء الاكل الصحي، توخر عن السكريات، توخر عن الوجبات السريعة، الدسم الزايد، ونكثر من الخضرة والفواكه.
1: في تتحكين حضرتك عن دخول الموسم وخروج موسم، الأمراض تكثر في الأمراض
0: يعني
1: الموسمية.
0: دخول الموسم خروج الموسم هذا أكثر شيء.
1: نعم.
0: وبشكل عام شلون قوي مناعتنا؟ يعني نرد ونقول ترى الفيروسات هي كائنات غير حية برا جسمنا، هي موجودة الحين حوالينا، هو الحكي لما تدش الجسم خلاص صارت كائن حي، إش كثر أنت ضعيف هي تقوى، إش كثر مناعتي أنا قوية هي تكون ضعيفة. عشان كذي الإنفلونزا نفسها عند شخص ممكن بسم الله عليكم حتى تطيحه بالمستشفى، وعند شخص ثاني تمر عليه يوم وخلاص ما صار شيء. فمناعتنا وايد مهم، شنو إحنا ناكل، التغذية السليمة، الابتعاد عن السكريات. ملعقة السكر تنزل مناعتنا ل 50% 6 ساعات.
1: لا إله إلا الله، ملعقة سكر واحدة.
0: إيه يعني أنت الحين هذه ملعقة سكر ما قاعد أتكلم عن العودة، أتكلم عن مالت الشاي الوسط. زين حطيت واحدة قهوتك.
1: إيه. 50%.
0: نزلت مناعتك 50% لمدة
1: 6 ساعات.
0: أبيك تحسب كم ملعقة سكر باليوم أنت، أي واحد من المستمعين
1: الكرام، كم بيالة شاي باليوم
0: إيه؟ كم قهوة، كم قطعة حلو،
1: يعني اليوم كله ما في مناعة،
0: اليوم كله ما في مناعة. وهذا هذا اللي قاعد يعني يدمر مناعتنا إحنا ويدمر مناعة عيالنا، وبالتالي دخلت الموسم بالنسبة لنا أزمة، طلعت موسم أزمة، نسافر أزمة، نرجع الكويت أزمة. فالأكل والسكريات بشكل خاص. زين شنو بعد عندنا؟ عندنا النوم. احنا اعتقد من رمضان واحنا حالتنا حالة.
1: صحيح.
0: زين
1: مشكلة عندنا.
0: نقص النوم، قلة النوم، عدم جودة النوم، كل هذه يعني في واحد يقول لك ايه انا انام من اسهر لي الصبح وبعدين انام، هذه ما فيها جودة نوم. النوم اللي مو بالليل
1: مو بوقته
0: هذا مو جودة نوم. النوم المتقطع هذا ما في جودة نوم.
1: احنا الحين اجازة صيفية والاولاد كلهم تعودوا على السهر، يسهرون ينامون ساعة واحدة
0: بالضبط.
1: ثنتين
0: بالضبط. اي بعد مع الاونلاين يعني بدينا الاطلس الصيفية مبكر.
1: اي مشكلة.
0: زين فمشكلة.

0: جدا كبيرة، فانتظام النوم وايد مهم، انه يكون البيت فيه نظام وفيه شوية التزام. ما اقول النوم 9 بس، على الاقل مثلا ساعة 12 خلاص البيت يكون نايم.
1: نعم
0: احنا يعني الناس قاعد تواصل، في ناس كبار قاعد يجون دواماتهم ومواصلين.
1: في ناس قاعد تغير نومها، يعني في ناس تقوم الساعة 2، في ناس تنام الساعة، يعني
0: بالضبط،
1: مشكلة
0: فمشكلة،
1: مشكلة.
0: وهذا أكيد يأثر جدا على
1: طيب،
0: يعني جودة الحياة
1: وجودة المناعة كذلك،
0: والمناعة.
1: مناعة
0: أكيد
1: الجسم.
0: أكيد
1: طيب
0: ينزل
1: دكتورة،
0: المناعة.
1: ذكرتي بأنه ما في مشكلة ياخذ الفيتامينات، هذه الوصفات اللي قد تصرف من الصيدلية ما تحتاج وصفة طبية، أمور وقائية وغيرها. البعض وصل مرحلة يقول لك خلني آخذ المضاد الحيوي قبل لا أطيح، قبل لا أصير مريض،
0: لا
1: وآخذ مضاد. شو
0: لا،
1: تردين على شذي؟
0: هذه يعني صراحة استغرب أنا، في ناس الحين كذي أنت
1: إيه، في ناس
0: لا لا،
1: آخذ
0: هذه
1: مضاد،
0: شايدة، هذه
1: يقول أنت
0: شايدة.
1: خذيت، عطني خلنا آخذ معك مضاد يمكن أنعدي أنا ولا
0: لا
1: شيء.
0: لا، المضاد الحيوي يا جماعة، المضاد الحيوي ما تاخذه إلا عند الضرورة. يعني شنو الضرورة؟ الضرورة لما الدكتور يقرر ان اللي عندك التهاب بكتيري، لان المضاد الحيوي اصلا ما ينفع بحالة الفيروسات. ثاني شيء، انت كثر ما قاعد تاخذ مضاد حيوي قاعد تكون مناعة ضد هذا المضاد داخل جسمك.
1: يعني
0: جسمك
1: باكر ما
0: مثل
1: ينفع وياه،
0: يتعود عليه، خلينا
1: ايه
0: نسميها.
1: ما ينفع وياه.
0: فلو لا سمح الله حاشك اي التهاب بكتيري، تيجي تاخذ المضاد ما ينفعك وتاخذ نوع ثاني. احنا واصلين مو بس بالكويت، بالكويت ترى واصلين حق هذه المرحلة من زمان، من يمكن اكثر من 15 سنة، وبالعالم كله للاسف واصلين لمرحلة ان المضادات الحيوية اللي تستخدم في غرف العناية المركزة قاعد تستخدم بشكل يومي. وهذا شيء جدا خطر، لان لا سمح الله اي شخص فينا من غير شر يعني معرض انه يدخل عناية مركزة في حال من الاحوال او بيوم من
1: نعم.
0: الايام، ووقتها ما راح يلقون له علاج. ويمكن وايد تسمعونها ان احد دش المستشفى وحالته صعبة وخطرة،
1: جسمه ما يستجيب للعلاج.
0: وكل ما اعطوه مضاد حيوي قالوا ما يستجيب، ما استجاب، ما استجاب. ليش؟ لان احنا للاسف مستنزفين كل انواع المضاد الحيوي القوية اللي ما المفروض نستخدمها الا بحالة الضرورة.
1: طيب، صحيح ان الجسم ما يتخلص منها الا بعد 6 شهور او 3 شهور، يتخلص الجسم من هالمضاد الحيوي هذا، ولازم تستخدم بعض السوائل بعد ما تنتهي من الحاله المرضيه، واستخدمت المضاد لمده 7 ايام، لازم استخدم وسائل اخرى تطرد هذا المضاد من جسمي.
0: لا،
1: في
0: هذا
1: ثقافه عند الناس
0: حسب
1: الحكي.
0: النوع، حسب النوع. يعني في انواع تاخذها جرعتها قليله، حبه مثلا 3 ايام بس، بس هذه تقعد معك اسبوعين وهي قاعد تشتغل بجسمك. فهي يعني المفروض ما تاخذ الا في حالات معينه،
1: وصفة طبية.
0: وصفه طبيه، الدكتور عارف انت شنو فيك وليش اعطاك هذا المضاد الحيوي. مثلا خلينا نقول شخص عنده التهاب رئوي وهو عنده مشاكل ثانية، أعطاه هذا المضاد عشان ما يثقل عليه في أخذ الدواء أسبوعين، فيعطي الدواء هذا، هذا الدواء راح يشتغل معه أسبوعين وبعدين خلاص يعني يروح مفعوله. أكيد
1: ذكرت التهاب الرئة دكتورة، أيضا موضوع دكتورة انتصار، الكحة، السعال.
0: نعم،
1: البعض يطول معاه، متى تقولين لا يا فلان، لا يا فلانة، لازم تراجعين الطبيب إذا طالت؟ ايش كثر معاي؟
0: شوف، أكثر عرض يعني يطول مع الشخص عقب أي نزلة برد أو إنفلونزا أو يعني أي مشكلة صحية هو الكحة. الكحة تطول، بس متى يعني تكون لأ، يعني نفكر فيها بشكل ثاني. إذا عدى أسبوعين والكحة مستمرة، شدة الكحة، صوتها، يعني ساعات تحس الكحة فيها بلغم، كحة ناشفة لا سمح الله، يعني الله لا يقول شخص لا قاعد يكح يطلع معاه مثلا مو بس بلغم، دم، لون البلغم يفرق. فإذا طول أكثر من أسبوعين والكحة مستمرة ومعاها أعراض أخرى، لازم يراجع الطبيب، لأنه يعني هذه مو بقايا لي خلينا نقول مرض وعلى ما خلاص الجسم يسوي إعادة تأهيل. لا، في مشكلة. إذا في ألم بالصدر، إذا حتى يعني خلال الأسبوعين هذيلة إذا في شيء من هذا الأعراض، لا ما ينطر، يعني مو يقول والله الدكتورة قالت أسبوعين. أسبوعين إذا ما في أي أعراض، كحة بسيطة من بقايا كحة كانت سابقة عنده وقت المرض. أما إذا في أعراض أخرى، حرارة، آلام بالصدر، عزكم الله بلغم، البلغم فيه لون أخضر.

0: أو لا سمح الله دم أو
1: نعم.
0: هني لازم الشخص يروح المركز الطبي، وغالبا يعني حتى راح يكون له فحوصات معينة للصدر، أشعة أو تحويل.
1: والله يا ريت يا دكتورة، لكن فتاوي هالدواوين، بعض هالدواوين كل واحد يعطي فتوى، وهالتجمعات الأسرية كل واحدة تعطي فتوى، لا ما عليك، لا أخذي منها الدهان الفلاني، لا هذه عضلات، هذا مش إحنا مشكلة. يعني أغرب شيء مر عليك من هالفتاوي بعد ما زارتك المريضة أو المريض؟
0: على طاري يعني من الفتاوي، هو يعني ما أدري شلون أقول،
1: اجتهادات فردية.
0: جتني مراجعة عندها تصبغات بوجهها، زين تصبغات يعني شديدة بشكل يعني أنا مو شايفته من قبل، لدرجة إنه يعني والله مثل لون الكرسي أسود. فالمهم كانت تقول لي دكتورة أنا عندي هالمشكلة من أكثر من 15 سنة. أوكي زين شنو صار؟ كانت تقول رحت وايد عيادات وسويت أكثر من جلسة وأتحسن، بعدين أسمع عن خلطة. مرة سويت خلطة، قالت لي المكونات بس من ضمن المكونات بقدونس. المهم وش صار؟ كانت تقول صارت حالتي أسوأ ورديت أعالج بعيادة وصرت أحسن، وبعدها سمعت عن خلطة ثانية. الخلطة الثانية تخيل شنو فيها؟ فيها خل.
1: هذيك بقدونس وهذه فيها خل.
0: بقدونس والثانية فيها خل.
1: يلا
0: كانت تسوء الحالة. طبعا راح تسوء الحالة. المرة الثالثة والله نسيت الحين، ثلاث خلطات. قلت لها انت ماكو مادة حارقة
1: لا استخدمتيها؟
0: لا استخدمتيها. ما باجي لا يقولوا لك الكلوركس يبيض تروحي. فيعني هذا صراحة من اغرب يعني الحالات اللي يعني شلون يعني شلون تاخذين هذه الخلطات وتحطينها على وجهك خل ولا؟ طبعا هذا اللي غير نوع الدواء، هذا حدث ولا حرج.
1: شلون غير نوع الدواء؟
0: يعني لان بالدوانية قالوا لا دواك هذا دواء السكر، هذا لا مو شيء، اخذ من دواي
1: هذا اقوى احسن
0: وفي هذا أسرع. اقوى احسن. والله انا ما صرت زين الا على هالدواء، والشخصية ثاني يوم اللي صاير عنده هبوط. هذه خلي اقول لك عن هالسالفة، هذه صارت معاي انا شخصيا. مو يعني رحت حق امي كانت تقول لي يما يبي لي من هالدواء، استغرب دواء سكر هو. قلت لها يما ايش في دواش ليش تبين هالدواء وهذا من وين جبتي؟ كانت تقول لا خالتش ياني. خالتش ياني وقال هذا الدواء احسن. قلت لها سلام، خالي قال لك هذا الدواء احسن؟ حبيبتي لا راح اعطيك انا دواء ولا تعتبريني انا دكتوره، دام انه خالي هو اللي شق وخير. روحي حق دكتورك وتفاهمي معه هو وخالي. وفعلا بالبدايه اخذت من الدواء اللي اعطاها يا خالي. ها
1: يعني بعد هالسالفه دكتوره تلومين الناس، تقول الحين الام الحجيه وبنتها دكتوره وراحت سمعت حكي خالها وخلت بنيتها الدكتوره، تلومين الناس الحين لما كل واحد يقترح عليهم شيء؟
0: والله ما الومهم صراحه، ترى وايد صعب، وايد صعب انك تقنع الناس. لكن يعني
1: تنصحينهم شنو في ختام اللي نصيحتك لهم؟
0: انصحهم انه يعني سمعوا كلام الدكاتره، اذا ببيتكم دكتور يعني ما يخالف امهاتنا، مو لازم من خالي ومن بنت عمي وكلهم صح اللي انا غلط.
1: بارك الله فيك دكتور انتصار صبر الهندال استشاري طب العائله، نورتينا والحديث يطول الصراحه، بس ان شاء الله ما كنا شفت ريجك.
0: لا
1: اسئلتنا كثيره غير اسئله يعني الجماعه اللي تابعونك الحين على اللايف بتليفونك الشخصي، ما شفنا اسئلتهم، لكن توعدينا ان شاء الله بلقاءات قادمه ان شاء الله.
0: اكيد ان شاء الله من عيوني.
1: الله يحفظك، قواك الله، وشكرا لك لقبولك هذه الدعوه. مشكوره.
0: شكرا الله يعطيكم العافيه.

حياكم مخرجنا ويقول لكم نشوفكم باكر ان شاء الله على نفس الموعد من الساعه 10 لغايه الساعه 11 على الهواء مباشره في برنامجكم ليالي الاذاعه. هذه تحيات فريق العمل ويقول لكم في امان الله مخرجنا مشعل.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الحادية عشر مساء بتوقيت دولة الكويت، موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول أن اتفاق السلام مع إيران أصبح وشيكا، ويحذر من أن العمليات العسكرية تظل خيارا مطروحا في حال فشل التفاوض. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على لبنان، وفرنسا تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن العمليات الإسرائيلية في لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. عشرات المستوطنين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى ويرفعون علم الاحتلال الإسرائيلي. الرئيس الأوكراني يجدد تحذيره من موجة جديدة واسعة النطاق من الضربات الجوية الروسية على بلاده. وزير الدفاع الياباني يرفض الاتهامات الصينية بعسكرة اليابان، ويشير إلى امتلاك الصين أسلحة نووية واستراتيجية لا تملكها اليابان، ويؤكد التزام بلاده بالسلام والقانون الدولي. كوريا الجنوبية تعلن إجراء أول مناورة بحرية مشتركة مع اليابان لأول مرة منذ 9 سنوات. المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض الإفريقية يعلن تسجيل 263 حالة إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لعشاق كرة القدم،
3: يا لعيب يوسف يلعب لك كرة متابعة الله.
2: والألعاب الفردية والجماعية، نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
4: هنا الكويت.
3: أنا الكويتي، أنا الكويتي، أنا الكويتي، أنا الكويتي.
2: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية، إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.
5: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج قصة رياضية، ليال كروية لا تنسى، مدرجات تهتز فرحا وأخرى تفيض بالدموع، لحظات قلبت الموازين، أهداف غيرت التاريخ، ومواجهات حفرت في الذاكرة. نعود فيها إلى الليالي الساحرة، ليال رويت فيها أعظم الحكايات، حكاية أبطال صنعوا المجد وخصوم رفضوا الانكسار. وهنا تبدأ القصة، قصة رياضية، من إعداد عمر السند، تقديم

0: مشاري الفليج، عمر السند، تنفيذ محمد المطيري، اخراج علي غنيم.
1: كره لمحاوله تسليلات في منطقه الجزاء. جنون جنون جنون كره القدم، جنون كره القدم، جننتنا. مستحيل مستحيل.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت في حلقة جديدة من برنامجكم قصة رياضية. يتحدثون أن كرة القدم هي الذاكرة التي لا تشيخ، والقصة التي مهما رويناها يظل في زواياها سحر جديد. في عالم يتسارع فيه كل شيء، نختار نحن أن نتوقف قليلا لنفتح تلك الصناديق القديمة المليئة بصيحات الجماهير ورائحة العشب ودموع الفرح التي جفت والذكريات التي لم ترحل. اليوم لا نتحدث عن مجرد أرقام أو إحصائيات، بل نستحضر روحا سكنت في مباراة عصية على النسيان، ليلة كانت فيها الكرة طوعا لأقدام العباقرة، ليلة كتب فيها التاريخ بخيوط من ذهب لتبقى خالدة في أرشيف الساحرة المستديرة. افتحوا قلوبكم قبل مسامعكم، فنحن اليوم بصدد رواية فصل من فصول المجد التي لا تموت. كل هذا وأكثر رفقة زميلي مشاري الفلي. مشاري، مساك الله بالخير.
3: مساك الله بالنور زميلي عمر، وكما تعودنا في كل حلقة مع حكايات وقصص كرة القدم، واليوم لدينا قصتين، وتحديدا القصة الأولى مباراة للتاريخ. والحديث هنا لن يكون عن النجوم، ولن يكون عن اللاعبين، بل عن المدربين. أما قصتنا الثانية فعن أسطورة من أساطير أحد أكبر الأندية، ولكن نذهب أولا في قصتنا الأولى.
2: نذهب سريعا إلى قصتنا الأولى.
0: في عالم كرة القدم هناك مباريات لا تمحى من الذاكرة، لحظات تعيش في قلوب الجماهير مهما طال الزمن. في قصة رياضية نعود بكم إلى قلب الملعب، إلى صوت الجماهير، إلى اللحظة التي اهتزت فيها الشباك وتغير فيها التاريخ.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام، وفي قصتنا الأولى انتر ميلان وبرشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2010. تحديدا في هذه المباراة لا تقاس بالأهداف فقط، بل تخلد بالتفاصيل حين تصنع اللحظة تاريخيا ويكتب المجد بأقدام اللاعبين وعقول المدربين. في حلقة اليوم نعود لعام 2010 تحديدا، إلى مواجهة لم تكن مجرد مباراة، بل كانت صراعا ما بين فلسفتين، أو بداية صراع ما بين فلسفتين، بين جمال الاستحواذ وواقعية الانتصار. زميلي مشاري، يعني انتر برشلونة، عندما نرجع في هذا الموسم تحديدا، تواجه مورينيو وغوارديولا في 4 مناسبات، 2 في دور المجموعات، وكانت هناك تعادل للإنتر في الجوسيبي ميادزا في دور المجموعات، وخسارة للإنتر وفوز لبرشلونة في الكامنو، هذا في دور المجموعة. التقوا الفريقين مرة أخرى
1: في دور قبل النهائي، والمباراة الأولى كانت في ملعب
0: جوسيبي ميادزا. وما حدث قبل المباراة، أنا حتى الآن أتذكر إلغاء رحلات الطيران في تلك الفترة، برشلونة ذهب إلى الميلان عن طريق الباص،
1: صحيح،
0: ولم تكن عن طريق الطائرة. هناك أحداث سبقت هذه المواجهة.
1: هذه المواجهة فيها ميسي، ومع ذلك الدور قبل النهائي في عام 2010 أنا أعتقد أن من اللحظات المفصلية في تاريخ المدربين، لأن هذه المباراة بكل النجوم اللي فيها، وأحدهم أحد أبرز النجوم وأفضل لاعب في العالم هو ليونيل ميسي، ولكن الحديث في مواجهة الإنتر وبرشلونة لم يكن عن اللاعبين، بل كان كله حديث تكتيكي عن العبقري بيب غوارديولا والعبقري الآخر جوزيه مورينيو، وإن اختلف أسلوب المدربين ولكن مدرستين مختلفتين. كنا نعلم ونحن نشاهد هذه المباراة بأن المواجهة ستتكرر في المستقبل بين بيب ومورينيو. كنا نعلم بأنه في المرحلة القادمة على مستوى المدربين سيكون هناك لقاء بين بيب ومورينيو، وكأنها مباراة تنس بين عباقرة لعبة التنس، تأخذ شوط والآخر يأخذ شوط، هناك أدفانتج، هناك نعود للتعادل، ثم يأتي أدفانتج المدرب الآخر، وهكذا. هناك من يرى طبعا في سجل مواجهات الفريقين بالتوتل الغلبة كانت أكثر طبعا لبيب غوارديولا، ولكن لا يمنع بأن مواجهات المدربين خصوصا يعني في تلك اللحظة كان الحديث كله يذهب إلى الجانب التكتيكي والمدرسة الكروية والأسلوب، والمؤتمرات الصحفية كانت بمثابة
0: شو
1: خصوصا طبعا سبيشل ون. أنا أعتقد سبيشل ون هو عمل نقلة نوعية في المؤتمرات الصحفية للمدربين،
0: حالة إعلامية خاصة،
1: حالة خاصة غيرت أصلا شكل المؤتمر الصحفي للمدرب. قبل مورينيو كان شيء، وبعد مورينيو شيء آخر. أنا أعتقد ذلك الكل الآن يعني حتى يوميا وسائل الإعلام أصبحت تتهافت على المؤتمرات الصحفية للمدربين بشكل أكبر من السابق. دائما هناك يعني عبارة كاتش فريز للتاريخ، أو عبارة أخرى مثلا، أو حتى طرفة في بعض الأحيان، وقد يكون في بعض الأحيان هجوم معين في الردود على بعض الصحفيين. تغير كل شيء،
0: الشيء بالشيء يذكر. مشاري، دام تحدثنا عن جوزي مورينو، في أحد المقابلات لجوزي مورينو تحدث عن الأفرقة التي هو يدربها، سواء بورتو أو ريال،
1: صحيح،
0: أو انتر ميلان. أنا سأتحدث عن انتر ميلان. قال في انتر ميلان كنت أمتلك، كان ما عندي مشكلة أني ألعب على اللو بلوك،
1: صحيح،
0: لأن أمتلك أسامي نفس ماتيراتزي، لوسيو، سامويل، كوردوبا، ممكن أني ألعب لمدة 5 ساعات دون أن أستقبل أي هدف،
1: صحيح.
0: يعني ذكرها بصريح العبارة.
1: أنا دائما أقول، من يقول في بعض الأحيان بأن مورينيو مدريد كان دفاعي ولم يكن دفاعيا، لا تسجل 121 هدف في موسم واحد، ريكورد للتاريخ في أوروبا كلها وليس فقط على مستوى الكرة الإسبانية، لا يمكن أن يكون ذلك أداء دفاعي. كون أنه كان يلعب مع برشلونة في ذلك الوقت، أفضل نسخة لبرشلونة، برشلونة غوارديولا، فريق استحوذ على الكرة مهما كانت الظروف، لن تستطيع أن تأخذ الكرة منه. فكونك أنك تلعب على التحول السريع أمام هذا الفريق، أنت مضطر، لأن لدي نجوم ولكن الكرة ستكون مع الخصم، إذا ماذا عساي أن أفعل؟
0: أنا سأتحدث دام تحدثنا عن صراع المدرستين.
1: صحيح.
0: أنا سأتحدث عن جانب مورينيو. مورينيو ما قبل الموسم كانت هناك صفقة تاريخية، أبراهاموفيتش إلى برشلونة مقابل إيتو إلى الإنتر.
1: برشلونة غادر يعني أو إيتو غادر برشلونة رغما عنه.
0: صحيح.
1: لم يكن يرغب سواء الإدارة وحتى بيب غوارديولا باستمرار، وكان يرغب بخروجه حتى من الموسم الذي سبقه. لأن غوارديولا قبل أن يصل غادر رونالدينيو وديكو، استمر فقط إيتو والموسم التالي رحل.
0: صحيح. فيما بعد ذلك انتداب إيتو للإنتر، انتداب ويسلي شنايدر قبل نهاية الانتقالات،
1: ميليتو أحد نجوم ذلك الموسم.
0: صحيح. صحيح. كذلك شنايدر قبل 48 ساعة من قفل باب الانتقالات.
1: صحيح.
0: وتحديدا قبل مواجهة الميلان في الدوري
1: قادم
0: في مباراة
1: من؟
0: الذهاب قادم ريال مدريد. في بداية الموسم مورينيو، عندما من يشاهد انتر مورينيو في النصف الأول الموسم، كان يلعب بطريقة 4-3-1-2.
1: صحيح.
0: في شهر يناير وقدوم جوران باندف، العديد استغرب.
1: نعم.
0: العديد مستغرب. تغيرت الخطة إلى 4-2-3-1.
1: صحيح.
0: فتغير شكل الانتر مع جوران باندف.
1: ولكن قبل أن يتداركنا الوقت عمر، حالة الطرد
0: تياغو
1: موتا. العودة تياغو موتا، وشاهدنا إيتو يلعب في أي مركز؟
0: ظهير ليسر
1: تعويضا بعد حالة الطرد. درس تكتيكي في ذلك الوقت، وأداء كبير من إيتو بصراحة في مركز.
0: صحيح.
1: لاعب سريع وقادر يعني أن يقدم مجهود بدني عالي. ورغم الخسارة أنت في ملعب كامب نو.
0: صحيح.
1: تغلبت ذهابا في جوسيبي

0: بمياز 3-1 في ملعب كامب نو، وسجل برشلونة هدفا متأخرا جدا لأنك أبقيت المباراة حتى الدقيقة 84 على 0-0. وأشهر لقطة في المباراة عندما دخل جوزيه مورينيو الملعب بعد اللقاء، ويمكن حتى اللقطة الشهيرة تم تشغيل رشاشات الماء، وأتى فيكتور فالديز يحاول إخراج مورينيو من الملعب إذا تتذكر.
1: صحيح،
0: يعني أداء تكتيكي عالي جدا، دفاعي صحيح.
1: كذلك زميل مشاري، كذلك في مباراة الإياب من يشاهد التشكيلة ستجد أن غوران باندف تعرض لإصابة، كريستيان كيفو كان هو على الطرف الأيسر كوينج باك. صحيح. هذا يبين لك على التكتيك أو الفكرة. صحيح. العامة لجوزيه مورينيو في مباراة الكامب نو.
0: لا ننسى بأن هذه المباراة تحديدا هي بداية، يعني نتكلم عندما أتى غوارديولا واستلم برشلونة في موسم 2008-2009 أنهى الموسم بالثلاثية التاريخية التي أصبحت سداسية بنهاية عام 2009 كعام تقويمي. عندما دخلنا الموسم التالي هو حافظ على لقب الدوري، ولكن الخيبة الأولى أتت أين؟
1: في دور الأبطال.
0: في دور الأبطال على يد من؟ على يد جوزيه مورينيو. وهذا ليس أمرا سهلا. عندما نتكلم عن بيب غوارديولا أعتقد مع الأيام وحتى يومنا هذا، نتكلم الآن احنا نتكلم في عام 2026، بيب غوارديولا 40 لقب في 17 موسم كمدرب، أعلى نسبة تحقيق ألقاب بالنسبة لعدد السنوات، يعني حتى يتجاوز فيها الأرقام لعمالقة المدربين. يعني فيرغسون 49 لقب، منهم 38 مع مانشستر، 11 مع أبردين، ولكن في 37 عام أو 39 عام كمدرب. أنشيلوتي مثلا 31 لقب، ولكن على مستوى سنوات طويلة كمدرب، إنما 17 موسما فقط تحقق فيه 40 لقب حتى هذه اللحظة، وقد يزيد هذا الرقم في نهاية الموسم. فهو مدرب ليس عادي، ولكن رغم كونه مدرب ليس عادي، سبيشال وان أيضا جوزيه مورينيو هو مدرب ليس عادي.
1: صحيح. وفيما بعد رفقة الانتر حقق الثلاثية التاريخية
0: طبعا
1: قبل الخروج من الانتر والدهار
0: ويذهب إلى ريال مدريد يعني هو تحديدا في هذا الموسم كان آخر موسم مع انتر ميلان.
1: صحيح.
0: حقق كل شيء، لم يستمر الخماسية لأنه غادر ذهب إلى الريال، ولكن هو حقق الثلاثية. صحيح.
1: وعن جدارة
0: واستحقاق، وغادر وذهب إلى ريال مدريد، وأنا لا أرى بأن مشواره مع ريال مدريد لم يكن ناجحا، لأنه حقق أشياء كبيرة جدا. ربما يعني استثمر يعني هذا العمل من أتى لاحقا وحقق الشامبيونز ليج، لأنه لم يحقق الشامبيونز ليج رغم أنه قدم فترة مهمة. كان فريق مدريد تحت قيادة مورينيو في كل موسم يقدم أفضل أداء حتى السيمي فاينل، ومن ثم يودع البطولة. يعني الشامبيونز ليج ليس بطولة عادية، بطولة صعبة جدا.
1: صحيح.
0: اسأل يوفنتوس عنها يعني.
1: بكل تأكيد. نعم.
2: شافيلي ماكسويل، البرازيلي مر، البرازيلي وينو مايكل وماكسويل يوسع وكرة
3: وهدف، جول
2: كرة، جول لبيدرو رودريغيز وبرشلونة بامتياز. هجمة للإنتر، الكاميروني حاول التوزيع، كرة أرضية يوسع وديجو ميليتو، جول كسر الجرة والدفاع الكتالوني في مهب الرياح. بوركان هنا في ملعب سان سيرو، الدفاع يلعب بالنار، وهذه الكرة ديجو ميليتو يكسر الهجوم، مايكل يتمركز وميليتو
3: جول
2: جول جول جول. قلنا مشاهدينا الكرام، دفاع برشلونة يلعب بالنار ويلعب بالنار، وشال غدار مايكل دوغلاس ابن الناس، هو الجنات، هو في هذه الكرة. لو مرت الكرة إلى ويسلي سنايدر، كرة ستانكوفيتش، إيتو إيتو
4: على الشوط الثاني من المباراة. لكن هنا شافي، شافي بالكرة البينية الخطيرة، جول جول جول جول جول جول. والأيام مباراة، ولكن يعني آخر خمس دقائق تولع المباراة، ولعت المدرجات، يتقدم
5: وصل مزدنا

0: صحيح زميلي مشاري، احنا قبل ما نختم في محور مورينيو غوارديولا في نعم. هذه المباراة
1: انتر وبرشلونة،
0: انتر وبرشلونة ومورينيو غوارديولا في مباراة الذهاب، انا حتى اشاهد في مباراة الذهاب الشهيرة، عندما اشاهد وسط الملعب خافير زانيتي وتياغو موتا وكامبياسو وكيفية طريقة تعامل،
1: لا ننسى مايكون على الظهير الأيمن،
0: مايكون على الظهير الأيمن ولوسيو سامويل، لكن تعامل ثلاثي وسط الملعب مع ميسي وجعل مورينيو ميسي يبتعد عن خط الـ18 وبعيد عن مناطق الخطر، هذا أمر للأمانة
1: صعب جدا،
0: صعب جدا، صعب جدا أن تتعامل مع ميسي، يعني جعل ثلاثة أو أربع لاعبين يتعاملون مع ميسي ويخرجون من مناطق الخطر، يعني هذا من النادر حدوثه، من يشاهد مواسم ميسي في فترة برشلونة هذا صعب. الأمر من نادر الحدوث،
1: صعب صعب جدا، ولكن هو امتلك الأدوات المناسبة للقيام بذلك، وفكر مدرب، فكر مدرب، وشاهدنا حتى مع ريال مدريد يعني في أول موسم له، أول لقاء كلاسيكو 5-0 الشهيرة، ولكن بعد ذلك تغيرت المباريات، ونتذكر جيدا ما يعني طريقة عندما حتى أصبح يدفع ببيبي في وسط الملعب لإيقاف ميسي.
0: صحيح. هكذا لم تكن تلك الليلة مجرد تأهل، بل كان درسا بأن كرة القدم ليست قالبا واحدا، قد تفوز بالجمال وقد تنتصر الصلابة، بين عبقرية بيب غوارديولا ودهاء جوزيه مورينيو.
1: كل تأكيد،
0: لكن الأهم أن تؤمن بطريقتك، كتبت واحد من أعظم قصص دوري الأبطال. بهذا نختم قصتنا الأولى ولننتقل سريعا إلى قصتنا الأخرى.
1: فرناندو يير.
2: في كل مباراة هنالك لحظات تحبس الأنفاس، جماهير تهتف، وأهداف تهز الشباك، وصافرة الحكم تعلن البداية. في قصة رياضية نعيد لكم تلك اللحظات لنعيش معا الإثارة والفرح.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج قصة رياضية، حيث نروي لكم حكايات النجوم الذين لم يكونوا مجرد لاعبين بل كانوا قادة غيروا شكل اللعبة. حلقة اليوم أو قصة اليوم عن اسم ارتبط بالقوة، بالحضور وبالشخصية داخل الملعب،
1: القيادة.
0: لاعب جمع بين صلابة الدفاع وغزارة التهديف. نتحدث عن الأسطورة الإسبانية فرناندو هييرو. يمكن زميل مشاري، قبل ما أتحدث وياك عن فرناندو هييرو، احنا تحدثنا في السابق، يعني في أكثر من حلقة، تحدثنا عن فرانس بيكنباور وكيف غير مفاهيم اللعبة. صحيح. تحدثنا عن باولو مالديني والشخصية القيادية وتعدد الأدوار في الفريق، لكن يجب أن نتحدث عن فرناندو هييرو لأن حالة خاصة على مستوى الدفاع في عالم كرة القدم.
1: في وقت من الأوقات كان هداف التاريخ لمنتخب إسبانيا، حتى كسر رقمه راؤول غونزاليس بلانكو وتخطى رقم فرناندو هييرو. كان وقت رقمه مع المنتخب الوطني 27 هدف. بالمناسبة فرناندو هييرو يعني هو من ملقا، ملقينيو، وبدأ مشواره مع يعني في ملقا طبعا، لكن ذهب إلى بلد الوليد واستمر هناك ولعب بداية مشاركاته مع الفريق الأول في بلد الوليد، ومن ثم انتقل طبعا لنادي ريال مدريد. مع ريال مدريد نتكلم عن مشوار طويل، يعني عندما نتحدث عن مشوار الكروي
0: من 89
1: 89 90 أول موسم، ويعني استمر لفترة طويلة جدا حتى مطلع الألفية الجديدة موسم طبعا 2002-2003، ومن ثم ترك النادي. وهناك من يرى حتى يومنا هذا البناء ولم يخرج بالصورة المطلوبة ربما، ولكن هذا هو حال كرة القدم. يعني المسيرة التاريخية تبدأ وتنتهي في النهاية، وهو يبقى على ارتباط كبير بنادي ريال مدريد. 600 مباراتين، 128 هدف،
0: رقم كبير جدا
1: كمدافع. طبعا عندما تذهب في سجلات ريال مدريد وتقول من هو أكثر مدافع سجل أهداف مع ريال مدريد تاريخيا، يقولون دائما من؟ سيرخيو راموس. 100 وهدف. كيف؟ فرناندو هييرو سجل 128، لأن فرناندو هييرو لم يسجل كل هذه الأهداف كمدافع، ولعب فترة طويلة أيضا كلاعب ارتكاز، لاعب وسط ملعب، ولعب فترة كسويبر في نظام السويبر. صحيح. ولعب قلب دفاع، فالكثير من هذه الأهداف خصوصا في بداية مشوار الكرة مع ريال مدريد كان يلعب في وسط ملعب، لم يكن يلعب كقلب دفاع، ولذلك يبقى دائما سيرخيو راموس هو اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف كمدافع لريال مدريد. فرناندو هييرو طبعا حقق كل شيء، 3 تشامبيونز، 5 ألقاب دوري مع ريال مدريد، ولكن الأهم من ذلك أنا أعتقد البصمة الحقيقية التي تركها فرناندو هييرو هي مسألة كونه قائد للفريق. ما شاهدناه لاحقا في سنوات لاحقة من سيرخيو راموس كان يقوم فيه فرناندو هييرو بأعلى درجة من الاقتدار، لذلك ينظر له دائما الكابيتانو، القائد في ريال مدريد. كان يجيد أيضا تسديد من ركلات الحرة ويسدد ركلات الجزاء، لاعب غير عادي، إمكانيات دفاعية قوية جدا، وكان عنيف في بعض الأحيان. يعني هو لاعب أسباني أقرب ربما للمدرسة الإيطالية على فكرة، بالمناسبة. صحيح. من ناحية القوة البدنية والصلابة في ذلك الوقت، يعني عندما نتكلم مثلا في إيطاليا فرانكو باريزي، مالديني مثلا، أليساندرو نيستا، كوستا كورتا، الأسماء الكبيرة في أسبانيا على مستوى الدفاع، دائما نتذكر أسماء مثل فرناندو هييرو، نتذكر أسماء مثل سيرخيو راموس. صحيح.
0: بويول
1: مثلا، مع اختلاف الأداء.
0: صحيح.
1: إنما فرناندو هييرو المدافع الصلب التقليدي، ولكن كان يتميز بقدرته على تسجيل الأهداف. ربما هذا الشيء لم نشاهده مثلا في الأسماء الإيطالية ذكرت لك إياها.
0: صحيح.
1: ولكن فرناندو هييرو كان يتميز بسجل الأهداف.
2: وصاحب أعلى رصيد من الأهداف في تاريخ أسبانيا وكابتن باراغواي هييرو، فرناندو هييرو، 3 أسبانيا 1 باراغواي.
3: lanzamiento de hierro y gol ha empatado Fernando Hierro un minuto después.
4: مهمة جدا إن المباراة دلوقتي عايزة 90 دقيقة تركيز. وهيرو جول فرناندو هييرو.
5: Que se han incrustado dos jugadores del Real Madrid. Va Fernando Hierro, el disparo. Golazo impresionante, sensacional, de Fernando Hierro al campanario de la portería de Vítor Bahía.

0: صحيح زميل مشاري كان يتميز بتسجيل الأهداف وكان يسجل العديد من الأهداف، وحتى وإن كان يلعب على مستوى الديفنسيف ميدفيلدر
1: صحيح لاعب ارتكاز
0: الارتكاز المتأخر، نعم. ولكن كان يسجل العديد من الأهداف، يعني هذا المركز هو لعب في بداية التسعينات في هذا المركز، لم نتعود عن لاعب يلعب في هذا المركز الوسط الدفاعي ويسجل ما يقارب 15 20 هدف في الموسم،
1: لأن لاعبين ريال مدريد في تلك الفترة تحديدا لاعب الارتكاز لم يكن دفاعي، كان يعني يبدأ الهجمات أحيانا، ودائما هناك مسألة أن يأتي من الخلف كمفاجئ ليكون السكند لاين الخط الثاني، فعندما يتم قطع الكرة يكون هناك اللاعب المكمل. ما نشاهد أحيانا هذا الأيام نشاهد رودري يقوم بذلك في أحيان كثيرة، صحيح؟
0: صحيح.
1: أيضا على سبيل المثال فرناندو ريدوندو اللاعب الأرجنتيني الشهير كان لاعب ارتكاز في ريال مدريد، لكن طريقة لعبه ليست طريقة لعب ارتكاز، كان لاعب أنيق مراوغ يقدم فواصل من الإبداعات الكروية. فرناندو ييرو تميز ب يعني قدرته الغير عادية على أن يكون له دور ليس فقط دفاعي بل هجومي أيضا، سواء حتى في الركلات الركنية، يعني كان له دور كبير، وعلى مستوى وقراءة التنظيم الدفاعي بأن يكون قائد يوجه زملائه في الملعب على مستوى خط الدفاع، التحرك الآن، العودة الآن، يوجه الظهير مثلا للصعود، كان لديه دور كبير. يعني شاهدنا يتألق حتى مع فابيو كابيلو، عندما كان فابيو كابيلو على فكرة بالمناسبة
0: أوتمار هيتسفيلد كذلك،
1: فابيو كابيلو لمن يقول بأنه مدرب دفاعي وفعلا مدرب دفاعي فابيو كابيلو، مدرسة دفاعية إيطالية، ولكن قد يستغرب البعض بأن عندما أتى بروبرتو كارلوس من إنتر ميلان لم يكن يريد أن يكون روبرتو كارلوس ظهير أيسر دفاعي، كان يريد مردودة الهجومي، وروبرتو كارلوس كان يشتكون منه في إنتر ميلان بأنه يلعب هجوم أكثر، حتى بدأ مشواره في إنتر ميلان كلاعب وسط.
0: صحيح.
1: عندما أتى كابيلو بروبرتو كارلوس كان يريد المردود الهجومي، ولذلك ذكر ريال مدريد الخطورة كانت دائما تأتي من روبرتو كارلوس. وعندما غادر روبرتو كارلوس أصبح هناك مارسيلو، نفس المدرسة، الخطورة تأتي من المركز الظهير الأيسر أيضا.
0: وكذلك حتى شاهدنا على مستوى القيادة زميل بشاري، نعم. قبل ما نختم قصتنا على مستوى قيادة المنتخب الأسباني، وأن لم يحقق المنتخب الأسباني في 98 أو 2000 أو 2002
1: كان في خيبات أمل كبيرة،
0: في خيبات أمل، نعم. لكن من يشاهد قيادة هييرو وتسجيل
1: هو القائد
0: وتسجيل الأهداف الحاسمة الأمانة، كذلك حتى قدم مستويات مميزة، وكذلك تشاهد على مستوى القيادة لاعب مميز جدا في المنتخب الأسباني، يعني يسجل أهداف حاسمة على الرغم من أنه الدفاعي، على الرغم من وجود راول غونزاليس، موجود ألفونسو، موجود موريانتس في فترة من الفترات، لويس إنريكي، لكن فرناندو هييرو كان هو الأميز في فترته مع المنتخب الأسباني.
1: بكل تأكيد، بكل تأكيد أتفق معك تماما. يعني زميلي عمر، فرناندو هييرو رقم صعب بالنسبة للمدافعين، وأسطورة من أساطير ريال مدريد، وقدم كل شيء، وهو اللاعب المدافع الهداف.
0: في كرة القدم قليلون هم اللاعبون الذين يجمعون بين القوة والذكاء، بين الدفاع والهجوم، وقليلون أكثر من يتركون بصمة لا تنسى في كل مركز يلعبون فيه. فرناندو هييرو لم يكن مجرد مدافع، بل كان قائدا، هدافا، ورمزا لحقبة كاملة في ريال مدريد أو الميرينجي، وكذلك منتخب أسبانيا لكرة القدم. كانت هذه محاورنا أو قصصنا في حلقة اليوم في برنامج قصة رياضية، وكما عودناكم لدينا الكثير من الحكايات لنرويها، ولكن في قادم المواعيد. شكرا لك مشاري.
1: شكر لك، والشكر لكم مستمعين الأعزاء، وكونوا معنا دائما في قادم الحلقات للمزيد من الحكاية والقصص الكروية التي دائما نقول لا تنتهي.
0: في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج قصة رياضية، تقبلوا تحيات فريق العمل عمر السند، مشاري الفليت، محمد المطيري، والمخرج علي غلوم.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم من أرشيف الإذاعة. تزخر مكتبة الإذاعة الكويتية بأرشيف برامجي ضخم، يضم بين أرففه الكثير من الأعمال الدرامية والمسلسلات والبرامج والأغاني الأرشيفية القديمة. سنأخذكم في جولة أرشيفية لنكتشف معاً كنوز أرشيف الإذاعة. من أرشيف الإذاعة، إعداد عواطف عبد العزيز، تقديم نادية مال الله، عادل المطيري، تنفيذ غدير الكندري. من أرشيف الإذاعة للمخرج محمد السعدون.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، لقاء جديد يجمعنا معكم في برنامج من أرشيف الإذاعة.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام، وكما عودناكم في كل حلقة نتجول معكم بين أرفف مكتبة الإذاعة الكويتية الزاخرة بالبرامج الإذاعية المتنوعة والأعمال الدرامية القيمة والسهرات النادرة.
4: كونوا معنا مستمعينا في هذه الجولة الجديدة.
3: كنوز ودرر إذاعية من أرشيف الإذاعة.
5: نبدأ معكم في هذه الجولة مع برنامج أرشيفي جديد من أرشيف مكتبة الإذاعة الكويتية التي تزخر بكم هائل من الكنوز الأرشيفية. نختار لكم في حلقة اليوم برنامج نهر العطاء،
4: برنامج أسبوعي تم بثه عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت في أواخر التسعينيات من القرن الماضي. هذا البرنامج من إعداد وتقديم بندر المطيري وصالح الغريب، ومن إخراج خالد المقلد.
5: برنامج نهر العطاء يستضيف في كل حلقة عددا من الشخصيات الكويتية الذين أمدوا المجتمع بعطاءات مؤثرة وتألقوا في مجالاتهم وكانوا علامة بارزة في مسيرة تطور وازدهار المجتمع في مختلف المجالات.
4: ضيف الحلقة التي اخترناها من هذا البرنامج هو الفنان والكاتب والمخرج الأستاذ عبد العزيز الحداد.
3: أرشيف الإذاعة.
6: قدير ومحبوب أبو محمد، تعودنا في حلقات البرنامج أن تكون المحطة الأولى مع ضيوفنا الفنانين هي الحديث عن الطفولة، وبما أنك من أطفال الخمسينيات تحدثنا عن هذه الفترة وماذا عن دراستك الابتدائية والمتوسطة.
7: فترة حياتي الدراسية هي فترة أي إنسان في مرحلة الخمسينات، يمكن دخلت أنا الوحيد بين إخواني وبين أبناء العائلة كلهم مدرسة مختلفة عن المدارس اللي دخلوا لها، يعني عيال الحداد كلهم معظمهم دخلوا إلى مدرسة الصباح لأنها كانت بشرق، اللي كانت يم مخفر شرق ويمها مدرسة خديجة.
6: أي قبل هذا عفوا، أين ولد الفنان عبد العزيز الحداد؟
7: أنا ولدت في منطقة شرق بحي الحداد، وكانت المدرسة هذه أقرب مدرسة لنا، وكانوا كل العائلة يروحون هناك إلا أن أخوي صالح وأخوي حسين أصروا على إرسالي لمدرسة كاظمة، وكانت كاظمة نسبيا بعيدة إلى حد ما، كانت بين المقبرتين ولازم أطوف المسافة هذه يوميا هناك. وعلى الطاري يوم الأيام، الأيام هذه هي تقريبا بعد شارع خالد بن الوليد اللي الآن موجود، فقاعد مركب الأهالي وياي، فأقول لهم إن مدرستنا كانت أكو مقبرتين هني، وكنا نعبر الشارع اللي بالنص، فأطالع ولا الشارع اللي بالنص لازال موجود هالأيام هذه سنة 2002، وإن المقبرتين لازالوا موجودين. فقلت لهم الشارع هذا، هذا أشرت لهم عليه، فدورت لي مدخل ودخلت بالنص. قلت لهم كانت المدرسة صبح وعصر، فكانت الزمن قليل والبيت بعيد، فما كنا نروح البيت، نلعب كرة قدم هني لحد ما تخلص الفرصة ونروح المدرسة مرة ثانية. والمدرسة كانت ورا، أطالع بعيني ولا المدرسة لا زالت قائمة. الحقيقة أنا ما انتبهت، فرحت الأولاد قلت تعالوا نروح نشوفها، ولا المدرسة نفسها موجودة ومكتوب عليها التعليم الموازي للهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب. رحت حق الحارس قلت له الله يخليك أنا بدخل العيال براويهم بس المكان اللي كنا ندرس فيه والساحة والأغنية اللي كانوا يحطونها بالساحة هني، أتذكر أغنية تيريرم نهر الخالد الموسيقى. كان دخلنا المدرسة وإذا نفس الشيء نفس الرائحة نفس دخلتهم الصف، وإذا نفس الصف اللي كان يعني أنا أتكلم عن عام 2002 في يناير، دخلنا الصف راويتهم المكان اللي قاعد فيه، والحقيقة شيء يمكن ممكن يتخيل الجمهور الكلام اللي قاعد أتكلم عنه، والإحساس لما يقعدون أبنائك على نفس الرحلة ومقاعد الدراسة اللي كنت فيها وتقول لهم عن مواقف كثيرة كثيرة كثيرة جدا. دخلنا يمكن الساعة 4 العصر، ما طلعنا إلى الساعة 7:30 وإحنا نسولف ونتكلم على الأيام الجميلة اللي كنت فيها هناك.
8: نعود مرة ثانية إلى إلى إلى مرحلة الطفولة وفريج الحداد.
7: نعم.
8: دراستك بدأت ذاك الزمن ما أعتقد ما في روضة،
7: كانت في روضة الخليج، روضة الخليج
8: العربي. روضة ولا رحت عند
7: حطوني بالروضة تقريبا 3 أشهر. كنت مع عيال فرحان وعيال الدريع ومجموعة كانوا ربعي يعني، بعدين انقلونا رأسا يعني عمرنا 5 سنوات إلى المدرسة الابتدائية اللي هي كاظمة. هم راحوا الصباح أنا رحت كاظمة، وبعضنا راح النجاح بعضنا راح المباركية، لكن هي كانت فترة قصيرة قضيناها بروضة الخليج العربي اللي هي مكان وزارة التربية الآن.
8: وكاظمة ما ماذا
7: مو الآن، حتى وزارة التربية القديمة اللي هي قبال في شارع الهلالي. هناك درست 4 سنوات طبعا في مدرسة كاظمة، بعدين انتقلت إلى مدرسة الصديق، مدرسة الصديق اللي هي الحين مكان وزارة الداخلية. درست فيها سنة، وكانوا أصدقائي الحقيقة عيال رويح وعيال البدر وعيال المضف، وكانوا كلهم يدرسون في المباركية، فانتقلت معاهم أو إن أقنعوني وأقنعوا أهلي أني أروح معاهم نفسهم علشان، فانتقلت إلى المباركية ودرست فيها 2 وثالثة متوسط. بعدين انتقلنا كلنا البيت كبيت، رحنا إلى منطقة الشعب، فرحت إلى متوسطة الشعب قضيت فيها 3 ورابعة متوسط، وانتهت مرحلة الطفولة هناك وانتقلت إلى مرحلة المراهقة أو مرحلة يعني بسن 17 سنة أو 15 سنة إلى ثانوية الشويخ.
5: وعودة لاستكمال جولتنا الأرشيفية في المكتبة الإذاعية، نتوقف بين أرفف الدراما المحلية الزاخرة بكم هائل من الأعمال الدرامية النفيسة. ومن هذه الأرفف نتوقف مع سباعية ولد النوخذة، تمثيلية في 7 حلقات كتبها سالم الفقعان واخرجها عبد العزيز الفهد.
4: تم بث هذه الحلقة عبر أثير الإذاعة المحلية في نهاية 60s من القرن الماضي. نترككم مستمعينا مع الحلقة 3 من هذا العمل الدرامي الجميل، تم بثه بتاريخ 3 من شهر يونيو عام 1968. أرشيف الإذاعة.
9: ها يوسف شو تقول؟
10: والله حضرة ضابط هذا ما عنده سالفة.
9: اسمع اسمع عمي، اسمع عمي يقول أنا ماكو سالفة.
11: اسكت غلوم، خلي يوسف يتكلم. يلا علمني صج اللي قال غلوم ولا لا؟
10: غلوم هذا يخربط. اسأل مطلق.
9: شو تقول يا مطلق؟
10: اسأل يوسف.
9: وآخرتها وياكم، تبع حلقتكم التوقيف.
11: عمي عمي أنت لازم يسوي سجن حقهم.
10: أي
9: إيش فيك أنت؟ إيش فيك غلوم؟
10: صار مينون.
9: اسكت يا يوسف. غلوم إيش فيك؟
11: عمي عمي هذا يتقري المالانة.
10: أنا طقيتك. والله كذاب، لا حول الله. شفت شلون
11: انت بعد يعرف الله.
9: اسكت اسكت بس اسكت يا معود. يوسف خلصنا ورانا شغل، ترى مو قاعد بزن جابيوكم.
12: اقول انا بروح ترى. ما ها يوسف
9: تعال انت وين رايح؟
12: ها
9: تعال تعال يا مطلق تعال تعال.
12: بروح انا بنادي ابوي. بروح انادي ابوي.
9: انثبر بنادي ابوي.
10: ما تستحي على وجهك ريال انت. ايش كبرك طاطا؟ ايش كبره بروح انادي ابوي؟
9: وبعدين ما خلص معاكم انتو؟
11: امي امي دكا مال انا ما في احد. امي
9: زين زين اصبر شوي اصبر شوي. تعال يبا تعال تعال تعال اوقفني.
12: كان
9: يلا انت يا يوسف خلصني الحين. الديايه وين هي؟
10: انت اول اسال قلوم ديايته وين. هو
9: انا اسالك انت ما اسال قلوم. الديايه من عنده؟
10: بس قول له بس الله حداك يا حضره. قول له قول له وين الديايه.
9: والله بالشهر تلاشنا وياكم كل يوم هوشه وكل يوم هوشه بالفريج. انتو يا قلوم ديايتك وين هي؟
11: امي في بيت مالانا.
9: شلون تقول باقوها؟
13: اي امي باقوها وتالي هدوها وصار مريض الحين.
9: انا الا انا الا يعني وبعدين عندها عندك ولا لا؟
13: امي امي هذا لك اليوم يعذبوني.
10: عذبتك الدنيا، من اللي قاعد يعذبك؟
9: ايش فيك تجري؟ اوقف ساكت،
10: ما تسمع
9: بقطك. ها انا شرطي،
10: ما تسمع ايش يقول؟
9: اوقف ساكت يلا اسكت يلا. ايش فيك نجري انت؟
10: ما تسمع ايش يقول هالمخرف هذا؟
9: احنا ما عرفناك، نوبه اسمي مخرف، نوبه مينون، وبعدين يعني انت العاجل انت؟
10: انا اعقل منه طبعا.
9: بس فكنا من لقطك، فكنا. اوقف.
12: بروح.
9: ها
12: انا بروح.
9: تعال تعال تعال.
12: انا
9: ايه انت تعال، انا تعال هني.
10: نعم.
9: واخر يوسف هناك، وين بتروح انت؟
13: اي اي اي اي اي
9: فيك تصارخ انت؟
13: يشوف عمي، يشوف يشوف يوسف يدوس على ريل.
9: ما يوسف واخر منك، قول لي ايش حق انت بتروح تنادي ابوك تجيب المخفر؟
10: علشان يفكني.
9: ما دام انت خايف، ايش حق ابوك الدياي؟
14: انا ما بكت، هذا يوسف هو اللي باقها.
9: كل ما اسال تقول يوسف، وانت ايش فيك انت؟ من ريال انت؟
14: يا اسال اخوه، هو اللي عارف منهم باقي الدياي ولا؟
9: والله العظيم لو يدري ابوك كان صرخك صرخ.
14: معود يا معود، بخلني اروح الحين، امي تنطرني.
9: يعني بس انت امك تنطرك ورفيجك امه ما تنطره؟
14: هو انا ايش علي من رفيجي والله.
10: خله يقول، خله خله يروح، هذا وين وانا وين؟ ابونا اخذه عود، يخاف على سمعة ابوه.
14: عيب يا يوسف، كل ساعه تقول لي ابوك ابوك ناخذه ابوك.
9: بس خلاص خلاص خلاص. ها قلوب شو تقول الحين؟ سامحهم ولا لا؟
13: امي كيف انت، كيف انت؟
9: مو كيفي، بتسامحهم انت ولا لا؟
10: يلا يا غلوم سامحهم وخلاص، ماكو شيء
14: ماكو شيء. يلا يلا يا غلوم.
13: اسمع اسمع عمي، اسمع عمي، هذه تتنز على اسمك.
9: يوسف اسكت، ايش تقول؟ بتسامحهم ولا لا؟
13: عمي انا انا انا يسامح، خلاص خلاص يسامح.
14: عفيه عفيه عفيه،
9: قواك الله قواك الله. ايه رجال
10: ياك، مالت عليك يا ابو ديايه.
9: شوف يا يوسف، تعال تعال، وانت يا مطلق تعالوا.
14: خير
9: والله العظيم، إذا عدتوها مرة ثانية لا أوريكم شغل ولا شنو.
14: لا لا
9: لاقطكم بالتوقيف وما تطلعون هدور مولي يعني.
14: زين زين نروح الحين، نروح.
9: إيه يلا تفضلوا، يلا يلا فمال الله.
15: من أرشيف الإذاعة.
16: وعودة لاستكمال جولتنا الأرشيفية في المكتبة الإذاعية، لنا وقفة مع برنامج أرشيفي من أرشيف مكتبة الإذاعة الكويتية، ونختار لكم في حلقة اليوم حلقة من البرنامج الأرشيفي سهرة مفتوحة.
15: برنامج أسبوعي يستضيف في كل حلقة عالم من أعلام الكويت، كل في مجاله. إعداد وتقديم الإعلامية نجوى أبو النجا.
16: ومن حلقات هذا البرنامج اخترنا لكم مستمعينا مسمعا من حلقة الأديب الكويتي عبد الرزاق البصير، تم إذاعة هذه الحلقة في 12 من يونيو من عام 1977.
15: أرشيف الإذاعة.
17: الميكروفون الليلة بيستضيف أديب الكويت المعروف والكبير الأستاذ عبد الرزاق البصير. أهلا بك فن.
18: أهلا وشكرا على هذا التقديم الذي لا أستحق.
17: يا سبحان الله، ليه بس؟
18: لا أديب كبير مش
17: عارف. لا والله أديب كبير ومرموق ومعروف على مستوى الكويت وعلى مستوى عالمنا العربي.
18: شكرا.
17: بداية أستاذ عبد الرزاق، بنشكر لك اهتمامك بسهرتنا المفتوحة والموافقة المفتوحة على التسجيل في هذه السهرة.
18: والله يا ستي انت قلتي كلمة ثم تراجعت عنها، لكن هي حقيقة موفقة جدا فعلا، لأنها تثير قضايا بعمق أكثر مما تثيره كثير من البرامج. فأنا بالنسبة لي على الأقل، وأعتقد بالنسبة لكل المثقفين، أنها موفقة، لأنها تصل إلى أعماق القضايا التي تثيرها، وهذا أعتقد هو أكبر عنصر من عناصر التوفيق.
17: الله يخليك. بداية أستاذ عبد الرزاق، لو تصورنا أن سهرتنا اليوم حديقة بنسميها حديقة الخالدين، وأردت أن أعهد إلى سيادتك بانتقاء بعض الشخصيات الأدبية العربية المعروفة على مساحة عالمنا العربي وتاريخنا الإسلامي والعربي، حتى نصنع لهذه الشخصيات لو جاز لنا التعبير تمثال نقيمه في هذه الحديقة الأدبية التي افترضنا أن برنامجنا بيمثلها. من هو أول أديب ترى أن يحتل المكان الأول في هذه الحديقة، حديقة الخالدين؟
18: تصور لطيف وخيال ممتاز، لكن اسمحي لي أن لا أقول مخالف، لكن أن أحمد الله بأن عالمنا العربي يعني إذا جاز للتعبير فيه أشجار باسقة أدبية كبيرة. فأنا لو اخترت يعني أديب من الأدباء ليس أني أفضله على كلهم، لأن لكل منهم مذاقه ولكل منهم لونه. فيعني بداية أحب أن أقول بأن عالمنا العربي بحمد الله فيه كثير من الذين يستحقون أن يقام لهم تماثيل في كل الحدائق الأدبية. فيعني أنا أحب أن يعني يكون أو تكون هذه الفكرة عند المستمعين الكرام، حتى لا يظن أن عالمنا العربي عالم جديد، لأن كثيرا من الناس دائما ينعون ويقولون أن في تفكيرنا إزمة وأننا ليس عندنا مفكرين. حين ألتفت إلى هذه الحديقة التي تصورتيها أو تخيلتيها،
19: أيوة،
18: بكل جوانب الفلسفية أجد ناس لهم مذاهبهم، الدكتور زكي نجيب محمود. حين ألتفت إلى عالم القصة أرى فيها روائع. حين ألتفت إلى عالم الشعر أرى فيها فحول إلى آخره. حين ألتفت إلى النقد، حين ألتفت إلى المقالة، حين المهم أني أنا شخصيا أعتقد بأن عندنا حديقة غناء وكل منهم يستحق أن يقام له تمثال. وما أدري الحقيقة نوعا من الحيرة، لأن لكل منهم مذاقه ولكل منهم تأثير في نفسي في الواقع. ولكن إنجاز لي أن أختار،
19: أيوة،
18: أو إنجاز لي يعني كل إنسان يمكن نوعا من الانسجام.
19: تماما.
18: أنا شخصيا أحب المرحوم الدكتور طه حسين حب عظيم جدا، أحبه بأسلوبه وأحبه لوضوح أفكاره، وأحبه أيضا حتى لسلوك أخلاقه، فقد قرأت عنه الكثير الكثير، وسمعت من الذين اتصلوا به أنه إنسان يحب الخير لكل الناس حتى لخصومه. لذلك يعني أختاره، وإن كنت أعتقد أن لكثير من الأدباء والمفكرين فضل كبير ويستحقون، ولكنني بالنسبة لي وبالنسبة لمزاجي أحب هذا الإنسان حبا عظيما في الواقع.
19: بداية نبقى اتفقنا على التمثال الأول الذي يمكن أن نقيمه في حديقة الخالدين في هذه الليلة، وهو تمثال للأديب والمفكر الكبير الراحل الدكتور طه حسين، وللعلاقة الوثيقة المعروفة بين أدبنا الأستاذ عبد الرزاق البصير والدكتور طه حسين بنتوقف وبنتساءل، ماذا استوقفك في أسلوب طه حسين؟ المعروف أن طه حسين رجل كان يتمتع بأسلوب متميز، وهو أنه حينما كان يشرح فكرة معينة أو موضوع معين كان يسهب في شرح هذا الموضوع خشية أن لا تصل فكرته بشكل سريع إلى من يتوفر على قراءة عمله الأدبي أو على قراءة هذا الموضوع الذي يرجو أن يصل إلى الشخص المطلق.
3: من أرشيف الإذاعة. في آخر جولتنا الأرشيفية نتوقف مع برنامج أرشيفي جديد بعنوان رحلة العمر.
16: من البرامج الأرشيفية المنوعة التي تم إذاعتها عبر إذاعة الكويت، قام بتأليف حلقاته فدوى المنصب، وهو من تقديم ماجد الشطي وفدوى المنصب، وأخرجه سليمان الحزامي. تم إذاعة هذا البرنامج في سنة 1979.
3: أرشيف الإذاعة.
20: أيتها الحالمة دائما في بحور بلا قرار، قرأت عينيك وفهمت سر الغيوم والنجوم في سماء نظراتك، وأدركت الشتاء والربيع والصيف والخريف عندما تصافحت خيالاتنا. جئت مجددا إلى فضاء حريتك، وسبحت مجددا في بحور عواطفك، لنسافر معا في فضاء القلب مهما كان مناخه، لنغرق معا في بحر الأشواك الدامي.
1: كلماتك حرة بي، تعزف على أوتار أذني أناشيد الحرية والحب، ويتعالى الصمت في معارج الطمأنينة. لا لا لا تخشع الأصوات في السكينة، أنت السكينة.
20: بل أنت سكني وسكينتي، في صمتك أستقر وفي عمق كلماتك أحيا بلا خوف. إنني مسافر إلى فضاء الطمأنينة لنلتقي في سجل الفصول الخالد.

0: وأمطتي، أمطتي جناح أحلامك، فنصبح طيرين بجناح واحد، نتسلق الأجواء، نرتفع ولا نهبط، نستنشق هواء لم تلوثه أنفاس الحيرة والقلق وإشعاعات الحق والضغائن،
1: ونجاور النسور في ملاعبها وأوكارها، فلا تتعثر أقدامنا في الحفر ولا يلطخها طين المستنقعات،
0: ومعا نهتف، نهتف بصوت يخترق مسافات الوجود.
1: المجد لحرية حدودها الزمان.

0: وطريقها تقود إلى السماء. في أعمق أعماقي جرح قديم يستفيق في لحظات التردد، وأشعر أن ملايين من السنين ترزح فوق كتفي.
1: تذكرين ملايين السنين وجرحا منسيا، فهل لي أن أعرف سر هذا الجرح؟
0: عندما كانت المرأة مكبلة في، كنت أخاف من منظر صورتي في المرآة، فأتقهقر وأحس بوأد الفتيات قبلي. وعندما كانت مئات النساء قبلي ومنذ آلاف السنين تخرجن إلى الحياة لتقدمن الخير والمعرفة، كنا يوصمن بألف علة وعلة، لذا أشعر بذلك الجرح ينزف في أنا، كلما عاودني شعور غريب مبهم بأن الدنيا مهما تبدلت ألوانها لا تزال تحمل في طياتها كل عصور الحريم.

0: تقتلين الدهشة في كلما أحسست بترددك وخوفك.
1: الدهشة هي ألا أقتل النوايا السيئة لأعيش بلا خوف.
0: هو التردد.
1: أتردد في خطوة كي لا أتعثر، والدرب طويل طويل، وأية عثرة قد توقفني عن المسير زمنا أخاف عليه يمضي قبل أن أحقق هدفي من الحياة.
0: إذن لنمضي معا، لنمضي بحذر وروية كي نعطي أفضل ما نملك.

0: سلاما يا أحباب، سلاما أيتها الأعداء، سلاما أيتها الأحلام. تعالوا تعالوا حتى تلامس النجمة.
1: سلاما يا أصدقاء، سلاما للشمس لليل، تخرج يخرج من الماء.
0: وإلى لقاء، إلى لقاء مع وقفة قصيرة من وقفات الحياة.
2: من أرشيف الإذاعة.
3: وإلى هنا نكون قد وصلنا معكم مستمعينا إلى ختام هذه الجولة من برنامج من أرشيف الإذاعة. نلقاكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم مع كنوز قيمة جديدة من مكتبة الإذاعة الكويتية. وإلى اللقاء.
4: إلى اللقاء.
2: كنتم معنا في جولة أرشيفية لكنوز الإذاعة الكويتية. تقبلوا تحيات
4: عواطف عبد العزيز، نادية مال الله، عادل المطيري، غدير الكندري.
2: من أرشيف الإذاعة للمخرج محمد السعدون.

0: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
1: ورسالة تصنع الإنسان.
0: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب.

0: والفنون.
1: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
2: شنو؟
1: ابي فنشي انا.
2: اي فنشي كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
1: لا بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
3: كبل الساحر اذا بيت الخباز.
4: والله ما في قلب رحمه.
5: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه النشرة الإخبارية، يقدمها لحضراتكم محمد الحزيم. وإلى موجز النشرة، الرئيس الأمريكي يقول إن اتفاق السلام مع إيران أصبح وشيكا، ويحذر من أن العمليات العسكرية تظل خيارا مطروحا في حال فشل التفاوض. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على لبنان، وفرنسا تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن العمليات الإسرائيلية في لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية. الرئيس الأوكراني يجدد تحذيره من موجة جديدة واسعة النطاق من الضربات الجوية الروسية على بلاده. وزير الدفاع الياباني يرفض الاتهامات الصينية بعسكرة اليابان، ويشير إلى امتلاك الصين أسلحة نووية واستراتيجية لا تملكها اليابان، ويؤكد التزام بلاده بالسلام والقانون الدولي. كوريا الجنوبية تعلن إجراء أول مناورة بحرية مشتركة مع اليابان لأول مرة منذ 9 سنوات. أجرى وزير الخارجية شيخ جراح جابر الأحمد الصباح يوم أمس الأحد اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود. وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي إنه تم خلال الاتصال مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يوم أمس الأحد اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أنه جرى خلال الاتصال مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. نتحول إلى واشنطن، حيث أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن اتفاق السلام مع إيران أصبح وشيكا، قائلا إن الولايات المتحدة تحصل على ما تريده من المفاوضات. وحذر ترامب من أن العمليات العسكرية تظل خيارا مطروحا في حال فشل التفاوض، مشددا على أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا. نبقى مع تطورات ملف التفاوض، حيث نقلت شبكة سي بي اس عن مصدر قوله إن تعديلات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مذكرة التفاهم كانت جوهرية، وأضاف أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي موعد نهائي أو مهلة محددة للتوصل إلى اتفاق بشأن إيران. من جهتها نقلت شبكة سي إن إن عن مسؤولين أن ترامب أصر على صياغة أكثر تشددا بشأن التزامات إيران النووية وتعهداتها بإعادة فتح مضيق هرمز. هذا وقد أكدت وكالة تسنيم أن تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران بشأن نص مسودة التفاهم المحتمل لا يزال مستمرا. وأضافت أن الطرفين يطرحان تعديلات بشكل متناوب ولم يجري اعتماد أي تفاهم بشكل نهائي،

وفي تطورات ذي صلة، بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان يوم أمس الأحد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية القائمة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وما يحقق أمن وحرية الملاحة البحرية. كما بحث السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي يوم أمس الأحد مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية المبذولة لتقريب وجهات النظر بما يدعم الأمن والاستقرار ويساعد على ضمان حرية الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية. في لبنان، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على الجنوب اللبناني موقعا مزيدا من القتلى. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن طيران الاحتلال نفذ غارات عدة في منطقة النبطية أسفرت عن سقوط قتلى. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 13 شخصا بجروح من العاملين في مستشفى في صور عقب استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى بغارات جوية. في باريس، أعلن وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعدما سيطر الجيش الإسرائيلي على قلعة الشغيف الاستراتيجية في جنوب لبنان. في غزة، استشهد 3 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بالجروح إثر استهداف طائرات الاحتلال لميناء مدينة غزة ومخيم لبريج وسط القطاع. وقالت السلطات الصحية في القطاع إن الطواقم الطبية انتشلت جثمان شهيدين ونحو 20 مصابا بعد استهداف طائرات مروحية مجموعة من الفلسطينيين داخل ميناء غزة للصيادين. نبقى في غزة، حيث أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة برئاسة علي شعث رفضها التام لما يتم تداوله في وسائل الإعلام بشأن موافقتها على تقسيم القطاع إلى مناطق شرقية وغربية. وأكدت اللجنة أن مهامها وصلاحياتها تشمل جميع مناطق قطاع غزة لضمان توفير حياة كريمة ومستقرة للشعب الفلسطيني، مشددة على أنها لن تقبل إطلاقا أن تكون أداة في تقسيم القطاع. في الضفة الغربية، استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية. وذكرت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية في بيان صحفي أنها أبلغت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب برصاص جيش الاحتلال عند مفترق المجمع الاستيطاني غوش عطسيون المقام على أراضي جنوب بيت لحم واحتجاز الجثمان. وفي جديد الحرب في أوكرانيا، جدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تحذيره من موجة جديدة واسعة النطاق من الضربات الجوية الروسية. وحث زيلينسكي مواطنيه على عدم تجاهل صافرات الإنذار الخاصة بالغارات الجوية. في موسكو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف ورش لإنتاج الطائرات المسيرة وقواعد لتخزين الوقود ومرافق للبنية التحتية في قطاعي النقل والطاقة تستخدم لدعم القوات المسلحة الأوكرانية، مؤكدة إصابة جميع الأهداف المحددة ضمن العمليات العسكرية التي نفذتها قواتها. وفي سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن هجوما أوكرانيا استهدف قاعدة التوربينات في محطة زاباروجيا للطاقة النووية الخاضعة للسيطرة الروسية، ما أدى إلى أضرار في واجهة المبنى، موضحة أن موقع الاستهداف يقع على مقربة
من قاعة المفاعل التابعة للوحدة السادسة في المحطة. هذا وقد أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن قلقه البالغ إزاء التقارير المتعلقة بالحادثة، مؤكدا أن أي هجوم على منشأة نووية يمثل خطرا على السلامة والأمن النوويين. كما أعلنت الوكالة أن فريقها الموجود في المحطة طلب الوصول إلى موقع الضرر لإجراء تقييم ميداني مباشر. نبقى في موسكو ولكن في شأن آخر، حيث وقعت روسيا وحكومة أفغانستان اتفاقية للتعاون العسكري والتقني خلال زيارة وزير الدفاع في حكومة طالبان مولوي محمد يعقوب مجاهد إلى موسكو الأسبوع الماضي، في خطوة تعكس انتقال العلاقات بين الجانبين من التقارب السياسي إلى التعاون العسكري المباشر. ووفق مصدر في وزارة الدفاع الأفغانية، فإن الاتفاقية تمثل إطارا قانونيا يتيح للحكومة الأفغانية إبرام صفقات لشراء معدات عسكرية روسية، إضافة إلى التعاون الفني وبرامج التدريب. في سنغافورة تتواصل فعاليات النسخة 23 حوار شانغريلا الأمني، والذي يحظى باهتمام واسع النطاق باعتباره قمة الدفاع الرئيسية في آسيا، إذ يناقش وزراء الدفاع من دول عدة التحديات الأمنية الأكثر إلحاحا في المنطقة، ويشاركون في محادثات ثنائية مهمة. هذا وقد رفض وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزمي الاتهامات الصينية بالانزلاق نحو عسكرة جديدة، وأشار إلى تنامي القوة العسكرية الصينية وامتلاكها أسلحة نووية واستراتيجية لا تملكها اليابان، في واحدة من أشد الردود اليابانية حتى الآن على الانتقادات الصادرة من بكين. في سيول أعلنت كوريا الجنوبية إجراء أول مناورة بحث وإنقاذ بحرية مشتركة مع اليابان لأول مرة منذ 9 سنوات، وذلك فيما يسعى البلدان لتجاوز خلافاتهما وتوحيد الجهود في مواجهة التهديدات المشتركة، خاصة في ظل تصاعد التوترات بين البلدين والصين. نتحول إلى أفريقيا، حيث قال المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية جان كاسيا في أفريقيا إنه جرى الإبلاغ عن 263 حالة إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وأضاف كاسيا أنه يجري التحقيق في أكثر من 1100 حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس، بينما تأكدت وفاة 43 شخصا نتيجة الإصابة بسلالة نادرة من فيروس إيبولا. وشدد كاسيا على ضرورة تفعيل أنظمة الطوارئ الوطنية بسرعة وضمان استمرارية ضخ استثمارات في مجال التأهب للأوبئة. في الأثناء أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العام العالمية تيدروس غيبريسوس بتعافي 5 مرضى من سلالة نادرة من فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، معتبرا أن هذه الحالات تمثل بارقة أمل في مواجهة تفش متسارع للمرض يثير مخاوف إقليمية متزايدة. أيها السادة، إليكم إعادة لموجز النشرة. الرئيس الأمريكي يقول إن اتفاق السلام مع إيران أصبح وشيكا، ويحذر من أن العمليات العسكرية تظل خيارا مطروحا في حال فشل التفاوض. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على لبنان، وفرنسا تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن العمليات الإسرائيلية في لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية. الرئيس الأوكراني يجدد تحذيره من موجة جديدة واسعة النطاق
من الضربات الجوية الروسية على بلاده. وزير الدفاع الياباني يرفض الاتهامات الصينية بعسكرة اليابان ويشير إلى امتلاك الصين أسلحة نووية واستراتيجية لا تملكها اليابان، ويؤكد التزام بلاده بالسلام والقانون الدولي. كوريا الجنوبية تعلن إجراء أول مناورة بحرية مشتركة مع اليابان لأول مرة منذ 9 سنوات. أيها السادة، بهذا نكون وصلنا لختام هذه النشرة الإخبارية. في الختام تقبلوا تحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية، وهذه تحية مني محدثكم محمد الحزيم، وتحية من المخرج وليد المطيري. إلى اللقاء.

0: منتصف الليل والدقيقة 15 في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولاً إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.
0: أيها السادة، أهلا ومرحبا بكم معنا في برنامج محطات إخبارية، ونذهب بكم إلى العناوين. المفاوضات الأمريكية الإيرانية تقترب من الحسم وسط تحذيرات ترامب العسكرية. متابعات إخبارية. تصعيد متسارع في جنوب لبنان بعد سيطرة الاحتلال على قلعة الشغيف وتوسع العمليات العسكرية. تحليلات استراتيجية. موسكو تعلن استهداف محطة زاباروجيا، والوكالة الدولية تحذر من خطر نووي. قضايا استراتيجية. التنافس الدولي يهيمن على حوار شانغريلا في سنغافورة. آراء سياسية. متابعات إخبارية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعرب عن ثقته باقتراب توقيع اتفاق سلام مع إيران، مؤكدا أن واشنطن تحقق كافة مطالبها ومكاسبها في المفاوضات الجارية حاليا. وفي الوقت نفسه حذر ترامب من أن العمليات العسكرية تظل خيارا قائما ومطروحا على الطاولة في حال فشل الحل الدبلوماسي، مشددا على أن امتلاك إيران لسلاح نووي هو خط أحمر لا يمكن السماح به. عباس متولي والتفاصيل.
2: أعاد الرئيس دونالد ترامب إلى إيران الاتفاق المقترح لإنهاء الحرب بعد تعديله، مما يمدد جولات المفاوضات المتبادلة لأسبوع آخر. ولم تطرح على الفور طبيعة التعديلات الدقيقة التي طلبها ترامب، غير أن مسؤولين ذكروا أن الرئيس أصر على استخدام صياغة أكثر صرامة فيما يتعلق بالالتزامات النووية الإيرانية وضرورة تعهد طهران بإعادة فتح مضيق هرمز للملاحة. كما أعرب ترامب عن قلقه إزاء طبيعة التسهيلات المالية التي قد تقدم لإيران في إطار هذا الاتفاق، متحاشيا بذلك أي مقارنات مع واقعة شحنات الأموال النقدية التي سلمت لطهران في الاتفاق النووي السابق إبان إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وهو الاتفاق الذي دأب ترامب على وصفه بالضعيف. وقال إنه لم تجري أي مناقشات بشأن تبادل الأموال كجزء من الصفقة، وهو شرط تقول إيران إنه يجب إدراجه في أي اتفاق يتم التوصل إليه. وتأتي تعديلات ترامب الأخيرة بعد مرور أسبوع على تصريحه بأن الاتفاق قد اكتمل إلى حد كبير وأن نهاية الحرب باتت وشيكة. ومنذ ذلك الحين ألمح مسؤولون أمريكيون إلى إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق من شأنه إنهاء الأعمال العدائية وإعادة فتح المضيق والشروع في محادثات أكثر تفصيلا بشأن البرنامج النووي الإيراني. ورغم إعلان ترامب خلال جلسته مع مستشاريه يوم الجمعة أنه سيتخذ قرارا نهائيا وحاسما وتوضيحه لبعض شروط الاتفاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد اختتمت تلك الجلسة التي استمرت ساعتين دون التوصل إلى قرار حاسم. وفي حين قال ترامب في رسالته إن الولايات المتحدة ستقوم بمصادرة مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب وتدميره، فقد دأبت إيران على التأكيد بأن المفاوضات الحالية لا تشمل تفاصيل برنامجها النووي. وظل الغموض يكتنف كيفية تسوية هذه التباينات، بينما تتقدم المفاوضات الشاقة حول صياغة الاتفاق ببطء شديد. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
0: أيها السادة، للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. أهلا بك أستاذ محمد.
3: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
0: حياك الله أستاذ محمد. إذن مفاوضات مستمرة، هناك حالة شد وجذب، وأيضا هناك خيار آخر وتدخل ربما قد يكون عسكري. في البداية أستاذ محمد، الرئيس ترامب يتحدث عن اتفاق وشيك وعن تحقيق واشنطن لكافة مطالبها. برأيك ما هي التنازلات الأساسية التي قدمتها طهران وقبلت بها حتى تعلن الإدارة الأمريكية أنها حصلت على كل ما تريده؟
3: طبعا حتى هذه اللحظة لا يوجد لدينا إعلان رسمي من الوسيط الباكستاني أو حتى إقرار من إيران بما يعلنه الجانب الأمريكي. هناك دائما تصريحات متضاربة من الطرفين، لكن هناك صوت أعلى للجانب الأمريكي، وهذه الإعلانات تحتاج إلى وقت للتثبت منها، لأنه قبل أيام الرئيس ترامب أعلن عن رفع الحصار وقال إن السفن العالقة في مياه الخليج العربي ما وراء مضيق هرمز يمكنها أن تعود إلى أوطانها، لكن حقيقة هذا الأمر لم يتم، أو بالحد الأدنى هناك خروج لبعض السفن لكن لم يتم بشكل رسمي وواضح. لم ترفع إيران القرصنة التي فرضتها منذ بداية هذه الحرب من خلال منع السفن. إذن نحن أمام تصريحات متضاربة تبقى في إطار الشد والجذب وفي إطار حالة المراوحة التي تعيشها المفاوضات. لا يمكن القول ما هي حجم التنازلات التي قدمتها إيران وما هو حجم الذي قبلت به الولايات المتحدة حتى تصبح مذكرة التفاهم علنية وواضحة، لأننا أمام نسخ متضاربة، كل طرف يتحدث عن أنه حقق كل مطالبه. إيران أيضا تتحدث عن أن الولايات المتحدة وافقت على سبيل المثال على الإفراج عن أرصدة لها ب 12 مليار دولار. الولايات المتحدة تقول أن هذا الأمر غير مطروح أصلا. إذن نحن أمام تضارب، ولكن الأكيد أن هناك تقدم يحدث في المفاوضات، هناك تقدم يجري في الغرف المغلقة يبني عليه الجانبان لاستكمال هذه المفاوضات التي يبدو أنه كلما وصلت إلى الأمتار الأخيرة تتعثر، والسبب الجوهري والأساسي في ذلك هو انعدام الثقة بين الجانبين.
0: نعم أستاذ محمد، إذن هناك حالة حرب ولا حرب، مفاوضات مستمرة، لا نعلم بماذا تنتهي هذه المفاوضات.
3: طبعا يمكن القول أننا أمام حالة مراوحة في الظاهر، لكن في الواقع هناك تفاوض غير مباشر يجري بين الجانبين، وهناك مشكلة لدى الجانب الإيراني، مشكلة حقيقية بدأت تظهر أكثر فأكثر إلى السطح وبطريقة علنية. من يتابع وسائل الإعلام الفارسية يجد أن هناك انقسامات حادة داخل النظام الإيراني، هناك خلافات وتباينات. طبعا لطالما عرف النظام الإيراني بوجود تباينات لكن ليس إلى هذا الحد. من الواضح أن المرشد الجديد لا يمسك بزمام المبادرة كما كان المرشد السابق، ومن الواضح أيضا أن الجانب العسكري وتحديدا الحرس الثوري طغى على الجانب السياسي لدرجة أنه قبل ساعات كانت هناك معلومات عن استقالة
0: استقالة الرئيس بازشكيان.

0: نعم، وطبعا الإيرانيون مساعد الرئيس المتحدث باسم الحكومة سارعوا إلى نفيها، لكن لا يوجد كما يقال لا يوجد دخان بلا نار، لأن التغريدات اليوم أو المنشورات التي نشرها الرئيس تعبر عن حالة من الاستياء، عن أنه يجب مصارحة الشعب ونحن نواجه تحديات كبيرة، يجب أن نخبر الشعب ماذا نواجه لكي يساعدنا. إذا هناك طغيان للجانب العسكري، وهناك حالة من انعدام الرؤية في اتخاذ القرار. هناك تقارير غربية تحدثت عن نفوذ قوي جدا لقائد الحرس الثوري، طغى على كل الأطراف، حتى أنهم همشوا كبير المفاوضين أو رئيس وفد التفاوض قاليباف الذي هو يشغل منصب رئيس البرلمان. هذا الأمر، هذه الحالة من الضبابية في بنية النظام الإيراني، أنا أعتقد أنها تؤخر المفاوضات. بالتأكيد أن إيران قدمت تنازلات، وإلا لما كان استمر التفاوض، لكن لا يمكن أن نقول إن إيران قدمت كل ما تريده الولايات المتحدة، وإلا لما كان هناك تفاوض لكانت ما يشبه حالة الاستسلام. هناك أخذ ورد، هناك تراجع في بعض النقاط، لكن تبقى النقطة الأساسية العالقة هي مسألة اليورانيوم المخصب المدفون ومستقبل تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية. حتى الآن لم يتم البت في هاتين النقطتين، رغم أن الإيرانيون يتحدثون عن أن هذا الأمر مؤجل إلى 60 يوما التي تنص عليها مذكرة التفاهم ويكون فيها مفاوضات، لكن الولايات المتحدة لا تقبل بذلك. هي تريد أن يكون هناك تعهدات بالحد الأدنى قبل أن توافق على رفع الحصار والموافقة على إعلان إنهاء الحرب.
1: نعم أستاذ محمد، بالفعل كما ذكرت هناك حالة من الانقسام في الداخل الإيراني، وأيضا حالة من الانهيار وتضارب في المعلومات كما أشرت قبل قليل. أستاذ محمد، بالتزامن مع أجواء السلام، يلوح ترامب بالخيار العسكري والخطوط الحمراء النووية، هل نرى هنا مناورة تفاوضية لفرض شروط واشنطن، أم أن احتمالات المواجهة العسكرية لا تزال قائمة وبقوة إذا تراجعت إيران؟
0: أنا أعتقد أن الخيار العسكري لم يسحب في أي يوم من الأيام عن الطاولة، هو تراجع لصالح الدبلوماسية، ولو لم يكن هذا الخيار جديا لما كنا شاهدنا في الأسبوع الماضي هذا الحجم من الدخول القوي للوسطاء وللدول الإقليمية والدول العربية لإقناع الرئيس الأمريكي بإعطاء فسحة وفرصة للتفاوض. هذا يعني أن الخيار العسكري غير مستبعد تماماً، ليس الخيار الأول وليس الخيار المفضل بالنسبة للرئيس الأمريكي. واليوم كان في مقابلته واضحاً أنه لم يتم القضاء على الجيش الإيراني لأسباب معينة، لأنهم لا يريدون انهيار الدولة، لا يريدون الفوضى كما جرى في دول أخرى، لكن هم قادرون على ذلك، بمعنى إسقاط النظام. النظام أنا أعتقد أنه سقط، نحن أمام نظام جديد، آلية جديدة لاتخاذ القرار، إذا كل شيء تغير في إيران.
1: إذن أستاذ محمد، لماذا يتمسكون بآرائهم دائما أن النظام تغير؟
0: نعم النظام تغير، لكن ماهية هذا التغيير لم تتضح حتى الآن. نحن أمام انتخاب لمرشد لم نسمع صوته ولو مرة واحدة، كل ما نعرفه عنه هي بيانات، لا يوجد دليل حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها عن أن هذا المرشد الذي انتخبه مجلس الخبراء هو رجل على قيد الحياة، لا يوجد دليل. نعم هم يتحدثون عن أنه أصيب بجراح، تقارير كثيرة، لكن لا يوجد دليل، هو لا يخرج بالصوت والصورة. ومعروف أنه في إيران المرشد الأعلى هو صاحب الكلمة الفصل، لا يتمسكون بمواقفهم لأن الحرس هم الذين يحكمون. وبالمناسبة لطالما كان الحرس متشددا في التعاطي في أي ملف مع الأمريكيين أو في ما يعتبره مكاسب ونفوذ في المنطقة واستراتيجية للسيطرة وبسط النفوذ، لكن المرشد والمستوى السياسي كانا يكبحان هذا الجموح، جموح العسكر وجموح الحرس الثوري. الآن لا يوجد من يكبح هذا الجماع، هذه المشكلة. المستوى السياسي في إيران تعطل تماما. التقارير التي أشارت إلى استقالة بازشكان الرئيس تحدثت عن أنه يتحدث عن أن الحكومة لا تستطيع أن تحكم، الوزراء لا يستطيعون أن يمارسوا مهامهم. هذا يعني أن الجنرالات عمليا يسيطرون على كل شيء. نحن نتحدث بالمناسبة فقط عن الحرس الثوري، هناك جزء من الجنرالات المتقاعدين الذين لديهم مناصب استشارية، ومنهم على سبيل المثال قائد الحرس الثوري السابق محمد علي جعفري، هناك معلومات خطيرة عنه من أنه يقيم تحالف مع قائد الحرس الثوري الحالي وحيدي من أجل إقصاء الجميع. إذا المشكلة في إيران هي مشكلة اتخاذ قرار، النظام تغير لكن من ورث النظام أو ماهية هذا التغيير غير واضحة. نحن نتحدث عن تغيير أشخاص، نتحدث عن تغيير سياسات، ونتحدث عن تغيير بنية وآلية في اتخاذ القرار، طالما أن هذا الأمر لا يحسمه المرشد. وأنا أعتقد حتى لو كان المرشد حيا وغير مصاب أو أنه شفي من جراحه، ليس بقوة المرشد السابق ولا يستطيع أن يدير مثل هذا الحجم من الصراعات، لأنه لا يمتلك أصلا، حتى هناك شكوك في شرعيته. لذلك هناك مشكلة كبيرة بالفعل لدى النظام
1: نعم
0: الإيراني.
1: نعم أستاذ محمد، إذن صفوفهم غير موحدة وهناك نزاعات فيما بينهم.
0: نعم، بالتأكيد هناك نزاعات وهناك خلافات تباينات. هناك رؤيتين في إيران، هناك رؤيتان. الرؤية الأولى تعتبر أنه بعد هذه الحرب يجب الذهاب إلى آلية جديدة في التعامل مع الولايات المتحدة، الانتقال من حالة اللا حرب واللا سلم التي كانت سائدة في السابق قبل يونيو 2025، قبل الحرب الـ12 يوما وليس هذه الحرب، والانتقال إلى حالة من التعاون. وهناك رأي آخر يرفض ذلك تماما، يعتقد أن المواجهة هي سبيل لتحقيق مكاسب. لماذا؟ لأنهم يعتقدون، هذا الرأي يعتقد، أن الولايات المتحدة ليست في ورط خوض حرب طويلة، ولا تريد إدارة ترامب أن تنغمس في مثل هذه الحرب وهي على بعد أمتار، أشهر قليلة من انتخابات نصفية وانتخابات حاسمة بالنسبة للولاية، ما تبقى من ولاية الرئيس
1: نعم
0: الأمريكي تقريبا سنتان. إذن هناك
1: نعم
0: رأيان، من ينتصر بهما؟ هو الذي سيسيطر على المشهد التفاوضي.
1: نعم أستاذ محمد، دعنا نذهب إلى مضيق هرمز. كيف تقرأ تصريح الرئيس ترامب بشأن ربط انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة بفتح مضيق هرمز بشكل كامل؟
0: طبعا مسألة الحصار الأمريكي على إيران هي قرار اتخذ في مقابل القرصنة من قبل النظام الإيراني لمضيق هرمز، تحويل هذا المضيق من ممر دولي إلى ممر تسيطر عليه من خلال الألغام ومن خلال المسيرات والقوة العسكرية. قابلت الولايات المتحدة بهذا الحصار، إذا ورقة مقابل ورقة. ورقة هرمز استخدمتها إيران بعد الحرب، قبل 28 من فبراير لم يكن هناك شيء اسمه هرمز، كان هناك نووي وصواريخ ومسيرات، لم يكن هناك شيء. الآن خلقت هذه الورقة، في المقابل خلقت الولايات المتحدة ورقة مقابلها، هي ورقة الحصار. إذا من الطبيعي والبديهي أن الرئيس ترامب لن يرفع الحصار قبل أن يعود المضيق إلى ما كان عليه في السابق. الآن تريد إيران رسوم تسميها خدمات بحرية أو تسميات أخرى، لكن هذا الأمر تريد اعتراف من الولايات المتحدة به. بالمناسبة هذا الأمر يبدو أنها لن توافق عليه الولايات المتحدة، وإن كانت هي غير متضررة منه، لكن لا يمكنها أن تفتح الباب أمام هذا الأمر، لأن هذا الموضوع لن يبقى. بالمناسبة، أولا الأضرار لا تقتصر على دول المنطقة المصدرة للنفط، بل تتعداها إلى كل دول العالم.
1: إلى كل دول
0: ثانيا
1: العالم، صحيح.
0: طبعا هذا الأمر أيضا سيفتح شهية دول أخرى، مضيق ملقا وغير مضيق ملقا، الكثير من المضائق، بعض الدول باتت تفتح شهيتها لكي تحصل رسوما، وهذا الأمر مخالف للقانون البحري الدولي وللقوانين الدولية وحتى للأعراف. إذا الولايات المتحدة تعتبر أن هرمز، اليوم أحد المسؤولين الإيرانيين يقول إن مضيق هرمز بالنسبة إلينا أهم من عشرات الأسلحة النووية. إذا كيف يمكن الولايات المتحدة أن ترفع الحصار إذا كانت هذه الورقة بيد إيران؟ الآن هي الورقة الأولى على طاولة التفاوض. الأمريكي، الجانب الأمريكي سيسحب هذه الورقة من الجانب الإيراني، ومن ثم سيجلسان إلى طاولة التفاوض. وإلا ما عدا ذلك، أنا أعتقد هذا الحصار مرشح لأن يستمر لفترة طويلة، حتى لو لم يكن هناك عودة للخيار العسكري، لكن الحصار ربما يستمر لفترات طويلة.
1: نعم، من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم، شكرا جزيلا لك. تحليلات استراتيجية. يشهد الجنوب اللبناني تصعيدا عسكريا متسارعا مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على قلعة الشغيف الاستراتيجية وتوسيع عملياته شمال نهر الليطاني، بالتزامن مع غارات مكثفة استهدفت مناطق عدة وأدت إلى إصابات وأضرار في منشآت مدنية. سحر بشارة والتفاصيل.
2: في خطوة تعكس تحولا ميدانيا لافتا في مسار العمليات في الجنوب، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على قلعة الشقيف بعد مرور 26 عاما على تحريرها، وللقلعة أهمية استراتيجية بحكم موقعها، استشرف على نهر الليطاني ووادي السلوقي ومنطقتي النبطي ومرجعيون، وتكشف مساحات واسعة تمتد من الجنوب إلى شمال فلسطين المحتلة. بالتوازي، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه وجه بتوسيع وتعميق تمركز قواته فيما وصفه بمعاقل حزب الله شمال نهر الليطاني، واعتبر السيطرة على قلعة أشقيف يمثل تحولا دراماتيكيا في سير العمليات، وأضاف بأن قواته قتلت 8000 عنصر من حزب الله منذ بدء الحرب. إلى ذلك، صعد جيش الاحتلال اعتداءاته على مدينة النبطي والبلدات المحيطة بها، ما أدى إلى دمار هائل في الأبنية السكنية، كما ارتكب مجزرة في بلدة دير الزهراني التي تعرضت بعيد منتصف الليل لسلسلة غارات عنيفة أدت إلى سقوط 8 قتلى و16 جريحا، كما قتل شخص وجرح آخر في غارة من مسير على بلدة زبدين، وأصيب 3 أشخاص بينهم طفلان في غارة استهدفت بلدة أنصار. وفي مدينة صور، نفذ الطيران الحربي حزاما ناريا على منطقة حي الرمل، مستهدفا الأحياء السكنية والبنى التحتية والمحال التجارية، وأدت الغارات في حصيلة أولية إلى سقوط 7 جرحى. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة أن الطيران الحربي شن غارة في محيط مستشفى حيرام في المدينة، ما أدى إلى إصابة 13 شخصا من العاملين فيها بجروح والتسبب بأضرار جسيمة. وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس إلى 3412 قتيلا و10265 جريحا. بالتوازي، وجه جيش الاحتلال إنذارا عاجلا إلى كل سكان جنوب نهر الزهراني بالإخلاء، كما تلقى العديد من رؤساء البلديات والسكان في عدد من البلدات اتصالات إسرائيلية تنذرهم بالإخلاء الفوري. وطال التهديد مركز الدفاع المدني اللبناني في مدينة صور، ما دفعه لإخلائه والانتقال إلى مدينة صيدا. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: أيها السادة، حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. أهلا بك أستاذ علي.
3: أهلا أهلا، تحياتي.
1: حياك الله أستاذ علي. إذن توغل في الأراضي اللبنانية وتحديدا في الجنوب اللبناني وعلى الخط الساحلي، هذه الأراضي اللبنانية ربما لم يقترب لها الاحتلال منذ زمن طويل، توغل بما يقرب من نصف كيلو إلى 700 متر في هذه الأراضي اللبنانية. بداية، كيف تقرأ التطورات العسكرية الأخيرة في جنوب لبنان، وما دلالات إعلان الاحتلال السيطرة على قلعة الشقيف؟
3: نعم، يعني من الواضح أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بالهدنة المعلنة من الولايات المتحدة، ثم تمديدها مرة ثانية، لم يلتزم بها، لأن لديه خطة عسكرية واضحة، مخطط واضح، يريد السيطرة على قسم كبير من جنوب لبنان وجعله منطقة خالية من السكان، مدمرة بالكامل، ويعتبرها منطقة آمنة أو منطقة خطوط دفاع بالنسبة له. هو لم يتوقف عن هذه العملية، إنما كان يبطئ أحيانا هذا التقدم، ونتيجة يعني الضغوط الدبلوماسية الأمريكية تحديدا، ثم يستأنف عملياته. ولكنه اليوم وصل، بلغ يعني إلى قلعة الشقيف، وهي منطقة مرتفعة جدا تشرف على قسم كبير من جنوب لبنان، وأيضا يحتل مناطق واسعة، وشمل بتهديداته منطقة جنوب نهر الزهراني. يعني نهر الزهراني يقع على بعد حوالي 35 كيلومترا من الحدود مع فلسطين المحتلة، إذن وسع منطقة عملياته، لأنه بالأساس لديه خطة بإخلاء كل هذه المنطقة وجعلها يعني غير قابلة، خالية من السكان، وجعلها منطقة آمنة. يعني غير آبه بموضوع المفاوضات التي تجري مع الجانب اللبناني وبالموقف الأمريكي وبالموقف الدولي بشكل عام، وبطبيعة الحال مسببا مأساة كبيرة على المستوى نزوح الناس، يعني على المستوى الإنساني
1: نعم
3: والاجتماعي.
1: أستاذ علي، إذن هو سيناريو غزة يكمله الاحتلال في لبنان، سياسة تهجير من الجنوب اللبناني.
3: نعم صحيح، هذا بالضبط ما يحصل، لأنه يعني قبل العمليات الأخيرة، يعني في الأيام الماضية، الأيام بضعة أيام الماضية، كان هناك حوالي 1,000,000 مهجر من مناطقهم. اليوم يريد رفع العدد أيضا إلى 1,400,000، يعني عمليا، يعني عمليا كل سكان جنوب لبنان اليوم صاروا مضطرين للمغادرة. وكما ورد في التقرير قبل قليل، حتى مراكز الدفاع المدني، المراكز الصحية، المستشفيات يريدون إخلاؤها. وهذا يذكرنا تماما بمستشفى الشفاء ومستشفى المعمداني في غزة، كل المستشفيات التي تم تدميرها أو إخراجها من الخدمة. هذا يتكرر للأسف في لبنان، ولا يعني لا يرتدع هذا الاحتلال عن أي فعل إجرامي لتنفيذ خططه.
1: نعم أستاذ علي، أستاذ علي دعنا نعود إلى قلعة الشقيف. ما الأهمية العسكرية والاستراتيجية لقلعة الشقيف في معادلة الصراع الدائر جنوب لبنان؟
3: نعم، هلا هي قلعة شقيف ليست موقعا عسكريا بحد ذاتها، ولكن التلة التي تقبع على موجودة عليها قلعة شقيف هي تلة مرتفعة على 700 متر ارتفاع
1: عن
3: عن سطح
1: سطح البحر.
3: البحر. نعم، وهي يعني ميزتها أنها تكشف كل ما حواليها بزاوية كاملة، يعني ب 360 درجة تستطيع أن تكشف كل المناطق. هي بعيدة فقط حوالي 4 كيلومترات عن فلسطين المحتلة، يعني ومطلة جدا على مستعمرة هناك تسمى مستوطنة للاحتلال تسمى المطلة، وهي تكشف قسم كبير جدا من جنوب لبنان، وأيضا تطل على جبل الشيخ والأراضي السورية. إذا موقعها استراتيجي مهم جدا من الناحية العسكرية، وإن كانت هي بحد ذاتها ليست موقعا عسكريا، ولكن الاحتلال سبق واحتلها في العام 1982 وتمركز فيها لفترة طويلة حتى العام 2000، وهو اليوم يعيد احتلالها لأنها تلة حاكمة على كل ما حواليها، وهي يعني يعتبرها مفيدة له بالنسبة للسيطرة العسكرية. ولطالما يعني ركز مدافعه هناك ومدفعيته لقصف مختلف أنحاء الجنوب اللبناني.
1: نعم أستاذ علي، هل يمكن اعتبار توسيع الهجمات شمال الليطاني مؤشرا على مرحلة جديدة من التصعيد الميداني؟
3: يعني هو تصعيد ميداني ربما يخدم الهدف السياسي، الهدف السياسي يريد نتنياهو وحكومة الاحتلال تحقيق مكسب عسكري كبير في لبنان،
1: نعم.
3: يعني تستطيع ترجمته سياسيا، لا سيما ان هناك مفاوضات جاريه مع الجانب اللبناني. طبعا بطبيعه الحال لم يتوصل
1: نعم
3: الجانبان الى اي نتيجه بسبب شروط وتعنت الاحتلال الاسرائيلي وعدم التدخل الامريكي كفايه، ولكن اليوم لدينا جوله غدا الثلاثاء، هناك جوله مفاوضات سياسيه بعد جوله مفاوضات عسكريه حصلت يوم الجمعه. من المأمول أن تتدخل الولايات المتحدة
1: نعم
3: الآن بعد كل هذه التطورات وتحاول الضغط على الاحتلال ليوقف العدوان ولوضع برنامج للانسحاب التدريجي. ما زلنا بعيدين عن ذلك، ولكن يؤمل أن يكون هذا الاجتماع غدا بداية هذا الطريق، لا سيما أن هناك تحركات دولية
1: نعم
3: مكثفة تواكب هذا الموضوع، ولا سيما دعوة فرنسا لانعقاد مجلس الأمن
1: نعم
3: لمناقشة
1: استاذ علي.
3: هذه العملية الإسرائيلية في لبنان.
1: من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود، شكرا جزيلا لك. قضايا استراتيجية. وزارة الدفاع الروسية تعلن تعرض قاعة التوربينات في محطة زاباروجيا لهجوم أوكراني أسفر عن أضرار واجهة المبنى بالقرب من قاعة مفاعل الوحدة السادسة. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبدي قلقها البالغ محذرة من خطورة الهجوم على الأمن النووي، وتطالب بالوصول الفوري للموقع لإجراء تقييم ميداني مباشر. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة. أهلا بك دكتور رامي.
4: أهلا بك أستاذ محمد، تحية لك والأستاذ المستمعين، حياكم الله.
1: حياك الله دكتور رامي. في البداية، في ظل القلق المتزايد حول محطة زاباروجيا النووية، هل دخلت الورقة النووية مرحلة الاستخدام للضغط الدبلوماسي من جديد؟
4: أعتقد نعم، خصوصا في ظل تصاعد التوتر خلال الفترة الماضية ما بين أوكرانيا وروسيا، حيث أخذت الحرب منعطفات ربما لم نشهدها على امتداد شهور وأسابيع ماضية. أهم ما في ذلك هو الهجوم المتواتر من قبل الجانب الأوكراني بمسيرات والتي استهدفت قطاع الطاقة بشكل عام، ثم تباطؤ الهجوم الروسي الذي شهدناه خلال أسابيع مضت، واستعادة أوكرانيا لجزء من أراضيها ما يقارب 600 كيلومتر، وهذا بكل تأكيد ترك أثره على الحرب برمتها. والنقطة في التوتر الأساسية هي مفاعل زاباروجيا، لأن هذا المفاعل كان بيد الجانب الأوكراني، تم السيطرة عليه روسيا، وبالتالي بقيت هنالك إشكاليات حوله، ولكن هنالك حدود للتحركات من الناحية العسكرية من قبل الجانب الأوكراني، وهنالك إشراف من قبل الدول الغربية حتى لا يتعرض هذا المفاعل إلى أي انفجار. ولكن الاتهامات الروسية لم تتوقف بأن ما تقوم به أوكرانيا من هجوم ربما يؤدي إلى كارثة نووية، خصوصا أن أوكرانيا كما تعلم كان لديها كارثة نووية سابقة، هي كارثة تشيرنوبل، وبالتالي باعتقادي بأن هذه المطالبات الروسية دليل على أن الهجوم الأوكراني والرد الروسي كله أدى إلى توتر كبير للغاية. لكن لا أعتقد بأن الخطورة هي عمليا في الملف النووي، ولكن الخطورة بأنه لا يوجد أي أفق لإيجاد حل وتسوية سياسية، والطرفين يضعان
1: نعم دكتور كاملا
4: في المواجهة العسكرية خلال الأيام القليلة الماضية.
1: دكتور رامي، هل يمكن اعتبار التقدم الروسي الأخير في محاور كونستا ناتينيفيكا وزاباروجيا محاولة استباقية لفرض واقع جغرافي جديد قبل أي حديث عن مفاوضات؟
4: تحليلك دقيق إلى حد بعيد، وفي الحقيقة هذا الأمر ليس مختصرا على الأيام القليلة الماضية أو الأسابيع القليلة الماضية، ولكنه هو على امتداد السنتين الماضيتين. كان هنالك تقدم روسي، صحيح أنه لم يكن تقدما كبيرا بحيث يحسم الصراع العسكري، ولكن كان تقدما بطيئا يقدم من الأراضي الأوكرانية. ومع كل المفاوضات التي جرت والتي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية، ومع كل المحادثات التي جرت ما بين مبعوثي الرئيس الأمريكي جايد كوشنر وويتكوف ومحادثته مع الرئيس الروسي، لم يكن هنالك أي موافقة روسية على التخلي عن أي شبر من الأراضي التي سيطرت عليها. وبالتالي يعتقد الرئيس الروسي أن ما يتم تحقيقه بالوسائل العسكرية هو ما سوف يتم الموافقة عليه في إطار أي مفاوضات قادمة، وبالتالي وضع الدول الغربية ووضع الجانب الأوكراني
1: نعم.
4: في الأمر الواقع هو الهدف الذي يريده الرئيس الروسي
1: نعم.
4: من الناحية العسكرية.
1: دكتور رامي، بالنسبة للمسيرات، هناك مسيرات تقع في دول الجوار من خلال هذه الحرب، ما هي التداعيات الأمنية والسياسية لسقوط مسيرات في دول الجوار مثل رومانيا، وهل نحن أمام توسع فعلي لنطاق المواجهة مع حلف الناتو؟
4: دعنا نقول أولا حيث التفسير أن هذه المسيرات الروسية هي رسائل إلى دول حلف الناتو، خصوصا أنه خلال الأيام القليلة الماضية كان هنالك تطورات في الصراع ما بين أوروبا والدول الأوروبية المنضوية تحت حلف الناتو والجانب الروسي. شهدنا أولا تمديد للمظلة النووية الروسية إلى دول أوروبية أخرى، الحديث عن وضع صواريخ وقواعد صواريخ نووية في دول البلطيق الثلاثة، الحديث عن زيادة في القوى العسكرية الأمريكية الموجودة في بولندا، وهذه كلها عمليا هي إشارات ضاغطة على الجانب الروسي. كان الرد عليها عبر مسيرات خصوصا في رومانيا، تم الحديث عن مسيرات في بلغاريا، من أن الجانب الروسي يمكن أن يذهب بعيدا في التصعيد، ويمكن أن تتحول الحرب بالوكالة التي نشهد حصولها في أوكرانيا إلى حرب مباشرة ما بين الجانب الروسي والدول الأوروبية ودول حلف الناتو. لكن حتى الآن الحقيقة بقراءة موضوعية إلى جملة التطورات أعتقد بأن احتمال المواجهة الشاملة ما بين الطرفين ما زال بعيدا، لأن الجميع يدرك بأن هذه المواجهة سوف تكون لها تداعياتها الكارثية من الناحية العسكرية والاقتصادية والأمنية والاستراتيجية. وبالتالي روسيا لو كانت تريد المواجهة لفعلت ذلك على امتداد الشهور والسنوات الماضية، باعتبار أنها هي التي تقول بأن الدول الغربية تدعم أوكرانيا، وبالتالي هذه حرب مع الدول الغربية في نهاية المطاف. لكن مع ذلك لا تريد المواجهة لأن تكلفتها باهظة. الجانب الأوروبي أيضا لا يريد ذلك لسببين: السبب الأول هو قوة روسيا والخشية من أن ذلك سوف تكون له تكاليفه الباهظة على كافة المستويات. المسألة الثانية أن العلاقات الأوروبية الأمريكية ليست في أحسن أحوالها، وأوروبا تعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية من الناحية العسكرية والاستراتيجية. لذلك هذه المسيرات الروسية التي تظهر في الدول الأوروبية، وهذه ليست المرة الأولى، باعتقادي بأنها رسائل تحذيرية أكثر من أن تكون لأهداف عسكرية واضحة المعالم.
1: نعم، إذن هي رسائل تحذيرية وقد تكون ظلت طريقها. نعم دكتور رامي، كيف تفسر تزايد الحديث عن استقرار الجبهات وبدء تدفق السيولة المالية الأوروبية؟ هل هذا مؤشر على تحول الحرب إلى صراع استنزاف طويل الأمد برأيك باختصار دكتور رامي؟
4: منذ اللحظة الأولى الحقيقة الدول الأوروبية لم ترد أن تنخرط بشكل كامل وأن يؤدي ذلك إلى نصر أوكراني وهزيمة روسية فادحة، لأن لذلك أيضا تداعياته التي لن تكون جيدة. لكن ما أرادت الدول الأوروبية وما أرادت حتى الولايات المتحدة الأمريكية هو إدخال الدب الروسي في حالة استنزاف مستمرة وتحويل أوكرانيا إلى مستنقع للقوات الروسية، وهذا ما حدث بالفعل، لأن النتائج كانت كارثية. الخسائر الروسية هي تتجاوز مئات الآلاف من الجنود الذين سقطوا أو الذين تم تحييدهم، هناك خسائر اقتصادية فادحة، هناك خسائر عسكرية، وبالتالي حتى الآن يتحقق هذا الهدف الأوروبي. ولا أعتقد أن هنالك إرادة أوروبية بوضع حد لهذه الحرب، لأن نعم. ذلك سوف يؤدي إلى قوة في الموقف الروسي، نعم. وهذا ما لا تريده.
1: نعم، من باريس الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة، شكرا جزيلا لك. في ظل تصاعد التنافس بين القوى الكبرى وتزايد التحديات الأمنية في منطقة آسيا والمحيطين الهندي والهادئ، استقطب حوار شنغريلا في سنغافورة اهتماما دوليا واسعا، حيث ناقش قادة ومسؤولون عسكريون مستقبل الأمن الإقليمي وسبل تعزيز الاستقرار وسط تباين المواقف بشأن عدد من الملفات الاستراتيجية والأمنية. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سعيد عكاشة. أهلا بك دكتور سعيد.
5: يا أهلا وسهلا بحضرتك،
1: حياك الله. دكتور سعيد، بداية، كيف تقرأ أبرز مخرجات ونتائج حوار شنغريلا هذا العام في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة في منطقة آسيا والمحيطين الهندي والهادئ؟
5: بطبيعة الحال المنتدى أو الحوار الذي يدور منذ عام 2002 سنويا يتناول قضايا عديدة خاصة بالأمن الإقليمي تحديدا في منطقة الإندو باسيفيك، والولايات المتحدة الأمريكية تقود هذا الاتجاه، وخاصة بعد أن أصبح العالم في أكثر من مناطق العالم هناك اضطرابات كبرى وهناك تأسيسات أمنية واسعة النطاق على هذه المناطق وعلى مناطق أبعد منها، وبالتالي يشهد هذا المنتدى دائما وجود حوارات مهمة. لكن هذا العام كان التركيز على استراتيجية الولايات المتحدة من أجل بناء السلام في منطقة الإندو باسيفيك بشكل محدد، والتحرك نحو تنمية العلاقات الأمنية مع الشركاء ومع أيضا الحلفاء في المنطقة، خاصة الشرق الأوسط، منطقة الشرق الأوسط وفي جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا. وهناك أيضا تناول لقضايا مثل تعزيز الأمن الساحلي في آسيا وحماية الممرات البحرية، كل هذه القضايا كانت مسيطرة على النقاشات في هذا المؤتمر.
1: نعم دكتور سعيد، كيف ترى الرسائل المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين؟
5: هذه نقطة مهمة للغاية. الصين كان حضورها منخفض التمثيل بشكل كبير، وهو تعبير عن أن الصين غير راضية عن التوجه الأمريكي فيما يتعلق بمنطقة الإندو باسيفيك، ولكن هذا الاتجاه كان قد بدأ بوضوح منذ العام الماضي كانت ببيت هيجت وزير الدفاع الأمريكي، كان واضحا عندما هاجم الصين في المؤتمر السابق وقال إنها تسعى للهيمنة على المنطقة وإن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح لها بذلك. وبالتالي أعتقد إنه التمثيل للعام الثاني على التوالي كان تمثيل الصين ضعيفا للغاية أو منخفض

0: القيمة بوجود بعض الممثلين من وزارة الخارجية وليس على المستوى الكبير الذي تشارك فيه الدول من 40 دولة ووزراء دفاع ومسؤولين أمنيين كبار وأيضا قادة جيوش، ولكن الصين اكتفت بممثل من وزارة الخارجية. يعني الرسالة من الصين أنها غير راضية عن المناقشات التي تدور، وتعتقد أنه الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تحرف الاتجاه من التعاون إلى حشد الجميع ضد الصين وحد من حريتها في مناطق آسيا.
1: نعم دكتور سعيد، في ظل التحذيرات الأمريكية بشأن تنامي القدرات العسكرية الصينية، كيف يمكن أن يؤثر هذا الملف على مستقبل الأمن والتوازنات الاستراتيجية في منطقة الإندو باسفيك؟
0: يعني أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية كسبت هذا العام، أنه معظم الدول المشاركة أعلنت عن يعني قبولها بمسألة رفع مخصصات الدفاع. تطالب الولايات المتحدة الأمريكية بأن يكون مخصصات الدفاع في هذه المنطقة على الأقل 3.5% من الناتج القومي الإجمالي. العديد من الدول بدأت تعترف أنه لابد من أن تكون هناك رفع للميزانيات الدفاعية في المنطقة لتأمينها، وأيضا لأنه الصين عندما تقوم بمناورات عسكرية في المنطقة تعزز من وجودها في الممرات البحرية. هذا يقلق العديد من الدول خاصة في آسيا على وجه الخصوص، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تركز الآن على مسألة زيادة الإنفاق الدفاعي لهذه الدول، زيادة الاستثمار في الصناعات العسكرية والتكنولوجيا المتقدمة، وقد نجحت في ذلك في هذا المؤتمر إلى حد كبير.
1: نعم دكتور سعيد، شهد المنتدى سجالا بين الصين واليابان بشأن القدرات الدفاعية الياباني، فإلى أين قد تتجه هذه التوترات؟
0: التقارير واضحة أن اليابان أصبحت دولة بعد أن خرجت من الحرب العالمية الثانية دولة شبه محايدة تماما، لا تقوم، ليس لديها جيش وليس لديها صناعات عسكرية. الآن اليابان تستثمر بكثافة في الصناعات العسكرية، وحتى الصين تعتقد أنه اليابان يمكن أن تمتلك قنبلة نووية في أي لحظة، وبالتالي هذه التقارير تشير إلى القلق المتصاعد ما بين حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في آسيا وما بين الصين تحديدا. وأعتقد أنه الاستراتيجية الأمريكية قائمة على أنه الصين إذا كانت تريد سلاما حقيقيا عليها ألا تكف عن سباق التسلح الذي تقوم به، لأنها أغرت العديد من الدول القلقة على أمنها بأنها تستثمر في الدفاع وعلى رأسها اليابان.
1: نعم دكتور سعيد، ما هي الانعكاسات على انعكاسات التوتر بين الصين واليابان على أمن شرق آسيا؟
0: يعني أعتقد أنه إلى الآن هناك محاولة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تعبير واضح عما قاله بيت هيجنز وزير الدفاع، أنه الولايات المتحدة لا تسعى إلى الصدام مع الصين، ولكنها تسعى إلى إيجاد نوع من التوازن في المنطقة. العلاقات المتميزة ما بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تساهم بشكل كبير في خلق سياسة متوازنة لا تؤدي إلى استفزاز الصين والدخول معها في صدام، ولكنها أيضا لن تسمح للصين بأن تكون العنصر الوحيد القادر على تهديد أمن المنطقة.
1: وهل أصبحت التقنيات الدفاعية الحديثة والأمن السبراني والأنظمة غير المأهولة عاملا حاسما في صياغة العقائد العسكرية للدول دكتور سعيد؟
0: هذا صحيح تماما، حتى أنه الرئيس ترامب كان قد زاد ميزانية الدفاع منذ وصوله للبيت الأبيض في العام الماضي، في بداية العام الماضي عندما رفع ميزانية الدفاع ب 13.5% عن الميزانية السابقة. والاستثمار الرئيسي سيكون في مجال الحرب السيبرانية وفي مجال الطائرات المتقدمة القتالية المتقدمة. وبالفعل الولايات المتحدة الأمريكية تحدث بيت هيجنز عن أنه هناك يعني تركيز على الصناعات العسكرية المتقدمة التي تستخدم الذكاء الصناعي، وأيضا التقنيات المستخدمة في يعني العديد من الطائرات الحديثة.
1: نعم.
0: التي يمكن أن تكون قادرة على إحداث فجوة ما بين القدرات الأمريكية والقدرات المنافسين.
1: من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سعيد عكاشة، شكرا جزيلا لك. أيها السادة، بهذا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج محطات إخبارية. في الختام تقبلوا تحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية.

برنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة. نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

إذاعة دولة الكويت تقدم روايات الحياة. روايات الحياة. الحياة مسرح أبدي ينبض قلبه بالأحداث، ترتفع ستارته عن قصص البشر الذين يؤدون أدوارهم فيه بإرادة رب القدر، ويبتدع الكتاب من وحي الخيال روايات العبر. لكل رواية موسم حصاد لشخوصها ومعانيها، طال الزمان أو قصر. روايات الحياة يروض جموح أفكارها بقلم الأثير مصعب السالم، ويجسد أدوارها بفن رفيع حسين الحداد، وهيا السعيد، وينفذ معالم فصولها بنبض الإحساس أنفال لعنزي. روايات الحياة. يرسم لنا بريشة الخيال ملامح لوحاتها، ويلون بلون الأطياف أحداثها. المخرج محمد جمال الشطي.

0: أهلا بكم من جديد في رحاب روايات الحياة. يقولون إن القصص هي المدن التي نسكنها حين يضيق بنا الواقع.
1: في روايات الحياة نحن لا نكتفي بزيارة هذه المدن، بل ننقب في سراديبها ونكشف عورات أساطيرها. نحن الصوت الذي يخرج من رحم الورق ليمنحكم تجربة تعيشونها بكل حواسكم.
0: بين الضجيج والصمت تسكن الحقيقة المرة، وفي روايات الحياة موعدكم مع كشف المستور ومواجهة الوحش بحثاً عن الحقيقة.
1: في حلقتنا الماضية طوينا صفحة ويتبريفية لنفتح كتاب لندن الدامي. رأينا كيف تسلل الكونت دراكولا إلى زحام العاصمة، وكيف اجتمع شمل جبهة النور بانضمام البروفيسور إبراهام فان هيلسينغ للمحقق إدوارد ومينا.
0: تبدأ لعبة القط والفأر في شوارع بيكاديلي المزدحمة. سنسمع صخب العربات الذي يغطي على صرخات الضحايا، ونشهد كيف يبدأ الشيطان في اختيار فرائسه من بين نبلاء العاصمة، بينما يحاول فان هيلسينغ فك طلاسم القوة التي لا تظهر في المرايا.

0: هل تعتقد حقا أن هذه الأدوات ستوقفه يا بروفيسور؟ الرصاص لم ينفع مع لوسي، فكيف سينفع معه؟
1: القوة تكمن في المعرفة يا مينا. هذا الكائن يملك الغرور، والغرور هو مقتله.
0: كيف؟
1: هو يظن أن لندن غابته، لكننا سنجعل منها فخا.
0: حسنا، ولكن كيف سنفعل هذا تحديدا يا بروفيسور هيلسينغ؟
1: انظري إلى هذه الخريطة التي علقتها على الحائط مسبقا. لقد تتبعت بلاغات المستشفيات في 48 ساعة الماضية. 3 حالات فقر دم غامضة في منطقة بيكاديلي.
0: ثم ماذا؟
1: اقرأي هنا، انظري هنا، لاحظي وصف الضحايا، لاحظي، انظري هيا هنا.
0: الضحايا جميعهن نساء من الطبقة المخملية.
1: نعم، إنه لا يغير أسلوبه.
0: هذا صحيح.
1: الليلة سنخرج ليس كمحققين بل كطوم. إدوارد سيراقب المداخل الخلفية للأوبرا، وأنت يمينة ستكونين في العربة معي. يجب أن نشم رائحة العطن وسط عطور باريس التي يضعونها.

بيكاديلي في الليل، قلب لندن النابض. هنا يلتقي النبلاء بالباعة والضوء بالعتمة، ووسط هذا الزحام يقف إدوارد مراقباً، يده في جيب معطفه تلامس قبضة خنجر فضي. الضباب الدخاني يختلط مع بخار أنفاس الناس، لكن هناك برودة معينة لا تنتمي لهذا المكان بدأت تتسلل عبر الزقاق الجانبي.

0: الضجيج يصيبني بالدوار.
1: كان إدوارد أشبه بطفل ضاع وراح يبحث عن أمه في زحام لا يعرف نهايته، يسير ويتخبط وسط تدافع الناس من حوله.
0: كيف يمكن لعين بشرية أن تميز شيطاناً وسط هذا الحشد؟
1: يصطدم فجأة بأحد المارة.
2: آسف يا سيدي، آسف، عذراً.
1: ولكنه يتوقف فجأة ويلمح للحظة أحد المارة ويركز معه ويميزه وسط هذا الزحام والضجيج الممتد نحو البعيد.
0: ماما،
2: انتظر،
0: هذا الرجل يجب أن أتبعه.

0: مدينة جميلة، أليس كذلك يا حضرة المحقق؟
1: أنت،
0: حتى ضجيج هذه المدينة له إيقاع يشبه نبض القلب المذعور.
1: توقف عندك، لا تتقدم خطوة واحدة. لقد انتهت اللعبة يا دراكولا. دير كارفاكس سقط، ويتيبي تطهرت من ريتشك.
0: سقط، تطهرت. أنت كالطفل الذي يحرق عش نمل ويظن أنه هزم الأرض. لقد منحتني بخبتك عذرا لأنتقل إلى هنا، إلى مائدة لا تنتهي خياراتها. هل تشم هذه الرائحة؟ إنها رائحة الحياة التي تفيض من هذه المباني، وكلها كلها ستكون لي.
1: فان هيلسينغ هنا، هنا، هو يعرف ما أنت عليه ويعرف كيف ينهيك. فان هيلسينغ.
0: فان هيلسينغ العجوز الذي يفتش في الكتب الصفراء، أخبره أن الحروف لا تحمي الأعناق، وإن الخدعة هذه لن تنفع. عموما، إلى اللقاء يا إدوارد، استمتع بليلتك.
1: انتظر، انتظر.

0: البروفيسور إدوارد تأخر كثيرا. لقد مررنا ببيكاديلي 3 مرات ولم نجد له أثرا.
1: اهدعي اهدعي يا نسمينة، إدوارد صياد والصياد يعرف كيف يختبئ.
0: ماذا يحدث؟ لماذا توقف السائق؟
1: انظري انظري، هناك ضباب أسود يسد الطريق، يبدو أن الخيول ترفض التقدم. ماذا؟
0: انظر انظر إلى النافذة يا بروفيسور. هناك وجه، هناك وجه يراقبنا من خلف الزجاج.
1: امسكي امسكي بهذا الغصن من الثوم بسرعة. خذي.

0: لم يكن وجهاً بشرياً، بل كان خيالاً لذئب ضخم بعينين حمراوين كالجمر. حاول الذئب اقتحام العرب، لكن رائحة الثوم التي تؤثر على الكونت وتفقده قواه شكلت جداراً حامياً للعرب.
1: وفجأة تراجع الكائن بعواء يشبه صرخة الإنسان، وتلاشى في الضباب اللندنيّ.

0: لقد واجهته، كان يرتدي ملابسا أرستقراطية ويمشي بين الناس وكأنه واحد منهم. لقد سخر مني وسخر من البروفيسور.
1: لقد هجمنا أيضا نحن في العربة، لكنه لم يظهر بشكله البشري.
0: إنه يختبر قوتنا، يختبر حواجزنا. يا إلهي يا إلهي يا إلهي، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟
1: إنه في كل مكان، في الضباب، في الزحام، حتى خلف نوافذنا. كيف سننام بعد الآن؟ كيف؟
0: لن ننام، فإن هيلسينغ أخبرني أنه يجب أن ينام في ترابه وقت النهار. نعم، لقد هرب بصندوق واحد من ويتبي، وهذا يعني أنه يملك مأوى واحدا في لندن.
1: بل أكثر يا إدوارد، اكتشفت أنا والبروفيسور فان هيلسينغ أنه اشترى عدة أماكن بأسماء مستعارة.
0: ماذا؟
1: لكن الهجوم الليلة كشف للبروفيسور شيئا، أنه هو ليس وحده، لقد بدأ في تكوين عائلته هنا.
0: إلهي، يجب أن نجد ذلك الصندوق قبل أن يحل الظلام القادم، وإلا ستتحول لندن إلى مقبرة جماعية لا تغلق أبوابها.
1: لقد راجعنا سجلات النقل في تايم ستريت يا بروفيسور.
2: وماذا وجدتم؟
1: هناك شحنة مريبة نقلت من المرفأ ليلة وصول الكونت، صندوق واحد ضخم نقل بعربة متهالكة إلى مخزن قديم في أحياء بيرمونزي الجنوبية.
2: بيرمونزي؟
1: أجل،
2: حي المدابغ والمخازن. إنه مكان مهجور، مكان مثالي ليختبئ فيه. الرائحة هناك قوية بما يكفي لتغطي على رائحة الموت التي تنبعث من ترابه. إدوارد، هل سيذهب إدوارد هناك وحده؟
1: حسب ما عرفت أن الحي خطير حتى في النهار، والشرطة لا تجرؤ على دخول بعض أزقته.
2: لا لا لا لا لا، لن يذهب وحده، سأرافقه يمينا، ولكن أريدك أن تبقي هنا وتغلقي الأبواب جيدا، هل تسمعين؟
1: أمرك يا فان هيلسينغ، ولكن أرجوك كونا حذرين، أرجوك.

0: هكذا نختم حلقتنا هذه، حيث أظهر الشيطان أنيابه في قلب العاصمة، وأدركت جبهة النور أن المعركة ليست ضد رجل بل ضد وباء.
1: لقد نجا إدوارد ومينا من المواجهة الأولى، لكن الكونت لا يزال يملك المبادرة. نتمنى لكم ليلة هادئة، وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

وتنطفئ في هذه اللحظة شمعة هذا اللقاء بترنيمة نسمة هبت من أفق السماء، لتتوقف أنفاس روايتنا على أمل الرجاء بأن يتجدد بالغد ثانية اللقاء. روايات الحياة، روايات الحياة. مصعب السالم، مصعب السالم. حسين الحداد، حسين الحداد. وهي السعيد، وهي السعيد. أنفال، أنفال. لعنزي، لعنزي. روايات الحياة، روايات الحياة. وقع على لوحة إخراجها المخرج، المخرج محمد جمال الشطي.

0: الكويت ما قامت إلا بأهلها وما استمرت إلا بتكاتفهم. الوحدة الوطنية مو شعار، الوحدة موقف ومسؤولية.
1: من جيل لجيل حبي تنقل وعشقين ما يدبل، هذه يا الكويت.
0: خلونا نكون صف واحد عشان تبقى الكويت قوية بأهلها.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون،
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: 20 دقيقة بعد 1 صباحا في إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
5: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
4: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
5: 89.5 FM 540 AM
4: في برنامجكم إذاعة على الهواء.
3: حياكم الله معنا مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبهذه الحلقة الجديدة من البرنامج اليومي إذاعة على الهواء من خلال موجاتنا العاملة 89.5 FM داخل دولة الكويت، أما خارجها 540 AM. فأهلا بكم أصدقائنا المستمعين أينما كنتم تستمعون إلى برنامج إذاعة على الهواء. من الآن حتى 3 صباحا نكون معكم عبر الهواء مباشرة في برنامج إذاعة على الهواء، ولكم تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان.

وهذه تحياتي لكم مستمعين الكرام أينما كنتم تستمعون لنا من أمام المذياع، محدثكم مساعد السوارج. فراج السهلي يحييكم من التنسيق والمتابعة. وهذه تحيات عبد الرحمن فلاح المطيري من الهندسة الإذاعية. عادل خاجة يحييكم من التنفيذ على الهواء. وهذه دعوة لمتابعة برنامج إذاعة على الهواء من المخرج الأستاذ جاسم الفرس، فأهلا بكم.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء. كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بك صديقنا المستمع عبر الأثير، تستمع إلى إذاعة على الهواء، على الهواء مباشرة. تشكل مرحلة المراهقة محطة مهمة في حياة الأبناء، حيث تبدأ خلالها ملامح الشخصية بالوضوح، وتتزايد الرغبة في الاستقلال وإثبات الذات، مما يجعلها مرحلة تحتاج إلى قدر كبير من الفهم والاحتواء من قبل الأسرة. وفي ظل المتغيرات المتسارعة التي يعيشها الأبناء اليوم، تبقى العلاقة القوية بين الآباء والأبناء حجر الأساس في بناء الثقة وتعزيز الاستقرار الأسري. ولأن الأسرة هي البيئة الأولى التي يتعلم فيها الأبناء القيم، المهارات، أساليب التعامل مع الحياة، فإن نجاح الوالدين في بناء جسور للحوار والتفاهم مع أبنائهم خلال هذه المرحلة ينعكس إيجابا على حاضرهم وكذلك مستقبلهم. وللحديث عن كيفية بناء علاقة قوية مع الأبناء في مرحلة المراهقة، يسعدنا أن نرحب بضيفتنا الكريمة وهي على الطرف الآخر من الهاتف، الدكتورة لطيفة البذار، رئيسة المجلس الاستشاري الأسري الكويتي. أهلا بك دكتورة لطيفة، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة ويانا في برنامج إذاعة على الهواء.
1: يا هلا ومرحبا أستاذ مساعد، أنا اللي سعيدة جدا بوجودي معك على الهواء.
0: للأمانة الموضوع شائك وأيضا مصير للمستقبل، يا منك أنت تفهم هذه المرحلة عدل عشان تسوي وتعدل من سلوك الأبناء وتقويهم حتى يكونوا فاعلين في هذا المجتمع في المستقبل. اليوم شنو أكثر شيء يحتاج المراهق من أهله في هذه المرحلة الحساسة خلينا نسميها؟
1: شوفوا، أولا حضرتك قلت هذه المرحلة هي أهم المراحل. نعم، المرحلة هذه حنا في علم التربية نسميها بالكلمة الشعبية هي رمانة الميزان، هي الشيء اللي يكون في الوسط اللي يوزن ما بين الكفتين، كفة الماضي للطفولة وكفة المستقبل الشباب وإلى ما شاء الله، فهي رمانة الميزان اللي هي فترة

0: مراهقة، يا إما تكون على وتيرة صحيحة تبني الثقة بالنفس، تبني الشخصية الأسرية. أنا ماني قاعدة أتكلم هني عن شخصية الفرد، شخصية الفرد هذه عدة شخصيات، يعني شخصية في العمل، شخصية مع الأصدقاء، شخصية مالية، شخصية ذاتية، ثم شخصية زوجية وشخصية أسرية. فخلينا نتكلم عن شخصية الثقة بالنفس الأسرية. المرحلة التين أو مرحلة المراهقة هني الآباء يبنونها يا إما على وتيرة صحيحة وراح تستمر، يا إما على وتيرة خاطئة وهم راح تستمر.
1: بالفعل دكتورة لطيفة، دائما يعني الأسرة هي البيئة الأولى حتى يتعلم الإنسان من خلالها القيم وأيضا المهارات وأساليب التعامل في هذه الحياة. لكن نلاحظ كثير من بعض المراهقين يبتعدون عن الحوار مع أسرهم ويفضلون اللجوء أيضا إلى الصديق. ليش وصلوا المراهقين إلى هذه المرحلة مع أن هذه الأسرة هي البيئة الأولى اللي تعلمهم فيها القيم، المهارات، أساليب التعامل مع الحياة، وأيضا هي البيئة الحاضنة لهم منذ البداية، بداية الطفولة إلى المراهقة وحتى لما يكبرون؟
0: نعم، لعدة أسباب. ممكن يكون من ضمنهم أن يخافون من الانتقاد، يخافون من العقاب، يخافون من التهميش، تهميش الموضوع، ان انا قاعدة اكلمك يا امي او اكلمك يا ابوي او يا اخوي الكبير في موضوع ما، فموضوعي هذا بالنسبة لي جدا مهم وانت قاعد تهمشني وتهمش موضوعي. ليش يميلون للاصدقاء؟ لان غالبا لانهم يشعرون ان الاصدقاء يستمعون لهم بدون احكام، بدون انتقاد، بدون قيود فكرية او كلامية، يتكلمون بكل تلقائية، بكل اللي نفسهم فيه بدون توقف. فلو لقوا الشيء هذا عند أهاليهم، إن أنا قاعدة أتكلم مع أبوي أنا كمراهق أو مع أمي أو مع إخواني وخواتي اللي أكبر مني بانطلاق بثقة بدون ما أنا أكون عارف، يعني إن ماكو انتقاد يجرحني، ماكو قيود إن أمي تقول لا تتكلم بهذه الطريقة، لا هذا اسمه توقف. أوكي اسمعيني الأول، خليني أكون مستانس إن أنا قاعدة أتكلم وفتحت قلبي وعمري وحياتي وكل مشاعري الحالية لك، وبعدين قومي سلوكي اللفظي بعدين في موقف ما بطريقة تناسبني أنا كمراهق. خليني الحين أنطلق، خليني الحين اسمعي لي، اصغي للي أنا قاعدة أقوله، اصغي لفكري، اصغي لسلوكي، سلوكي هذا وفكري هذا ترى على طرف لساني، اسمعي فقط عشان تعرفيني أنت كأم.
1: حلو.
0: فللأسف الأسر الحالية ما تسمع، ما تعرف أو تفقه إنها تشوف عيالها من من من من, من على لسانهم. ابني ترى شخصيته على لسانه، فقط أسمع، خليه يتكلم وأنا قاعدة أصغي، قاعدة أشوف شخصيته ما بين الكلمات فقط. الحين ماني قاعدة أعاقب، أنا فقط أنا آلة تسجيل، الآلة التسجيل ما قاعدة تعاقب، آلة التسجيل قاعدة أسجل على ولدي شخصيته عشان باكر وعقبة بين السطور كذي أقومه.
1: أيضا يعني هذا الحديث الدكتورة لطيفة للأمانة يطرح يعني خاصة لأولياء الأمور عدة تساؤلات. أولها، هل المراهقة قد تسبق أوانها؟ يعني عمرها الافتراضي مثلا من 12 إلى 18 سنة، خلنا نفرض هذه الفرضية، هل تسبق ما قبل هذا العمر؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، كيف لو عندنا بعض الخطوات أني أعزز في نفس أو في داخل هذا الطفل أنه ممكن باكر إذا تعرض للانتقاد أنه يتقبل هذا الانتقاد حتى يحول إلى انتقاد بناء، لأن دائما تصرفاتنا هي مرآتنا عن شخصيتنا.
0: خلينا نتكلم في الشق الأول، وترى أنت سألت سؤالين حيل مهمين يعني عميقين، ولكن أنت ذكي ما شاء الله عليك، سألتهم ضربتهم في سؤال واحد، فخلينا نقسمهم. أولا المراهق اللي ممكن فعلا مراهق يسبق وقته، وأحيانا مراهق وهذا الأصعب، هذا الأصعب حيل، المراهق اللي يتأخر سن المراهقة عنده هذا أصعب. المراهق اللي يسبق وقته مثلا يكون بنية أو ولد، وعادة هذه تكون في البنات أكثر من الأولاد ترى، اللي هي المراهقة المبكرة تصير بنوتة وتحس إنها آنسة خلاص صارت كبيرة، تحب تلبس سوالف أمها، تحط مكياج وهي طفلة شبر ونص توها يا عمري عمرها، ولكن تبي تحس انها خلاص كبيره، هذه صفة أكثر في البنات أو الأكثر منهم يكونوا بنات والأقل أولاد. فالمراهقة المبكر هذه بالعكس لها إيجابياتها لها إيجابياتها أكثر من سلبياتها. ليش؟ لأنه يخلص المراهقة مبكر، يخلص كل الأشياء الهوائية، حتى لو قعدت معه سنة سنتين ثلاثة أربعة في كل الأحوال متى ما كمل 16 سنة أو متى ما كملت 16-17 سنة اللي هي مرت بستين ألف تجربة وستين ألف غلط وتعلمت من هذا الغلط، خلينا نقول الخطأ المعلم تعلمت منهم وخلاص وصلت لسن النضج مبكر. تلاقيها في سن 19 أو 18 أو 20 امرأة في عقلها تكانة تذي فاهمة مرة تمبكر على كل هذه وخلاص صارت تكانة. كذلك الأولاد، إنما لو كانت مراهقة متأخرة هني أقول لها سلبياتها الكبيرة. لابد أن الآباء حيل يكونون حذرين لأنهم قاعدين يتكلمون مع رجل مكتمل شكليا مكتمل الرجولة، ولكن في عقله الداخلي توه مراهق، فيه ولد ذكر كذي مشاغب في مخه، لابد ان احنا نلجمه، حصان عنده يركض في كل اتجاه، فلازم نلجمه ولكن بحذر بدون قيود وبدون اوامر وبدون الحصان العربي يؤسف يؤسف لو كان الفارس ماله جيد، انما المراهق لا يؤسف الا بالذكاء.
1: نعم
0: أتعامل معاه أنا كأم أو أنا كولي أمر بذكاء، مو بحزم أبدا، مو إن أنا أنهره أبدا، مو بإن أنا أتحكم فيه أبدا أبدا، بذكاء. هو شخصيته شنو؟ شخصيته ينفع معاها شنو؟ أصادقه ولا أكون بس مدير لحياته أعطيه من بعيد لبعيد تقرير عن حياته، هذا صح وهذا غلط، كمل في الطريق هذا ودير بالك من الطريق هذا.
1: جميل.
0: ولا شنو؟ شنو بالضبط اللي ابني محتاج مني شنو عشان يا استاذ مساعد؟ يعني الاباء مو ملاحظين شغله حيل مهمه، حيل ينتبهون ان انا اب او انا ام، ما ينتبهون لفكره ابني محتاجني اكون اب من اي نوع، محتاج اب من اي نوع عشان اكون له، مو اكون اب في المطلق ومثل ما تجي تجي. لا، هذا كان قبل، جيل الحين مختلف، جيل الحين محتاج أب حديث مثل حداثته
1: بالفعل
0: عشان نعم عشان يقدر يتأقلم معاه، إنما الأب القديم هذا أوف راح يكون فيه حاجز حائط هالكبرى بينه وبين ولده. فلازم يكون أب مهيئ ليفهم هذا الابن.
1: يعني اليوم طرحت يعني مسألة جدا شائكة. اليوم يعني كثير من الآباء مثل ما ذكرتي أن يكونون دائما على أسلوبهم القديم أو الأسلوب اللي تربوا عليه، يحاولون أنهم يطبقونهم على الجيل الحالي. احنا لاحظنا أن الجيل الحالي خاصة الأطفال جريئين بالحديث وأيضا يحاورون محاورة جيدة، لكن ثقافة الأب والأم غير واسعة أو مدركة لهذا الحوار الذي قد يبني الشيء الجيد في المستقبل، لكن بسبب ردة فعل الأب أو الأم ممكن أن ينعكس على هذا الطفل أو هذا المراهق عكسيا في سلوكه في المجتمع فيما بعد. أولا لا يلجأ إلى والديه حتى يشرح لهم مشكلته الخاصة، بل يلجأ إلى الصديق ويعتبر أن هذا اللجوء يعني لجوء مفضل ومريح للنفس، لأن ما يجد الانتقاد مثل ما ذكرتي. لكن الأب الذكي والأم الذكية هي التي تفهم وأن أن تصادق هذا الابن حتى تجاريه. اليوم كثير من الأبناء ما شاء الله عليهم احتياجاتهم غير عن احتياجاتنا أيام أول. أول كانت الاحتياجات محدودة وهذا الموجود، وأيضا لما الأب والأم يلقي علينا بعض التوصيات خلينا نسميها مو الأوامر التوصيات، تلاقين الولد يأخذها من باب أيضا المتعة والسلوك الجيد والتربية الصالحة. لكن اليوم هناك عدة يعني مدخلات على هذا الطفل، الآيباد بحد ذاته عالم آخر، التلفاز عالم آخر، إذا لم يكن هناك مراقبة ومسؤولية اتجاه هذه الأجهزة التي تعتبر شائكة وخطرة في نفس الآن. لكن اليوم كيف أنا أعطي نصيحة حتى أبسط هذه المسألة إلى الأم والأب، كيف أصادق وأنسى أو متى ألاحظ على طفلي أن لابد أني بهذه الأيام أني أبدأ أني أصادقه وأيضا أني أكون صديق له وأيضا أفهم شنو هو اللي يبيه عشان يشرح لي إذا في مشكلة لا سمح الله لا تغيب عني وأحاول أني أتداركها في أول طريقها.
0: أولا في أول سؤالك تكلمت عن الأبناء يعني ليش ينتمون أكثر للأصدقاء مو للآباء، ينتمون أكثر للأصدقاء مو للآباء. مرة ثانية أقول لأن الأصدقاء الأبناء اللي هو أنا كمراهق أدور أيا كان عاد الصفة هذه موجودة في أبوي فرح أدور أبوي أو أمي، الصفة هذه موجودة في جدي رح أدور جدي أو جدتي، الصفة هذه وهي موجودة كثرة هني، الصفة هذه موجودة في أصدقائي فأدور أصدقائي وهني موجودة أكثر الأوقات، ألا وهي إن أنا كمراهق أدور اللي يرضيني هوائيا، اللي يرضي هوائياتي في هالمرحلة المراهقة واللي يرضي ضميري، أنا مرتاح إن أنا سويت الشيء الغلط هذا، أبلي يطبلي في الوقت الحالي هذا ويقول يا عمي هذا حنا مستانسين كذي خلينا نستانس يا عمي ما تبي تذاكر الحين خلاص حنا سهرانين باكر نذاكر، انما لو قعدت مع ابوي ما راح يقول لي هالكلمه هذه، لو قعدت مع امي ما راح تقول لي الكلمه هذه. اذا انا كمراهق ادور اللي يرضي هوائياتي ويرضي ضميري في الوقت الحالي كمراهق، فلازم انا كاب اكون يا ربي شلون اشرح لك اياها استاذ مساعد. الابناء بشكل عام بنات او اولاد مراحل من الحياه، محطات من الحياة، نفس القطار لما يبتدي يطلع القطار يهدي حيل، بعدين في نص الطريق حيل جامع طاير خطير، لو وقفت قدامه خطير ينسفك اللي هي مرحلة المراهقة وطموح الشباب هذا، وبعدين يبتدي يهدي يهدي يهدي عشان يوصل عند كل مرحلة أو كل محطة يبي يوقف فيها. أنا كأم المطلوب أو أب، طبعا أم أو أب، المطلوب مني شنو؟ أنا مو مطلوب الرعاية فقط أأكل وشرب وسكن أو إني أكون أب بوجهة نظري أنا فقط، لا، أنا ضروري أكون رقم واحد عارفة شلون أكون أم أو أب بوجهة نظر ولدي وأسدد وقارب. أكيد ممكن تكون وجهة نظر ولدي خاطئة طبيعي، هو يبي أب شديد كيفة، أنا ما راح أكون بكيفة لأن أحيانا في مراحل معينة الأب اللي في مخ بنتي أو الأم اللي في مخ بنتي أو ولدي غلط مو على الوتيرة الصحيحة، لكن أكون أحاول أشبه لها، هي تبي أم مثلا مودرن شوي أحاول أكون مودرن، أم فاتشة في تفكيرها شوي أحاول أكون فاتشة، أحاول أكون open minded شوي، لا والله أم كشخة في المراحل اللي بنتي تكون فيها أكون معاها كشخة، لا أمي لازم تكون شبابية أكثر. اللي أبي أوضحه لك إن حياتنا كمراهقين أو كأطفال ثم مراهقين ثم شباب ثم كبار وناضجين مراحل محطات، فضروري حنا كآباء نحترم هذه المحطات ثم نعامل أبنائنا عليها. محطة الطفل تعاملي معاه تختلف عن محطة المراهقة، تختلف عن محطة الشباب، تختلف عن محطة النضج. معظم الآباء خاصة وليس الأمهات، الآباء يوقفون عند محطة المراهقين دائما، من مجرد ما ولده صار في سن المراهقة هو فكره يتوقف انه ولدي مراهق، ولدي لا يعتمد عليه، ولدي ممكن يجيب العيد في اي لحظة، ولدي ما يقدر يفتح بيت، يلا عمي يلا خلنا نزوجه بس انا عارف انه ما يقدر يفتح بيت، هذا راح يجيب لنا المشاكل مش عارفة.
1: شلون نضبط هذه المسألة؟
0: هذه كيف شلون نضبط هذه المسألة؟ انظر لولدي محطات أن بنتي أو ولدي هذه محطة معينة، لما يطلع منها المرحلة الكبيرة راح أكون صديق، بعدين راح أكون أب من بعيد، بعدين راح أكون ظهر وسند ولكن أنا خارج الموضوع. هذا متى؟ لما يكون ولدي نضج، اشتغل، تزوج، عنده بيت، عنده حياته، منطلق، خلاص يتحمل مسؤوليته في الصح والخطأ، أكون أنا ظهرك وأكون أنا سندك وأكون أنا عزوتك، أنا أبوك في أول وفي الأخير، ولكن أنا خارج دائرة حياتك، أنا من بعيد.
1: للأمانة الدكتورة لطيفة البذار رئيسة المجلس الاستشاري الأسري الكويتي، هذا الكلام نرفع القبعة لك فيه، للأمانة جدا جميل ورائع لمن يفهم فقط للأمانة. لكن من زاوية أخرى الدكتورة لطيفة، كيف يمكن للأب والأم أنهم يبنون علاقة قائمة على الثقة مع أبنائهم خصوصا المراهقين.
0: يا ربي تعرف استاذ مساعد ان الموضوع هذا رغم انه عميق عميق جدا وناس تكلمت فيه في كتب ومجلدات الا انه رغم كذي ابسط من البساطه.
1: كيف
0: عرفت السهل الممتنع؟
1: هذه المشكله السهل الممتنع احيانا نفهمه خطا لكن حلو ان نتثقف.
0: تدري اول مو اول ثغره تدش منها لا اول باب هالكبرى بوابه كبيره كبرى الحياه انك انت تدش للمراهق منها ويثق فيك وينتمي لك ويقرب لك ويجي لين عندك ويقول لك كل البلاوي اللي عنده هو اللي يقول لك كل اللي في بطنه يحطه قدامك. تدري هو شنو؟ الاصغاء.
1: الله
0: بس مو تسمع لا تصغي. الاصغاء هذا راح يحسس انه مهم ان عنده سالفه قاعد يقولها. هو نفسه لما يقول كلمه او موضوع تافه هو راح ينتقد نفسه من نفسه من غير ما الاب يقول ولا كلمه ولا الام تقول ولا كلمه. هو راح ينتقد نفسه راح يقول قاعد يصغي لي وعينه في عيني وجهه في وجهي ويسمع لي وصار لي ساعه اتكلم واقرق على الفاضي وانا حكوتي كلها تافهه ايش هالموضوع. مره ثانيه ما راح يستدفه الامر راح يلاقي موضوع حيل شيق او او او موضوع مضحك لو الاب والام مضحكين اصلا بطبعهم او موضوع عميق لو الاب والام عميقين في تفكيرهم وراح يجي بكل اهتمام يقول لك ترى صار معي اليوم تصدق انه صار معي كذا وكذا وكذا. راح يلاقي نفس الشخص قاعد يصغي له منتمي له فكريا يقول له لا يا شيخ معقوله طب وش سويت. قاعد ياخذ منه قاعد يجرجر افكاره قاعد يجرجر افعاله عشان يفهمه عشان يتشرب ولده اكثر. فقط أول بوابة للثقة الدائمة مو الثقة بس الحين الحالية. وترى النوع هذا من الثقة ما راح يبنى ما بين الأب والابن فقط لا راح يبنى ما بين الأب والابن وما بين الابن والمجتمع فيما بعد.
1: الله أيضا يعني حتى هذه الثقة عندما نحاور الطفل بأخطأ مثلا ارتكب خطأ تقول له مثلا أنا عندي ثقة فيك لهالدرجة أنت تسوي كذي وتسكت عنه شوي تعطيه فتش عشان يفكر بالموضوع أكثر راح يحس بالندم أن أنا والدي ولا والدتي أعطتني ثقة في موضوع معين وأنا ارتكبت خطأ لابد أني أنا أراجع نفسي فتلاقين هذا الخطأ ما يتكرر.
0: أنا عكسك أستاذ مساعد.
1: تفضلي شلون عكسي؟
0: أعرف الشخص اللي يسوي كذي لأن الشخص لما يتعامل بهذه الطريقة مع الابن الثقة بعد مدة ما بسيطة مو كبيرة ما راح يكون أقل ثقة لأن أنا كأم قاعدة أتعامل مع ولدي إن أنا قاعدة أعاقبك لأني أثق فيك أنا قاعدة أعطيك عقاب لأني أنا سمحت لنفسي أثق فيك يعني أنت سويت الغلط هذا أقول له أنا واثقة فيك وفي الأخير أنت سويت شري أنت كأم قاعدة تعاقبيني
1: لو بالهداوة كان بأسلوب هادئ ما يلقى النتيجة
0: حتى لو هادئ نعم. حتى لو هادئ حتى لو تنقال نفس الجملة بالضبط ولكن الأسلوب مختلف.
1: هل تعتبر من أبرز الأخطاء التربوية التي قد تضعف العلاقة بين الوالدين وأيضا المراهقين؟
0: أي نظام عقاب العطاء عقاب الأمومة عقاب الأبوة بمعنى ويا الله يا كثر ما. وعلى فكرة حبايبي أمي أبوي تاج على راسي كل آبائنا للأسف كانوا يسوونها ولكن بعفوية بعفوية الجميلة مالت الآباء اللي هم يقولونها حبا ليس كرها ألا وهي أكثرتهم الأمهات اللي هو أنا ضحيت عشانك أنا ضحيت بشبابي وبعمري اللي هو عشان الأبناء وبصحتي وبمجهودي عشانكم. هو فعلا الأم ضحت ولكن لدى الابن ذات المراهق ياخذها أو يفهمها أو يترجمها بمفهوم مختلف اللي هو أنت تما أنت طبيعي قاعدة تسوين شري أنت راح تتمنين علينا في الشيء اللي سويتي تما أنت أمه طبيعي قاعدة تسوين شري. فمرة في مرة بالذات مع التكرار بالذات الأم الحنانة الزنانة في أمهات الزنانات هذي اللي يحنون على طول هذي اللي فيما بعد مستقبلا الأبناء راح بدل ما يحبون ان امهم ضحت عشانهم امهم افنت عمرها عشانهم لا راح يكرهون هذا الامر اللي هو يا عمي انزلينا يا رجل يا عمي كل كلمه ونص تقول انا ضحيت عشانكم ام حق الضحيه طلعت من عيوننا. وترى عندي في المكتب تري حالات
1: الله يحفظهم نتمنى ان دائما
0: من اي تفضل
1: تفضلي طال عمرك.
0: فمن الجميل ان انا كأم إيه أقول أنا تعبانة عشانكم، وأنت كولدي تعبي هذا ما راح هدر. أعزز الموضوع هذا، أحب تعب أمي، أنتمي لأمي أكثر. أنا تعبت عمري كله راح عشانك، بس ترى ما راح هدر، عمري راح في شبابك، جعلني أفدى شبابك. عمري راح عشان الشهادة هذه، أنت فخري.
1: بالفعل يعني الأبناء للأمانة مسؤولية كبيرة، وأيضا يستحقون منا العطاء وبدون منا. لكن كيف نوازن اليوم بين منح المراهق الحرية وبين المتابعة والتوجيه، وأيضا تكون هذه المتابعة والتوجيه بمسؤولية؟
0: المراهق يحتاج الإصغاء والإحتواء. الإصغاء والإحتواء الاثنين هذ إن شاء الله تقعده على الأرض، ينام كذي على الأرض، مو شرط يكون ساكن في أعلى أحلى القصور وأعلاها، ولازم تجيب له السيارة الفلانية، ولازم أبدا أبدا أبدا. رح يرضى، رح يرتضي من داخله كذي، يحس بالرضا، الرضا الأسري الأبوي. بس أنت احترمته، احتويته، صغيت له، حسسته بكينونة أنك أنت مهم في الحياة هذه، أنت شخص أنا جبته، أنا كنت سبب أنك تجي لهذه الحياة، لأني أنا أنتمي لك وأنت تنتمي لي، مو شيء هامشي حطيتك في غرفة وجايبة بعض الخدم يأكلونك ويشربونك ويلبسونك. أح كبيرة كبيرة مشاعريا وإنسانيا.
1: بالفعل هي المسألة مو مسألة رعاية، لكن كل يكمل الآخر. لكن أيضا أستاذ الدكتورة لطيفة، يعني دائما إحنا نواجه بعض الحالات من العناد أو الرفض المستمر للنصائح ذاتا يعني من الأبوين، كيف نتعامل مع هذه الحالة؟
0: شلون
1: إذا كان عندي حالة أمامي من الأطفال أو الأبناء نتعامل معهم لكن نجد من قبلهم العناد والتكرار للأخطاء أو الرفض التام للمستمر للنصائح؟
0: ممتاز. الطفل العنيد عادة هو طفل ذكي.
1: حلو، هذا إذا كان طفل.
0: نعم، وحتى المراهق بشكل عام ذكي غير ذكي، شيطون غير شيطون، المراهق أصلا عنيد. المرحلة هذه في حياته هو نكران لواقعه، يطلع من عباءة الطفل عشان يروح لعباءة النضج، فالفترة هذه اللي ما بين هذه العباء وهذه العباءة في أكو تلخبط، هذه اللي نسميها المراهقة. فهو أصلا ينكر أنك أنت قاعد تتعامل معه كطفل، ينكر أنك أنت قاعد تأمره، ينكر فكرتك، يرفض كلامك، يرفض وضعه أنه اللي مو القائد. هو فورا يبي يصير قائد البيت، هو رب البيت أو البنت، فورا تبي تصير أمر، أو ما حد يقول لي لا تطلعين لا تروحين لا تردين كذي، اللي هو واقع صار لابد أنا كأم أتعامل معه، وضروري أنا كمراهق أتفهمه. متى أتفهمه؟ مسبقا، بمعنى ان انا من 10 سنوات ابتدي انا كأم اهيئ ابني لسن المراهقة، اهيئ بنتي لسن المراهقة. يعني علموا اولادكم لسبع ومروهم لسبع وصادقوهم لسبع، سبعة وسبعة وسبعة الين ما توصل شيء 20 سنة، وعقب اطلقوهم للحياة.
1: جميل. لكن ذكرتي أثناء حديثك الدكتورة لطيفة أن الإصغاء مهم جدا، لكن اليوم مدى أهمية الاستماع للمراهق واحترام وجهة نظره حتى لو كان في اختلاف بيني وبين وجهة نظره؟
0: هو طبيعي لازم يكون عارف المراهق لو كان أكو اختلاف، ضروري أقول له أكو اختلاف. مو في كل شيء أقول له واو صح واو كذا، لا لا لا لا لا،
1: من البداية صح؟
0: من البداية إنه تدري في في في أشياء جميلة، يعني برامج مالت البيت، ألعاب مالت البيت، لعبة الصراحة حلوة كثير. يعني في حالة بينها وبين بنتها تعالجت، ما كانت نفس ما حضرتك تقول، ما في حديث أصلا، ما في حوار بينها وبين أمها. أمها لما تدش الغرفة عليها كان في يعني كان في نكران، إنها أمها تقول لها ما بي أقعد معك، يا تطلعين من الغرفة يا أطلع. هذه حالة فعلا عندي في المكتب. تدري شيء بسيط حل الموضوع هذا، وصاروا أحباب، يطلعون مع بعض سينما مع بعض، رايحين ردين مع بعض، صارت سر أمها وأمها هي سرها، وهكذا. تدري من شنو أستاذي؟
1: من شنو؟
0: من لعبة بسيطة قلت لها العبي مع بنتك لعبة الصراحة. والله العظيم أحيانا أشياء بسيطة السهل الممتنع، أشياء بسيطة. مو شرط أتعامل مع ولدي أو مع بنتي بعمق شديد، وأنا مثلا أنا كأم أحس إن أنا في مشكلة وأنا في ورطة ولازم تدخل لا لا لا، سهل الموضوع. تعالي لولدك، ولدك يحب اللعب، العبي معاها اللعبة اللي يحبها، ادخلي في عمره، ادخلي في مراهقته، البسي مع بنتك، بنتك تحب الترند، البسي مثلها، خل انتمي لها، خلها تشوف انك انت ينفع تصيرين شبهها. بنتك المرحله هذه تحب السينما، روحي معاها. لا والله تحب النوادي، روحي معاها. لا تحب طلعت البنات على البحر، روحي معاها وصغري نفسك لها. مو شرط تكونين انت عمرك في الأربعين وبنتك في الـ17 لازم تتعاملين بشخصية وثقافة الأربعين، لا.
1: بالفعل يعني بعض الأمنيات اللي هي داخل أنفسنا، لو أن الوالد سوى كذا أو أن سالف وياي بالموضوع كذا، راح يولد حب وتقارب إذا صار حوار في هذه النقطة. لكن للأسف بعض أولياء الأمور يرفضون حتى لما تطرح هذه الفكرة عليهم الرفض، فتلاقين أن هذا الطفل أو هذا المراهق يصد فتح أبواب الحوار بينه وبين أهله. لكن اليوم كثير من الأباء قد يستمعون لنا بهذه اللحظات عبر أثير إذاعة دولة الكويت عن حول تأثير الأصدقاء على شخصية المراهق، وأيضا كيف يمكن للأسرة التعامل مع هذا التأثير.
0: أقول لك على شغلة ما أدري أختي توافق عليها ولا لا،
1: تفضل.
0: ولكن قانون قانون أختي متبعته مع بناتها،
1: نعم
0: أحترمها حقيقة. على فكرة أختي لا هي متخصصة في تربية ولا هي متخصصة في علم النفس ولا علم الأسرة، أبدا أبدا ما لها في هذا التخصص. ولكن قالت لي كلمة فكرت فيها، كنت أنا توني في الجامعة توني أدرس، طفلة صغيرة توني، قالت أنا أول واحدة راح أكون في طريق الغلط مع بنتي. فاستغربت كيف يعني شلون؟ قالت بنتي أنا لما أكون معاها في طريق الغلط لا قدر الله أعرف وين مداها في الغلط، وأقدر إن أنا بطريقة الصديقة أوخرها عنه، وبطريقة الأم وبطريقة الأم أسترها.
1: جميل.
0: فمش مو شرط أنا كأم لازم كل ما أشوف بنتي أو ولدي سوى شيء غلط، هذا طبيعي، حنا ترى ما نتعلم إلا من أخطأ.
1: تجارب وخبرة بهذه الحياة يكتسبها.
0: فما أخوف ولدي وبنتي من الغلط اللي هو لو سويت الشيء هذا هذه آخر الدنيا آخر الحياة، إلا الحلال والحرام، الحلال والحلال بين والحرام بين.
1: بالفعل. نعم. وكثير من الناس للأمانة وهذه كلمة حق لابد أنها تقال، عندما يروا أهاليهم مسند ظهر لهم يقوون بهذه الحياة، لكن لما لا يرون الأهل حواليهم في حال وقوع مشكلة لا سمح الله قد تنتكس حالته إلى السلب، وإحنا ما نبي نوصل للسلب، نوصل دائما إلى بر الأمان والإيجابية حتى نعدل ونسوي هذا الفرد بالمجتمع حتى يكون صالح وثمرة جميلة تقتطف حتى تنتج، وأيضا يكون شخص فعال في هذا المجتمع. لكن اليوم من زاوية أخرى دكتورة لطيفة واستثمار جيد جدا للأمانة في هذا البرنامج، حول تعامل الأسرة اليوم مع الاستخدام المفرط الخاص لوسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية، خصوصا بعض الأطفال يخرج عن عالم الأسرة ويعيش داخل أجواء هذه الألعاب أو التواصل. لا ما شاء الله يعني الصغار اليوم لديهم أجهزة النقال ويستخدمون جميع المواقع ويلجؤون لها أكثر من وقت وجودهم مع أسرهم. اليوم الحل بوجهة نظرك دكتورة لطيفة؟
0: شوف استاذي، اولا خلينا نقول ان السوشيال ميديا او الاجهزه بشكل عام لها الجانب الجيد والجانب المظلم، خلينا نقول، وهي سلاح ذو حدين. انا اقول ان السوشيال ميديا او الاجهزه ممتازه، ولكن لو استخدمتها بالطريقه الصحيحه. السوشيال ميديا او الاجهزه اصلا خلقت لنا، يا ليت كان في التسعينات واللي كانوا مواليد الثمانينات والسبعينات والستينات كان اكو كذي، ما كان في كذي، ما كان في سوشيال ميديا ولا الاجهزه هذه اللي هي كل المعلومات في لحظه في ثواني تكون عندنا، شايفين العالم كله والعالم لو ابي يشوفني راح يشوفني. بالعكس جميل جدا السوشيال ميديا، جميله جدا الاجهزه، ولكن حتى لنا حنا يا كبار لو كان ماكو رقابه ولو كان ماكو حدود راح نودي نفسنا في في في محل او في موقع ما نستحقه.
1: بالفعل. وايضا يعني الوازع الديني يلعب دور كبير حتى نستثمر طبعاً هذه الوسائل والوسائط لكل خير نبث من خلاله. لكن احنا للاسف وصلنا الى ختام هذا الحوار معك الدكتوره لطيفه البذال، وكنا نتمنى ان نستثمر وقتنا اكثر، لكن لضيق الوقت ككلمه في 20 ثانيه ماذا تقولين؟
0: أقول للأباء كونوا قريبين أكثر من أبنائكم، ولكن مو بالطريقة اللي أنتوا شايفينها، لا بالطريقة اللي أولادكم يحتاجونها، بالطريقة بالأب اللي ولدك يحتاجها، الأب الصديق، الأب القريب، الأب اللي يسمع، الأب اللي يضحك. شو اللي ولدك يبيك أنت كأب، كون قريب له بالأب اللي يحتاجه ولدك. حلو أنك إحنا كأولياء أمور نكون حازمين، ولكن الرحمة أهم من الحزم، الاحتواء أهم من الحزم. فكونوا آباء من وجهة نظر أبنائكم أحسن وأفضل من أنكم تكونون آباء من وجهة نظركم أنتم فقط.
1: إذن مستمعينا، كل الشكر للدكتورة لطيفة البذار رئيسة المجلس الاستشاري والأسري الكويتي على هذه المداخلة.
0: شكرا.
2: تمام الثانية فجرا في الكويت. موجز بأهم وآخر الأنباء. أيها السادة، أسعد الله صباحكم بكم.

0: جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على لبنان، وفرنسا تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن العمليات الإسرائيلية في لبنان. وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل أشخاص بغارة للاحتلال في جنوب لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. الرئيس الأوكراني يجدد تحذيره من موجة جديدة واسعة النطاق من الضربات الجوية الروسية على بلاده. وزير الدفاع الياباني يرفض الاتهامات الصينية بعسكرة اليابان، ويشير إلى امتلاك الصين أسلحة نووية واستراتيجية لا تملكها اليابان، ويؤكد التزام بلاده بالسلام والقانون الدولي. كوريا الجنوبية تعلن إجراء أول مناورة بحرية مشتركة مع اليابان لأول مرة منذ 9 سنوات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة على الهواء،
2: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
1: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
2: وحتى 3 صباحا يوميا. إذاعة
1: على الهواء.

برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. تواصلت عودة حجاج بيت الله الحرام إلى البلاد لليوم الثاني على التوالي وسط أجواء إيمانية مفعمة بالفرح والسكينة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج لهذا العام، حيث ارتسمت على وجوه العائدين ملامح السعادة والطمأنينة وهم يستذكرون أياما مباركة قضوها في رحاب المشاعر المقدسة متنقلين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومشعري عرفات ومزدلفة ومنى في رحلة روحانية حافلة بالدعاء والتلبية والطواف والسعي. وشهد مطار الكويت الدولي حركة نشطة مع استكمال عودة حجاج بيت الله الحرام من خلال 14 رحلة قادمة من الأراضي المقدسة تقل على متنها آلاف الحجاج وسط استعدادات مكثفة من مختلف الجهات المعنية لضمان سهولة استقبالهم وإنهاء إجراءات وصولهم بسلاسة. أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي إطلاق برنامج لاحتضان الأفكار والابتكارات في مجال الأمن الغذائي والمائي 2026 بالتعاون مع جامعة IE الإسبانية. وقال المركز إن البرنامج يهدف إلى دعم المبتكرين والمبدعين في الكويت وتمكينهم لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي المائي ضمن بيئة متكاملة تجمع بين التدريب والإرشاد والتطوير العملي والاستفادة من الخبرات الدولية. أكدت الهيئة العامة للبيئة الكويتية متابعتها ظهور سمكة قرش بالقرب من سواحل منطقة بنيدر، معتبرة ظهورها في المياه الإقليمية الكويتية خلال هذه الفترة سلوكاً موسمياً طبيعياً. وقالت المتحدث باسم الهيئة العامة للبيئة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام شيخ الإبراهيم إن الهيئة تابعت مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر سمكة قرش بالقرب من بنيدر، مبينة أن الفرق الفنية قامت بمراجعة المقطع ورصد الحالة. وأشارت إلى أن الهيئة العامة للبيئة تدعو مرتادي البحر إلى التحلي بالحيطة والالتزام بتعليمات السلامة البحرية وعدم الاقتراب من أي كائنات بحرية كبيرة أو محاولة مطاردتها أو التفاعل معها. قالت الجمعية الكويتية لحماية البيئة إن الساحة البيئية في البلاد تشهد حراكاً علمياً لافتاً، حيث سجل فريق رصد وحماية الطيور بالجمعية مؤخراً طفرات في الرصد والتفريخ لبعض الطيور النادرة والعابرة وتحولات مثيرة ومفاجئة في سلوكها وحركتها. وذكر عضو الفريق محمد الحضينة أن الرصد الميداني قدم دلالات قاطعة على تغيرات ملموسة في الأنماط الزمنية والجغرافية والبيولوجية لبعض أنواع الطيور في المنطقة، وأن الكويت من الخطوط المهمة والآمنة لمسارات بعض الطيور العابرة والنادرة. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألاء البناي.

0: الإذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
1: علاقة الأخوة داخل الأسرة. تعد علاقة الأخوة داخل الأسرة من أهم العلاقات الإنسانية التي تسهم في تشكيل شخصية الفرد وبناء توازنه النفسي والاجتماعي. فالأخوة يجتمعون تحت سقف واحد ويتقاسمون الذكريات ويعيشون تجارب مشتركة تنمي فيهم روح التعاون والمحبة. وعندما تكون هذه العلاقة قائمة على الاحترام والتفاهم، فإنها تصبح مصدر قوة ودعم في مواجهة صعوبات الحياة. وقد تنشأ بعض الخلافات بين الأخوة بسبب الغيرة أو اختلاف الآراء، ولكن هذه الخلافات تعد طبيعية إذا ما تم التعامل معها بحكمة وحسن توجيه. فدور الوالدين أساسي في تعزيز قيم العدل والمساواة وتعليم الأبناء أسلوب الحوار وحل المشكلات بسلوك سليم. وفي النهاية تبقى علاقة الأخوة رابطة خالدة تكبر مع الزمن وتشكل دعامة أساسية لأسرة متماسكة ومجتمع سليم.
0: إذاعة على الهواء.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محلياً وعالمياً.
0: إذاعة
1: على الهواء.

وصلنا وياكم مستمعينا إلى أخبارنا المنوعة. الإعجاري العلمي: الكويت تستعد لدخول موسم الثريا 7 من يونيو الجاري وبدء مربعنية القيظ.

قال مركز الجاري العلمي أن الكويت تستعد لدخول موسم الثريا اعتبارا من 7 يونيو الجاري، وهو أحد أبرز مواسم الصيف المرتبطة بالحسابات الفلكية وظهور نجم الثريا، ويستمر لمدة 13 يوما. كما أوضح المركز أن هذا الموسم يتزامن مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، إضافة إلى نشاط رياح البوارح التي قد تكون محملة بالغبار أحيانا. كما أشار إلى أن نجم الثريا يطلع من جهة الشرق ويواصل حركته في السماء حتى 19 يونيو الجاري، ما يتيح مشاهدته لفترات أطول خلال الليل. كما أضاف أن الثريا يعد أول مواسم فصل الصيف، وفيه تبدأ مربعانية الجيض حيث تزداد الأجواء حرارة وجفاف مع بداية الموجات الغبارية وكذلك جفاف النباتات. كما أشار المركز إلى أن الشمس خلال هذا الموسم تشرق وتغرب من أقصى جهة شمالية تقريبا، لافتا إلى أن الثريا عبارة عن عنقود نجمي يضم مجموعة متقاربة من النجوم تظهر كسحابة مضيئة يبرز منها 7 نجوم، تعد من أشهر النجوم المعروفة عند العرب. إضافة أنه مع دخول هذه الأيام أيام مربعانية الجيض يبدأ الشعور الواضح بارتفاع درجات الحرارة التي تصل إلى مستويات مرتفعة في بعض المناطق خصوصا في دول الخليج، موضحا أن هذه الفترة تتميز بشدة الرياح

أطلق باحثون من معهد أبحاث الكوالا التابع لجامعة بورت ستيفنز في أستراليا برنامجا بحثيا لمراجعة وتقييم اللقاحات المستخدمة لمكافحة الفيروسات والأمراض المعدية التي تهدد حيوان الكوالا الأسترالي المهدد بالانقراض. كما أوضح أستاذ الأحياء الدقيقة في الجامعة البروفيسور بيتر تيمز أن البرنامج يعتمد على تقنيات تصوير وتشخيص حديثة لمتابعة الحالة الصحية لنحو 100 حيوان كوالا واكتشاف الأمراض في مراحل مبكرة، وفي مقدمتها تقييم فعالية اللقاحات المضادة لمرض الكلاميديا وفيروس الكوالا الرجعي اللذين يهاجمان الجهاز المناعي والتكاثري لدى الكوالا. كما أشار إلى أن معدلات الإصابة بمرض الكلاميديا تصل في بعض تجمعات الكوالا البرية في مناطق ولايتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز الأستراليتين إلى ما بين 50 حتى 80%.

ناسا تكتشف وتكشف خطتها الجريئة لبناء قاعدة دائمة على القمر بحلول عام 2036. بعد عقود من الاكتفاء بزيارة القمر، بدأت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا الانتقال إلى هدف أكثر طموحاً، وهو إنشاء وجود بشري دائم على سطحه. إذ كشفت فيث إعلان جديد عن تفاصيل موسعة لخطة بناء لقاعدة قمرية دائمة بالقرب من القطب الجنوبي للقمر ضمن برنامج أرتميس. وكان البرنامج يركز خلال السنوات الماضية على إعادة رواد الفضاء إلى القمر لأول مرة منذ سبعينيات القرن الماضي، وقد حقق تقدما ملحوظا مع نجاح مهمة أرتميس الثانية التي أرسلت 4 رواد فضاء في رحلة حول القمر والعودة إلى الأرض في إبريل الماضي. إلا أن الإعلان الجديد الذي تم إصداره في 26 من مايو الماضي يمثل أول جدول زمني واضح نسبيا للانتقال من الزيارات المؤقتة إلى بناء بنية تحتية دائمة على القمر تمهد لإقامة بشرية طويلة الأمد خارج الأرض. قسمت ناسا مشروعها القمري إلى 3 مراحل رئيسية تمتد حتى عام 2036. المرحلة الأولى التي تستمر حتى 29 بعد 2000 التي تهدف إلى تأمين وصول موثوق إلى سطح القمر عبر سلسلة من المهمات الروبوتية والاستطلاعات. أما المرحلة الثانية الممتدة حتى عام 2032 فتركز على تحقيق القدرة التشغيلية الأولية للقاعدة القمرية. أما في المرحلة الثالثة والأخيرة الممتدة حتى عام 2036 سيتم بناء القاعدة القمرية الفعلية بالقرب من القطب الجنوبي، وهي المنطقة التي تحظى باهتمام علمي واستراتيجي بسبب احتوائها المحتمل أو المحمل على رواسب من الجليد المائي الذي يمكن استخدامه مستقبلا لإنتاج الماء الأكسجين وكذلك الوقود. وتتوقع أيضا وكالة ناسا الفضائية أن تمتد المنشأة النهائية على مساحة تبلغ مئات الكيلومترات المربعة، ما يجعلها أكبر مشروع استيطاني خارج كوكب الأرض تخطط له البشرية حتى اليوم. لن تحمل المهمات الثلاث الأولى أي رواد

القضاء، بل ستعتمد بالكامل على الأنظمة الآلية، وستبدأ المهمة الأولى المسمى مون بيس 1 في أواخر عام 2026 بهذا العام باستخدام مركبة هبوط وتطورها شركة بلو أورجينينج التابعة لجيف بيزون. رغم أن الشركة لم تختبر بعد مركبة هبوط قمرية بشكل فعلي، كما تستعد مهمتها مون بيس الثانية للانطلاق خلال العام نفسه باستخدام مركبات هبوط من شركتي استروبوتيك وأنتو يويتيف. كذلك ستتضمن إحدى هذه المهام مركبة جوالة ذاتية القيادة لدراسة طبيعة التضاريس القمرية وتقليل مخاطر عمليات الهبوط المستقبلية، كما تهدف هذه المهام إلى جمع بيانات تفصيلية عن سطح القمر واختبار تقنيات التنقل والاكتشاف التي ستعتمد عليها القاعدة المستقبلية. وضمن استعداداتها للمرحلة التالية، منحت ناسا أكثر من 200 مليون دولار لكل من شركتي أسترولاب ولونار أوتوبوست لتطوير مركبات تضاريسية قمرية. وتعمل أسترولاب على تطوير مركبة كبيرة يقودها البشر، قادرة على حمل ما يقرب من 1000 كيلوغرام والسير بسرعة تصل إلى 10 كيلومترات في الساعة. أما مركبة لونار أوتوبوست ستكون أخف وأكثر مرونة، إذ تتجاوز سرعتها 14 كيلومترا في الساعة وتتمتع بقدرة قيادية ذاتية. كما كشفت ناسا عن تفاصيل إضافية لمهمة مون فول المزمع إطلاقها عام 2028، والتي تستخدم 4 طائرات قافزة قادرة على تنفيذ قفزات قصيرة فوق سطح القمر لالتقاط بعض الصور عالية الدقة، وأيضا تحديد أفضل مواقع الهبوط للبعثات البشرية المستقبلية.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء،
2: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.
3: وزير الدفاع عطاء متواصل وتفان لرجال القوات المسلحة في خدمة الوطن. قام وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبدالله العلي، يرافقه رئيس الأركان العام للجيش الفريق الركن خالد الشريعان، بزيارة شملت عددا من القواعد والمواقع العسكرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي أن الشيخ عبدالله العلي اطلع خلال الزيارة على سير العمل ومتابعة مستوى الجاهزية والاستعداد لدى منتسبي القوات المسلحة، وأضافت أن الوزير نقل تحيات وتهاني صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، والسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد حفظه الله، إلى أبنائهما منتسبي القوات المسلحة بهذه المناسبة المباركة، وكما أعرب عن تقديره لما يبذلونه من جهود مخلصة في أداء واجبهم الوطني وما يظهرونه من يقظة وانضباط وروح معنوية عالية في مواقعهم كافة، كما أشاد بما يقدمه رجال القوات المسلحة من عطاء متواصل وتفاني في خدمة الوطن، كما أكد أن ما يتحلون به من كفاءة وشجاعة وإخلاص يجسد أسمى صور الولاء والانتماء ويعكس جاهزيتهم الدائمة في حماية أمن واستقرار البلاد. الكويتية تستقبل أولى رحلات وصول الحجاج. استقبلت شركة الخطوط الجوية الكويتية أولى رحلات وصول الحجاج من مطار الكويت الدولي مبنى T4، حيث تضمنت رحلات العودة من جدة والطائف بالإضافة إلى المدينة المنورة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة بالتكليف عبد الوهاب الشطي في تصريح له إن استقبال حجاج بيت الله الحرام يأتي في إطار حرص الخطوط الجوية الكويتية على الاهتمام بتوفير وتقديم كافة وسائل وسبل الراحة أثناء وصولهم، كما بين أن الشركة تولي اهتماما بالغا كذلك بأن تكون الإجراءات سلسة ومريحة وميسرة وكذلك مبسطة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كل القطاعات المعنية في البلاد. كما أضاف الشطي أن الناقل الوطني لدولة الكويت قام بتقديم خدمات المناولة الأرضية في مبنى T4 للحجاج المسافرين على الخطوط الجوية العربية السعودية وشركة طيران ناس في المغادرة والوصول وتسهيل إجراءات السفر لهم. كما أكد أن الشركة تقوم بتشكيل لجنة دائمة خاصة بالحج والعمرة سنويا مكونة من أهم قطاعات الشركة، كما أشار إلى أن اللجنة تعمل على متابعة التنظيم لرحلات الحج والعمرة بشكل دائم طوال العام، وذلك للعمل على تقديم أفضل تجربة لخدمة الحجاج المسافرين على متن طائرات الخطوط الجوية الكويتية. كما ذكر أن نجاح موسم الحج هذا العام أتى بعد تخطيط ودراسة متأنية ومتكاملة العناصر لتقديم أفضل الخدمات المتميزة لعملاء الشركة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كل الشركات والحملات المتخصصة بالحج والعمرة المشاركة في موسم الحج. وزيرة الشؤون الاهتمام كبيرا بنزلاء دور الرعاية ونسعى لتوفير أفضل أوجه الدعم لهم. أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة حرص الوزارة على مشاركة الأيتام وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة فرحة عيد الأضحى المبارك. جاء ذلك في تصريح للوزيرة الحويلة عقب جولة ميدانية قامت بها في مجمع دور الرعاية الاجتماعية ومراكز رعاية المعاقين، نقلت خلالها تهاني وتبريكات القيادة السياسية للنزلاء والعاملين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كما أضافت الحويلة أن الجولة شملت إدارة رعاية المعاقين في منطقة الصيبخات ومنطقة الرعاية والتأهيلات والتأهيل في جنوب الصباحية للاطمئنان على مستوى الخدمات الاجتماعية والصحية والترفيهية المقدمة للنزلاء ومتابعة جاهزية المرافق خلال فترة العيد وما يقدم لهم من برامج وأنشطة لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم. كما أفادت بأن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بنزلاء دور الرعاية والسعي المستمر لتوفير أفضل أوجه الدعم لهم انطلاقا من مسؤوليتها الإنسانية وكذلك الاجتماعية وحرصها أيضا على توفير بيئة آمنة ومستقرة تلبي الاحتياجات.

الحرس الوطني يعايد أطفال مستشفى البنك الوطني ومستشفى الرازي. زار وفد من الحرس الوطني برئاسة المعاون للشؤون المالية وإدارة الموارد اللواء رياض طواري مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي للأطفال وجناح الأطفال في مستشفى الرازي، وذلك لمشاركتهم فرحة عيد الأضحى المبارك. ونقل اللواء رياض محمد طواري إلى كادر المستشفى تحيات قيادة الحرس الوطني وتقديرها للجهود المبذولة وتقديم أفضل سبل الرعاية الصحية، كما قام الوفد المرافق بتقديم الهدايا على الأطفال لرسم الفرحة على وجوههم في عيد الأضحى المبارك ورفع روحهم المعنوية.

0: وزير الكهرباء رفع كفاءة وجاهزية القطاعات التشغيلية لضمان استمرارية الخدمات الحيوية. قام وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخازيم بجولة ميدانية على محطة الزور الجنوبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه للوقوف على الجاهزية وسير العمل في المحطة، كما هنأ الكوادر المناوبة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقال الوزير المخازيم في بيان صحفي عقب الجولة إن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها الدعم المستمر للفرق الميدانية ورفع جاهزية القطاعات التشغيلية لضمان استمرارية الخدمات الحيوية في البلاد، كما أعرب عن تقديره للجهود المخلصة التي يبذلون العاملون في محطات القوة، لا سيما المرابطين على رأس عملهم خلال عطلة العيد، كما أكد أن التزامهم يضمن استدامة توفير الخدمات للمواطنين والمقيمين بأعلى درجات الاستقرار، كما أشاد بالدور المحوري للكوادر الوطنية والفنية في مختلف مواقع العمل، كما اعتبر أن عطائهم وإحساسهم العالي بالمسؤولية يمثلان ركيزة أساسية لصون الأمن المائي والكهربائي في البلاد. وجدد شكره لجميع العاملين في منشآت ومواقع الوزارة، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وأن يعيد هذه الأيام المباركة على قيادتها الحكيمة وشعبها الوفي بالخير والبركات.
1: إذاعة على الهواء.

0: أخبارنا الرياضية.
1: الأزرق غادر إلى بانكوك. غادرت اليوم البلاد بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم متوجهة إلى تايلاند لإقامة معسكر إعدادي قصير، وذلك تمهيدا لمواجهة منتخب تايلاند في مباراة ودية تقام في 5 يونيو الجاري ضمن فترة التوقف الدولي فيفا دي. ويستعد الأزرق لخوض استحقاقين مهمين هما المشاركة في منافسات خليجي 27 في المملكة العربية السعودية، والتي تقام خلال الفترة من 23 من سبتمبر المقبل حتى 6 أكتوبر المقبل، حيث أوقعت منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى إلى جوار منتخبات السعودية وعمان وكذلك العراق. كما سيخوض المنتخب نهائيات كأس آسيا المقررة إقامتها بمدينة جدة في يناير من عام 2027، إذ وقع منتخبنا أيضا في المجموعة الأولى إلى جانب السعودية وعمان وفلسطين. شباب الصلاة ينتظر بطولة كرواتيا الدولية. أنهى المنتخب الوطني الأولمبي لكرة الصلاة برنامج تدريباته اليومية تحت قيادة المدرب الإسباني برونو غراسيا، وذلك وسط رضا كبير من الجهاز الفني عن مستويات اللاعبين 19 المستدعين في القائمة. وفضل المدرب برونو ومساعده أحمد العصفور إقامة برنامج تدريبي لمدة 10 أيام في صالة مركز شباب جليب الشيوخ، وذلك للوقوف على قدرات اللاعبين في فئة الأولمبي وتحضيرهم ليكونوا رافدا للمنتخب الأول الذي يتولى تدريبه أيضا في نفس الوقت. خاض الأولمبي مباراتين تجريبيتين خلال الأسبوع الماضي أمام منتخبنا الوطني للشباب، وانتهت الأولى بفوز 4-2 قبل أن يخسر الثانية 1-2. هذا ويواصل شباب الصلاة تدريباته في صالة مركز شباب جليب الشيوخ تحت قيادة المدرب الإسباني لويس مارمي مور ومساعده علي ضيف الله، وذلك حتى 17 يونيو الجاري. ويترقب منتخبنا منتخب الشباب اعتماد مشاركته في بطولة كرواتيا الدولية المقررة في 21 حتى 29 يونيو الجاري، والتي تشهد مشاركة نخبة من المنتخبات العالمية المعروفة، وهو ما يعد احتكاكا قويا للاعبين.

0: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.
1: لا تستمر الحياة في الحركة إلا بغفران أو نسيان. الغفران فعل أنبل وأندر من الانتقام، ومن عاجز عن الغفران فاته أنبل شعور للإنسانية. المغفرة فعل عجيب، إنها تدفئ القلب وتبرد الجرح. من لا يغفر خطأ سواه يهدم الجسر الذي يعبر عليه.
0: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية، هل تعلم؟

هل تعلم أن القناة الوحيدة التي تصل بين محيطين هي قناة بنما، والمحيطان هما الأطلنطي والهادئ، وأن العرب القدامى كانوا يسمون المحيط الأطلنطي بحر الظلمات؟

هل تعلم أن هناك يومين فقط من أيام السنة يتساوى فيهما الليل والنهار؟ هما 21 من مارس والثاني 22 من سبتمبر من كل عام، ويعرف الأول فلكيا بالانقلاب الربيعي، أما الثاني يعرف بالانقلاب الخريفي. وهل تعلم أن أبعد كوكب في مجموعتنا الشمسية عن الشمس هو كوكب بلوتو، يدور حول الشمس مرة واحدة كل 248 سنة من سنواتنا الأرضية؟ وهل تعلم أن نوعا من العسل الحامض ينتجه نحل لا يلسع، وذلك في إحدى ولايات البرازيل؟

هكذا مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، وفي الختام لا يبقى منا لكم إلا السلام وتقبلوا تحيات أسرة البرنامج، أسرة برنامج إذاعة على الهواء، من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان، أما من التقديم رافقتكم من أمام المذيع محدثكم مساعد السوارج، التنسيق والمتابعة فراج السهلي، وعبد الرحمن فلاح المطيري من الهندسة الإذاعية، وعادل خاجة من التنفيذ على الهواء، ويحييكم المخرج جاسم الفرس. غدا يتجدد بكم اللقاء، إلى اللقاء.